0: أحيانا ما يقوم آخر الليل، مع أنه يا أخي معك توضأ وركعتين ثلاث. هو الصيام الذي ذكرته أنه يقود النفس إلى الوصول إلى التقوى، وتحقيق التقوى هي الشجرة الوارفة التي يستظل تحتها المؤمن ويأنس. ولذلك يقول بعض أهل العلم: من صام يوما في سبيل الله ادخره. يعني أحبابي كأن أعمارنا ضائعة، حتى نصوم يوم فندخر أجر هذا الصوم عند رب العالمين. لذلك نعم، ما لاحظته، لاحظ كثرة الشبع تثقل. لاحظ الآن الذي كان يفطر في رمضان على تمرة وقليل من الماء وشيء بسيط، ثم يقوم التراويح مرتاح ويبحث عن من يطيل الصلاة. لكن الذي صار بطنه أمتار وأذرع أمامه، وابتدأ يتجشأ ولا يكاد يخرج الهواء إلا بين أرتال من الطعام، يشتكي الإمام ويشتكي التكييف، والله الإمام ما فيه إلا كل خير والتكييف كان رائع، لكن أنت من جنيت على نفسك بازدحام هذه الأطعمة. لذلك أحبابي الصيام فلترة لي لي لي لي للحياة كلها، لأن العبد إذا صام ترك شيئا واجبا كان هو في الخيار. ولذا تكلمنا عن التطوع يا شيخ، ترى ما نتكلم عن رمضان. رمضان ما في إنسان تجي في نهار رمضان مقيم صحيح وتقول له صائم، يمكن يضربك عسى ما شر، أنا مسلم. لكن تأتي لهذه الأيام 45 درجة وصائم، نعم لما؟ هناك أكثر من 45 درجة، هناك درجات الغليان، هناك الشمس تتدنو، هناك العرق. أريد أن يظلني هذا العطش، أنا أعطش هنا لأرتوي هناك، أنا أصوم هنا ليضعف كبح أكبح شيطاني. لذلك فعلا الشبع داء، الرسول صلى الله عليه وسلم سماه بيت الداء، وهذا بيت الداء. كلما قل فيه الطعام ضعف البدن، لا ضعفت إرادة ووسوسة الشيطان وإلحاحاته في النفس البشرية، فأخبت العبد لربه وأناب. ولذلك هذا اليوم على إطلاقه، أي يوم تحتسب فيه الأجر على الله تصومه محتسبا الأجر على الله، جائزتك إن قبل الله أن يباعد الله وجهك عن النار 70 خريفا. ولذلك ليس هذا فقط للمجاهدين ولا للمرابطين ولا للحراس في سبيل الله فحسب، بل هو لكل مسلم ومسلمة صام وصامت يريدون فضل الله وكرمه. فمن جوائز الصائم لله محتسبا في سبيله أن يباعد الله عن وجهه النار 70 خريفا. ولذلك تلاحظ أن الصيام الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما تحدث في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو يراه يصوم كثيرا ويريد ويقول أستطيع أكثر أستطيع أكثر، قال: أفضل الصيام صيام يوم وإفطار يوم. وورد في حديث: صم يوما وأفطر يومين، حتى يكون بذلك قد صام ثلث الشهر. وعندما أتى الرجال الذين زاروا أبيات الحبيب عليه الصلاة والسلام وتقالوا عمله، قالوا: هذا عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وقال أحدهم: أصوم ولا أفطر. عدل الحبيب البوصلة التي كانت يظنونها يريد أن يصل إلى الجنة بأن يغالي أو أن يغلو، قال: أصوم وأفطر إلى آخره. قال: ومن رغب عن سنتي فليس مني. لذلك هذا الفضل واسع من الله لكل مؤمن، سواء كانت ذوات الأسباب 2 وخميس، 10 ذي الحجة، 6 شوال، يوم عرفة، يوم عاشوراء، الاثنين، الخميس، الأيام البيض، كل هذا واسع في فضل الله. وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل هذه الطاعة. الصيام في أصله يعالج هذا الألم والتلوم في نفس الإنسان والفتور الذي لا بد أن يعتريه كل إنسان. يعني إنسان يصوم يقول: أريد أن أتخلص، خيرا من الذي لا يصوم. لكن نحن نقول: إذا أردت أن تصل إلى أعلى درجات التقوى لعلكم تتقون وتصل إلى أعلى درجات التلذذ، لأن العبادة لها لذة. أليس أهل الطاعة أهل المعصية يتلذذون بذنوبهم وكبائرهم وموبقاتهم فيما يزعمون، وهي لذة تعقبها الحسرات والآلام والفضائح وضيق الرزق وضيق الصدر والكدر في العيش وتلوم الحياة وانقلابها عليه، ومع ذلك يقول: 5 دقائق كانت سعادة. مع أن نقول صاحب الطاعة أحق بهذا. بعض الناس كما كرمت أخي أن أحيانا صاموا 6 كل البيت، أفطر أنا يلا مع الخيل يا شقرة، مع أنها الخيل اللي مهيب رايحة الشقرة. أحيانا تروح للجنة وتدخل باب الريان وأنت واقف تراوح برا الباب، لأن لربما ما تحقق التقوى في قلبك. ولذلك الإنسان في حياته يتقرب إلى المولى جل وعلا في طريقه من يوم أن بلغ الإنسان وهو يسير إلى الرحمن. منا من يحبو ومنا من يكبو ومنا من يركض ومنا من يسابق ويسارع. ولذلك المسارعين مثل ما شاء الله بعض الشيبان الأيام ذي أخوي ما تلاحظ بعد ثاني العيد صام
1: ما شاء الله صحيح.
0: يا الربع حلوى زيارة قال أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر كله. انظر إلى قوة الإيمان ما التفتوا. ولذلك بعضهم تبارك الله في يوم الخميس الماضي كان قد صام الست شوال حتى أن بعض الشيبان يسمونها العيد وإن كان هذا غير صحيح ولا يصح أن يسمى العيد إلا ما كان عيد بعد رمضان. لكن قصده أنني الآن استطعت أن أضمن صيام دهر كامل بصيام ست بعد شوال بعد رمضان. والعجيب أن الصيام الذي نتحدث عنه الله جل وعلا فرض منه قبل رمضان وبعد رمضان كالسنة النافلة. تلاحظ صلاة الظهر الآن قبلها أربع وبعدها ركعتين وبعضهم قال بعض أهل العلم أربعا قبلها وأربعا بعدها. قالوا هذه الأربع وتلك الأربع تحفظ صلاة الظهر من النقص. كان الحبيب عليه الصلاة والسلام يصوم في شعبان حتى يقال أنه لا يفطر، وكان يتبع رمضان ستا بعد مباشرة. لماذا هذا الصيام الذي يسبق الفرض وبعد الفرض؟ قال ليجبر ويرقع ما نقص من الصيام. ولذلك إذا تكلمنا في فضائل عن فضل صيام التطوع، لأننا في شهر مبارك، شهر حقيقة من أعظم علامات القبول لقبوله، وأن الله قد قبل صيامي وصيامك وقبل إقبالي وإقبالك وصدقاتي وصدقاتك. وهذا القيام أن يشرح الله صدرك بعد الصيام إلى الصيام. ولذلك بعض الناس إذا فكر في صيام شوال وهو في العشر الأواخر جاه الظمأ وهو بعد التراويح، يحس بظمأ وضيق صدر لا يريد أن يحدث عنه. يا أخي إن نخلص بس من الفرائض، نبي نطلع وجوازه في جيبه ومسافر بينحاش يريد أن يهرب. ولذلك إذا ضاق صدر الإنسان عن ذكر طاعة بعد طاعة فاعلم أن الإيمان والتقوى في قلبه قد جف أو قل معينه. وإذا شفت الإنسان بعد الطاعة يفرح بطاعة فاعلم أن الحق جل وعلا فتح له أبواب القبول. لذلك إذا تكلمنا عن صيام التطوع، الصيام ميزته عن سائر العبادات أنه لله، مع أن كل العبد لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. لكن لماذا اختص الله جل وعلا الصيام من سائر الأعمال؟ لماذا اختصه وقال لي؟ لعلنا نذكره في طيات حديثنا. نعم. لأن الصيام يقود طاعات كبيرة ومدرسة من مدارس التقوى ومدرسة من مدارس
2: ما هو فضل صيام ستة من شوال؟ وأيهما الأفضل، قضاء الصوم أو صوم ستة من شوال؟ هل يجزم الجن النية بينهم؟ صيام ستة من شوال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر، يعني هذا فضل صيام ستة من شوال. أما قضية يجوز يقدم القضاء على ست من شوال، نعم يقدم القضاء، القضاء واجب فيقدمه على صيام ست من شوال. ولكن بالنسبة للنساء إذا كان الأيام اللي افطرتها كثيرة وتخشى أنها ما تدرك تصوم ست من شوال مع القضاء، تقدم ست من شوال وتقضي بعد ذلك، لأن القضاء بابه مفتوح.
3: قلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فينبغي للعبد أن ينظر في ميزان حسناته دائما ويتفقد حال قلبه. فأعمال القلوب هي التي تتضاعف بها الأعمال، قال جل وعلا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إذن الله تعالى لا يظلم العاملين، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل. وما كان الله ليضيع إيمانكم. الله تعالى تكفل العباد بأن لا يظلموا وأن لا يضيع حقوقهم، لكن وإن تكو حسنة يضاعفها، وتضاعف الحسنات لأولياء الله، وأسباب المضاعفة قد تكون لشرف الزمان، وقد تكون لشرف المكان، وقد تكون لنوع العمل. فشرف الزمان رمضان، وشرف المكان مكة والمدينة والقدس. أما نوع العمل لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فعمل الفريضة أحب إلى الله وأعظم أجرا من عمل النافلة. السبب الرابع وأجلته لأهميته هو ما يكون في قلب العامل. وأبو بكر كان يصلي ويصوم يتصدق ويحج، وعمر كذلك، لكن فضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه على عمر رضي الله تعالى عنه فضل كبير، كذلك عمر، كذلك أولياء الله إلى هذا الزمان. فبقدر ما وقر في قلب العبد من تعظيم الله جل وعلا والحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم تكون مضاعفة الأجر، وإن تكون حسنة يضاعفها. ثم قال تعالى: ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. نكرة من العظيم ستكون عظيمة. وصف العظيم بأنها عظيمة. إذن تأمل وأطلق لخيالك العنان ولا يحده شيء، وإن تكون حسنة يضاعف. بعد رمضان ترغب النفوس أن تخلد إلى الكسل، وهذه مشكلة يعاني منها البشر. وبعد اللحظات الجادة يصعب على الإنسان أن يعود إلى حاله، لأنه يحتاج إلى أن يجاهد نفسه، والله جل وعلا وعد من جاهد نفسه أن ينصره: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فوجب على العبد بعد موسم رمضان والعيد أن يجاهد نفسه لينهض بها إلى معالي الأمور. لذلك كان من كمال شريعة النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض أو أن شرع النبي صلى الله عليه وسلم صيام الست من شوال نفلا. فمن صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، وأطلقها في شوال فهي ستة أيام إن شاء صامها ابتداء من اليوم الثاني حتى يختمها في اليوم الثامن، فيفطر في اليوم الثامن. وإن شاء أن يبدأ بها متى شاء فيمكنه أن يبدأها في اليوم 23 ليختمها في آخر الشهر 23 والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والعشرين. وإن بدأها في 24 فقد خاطر بيوم. يمكنه أن يصومها مفرقة، فيصوم الاثنين والخميس حتى يتم ستة أيام. وكل هذا ولله الحمد جائز، لكن من حكم صيام الست من شوال إنها مندوبة وليست واجبة، فمن حكمها أن يعود الإنسان إلى نفسه.

فينشط العبد للعمل. وكلما كان العبد أكثر تسليما لله، كلما كان أكثر سعادة في الدنيا وأرفع درجة في الآخرة. فإن الإنسان تعرض له أمانيه في الدنيا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. فهذه أمور قد زينت للإنسان، فيمكن للعبد الموفق من أولياء الله أن يجعل هذه الأشياء المزينة يجعلها في موازين حسناته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر. ثم ذكر الأول فقال: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعرف لله فيه حقا. إذن هذا تحققت له أحلامه في الدنيا فسخرها أن تكون لميزانه في الآخرة. الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا. فهو يقول: لو أن لي مالا، يعني يتمنى أن يكون له شيء من هذه الدنيا، لعملت فيه بعمل فلان الرجل الصالح، فهو بنيتهما فأجرهما سواء. إذن يمكن لولي الله أن يجعل أعماله وأمانيه في موازين حسناته، وذلك أن يقتدي بالصالحين. أيها المسلم، في رمضان كنت تنافس الصالحين، ولكن بعد رمضان دعتك نفسك أن تنافس البطالين، فلا تستجب لذلك، بل استمر في منافسة الجادين من أولياء الله. ولا مانع أن تنافس نفسك، تقول: يا نفس، كنا في رمضان على شيء من الوفاق، فما الذي أفسد بيننا؟ إنه الشيطان، فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم. إذن من السنة أن يصوم المسلم 6 أيام من شوال ليكون مع رمضان، لتكون مع رمضان كصيام الدهر. فرمضان شهر بعشرة، والأيام 6 ب60، فهذه 12 شهرا. إذن يمكن لولي الله أن يصوم العام ويطلب الأجر من الله كما بشره به النبي صلى الله عليه وسلم. وصيتي لنفسي ولإخواني الحرص على صيام 6 من شوال. وإنما ما يعينك أيها المسلم على كثرة الصيام ألا تتكلف في السحور ولا في الفطور، بل تتسحر على تمر وماء وتؤخر السحور، وتفطر على تمر وماء وتعجل الفطور، ثم تسحر ولا في الفطور بل تتسحر على تمر وماء وتؤخر السحور وتفطر على تمر وماء وتعجل الفطور، ثم بعد ذلك ما تيسر من طعام العشاء ما يعينك على صيام الغد، وتكثر من شرب الماء خصوصا في الأيام الحارة كهذه الأيام لكي يهون ظمأ الغد، واستعن بالله إن الله تعالى

0: يعين العبد إذا استعان به. أسأل الله جل وعلا أن يعيننا وذرياتنا والمسلمين على ذكره وشكره وحسن عبادته. نقف عند هذا، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وهدانا سبلنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا شيخنا، وبارك الله فيكم، وجعل الله ما قلتم في ميزان حسناتكم. تفضل علينا بعض الأسئلة. الله يحفظكم.
0: تفضل، بارك الله فيك.
1: الله يحفظك. يقول السائل حفظكم الله تعالى، أحسن الله إليكم شيخنا، بالنسبة للمرأة التي عندها قضاء من رمضان، هل تبدأ بالقضاء أم بالست من شوال؟ جزاكم الله خيرا.
0: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق، فالقضاء أحق من النافلة، والقضاء أفضل من النافلة. فإذا صامت الأيام التي أفطرتها لأجل الحيض أو للسفر أو للمرض أو لغيرها من الأعذار، فإنها تبدأ بصيام القضاء قبل صيام الأيام الستة من شوال. فإذا أتمت القضاء فإنها تصوم الست من شوال، فإن فات عليها يعني لم تتمكن من القضاء إلا في آخر الشهر لانشغالها بمرض أو سفر أو حيض أو رضاع أو غيره، فلتعلم أمة الله أنه إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يفعله مقيما صحيحا، فليبشر بالخير ويؤمل بالله الأمل العظيم، فالله تعالى عند ظن عبده به. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجب التتابع في الصيام الست من شوال؟
0: ذكرت أثناء الكلمة أنه لا يجب التتابع، يمكنه أن يصوم كل اثنين وخميس حتى ينهي الست، والحمد لله.
1: جزاكم الله خير. يقول السائل حفظكم الله تعالى: هل يلزم تبييت النية للصيام الست من شوال؟
0: هذا الأمر وهو تبييت النية، اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إنما لكل امرئ ما نوى. فمن صام صياما مطلقا فإنه ينوي متى شاء، لكن ليس له من ذلك اليوم إلا ما نوى. مثال: شخص في شهر شعبان أو في شهر القعدة أراد أن يفطر في يوم من الأيام، فلما جاء إلى البيت تعذر إفطار الصباح، فقال: إني إذن صائم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فما الذي يكتب له؟ هل يكتب له صيام اليوم كاملا، أو يكتب له ما نوى؟ يظهر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس له إلا ما نوى، يعني ليس له إلا صيام أو نية بقية اليوم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صام رمضان وأتبعه ستا من شوال. فإذا لم ينوي إلا من النهار فإنه لا يمكنه أن نقول أنه صام اليوم كاملا، بل كتب له ما نوى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما لكل امرئ ما نوى. بناء على هذا، أن تبييت النية لصيام النفل المعين هو الأفضل. لكن لو أن شخصا تعود أن يصوم الاثنين فإنه يكفي أن يبيت النية، يقول: والله أنا سأصوم كل اثنين في عمري. من الأيام القادمة. فهنا لا يحتاج إلى أن يبيت النية في كل يوم لأنه نواها. لكن لو نفرض أنه قطع النية لسفر أو مرض فإنه يحتاج إلى أن يجددها. إذن الأولى أن يبيت النية. فإن كان قد تعود أن يصوم الست من شوال فنسي أن يبيت النية في ليلة الثاني من شوال مساء العيد ليلة الثاني فلم يتمكن من يعني فلم يقم لصلاة الفجر إلا بعد أن يعني طلع الفجر وأصبح وأسفر جدا فإنه لا بأس أن يواصل لأنه قد نوى أن يصوم الست. صحيح أنه لم ينوي اليوم الثاني لكنه لم ينوي أن يفطره، فبالتالي ما دام أنه على أصل النية فإنه لا يحتاج إلى أن يبيتها. لكن إذا كان قد نوى القطع فإنه ينوي من الليل ليدرك أجر اليوم كاملا. وفق الله الجميع. نعم
1: أحسن الله إليكم. يقول السائل حفظكم الله شيخنا، هل يجوز الجمع بين نية الصيام الست من شوال ويوم الاثنين والخميس أو صيام الأيام الثلاثة من كل شهر؟
0: لا بأس بذلك إن شاء الله، إنما لكل امرئ ما نوى، إنما لكل امرئ ما نوى، فالحمد لله. إلا لو أنه نوى أدرك مثلا من الأيام الست يوم الاثنين فإنه له أجر الاثنين وأجر الست وهكذا. والله
1: جزاكم الله خيرا. نختم بهذا السؤال وحفظكم الله.
0: نختم أود أن يعني لا نغفل عن حال إخواننا في فلسطين.
1: نعم الله يحفظك.
0: ففلسطين فيها من أولياء الله الأخفياء كثير وللحمد غيرها من بلاد الإسلام، فينبغي للمسلم أن لا ينسى هؤلاء من دعائه. وهؤلاء أولياء الله في فلسطين أمامهم خصمان، خصم عدو ظاهر وهم اليهود، وخصم عدو باطن وهم أهل البدع. فليكثر من الدعاء بأن يحفظ الله إخواننا في أكناف بيت المقدس من أعدائهم الظاهرين والباطنين، من أعدائهم الكافرين والمبتدعة، فإنه بحاجة إلى هذا الأمر. نسأل الله جل وعلا أن يكفينا شر الكافرين وأهل البدع، إنه سميع وجوب الدعاء. فتفضل لهذا الأمر، فنحن بحاجة إلى أن لا ننسى هذه القضية العامة وهي قضية القدس، وأن قضيتنا بالدعاء لأن ينصر أولياءه على أعدائه من اليهود والمبتدعة، إنه سميع وجوب الدعاء. نعم أختم بسؤالك الأخير، تفضل.
1: أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا. آمين آمين، اللهم انصر إخواننا. يقول السائل حفظكم الله تعالى، ما نصيحتكم وتوجيهكم حفظكم الله تعالى لفئة من الناس يعتقدون أن صيام الست من شوال واجبة؟
0: من اعتقد أن أمرا من المندوبات واجب فقد ابتدع، فلا يشترط لصيام الست من شوال المواصلة في كل عام. فإن صام مثلا في العام 39 ولكنه في العام 40 أفطر، وصام في العام 41 ثم أراد أن يفطر هذه السنة، فيمكنه أن لا يصومها. فمن اعتقد وجوب عمل لم يوجبه النبي صلى الله عليه وسلم فقد ابتدع وعمله مردود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. والله المستعان. وفق الله جميعا لما يحبه ويرضى. اللهم احفظ إخواننا في أكناف بيت المقدس من أعدائك وأعدائهم من اليهود وأهل البدع، إنك سميع مجيب الدعاء. وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم. موعدنا الأسبوع القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إيه نعم شيخنا، الله يحفظكم، عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الفصل السابع في إتباع رمضان بست من شوال. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر. وإنما كان كصيام الدهر لأن الحسنة بعشر أمثالها، فيقابل كل يوم بعشرة أيام.
2: ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا في الحث على إتباع رمضان بست من شوال، وهو متبع في ذلك للسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وهي بمنزلة النافلة بعد الصلاة الفريضة. فكما أن الفرائض من الصلوات تكمل بما يعقبها من النوافل، فكذلك صيام رمضان جعل بعده من الصيام النفل ما يرضفه مكملا له، وهو صيام ست من شوال. والأصل في ذلك هذا الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مخرج في صحيح مسلم، وقد تكلم بعض أهل العلم في صحته، والأشبه أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نقل بعض الفقهاء إجماع أهل العلم على صيام الست من شوال، وفي هذا الإجماع نظر، فإن مشهور مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى كراهية صومها، إلا أن الصحيح هو مذهب الجمهور في استحباب صيام ست من شوال. وقد دل حديث أبي أيوب رضي الله عنه الذي ذكره المصنف أن صيام ست من شوال الذي يحدث الأجر الذي ذكر في الحديث مشروط بشرطين اثنين، أولهما أن يكون إيقاع هذه الست بعد صيام رمضان، فلا ينبغي لمن عليه قضاء من رمضان أن يتطوع بهذه الست حتى يقضي ما عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان، فلا يقع الأجر والثواب المرتب إلا بتقدم صيام رمضان. فمن كان في حقه قضاء ثابت من رمضان كيوم أو يومين، فإنه يقدم هذا القضاء بين يدي صيام الست من شوال، ثم بعد ذلك يشرع يصوم الست من شوال. وأما الشرط الثاني هو أن يتبع هذه الست جميعا في شوال، فلو صام بعضها في شوال وبعضها في الشهر الذي يليه لم يقع له الأجر. فمن صام أربعة أيام في شوال ثم صام يومين في ذي القعدة لم يستحق هذا الثواب المذكور في هذا الحديث، بل لا بد أن تتبع هذه الأيام في شوال جميعا يوما بعد يوم، إما على المتابعة وإما على التفريق. والأحاديث المروية في إيجاب المتابعة، لا، المتابعة بلا تفريق لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت عن الصحابة الترخيص في التفريق بينها، فإذا شاء صام الصائم يوما وأفطر آخر أو أتبعها جميعا، وهذا أبلغ في العبادة. وله أن يبتدئها من اليوم الثاني بعد عيد الفطر ثم ينهيها في اليوم الثامن الذي يسميه بعض الجهال بعيد الأبرار، وهذه التسمية كما ذكر جماعة من المحققين منهم أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى هي تسمية مبتدعة، وإذا اعتقد العبد كونه عيدا فقد أدخل في شرع الله عز وجل ما ليس منه. وإذا صام العبد هذه الست بعد رمضان كان ذلك مؤلفا لصيام الدهر جميعا، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فيقابل كل يوم بعشرة أيام، فيكون صيام الأيام الستة عن صيام شهرين كاملين، ويكون صيام رمضان عن عشرة أشهر، فيكمل للعبد الذي صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال يكمل له صيام الدهر كله.
3: قول عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان يعني كله ثم أتبعه، ظاهر أن الأفضل أن يبادر بصيام هذه الأيام الستة، لكن من المعلوم أنه لا بد أن يفصل بينها وبين رمضان بيوم العيد، ولهذا قال العلماء: الأفضل أن تكون متتابعة وأن تلي يوم العيد. وهو كذلك. ولكن إذا قدر أن الإنسان بعد أن انتهى رمضان مرض ولم يتمكن من صيامها إلا بعد خروج شهر شوال، فهل يصومها أو نقول لهم سنة فات محلها؟ الظاهر الأول أنه يصوم، لا سيما إذا كان من عادته أن يصوم. وكذلك المرأة لو نفست في أول رمضان ثم طهرت في اليوم العاشر من شوال مثلا ثم صامت القضاء ولم يتيسر لها، وعلى كل حال لا يمكن أن يتيسر لها صيام 600 شوال إلا بعد خروج شوال، نقول هذا أيضا كذلك. فمن ترك صيامه للعذر وقضاها بعد انتهاء شوال فلا بأس، فأرجو أن يكون له أجرها.
4: فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم في صحيح. وهذا يدل على فضلها، وأن صيام 6 مع رمضان كصيام الدهر، كان هو صام الدهر كله، وهذا فضل عظيم. فالعشر في السنة، فرمضان بعشرة أشهر والست بشهرين، حسنة بعشر أمثالها، فكأنه صام الدهر كله. مع أن الله بلطفه جل وعلا جعل رمضان كفرة لما بين رمضانين، فالست فيها زيادة خير ومصلحة عظيمة، فائدة كبيرة في امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، في امتثال رشاد النبي صلى الله عليه وسلم وترغيبه، والحرص على فعل ما شرع الله من العبادة، وهذا خير عظيم. والمؤمن يتحرى ما شرع الله ويمتثل يطلب الثواب من الله، هذا له فيه أجر عظيم. نعم.
5: ثم ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بفضل صيام 6 أيام من شوال، صيام 6 أيام من شوال، وأورد حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، وهو حديث صحيح ثابت عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، ولا يلتفت إلى من شكك في ثبوته، بل هو حديث صحيح ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وفيه هذه الفضيلة العظيمة المباركة لاتباع رمضان بستة أيام من شوال. ولا يشترط في هذه الأيام الست أن يؤتى بها متتابعة متوالية، بل لو صامها متفرقة سواء في أول الشهر بعد يوم العيد على التوالي، أو صامها مفرقة في أوله ووسطه وآخره، المهم أن تقع هذه الأيام، صيام هذه الأيام في شوال. وذكر عليه الصلاة والسلام هذا الثواب العظيم، قال: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها، فالسنة 360 يوما، فصيام رمضان يعدل 300 يوم، الحسنة بعشر أمثالها، و6 من شوال تعدل 60 يوما، فمن صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر، بمعنى أن المرء كل سنواته على هذه الصفة يصوم رمضان ويتبع 6 من شوال، فيكون بذلك كأنما صام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها.
6: وسع صدرك في الآخرة بماذا؟ بأنك تكون لك خبايا وعندك كنوز. يا أخوان، من صام يوما في سبيل الله ادخره، فكم ادخرنا من أعمارنا، كم يوم أنت صائم. ولذلك نقول يا أحبابي، من علامة أنك صائم وصيامك مقبول الست منشرحة صدرك لها. أنا أعرف شيبان يا شيخ الآن، ما رجعوا من مكة، صام 6، طيب جالس الآن هو مفطر، ينتظر يوم الربوع والخميس والجمعة 13 14 15، فإذا صامها وانتهى أتى للرياض، يجلس شهر كامل، شهر رمضان كامل ونص شوال، ويقول: والله يا شيخ أن الطعام صار في النهار لا لذة له، لا لذة له، ما له لذة. لماذا؟ قال يا شيخ لأني أرى في قلة الطعام، مثل ما كرمت في بداية السؤال، أرى في قلة الطعام حياة لقلبي، لأن كثرة الطعام موت للقلب، الضحك الكثير والأكل الكثير يجعل القلب ميت ميت. ولذلك أقول لأحبابي، وبعدين نحمد الله الآن يا شيخ اسبلت مكيفات عمومية وأطعمة وخير ومشروبات باردة وساخنة، يا أحباب من شكر نعمة الله أن تخبئ بعض الأيام له، فإذا عرق الناس وضمأوا أتاك صيامك ليرويك. الصيام ميزته أنه يلجم النفس ويضيق مجاري الشيطان. ولذلك أنا أعجب إنسان الله جل وعلا كتب له عبادة تجعل عدوه مدحور وراغم، وتجعله في سمو الإيمان وصفاء النفس، والدمعة تكون قريبة ومناجاة الله لذيذة. ولذلك تلاحظ أن بعض الناس الآن ليصومون، إذا صلى العصر هالأيام فتح المصحف، وترى لو مو بصائم ما فتح مصحف، لكن كان الكبسة والرز تسحبه من المسجد إلى بيته، والآن ما لا يخرجه من بيت ربه أحد. فأقول للذين يعبدون الله عادة، هو فقط تغيير التردد في القلب يقلبها إلى عبادة، جاهدوا النفس. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ترى ليس الجهاد هو الضرب بالسنان، جهاد النفس الصراع لأجل أن تجد اللذة. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، اسأل الله: اللهم اجعل حبك في قلبي أحب إلي من الماء البارد على الظمأ. افعلها ذلك وناجي ربك. ترى والله كلنا نشعر بالفتور، من الذي لا يفتر؟ واحد يقول يا شيخ الله المستعان كان الناس يختمون القرآن، قلت هذا في رمضان، أنت تريد أن تنقل جمال رمضان واختيار الله لرمضان تنقله في شوال؟ مستحيل. صحيح. كلنا نضعف، ولا نكون يا أخوان مثاليين إلى درجة أن نجلد الناس بعصا اللوم حتى يضجرون. لا، نحن نقول هي 6 شوال تستطيع أن تصومها متفرقة، تستطيع أن تصومها متتابعة، تستطيع أن تصومها عام والعام اللي بعده ما تصومها، وليس تستطيع أن تصوم 4 منها ثم تعجز عن يومين ولا حرج عليك، لأنها نافلة. الله يحبك، لأن الله جل وعلا يقول: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أحبابي، صيام شوال إذا علمت أن شيء يحبه أبي وأمي تسويه يا شيخ ولا لا؟
7: صحيح.
6: أنا لو أدري أن أمي تقول ارجع من القناة حافي وتحبي، والله لا حبي لو المخرج 10 بعيد، لكن بروح، أمي تبي ذلك، فكيف وربي وله المثل الأعلى يريدني أن أتقرب إليه حتى يحبني. لذلك نجدد معين الحب، ويا أخوان غسل هالقلب هذا وعاء الأعمال هذا، غسله صنفره استغفر ادعو حتى تجد لذة الطاعة. بما أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والدم هو الحياة والدم هو الغذاء، ولذلك الصائم لو أعطي دم أفطر مع أنه ما دخل في جوفه شيء، لأن الدم هو الحياة. فإذا صام ضعفت مجاري الشيطان، فأخبتت نفسه ولان قلبه ولانت عينه، ثم أقبل إلى ربه. معظم الآن المناكح المنكوحات والمشروبات والمطعومات، هذه 3 التي يصوم الإنسان عنها من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، هذه هي التي تقود الإنسان للتهلكة غالبا. ولذلك العالم تجد أنهم إما عبد فرجه وإما عبد بطنه وإما صريع لسانه أحيانا، شهوات، حتى شهوة الكلام شهوات. فإذا صام الإنسان، إذا كان يوم صوم أحدكم فإن سابه أحد أو قاتل فليقل إني صائم، تربيه الصيام على كبح جماح نفسه، تربيه على الإخبات حتى شيطانه يضعف وسوسته. ترى الشيطان في رمضان اللي خلانا مع الجماعة نعيش اللذة في قيام رمضان، لاحظ الآن لماذا يقوم الإنسان أحيانا ما يقوم آخر الليل، مع أنه يا أخي معك توضأ وركعتين 3. هو الصيام الذي ذكرته أنه يقود النفس إلى الوصول إلى التقوى، وتحقيق التقوى هي الشجرة الوارفة التي يستظل تحتها المؤمن ويأنس. ولذلك يقول بعض أهل العلم: من صام يوما في سبيل الله ادخره. يعني أحبابي كأن أعمارنا ضائعة حتى نصوم يوم فندخر أجر هذا الصوم عند رب العالمين. لذلك نعم، ما لاحظته، لاحظ كثرة الشبع تثقل. لاحظ الآن الذي كان يفطر في رمضان على تمرة وقليل من الماء وشيء بسيط، ثم يقوم التراويح مرتاح ويبحث عن من يطيل الصلاة، لكن الذي صار بطنه أمتار وأذرع أمامه وابتدأ يتجشأ ولا يكاد يخرج الهواء إلا بين أرتال من الطعام، يشتكي الإمام ويشتكي التكييف، والله الإمام ما فيه إلا كل خير والتكييف كان رائع، لكن أنت من جنيت على نفسك بازدحام هذه الأطعمة. لذلك أحبابي الصيام فلترة لي لي لي لي للحياة كلها، لأن العبد إذا صام ترك شيئا واجبا كان هو في الخيار. ولذلك تكلمنا عن التطوع يا شيخ، ترى ما نتكلم عن رمضان، رمضان ما في إنسان تجي في نهار رمضان مقيم صحيح وتقول له صائم، يمكن يضربك عسى ما شر، أنا مسلم، لكن تأتي لهذه الأيام 45 درجة وصائم، نعم لما؟ هناك أكثر من 45 درجة، هناك درجات الغليان، هناك الشمس تتدنو، هناك العرق، أريد أن يظلني هذا العطش، أنا أعطش هنا لأرتوي هناك، أنا أصوم هنا ليضعف أكبح شيطاني. لذلك فعلا الشبع داء، الرسول صلى الله عليه وسلم سماه بيت الداء، وهذا بيت الداء، كلما قل فيه الطعام ضعف البدن، لا ضعفت إرادة ووسوسة الشيطان وإلحاحاته في النفس البشرية، فأخبت العبد لربه وأناب. ولذلك هذا اليوم على إطلاقه، أي يوم تحتسب فيه الأجر على الله تصومه محتسبا الأجر على الله، جائزتك إن قبل الله أن يباعد الله وجهك عن النار 70 خريفا. ولذلك ليس هذا فقط للمجاهدين ولا المرابطين ولا للحراس في سبيل الله فحسب، بل هو لكل مسلم ومسلمة صام وصامت يريدون فضل الله وكرمه، فمن جوائز الصائم لله محتسبا في سبيله أن يباعد الله عن وجهه النار 70 خريفا. ولذلك تلاحظ أن الصيام الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما تحدث في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو يراه يصوم كثيرا ويريد ويقول أستطيع أكثر أستطيع أكثر، قال أفضل الصيام صيام يوم وإفطار يوم، وورد في حديث صم يوما وأفطر يومين حتى يكون بذلك قد صام ثلث الشهر. وعندما أتى الرجال الذين زاروا أبيات الحبيب عليه الصلاة والسلام وتقالوا عمله قالوا هذا عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وقال أحدهم أصوم ولا أفطر، عدل الحبيب البوصلة التي كانت يظنونها يريد أن يصل إلى الجنة بأن يغالي أو أن يغلو، قال أصوم وأفطر إلى آخره، قال ومن رغب عن سنتي فليس مني. لذلك هذا الفضل واسع من الله لكل مؤمن، سواء كانت ذوات الأسباب 2 وخميس، 10 ذي الحجة، 6 شوال، يوم عرفة، يوم عاشوراء، الاثنين، الخميس، الأيام البيض، كل هذا واسع في فضل الله، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل هذه الطاعة. الصيام في أصله يعالج هذا الألم والتلوم في نفس الإنسان والفتور الذي لا بد أن يعتري كل إنسان. يعني إنسان يصوم يقول لي أريد أن أتخلص، خيرا من الذي لا يصوم، لكن نحن نقول إذا أردت أن تصل إلى أعلى درجات التقوى لعلكم تتقون وتصل إلى أعلى درجات التلذذ، لأن العبادة لها لذة، أليس أهل الطاعة أهل المعصية يتلذذون بذنوبهم وكبائرهم وموبقاتهم فيما يزعمون، وهي لذة تعقبها الحسرات والآلام والفضائح وضيق الرزق وضيق الصدر والكدر في العيش وتلوم الحياة وانقلابها عليه، ومع ذلك يقول 5 دقائق كانت سعادة، مع أن نقول صاحب الطاعة أحق بهذا. بعض الناس كما كرمت أخي أن أحيانا صاموا 6 كل البيت، أفطر أنا يلا مع الخيل يا شقرة، مع أنها الخيل اللي مهيب رايحة الشقرة، أحيانا تروح للجنة وتدخل باب الريان وأنت واقف تراوح برا الباب، لأن لربما ما تحقق التقوى في قلبك. ولذلك الإنسان في حياته يتقرب إلى المولى جل وعلا في طريقه من يوم أن بلغ الإنسان وهو يسير إلى الرحمن، منا من يحبو ومنا من يكبو ومنا من يركض ومنا من يسابق ويسارع. ولذلك المسارعين مثل ما شاء الله بعض الشيبان الأيام ذي أخوي، ما تلاحظ بعد ثاني العيد صام
7: ما شاء الله، صحيح
6: يا الربع حلوى زيارة، قال أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر كله، انظر إلى قوة الإيمان ما التفتوا. ولذلك بعضهم تبارك الله في يوم الخميس الماضي كان قد صام 6 شوال، حتى أن بعض الشيبان يسمونها العيد، وإن كان هذا غير صحيح ولا يصح أن يسمى العيد إلا ما كان عيد بعد رمضان، لكن قصده أنني الآن استطعت أن أضمن صيام دهر كامل بصيام 6 بعد شوال بعد رمضان. والعجيب أن الصيام الذي نتحدث عنه الله جل وعلا فرض منه قبل رمضان وبعد رمضان كالسنة النافلة. تلاحظ صلاة الظهر الآن قبلها أربع وبعدها ركعتين، وبعضهم قال بعض أهل العلم أربعا قبلها وأربعا بعدها، قالوا هذه الأربع وتلك الأربع تحفظ صلاة الظهر من النقص. كان الحبيب عليه الصلاة والسلام يصوم في شعبان حتى يقال أنه لا يفطر، وكان يتبع شو رمضان ستا بعده مباشرة. لماذا هذا الصيام الذي يسبق الفرض وبعد الفرض؟ قال ليجبر ويرقع ما نقص من الصيام. ولذلك إذا تكلمنا في فضائل عن فضل صيام التطوع، لأننا في شهر مبارك، شهر حقيقة من أعظم علامات القبول لقبوله، وأن الله قد قبل صيامي وصيامك وقبل إقبالي وإقبالك وصدقاتي وصدقاتك. وهذا القيام أن يشرح الله صدرك بعد الصيام إلى الصيام. ولذلك بعض الناس إذا فكر في صيام شوال وهو في العشر الأواخر جاه الظمأ وهو بعد التراويح، يحس بظمأ وضيق صدر لا يريد أن يحدث عن يا أخي أن نخلص بس من الفرائض، هو نبي نطلع وجوازه في جيبه ومسافر بينحاش يريد أن يهرب. ولذلك إذا ضاق صدر الإنسان عن ذكر طاعة بعد طاعة فاعلم أن الإيمان والتقوى في قلبه قد جف أو قل معينه. وإذا شفت الإنسان بعد الطاعة يفرح بطاعة فاعلم أن الحق جل وعلا فتح له أبواب القبول. لذلك إذا تكلمنا عن صيام التطوع، الصيام ميزته عن سائر العبادات أنه لله، مع أن كل العبد لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لكن لماذا اختص الله جل وعلا الصيام من سائر الأعمال؟ لماذا اختصه وقال لي؟ لعلنا نذكره في طيات حديثنا. نعم. لأن الصيام يقود طاعات كبيرة، ومدرسة من مدارس التقوى ومدرسة من مدارس
7: الله. ما هو فضل صيام ستة من شوال؟ وأيهما الأفضل، قضاء الصوم أو صوم ستة من شوال؟ هل يجزم الجن النية بينهم؟ صيام ستة من شوال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر، يعني هذا فضل صيام ستة من شوال. أما قضية يجوز يقدم القضاء على ستة من شوال، نعم يقدم القضاء، القضاء واجب فيقدمه على صيام ستة من شوال، ولكن بالنسبة للنساء إذا كان الأيام اللي افطرتها كثيرة وتخشى أنها ما تدرك تصوم ستة من شوال مع القضاء، تقدم ستة من شوال وتقضي بعد ذلك، لأن القضاء بابه مفتوح.
0: قلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فينبغي للعبد أن ينظر في ميزان حسناته دائما، ويتفقد حال قلبه، فأعمال القلوب هي التي تتضاعف بها الأعمال. قال جل وعلا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إذن الله تعالى لا يظلم العاملين، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل، وما كان الله ليضيع إيمانكم. الله تعالى تكفل العباد بأن لا يظلموا وأن لا يضيع حقوقهم، لكن وإن تك حسنة يضاعفها، وتضاعف الحسنات لأولياء الله، وأسباب المضاعفة قد تكون لشرف الزمان، وقد تكون لشرف المكان، وقد تكون لنوع العمل. فشرف الزمان رمضان، وشرف المكان مكة والمدينة والقدس، أما نوع العمل لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فعمل الفريضة أحب إلى الله وأعظم أجرا من عمل النافلة. السبب الرابع وأجلته لأهميته هو ما يكون في قلب العامل. وأبو بكر كان يصلي ويصوم يتصدق ويحج، وعمر كذلك، لكن فضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه على عمر رضي الله تعالى عنه فضل كبير، كذلك عمر، كذلك أولياء الله إلى هذا الزمان. فبقدر ما وقر في قلب العبد من تعظيم الله جل وعلا والحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم تكون مضاعفة الأجر، وإن تكون حسنة يضاعفها. ثم قال تعالى: ويؤت من لدنه أجرا عظيما. نكرة من العظيم ستكون عظيمة. وصف العظيم بأنها عظيمة. إذن تأمل وأطلق لخيالك العنان ولا يحده شيء، وإن تكون حسنة يضاعف. بعد رمضان ترغب النفوس أن تخلد إلى الكسل، وهذه مشكلة يعاني منها البشر. فبعد اللحظات الجادة يصعب على الإنسان أن يعود إلى حاله، لأنه يحتاج إلى أن يجاهد نفسه، والله جل وعلا وعد من جاهد نفسه أن ينصره: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فوجب على العبد بعد موسم رمضان والعيد أن يجاهد نفسه لينهض بها إلى معالي الأمور. لذلك كان من كمال شريعة النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض أو أن شرع النبي صلى الله عليه وسلم صيام الست من شوال نفلا. فمن صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، وأطلقها في شوال فهي ستة أيام إن شاء صامها ابتداء من اليوم الثاني حتى يختمها في اليوم الثامن، فيفطر في اليوم الثامن، وإن شاء أن يبدأ بها متى شاء فيمكنه أن يبدأها في اليوم 23 ليختمها في آخر الشهر 23 والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والعشرين، وإن بدأها في 24 فقد خاطر بيوم. يمكنه أن يصومها مفرقة فيصوم الاثنين والخميس حتى يتم ستة أيام، وكل هذا ولله الحمد جائز. لكن من حكم صيام الست من شوال إنها مندوبة وليست واجبة، فمن حكمها أن يعود الإنسان إلى نشاطه في الطاعة، لأن الصيام يضيق مجاري الدم التي هي يجري منها الشيطان، فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ف فينشط العبد للعمل. وكلما كان العبد أكثر تسليما لله كلما كان أكثر سعادة في الدنيا وأرفع درجة في الآخرة. فإن الإنسان تعرض له أمانيه في الدنيا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. فهذه أمور قد زينت للإنسان، فيمكن للعبد الموفق من أولياء الله أن يجعل هذه الأشياء المزينة يجعلها في موازين حسناته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر، ثم ذكر الأول فقال: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعرف لله فيه حقا. إذن هذا تحققت له أحلامه في الدنيا فسخرها أن تكون لميزانه في الآخرة. الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا. فهو يقول: لو أن لي مالا، يعني يتمنى أن يكون له شيء من هذه الدنيا، لعملت فيه بعمل فلان الرجل الصالح، فهو بنيتهما فأجرهما سواء. إذن يمكن لولي الله أن يجعل أعماله وأمانيه في موازين حسناته، وذلك أن يقتدي بالصالحين. أيها المسلم، في رمضان كنت تنافس الصالحين، ولكن بعد رمضان دعتك نفسك أن تنافس البطالين، فلا تستجب لذلك، بل استمر في منافسة الجادين من أولياء الله. ولا مانع أن تنافس نفسك، تقول: يا نفس، كنا في رمضان على شيء من الوفاق، فما الذي أفسد بيننا؟ إنه الشيطان، فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم. إذن من السنة أن يصوم المسلم ستة أيام من شوال لتكون مع رمضان كصيام الدهر، ورمضان شهر بعشرة، والأيام الستة بستين، فهذه 12 شهرا. إذن يمكن لولي الله أن يصوم العام ويطلب الأجر من الله كما بشره به النبي صلى الله عليه وسلم. فوصيتي لنفسي ولإخواني الحرص على صيام الست من شوال. وإنما ما يعينك أيها المسلم على كثرة الصيام أن لا تتكلف في السحور ولا في الفطور، بل تتسحر على تمر وماء وتؤخر السحور، وتفطر على تمر وماء وتعجل الفطور، ثم بعد ذلك ما تيسر من طعام العشاء ما يعينك على صيام الغد، وتكثر من شرب الماء خصوصا في الأيام الحارة كهذه الأيام لكي يهون ظمأ الغد. واستعن بالله، إن الله تعالى يعين العبد إذا استعان به. أسأل الله جل وعلا أن يعيننا وذرياتنا والمسلمين على ذكره وشكره وحسن عبادته. نقف عند هذا وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وهدانا سبلنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم وجعل الله ما قلتم في ميزان حسناتكم. تفضل علينا بعض الأسئلة الله يحفظكم.
0: تفضل، بارك الله فيك.
1: الله يحفظك. يقول السائل حفظكم الله تعالى، أحسن الله إليكم شيخنا، بالنسبة للمرأة التي عندها قضاء من رمضان، هل تبدأ بالقضاء أم بالست من شوال؟ جزاكم الله خيرا.
0: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق، فالقضاء أحق من النافلة، والقضاء أفضل من النافلة. فإذا صامت الأيام التي أفطرتها لأجل الحيض أو للسفر أو للمرض أو لغيرها من الأعذار، فإنها تبدأ بصيام القضاء قبل صيام الأيام الستة من شوال. فإذا أتمت القضاء فإنها تصوم الست من شوال، فإن فات عليها يعني لم تتمكن من القضاء إلا في آخر الشهر لانشغالها بمرض أو سفر أو حيض أو رضاع أو غيره، فلتعلم أمة الله أنه إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يفعله مقيما صحيحا، فليبشر بالخير ويؤمل بالله الأمل العظيم، فالله تعالى عند ظن عبده به. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجب التتابع في الصيام الست من شوال؟
0: ذكرت أثناء الكلمة أنه لا يجب التتابع، يمكنه أن يصوم كل اثنين وخميس حتى ينهي الست، والحمد لله.
1: جزاكم الله خير. يقول السائل حفظكم الله تعالى: هل يلزم تبييت النية للصيام الست من شوال؟
0: هذا الأمر وهو تبييت النية، اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إنما لكل امرئ ما نوى. فمن صام صياما مطلقا فإنه ينوي متى شاء، لكن ليس له من ذلك اليوم إلا ما نوى. مثال: شخص في شهر شعبان أو في شهر القعدة أراد أن يفطر في يوم من الأيام، فلما جاء إلى البيت تعذر إفطار الصباح، فقال: إني إذن صائم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فما الذي يكتب له؟ هل يكتب له صيام اليوم كاملا، أو يكتب له ما نوى؟ يظهر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس له إلا ما نوى، يعني ليس له إلا صيام أو نية بقية اليوم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صام رمضان وأتبعه ستا من شوال. فإذا لم ينوي إلا من النهار فإنه لا يمكنه أن نقول أنه صام اليوم كاملا، بل كتب له ما نوى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما لكل امرئ ما نوى. بناء على هذا، أن تبييت النية لصيام النفل المعين هو الأفضل. لكن لو أن شخصا تعود أن يصوم الاثنين فإنه يكفي أن يبيت النية، يقول: والله أنا سأصوم كل اثنين في عمري من الأيام القادمة، فهنا لا يحتاج إلى أن يبيت النية في كل يوم لأنه نواها. لكن لو نفرض أنه قطع النية لسفر أو مرض فإنه يحتاج إلى أن يجددها. إذن الأولى أن يبيت النية، فإن كان قد تعود أن يصوم الست من شوال فنسي أن يبيت النية في ليلة الثاني من شوال مساء العيد ليلة الثاني، فلم يتمكن من يعني فلم يقم لصلاة الفجر إلا بعد أن يعني طلع الفجر وأصبح وأسفر جدا، فإنه لا بأس أن يواصل لأنه قد نوى أن يصوم الست. صحيح أنه لم ينوي اليوم الثاني لكنه لم ينوي أن يفطره، فبالتالي ما دام أنه على أصل النية فإنه لا يحتاج إلى أن يبيتها، لكن إذا كان قد نوى القطعة فإنه ينوي من الليل ليدرك أجر اليوم كاملا. وفق الله الجميع. نعم
1: أحسن الله إليكم. يقول السائل حفظكم الله شيخنا، هل يجوز الجمع بين نية الصيام الست من شوال ويوم الاثنين والخميس أو صيام الأيام الثلاثة من كل شهر؟
0: لا بأس بذلك إن شاء الله، إنما لكل امرئ ما نوى، إنما لكل امرئ ما نوى، فالحمد لله إلا وأنه نوى أدرك مثلا من الأيام الست يوم الاثنين فإنه له أجر الاثنين وأجر الست وهكذا. والله
1: جزاكم الله خيرا. نختم بهذا السؤال وحفظكم الله.
0: نختم أود أن يعني لا نغفل عن حال إخواننا في فلسطين.
1: نعم الله يحفظكم.
0: ففلسطين فيها من أولياء الله الأخفياء كثير وللحمد غيرها من بلاد الإسلام، فينبغي للمسلم أن لا ينسى هؤلاء من دعائه، وهؤلاء أولياء الله في فلسطين أمامهم خصمان، خصم عدو ظاهر وهم اليهود، وخصم عدو باطن وهم أهل البدع، فليكثر من الدعاء بأن يحفظ الله إخواننا في أكناف بيت المقدس من أعدائهم الظاهرين والباطنين، من أعدائهم الكافرين والمبتدعة، فإنه بحاجة إلى هذا الأمر. نسأل الله جل وعلا أن يكفينا شر الكافرين وأهل البدع، إنه سميع وجوب الدعاء، فتفضل لهذا الأمر، فنحن بحاجة إلى أن لا ننسى هذه القضية العامة وهي قضية القدس، وأن قضيتنا بالدعاء لأن ينصر أولياءه على أعدائه من اليهود والمبتدعة، إنه سميع مجيب الدعاء. نعم أختم بسؤالك الأخير تفضل.
1: أحسن الله إليكم جزاكم الله خيرا. آمين آمين. اللهم انصر إخواننا. يقول السائل حفظكم الله تعالى، ما نصيحتكم وتوجيهكم حفظكم الله تعالى لفئة من الناس يعتقدون أن صيام الست من شوال واجبة؟
0: من اعتقد أن أمرا من المندوبات واجب فقد ابتدع، فلا يشترط لصيام الست من شوال المواصلة في كل عام، فإن صام مثلا في العام 39 ولكنه في العام 40 أفطر، وصام في العام 41 ثم أراد أن يفطر هذه السنة فيمكنه أن لا يصومها، فمن اعتقد وجوب عمل لم يوجبه النبي صلى الله عليه وسلم فقد ابتدع وعمله مردود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. والله المستعان. وفق الله جميعا لما يحب ويرضى. اللهم احفظ إخواننا في أكناف بيت المقدس من أعدائك وأعدائهم من اليهود وأهل البدع، إنك سميع مجيب الدعاء. وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم. موعدنا الأسبوع القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إيه نعم شيخنا، الله يحفظكم، عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
8: الفصل السابع في إتباع رمضان بست من شوال. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر. وإنما كان كصيام الدهر لأن الحسنة بعشر أمثالها، فيقابل كل يوم بعشرة أيام.
2: ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا في الحث على إتباع رمضان بست من شوال، وهو متبع في ذلك للسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب.

0: ست من شوال، والأصل في ذلك هذا الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مخرج في صحيح مسلم، وقد تكلم بعض أهل العلم في صحته، والأشبه أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نقل بعض الفقهاء إجماع أهل العلم على صيام الست من شوال، وفي هذا الإجماع نظر، فإن مشهور مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى كراهية صومها، إلا أن الصحيح هو مذهب الجمهور في استحباب صيام ست من شوال. وقد دل حديث أبي أيوب رضي الله عنه الذي ذكره المصنف أن صيام ست من شوال الذي يحدث الأجر الذي ذكر في الحديث مشروط بشرطين اثنين، أولهما أن يكون إيقاع هذه الست بعد صيام رمضان، فلا ينبغي لمن عليه قضاء من رمضان أن يتطوع بهذه الست حتى يقضي ما عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان، فلا يقع الأجر والثواب المرتب إلا بتقدم صيام رمضان. فمن كان في حقه قضاء ثابت من رمضان كيوم أو يومين فإنه يقدم هذا القضاء بين يدي صيام الست من شوال، ثم بعد ذلك يشرع يصوم الست من شوال. وأما الشرط الثاني هو أن يتبع هذه الست جميعا في شوال، فلو صام بعضها في شوال وبعضها في الشهر الذي يليه لم يقع له الأجر، فمن صام 4 أيام في شوال ثم صام يومين في ذي القعدة لم يستحق هذا الثواب المذكور في هذا الحديث، بل لا بد أن تتبع هذه الأيام في شوال جميعا يوما بعد يوم، إما على المتابعة وإما على التفريق. والأحاديث المروية في إيجاب المتابعة، لا، المتابعة بلا تفريق لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت عن الصحابة الترخيص في التفريق بينها، فإذا شاء صام الصائم يوما وأفطر آخر أو أتبعها جميعا، وهذا أبلغ في العبادة، وله أن يبتدئها من اليوم الثاني بعد عيد الفطر ثم ينهيها في اليوم الثامن الذي يسميه بعض الجهال بعيد الأبرار. وهذه التسمية كما ذكر جماعة من المحققين منهم أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى هي تسمية مبتدعة، وإذا اعتقد العبد كونه عيدا فقد أدخل في شرع الله عز وجل ما ليس منه. وإذا صام العبد هذه الست بعد رمضان كان ذلك مؤلفا لصيام الدهر جميعا، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فيقابل كل يوم بعشرة أيام، فيكون صيام الأيام الستة عن صيام شهرين كاملين، ويكون صيام رمضان عن 10 أشهر، فيكمل للعبد الذي صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال يكمل له صيام الدهر كله.
1: قوله عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان يعني كله ثم أتبعه، ظاهر أن الأفضل أن يبادر بصيام هذه الأيام الستة، لكن من المعلوم أنه لا بد أن يفصل بينها وبين رمضان بيوم العيد، ولهذا قال العلماء: الأفضل أن تكون متتابعة وأن تلي يوم العيد، وهو كذلك. ولكن إذا قدر أن الإنسان بعد أن انتهى رمضان مرض ولم يتمكن من صيامها إلا بعد خروج شهر شوال، فهل يصومها أو نقول له سنة فات محلها؟ الظاهر الأول أنه يصومها، لا سيما إذا كان من عادته أن يصوم، وكذلك المرأة لو نفست في أول رمضان ثم طهرت في اليوم العاشر من شوال مثلا ثم صامت القضاء ولم يتيسر لها، وعلى كل حال لا يمكن أن يتيسر لها صيام ست من شوال إلا بعد خروج شوال، نقول هذا أيضا كذلك. فمن ترك صيامه للعذر وقضاها بعد انتهاء شوال فلا بأس، فأرجو أن يكون له أجر.
2: فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، وهو مسلم صحيح. وهذا يدل على فضلها، وأن صيام الست مع رمضان كصيام الدهر، كان صام الدهر كله، وهذا فضل عظيم. فالعشر في السنة فرمضان بعشرة

0: أشهر والست بشهرين حسنة بعشر أمثالها، فكأنه صام الدهر كله، مع أن الله بلطفه جل وعلا جعل رمضان كفرة لما بين رمضانين، فالست فيها زيادة خير ومصلحة عظيمة، فائدة كبيرة في امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، امتثال رشاد النبي صلى الله عليه وسلم وترغيبه، والحرص على فعل ما شرع الله من العبادة، وهذا خير عظيم، والمؤمن يتحرى ما شرع الله ويمتثل يطلب الثواب من الله، هذا له فيه أجر عظيم. نعم.
1: ثم ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بفضل صيام ستة أيام من شوال، صيام ستة أيام من شوال، وأورد حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وهو حديث صحيح ثابت عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، ولا يلتفت إلى من شكك في ثبوته، بل هو حديث صحيح ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وفيه هذه الفضيلة العظيمة المباركة لاتباع رمضان بستة أيام من شوال. ولا يشترط في هذه الأيام الست أن يؤتى بها متتابعة متوالية، بل لو صامها متفرقة سواء في أول الشهر بعد يوم العيد على التوالي، أو صامها مفرقة في أوله ووسطه وآخره، المهم أن تقع هذه الأيام، صيام هذه الأيام في شوال. وذكر عليه الصلاة والسلام هذا الثواب العظيم، قال: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها، فالسنة 360 يوما، فصيام رمضان يعدل 300 يوم، الحسنة بعشر أمثالها، وست من شوال تعدل 60 يوما، فمن صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، بمعنى أن المرء كل سنواته على هذه الصفة يصوم رمضان ويتبع ستا من شوال، فيكون بذلك كأنما صام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها.
2: وسع صدرك في الآخرة بماذا؟ بأنك تكون لك خبايا وعندك كنوز. يا أخوان، من صام يوما في سبيل الله ادخره، فكم ادخرنا من أعمارنا، كم يوم أنت صائم. ولذلك نقول يا أحبابي، من علامة أنك صائم وصيامك مقبول الست منشرحة صدرك لها. أنا أعرف شيبان يا شيخ الآن ما رجعوا من مكة، صام الست، طيب جالس الآن هو مفطر ينتظر يوم الربوع والخميس والجمعة 13 14 15، فإذا صامها وانتهى أتى للرياض، يجلس شهر كامل، شهر رمضان كامل ونصف شوال، ويقول: والله يا شيخ أن الطعام صار في النهار لا لذة له، لا لذة له، ما لا لذة. لماذا؟ قال: يا شيخ، لأني أرى في قلة الطعام، مثل ما كرمت في بداية السؤال، أرى في قلة الطعام حياة لقلبي، لأن كثرة الطعام موت للقلب، الضحك الكثير والأكل الكثير يجعل القلب ميت ميت. ولذلك أقول لأحبابي، وبعدين نحمد الله الآن يا شيخ، اسبلت مكيفات عمومية وأطعمة وخير ومشروبات باردة وساخنة، يا أحباب من شكر نعمة الله أن تخبئ بعض الأيام له، فإذا عرق الناس وضمأوا أتاك صيامك ليرويك. الصيام ميزته أنه يلجم النفس ويضيق مجاري الشيطان. ولذلك أنا أعجب إنسان الله جل وعلا كتب له عبادة تجعل عدوه مدحور وراغم، وتجعل في سمو الإيمان وصفاء النفس والدمعة تكون قريبة ومناجاة الله لذيذة. ولذلك تلاحظ أن بعض الناس الآن ليصومون، إذا صلى العصر هالأيام فتح المصحف، وترى لو مو بصائم ما فتح مصحف، لكن كان الكبسة والرز تسحبه من المسجد إلى بيته، والآن ما لا يخرجه من بيت ربه أحد. فأقول للذين يعبدون الله عادة هو فقط تغيير التردد في القلب يقلبها إلى عبادة. جاهد النفس والذين جاهدوني في والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ترى ليس الجهاد هو الضرب بالسنان، جهاد النفس الصراع لأجل أن تجد اللذة. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، اسأل الله اللهم اجعل حبك في قلبي أحب إلي من ماء من الماء البارد على الظمأ. افعلها ذلك وناجي ربك. ترى والله كلنا نشعر بالفتور، من الذي لا يفتر؟ واحد يقول يا شيخ الله المستعان كان الناس يختمون القرآن، قلت هذا في رمضان، أنت تريد أن تنقل جمال رمضان واختيار الله لرمضان تنقله في شوال؟ مستحيل، كلنا نضعف ولا نكون يا أخوان مثاليين إلى درجة أن نجلد الناس بعصا اللوم حتى يضجرون. لا، نحن نقول هي ست شوال تستطيع أن تصومها متفرقة، تستطيع أن تصومها متتابعة، تستطيع أن تصومها عام والعام اللي بعده ما تصومها، وليس تستطيع أن تصوم أربعة منها ثم تعجز عن يومين ولا حرج عليك، لأنها نافلة. الله يحبك، لأن الله جل وعلا يقول ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أحبابي صيام شوال إذا علمت أن شيء يحبه أبي وأمي تسويه يا شيخ ولا لا؟
3: صحيح.
2: أنا لو أدري أن أمي تقول ارجع من القناة حافي وتحبي، والله لا حبي لو المخرج عشرة بعيد، لكن بروح، أمي تبي ذلك، فكيف وربي وله المثل الأعلى يريدني أن أتقرب إليه حتى يحبني. لذلك نجدد معين الحب، ويا أخوان غسل هالقلب هذا وعاء الأعمال هذا، غسله صنفره استغفر ادعو حتى تجد لذة الطاعة. بما أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والدم هو الحياة والدم هو الغذاء، ولذلك الصائم لو أعطي دم أفطر مع أنه ما دخل في جوفه شيء، لأن الدم هو الحياة. فإذا صام ضعفت مجاري الشيطان فأخبتت نفسه ولان قلبه ولانت عينه ثم أقبل إلى ربه. معظم الآن المناكح المنكوحات والمشروبات والمطعومات، هذه الثلاثة التي يصوم الإنسان عنها من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، هذه هي التي تقود الإنسان للتهلكة غالبا. ولذلك العالم تجد أنهم إما عبد فرجه وإما عبد بطنه وإما صريع لسانه أحيانا، شهوات حتى شهوة الكلام شهوة. فإذا صام الإنسان، إذا كان يوم صوم أحدكم فإن سابه أحد أو قاتل فليقل إني صام، تربيه الصيام على كبح جماح نفسه، تربيه على الإخبات حتى شيطانه يضعف وسوسته. ترى الشيطان في رمضان اللي خلانا مع الجماعة نعيش اللذة في قيام رمضان، لاحظ الآن لماذا يقوم الإنسان أحيانا ما يقوم آخر الليل، مع أنه يا أخي معك توضأ وركعتين ثلاث. هو الصيام الذي ذكرته أنه يقود النفس إلى الوصول إلى التقوى، وتحقيق التقوى هي الشجرة الوارفة التي يستظل تحتها المؤمن ويأنس. ولذلك يقول بعض أهل العلم من صام يوما في سبيل الله ادخره. يعني أحبابي كأن أعمارنا ضائعة حتى نصوم يوم فندخر أجر هذا الصوم عند رب العالمين. لذلك نعم ما لاحظته، لاحظ كثرة الشبع تثقل. لاحظ الآن الذي كان يفطر في رمضان على تمرة وقليل من الماء وشيء بسيط ثم يقوم التراويح مرتاح ويبحث عن من يطيل الصلاة، لكن الذي صار بطنه أمتار وأذرع أمامه وابتدأ يتجشأ ولا يكاد يخرج الهواء إلا بين أرتال من الطعام، يشتكي الإمام ويشتكي التكييف، والله الإمام ما فيه إلا كل خير والتكييف كان رائع، لكن أنت من جنيت على نفسك بازدحام هذه الأطعمة. لذلك أحبابي الصيام فلترة لي لي لي لي للحياة كلها، لأن العبد إذا صام ترك شيئا واجبا كان هو في الخيار. ولذا تكلمنا عن التطوع يا شيخ، ترى ما نتكلم عن رمضان، رمضان ما في إنسان تجي في نهار رمضان مقيم صحيح وتقول له صائم، يمكن يضربك عسى ما شر، أنا مسلم. لكن تأتي لهذه الأيام 45 درجة وصائم، نعم لما؟ هناك أكثر من 45 درجة، هناك درجات الغليان، هناك الشمس تتدنو، هناك العرق، أريد أن يظلني هذا العطش، أنا أعطش هنا لأرتوي هناك، أنا أصوم هنا ليضعف كبح أكبح شيطاني. لذلك فعلا الشبع داء، الرسول صلى الله عليه وسلم سماه بيت الداء، وهذا بيت الداء، كلما قل فيه الطعام ضعف البدن، لا ضعفت إرادة ووسوسة الشيطان وإلحاحاته في النفس البشرية، فأخبت العبد لربه وأناب. ولذلك هذا اليوم على إطلاقه أي يوم تحتسب فيه الأجر على الله تصومه محتسبا الأجر على الله، جائزتك إن قبل الله أن يباعد الله وجهك عن النار 70 خريفا. ولذلك ليس هذا فقط للمجاهدين ولا للمرابطين ولا للحراس في سبيل الله فحسب، بل هو لكل مسلم ومسلمة صام وصامت يريدون فضل الله وكرمه. فمن جوائز الصائم لله محتسبا في سبيله أن يباعد الله عن وجهه النار 70 خريفا. ولذلك تلاحظ أن الصيام الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما تحدث في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو يراه يصوم كثيرا ويريد ويقول أستطيع أكثر أستطيع أكثر، قال أفضل الصيام صيام يوم وإفطار يوم، وورد في حديث صم يوما وأفطر يومين حتى يكون بذلك قد صام ثلث الشهر. وعندما أتى الرجال الذين زاروا أبيات الحبيب عليه الصلاة والسلام وتقالوا عمله قالوا هذا عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وقال أحدهم أصوم ولا أفطر. عدل الحبيب البوصلة التي كانت يظنونها يريد أن يصل إلى الجنة بأن يغالي أو أن يغلو، قال أصوم وأفطر إلى آخره، قال ومن رغب عن سنتي فليس مني. لذلك هذا الفضل واسع من الله لكل مؤمن، سواء كانت ذوات الأسباب 2 وخميس، 10 ذي الحجة، 6 شوال، يوم عرفة، يوم عاشوراء، الاثنين، الخميس، الأيام البيض، كل هذا واسع في فضل الله. وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل هذه الطاعة. الصيام في أصله يعالج هذا الألم والتلوم في نفس الإنسان والفتور الذي لا بد أن يعتريه الإنسان. يعني إنسان يصوم يقول أريد أن أتخلص خيرا من الذي لا يصوم، لكن نحن نقول إذا أردت أن تصل إلى أعلى درجات التقوى لعلكم تتقون وتصل إلى أعلى درجات التلذذ، لأن العبادة لها لذة. أليس أهل الطاعة أهل المعصية يتلذذون بذنوبهم وكبائرهم وموبقاتهم فيما يزعمون، وهي لذة تعقبها الحسرات والآلام والفضائح وضيق الرزق وضيق الصدر والكدر في العيش وتلوم الحياة وانقلابها عليه، ومع ذلك يقول له 5 دقائق كانت سعادة، مع أن نقول صاحب الطاعة أحق بهذا. بعض الناس كما كرمت أخي أن أحيانا صاموا 6 كل البيت أفطر أنا يلا مع الخيل يا شقرة، مع أنها الخيل اللي مهيب رايحة الشقرة. أحيانا تروح للجنة وتدخل باب الريان وأنت واقف تراوح برا الباب، لأن لربما ما تحقق التقوى في قلبك. ولذلك الإنسان في حياته يتقرب إلى المولى جل وعلا في طريقه من يوم أن بلغ الإنسان وهو يسير إلى الرحمن. منا من يحبو ومنا من يكبو ومنا من يركض ومنا من يسابق ويسارع. ولذلك المسارعين مثل ما شاء الله بعض الشيبان الأيام ذي أخوي، ما تلاحظ بعد ثاني العيد صام
3: ما شاء الله صحيح.
2: يا الربع حلوى زيارة قال أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر كله. انظر إلى قوة الإيمان ما التفتوا. ولذلك بعضهم تبارك الله في يوم الخميس الماضي كان قد صام 6 شوال، حتى أن بعض الشيبان يسمونها العيد وإن كان هذا غير صحيح، ولا يصح أن يسمى العيد إلا ما كان عيد بعد رمضان، لكن قصده أنني الآن استطعت أن أضمن صيام دهر كامل بصيام 6 بعد شوال بعد رمضان. والعجيب أن الصيام الذي نتحدث عنه الله جل وعلا فرض منه قبل رمضان وبعد رمضان كالسنة النافلة. تلاحظ صلاة الظهر الآن قبلها 4 وبعدها 2 ركعات، وبعضهم قال بعض أهل العلم 4 قبلها و4 بعدها. قالوا هذه 4 وتلك 4 تحفظ صلاة الظهر من النقص. كان الحبيب عليه الصلاة والسلام يصوم في شعبان حتى يقال أنه لا يفطر، وكان يتبع رمضان 6 بعد مباشرة. لماذا هذا الصيام الذي يسبق الفرض وبعد الفرض؟ قال ليجبر ويرقع ما نقص من الصيام. ولذلك إذا تكلمنا في فضائل عن فضل صيام التطوع، لأننا في شهر مبارك، شهر حقيقة من أعظم علامات القبول لقبوله، وأن الله قد قبل صيامي وصيامك وقبل إقبالي وإقبالك وصدقاتي وصدقاتك. وهذا القيام أن يشرح الله صدرك بعد الصيام إلى الصيام. ولذلك بعض الناس إذا فكر في صيام شوال وهو في 10 الأواخر جاه الظمأ وهو بعد التراويح، يحس بظمأ وضيق صدر لا يريد أن يحدث عنه. يا أخي إننا نخلص بس من الفرائض، هو نبي نطلع وجوازه في جيبه ومسافر بينحاش يريد أن يهرب. ولذلك إذا ضاق صدر الإنسان عن ذكر طاعة بعد طاعة فاعلم أن الإيمان والتقوى في قلبه قد جف أو قل معينه. وإذا شفت الإنسان بعد الطاعة يفرح بطاعة فاعلم أن الحق جل وعلا فتح له أبواب القبول. لذلك إذا تكلمنا عن صيام التطوع، الصيام ميزته عن سائر العبادات أنه لله، مع أن كل العبد لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. لكن لماذا اختص الله جل وعلا الصيام من سائر الأعمال؟ لماذا اختصه وقال لي لعلنا نذكره في طيات حديثنا؟ نعم. لأن الصيام يقود طاعات كبيرة ومدرسة من مدارس التقوى ومدرسة من مدارس
3: الله. ما هو فضل صيام ستة من شوال؟ وأيهما الأفضل، قضاء الصوم أو صوم ستة من شوال؟ هل يجزم الجنية بينهم؟ صيام ستة من شوال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. يعني هذا فضل صيام ستة من شوال. أما قضية يجوز يقدم القضاء على ستة من شوال، نعم يقدم القضاء، القضاء واجب فيقدمه على صيام ستة من شوال. ولكن بالنسبة للنساء إذا كان الأيام اللي افطرتها كثيرة وتخشى أنها ما تدرك تصوم ستة من شوال مع القضاء، تقدم ستة من شوال وتقضي بعد ذلك، لأن القضاء بابه مفتوح.
4: قلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فينبغي للعبد أن ينظر في ميزان حسناته دائما ويتفقد حال قلبه. فأعمال القلوب هي التي تتضاعف بها الأعمال، قال جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إذن الله تعالى لا يظلم العاملين، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل. وما كان الله ليضيع إيمانكم. الله تعالى تكفل العباد بأن لا يظلموا وأن لا يضيع حقوقهم، لكن وإن تك حسنة يضاعفها، وتضاعف الحسنات لأولياء الله، وأسباب المضاعفة قد تكون لشرف الزمان، وقد تكون لشرف المكان، وقد تكون لنوع العمل. فشرف الزمان رمضان، وشرف المكان مكة والمدينة والقدس. أما نوع العمل لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علي. فعمل الفريضة أحب إلى الله وأعظم أجرا من عمل النافلة. السبب الرابع وأجلته لأهميته هو ما يكون في قلب العامل. وأبو بكر كان يصلي ويصوم يتصدق ويحج، وعمر كذلك، لكن فضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه على عمر رضي الله تعالى عنه فضل كبير، كذلك عمر، كذلك أولياء الله إلى هذا الزمان. فبقدر ما وقر في قلب العبد من تعظيم الله جل وعلا والحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم تكون مضاعفة الأجر، وإن تكو حسنة يضاعفها. ثم قال تعالى: ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. نكرة، من العظيم ستكون عظيمة. وصف العظيم بأنها عظيمة. إذن تأمل وأطلق لخيالك العنان ولا يحده شيء، وإن تكون حسنة يضاعف. بعد رمضان ترغب النفوس أن تخلد إلى الكسل، وهذه مشكلة يعاني منها البشر، وبعد اللحظات الجادة يصعب على الإنسان أن يعود إلى حاله، لأنه يحتاج إلى أن يجاهد نفسه. والله جل وعلا وعد من جاهد نفسه أن ينصره: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فوجب على العبد بعد موسم رمضان والعيد أن يجاهد نفسه لينهض بها إلى معالي الأمور. لذلك كان من كمال شريعة النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض أو أن شرع النبي صلى الله عليه وسلم صيام الست من شوال نفلا. فمن صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، وأطلقها في شوال فهي ستة أيام. إن شاء صامها ابتداء من اليوم الثاني حتى يختمها في اليوم الثامن، فيفطر في اليوم الثامن. وإن شاء أن يبدأ بها متى شاء فيمكنه أن يبدأها في اليوم 23 ليختمها في آخر الشهر 23 والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والعشرين. وإن بدأها في 24 فقد خاطر بيوم. يمكنه أن يصومها مفرقة، فيصوم الاثنين والخميس حتى يتم ستة أيام. وكل هذا ولله الحمد جائز، لكن من حكم صيام الست من شوال إنها مندوبة وليست واجبة، فمن حكمها أن يعود الإنسان إلى نشاطه في الطاعة، لأن الصيام يضيق مجاري الدم التي هي يجري منها الشيطان، فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فينشط العبد للعمل. وكلما كان العبد أكثر تسليما لله كلما كان أكثر سعادة في الدنيا وأرفع درجة في الآخرة. فإن الإنسان تعرض له أمانيه في الدنيا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. فهذه أمور قد زينت للإنسان، فيمكن للعبد الموفق من أولياء الله أن يجعل هذه الأشياء المزينة يجعلها في موازين حسناته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر. ثم ذكر الأول فقال: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعرف لله فيه حقا. إذن هذا تحققت له أحلامه في الدنيا فسخرها أن تكون لميزانه في الآخرة. الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا. فهو يقول لو أن لي مالا، يعني يتمنى أن يكون له شيء من هذه الدنيا، لعملت فيه بعمل فلان الرجل الصالح، فهو بنيتهما فأجرهما سواء. إذن يمكن لولي الله أن يجعل أعماله وأمانيه في موازين حسناته، وذلك أن يقتدي بالصالحين. أيها المسلم، في رمضان كنت تنافس الصالحين، ولكن بعد رمضان دعتك نفسك أن تنافس البطالين، فلا تستجب لذلك، بل استمر في منافسة الجادين من أولياء الله. ولا مانع أن تنافس نفسك، تقول: يا نفس، كنا في رمضان على شيء من الوفاق، فما الذي أفسد بيننا؟ إنه الشيطان، فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم. إذن من السنة أن يصوم المسلم 6 أيام من شوال ليكون مع رمضان، لتكون مع رمضان كصيام الدهر. فرمضان شهر بعشرة، والأيام 6 ب60، فهذه 12 شهرا. إذن يمكن لولي الله أن يصوم العام ويطلب الأجر من الله كما بشره به النبي صلى الله عليه وسلم. وصيتي لنفسي ولأخواني الحرص على صيام 6 من شوال. وإنما ما يعينك أيها المسلم على كثرة الصيام ألا تتكلف في السحور ولا في الفطور، بل تتسحر على تمر وماء وتؤخر السحور، وتفطر على تمر وماء وتعجل الفطور، ثم بعد ذلك ما تيسر من طعام العشاء ما يعينك على صيام الغد، وتكثر من شرب الماء خصوصا في الأيام الحارة كهذه الأيام، لكي يهون ظمأ الغد. واستعن بالله، إن الله تعالى يعين العبد إذا استعان به. أسأل الله جل وعلا أن يعيننا وذرياتنا والمسلمين على ذكره وشكره وحسن عبادته. نقف عند هذا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وهدانا سبلنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
5: عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا شيخنا، وبارك الله فيكم، وجعل الله ما قلتم في ميزان حسناتكم. تفضل علينا بعض الأسئلة. الله يحفظكم.
4: تفضل، بارك الله فيك.
5: الله يحفظك. يقول السائل حفظكم الله تعالى، أحسن الله إليكم شيخنا، بالنسبة للمرأة التي عندها قضاء من رمضان، هل تبدأ بالقضاء أم ب6 من شوال؟ جزاكم الله خيرا.
4: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق، فالقضاء أحق من النافلة، والقضاء أفضل من النافلة. فإذا صامت الأيام التي أفطرتها لأجل الحيض أو للسفر أو للمرض أو لغيرها من الأعذار، فإنها تبدأ بصيام القضاء قبل صيام الأيام 6 من شوال. فإذا أتمت القضاء فإنها تصوم 6 من شوال، فإن فات عليها، يعني لم تتمكن من القضاء إلا في آخر الشهر لانشغالها بمرض أو سفر أو حيض أو رضاع أو غيره، فاعلم فلتعلم أمة الله أنه إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يفعله مقيما صحيحا، فليبشر بالخير وليؤمل بالله الأمل العظيم، فالله تعالى عند ظن عبده به. نعم.
5: أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجب التتابع في الصيام الست من شوال؟
4: ذكرت أثناء الكلمة أنه لا يجب التتابع، يمكنه أن يصوم كل اثنين وخميس حتى ينهي الست، والحمد لله.
5: جزاكم الله خير. يقول السائل حفظكم الله تعالى: هل يلزم تبييت النية للصيام الست من شوال؟
4: هذا الأمر وهو تبييت النية، اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إنما لكل امرئ ما نوى. فمن صام صياما مطلقا فإنه ينوي متى شاء، لكن ليس له من ذلك اليوم إلا ما نوى. مثال: شخص في شهر شعبان أو في شهر القعدة أراد أن يفطر في يوم من الأيام، فلما جاء إلى البيت تعذر الإفطار، إفطار الصباح، فقال: إني إذن صائم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فما الذي يكتب له؟ هل يكتب له صيام اليوم كاملا أو يكتب له ما نوى؟ يظهر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس له إلا ما نوى، يعني ليس له إلا صيام أو نية بقية اليوم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صام رمضان وأتبعه ستا من شوال. فإذا لم ينوي إلا من النهار فإنه لا يمكنه أن نقول أنه صام اليوم كاملا، بل كتب له ما نوى، يقول صلى الله عليه وسلم: إنما لكل امرئ ما نوى. بناء على هذا، أن تبييت النية لصيام النفل المعين هو الأفضل. لكن لو أن شخصا تعود أن يصوم الاثنين فإنه يكفي أن يبيت النية، يقول: والله أنا سأصوم كل اثنين في عمري من الأيام القادمة، فهنا لا يحتاج إلى أن يبيت النية في كل يوم لأنه نواها. لكن لو نفرض أنه قطع النية لسفر أو مرض فإنه يحتاج إلى أن يجددها. إذن الأولى أن يبيت النية، فإن كان قد تعود أن يصوم الست من شوال فنسي أن يبيت النية في ليلة الثاني من شوال، مساء العيد ليلة الثاني، فلم يتمكن من، يعني فلم يقم لصلاة الفجر إلا بعد أن يعني طلع الفجر وأصبح وأسفر جدا، فإنه لا بأس أن يواصل لأنه قد نوى أن يصوم الست. صحيح أنه لم ينوي اليوم الثاني لكنه لم ينوي أن يفطره، فبالتالي ما دام أنه على أصل النية فإنه لا يحتاج إلى أن يبيتها. لكن إذا كان قد نوى القطع فإنه ينوي من الليل ليدرك أجر اليوم كاملا. وفق الله الجميع. نعم.
5: أحسن الله إليكم. يقول السائل حفظكم الله شيخنا: هل يجوز الجمع بين نية الصيام الست من شوال ويوم الاثنين والخميس أو صيام الأيام الثلاثة من كل شهر؟
4: لا بأس بذلك إن شاء الله، إنما لكل امرئ ما نوى. إنما لكل امرئ ما نوى فالحمد لله، إلا وأنه نوى أدرك مثلا من الأيام الست يوم الاثنين فإنه له أجر الاثنين وأجر الست وهكذا. والله موفق.
5: جزاكم الله خيرا. نختم بهذا السؤال وحفظكم الله.
4: قبل أن نختم أود أن يعني لا نغفل عن حال إخواننا في فلسطين.
5: نعم الله يحفظكم.
4: ففلسطين فيها من أولياء الله الأخفياء كثير وللحمد غيرها من بلاد الإسلام، فينبغي للمسلم أن لا ينسى هؤلاء من دعائه. وهؤلاء أولياء الله في فلسطين أمامهم خصمان، خصم عدو ظاهر وهم اليهود، وخصم عدو باطن وهم أهل البدع. فليكثر من الدعاء بأن يحفظ الله إخواننا في أكناف بيت المقدس من أعدائهم الظاهرين والباطنين، من أعدائهم الكافرين والمبتدعة، فإنه بحاجة إلى هذا الأمر. نسأل الله جل وعلا أن يكفينا شر الكافرين وأهل البدع، إنه سميع وجوب الدعاء. فتفضل لهذا الأمر، فنحن بحاجة إلى أن لا ننسى هذه القضية العامة وهي قضية القدس، وأن قضيتنا بالدعاء لأن ينصر أولياءه على أعدائه من اليهود والمبتدعة، إنه سميع وجوب الدعاء. نعم أختم بسؤالك الأخير تفضل.
5: أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا. آمين آمين. اللهم انصر إخواننا. يقول السائل حفظكم الله تعالى: ما نصيحتكم وتوجيهكم حفظكم الله تعالى لفئة من الناس يعتقدون أن صيام الست من شوال واجبة؟
4: من اعتقد أن أمرا من المندوبات واجب فقد ابتدع، فلا يشترط لصيام الست من شوال المواصلة في كل عام. فإن صام مثلا في العام 39 ولكنه في العام 40 أفطر، وصام في العام 41 ثم أراد أن يفطر هذه السنة، فيمكنه أن لا يصومها. فمن اعتقد وجوب عمل لم يوجبه النبي صلى الله عليه وسلم فقد ابتدع وعمله مردود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. والله المستعان. وفق الله جميعا لما يحب ويرضى. اللهم احفظ إخواننا في أكناف بيت المقدس من أعدائك وأعدائهم من اليهود وأهل البدع، إنك سميع مجيب الدعاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم. موعدنا الأسبوع القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: نعم شيخنا، الله يحفظكم عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الفصل السابع في إتباع رمضان بست من شوال. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر، وإنما كان كصيام الدهر لأن الحسنة بعشر أمثالها، فيقابل كل يوم بعشرة أيام.
6: ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا في الحث على إتباع رمضان بست من شوال، وهو متبع في ذلك للسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وهي بمنزلة النافلة بعد الصلاة الفريضة. فكما أن الفرائض من الصلوات تكمل بما يعقبها من النوافل، فكذلك صيام رمضان جعل بعده من الصيام النفل ما يرضفه مكملا له، وهو صيام ست من شوال. والأصل في ذلك هذا الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مخرج في صحيح مسلم، وقد تكلم بعض أهل العلم في صحته، والأشبه أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نقل بعض الفقهاء إجماع أهل العلم على صيام الست من شوال، وفي هذا الإجماع نظر، فإن مشهور مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى كراهية صومها، إلا أن الصحيح هو مذهب الجمهور في استحباب صيام ست من شوال. وقد دل حديث أبي أيوب رضي الله عنه الذي ذكره المصنف أن صيام ست من شوال الذي يحدث الأجر الذي ذكر في الحديث مشروط بشرطين اثنين، أولهما أن يكون إيقاع هذه الست بعد صيام رمضان، فلا ينبغي لمن عليه قضاء من رمضان أن يتطوع بهذه الست حتى يقضي ما عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان، فلا يقع الأجر والثواب المرتب إلا بتقدم صيام رمضان. فمن كان في حقه قضاء ثابت من رمضان كيوم أو يومين فإنه يقدم هذا القضاء بين يدي صيام الست من شوال، ثم بعد ذلك يشرع يصوم الست من شوال. وأما الشرط الثاني هو أن يتبع هذه الست جميعا في شوال، فلو صام بعضها في شوال وبعضها في الشهر الذي يليه لم يقع له الأجر، فمن صام 4 أيام في شوال ثم صام يومين في ذي القعدة لم يستحق هذا الثواب المذكور في هذا الحديث، بل لا بد أن تتبع هذه الأيام في شوال جميعا يوما بعد يوم، إما على المتابعة وإما على التفريق. والأحاديث المروية في إيجاب المتابعة لا، المتابعة بلا تفريق لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت عن الصحابة الترخيص في التفريق بينها، فإذا شاء صام الصائم يوما وأفطر آخر أو أتبعها جميعا، وهذا أبلغ في العبادة، وله أن يبتدئها من اليوم الثاني بعد عيد الفطر ثم ينهيها في اليوم الثامن الذي يسميه بعض الجهال بعيد الأبرار، وهذه التسمية كما ذكر جماعة من المحققين منهم أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى هي تسمية مبتدعة، وإذا اعتقد العبد كونه عيدا فقد أدخل في شرع الله عز وجل ما ليس منه. وإذا صام العبد هذه الست بعد رمضان كان ذلك مؤلفا لصيام الدهر جميعا، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فيقابل كل يوم بعشرة أيام، فيكون صيام الأيام الستة عن صيام شهرين كاملين، ويكون صيام رمضان عن 10 أشهر، فيكمل للعبد الذي صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال يكمل له صيام الدهر كله.
7: قوله عليه الصلاة والسلام صام رمضان يعني كله ثم أتبعه، ظاهر أن الأفضل أن يبادر بصيام هذه الأيام الستة، لكن من المعلوم أنه لا بد أن يفصل بينها وبين رمضان بيوم العيد، ولهذا قال العلماء الأفضل أن تكون متتابعة وأن تلي يوم العيد، وهو كذلك. ولكن إذا قدر أن الإنسان بعد أن انتهى رمضان مرض ولم يتمكن من صيامها إلا بعد خروج شهر شوال، فهل يصومها أو نقول له سنة فات محلها؟ الظاهر الأول أنه يصوم، لا سيما إذا كان من عادته أن يصوم، وكذلك المرأة لو نفست في أول رمضان ثم طهرت في اليوم العاشر من شوال مثلا ثم صامت القضاء ولم يتيسر لها، وعلى كل حال لا يمكن أن يتيسر لها صيام ست من شوال إلا بعد خروج شوال، نقول هذا أيضا كذلك. فمن ترك صيامه للعذر وقضاها بعد انتهاء شوال فلا بأس، فأرجو أن يكون له أجر.
0: فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، وهو مسلم صحيح، وهذا يدل على فضلها، وأن صيام الست مع رمضان كصيام الدهر، كان صام الدهر كله، وهذا فضل عظيم. فالعشر في السنة، فرمضان بعشرة أشهر والست بشهرين، حسنة بعشر أمثالها، فكأنه صام الدهر كله، مع أن الله بلطفه جل وعلا جعل رمضان كفرة لما بين رمضانين، فالست فيها زيادة خير ومصلحة عظيمة، فائدة كبيرة في امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، الامتثال رشاد النبي صلى الله عليه وسلم وترغيبه، والحرص على فعل ما شرع الله من العبادة، وهذا خير عظيم. والمؤمن يتحرى ما شرع الله ويمتثل يطلب الثواب من الله، هذا له فيه أجر عظيم. نعم.
1: ثم ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بفضل صيام ستة أيام من شوال، صيام ستة أيام من شوال، وأورد حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وهو حديث صحيح ثابت عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، ولا يلتفت إلى من شكك في ثبوته، بل هو حديث صحيح ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وفيه هذه الفضيلة العظيمة المباركة لاتباع رمضان بستة أيام من شوال. ولا يشترط في هذه الأيام الست أن يؤتى بها متتابعة متوالية، بل لو صامها متفرقة سواء في أول الشهر بعد يوم العيد على التوالي، أو صامها مفرقة في أوله ووسطه وآخره، المهم أن تقع هذه الأيام، صيام هذه الأيام في شوال. وذكر عليه الصلاة والسلام هذا الثواب العظيم، قال: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها، فالسنة 360 يوما، فصيام رمضان يعدل 300 يوم، الحسنة بعشر أمثالها، وست من شوال تعدل 60 يوما. فمن صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، بمعنى أن المرء كل سنواته على هذه الصفة يصوم رمضان ويتبع ستا من شوال، فيكون بذلك كأنما صام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها.
2: وسع صدرك في الآخرة بماذا؟ بأنك تكون لك خبايا وعندك كنوز. يا أخوان، من صام يوما في سبيل الله ادخره، فكم ادخرنا من أعمارنا، كم يوم أنت صائم. ولذلك نقول يا أحبابي، من علامة أنك صائم وصيامك مقبول الست منشرحة صدرك لها. أنا أعرف شيبان يا شيخ الآن ما رجعوا من مكة، صام الست، طيب جالس الآن هو مفطر ينتظر يوم الربوع والخميس والجمعة 13 14 15، فإذا صامها وانتهى أتى للرياض، يجلس شهر كامل، شهر رمضان كامل ونصف شوال، ويقول: والله يا شيخ أن الطعام صار في النهار لا لذة له، لا لذة له، ما لا لذة. لماذا؟ قال: يا شيخ، لأني أرى في قلة الطعام، مثل ما كرمت في بداية السؤال، أرى في قلة الطعام حياة لقلبي، لأن كثرة الطعام موت للقلب، الضحك الكثير والأكل الكثير يجعل القلب ميت ميت. ولذلك أقول لأحبابي، وبعدين نحمد الله الآن يا شيخ، اسبلت مكيفات عمومية وأطعمة وخير ومشروبات باردة وساخنة، يا أحباب من شكر نعمة الله أن تخبئ بعض الأيام له، فإذا عرق الناس وضمأوا أتاك صيامك ليرويك. الصيام ميزته أنه يلجم النفس ويضيق مجاري الشيطان. ولذلك أنا أعجب إنسان الله جل وعلا كتب له عبادة تجعل عدوه مدحور وراغم، وتجعل في سمو الإيمان وصفاء النفس والدمعة تكون قريبة ومناجاة الله لذيذة. ولذلك تلاحظ أن بعض الناس الآن ليصومون، إذا صلى العصر هالأيام فتح المصحف، وترى لو مو بصائم ما فتح مصحف، لكن كان الكبسة والرز تسحبه من المسجد إلى بيته، والآن ما لا يخرجه من بيت ربه أحد. فأقول للذين يعبدون الله عادة هو فقط تغيير التردد في القلب يقلبها إلى عبادة. جاهد النفس والذين جاهدوني في والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ترى ليس الجهاد هو الضرب بالسنان، جهاد النفس الصراع لأجل أن تجد اللذة. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، اسأل الله اللهم اجعل حبك في قلبي أحب إلي من ماء من الماء البارد على الظمأ. افعلها ذلك وناجي ربك. ترى والله كلنا نشعر بالفتور، من الذي لا يفتر؟ واحد يقول يا شيخ الله المستعان كان الناس يختمون القرآن، قلت هذا في رمضان، أنت تريد أن تنقل جمال رمضان واختيار الله لرمضان تنقله في شوال؟ مستحيل، كلنا نضعف ولا نكون يا أخوان مثاليين إلى درجة أن نجلد الناس بعصا اللوم حتى يضجرون. لا، نحن نقول هي ست شوال تستطيع أن تصومها متفرقة، تستطيع أن تصومها متتابعة، تستطيع أن تصومها عام والعام اللي بعده ما تصومها، وليس تستطيع أن تصوم أربعة منها ثم تعجز عن يومين ولا حرج عليك، لأنها نافلة. الله يحبك، لأن الله جل وعلا يقول ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أحبابي صيام شوال إذا علمت أن شيء يحبه أبي وأمي تسويه يا شيخ ولا لا؟
8: صحيح.
2: أنا لو أدري أن أمي تقول ارجع من القناة حافي وتحبي، والله لا حبي لو المخرج عشرة بعيد، لكن بروح، أمي تبي ذلك، فكيف وربي وله المثل الأعلى يريدني أن أتقرب إليه حتى يحبني. لذلك نجدد معين الحب، ويا أخوان غسل هالقلب هذا وعاء الأعمال هذا، غسله صنفره استغفر ادعو حتى تجد لذة الطاعة. بما أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والدم هو الحياة والدم هو الغذاء، ولذلك الصائم لو أعطي دم أفطر مع أنه ما دخل في جوفه شيء، لأن الدم هو الحياة. فإذا صام ضعفت مجاري الشيطان فأخبتت نفسه ولان قلبه ولانت عينه ثم أقبل إلى ربه. معظم الآن المناكح المنكوحات والمشروبات والمطعومات، هذه الثلاثة التي يصوم الإنسان عنها من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، هذه هي التي تقود الإنسان للتهلكة غالبا. ولذلك العالم تجد أنهم إما عبد فرجه وإما عبد بطنه وإما صريع لسانه أحيانا، شهوات حتى شهوة الكلام شهوة. فإذا صام الإنسان، إذا كان يوم صوم أحدكم فإن سابه أحد أو قاتل فليقل إني صام، تربيه الصيام على كبح جماح نفسه، تربيه على الإخبات حتى شيطانه يضعف وسوسته. ترى الشيطان في رمضان اللي خلانا مع الجماعة نعيش اللذة في قيام رمضان، لحظة الآن لماذا يقوم الإنسان أحيانا ما يقوم آخر الليل مع أنه يا أخي معك توضأ وركعتين ثلاث؟ هو الصيام الذي ذكرته أنه يقود النفس إلى الوصول إلى التقوى، وتحقيق التقوى هي الشجرة الوارفة التي يستظل تحتها المؤمن ويأنس. ولذلك يقول بعض أهل العلم من صام يوما في سبيل الله ادخره. يعني أحبابي كأن أعمارنا ضائعة حتى نصوم يوم فندخر أجر هذا الصوم عند رب العالمين. لذلك نعم ما لاحظته، لاحظ كثرة الشبع تثقل. لاحظ الآن الذي كان يفطر في رمضان على تمرة وقليل من الماء وشيء بسيط ثم يقوم التراويح مرتاح ويبحث عن من يطيل الصلاة، لكن الذي صار بطنه أمتار وأذرع أمامه وابتدأ يتجشأ ولا يكاد يخرج الهواء إلا بين أرتال من الطعام، يشتكي الإمام ويشتكي التكييف، والله الإمام ما فيه إلا كل خير والتكييف كان رائع، لكن أنت من جنيت على نفسك بازدحام هذه الأطعمة. لذلك أحبابي الصيام فلترة لي لي لي لي للحياة كلها، لأن العبد إذا صام ترك شيئا واجبا كان هو في الخيار. ولذا تكلمنا عن التطوع يا شيخ، ترى ما نتكلم عن رمضان، رمضان ما في إنسان تجي في نهار رمضان مقيم صحيح وتقول له صائم، يمكن يضربك عسى ما شر، أنا مسلم. لكن تأتي لهذه الأيام 45 درجة وصائم، نعم لما؟ هناك أكثر من 45 درجة، هناك درجات الغليان، هناك الشمس تتدنو، هناك العرق، أريد أن يظلني هذا العطش، أنا أعطش هنا لأرتوي هناك، أنا أصوم هنا ليضعف كبح أكبح شيطاني. لذلك فعلا الشبع داء، الرسول صلى الله عليه وسلم سماه بيت الداء، وهذا بيت الداء، كلما قل فيه الطعام ضعف البدن، لا ضعفت إرادة ووسوسة الشيطان وإلحاحاته في النفس البشرية، فأخبت العبد لربه وأناب. ولذلك هذا اليوم على إطلاقه أي يوم تحتسب فيه الأجر على الله تصومه محتسبا الأجر على الله، جائزتك إن قبل الله أن يباعد الله وجهك عن النار 70 خريفا. ولذلك ليس هذا فقط للمجاهدين ولا للمرابطين ولا للحراس في سبيل الله فحسب، بل هو لكل مسلم ومسلمة صام وصامت يريدون فضل الله وكرمه. فمن جوائز الصائم لله محتسبا في سبيله أن يباعد الله عن وجهه النار 70 خريفا. ولذلك تلاحظ أن الصيام الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما تحدث في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو يراه يصوم كثيرا ويريد ويقول أستطيع أكثر أستطيع أكثر، قال أفضل الصيام صيام يوم وإفطار يوم، وورد في حديث صم يوما وأفطر يومين حتى يكون بذلك قد صام ثلث الشهر. وعندما أتى الرجال الذين زاروا أبيات الحبيب

0: أصوم وأفطر إلى آخره، قال ومن رغب عن سنتي فليس مني. لذلك هذا الفضل واسع من الله لكل مؤمن، سواء كانت ذوات الأسباب اثنين وخميس، عشر ذي الحجة، ست شوال، يوم عرفة، يوم عاشوراء، الاثنين، الخميس، الأيام البيض، كل هذا واسع في فضل الله. وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل هذه الطاعة. الصيام في أصله يعالج هذا الألم والتلوم في نفس الإنسان والفتور الذي لا بد أن يعتريه الإنسان. يعني إنسان يصوم يقول لي أريد أن أتخلص، خيرا من الذي لا يصوم. لكن نحن نقول إذا أردت أن تصل إلى أعلى درجات التقوى لعلكم تتقون وتصل إلى أعلى درجات التلذذ، لأن العبادة لها لذة. أليس أهل الطاعة أهل المعصية يتلذذون بذنوبهم وكبائرهم وموبقاتهم فيما يزعمون، وهي لذة تعقبها الحسرات والآلام والفضائح وضيق الرزق وضيق الصدر والكدر في العيش وتلوم الحياة وانقلابها عليه، ومع ذلك يقول لخمس دقائق كانت سعادة، مع أن نقول صاحب الطاعة أحق بهذا. بعض الناس كما كرمت أخي أن أحيانا صاموا الست كل البيت، أفطر أنا يلا مع الخيل يا شقرة، مع أنها الخيل اللي مهيب رايحة الشقرة. أحيانا تروح للجنة وتدخل باب الريان وأنت واقف تراوح برا الباب، لأن لربما ما تحقق التقوى في قلبك. ولذلك الإنسان في حياته يتقرب إلى المولى جل وعلا في طريقه من يوم أن بلغ الإنسان وهو يسير إلى الرحمن. منا من يحبو ومنا من يكبو ومنا من يركض ومنا من يسابق ويسارع. ولذلك المسارعين مثل ما شاء الله بعض الشيبان الأيام ذي أخوي، ما تلاحظ بعد ثاني العيد صام
1: ما شاء الله، صحيح
0: يا الربع حلوى زيارة، قال أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر كله. انظر إلى قوة الإيمان، ما التفتوا. ولذلك بعضهم تبارك الله في يوم الخميس الماضي كان قد صام الست شوال، حتى أن بعض الشيبان يسمونها العيد، وإن كان هذا غير صحيح ولا يصح أن يسمى العيد إلا ما كان عيد بعد رمضان، لكن قصده أنني الآن استطعت أن أضمن صيام دهر كامل بصيام ست بعد شوال بعد رمضان. والعجيب أن الصيام الذي نتحدث عنه الله جل وعلا فرض منه قبل رمضان وبعد رمضان كالسنة النافلة. تلاحظ صلاة الظهر الآن قبلها أربع وبعدها ركعتين، وبعضهم قال بعض أهل العلم أربعا قبلها وأربعا بعدها. قالوا هذه الأربع وتلك الأربع تحفظ صلاة الظهر من النقص. كان الحبيب عليه الصلاة والسلام يصوم في شعبان حتى يقال أنه لا يفطر، وكان يتبع شو رمضان ستا بعده مباشرة. لماذا هذا الصيام الذي يسبق الفرض وبعد الفرض؟ قال ليجبر ويرقع ما نقص من الصيام. ولذلك إذا تكلمنا في فضائل عن فضل صيام التطوع، لأننا في شهر مبارك، شهر حقيقة من أعظم علامات القبول لقبوله، وأن الله قد قبل صيامي وصيامك وقبل إقبالي وإقبالك وصدقاتي وصدقاتك. وهذا القيام أن يشرح الله صدرك بعد الصيام إلى الصيام. ولذلك بعض الناس إذا فكر في صيام شوال وهو في العشر الأواخر جاه الظمأ وهو بعد التراويح، يحس بظمأ وضيق صدر لا يريد أن يحدث عن يا أخي أن نخلص بس من الفرائض، هو نبي نطلع وجوازه في جيبه ومسافر بينحاش يريد أن يهرب. ولذلك إذا ضاق صدر الإنسان عن ذكر طاعة بعد طاعة فاعلم أن الإيمان والتقوى في قلبه قد جف أو قل معينه. وإذا شفت الإنسان بعد الطاعة يفرح بطاعة فاعلم أن الحق جل وعلا فتح له أبواب القبول. لذلك إذا تكلمنا عن صيام التطوع، الصيام ميزته عن سائر العبادات أنه لله، مع أن كل العبد لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. لكن لماذا اختص الله جل وعلا الصيام من سائر الأعمال؟ لماذا اختصه وقال لي؟ لعلنا نذكره في طيات حديثنا. نعم. لأن الصيام يقود طاعات كبيرة، ومدرسة من مدارس التقوى ومدرسة من مدارس
2: ما هو فضل صيام ستة من شوال؟ وأيهما الأفضل، قضاء الصوم أو صوم ستة من شوال؟ هل يجزم النية بينهم؟ صيام ستة من شوال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. يعني هذا فضل صيام ستة من شوال. أما قضية

0: يجوز يقدم القضاء على 6 من شوال. نعم يقدم القضاء، القضاء واجب فيقدمه على صيام 6 من شوال، ولكن بالنسبة للنساء إذا كان الأيام اللي افطرتها كثيرة وتخشى أنها ما تدرك تصوم 6 من شوال مع القضاء، تقدم 6 من شوال وتقضي بعد ذلك، لأن القضاء بابه مفتوح.
1: قلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فينبغي للعبد أن ينظر في ميزان حسناته دائما، ويتفقد حال قلبه. فأعمال القلوب هي التي تتضاعف بها الأعمال، قال جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إذن الله تعالى لا يظلم العاملين، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل، وما كان الله ليضيع إيمانكم. الله تعالى تكفل العباد بأن لا يظلموا وأن لا يضيع حقوقهم، لكن وإن تك حسنة يضاعفها، وتضاعف الحسنات لأولياء الله، وأسباب المضاعفة قد تكون لشرف الزمان، وقد تكون لشرف المكان، وقد تكون لنوع العمل. فشرف الزمان رمضان، وشرف المكان مكة والمدينة والقدس. أما نوع العمل لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علي. فعمل الفريضة أحب إلى الله وأعظم أجرا من عمل النافلة. السبب الرابع وأجلته لأهميته هو ما يكون في قلب العامل. وأبو بكر كان يصلي ويصوم يتصدق ويحج، وعمر كذلك، لكن فضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه على عمر رضي الله تعالى عنه فضل كبير، كذلك عمر، كذلك أولياء الله إلى هذا الزمان. فبقدر ما وقر في قلب العبد من تعظيم الله جل وعلا والحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم تكون مضاعفة الأجر، وإن تكون حسنة يضاعفها. ثم قال تعالى: ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. نكرة من العظيم ستكون عظيمة، وصف العظيم بأنها عظيمة. إذن تأمل وأطلق لخيالك العنان ولا يحده شيء، وإن تكون حسنة يضاعف. بعد رمضان ترغب النفوس أن تخلد إلى الكسل، وهذه مشكلة يعاني منها البشر، وبعد اللحظات الجادة يصعب على الإنسان أن يعود إلى حاله، لأنه يحتاج إلى أن يجاهد نفسه، والله جل وعلا وعد من جاهد نفسه أن ينصره: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فوجب على العبد بعد موسم رمضان والعيد أن يجاهد نفسه لينهض بها إلى معالي الأمور. لذلك كان من كمال شريعة النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض أو أن شرع النبي صلى الله عليه وسلم صيام الست من شوال نفلا، فمن صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، وأطلقها في شوال فهي ستة أيام، إن شاء صامها ابتداء من اليوم الثاني حتى يختمها في اليوم الثامن فيفطر في اليوم الثامن، وإن شاء أن يبدأ بها متى شاء فيمكنه أن يبدأها في اليوم 23 ليختمها في آخر الشهر 23 والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والعشرين، وإن بدأها في 24 فقد خاطر بيوم. يمكنه أن يصومها مفرقة فيصوم الاثنين والخميس حتى يتم ستة أيام، وكل هذا ولله الحمد جائز. لكن من حكم صيام الست من شوال إنها مندوبة وليست واجبة، فمن حكمها أن يعود الإنسان إلى نشاطه في الطاعة، لأن الصيام يضيق مجاري الدم التي هي يجري منها الشيطان، فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فينشط العبد للعمل. وكلما كان العبد أكثر تسليما لله كلما كان أكثر سعادة في الدنيا وأرفع درجة في الآخرة، فإن الإنسان تعرض له أمانيه في الدنيا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا، فهذه أمور قد زينت للإنسان، فيمكن للعبد الموفق من أولياء الله أن يجعل هذه الأشياء المزينة يجعلها في موازين حسناته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر، ثم ذكر الأول فقال رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعرف لله فيه حقا، إذن هذا تحققت له أحلامه في الدنيا فسخرها أن تكون لميزانه في الآخرة. الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فهو يقول لو أن لي مالا، يعني يتمنى أن يكون له شيء من هذه الدنيا، لعملت فيه بعمل فلان الرجل الصالح فهو بنيتهما فأجرهما سواء. إذن يمكن لولي الله أن يجعل أعماله وأمانيه في موازين حسناته، وذلك أن يقتدي بالصالحين. أيها المسلم، في رمضان كنت تنافس الصالحين، ولكن بعد رمضان دعتك نفسك أن تنافس البطالين، فلا تستجب لذلك بل استمر بمنافسة الجادين من أولياء الله، ولا مانع أن تنافس نفسك، تقول يا نفس كنا في رمضان على شيء من الوفاق، فما الذي أفسد بيننا؟ إنه الشيطان، فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. إذن من السنة أن يصوم المسلم 6 أيام من شوال ليكون مع رمضان، لتكون مع رمضان كصيام الدهر، ورمضان شهر بعشرة، والأيام 6 × 60 فهذه 12 شهرا. إذن يمكن لولي الله أن يصوم العام ويطلب الأجر من الله كما بشره به النبي صلى الله عليه وسلم. فوصيتي لنفسي ولإخواني الحرص على صيام 6 من شوال. وإنما ما يعينك أيها المسلم على كثرة الصيام ألا تتكلف في السحور ولا في الفطور، بل تتسحر على تمر وماء وتؤخر السحور، وتفطر على تمر وماء وتعجل الفطور، ثم بعد ذلك ما تيسر من طعام العشاء ما يعينك على صيام الغد، وتكثر من شرب الماء خصوصا في الأيام الحارة كهذه الأيام لكي يهون ظمأ الغد. واستعن بالله، إن الله تعالى يعين العبد إذا استعان به. أسأل الله جل وعلا أن يعيننا وذرياتنا والمسلمين على ذكره وشكره وحسن عبادته. نقف عند هذا، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وهدانا سبلنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا شيخنا، وبارك الله فيكم، وجعل الله ما قلتم في ميزان حسناتكم. تفضل علينا بعض الأسئلة الله يحفظكم.
1: تفضل، بارك الله فيك.
2: الله يحفظك. يقول السائل حفظكم الله تعالى، أحسن الله إليكم شيخنا، بالنسبة للمرأة التي عندها قضاء من رمضان، هل تبدأ بالقضاء أم بال6 من شوال؟ فجزاكم الله خيرا.
1: يقول النبي صلى الله عليه وسلم دين الله أحق، فالقضاء أحق من النافلة، والقضاء أفضل من النافلة. فإذا صامت الأيام التي أفطرتها لأجل الحيض أو للسفر أو للمرض أو لغيرها من الأعذار، فإنها تبدأ بصيام القضاء قبل صيام الأيام 6 من شوال. فإذا أتمت القضاء فإنها تصوم 6 من شوال. فإن فات عليها، يعني لم تتمكن من القضاء إلا في آخر الشهر لانشغالها بمرض أو سفر أو حيض أو رضاع أو غيره، فلتعلم أمة الله أنه إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يفعله مقيما صحيحا، فليبشر بالخير ويؤمل بالله الأمل العظيم، فالله تعالى عند ظن عبده به. نعم.
2: أحسن الله إليكم. يقول السائل، هل يجب التتابع في الصيام 6 من شوال؟
1: ذكرت أثناء الكلمة أنه لا يجب التتابع، يمكنه أن يصوم كل 2 وخميس حتى ينهي 6، والحمد لله.
2: جزاكم الله خير. يقول السائل حفظكم الله تعالى، هل يلزم تبييت النية للصيام 6 من شوال؟
1: هذا الأمر وهو تبييت النية اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال انما لكل امرئ ما نوى، فمن صام صياما مطلقا فانه ينوي متى شاء، لكن ليس له من ذلك اليوم الا ما نوى. مثال: شخص في شهر شعبان او في شهر القعده اراد ان يفطر في يوم من الايام، فلما جاء الى البيت تعذر الافطار، افطار الصباح، فقال اني اذا صائم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فما الذي يكتب له؟ هل يكتب له صيام اليوم كاملا، او يكتب له ما نوى؟ يظهر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم انه ليس له الا ما نوى، يعني ليس له الا صيام او نيه بقيه اليوم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صام رمضان واتبعه ستا من شوال. فاذا لم ينوي الا من النهار فانه لا يمكنه ان نقول انه صام اليوم كاملا، بل كتب له ما نوى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انما لكل امرئ ما نوى. بناء على هذا، ان تبييت النيه لصيام النفل المعين هو الأفضل، هو الأفضل. لكن لو أن شخصا تعود أن يصوم الاثنين فإنه يكفي أن يبيت النية، يقول: والله أنا سأصوم كل اثنين في عمري من الأيام القادمة. فهنا لا يحتاج إلى أن يبيت النية في كل يوم لأنه نواها. لكن لو نفرض أنه قطع النية لسفر أو مرض فإنه يحتاج إلى أن يجددها. إذن الأولى أن يبيت النية، فإن كان قد تعود أن يصوم الست من شوال فنسي أن يبيت النية في ليلة الثاني من شوال، مساء العيد ليلة الثاني، فلم يتمكن من يعني فلم يقم لصلاة الفجر إلا بعد أن يعني طلع الفجر وأصبح وأسفر جدا، فإنه لا بأس أن يواصل لأنه قد نوى أن يصوم الست. صحيح أنه لم ينوي اليوم الثاني لكنه لم ينوي أن يفطره، فبالتالي ما دام أنه على أصل النية فإنه لا يحتاج إلى أن يبيتها. لكن إذا كان قد نوى القطع فإنه ينوي من الليل ليدرك أجر اليوم كاملا. وفق الله الجميع. نعم،
2: أحسن الله إليكم. يقول السائل: حفظكم الله شيخنا، هل يجوز الجمع بين نية الصيام الست من شوال ويوم الاثنين والخميس، أو صيام الأيام الثلاثة من كل شهر؟
1: لا بأس بذلك إن شاء الله. إنما لكل امرئ ما نوى، إنما لكل امرئ ما نوى، فالحمد لله. إلا وأنه نوى أدرك مثلا من الأيام الست يوم الاثنين فإنه له أجر الاثنين وأجر الست وهكذا. والله أكبر.
2: جزاكم الله خيرا. نختم بهذا السؤال وحفظكم الله.
1: قبل أن نختم أود أن يعني لا نغفل عن حال إخواننا في فلسطين.
2: نعم، الله يحفظكم.
1: ففلسطين فيها من أولياء الله الأخفياء كثير وللحمد غيرها من بلاد الإسلام، فينبغي للمسلم أن لا ينسى هؤلاء من دعائه. وهؤلاء أولياء الله في فلسطين أمامهم خصمان: خصم عدو ظاهر وهم اليهود، وخصم عدو باطن وهم أهل البدع. فليكثر من الدعاء بأن يحفظ الله إخواننا في أكناف بيت المقدس من أعدائهم الظاهرين والباطنين، من أعدائهم الكافرين والمبتدعة، فإنه بحاجة إلى هذا الأمر. نسأل الله جل وعلا أن يكفينا شر الكافرين وأهل البدع، إنه سميع مجيب الدعاء. فتفضل لهذا الأمر، فنحن بحاجة إلى أن لا ننسى هذه القضية العامة وهي قضية القدس، وأن قضيتنا بالدعاء لأن ينصر أولياءه على أعدائه من اليهود والمبتدعة، إنه سميع مجيب الدعاء. نعم، أختم بسؤالك الأخير، تفضل.
2: أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا. آمين آمين، اللهم انصر إخواننا. يقول السائل حفظكم الله تعالى: ما نصيحتكم وتوجيهكم حفظكم الله تعالى لفئة من الناس يعتقدون أن صيام الست من شوال واجبة؟
1: من اعتقد أن أمرا من المندوبات واجب فقد ابتدع، فلا يشترط لصيام الست من شوال المواصلة في كل عام، فإن صام مثلا في العام 39 ولكنه في العام 40 أفطر، وصام في العام 41 ثم أراد أن يفطر هذه السنة، فيمكنه أن لا يصومها. فمن اعتقد وجوب عمل لم يوجبه النبي صلى الله عليه وسلم فقد ابتدع وعمله مردود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. والله المستعان، وفق الله جميعا لما يحبه ويرضى. اللهم احفظ إخواننا في أكناف بيت المقدس من أعدائك وأعدائهم من اليهود وأهل البدع، إنك سميع مجيب الدعاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم. موعدنا الأسبوع القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: إيه نعم شيخنا، الله يحفظكم، عليه الصلاة والسلام، جزاكم الله خيرا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الفصل السابع في إتباع رمضان بست من شوال. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر. وإنما كان كصيام الدهر لأن الحسنة بعشر أمثالها، فيقابل كل يوم بعشرة أيام.
3: ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا في الحث على إتباع رمضان بست من شوال، وهو متبع في ذلك للسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وهي بمنزلة النافلة بعد الصلاة الفريضة، فكما أن الفرائض من الصلوات تكمل بما يعقبها من النوافل، فكذلك صيام رمضان جعل بعده من الصيام النفل ما يرضفه مكملا له، وهو صيام ست من شوال. والأصل في ذلك هذا الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مخرج في صحيح مسلم، وقد تكلم بعض أهل العلم في صحته، والأشبه أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نقل بعض الفقهاء إجماع أهل العلم على صيام الست من شوال، وفي هذا الإجماع نظر، فإن مشهور مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى كراهية صومها، إلا أن الصحيح هو مذهب الجمهور في استحباب صيام ست من شوال. وقد دل حديث أبي أيوب رضي الله عنه الذي ذكره المصنف أن صيام ست من شوال الذي يحدث الأجر الذي ذكر في الحديث مشروط بشرطين اثنين: أولهما أن يكون إيقاع هذه الست بعد صيام رمضان، فلا ينبغي لمن عليه قضاء من رمضان أن يتطوع بهذه الست حتى يقضي ما عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان، فلا يقع الأجر والثواب المرتب إلا بتقدم صيام رمضان. فمن كان في حقه قضاء ثابت من رمضان كيوم أو يومين، فإنه يقدم هذا القضاء بين يدي صيام الست من شوال، ثم بعد ذلك يشرع يصوم الست من شوال. وأما الشرط الثاني هو أن يتبع هذه الست جميعا في شوال، فلو صام بعضها في شوال وبعضها في الشهر الذي يليه لم يقع له الأجر، فمن صام 4 أيام في شوال ثم صام 2 يوم في ذي القعدة لم يستحق هذا الثواب المذكور في هذا الحديث، بل لا بد أن تتبع هذه الأيام في شوال جميعا يوما بعد يوم، إما على المتابعة وإما على التفريق. والأحاديث المروية في إيجاب المتابعة لا المتابعة بلا تفريق لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت عن الصحابة الترخيص في التفريق بينها، فإذا شاء صام الصائم يوما وأفطر آخر أو أتبعها جميعا، وهذا أبلغ في العبادة، وله أن يبتدئها من اليوم الثاني بعد عيد الفطر ثم ينهيها في اليوم الثامن الذي يسميه بعض الجهال بعيد الأبرار، وهذه التسمية كما ذكر جماعة من المحققين منهم أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى هي تسمية مبتدعة، وإذا اعتقد العبد كونه عيدا فقد أدخل في شرع الله عز وجل ما ليس منه. وإذا صام العبد هذه الست بعد رمضان كان ذلك مؤلفا لصيام الدهر جميعا، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فيقابل كل يوم بعشرة أيام، فيكون صيام الأيام الستة عن صيام شهرين كاملين، ويكون صيام رمضان عن 10 أشهر، فيكمل للعبد الذي صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال يكمل له صيام الدهر كله.
4: قول عليه الصلاة والسلام من صام رمضان يعني كله ثم أتبعه، ظاهر أن الأفضل أن يبادر بصيام هذه الأيام الستة، لكن من المعلوم أنه لا بد أن يفصل بينها وبين رمضان بيوم العيد، ولهذا قال العلماء الأفضل أن تكون متتابعة وأن تلي يوم العيد، وهو كذلك. ولكن إذا قدر أن الإنسان بعد أن انتهى رمضان مرض ولم يتمكن من صيامها إلا بعد خروج شهر شوال، فهل يصومها أو نقول لهم صنفت محلها؟ الظاهر الأول أنه يصومها، لا سيما إذا كان من عادته أن يصوم، وكذلك المرأة لو نفست في أول رمضان ثم طهرت في اليوم العاشر من شوال مثلا ثم صامت القضاء ولم يتيسر لها، وعلى كل حال لا يمكن أن يتيسر لها صيام 600 شوال إلا بعد خروج شوال، نقول هذا أيضا كذلك. فمن ترك صيامه للعذر وقضاها بعد انتهاء شوال فلا بأس، فأرجو أن يكون له أجر.
5: فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم في الصحيح. وهذا يدل على فضلها، وأن صيام 6 مع رمضان كصيام الدهر، كان هو صام الدهر كله، وهذا فضل عظيم. فالعشر في السنة، فرمضان 10 أشهر والست بشهرين، حسنة 10 أمثالها، فكأنه صام الدهر كله، مع أن الله بلطفه جل وعلا جعل رمضان كفرة لما بين رمضانين، فالست فيها زيادة خير ومصلحة عظيمة، فائدة كبيرة في امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، امتثال رشاد النبي صلى الله عليه وسلم وترغيبه، والحرص على فعل ما شرع الله من العبادة، وهذا خير عظيم. والمؤمن يتحرى ما شرع الله ويمتثل يطلب الثواب من الله، هذا له فيه أجر عظيم. نعم.
6: ثم ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بفضل صيام 6 أيام من شوال، صيام 6 أيام من شوال. وأورد حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، وهو حديث صحيح ثابت عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، ولا يلتفت إلى من شكك في ثبوته، بل هو حديث صحيح ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وفيه هذه الفضيلة العظيمة المباركة لاتباع رمضان ب6 أيام من شوال. ولا يشترط في هذه الأيام الست أن يؤتى بها متتابعة متوالية، بل لو صامها متفرقة سواء في أول الشهر بعد يوم العيد على التوالي، أو صامها مفرقة في أوله ووسطه وآخره، المهم أن تقع هذه الأيام صيام هذه الأيام في شوال. وذكر عليه الصلاة والسلام هذا الثواب العظيم، قال: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها، فالسنة 360 يوما، فصيام رمضان يعدل 300 يوم، الحسنة بعشر أمثالها، وست من شوال تعدل 60 يوما، فمن صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، بمعنى أن المرء كل سنواته على هذه الصفة يصوم رمضان ويتبع ستا من شوال، فيكون بذلك كأنما صام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها.
7: وسع صدرك في الآخرة بماذا؟ بأنك تكون لك خبايا وعندك كنوز. يا أخوان، من صام يوما في سبيل الله ادخره، فكم ادخرنا من أعمارنا، كم يوم أنت صائم. ولذلك نقول يا أحبابي، من علامة أنك صائم وصيامك مقبول الست منشرحة صدرك لها. أنا أعرف شيبان يا شيخ الآن ما رجعوا من مكة، صام الست، طيب جالس الآن هو مفطر ينتظر يوم الربوع والخميس والجمعة 13 14 15، فإذا صامها وانتهى أتى للرياض، يجلس شهر كامل، شهر رمضان كامل ونصف شوال، ويقول: والله يا شيخ أن الطعام صار في النهار لا لذة له، لا لذة له، ما لا لذة. لماذا؟ قال: يا شيخ، لأني أرى في قلة الطعام، مثل ما كرمت في بداية السؤال، أرى في قلة الطعام حياة لقلبي، لأن كثرة الطعام موت للقلب، الضحك الكثير والأكل الكثير يجعل القلب ميت ميت. ولذلك أقول لأحبابي، وبعدين نحمد الله الآن يا شيخ، اسبلت مكيفات عمومية، نعم، وأطعمة وخير ومشروبات باردة وساخنة. يا أحباب، من شكر نعمة الله أن تخبئ بعض الأيام له، فإذا عرق الناس وضمأوا أتاك صيامك ليرويك. نعم. الصيام ميزته أنه يلجم النفس ويضيق مجاري الشيطان. ولذلك أنا أعجب إنسان الله جل وعلا كتب له عبادة تجعل عدوه مدحور وراغم، وتجعل في سمو الإيمان وصفاء النفس والدمعة تكون قريبة ومناجاة الله لذيذة. ولذلك تلاحظ أن بعض الناس الآن ليصومون، إذا صلى العصر هالأيام فتح المصحف، وترى لو مو بصايم ما فتح مصحف، لكن كان الكبسة والرز تسحبه من المسجد إلى بيته، والآن ما لا يخرجه من بيت ربه أحد. فأقول للذين يعبدون الله عادة، هو فقط تغيير التردد في القلب يقلبها إلى عبادة، جاهد النفس، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ترى ليس الجهاد هو الضرب بالسنان، جهاد النفس، الصراع لأجل أن تجد اللذة. يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على طاعتك، اسأل الله: اللهم اجعل حبك في قلبي أحب إلي من الماء البارد على الظمأ. افعلها ذلك وناجي ربك. ترى والله كلنا نشعر بالفتور، من الذي لا يفتر؟ واحد يقول: يا شيخ الله المستعان، كان الناس يختمون القرآن. قلت: هذا في رمضان، أنت تريد أن تنقل جمال رمضان واختيار الله لرمضان تنقله في شوال؟ مستحيل، كلنا نضعف، ولا نكون يا أخوان مثاليين إلى درجة أن نجلد الناس بعصا اللوم حتى يضجرون. لا، نحن نقول هي ست شوال، تستطيع أن تصومها متفرقة، تستطيع أن تصومها متتابعة، تستطيع أن تصومها عام والعام اللي بعده ما تصومها، وليس تستطيع أن تصوم أربعة منها ثم تعجز عن يومين، ولا حرج عليك، لأنها نافلة. الله يحبك، لأن الله جل وعلا يقول: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أحبابي، صيام شوال إذا علمت أن شيء يحبه أبي وأمي تسويه يا شيخ ولا لا؟
8: صحيح.
7: أنا لو أدري أن أمي تقول ارجع من القناة حافي وتحبي، والله لا حبي لو المخرج عشرة بعيد، لكن بروح، أمي تبي ذلك، فكيف وربي وله المثل الأعلى، يريدني أن أتقرب إليه حتى يحبني. لذلك نجدد معين الحب ويا أخوان غسل هالقلب هذا وعاء الأعمال هذا، غسله صنفره استغفر ادعو حتى تجد لذة الطاعة. بما أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والدم هو الحياة والدم هو الغذاء، ولذلك الصائم لو أعطي دم أفطر مع أنه ما دخل في جوفه شيء، لأن الدم هو الحياة. فإذا صام ضعفت مجاري الشيطان فأخبتت نفسه ولان قلبه ولانت عينه، ثم أقبل إلى ربه. معظم الآن المناكح المنكوحات والمشروبات والمطعومات، هذه الثلاثة التي يصوم الإنسان عنها من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، هذه هي التي تقود الإنسان للتهلكة غالبا. ولذلك العالم تجد أنهم إما عبد فرجه وإما عبد بطنه وإما صريع لسانه أحيانا، شهوات، حتى شهوة الكلام شهوات. فإذا صام الإنسان، إذا كان يوم صوم أحدكم فإن سابه أحد أو قاتل فليقل إني صائم، تربيه الصيام على كبح جماح نفسه، تربيه على الإخبات حتى شيطانه يضعف وسوسته. ترى الشيطان في رمضان اللي خلانا مع الجماعة نعيش اللذة في قيام رمضان، لاحظ الآن لماذا يقوم الإنسان أحيانا ما يقوم آخر الليل، مع أنه يا أخي معك توضأ وركعتين ثلاث. هو الصيام الذي ذكرته أنه يقود النفس إلى الوصول إلى التقوى، وتحقيق التقوى هي الشجرة الوارفة التي يستظل تحتها المؤمن ويأنس. ولذلك يقول بعض أهل العلم من صام يوما في سبيل الله ادخره، يعني أحبابي كأن أعمارنا ضائعة حتى نصوم يوم فندخر أجر هذا الصوم عند رب العالمين. لذلك نعم ما لاحظته، لاحظ كثرة الشبع تثقل. لاحظ الآن الذي كان يفطر في رمضان على تمرة وقليل من الماء وشيء بسيط، ثم يقوم التراويح مرتاح ويبحث عن من يطيل الصلاة. لكن الذي صار بطنه أمتار وأذرع أمامه وابتدأ يتجشأ ولا يكاد يخرج الهواء إلا بين أرتال من الطعام، يشتكي الإمام ويشتكي التكييف، والله الإمام ما فيه إلا كل خير والتكييف كان رائع، لكن أنت من جنيت على نفسك بازدحام هذه الأطعمة. لذلك أحبابي الصيام فلتره لي لي لي لي للحياة كلها، لأن العبد إذا صام ترك شيئا واجبا كان هو في الخيار. ولذا تكلمنا عن التطوع يا شيخ، ترى ما نتكلم عن رمضان، رمضان ما في إنسان تجي في نهار رمضان مقيم صحيح وتقول له صائم، يمكن يضربك عسى ما شر، أنا مسلم. لكن تأتي لهذه الأيام 45 درجة وصائم، نعم لما؟ هناك أكثر من 45 درجة، هناك درجات الغليان، هناك الشمس تتدنو، هناك العرق، أريد أن يظلني هذا العطش، أنا أعطش هنا لأرتوي هناك، أنا أصوم هنا ليضعف أكبح شيطاني. لذلك فعلا الشبع داء، الرسول صلى الله عليه وسلم سماه بيت الداء، وهذا بيت الداء، كلما قل فيه الطعام ضعف البدن، لا ضعفت إرادة ووسوسة الشيطان وإلحاحاته في النفس البشرية، فأخبت العبد لربه وأناب. ولذلك هذا اليوم على إطلاقه، أي يوم تحتسب فيه الأجر على الله تصومه محتسبا الأجر على الله، جائزتك إن قبل الله أن يباعد الله وجهك عن النار 70 خريفا. ولذلك ليس هذا فقط للمجاهدين ولا للمرابطين ولا للحراس في سبيل الله فحسب، بل هو لكل مسلم ومسلمة صام وصامت يريدون فضل الله وكرمه. فمن جوائز الصائم لله محتسبا في سبيله أن يباعد الله عن وجهه النار 70 خريفا. ولذلك تلاحظ أن الصيام الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما تحدث في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو يراه يصوم كثيرا ويريد ويقول أستطيع أكثر أستطيع أكثر، قال أفضل الصيام صيام يوم وإفطار يوم، وورد في حديث صم يوما وأفطر يومين حتى يكون بذلك قد صام ثلث الشهر. وعندما أتى الرجال الذين زاروا أبيات الحبيب عليه الصلاة والسلام وتقالوا عمله، قالوا هذا عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وقال أحدهم أصوم ولا أفطر. عدل الحبيب البوصلة التي كانت يظنونها يريد أن يصل إلى الجنة بأن يغالي أو أن يغلو، قال أصوم وأفطر إلى آخره، قال ومن رغب عن سنتي فليس مني. لذلك هذا الفضل واسع من الله لكل مؤمن، سواء كانت ذوات الأسباب اثنين وخميس، عشر ذي الحجة، ست شوال، يوم عرفة، يوم عاشوراء، الاثنين، الخميس، الأيام البيض، كل هذا واسع في فضل الله، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل هذه الطاعة. الصيام في أصله يعالج هذا الألم والتلوم في نفس الإنسان والفتور الذي لا بد أن يعتريه الإنسان. يعني إنسان يصوم يقول لي أريد أن أتخلص، خيرا من الذي لا يصوم. لكن نحن نقول إذا أردت أن تصل إلى أعلى درجات التقوى لعلكم تتقون وتصل إلى أعلى درجات التلذذ، لأن العبادة لها لذة. أليس أهل الطاعة أهل المعصية يتلذذون بذنوبهم وكبائرهم وموبقاتهم فيما يزعمون، وهي لذة تعقبها الحسرات والآلام والفضائح وضيق الرزق وضيق الصدر والكدر في العيش وتلوم الحياة وانقلابها عليه، ومع ذلك يقول لخمس دقائق كانت سعادة، مع أن نقول صاحب الطاعة أحق بهذا. بعض الناس كما كرمت أخي أن أحيانا صاموا الست كل البيت أفطر أنا يلا مع الخيل يا شقرة، مع أن هالخيل اللي مهيب رايحة الشقرة. أحيانا تروح للجنة وتدخل باب الريان وأنت واقف تراوح برا الباب، لأن لربما ما تحقق التقوى في قلبك. ولذلك الإنسان في حياته يتقرب إلى المولى جل وعلا في طريقه من يوم أن بلغ الإنسان وهو يسير إلى الرحمن. منا من يحبو ومنا من يكبو ومنا من يركض ومنا من يسابق ويسارع. ولذلك المسارعين مثل ما شاء الله بعض الشيبان الأيام ذي أخوي، ما تلاحظ بعد ثاني العيد صام
8: ما شاء الله، صحيح
7: يا الربع حلوى زيارة، قال أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر كله. انظر إلى قوة الإيمان، ما التفتوا. ولذلك بعضهم تبارك الله في يوم الخميس الماضي كان قد صام الست شوال، حتى أن بعض الشيبان يسمونها العيد، وإن كان هذا غير صحيح ولا يصح أن يسمى العيد إلا ما كان عيد بعد رمضان، لكن قصده أنني الآن استطعت أن أضمن صيام دهر كامل بصيام ست بعد شوال بعد رمضان. والعجيب أن الصيام الذي نتحدث عنه الله جل وعلا فرض منه قبل رمضان وبعد رمضان كالسنة النافلة. تلاحظ صلاة الظهر الآن قبلها أربع وبعدها ركعتين، وبعضهم قال بعض أهل العلم أربعا قبلها وأربعا بعدها. قالوا هذه الأربع وتلك الأربع تحفظ صلاة الظهر من النقص. كان الحبيب عليه الصلاة والسلام يصوم في شعبان حتى يقال أنه لا يفطر، وكان يتبع شو رمضان ستا بعدها مباشرة. لماذا هذا الصيام الذي يسبق الفرض وبعد الفرض؟ قال ليجبر ويرقع ما نقص من الصيام. ولذلك إذا تكلمنا في فضائل عن فضل صيام التطوع، لأننا في شهر مبارك، شهر حقيقة من أعظم علامات القبول لقبوله، وأن الله قد قبل صيامي وصيامك وقبل إقبالي وإقبالك وصدقاتي وصدقاتك. وهذا القيام أن يشرح الله صدرك بعد الصيام إلى الصيام. ولذلك بعض الناس إذا فكر في صيام شوال وهو في العشر الأواخر جاه الظمأ وهو بعد التراويح، يحس بظمأ وضيق صدر، لا يريد أن يحدث عن يا أخي أن نخلص بس من الفرائض، هو نبي نطلع وجوازه في جيبه ومسافر بينحاش يريد أن يهرب. ولذلك إذا ضاق صدر الإنسان عن ذكر طاعة بعد طاعة فاعلم أن الإيمان والتقوى في قلبه قد جف أو قل معينه. وإذا شفت الإنسان بعد الطاعة يفرح بطاعة فاعلم أن الحق جل وعلا فتح له أبواب القبول. لذلك إذا تكلمنا عن صيام التطوع، الصيام ميزته عن سائر العبادات أنه لله، مع أن كل العبد لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. لكن لماذا اختص الله جل وعلا الصيام من سائر الأعمال؟ لماذا اختصه وقال لي؟ لعلنا نذكره في طيات حديثنا. نعم. لأن الصيام يقود طاعات كبيرة، ومدرسة من مدارس التقوى ومدرسة من مدارس
0: ما هو فضل صيام ستة من شوال؟ وأيهما الأفضل، قضاء الصوم أو صوم ستة من شوال؟ هل يجزم النية بينهم؟ صيام ستة من شوال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. يعني هذا فضل صيام ستة من شوال. أما قضية يجوز يقدم القضاء على ستة من شوال، نعم يقدم القضاء، القضاء واجب فيقدمه على صيام ستة من شوال. ولكن بالنسبة للنساء إذا كان الأيام اللي افطرتها كثيرة وتخشى أنها ما تدرك تصوم ستة من شوال مع القضاء، تقدم ستة من شوال وتقضي بعد ذلك، لأن القضاء بابه مفتوح.
1: ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فينبغي للعبد أن ينظر في ميزان حسناته دائما ويتفقد حال قلبه. فأعمال القلوب هي التي تتضاعف بها الأعمال. قال جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إذن الله تعالى لا يظلم العاملين، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل. وما كان الله ليضيع إيمانكم. الله تعالى تكفل العباد بأن لا يظلموا وأن لا يضيع حقوقهم، لكن وإن تك حسنة يضاعفها، وتضاعف الحسنات لأولياء الله، وأسباب المضاعفة قد تكون لشرف الزمان، وقد تكون لشرف المكان، وقد تكون لنوع العمل. فشرف الزمان رمضان، وشرف المكان مكة والمدينة والقدس. أما نوع العمل لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علي. فعمل الفريضة أحب إلى الله وأعظم أجرا من عمل النافلة. السبب الرابع وأجلته لأهميته هو ما يكون في قلب العامل. وأبو بكر كان يصلي ويصوم يتصدق ويحج، وعمر كذلك، لكن فضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه على عمر رضي الله تعالى عنه فضل كبير، كذلك عمر، كذلك أولياء الله إلى هذا الزمان. فبقدر ما وقر في قلب العبد من تعظيم الله جل وعلا والحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم تكون مضاعفة الأجر. وإن تكون حسنة يضاعفها. ثم قال تعالى: ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. نكرة من العظيم ستكون عظيمة. وصف العظيم بأنها عظيمة. إذن تأمل وأطلق لخيالك العنان ولا يحده شيء. وإن تكون حسنة يضاعف. بعد رمضان ترغب النفوس أن تخلد إلى الكسل، وهذه مشكلة يعاني منها البشر. فبعد اللحظات الجادة يصعب على الإنسان أن يعود إلى حاله، لأنه يحتاج إلى أن يجاهد نفسه. والله جل وعلا وعد من جاهد نفسه أن ينصره: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فوجب على العبد بعد موسم رمضان والعيد أن يجاهد نفسه لينهض بها إلى معالي الأمور. لذلك كان من كمال شريعة النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض أو أن شرع النبي صلى الله عليه وسلم صيام الست من شوال نفلا، فمن صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، وأطلقها في شوال فهي ستة أيام، إن شاء صامها ابتداء من اليوم الثاني حتى يختمها في اليوم الثامن فيفطر في اليوم الثامن، وإن شاء أن يبدأ بها متى شاء فيمكنه أن يبدأها في اليوم 23 ليختمها في آخر الشهر 23 والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والعشرين، وإن بدأها في 24 فقد خاطر بيوم. يمكنه أن يصومها مفرقة فيصوم الاثنين والخميس حتى يتم ستة أيام، وكل هذا ولله الحمد جائز، لكن من حكم صيام الست من شوال إنها مندوبة وليست واجبة، فمن حكمها أن يعود الإنسان إلى نشاطه في الطاعة، لأن الصيام يضيق مجاري الدم التي هي يجري منها الشيطان، فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فينشط العبد للعمل، وكلما كان العبد أكثر تسليما لله كلما كان أكثر سعادة في الدنيا وأرفع درجة في الآخرة، فإن الإنسان تعرض له أمانيه في الدنيا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا، فهذه أمور قد زينت للإنسان، فيمكن للعبد الموفق من أولياء الله أن يجعل هذه الأشياء المزينة يجعلها في موازين حسناته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر، ثم ذكر الأول فقال: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعرف لله فيه حقا، إذن هذا تحققت له أحلامه في الدنيا فسخرها أن تكون لميزانه في الآخرة. الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فهو يقول: لو أن لي مالا، يعني يتمنى أن يكون له شيء من هذه الدنيا، لعملت فيه بعمل فلان الرجل الصالح، فهو بنيتهما فأجرهما سواء. إذن يمكن لولي الله أن يجعل أعماله وأمانيه في موازين حسناته، وذلك أن يقتدي بالصالحين. أيها المسلم، في رمضان كنت تنافس الصالحين، ولكن بعد رمضان دعتك نفسك أن تنافس البطالين، فلا تستجب لذلك، بل استمر في منافسة الجادين من أولياء الله، ولا مانع أن تنافس نفسك، تقول: يا نفس، كنا في رمضان على شيء من الوفاق، فما الذي أفسد بيننا؟ إنه الشيطان، فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. إذن من السنة أن يصوم المسلم 6 أيام من شوال ليكون مع رمضان، لتكون مع رمضان كصيام الدهر. فرمضان شهر بعشرة، والأيام 6 ب60، فهذه

0: فوصيتي لنفسي ولإخواني الحرص على صيام الست من شوال. وإنما ما يعينك أيها المسلم على كثرة الصيام أن لا تتكلف في السحور ولا في الفطور، بل تتسحر على تمر وماء وتؤخر السحور، وتفطر على تمر وماء وتعجل الفطور، ثم بعد ذلك ما تيسر من طعام العشاء ما يعينك على صيام الغد، وتكثر من شرب الماء خصوصا في الأيام الحارة كهذه الأيام لكي يهون ظمأ الغد. واستعن بالله، إن الله تعالى يعين العبد إذا استعان به. أسأل الله جل وعلا أن يعيننا وذرياتنا والمسلمين على ذكره وشكره وحسن عبادته. نقف عند هذا، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وهدانا سبلنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا شيخنا، وبارك الله فيكم، وجعل الله ما قلتم في ميزان حسناتكم. تفضل علينا بعض الأسئلة. الله يحفظكم.
0: تفضل، بارك الله فيك.
1: الله يحفظك. يقول السائل حفظكم الله تعالى، أحسن الله إليكم شيخنا، بالنسبة للمرأة التي عندها قضاء من رمضان، هل تبدأ بالقضاء أم بالست من شوال؟ فجزاكم الله خيرا.
0: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق، فالقضاء أحق من النافلة، والقضاء أفضل من النافلة. فإذا صامت الأيام التي أفطرتها لأجل الحيض أو للسفر أو للمرض أو لغيرها من الأعذار، فإنها تبدأ بصيام القضاء قبل صيام الأيام الستة من شوال. فإذا أتمت القضاء فإنها تصوم الست من شوال، فإن فات عليها يعني لم تتمكن من القضاء إلا في آخر الشهر لانشغالها بمرض أو سفر أو حيض أو رضاع أو غيره، فلتعلم أمة الله أنه إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يفعله مقيما صحيحا، فليبشر بالخير وليؤمل بالله الأمل العظيم، فالله تعالى عند ظن عبده به. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجب التتابع في الصيام الست من شوال؟
0: ذكرت أثناء الكلمة أنه لا يجب التتابع، يمكنه أن يصوم كل اثنين وخميس حتى ينهي الست، والحمد لله.
1: جزاكم الله خير. يقول السائل حفظكم الله تعالى: هل يلزم تبييت النية للصيام الست من شوال؟
0: هذا الأمر وهو تبييت النية، اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إنما لكل امرئ ما نوى. فمن صام صياما مطلقا فإنه ينوي متى شاء، لكن ليس له من ذلك اليوم إلا ما نوى. مثال: شخص في شهر شعبان أو في شهر القعدة أراد أن يفطر في يوم من الأيام، فلما جاء إلى البيت تعذر الإفطار، إفطار الصباح، فقال: إني إذن صائم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فما الذي يكتب له؟ هل يكتب له صيام اليوم كاملا، أو يكتب له ما نوى؟ يظهر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس له إلا ما نوى، يعني ليس له إلا صيام أو نية بقية اليوم.

0: والنبي صلى الله عليه وسلم قال صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، فإذا لم ينوي إلا من النهار فإنه لا يمكنه أن نقول إنه صام اليوم كاملا، بل كتب له ما نوى، يقول صلى الله عليه وسلم إنما لكل امرئ ما نوى. بناء على هذا أن تبييت النية لصيام النفل المعين هو الأفضل، هو الأفضل. لكن لو أن شخصا تعود أن يصوم الاثنين فإنه يكفي أن يبيت النية، يقول والله أنا سأصوم كل اثنين في عمري من الأيام القادمة، فهنا لا يحتاج إلى أن يبيت النية في كل يوم لأنه نواها. لكن لو نفرض أنه قطع النية لسفر أو مرض فإنه يحتاج إلى أن يجددها. إذن الأولى أن يبيت النية، فإن كان قد تعود أن يصوم الست من شوال فنسي أن يبيت النية في ليلة الثاني من شوال مساء العيد ليلة الثاني فلم يتمكن من يعني فلم يقم لصلاة الفجر إلا بعد أن يعني طلع الفجر وأصبح وأسفر جدا، فإنه لا بأس أن يواصل لأنه قد نوى أن يصوم الست. صحيح أنه لم ينوي اليوم الثاني لكنه لم ينوي أن يفطره، فبالتالي ما دام أنه على أصل النية فإنه لا يحتاج إلى أن يبيتها. لكن إذا كان قد نوى القطعة فإنه ينوي من الليل ليدرك أجر اليوم كاملا. وفق الله الجميع. نعم
1: أحسن الله إليكم. يقول السائل حفظكم الله شيخنا، هل يجوز الجمع بين نية الصيام الست من شوال ويوم الاثنين والخميس أو صيام الأيام الثلاثة من كل شهر؟
0: لا بأس بذلك إن شاء الله. إنما لكل امرئ ما نوى، إنما لكل امرئ ما نوى، فالحمد لله. إلا وأنه نوى أدرك مثلا من الأيام الست يوم الاثنين فإنه له أجر الاثنين وأجر الست وهكذا. والله
1: جزاكم الله خيرا. نختم بهذا السؤال وحفظكم الله.
0: قبل أن نختم أود أن يعني لا نغفل عن حال إخواننا في فلسطين.
1: نعم الله يحفظكم.
0: ففلسطين فيها من أولياء الله الأخفياء كثير وللحمد غيرها من بلاد الإسلام، فينبغي للمسلم أن لا ينسى هؤلاء من دعائه. وهؤلاء أولياء الله في فلسطين أمامهم خصمان، خصم عدو ظاهر وهم اليهود، وخصم عدو باطن وهم أهل البدع. فليكثر من الدعاء بأن يحفظ الله إخواننا في أكناف بيت المقدس من أعدائهم الظاهرين والباطنين، من أعدائهم الكافرين والمبتدعة، فإنه بحاجة إلى هذا الأمر. نسأل الله جل وعلا أن يكفينا شر الكافرين وأهل البدع، إنه سميع وجوب الدعاء. فتفضل لهذا الأمر، فنحن بحاجة إلى أن لا ننسى هذه القضية العامة وهي قضية القدس، وأن قضيتنا بالدعاء لأن ينصر أولياءه على أعدائه من اليهود والمبتدعة، إنه سميع وجوب الدعاء. نعم أختم بسؤالك الأخير تفضل.
1: أحسن الله إليكم جزاكم الله خيرا. آمين آمين. اللهم انصر إخواننا. يقول السائل حفظكم الله تعالى، ما نصيحتكم وتوجيهكم حفظكم الله تعالى لفئة من الناس يعتقدون أن صيام الست من شوال واجبة؟
0: من اعتقد أن أمرا من المندوبات واجب فقد ابتدع، فلا يشترط لصيام الست من شوال المواصلة في كل عام، فإن صام مثلا في العام 39 ولكنه في العام 40 أفطر، وصام في العام 41 ثم أراد أن يفطر هذه السنة فيمكنه أن لا يصومها. فمن اعتقد وجوب عمل لم يوجبه النبي صلى الله عليه وسلم فقد ابتدع وعمله مردود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. والله المستعان، وفق الله جميعا لما يحبه ويرضى. اللهم احفظ إخواننا في أكناف بيت المقدس من أعدائك وأعدائهم من اليهود وأهل البدع، إنك سميع مجيب الدعاء. وصلى وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم. موعدنا الأسبوع القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إيه نعم شيخنا، الله يحفظكم عليه الصلاة والسلام، جزاكم الله خيرا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الفصل السابع في إتباع رمضان بست من شوال. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر. وإنما كان كصيام الدهر لأن الحسنة بعشر أمثالها، فيقابل كل يوم بعشرة أيام.
2: ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا في الحث على إتباع رمضان بست من شوال، وهو متبع في ذلك للسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وهي بمنزلة النافلة بعد الصلاة الفريضة. فكما أن الفرائض من الصلوات تكمل بما يعقبها من النوافل، فكذلك صيام رمضان جعل بعده من الصيام النفل ما يرضفه مكملا له، وهو صيام ست من شوال. والأصل في ذلك هذا الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مخرج في صحيح مسلم، وقد تكلم بعض أهل العلم في صحته، والأشبه أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نقل بعض الفقهاء إجماع أهل العلم على صيام الست من شوال، وفي هذا الإجماع نظر، فإن مشهور مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى كراهية صومها، إلا أن الصحيح هو مذهب الجمهور في استحباب صيام ست من شوال. وقد دل حديث أبي أيوب رضي الله عنه الذي ذكره المصنف أن صيام ست من شوال الذي يحدث الأجر الذي ذكر في الحديث مشروط بشرطين اثنين، أولهما أن يكون إيقاع هذه الست بعد صيام رمضان، فلا ينبغي لمن عليه قضاء من رمضان أن يتطوع بهذه الست حتى يقضي ما عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان، فلا يقع الأجر والثواب المرتب إلا بتقدم صيام رمضان. فمن كان في حقه قضاء ثابت من رمضان كيوم أو يومين فإنه يقدم هذا القضاء بين يدي صيام الست من شوال، ثم بعد ذلك يشرع يصوم الست من شوال. وأما الشرط الثاني هو أن يتبع هذه الست جميعا في شوال، فلو صام بعضها في شوال وبعضها في الشهر الذي يليه لم يقع له الأجر. فمن صام 4 أيام في شوال ثم صام يومين في ذي القعدة لم يستحق هذا الثواب المذكور في هذا الحديث، بل لا بد أن تتبع هذه الأيام في شوال جميعا يوما بعد يوم، إما على المتابعة وإما على التفريق. والأحاديث المروية في إيجاب المتابعة، لا، المتابعة بلا تفريق لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت عن الصحابة الترخيص في التفريق بينها، فإذا شاء صام الصائم يوما وأفطر آخر أو أتبعها جميعا، وهذا أبلغ في العبادة، وله أن يبتدئها من اليوم الثاني بعد عيد الفطر ثم ينهيها في اليوم الثامن الذي يسميه بعض الجهال بعيد الأبرار. وهذه التسمية كما ذكر جماعة من المحققين منهم أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى هي تسمية مبتدعة، وإذا اعتقد العبد كونه عيدا فقد أدخل في شرع الله عز وجل ما ليس منه. وإذا صام العبد هذه الست بعد رمضان كان ذلك مؤلفا لصيام الدهر جميعا، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فيقابل كل يوم بعشرة أيام، فيكون صيام الأيام الستة عن صيام شهرين كاملين، ويكون صيام رمضان عن عشرة أشهر، فيكمل للعبد الذي صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال يكمل له صيام الدهر كله.
3: قوله عليه الصلاة من صام رمضان يعني كله ثم أتبعه، ظاهر أن الأفضل أن يبادر بصيام هذه الأيام الستة، لكن من المعلوم أنه لا بد أن يفصل بينها وبين رمضان بيوم العيد، ولهذا قال العلماء الأفضل أن تكون متتابعة وأن تلي يوم العيد، وهو كذلك. ولكن إذا قدر أن الإنسان بعد أن انتهى رمضان مرض ولم يتمكن من صيامها إلا بعد خروج شهر شوال، فهل يصومها أو نقول لهم صنفات محلها؟ الظاهر الأول أنه يصومها، لا سيما إذا كان من عادته أن يصوم، وكذلك المرأة لو نفست في أول رمضان ثم طهرت في اليوم العاشر من شوال مثلا ثم صامت القضاء ولم يتيسر لها، وعلى كل حال لا يمكن أن يتيسر لها صيام ست من شوال إلا بعد خروج شوال، نقول هذا أيضا كذلك. فمن ترك صيامه لعذر وقضاها بعد انتهاء شوال فلا بأس، فأرجو أن يكون له أجر.
4: فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم في صحيح. وهذا يدل على فضلها، وأن صيام الست مع رمضان كصيام الدهر، كان صام الدهر كله، وهذا فضل عظيم. فالعشر بالسنة، فرمضان بعشرة أشهر والست بشهرين، حسنة بعشر أمثالها، فكأنه صام الدهر كله، مع أن الله بلطفه جل وعلا جعل رمضان كفرة لما بين رمضانين، فالست فيها زيادة خير ومصلحة عظيمة، فائدة كبيرة في امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، في امتثال رشاد النبي صلى الله عليه وسلم وترغيبه، والحرص على فعل ما شرع الله من العبادة، وهذا خير عظيم. والمؤمن يتحرى ما شرع الله ويمتثل يطلب الثواب من الله، هذا له فيه أجر عظيم. نعم.
5: ثم ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بفضل صيام ستة أيام من شوال، صيام ستة أيام من شوال، وأورد حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، وهو حديث صحيح ثابت عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، ولا يلتفت إلى من شكك في ثبوته، بل هو حديث صحيح ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وفيه هذه الفضيلة العظيمة المباركة لاتباع رمضان بستة أيام من شوال. ولا يشترط في هذه الأيام الست أن يؤتى بها متتابعة متوالية، بل لو صامها متفرقة سواء في أول الشهر بعد يوم العيد على التوالي، أو صامها مفرقة في أوله ووسطه وآخره، المهم أن تقع هذه الأيام صيام هذه الأيام في شوال. وذكر عليه الصلاة والسلام هذا الثواب العظيم، قال من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها، فالسنة 360 يوما، فصيام رمضان يعدل 300 يوم، الحسنة بعشر أمثالها، وست من شوال تعدل 60 يوما، فمن صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، بمعنى أن المرء كل سنواته على هذه الصفة، يصوم رمضان ويتبع ستا من شوال، فيكون بذلك كأنما صام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها.
6: وسع صدرك في الآخرة بماذا؟ بأنك تكون لك خبايا وعندك كنوز. يا أخوان، من صام يوما في سبيل الله ادخره، فكم ادخرنا من أعمارنا، كم يوم أنت صائم. ولذلك نقول يا أحبابي، من علامة أنك صائم وصيامك مقبول الست منشرحة صدرك لها. أنا أعرف شيبان يا شيخ الآن ما رجعوا من مكة، صام الست، طيب جالس الآن هو مفطر، ينتظر يوم الربوع والخميس والجمعة 13 14 15، فإذا صامها وانتهى أتى للرياض، يجلس شهر كامل، شهر رمضان كامل ونصف شوال، ويقول والله يا شيخ أن الطعام صار في النهار لا لذة له، لا لذة له، ما له لذة. لماذا؟ قال يا شيخ لأني أرى في قلة الطعام، مثل ما كرمت في بداية السؤال، أرى في قلة الطعام حياة لقلبي، لأن كثرة الطعام موت للقلب، الضحك الكثير والأكل الكثير يجعل القلب ميت ميت. ولذلك أقول لأحبابي، وبعدين نحمد الله الآن يا شيخ، اسبلت مكيفات عمومية وأطعمة وخير ومشروبات باردة وساخنة، يا أحباب من شكر نعمة الله أن تخبئ بعض الأيام له، فإذا عرق الناس وضمأوا أتاك صيامك ليرويك. الصيام ميزته أنه يلجم النفس ويضيق مجاري الشيطان. ولذلك أنا أعجب إنسان الله جل وعلا كتب له عبادة تجعل عدوه مدحور وراغم، وتجعل في سمو الإيمان وصفاء النفس والدمعة تكون قريبة ومناجاة الله لذيذة. ولذلك تلاحظ أن بعض الناس الآن ليصومون، إذا صلى العصر هالأيام فتح المصحف، وترى لو مو بصايم ما فتح مصحف، لكن كان الكبسة والرز تسحبه من المسجد إلى بيته، والآن ما لا يخرجه من بيت ربه أحد. فأقول للذين يعبدون الله عادة، هو فقط تغيير التردد في القلب يقلبها إلى عبادة، جاهدوا النفس، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ترى ليس الجهاد هو الضرب بالسنان، جهاد النفس، الصراع لأجل أن تجد اللذة. يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على طاعتك، اسأل الله، اللهم اجعل حبك في قلبي أحب إلي من الماء البارد على الظمأ، افعلها ذلك وناجي ربك. ترى والله كلنا نشعر بالفتور، من الذي لا يفتر؟ واحد يقول يا شيخ الله المستعان كان الناس يختمون القرآن، قلت هذا في رمضان، أنت تريد أن تنقل جمال رمضان واختيار الله لرمضان تنقل في شوال؟ مستحيل، كلنا نضعف، ولا نكون يا أخوان مثاليين إلى درجة أن نجلد الناس بعصا اللوم حتى يضجرون، لا، نحن نقول هي ست شوال تستطيع أن تصومها متفرقة، تستطيع أن تصومها متتابعة، تستطيع أن تصومها عام والعام اللي بعده ما تصومها، وليس تستطيع أن تصوم أربعة منها ثم تعجز عن يومين ولا حرج عليك، لأنها نافلة. الله يحبك، لأن الله جل وعلا يقول ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أحبابي، صيام شوال إذا علمت أن شيء يحبه أبي وأمي تسويه يا شيخ ولا لا؟
7: صحيح.
6: أنا لو أدري أن أمي تقول ارجع من القناة حافي وتحبي، والله لا حبي لو المخرج عشرة بعيد، لكن بروح، أمي تبي ذلك، فكيف وربي وله المثل الأعلى، يريدني أن أتقرب إليه حتى يحبني. لذلك نجدد معين الحب، ويا أخوان نغسل هالقلب هذا وعاء الأعمال هذا، غسله صنفره استغفر ادعو حتى تجد لذة الطاعة. بما أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والدم هو الحياة والدم هو الغذاء، ولذلك الصائم لو أعطي دم أفطر مع أنه ما دخل في جوفه شيء، لأن الدم هو الحياة. فإذا صام ضعفت مجاري الشيطان، فأخبتت نفسه ولان قلبه ولانت عينه، ثم أقبل إلى ربه. معظم الآن المناكح، المنكوحات والمشروبات والمطعومات، هذه الثلاثة التي يصوم الإنسان عنها من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، هذه هي التي تقود الإنسان للتهلكة غالبا. ولذلك العالم تجد أنهم إما عبد فرجه وإما عبد بطنه وإما صريع لسانه أحيانا، شهوات، حتى شهوة الكلام شهوات. فإذا صام الإنسان، إذا كان يوم صوم أحدكم فإن سابه أحد أو قاتل فليقل إني صام، تربيه الصيام على كبح جماح نفسه، تربيه على الإخبات، حتى شيطانه يضعف وسوسته. ترى الشيطان في رمضان اللي خلانا مع الجماعة نعيش اللذة في قيام رمضان. لاحظ الآن لماذا يقوم الإنسان أحيانا ما يقوم آخر الليل، مع أنه يا أخي معك توضأ وركعتين ثلاث. هو الصيام الذي ذكرته أنه يقود النفس إلى الوصول إلى التقوى، وتحقيق التقوى هي الشجرة الوارفة التي يستظل تحتها المؤمن ويأنس. ولذلك يقول بعض أهل العلم من صام يوما في سبيل الله ادخره. يعني أحبابي كأن أعمارنا ضائعة حتى نصوم يوم فندخر أجر هذا الصوم عند رب العالمين. لذلك نعم ما لاحظته، لاحظ كثرة الشبع تثقل. لاحظ الآن الذي كان يفطر في رمضان على تمرة وقليل من الماء وشيء بسيط ثم يقوم التراويح مرتاح ويبحث عن من يطيل الصلاة، لكن الذي صار بطنه أمتار وأذرع أمامه وابتدأ يتجشأ ولا يكاد يخرج الهواء إلا بين أرتال من الطعام، يشتكي الإمام ويشتكي التكييف، والله الإمام ما فيه إلا كل خير والتكييف كان رائع، لكن أنت من جنيت على نفسك بازدحام هذه الأطعمة. لذلك أحبابي الصيام فلترة لي لي لي لي للحياة كلها، لأن العبد إذا صام ترك شيئا واجبا كان هو في الخيار. ولذا تكلمنا عن التطوع يا شيخ، ترى ما نتكلم عن رمضان، رمضان ما في إنسان تجي في نهار رمضان مقيم صحيح وتقول له صائم، يمكن يضربك عسى ما شر، أنا مسلم. لكن تأتي لهذه الأيام 45 درجة وصائم، نعم لما؟ هناك أكثر من 45 درجة، هناك درجات الغليان، هناك الشمس تتدنو، هناك العرق، أريد أن يظلني هذا العطش، أنا أعطش هنا لأرتوي هناك، أنا أصوم هنا ليضعف أكبح شيطاني. لذلك فعلا الشبع داء، الرسول صلى الله عليه وسلم سماه بيت الداء، وهذا بيت الداء، كلما قل فيه الطعام ضعف البدن، لا ضعفت إرادة ووسوسة الشيطان وإلحاحاته في النفس البشرية، فأخبت العبد لربه وأناب. ولذلك هذا اليوم على إطلاقه، أي يوم تحتسب فيه الأجر على الله تصومه محتسبا الأجر على الله، جائزتك إن قبل الله أن يباعد الله وجهك عن النار 70 خريفا. ولذلك ليس هذا فقط للمجاهدين ولا المرابطين ولا للحراس في سبيل الله فحسب، بل هو لكل مسلم ومسلمة صام وصامت يريدون فضل الله وكرمه. فمن جوائز الصائم لله محتسبا في سبيله أن يباعد الله عن وجهه النار 70 خريفا. ولذلك تلاحظ أن الصيام الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما تحدث في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو يراه يصوم كثيرا ويريد ويقول أستطيع أكثر أستطيع أكثر، قال أفضل الصيام صيام يوم وإفطار يوم، وورد في حديث صم يوما وأفطر يومين حتى يكون بذلك قد صام ثلث الشهر. وعندما أتى الرجال الذين زاروا أبيات الحبيب عليه الصلاة والسلام وتقالوا عمله قالوا هذا عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وقال أحدهم أصوم ولا أفطر، عدل الحبيب البوصلة التي كانت يظنونها يريد أن يصل إلى الجنة بأن يغالي أو أن يغلو، قال أصوم وأفطر إلى آخره، قال ومن رغب عن سنتي فليس مني. لذلك هذا الفضل واسع من الله لكل مؤمن، سواء كانت ذوات الأسباب 2 وخميس، 10 ذي الحجة، 6 شوال، يوم عرفة، يوم عاشوراء، الاثنين، الخميس، الأيام البيض، كل هذا واسع في فضل الله، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل هذه الطاعة. الصيام في أصله يعالج هذا الألم والتلوم في نفس الإنسان والفتور الذي لا بد أن يعتري كل إنسان. يعني إنسان يصوم يقول لي أريد أن أتخلص، خيرا من الذي لا يصوم، لكن نحن نقول إذا أردت أن تصل إلى أعلى درجات التقوى لعلكم تتقون وتصل إلى أعلى درجات التلذذ، لأن العبادة لها لذة. أليس أهل الطاعة أهل المعصية يتلذذون بذنوبهم وكبائرهم وموبقاتهم فيما يزعمون، وهي لذة تعقبها الحسرات والآلام والفضائح وضيق الرزق وضيق الصدر والكدر في العيش وتلوم الحياة وانقلابها عليه، ومع ذلك يقول 5 دقائق كانت سعادة، مع أن نقول صاحب الطاعة أحق بهذا. بعض الناس كما كرمت أخي أن أحيانا صاموا 6 كل البيت أفطر أنا، يلا مع الخيل يا شقرة، مع أن هالخيل اللي مهيب رايحة الشقرة. أحيانا تروح للجنة وتدخل باب الريان وأنت واقف تراوح برا الباب، لأن لربما ما تحقق التقوى في قلبك. ولذلك الإنسان في حياته يتقرب إلى المولى جل وعلا في طريقه من يوم أن بلغ الإنسان وهو يسير إلى الرحمن. منا من يحبو ومنا من يكبو ومنا من يركض ومنا من يسابق ويسارع. ولذلك المسارعين مثل ما شاء الله بعض الشيبان الأيام ذي يا أخوي، ما تلاحظ بعد ثاني العيد صام
7: ما شاء الله، صحيح.
6: يا الربع حلوى زيارة، قال أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر كله. انظر إلى قوة الإيمان، ما التفتوا. ولذلك بعضهم تبارك الله في يوم الخميس الماضي كان قد صام الست شوال، حتى أن بعض الشيبان يسمونها العيد، وإن كان هذا غير صحيح، ولا يصح أن يسمى العيد إلا ما كان عيد بعد رمضان، لكن قصده أنني الآن استطعت أن أضمن صيام دهر كامل بصيام ست بعد شوال بعد رمضان. والعجيب أن الصيام الذي نتحدث عنه الله جل وعلا فرض منه قبل رمضان وبعد رمضان كالسنة النافلة. تلاحظ صلاة الظهر الآن قبلها أربع وبعدها ركعتين، وبعضهم قال بعض أهل العلم أربعا قبلها وأربعا بعدها. قالوا هذه الأربع وتلك الأربع تحفظ صلاة الظهر من النقص. كان الحبيب عليه الصلاة والسلام يصوم في شعبان حتى يقال أنه لا يفطر، وكان يتبع شو رمضان ستا بعده مباشرة. لماذا هذا الصيام الذي يسبق الفرض وبعد الفرض؟ قال ليجبر ويرقع ما نقص من الصيام. ولذلك إذا تكلمنا في فضائل عن فضل صيام التطوع، لأننا في شهر مبارك، شهر حقيقة من أعظم علامات القبول لقبوله، وأن الله قد قبل صيامي وصيامك وقبل إقبالي وإقبالك وصدقاتي وصدقاتك. وهذا القيام أن يشرح الله صدرك بعد الصيام إلى الصيام. ولذلك بعض الناس إذا فكر في صيام شوال وهو في العشر الأواخر جاه الظمأ وهو بعد التراويح، يحس بظمأ وضيق صدر لا يريد أن يحدث عن يا أخي أننا نخلص بس من الفرائض، هو نبي نطلع وجوازه في جيبه ومسافر بينحاش يريد أن يهرب. ولذلك إذا ضاق صدر الإنسان عن ذكر طاعة بعد طاعة فاعلم أن الإيمان والتقوى في قلبه قد جف أو قل معينه. وإذا شفت الإنسان بعد الطاعة يفرح بطاعة فاعلم أن الحق جل وعلا فتح له أبواب القبول. لذلك إذا تكلمنا عن صيام التطوع، الصيام ميزته عن سائر العبادات أنه لله، مع أن كل العبد لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. لكن لماذا اختص الله جل وعلا الصيام من سائر الأعمال؟ لماذا اختصه وقال لي؟ لعلنا نذكره في طيات حديثنا.
7: نعم.
6: لأن الصيام يقود طاعات كبيرة، ومدرسة من مدارس التقوى ومدرسة من مدارس
8: ما هو فضل صيام ستة من شوال؟ وأيهما الأفضل، قضاء الصوم أو صوم ستة من شوال؟ هل يجزم الجن النية بينهم؟ صيام ستة من شوال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر، يعني هذا فضل صيام ستة من شوال. أما قضية يجوز يقدم القضاء على ستة من شوال، نعم يقدم القضاء، القضاء واجب فيقدمه على صيام ستة من شوال، ولكن بالنسبة للنساء إذا كان الأيام اللي افطرتها كثيرة وتخشى أنها ما تدرك تصوم ستة من شوال مع القضاء، تقدم ستة من شوال وتقضي بعد ذلك، لأن القضاء بابه مفتوح.
0: قلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فينبغي للعبد أن ينظر في ميزان حسناته دائما، ويتفقد حال قلبه. فأعمال القلوب هي التي تتضاعف بها الأعمال، قال جل وعلا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إذن الله تعالى لا يظلم العاملين، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل، وما كان الله ليضيع إيمانكم. الله تعالى تكفل العباد بأن لا يظلموا وأن لا يضيع حقوقهم، لكن وإن تكو حسنة يضاعفها، وتضاعف الحسنات لأولياء الله، وأسباب المضاعفة قد تكون لشرف الزمان، وقد تكون لشرف المكان، وقد تكون لنوع العمل. فشرف الزمان رمضان، وشرف المكان مكة والمدينة والقدس. أما نوع العمل فلقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علي. فعمل الفريضة أحب إلى الله وأعظم أجرا من عمل النافلة. السبب الرابع وأجلته بأهميته هو ما يكون في قلب العامل. وأبو بكر كان يصلي ويصوم يتصدق ويحج، وعمر كذلك، لكن فضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه على عمر رضي الله تعالى عنه فضل كبير، كذلك عمر، كذلك أولياء الله إلى هذا الزمان. فبقدر ما وقر في قلب العبد من تعظيم الله جل وعلا والحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم تكون مضاعفة الأجر، وإن تكون حسنة يضاعفها. ثم قال تعالى: ويؤت من لدنه أجرا عظيما. نكرة من العظيم ستكون عظيمة، وصف العظيم بأنها عظيمة. إذن تأمل وأطلق لخيالك العنان ولا يحده شيء، وإن تكون حسنة يضاعف. بعد رمضان ترغب النفوس أن تخلد إلى الكسل، وهذه مشكلة يعاني منها البشر، وبعد اللحظات الجادة يصعب على الإنسان أن يعود إلى حاله، لأنه يحتاج إلى أن يجاهد نفسه، والله جل وعلا وعد من جاهد نفسه أن ينصره: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فوجب على العبد بعد موسم رمضان والعيد أن يجاهد نفسه لينهض بها إلى معالي الأمور. لذلك كان من كمال شريعة النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض أو أن شرع النبي صلى الله عليه وسلم صيام الست من شوال نفلا. فمن صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، وأطلقها في شوال فهي ستة أيام إن شاء صامها ابتداء من اليوم الثاني حتى يختمها في اليوم الثامن، فيفطر في اليوم الثامن، وإن شاء أن يبدأ بها متى شاء فيمكنه أن يبدأها في اليوم 23 ليختمها في آخر الشهر 23 والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والعشرين. وإن بدأها في 24 فقد خاطر بيوم. يمكنه أن يصومها مفرقة فيصوم الاثنين والخميس حتى يتم 6 أيام. وكل هذا ولله الحمد جائز، لكن من حكم صيام 6 شوال إنها مندوبة وليست واجبة، فمن حكمها أن يعود الإنسان إلى نشاطه في الطاعة، لأن الصيام يضيق مجاري الدم التي هي يجري منها الشيطان، فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فينشط العبد للعمل. وكلما كان العبد أكثر تسليما لله كلما كان أكثر سعادة في الدنيا وأرفع درجة في الآخرة. فإن الإنسان تعرض له أمانيه في الدنيا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. فهذه أمور قد زينت للإنسان، فيمكن للعبد الموفق من أولياء الله أن يجعل هذه الأشياء المزينة يجعلها في موازين حسناته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر، ثم ذكر الأول فقال: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعرف لله فيه حقا. إذن هذا تحققت له أحلامه في الدنيا، فسخرها أن تكون لميزانه في الآخرة. الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا. فهو يقول: لو أن لي مالا، يعني يتمنى أن يكون له شيء من هذه الدنيا، لعملت فيه بعمل فلان الرجل الصالح، فهو بنيتهما فأجرهما سواء. إذن يمكن لولي الله أن يجعل أعماله وأمانيه في موازين حسناته، وذلك أن يقتدي بالصالحين. أيها المسلم، في رمضان كنت تنافس الصالحين، ولكن بعد رمضان دعتك نفسك أن تنافس البطالين، فلا تستجب لذلك، بل استمر في منافسة الجادين من أولياء الله، ولا مانع أن تنافس نفسك، تقول: يا نفس، كنا في رمضان على شيء من الوفاق، فما الذي أفسد بيننا؟ إنه الشيطان، فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم. إذن من السنة أن يصوم المسلم 6 أيام من شوال ليكون مع رمضان، لتكون مع رمضان كصيام الدهر، فرمضان شهر بعشرة، والأيام 66، فهذه 12 شهرا. إذن يمكن لولي الله أن يصوم العام ويطلب الأجر من الله كما بشره به النبي صلى الله عليه وسلم. وصيتي لنفسي ولإخواني الحرص على صيام 6 شوال. وإنما ما يعينك أيها المسلم على كثرة الصيام أن لا تتكلف في السحور ولا في الفطور، بل تتسحر على تمر وماء وتؤخر السحور. وتفطر على تمر وماء وتعجل الفطور، ثم بعد ذلك ما تيسر من طعام العشاء ما يعينك على صيام الغد، وتكثر من شرب الماء خصوصا في الأيام الحارة كهذه الأيام لكي يهون ظمأ الغد. واستعن بالله، إن الله تعالى يعين العبد إذا استعان به. أسأل الله جل وعلا أن يعيننا وذرياتنا والمسلمين على ذكره وشكره وحسن عبادته. نقف عند هذا، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وهدانا سبلنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا شيخنا، وبارك الله فيكم، وجعل الله ما قلتم في ميزان حسناتكم. تفضل علينا بعض الأسئلة. الله يحفظكم.
0: تفضل، بارك الله فيك.
1: الله يحفظك. يقول السائل حفظكم الله تعالى، أحسن الله إليكم شيخنا، بالنسبة للمرأة التي عندها قضاء من رمضان، هل تبدأ بالقضاء أم بالست من شوال؟ فجزاكم الله خيرا.
0: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق، فالقضاء أحق من النافلة، والقضاء أفضل من النافلة. فإذا صامت الأيام التي أفطرتها لأجل الحيض أو للسفر أو للمرض أو لغيرها من الأعذار، فإنها تبدأ بصيام القضاء قبل صيام الأيام الستة من شوال. فإذا أتمت القضاء فإنها تصوم الست من شوال، فإن فات عليها يعني لم تتمكن من القضاء إلا في آخر الشهر لانشغالها بمرض أو سفر أو حيض أو رضاع أو غيره، فلتعلم أمة الله أنه إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يفعله مقيما صحيحا، فليبشر بالخير وليؤمل بالله الأمل العظيم، فالله تعالى عند ظن عبده به. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجب التتابع في الصيام الست من شوال؟
0: ذكرت أثناء الكلمة أنه لا يجب التتابع، يمكنه أن يصوم كل اثنين وخميس حتى ينهي الست، والحمد لله.
1: جزاكم الله خير. يقول السائل حفظكم الله تعالى: هل يلزم تبييت النية للصيام الست من شوال؟
0: هذا الأمر وهو تبييت النية، اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إنما لكل امرئ ما نوى. فمن صام صياما مطلقا فإنه ينوي متى شاء، لكن ليس له من ذلك اليوم إلا ما نوى. مثال: شخص في شهر شعبان أو في شهر القعدة أراد أن يفطر في يوم من الأيام، فلما جاء إلى البيت تعذر الإفطار، إفطار الصباح، فقال: إني إذن صائم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فما الذي يكتب له؟ هل يكتب له صيام اليوم كاملا، أو يكتب له ما نوى؟ يظهر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس له إلا ما نوى، يعني ليس له إلا صيام أو نية بقية اليوم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صام رمضان وأتبعه ستا من شوال. فإذا لم ينوي إلا من النهار فإنه لا يمكنه أن نقول أنه صام اليوم كاملا، بل كتب له ما نوى، لقول صلى الله عليه وسلم: إنما لكل امرئ ما نوى. بناء على هذا أن تبييت النية لصيام النفل المعين هو الأفضل، هو الأفضل. لكن لو أن شخصا تعود أن يصوم الاثنين فإنه يكفي أن يبيت النية، يقول والله أنا سأصوم كل اثنين في عمري من الأيام القادمة، فهنا لا يحتاج إلى أن يبيت النية في كل يوم لأنه نواها. لكن لو نفرض أنه قطع النية لسفر أو مرض فإنه يحتاج إلى أن يجددها. إذن الأولى أن يبيت النية، فإن كان قد تعود أن يصوم الست من شوال فنسي أن يبيت النية في ليلة الثاني من شوال مساء العيد ليلة الثاني فلم يتمكن من يعني فلم يقم لصلاة الفجر إلا بعد أن يعني طلع الفجر وأصبح وأسفر جدا، فإنه لا بأس أن يواصل لأنه قد نوى أن يصوم الست. صحيح أنه لم ينوي اليوم الثاني لكنه لم ينوي أن يفطره، فبالتالي ما دام أنه على أصل النية فإنه لا يحتاج إلى أن يبيتها. لكن إذا كان قد نوى القطعة فإنه ينوي من الليل ليدرك أجر اليوم كاملا. وفق الله الجميع. نعم
1: أحسن الله إليكم. يقول السائل حفظكم الله شيخنا، هل يجوز الجمع بين نية الصيام الست من شوال ويوم الاثنين والخميس أو صيام الأيام الثلاثة من كل شهر؟
0: لا بأس بذلك إن شاء الله، إنما لكل امرئ ما نوى، إنما لكل امرئ ما نوى فالحمد لله. إلا وأنه نوى أدرك مثلا من الأيام الست يوم الاثنين فإنه له أجر الاثنين وأجر الست وهكذا. والله
1: جزاكم الله خيرا. نختم بهذا السؤال وحفظكم الله.
0: نختم أود أن يعني لا نغفل عن حال إخواننا في فلسطين.
1: نعم الله يحفظكم.
0: ففلسطين فيها من أولياء الله الأخفياء كثير وللحمد غيرها من بلاد الإسلام، فينبغي للمسلم أن لا ينسى هؤلاء من دعائه. وهؤلاء أولياء الله في فلسطين أمامهم خصمان، خصم عدو ظاهر وهم اليهود، وخصم عدو باطن وهم أهل البدع. فليكثر من الدعاء بأن يحفظ الله إخواننا في أكناف بيت المقدس من أعدائهم الظاهرين والباطنين، من أعدائهم الكافرين والمبتدعة، فإنه بحاجة إلى هذا الأمر. نسأل الله جل وعلا أن يكفينا شر الكافرين وأهل البدع، إنه سميع وجوب الدعاء. فتفضل لهذا الأمر، فنحن بحاجة إلى أن لا ننسى هذه القضية العامة وهي قضية القدس، وأن قضيتنا بالدعاء لأن ينصر أولياءه على أعدائه من اليهود والمبتدعة، إنه سميع مجيب الدعاء. نعم أختم بسؤالك الأخير تفضل.
1: أحسن الله إليكم جزاكم الله خيرا. آمين آمين. اللهم انصر إخواننا. يقول السائل حفظكم الله تعالى، ما نصيحتكم وتوجيهكم حفظكم الله تعالى لفئة من الناس يعتقدون أن صيام الست من شوال واجبة؟
0: من اعتقد أن أمرا من المندوبات واجب فقد ابتدع، فلا يشترط لصيام الست من شوال المواصلة في كل عام، فإن صام مثلا في العام 39 ولكنه في العام 40 أفطر، وصام في العام 41 ثم أراد أن يفطر هذه السنة فيمكنه أن لا يصومها. فمن اعتقد وجوب عمل لم يوجبه النبي صلى الله عليه وسلم فقد ابتدع وعمله مردود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. والله المستعان، وفق الله جميعا لما يحبه ويرضى. اللهم احفظ إخواننا في أكناف بيت المقدس من أعدائك وأعدائهم من اليهود وأهل البدع، إنك سميع مجيب الدعاء. وصلى وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم. موعدنا الأسبوع القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إيه نعم شيخنا، الله يحفظكم عليه الصلاة والسلام، جزاكم الله خيرا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الفصل السابع في إتباع رمضان بست من شوال. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر. وإنما كان كصيام الدهر لأن الحسنة بعشر أمثالها، فيقابل كل يوم بعشرة أيام.
2: ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا في الحث على إتباع رمضان بست من شوال، وهو متبع في ذلك للسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وهي بمنزلة النافلة بعد الصلاة الفريضة. فكما أن الفرائض من الصلوات تكمل بما يعقبها من النوافل، فكذلك صيام رمضان جعل بعده من الصيام النفل ما يرضفه مكملا له، وهو صيام ست من شوال. والأصل في ذلك هذا الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مخرج في صحيح مسلم، وقد تكلم بعض أهل العلم في صحته، والأشبه أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نقل بعض الفقهاء إجماع أهل العلم على صيام الست من شوال، وفي هذا الإجماع نظر، فإن مشهور مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى كراهية صومها، إلا أن الصحيح هو مذهب الجمهور في استحباب صيام ست من شوال. وقد دل حديث أبي أيوب رضي الله عنه الذي ذكره المصنف أن صيام ست من شوال الذي يحدث الأجر الذي ذكر في الحديث مشروط بشرطين اثنين، أولهما أن يكون إيقاع هذه الست بعد صيام رمضان، فلا ينبغي لمن عليه قضاء من رمضان أن يتطوع بهذه الست حتى يقضي ما عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان، فلا يقع الأجر والثواب المرتب إلا بتقدم صيام رمضان. فمن كان في حقه قضاء ثابت من رمضان كيوم أو يومين، فإنه يقدم هذا القضاء بين يدي صيام الست من شوال، ثم بعد ذلك يشرع يصوم الست من شوال. وأما الشرط الثاني هو أن يتبع هذه الست جميعا في شوال، فلو صام بعضها في شوال وبعضها في الشهر الذي يليه لم يقع له الأجر. فمن صام أربعة أيام في شوال ثم صام يومين في ذي القعدة لم يستحق هذا الثواب المذكور في هذا الحديث، بل لا بد أن تتبع هذه الأيام في شوال جميعا يوما بعد يوم، إما على المتابعة وإما على التفريق. والأحاديث المروية في إيجاب المتابعة، لا، المتابعة بلا تفريق لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت عن الصحابة الترخيص في التفريق بينها، فإذا شاء صام الصائم يوما وأفطر آخر أو أتبعها جميعا، وهذا أبلغ في العبادة، وله أن يبتدئها من اليوم الثاني بعد عيد الفطر ثم ينهيها في اليوم الثامن الذي يسميه بعض الجهال بعيد الأبرار. وهذه التسمية كما ذكر جماعة من المحققين منهم أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى هي تسمية مبتدعة، وإذا اعتقد العبد كونه عيدا فقد أدخل في شرع الله عز وجل ما ليس منه. وإذا صام العبد هذه الست بعد رمضان كان ذلك مؤلفا لصيام الدهر جميعا، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فيقابل كل يوم بعشرة أيام، فيكون صيام الأيام الستة عن صيام شهرين كاملين، ويكون صيام رمضان عن عشرة أشهر فيكمل للعبد الذي صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال يكمل له صيام الدهر كله.
3: قوله عليه الصلاة والسلام من صام رمضان يعني كله ثم أتبعه ظاهر أن الأفضل أن يبادر بصيام هذه الأيام الستة، لكن من المعلوم أنه لا بد أن يفصل بينها وبين رمضان بيوم العيد.

0: بعد خروج شهر شوال، فهل يصومها أو نقول لا وصلنا فات محلها؟ الظاهر الأول أنه يصومها، لا سيما إذا كان من عادته أن يصوم، وكذلك المرأة لو نفست في أول رمضان ثم طهرت في اليوم العاشر من شوال مثلا ثم صامت القضاء ولم يتيسر لها، وعلى كل حال لا يمكن أن يتيسر لها صيام 600 شوال إلا بعد خروج شوال، نقول هذا أيضا كلام. فمن ترك صيامه للعذر وقضاها بعد انتهاء شوال فلا بأس، فأرجو أن يكون له أجر.
1: فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، وهو مسلم صحيح. وهذا يدل على فضلها، وأن صيام الست مع رمضان كصيام الدهر، كأنه صام الدهر كله، وهذا فضل عظيم. فالعشر بالسنة، فرمضان بعشرة أشهر والست بشهرين، حسنة بعشر أمثالها، فكأنه صام الدهر كله. مع أن الله بلطفه جل وعلا جعل رمضان كفرة لما بين رمضانين، فالست فيها زيادة خير ومصلحة عظيمة، فائدة كبيرة في امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، امتثال رشاد النبي صلى الله عليه وسلم وترغيبه، والحرص على فعل ما شرع الله من العبادة، وهذا خير عظيم. والمؤمن يتحرى ما شرع الله ويمتثل يطلب الثواب من الله، هذا له فيه أجر عظيم. نعم.
2: ثم ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بفضل صيام ستة أيام من شوال، صيام ستة أيام من شوال، وأورد حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، وهو حديث صحيح ثابت عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، ولا يلتفت إلى من شكك في ثبوته، بل هو حديث صحيح ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وفيه هذه الفضيلة العظيمة المباركة لاتباع رمضان بستة أيام من شوال. ولا يشترط في هذه الأيام الست أن يؤتى بها متتابعة متوالية، بل لو صامها متفرقة سواء في أول الشهر بعد يوم العيد على التوالي، أو صامها مفرقة في أوله ووسطه وآخره، المهم أن تقع هذه الأيام، صيام هذه الأيام في شوال. وذكر عليه الصلاة والسلام هذا الثواب العظيم، قال: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كأن كان كصيام الدهر، وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها، فالسنة 360 يوما، فصيام رمضان يعدل 300 يوم، الحسنة بعشر أمثالها، وست من شوال تعدل 60 يوما، فمن صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، بمعنى أن المرء كل سنواته على هذه الصفة يصوم رمضان ويتبع ستا من شوال، فيكون بذلك كأنما صام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها.
3: وسع صدرك في الآخرة بماذا؟ بأنك تكون لك خبايا وعندك كنوز. يا أخوان، من صام يوما في سبيل الله ادخره، فكم ادخرنا من أعمارنا، كم يوم أنت صائم؟ ولذلك نقول يا أحبابي، من علامة أنك صائم وصيامك مقبول الست منشرحة صدرك لها. أنا أعرف شيبان يا شيخ الآن، ما رجعوا من مكة، صام الست، طيب جالس الآن هو مفطر، ينتظر يوم الربوع والخميس والجمعة 13 14 15، فإذا صامها وانتهى أتى للرياض، يجلس شهر كامل، شهر رمضان كامل ونصف شوال، ويقول: والله يا شيخ أن الطعام صار في النهار لا لذة له، لا لذة له، ما له لذة. لماذا؟ قال: يا شيخ، لأني أرى في قلة الطعام، مثل ما كرمت في بداية السؤال، أرى في قلة الطعام

0: حياة لقلبي، لأن كثرة الطعام موت للقلب، الضحك الكثير والأكل الكثير يجعل القلب ميت ميت. ولذلك أقول لأحبابي، وبعدين نحمد الله الآن يا شيخ، اسبلت مكيفات عمومية وأطعمة وخير ومشروبات باردة وساخنة. يا أحباب، من شكر نعمة الله أن تخبئ بعض الأيام له، فإذا عرق الناس وضمأوا أتاك صيامك ليرويك. الصيام ميزته أنه يلجم النفس ويضيق مجاري الشيطان. ولذلك أنا أعجب إنسان الله جل وعلا كتب له عبادة تجعل عدوه مدحور وراغم، وتجعل في سمو الإيمان وصفاء النفس والدمعة تكون قريبة ومناجاة الله لذيذة. ولذلك تلاحظ أن بعض الناس الآن ليصومون، إذا صلى العصر هالأيام فتح المصحف، وترى لو مو بصايم ما فتح مصحف، لكن كان الكبسة والرز تسحبه من المسجد إلى بيته، والآن ما لا يخرجه من بيت ربه أحد. فأقول للذين يعبدون الله عادة، هو فقط تغيير التردد في القلب يقلبها إلى عبادة، جاهدوا النفس. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ترى ليس الجهاد هو الضرب بالسنان، جهاد النفس، الصراع لأجل أن تجد اللذة. يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على طاعتك، اسأل الله: اللهم اجعل حبك في قلبي أحب إلي من الماء البارد على الظمأ. افعلها ذلك وناجي ربك. ترى والله كلنا نشعر بالفتور، من الذي لا يفتر؟ واحد يقول يا شيخ الله المستعان كان الناس يختمون القرآن، قلت هذا في رمضان، أنت تريد أن تنقل جمال رمضان واختيار الله لرمضان تنقل في شوال؟ مستحيل، كلنا نضعف، ولا نكون يا أخوان مثاليين إلى درجة أن نجلد الناس بعصا اللوم حتى يضجرون. لا، نحن نقول هي ست شوال، تستطيع أن تصومها متفرقة، تستطيع أن تصومها متتابعة، تستطيع أن تصومها عام والعام اللي بعده ما تصومها، وليس تستطيع أن تصوم أربعة منها ثم تعجز عن يومين، ولا حرج عليك، لأنها نافلة. الله يحبك، لأن الله جل وعلا يقول: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أحبابي، صيام شوال إذا علمت أن شيء يحبه أبي وأمي تسويه يا شيخ ولا لا؟
1: صحيح.
0: أنا لو أدري أن أمي تقول ارجع من القناة حافي وتحبي، والله لا حبي لو المخرج عشرة بعيد، لكن بروح، أمي تبي ذلك، فكيف وربي وله المثل الأعلى؟ يريدني أن أتقرب إليه حتى يحبني. لذلك نجدد معين الحب، ويا أخوان نغسل هالقلب هذا وعاء الأعمال هذا، غسله، صنفره، استغفر، ادعو حتى تجد لذة الطاعة. بما أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والدم هو الحياة والدم هو الغذاء، ولذلك الصائم لو أعطي دم أفطر مع أنه ما دخل في جوفه شيء، لأن الدم هو الحياة. فإذا صام ضعفت مجاري الشيطان، فأخبتت نفسه ولان قلبه ولانت عينه، ثم أقبل إلى ربه. معظم الآن المناكح، المنكوحات والمشروبات والمطعومات، هذه الثلاثة التي يصوم الإنسان عنها من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، هذه هي التي تقود الإنسان إلى التهلكة غالبا. ولذلك العالم تجد أنهم إما عبد فرجه وإما عبد بطنه وإما صريع لسانه أحيانا، شهوات، حتى شهوة الكلام شهوات. فإذا صام الإنسان: إذا كان يوم صوم أحدكم فإن سابه أحد أو قاتل فليقل إني صائم. تربيه الصيام على كبح جماح نفسه، تربيه على الإخبات، حتى شيطانه يضعف وسوسته. ترى الشيطان في رمضان اللي خلانا مع الجماعة نعيش اللذة في قيام رمضان، لاحظ الآن لماذا يقوم الإنسان أحيانا ما يقوم آخر الليل، مع أنه يا أخي معك توضأ وركعتين ثلاث. هو الصيام الذي ذكرته أنه يقود النفس إلى الوصول إلى التقوى، وتحقيق التقوى هي الشجرة الوارفة التي يستظل تحتها المؤمن ويأنس. ولذلك يقول بعض أهل العلم: من صام يوما في سبيل الله ادخره. يعني أحبابي، كأن أعمارنا ضائعة حتى نصوم يوم فندخر أجر هذا الصوم عند رب العالمين. لذلك نعم، ما لاحظته، لاحظ كثرة الشبع تثقل. لاحظ الآن الذي كان يفطر في رمضان على تمرة وقليل من الماء وشيء بسيط، ثم يقوم التراويح مرتاح ويبحث عن من يطيل الصلاة، لكن الذي صار بطنه أمتار وأذرع أمامه وابتدأ يتجشأ ولا يكاد يخرج الهواء إلا بين أرتال من الطعام، يشتكي الإمام ويشتكي التكييف، والله الإمام ما فيه إلا كل خير والتكييف كان رائع، لكن أنت من جنيت على نفسك بازدحام هذه الأطعمة. لذلك أحبابي الصيام فلترة لي لي لي لي للحياة كلها، لأن العبد إذا صام ترك شيئا واجبا كان هو في الخيار. ولذا تكلمنا عن التطوع يا شيخ، ترى ما نتكلم عن رمضان، رمضان ما في إنسان تجي في نهار رمضان مقيم صحيح وتقول لصائم يمكن يضربك عسى ما شر، أنا مسلم، لكن تأتي لهذه الأيام 45 درجة وصائم، نعم لما؟ هناك أكثر من 45 درجة، هناك درجات الغليان، هناك الشمس تتدنو، هناك العرق، أريد أن يظلني هذا العطش، أنا أعطش هنا لأرتوي هناك، أنا أصوم هنا ليضعف كبح أكبح شيطاني. لذلك فعلا الشبع داء، الرسول صلى الله عليه وسلم سماه بيت الداء، وهذا بيت الداء، كلما قل فيه الطعام ضعف البدن، لا ضعفت إرادة ووسوسة الشيطان وإلحاحاته في النفس البشرية، فأخبت العبد لربه وأناب. ولذلك هذا اليوم على إطلاقه، أي يوم تحتسب فيه الأجر على الله تصومه محتسبا الأجر على الله، جائزتك إن قبل الله أن يباعد الله وجهك عن النار 70 خريفا. ولذلك ليس هذا فقط للمجاهدين ولا للمرابطين ولا للحراس في سبيل الله فحسب، بل هو لكل مسلم ومسلمة صام وصامت يريدون فضل الله وكرمه، فمن جوائز الصائم لله محتسبا في سبيله أن يباعد الله عن وجهه النار 70 خريفا. ولذلك تلاحظ أن الصيام الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما تحدث في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو يراه يصوم كثيرا ويريد ويقول أستطيع أكثر أستطيع أكثر، قال أفضل الصيام صيام يوم وإفطار يوم، وورد في حديث صم يوما وأفطر يومين حتى يكون بذلك قد صام ثلث الشهر. وعندما أتى الرجال الذين زاروا أبيات الحبيب عليه الصلاة والسلام وتقالوا عمله، قالوا هذا عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وقال أحدهم أصوم ولا أفطر، عدل الحبيب البوصلة التي كانت يظنونها يريد أن يصل إلى الجنة بأن يغالي أو أن يغلو، قال أصوم وأفطر إلى آخره، قال ومن رغب عن سنتي فليس مني. لذلك هذا الفضل واسع من الله لكل مؤمن، سواء كانت ذوات الأسباب 2 وخميس، 10 ذي الحجة، 6 شوال، يوم عرفة، يوم عاشوراء، الاثنين، الخميس، الأيام البيض، كل هذا واسع في فضل الله، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل هذه الطاعة. الصيام في أصله يعالج هذا الألم والتلوم في نفس الإنسان والفتور الذي لا بد أن يعتريه الإنسان. يعني إنسان يصوم يقول أريد أن أتخلص خيرا من الذي لا يصوم، لكن نحن نقول إذا أردت أن تصل إلى أعلى درجات التقوى لعلكم تتقون وتصل إلى أعلى درجات التلذذ، لأن العبادة لها لذة، أليس أهل الطاعة أهل المعصية يتلذذون بذنوبهم وكبائرهم وموبقاتهم فيما يزعمون، وهي لذة تعقبها الحسرات والآلام والفضائح وضيق الرزق وضيق الصدر والكدر في العيش وتلوم الحياة وانقلابها عليه، ومع ذلك يقول 5 دقائق كانت سعادة، مع أن نقول صاحب الطاعة أحق بهذا. بعض الناس كما كرمت أخي أن أحيانا صاموا 6 كل البيت أفطر أنا، يلا مع الخيل يا شقرة، مع أنها الخيل اللي مهيب رايحة الشقرة، أحيانا تروح للجنة وتدخل باب الريان وأنت واقف تراوح برا الباب، لأن لربما ما تحقق التقوى في قلبك. ولذلك الإنسان في حياته يتقرب إلى المولى جل وعلا في طريقه من يوم أن بلغ الإنسان وهو يسير إلى الرحمن، منا من يحبو ومنا من يكبو ومنا من يركض ومنا من يسابق ويسارع. ولذلك المسارعين مثل ما شاء الله بعض الشيبان الأيام ذي أخوي، ما تلاحظ بعد ثاني العيد صام
1: ما شاء الله صحيح.
0: يا الربع حلوى زيارة، قال أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر كله. انظر إلى قوة الإيمان، ما التفتوا. ولذلك بعضهم تبارك الله في يوم الخميس الماضي كان قد صام 6 شوال، حتى أن بعض الشيبان يسمونها العيد، وإن كان هذا غير صحيح ولا يصح أن يسمى العيد إلا ما كان عيد بعد رمضان، لكن قصده أنني الآن استطعت أن أضمن صيام دهر كامل بصيام 6 بعد شوال بعد رمضان. والعجيب أن الصيام الذي نتحدث عنه الله جل وعلا فرض منه قبل رمضان وبعد رمضان كالسنة النافلة. تلاحظ صلاة الظهر الآن
1: قبلها أربع وبعدها ركعتين، وبعضهم قال بعض أهل العلم أربعا قبلها وأربعا بعدها. قالوا هذه الأربع وتلك الأربع تحفظ صلاة الظهر من النقص. كان الحبيب عليه الصلاة والسلام يصوم في شعبان حتى يقال أنه لا يفطر، وكان يتبع رمضان ستا بعده مباشرة. لماذا هذا الصيام الذي يسبق الفرض وبعد الفرض؟ قال ليجبر ويرقع ما نقص من الصيام. ولذلك إذا تكلمنا في فضائل عن فضل صيام التطوع، لأننا في شهر مبارك، شهر حقيقة من أعظم علامات القبول لقبوله، وأن الله قد قبل صيامي وصيامك وقبل إقبالي وإقبالك وصدقاتي وصدقاتك. وهذا القيام أن يشرح الله صدرك بعد الصيام إلى الصيام. ولذلك بعض الناس إذا فكر في صيام شوال وهو في العشر الأواخر جاءه الظمأ وهو بعد التراويح، يحس بظمأ وضيق صدر لا يريد أن يحدث عن يا أخي أن نخلص بس من الفرائض، نبي نطلع وجوازه في جيبه ومسافر بينحاش يريد أن يهرب. ولذلك إذا ضاق صدر الإنسان عن ذكر طاعة بعد طاعة فاعلم أن الإيمان والتقوى في قلبه قد جف أو قل معينه. وإذا شفت الإنسان بعد الطاعة يفرح بطاعة فاعلم أن الحق جل وعلا فتح له أبواب القبول. لذلك إذا تكلمنا عن صيام التطوع، الصيام ميزته عن سائر العبادات أنه لله، مع أن كل العبد لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. لكن لماذا اختص الله جل وعلا الصيام من سائر الأعمال؟ لماذا اختصه وقال لي؟ لعلنا نذكره في طيات حديثنا. نعم. لأن الصيام يقود طاعات كبيرة، ومدرسة من مدارس التقوى ومدرسة من مدارس
2: ما هو فضل صيام ستة من شوال؟ وأيهما الأفضل، قضاء الصوم أو صوم ستة من شوال؟ هل يجزم الجن النية بينهم؟ صيام ستة من شوال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. يعني هذا فضل صيام ستة من شوال. أما قضية يجوز يقدم القضاء على ستة من شوال، نعم يقدم القضاء، القضاء واجب فيقدمه على صيام ستة من شوال. ولكن بالنسبة للنساء إذا كان الأيام اللي افطرتها كثيرة وتخشى أنها ما تدرك تصوم ستة من شوال مع القضاء، تقدم ستة من شوال وتقضي بعد ذلك، لأن القضاء بابه مفتوح.
3: قلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فينبغي للعبد أن ينظر في ميزان حسناته دائما ويتفقد حال قلبه. فأعمال القلوب هي التي تتضاعف بها الأعمال، قال جل وعلا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إذن الله تعالى لا يظلم العاملين، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل. وما كان الله ليضيع إيمانكم. الله تعالى تكفل العباد بأن لا يظلموا وأن لا يضيع حقوقهم، لكن وإن تكو حسنة يضاعفها، وتضاعف الحسنات لأولياء الله، وأسباب المضاعفة قد تكون لشرف الزمان وقد تكون لشرف المكان وقد تكون لنوع العمل. فشرف الزمان رمضان، وشرف المكان مكة والمدينة والقدس. أما نوع العمل لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فعمل الفريضة أحب إلى الله وأعظم أجرا من عمل النافلة. السبب الرابع وأجلته لأهميته هو ما يكون في قلب العامل. أبو بكر كان يصلي ويصوم يتصدق ويحج، وعمر كذلك، لكن فضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه على عمر رضي الله تعالى عنه فضل كبير، كذلك عمر، كذلك أولياء الله إلى هذا الزمان. فبقدر ما وقر في قلب العبد من تعظيم الله جل وعلا والحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم تكون مضاعفة الأجر، وإن تكون حسنة يضاعفها. ثم قال تعالى ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، نكرة، من العظيم ستكون عظيمة، وصف العظيم بأنها عظيمة. إذن تأمل وأطلق لخيالك العنان ولا يحده شيء، وإن تكون حسنة يضاعف. بعد رمضان ترغب النفوس أن تخلد إلى الكسل، وهذه مشكلة يعاني منها البشر، وبعد اللحظات الجادة يصعب على الإنسان أن يعود إلى حاله، لأنه يحتاج إلى أن يجاهد نفسه، والله جل وعلا وعد من جاهد نفسه أن ينصره، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فوجب على العبد بعد موسم رمضان والعيد أن يجاهد نفسه لينهض بها إلى معالي الأمور. لذلك كان من كمال شريعة النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض أو أن شرع النبي صلى الله عليه وسلم صيام الست من شوال نفلا، فمن صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، وأطلقها في شوال فهي ستة أيام إن شاء صامها ابتداء من اليوم الثاني حتى يختمها باليوم الثامن، فيفطر في اليوم الثامن، وإن شاء أن يبدأ بها متى شاء فيمكنه أن يبدأها في اليوم 23 ليختمها في آخر الشهر 23 والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والعشرين، وإن بدأها في 24 فقد خاطر بيوم. يمكنه أن يصومها مفرقة، فيصوم الاثنين والخميس حتى يتم ستة أيام، وكل هذا ولله الحمد جائز. لكن من حكم صيام الست من شوال إنها مندوبة وليست واجبة، فمن حكمها أن يعود الإنسان إلى نشاطه في الطاعة، لأن الصيام يضيق مجاري الدم التي هي يجري منها الشيطان، فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فينشط العبد للعمل. وكلما كان العبد أكثر تسليما لله كلما كان أكثر سعادة في الدنيا وأرفع درجة في الآخرة. فإن الإنسان تعرض له أمانيه في الدنيا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. فهذه أمور قد زينت للإنسان، فيمكن للعبد الموفق من أولياء الله أن يجعل هذه الأشياء المزينة يجعلها في موازين حسناته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر، ثم ذكر الأول فقال: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعرف لله فيه حقا. إذن هذا تحققت له أحلامه في الدنيا، فسخرها أن تكون لميزانه في الآخرة. الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا. فهو يقول: لو أن لي مالا، يعني يتمنى أن يكون له شيء من هذه الدنيا، لعملت فيه بعمل فلان الرجل الصالح، فهو بنيتهما فأجرهما سواء. إذن يمكن لولي الله أن يجعل أعماله وأمانيه في موازين حسناته، وذلك أن يقتدي بالصالحين. أيها المسلم، في رمضان كنت تنافس الصالحين، ولكن بعد رمضان دعتك نفسك أن تنافس البطالين، فلا تستجب لذلك، بل استمر في منافسة الجادين من أولياء الله. ولا مانع أن تنافس نفسك، تقول: يا نفس، كنا في رمضان على شيء من الوفاق، فما الذي أفسد بيننا؟ إنه الشيطان، فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم. إذن من السنة أن يصوم المسلم 6 أيام من شوال ليكون مع رمضان، لتكون مع رمضان كصيام الدهر. فرمضان شهر بعشرة، والأيام 6 ب60، فهذه 12 شهرا. إذن يمكن لولي الله أن يصوم العام ويطلب الأجر من الله كما بشره به النبي صلى الله عليه وسلم. فوصيتي لنفسي ولإخواني الحرص على صيام 6 من شوال. وإنما ما يعينك أيها المسلم على كثرة الصيام أن لا تتكلف في السحور ولا في الفطور، بل تتسحر على تمر وماء وتؤخر السحور، وتفطر على تمر وماء وتعجل الفطور، ثم بعد ذلك ما تيسر من طعام العشاء ما يعينك على صيام الغد، وتكثر من شرب الماء خصوصا في الأيام الحارة كهذه الأيام، لكي يهون ظمأ الغد. واستعن بالله، إن الله تعالى يعين العبد إذا استعان به. أسأل الله جل وعلا أن يعيننا وذرياتنا والمسلمين على ذكره وشكره وحسن عبادته. نقف عند هذا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وهدانا سبلنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
4: عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم وجعل الله ما قلتم في ميزان حسناتكم. تفضل علينا بعض الأسئلة. الله يحفظكم.
3: تفضل. بارك الله فيك.
4: الله يحفظك. يقول السائل حفظكم الله تعالى أحسن الله إليكم شيخنا, بالنسبة للمرأة التي عندها قضاء من رمضان, هل تبدأ بالقضاء أم بالست من شوال؟ جزاكم الله خيرا.
3: يقول النبي صلى الله عليه وسلم دين الله أحق, فالقضاء أحق من النافلة, والقضاء أفضل من النافلة. فإذا صامت الأيام التي أفطرتها لأجل الحيض أو للسفر أو للمرض أو لغيرها من الأعذار فإنها تبدأ بصيام القضاء قبل صيام الأيام الستة من شوال. فإذا أتمت القضاء فإنها تصوم الست من شوال, فإن فات عليها يعني لم تتمكن من القضاء إلا في آخر الشهر لانشغالها بمرض أو سفر أو حيض أو رضاع أو غيره, فلتعلم أمة الله أنه إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يفعله مقيما صحيحا, فليبشر بالخير ويؤمل بالله الأمل العظيم, فالله تعالى عند ظن عبده به. نعم.
4: أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يجب التتابع في الصيام الست من شوال؟
3: ذكرت أثناء الكلمة أنه لا يجب التتابع, يمكنه أن يصوم كل اثنين وخميس حتى ينهي الست والحمد لله.
4: جزاكم الله خير. يقول السائل حفظكم الله تعالى هل يلزم تبييت النية للصيام الست من شوال؟
3: هذا الأمر وهو تبييت النية, اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إنما لكل امرئ ما نوى, فمن صام صياما مطلقا فإنه ينوي متى شاء, لكن ليس له من ذلك اليوم إلا ما نوى. مثال, شخص في شهر شعبان أو في شهر القعدة أراد أن يفطر في يوم من الأيام, فلما جاء إلى البيت تعذر إفطار الصباح, فقال إني إذن صائم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فما الذي يكتب له؟ هل يكتب له صيام اليوم كاملا أو يكتب له ما نوى؟ يظهر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس له إلا ما نوى, يعني ليس له إلا صيام أو نية بقية اليوم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال صام رمضان وأتبعه ستا من شوال, فإذا لم ينوي إلا من النهار فإنه لا يمكنه أن نقول أنه صام اليوم كاملا, بل كتب له ما نوى. يقول صلى الله عليه وسلم إنما لكل امرئ ما نوى. بناء على هذا أن تبييت النية لصيام النفل المعين هو الأفضل, لكن لو أن شخصا تعود أن يصوم الاثنين فإنه يكفي أن يبيت النية, يقول والله أنا سأصوم كل اثنين في عمري من الأيام القادمة, فهنا لا يحتاج إلى أن يبيت النية في كل يوم لأنه نواها. لكن لو نفرض أنه قطع النية لسفر أو مرض فإنه يحتاج إلى أن يجددها. إذن الأولى أن يبيت النية, فإن كان قد تعود أن يصوم الست من شوال فنسي أن يبيت النية في ليلة الثاني من شوال مساء العيد ليلة الثاني فلم يتمكن منه، يعني فلم يقم لصلاة الفجر إلا بعد أن يعني طلع الفجر وأصبح وأسفر جدا، فإنه لا بأس أن يواصل لأنه قد نوى أن يصوم الست. صحيح أنه لم ينوي اليوم الثاني لكنه لم ينوي أن يفطره، وبالتالي ما دام أنه على أصل النية فإنه لا يحتاج إلى أن يبيتها، لكن إذا كان قد نوى القطعة فإنه ينوي من الليل ليدرك أجر اليوم كاملا. وفق الله الجميع. نعم
4: أحسن الله إليكم. يقول السائل حفظكم الله شيخنا، هل يجوز الجمع بين نية الصيام الست من شوال ويوم الاثنين والخميس أو صيام الأيام الثلاثة من كل شهر؟
3: لا بأس بذلك إن شاء الله، إنما لكل امرئ ما نوى. فالحمد لله، إلا وأنه نوى أدرك مثلا من الأيام الست يوم الاثنين فإنه له أجر الاثنين وأجر الست وهكذا. والله
4: جزاكم الله خيرا. نختم بهذا السؤال وحفظكم الله.
3: قبل أن نختم أود أن يعني لا نغفل عن حال إخواننا في فلسطين.
4: نعم الله يحفظكم.
3: ففلسطين فيها من أولياء الله الأخفياء كثير وللحمد كغيرها من بلاد الإسلام، فينبغي للمسلم أن لا ينسى هؤلاء من دعائه. وهؤلاء أولياء الله في فلسطين أمامهم خصمان، خصم عدو ظاهر وهم اليهود، وخصم عدو باطن وهم أهل البدع. فليكثر من الدعاء بأن يحفظ الله إخواننا في أكناف بيت المقدس من أعدائهم الظاهرين والباطنين، من أعدائهم الكافرين والمبتدعة، فإنه بحاجة إلى هذا الأمر. نسأل الله جل وعلا أن يكفينا شر الكافرين وأهل البدع، إنه سميع وجوب الدعاء. فتفضل لهذا الأمر، فنحن بحاجة إلى أن لا ننسى هذه القضية العامة وهي قضية القدس، وأن قضيتنا بالدعاء لأن ينصر أولياءه على أعدائه من اليهود والمبتدعة، إنه سميع وجوب الدعاء. نعم أختم بسؤالك الأخير، تفضل.
4: أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا. آمين آمين، اللهم انصر إخواننا. يقول السائل حفظكم الله تعالى، ما نصيحتكم وتوجيهكم حفظكم الله تعالى لفئة من الناس يعتقدون أن صيام الست من شوال واجبة؟
3: من اعتقد أن أمرا من المندوبات واجب فقد ابتدع، فلا يشترط لصيام الست من شوال المواصلة في كل عام، فإن صام مثلا في العام 39 ولكنه في العام 40 أفطر، وصام في العام 41 ثم أراد أن يفطر هذه السنة فيمكنه أن لا يصومها. فمن اعتقد وجوب عمل لم يوجبه النبي صلى الله عليه وسلم فقد ابتدع وعمله مردود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. والله المستعان، وفق الله جميعا لما يحب ويرضى. اللهم احفظ إخواننا في أكناف بيت المقدس من أعدائك وأعدائهم من اليهود وأهل البدع، إنك سميع مجيب الدعاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم. موعدنا الأسبوع القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: نعم شيخنا، الله يحفظكم عليه الصلاة والسلام، جزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
5: الفصل السابع في إتباع رمضان بست من شوال. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر، وإنما كان كصيام الدهر لأن الحسنة بعشر أمثالها فيقابل كل يوم بعشرة أيام.
6: ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا في الحث على إتباع رمضان بست من شوال، وهو متبع في ذلك للسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وهي بمنزلة النافلة بعد الصلاة الفريضة، فكما أن الفرائض من الصلوات تكمل بما يعقبها من النوافل، فكذلك صيام رمضان جعل بعده من الصيام النفل ما يرضفه مكملا له، وهو صيام ست من شوال. والأصل في ذلك هذا الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مخرج في صحيح مسلم، وقد تكلم بعض أهل العلم في صحته، والأشبه أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نقل بعض الفقهاء إجماع أهل العلم على صيام الست من شوال، وفي هذا الإجماع نظر، فإن مشهور مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى كراهية صومها، إلا أن الصحيح هو مذهب الجمهور في استحباب صيام ست من شوال. وقد دل حديث أبي أيوب رضي الله عنه الذي ذكره المصنف أن صيام ست من شوال الذي يحدث الأجر الذي ذكر في الحديث مشروط بشرطين اثنين، أولهما أن يكون إيقاع هذه الست بعد صيام رمضان، فلا ينبغي لمن عليه قضاء من رمضان أن يتطوع بهذه الست حتى يقضي ما عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان، فلا يقع الأجر والثواب المرتب إلا بتقدم صيام رمضان. فمن كان في حقه قضاء ثابت من رمضان كيوم أو يومين فإنه يقدم هذا القضاء بين يدي صيام الست من شوال، ثم بعد ذلك يشرع يصوم الست من شوال. وأما الشرط الثاني هو أن يتبع هذه الست جميعا في شوال، فلو صام بعضها في شوال وبعضها في الشهر الذي يليه لم يقع له الأجر، فمن صام أربعة أيام في شوال ثم صام يومين في ذي القعدة لم يستحق هذا الثواب المذكور في هذا الحديث، بل لا بد أن تتبع هذه الأيام في شوال جميعا يوما بعد يوم، إما على المتابعة وإما على التفريق. والأحاديث المروية في إيجاب المتابعة، لا، المتابعة بلا تفريق لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت عن الصحابة الترخيص في التفريق بينها، فإذا شاء صام الصائم يوما وأفطر آخر أو أتبعها جميعا، وهذا أبلغ في العبادة، وله أن يبتدئها من اليوم الثاني بعد عيد الفطر ثم ينهيها في اليوم الثامن الذي يسميه بعض الجهال بعيد الأبرار، وهذه التسمية كما ذكر جماعة من المحدث، وله أن يبتدئها من اليوم الثاني بعد عيد الفطر ثم ينهيها في اليوم الثامن الذي يسميه بعض الجهال بعيد الأبرار، وهذه التسمية كما ذكر جماعة من المحققين منهم أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى هي تسمية مبتدعة، وإذا اعتقد العبد كونه في اليوم الثامن الذي يسميه بعض الجهال بعيد الأبرار، وهذه التسمية كما ذكر جماعة من المحققين منهم أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى هي تسمية مبتدعة، وإذا اعتقد العبد كونه عيدا فقد أدخل في شرع الله عز وجل ما ليس منه. وإذا صام العبد هذه الست بعد رمضان كان ذلك مؤلفا لصيام الدهر جميعا، لأن الحسنة بعشر أمثالها فيقابل كل يوم بعشرة أيام، فيكون صيام الأيام الستة عن صيام شهرين كاملين، ويكون صيام رمضان عن عشرة أشهر، فيكمل للعبد الذي صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال يكمل له صيام الدهر كله.
7: قوله عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان يعني كله ثم أتبعه، ظاهر أن الأفضل أن يبادر بصيام هذه الأيام الستة، لكن من المعلوم أنه لا بد أن يفصل بينها وبين رمضان بيوم العيد، ولهذا قال العلماء: الأفضل أن تكون متتابعة وأن تلي يوم العيد. وهو كذلك. ولكن إذا قدر أن الإنسان بعد أن انتهى رمضان مرض ولم يتمكن من صيامها إلا بعد

0: بعد خروج شهر شوال، فهل يصومها أو نقول لا وصلنا فات محلها؟ الظاهر الأول أنه يصومها، لا سيما إذا كان من عادته أن يصوم. وكذلك المرأة لو نفست في أول رمضان ثم طهرت في اليوم العاشر من شوال مثلا ثم صامت القضاء ولم يتيسر لها، وعلى كل حال لا يمكن أن يتيسر لها صيام 600 شوال إلا بعد خروج شوال، نقول هذا أيضا كلام. فمن ترك صيامه للعذر وقضاها بعد انتهاء شوال فلا بأس، فأرجو أن يكون له أجر.
1: فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، وهو مسلم صحيح. وهذا يدل على فضلها، وأن صيام الست مع رمضان كصيام الدهر، كأنه صام الدهر كله، وهذا فضل عظيم. فالعشر في السنة فهو مسلم صحيح. وهذا يدل على فضلها، وأن صيام الست مع رمضان كصيام الدهر، كأنه صام الدهر كله، وهذا فضل عظيم. فالعشر في السنة فرمضان بعشرة أشهر، والست بشهرين، حسنة بعشر أمثالها، فكأنه صام الدهر كله. مع أن الله بلطفه جل وعلا جعل رمضان كفرة لما بين رمضانين، فالست فيها زيادة خير ومصلحة عظيمة، فائدة كبيرة في امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، في امتثال رشاد النبي صلى الله عليه وسلم وترغيبه، والحرص على فعل ما شرع الله من العبادة، وهذا خير عظيم. والمؤمن يتحرى ما شرع الله ويمتثل يطلب الثواب من الله، هذا له فيه أجر عظيم. نعم.
2: ثم ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بفضل صيام ستة أيام من شوال، صيام ستة أيام من شوال، وأورد حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، وهو حديث صحيح ثابت عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، ولا يلتفت إلى من شكك في ثبوته، بل هو حديث صحيح ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وفيه هذه الفضيلة العظيمة المباركة لاتباع رمضان بستة أيام من شوال. ولا يشترط في هذه الأيام الست أن يؤتى بها متتابعة متوالية، بل لو صامها متفرقة سواء في أول الشهر بعد يوم العيد على التوالي، أو صامها مفرقة في أوله ووسطه وآخره، المهم أن تقع هذه الأيام، صيام هذه الأيام في شوال. وذكر عليه الصلاة والسلام هذا الثواب العظيم، قال: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها، فالسنة 360 يوما، فصيام رمضان يعدل 300 يوم، الحسنة بعشر أمثالها، وست من شوال تعدل 60 يوما، فمن صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، بمعنى أن المرء كل سنواته على هذه الصفة يصوم رمضان ويتبع ستا من شوال، فيكون بذلك كأنما صام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها.
3: وسع صدرك في الآخرة بماذا؟ بأنك تكون لك خبايا وعندك كنوز. يا أخوان، من صام يوما في سبيل الله ادخره، فكم ادخرنا من أعمارنا، كم يوم أنت صائم؟ ولذلك نقول يا أحبابي، من علامة أنك صائم وصيامك مقبول الست منشرحة صدرك لها. أنا أعرف شيبان يا شيخ الآن، ما رجعوا من مكة، صام الست، طيب جالس الآن هو مفطر، ينتظر يوم الربوع والخميس والجمعة 13 14 15، فإذا صامها وانتهى أتى للرياض، يجلس شهر كامل، شهر رمضان كامل ونصف شوال.

0: ويقول والله يا شيخ أن الطعام صار في النهار لا لذة له، لا لذة له، ما لا لذة. لماذا؟ قال يا شيخ لأني أرى في قلة الطعام، مثل ما كرمت في بداية السؤال، أرى في قلة الطعام حياة لقلبي، لأن كثرة الطعام موت للقلب، الضحك الكثير والأكل الكثير يجعل القلب ميت ميت. ولذلك أقول لأحبابي، وبعدين نحمد الله الآن يا شيخ اسبلت مكيفات عمومية وأطعمة وخير ومشروبات باردة وساخنة، يا أحباب من شكر نعمة الله أن تخبئ بعض الأيام له، فإذا عرق الناس وضمأوا أتاك صيامك ليرويك. الصيام ميزته أنه يلجم النفس ويضيق مجاري الشيطان. ولذلك أنا أعجب إنسان الله جل وعلا كتب له عبادة تجعل عدوه مدحور وراغم، وتجعل في سمو الإيمان وصفاء النفس والدمعة تكون قريبة ومناجاة الله لذيذة. ولذلك تلاحظ أن بعض الناس الآن ليصومون، إذا صلى العصر هالأيام فتح المصحف، وترى لو مو بصائم ما فتح مصحف، لكن كان الكبسة والرز تسحبه من المسجد إلى بيته، والآن ما لا يخرجه من بيت ربه أحد. فأقول للذين يعبدون الله عادة، هو فقط تغيير التردد في القلب يقلبها إلى عبادة، جاهد النفس، والذين جاهدوني في والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ترى ليس الجهاد هو الضرب بالسنان، جهاد النفس، الصراع لأجل أن تجد اللذة. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، اسأل الله اللهم اجعل حبك في قلبي أحب إلي من الماء البارد على الظمأ. افعلها ذلك وناجي ربك. ترى والله كلنا نشعر بالفتور، من الذي لا يفتر؟ واحد يقول يا شيخ الله المستعان كان الناس يختمون القرآن، قلت هذا في رمضان، أنت تريد أن تنقل جمال رمضان واختيار الله لرمضان تنقل في شوال؟ مستحيل، كلنا نضعف، ولا نكون يا أخوان مثاليين إلى درجة أن نجلد الناس بعصا اللوم حتى يضجرون. لا، نحن نقول هي ست شوال تستطيع أن تصومها متفرقة، تستطيع أن تصومها متتابعة، تستطيع أن تصومها عام والعام اللي بعده ما تصومها، وليس تستطيع أن تصوم أربعة منها ثم تعجز عن يومين، ولا حرج عليك، لأنها نافلة. الله يحبك، لأن الله جل وعلا يقول ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أحبابي صيام شوال، إذا علمت أن شيء يحبه أبي وأمي تسويه يا شيخ ولا لا؟
1: صحيح.
0: أنا لو أدري أن أمي تقول ارجع من القناة حافي وتحبي، والله لا حبي لو المخرج عشرة بعيد، لكن بروح، أمي تبي ذلك، فكيف وربي وله المثل الأعلى يريدني أن أتقرب إليه حتى يحبني. لذلك نجدد معين الحب، ويا أخوان غسل هالقلب هذا وعاء الأعمال هذا، غسله صنفره استغفر ادعو حتى تجد لذة الطاعة. بما أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والدم هو الحياة والدم هو الغذاء، ولذلك الصائم لو أعطي دم أفطر مع أنه ما دخل في جوفه شيء، لأن الدم هو الحياة. فإذا صام ضعفت مجاري الشيطان، فأخبتت نفسه ولان قلبه ولانت عينه، ثم أقبل إلى ربه. معظم الآن المناكح المنكوحات والمشروبات والمطعومات، هذه الثلاثة التي يصوم الإنسان عنها من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، هذه هي التي تقود الإنسان للتهلكة غالبا. ولذلك العالم تجد أنهم إما عبد فرجه وإما عبد بطنه وإما صريع لسانه أحيانا، شهوات، حتى شهوة الكلام شهوات. فإذا صام الإنسان، إذا كان يوم صوم أحدكم فإن سابه أحد أو قاتل فليقل إني صام، تربيه الصيام على كبح جماح نفسه، تربيه على الإخبات حتى شيطانه يضعف وسوسته. ترى الشيطان في رمضان اللي خلانا مع الجماعة نعيش اللذة في قيام رمضان، لاحظ الآن لماذا يقوم الإنسان أحيانا ما يقوم آخر الليل، مع أنه يا أخي معك توضأ وركعتين ثلاث. هو الصيام الذي ذكرته أنه يقود النفس إلى الوصول إلى التقوى، وتحقيق التقوى هي الشجرة الوارفة التي يستظل تحتها المؤمن ويأنس. ولذلك يقول بعض أهل العلم من صام يوما في سبيل الله ادخره، يعني أحبابي كأن أعمارنا ضائعة حتى نصوم يوم فندخر أجر هذا الصوم عند رب العالمين. لذلك نعم، ما لاحظته، لاحظ كثرة الشبع تثقل. لاحظ الآن الذي كان يفطر في رمضان على تمرة وقليل من الماء وشيء بسيط، ثم يقوم التراويح مرتاح ويبحث عن من يطيل الصلاة، لكن الذي صار بطنه أمتار وأذرع أمامه وابتدأ يتجشأ ولا يكاد يخرج الهواء إلا بين أرتال من الطعام، يشتكي الإمام ويشتكي التكييف، والله الإمام ما فيه إلا كل خير والتكييف كان رائع، لكن أنت من جنيت على نفسك بازدحام هذه الأطعمة. لذلك أحبابي الصيام فلترة لي لي لي لي للحياة كلها، لأن العبد إذا صام ترك شيئا واجبا كان هو في الخيار. ولذا تكلمنا عن التطوع يا شيخ، ترى ما نتكلم عن رمضان، رمضان ما في إنسان تجي في نهار رمضان مقيم صحيح وتقول له صائم، يمكن يضربك عسى ما شر، أنا مسلم، لكن تأتي لهذه الأيام 45 درجة وصائم، نعم لما؟ هناك أكثر من 45 درجة، هناك درجات الغليان، هناك الشمس تتدنو، هناك العرق، أريد أن يظلني هذا العطش، أنا أعطش هنا لأرتوي هناك، أنا أصوم هنا ليضعف كبح أكبح شيطاني. لذلك فعلا الشبع داء، الرسول صلى الله عليه وسلم سماه بيت الداء، وهذا بيت الداء، كلما قل فيه الطعام ضعف البدن، لا ضعفت إرادة ووسوسة الشيطان وإلحاحاته في النفس البشرية، فأخبت العبد لربه وأناب. ولذلك هذا اليوم على إطلاقه، أي يوم تحتسب فيه الأجر على الله تصومه محتسبا الأجر على الله، جائزتك إن قبل الله أن يباعد الله وجهك عن النار 70 خريفا. ولذلك ليس هذا فقط للمجاهدين ولا للمرابطين ولا للحراس في سبيل الله فحسب، بل هو لكل مسلم ومسلمة صام وصامت يريدون فضل الله وكرمه، فمن جوائز الصائم لله محتسبا في سبيله أن يباعد الله عن وجهه النار 70 خريفا. ولذلك تلاحظ أن الصيام الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما تحدث في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو يراه يصوم كثيرا ويريد ويقول أستطيع أكثر أستطيع أكثر، قال أفضل الصيام صيام يوم وإفطار يوم، وورد في حديث صم يوما وأفطر يومين حتى يكون بذلك قد صام ثلث الشهر. وعندما أتى الرجال الذين زاروا أبيات الحبيب عليه الصلاة والسلام وتقالوا عمله، قالوا هذا عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وقال أحدهم أصوم ولا أفطر، عدل الحبيب البوصلة التي كانت يظنونها يريد أن يصل إلى الجنة بأن يغالي أو أن يغلو، قال أصوم وأفطر إلى آخره، قال ومن رغب عن سنتي فليس مني. لذلك هذا الفضل واسع من الله لكل مؤمن، سواء كانت ذوات الأسباب 2 وخميس، 10 ذي الحجة، 6 شوال، يوم عرفة، يوم عاشوراء، الاثنين، الخميس، الأيام البيض، كل هذا واسع في فضل الله، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل هذه الطاعة. الصيام في أصله يعالج هذا الألم والتلوم في نفس الإنسان والفتور الذي لا بد أن يعتريه الإنسان. يعني إنسان يصوم يقول أريد أن أتخلص، خيرا من الذي لا يصوم، لكن نحن نقول إذا أردت أن تصل إلى أعلى درجات التقوى لعلكم تتقون وتصل إلى أعلى درجات التلذذ، لأن العبادة لها لذة، أليس أهل الطاعة أهل المعصية يتلذذون بذنوبهم وكبائرهم وموبقاتهم فيما يزعمون، وهي لذة تعقبها الحسرات والآلام والفضائح وضيق الرزق وضيق الصدر والكدر في العيش وتلوم الحياة وانقلابها عليه، ومع ذلك يقول 5 دقائق كانت سعادة، مع أن نقول صاحب الطاعة أحق بهذا. بعض الناس كما كرمت أخي أن أحيانا صاموا 6 كل البيت أفطر أنا، يلا مع الخيل يا شقرة، مع أنها الخيل اللي مهيب رايحة الشقرة، أحيانا تروح للجنة وتدخل باب الريان وأنت واقف تراوح برا الباب، لأن لربما ما تحقق التقوى في قلبك. ولذلك الإنسان في حياته يتقرب إلى المولى جل وعلا في طريقه من يوم أن بلغ الإنسان وهو يسير إلى الرحمن، منا من يحبو ومنا من يكبو ومنا من يركض ومنا من يسابق ويسارع. ولذلك المسارعين مثل ما شاء الله بعض الشيبان الأيام ذي أخوي، ما تلاحظ بعد ثاني العيد صام
1: ما شاء الله، صحيح
0: يا الربع حلوى زيارة، قال أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر كله. انظر إلى قوة الإيمان، ما التفتوا. ولذلك بعضهم تبارك الله في يوم الخميس الماضي كان قد صام 6 شوال، حتى أن بعض الشيبان يسمونها العيد، وإن كان هذا غير صحيح ولا يصح أن يسمى العيد إلا ما كان عيد بعد رمضان، لكن قصده أنني الآن استطعت أن أضمن صيام دهر كامل بصيام 6 بعد شوال بعد رمضان. والعجيب أن الصيام الذي نتحدث عنه الله جل وعلا فرض منه قبل رمضان وبعد رمضان كالسنة النافلة. تلاحظ صلاة الظهر الآن قبلها أربع وبعدها ركعتين، وبعضهم قال بعض أهل العلم أربعا قبلها وأربعا بعدها. قالوا هذه الأربع وتلك الأربع تحفظ صلاة الظهر من النقص. كان الحبيب عليه الصلاة والسلام يصوم في شعبان حتى يقال أنه لا يفطر، وكان يتبع رمضان ستا بعد مباشرة. لماذا هذا الصيام الذي يسبق الفرض وبعد الفرض؟ قال ليجبر ويرقع ما نقص من الصيام. ولذلك إذا تكلمنا في فضائل عن فضل صيام التطوع، لأننا في شهر مبارك، شهر حقيقة من أعظم علامات القبول لقبوله، وأن الله قد قبل صيامي وصيامك وقبل إقبالي وإقبالك وصدقاتي وصدقاتك. وهذا القيام أن يشرح الله صدرك بعد الصيام إلى الصيام. ولذلك بعض الناس

0: بعد طاعة، فاعلم أن الإيمان والتقوى في قلبه قد جف أو قل معينه. وإذا شفت الإنسان بعد الطاعة يفرح بطاعة، فاعلم أن الحق جل وعلا فتح له أبواب القبول. لذلك إذا تكلمنا عن صيام التطوع، الصيام ميزته عن سائر العبادات أنه لله، مع أن كل العبد لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. لكن لماذا اختص الله جل وعلا الصيام من سائر الأعمال؟ لماذا اختصه وقال لي لعلنا نذكره في طيات حديثنا؟ نعم. لأن الصيام يقود طاعات كبيرة، ومدرسة من مدارس التقوى، ومدرسة من مدارس
1: الله. ما هو فضل صيام ستة من شوال؟ وأيهما الأفضل، قضاء الصوم أو صوم ستة من شوال؟ هل يجزم الجن النية بينهم؟ صيام ستة من شوال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. يعني هذا فضل صيام ستة من شوال. أما قضية يجوز يقدم القضاء على ستة من شوال، نعم يقدم القضاء، القضاء واجب فيقدمه على صيام ستة من شوال. ولكن بالنسبة للنساء إذا كان الأيام اللي افطرتها كثيرة وتخشى أنها ما تدرك تصوم ستة من شوال مع القضاء، تقدم ستة من شوال وتقضي بعد ذلك، لأن القضاء بابه مفتوح.
2: قلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فينبغي للعبد أن ينظر في ميزان حسناته دائما، ويتفقد حال قلبه. فأعمال القلوب هي التي تتضاعف بها الأعمال، قال جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إذن الله تعالى لا يظلم العاملين، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل. وما كان الله ليضيع إيمانكم. الله تعالى تكفل العباد بأن لا يظلموا وأن لا يضيع حقوقهم، لكن وإن تكو حسنة يضاعفها، وتضاعف الحسنات لأولياء الله، وأسباب المضاعفة قد تكون لشرف الزمان، وقد تكون لشرف المكان، وقد تكون لنوع العمل. فشرف الزمان رمضان، وشرف المكان مكة والمدينة والقدس. أما نوع العمل لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علي. فعمل الفريضة أحب إلى الله وأعظم أجرا من عمل النافلة. السبب الرابع وأجلته لأهميته هو ما يكون في قلب العامل. وأبو بكر كان يصلي ويصوم يتصدق ويحج، وعمر كذلك، لكن فضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه على عمر رضي الله تعالى عنه فضل كبير، كذلك عمر، كذلك أولياء الله إلى هذا الزمان. فبقدر ما وقر في قلب العبد من تعظيم الله جل وعلا والحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم تكون مضاعفة الأجر، وإن تكو حسنة يضاعفها. ثم قال تعالى: ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. نكرة من العظيم ستكون عظيمة، وصف العظيم بأنها

0: عظيمة. إذن تأمل وأطلق لخيالك العنان ولا يحده شيء، وإن تكون حسنة يضاعف. بعد رمضان ترغب النفوس أن تخلد إلى الكسل، وهذه مشكلة يعاني منها البشر، فبعد اللحظات الجادة يصعب على الإنسان أن يعود إلى حاله، لأنه يحتاج إلى أن يجاهد نفسه، والله جل وعلا وعد من جاهد نفسه أن ينصره، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فوجب على العبد بعد موسم رمضان والعيد أن يجاهد نفسه لينهض بها إلى معالي الأمور. لذلك كان من كمال شريعة النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض أو أن شرع النبي صلى الله عليه وسلم صيام الست من شوال نفلا، فمن صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، وأطلقها في شوال فهي ستة أيام إن شاء صامها ابتداء من اليوم الثاني حتى يختمها في اليوم الثامن، فيفطر في اليوم الثامن، وإن شاء أن يبدأ بها متى شاء فيمكنه أن يبدأها في اليوم 23 ليختمها في آخر الشهر 23 والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والعشرين، وإن بدأها في 24 فقد خاطر بيوم. يمكنه أن يصومها مفرقة فيصوم الاثنين والخميس حتى يتم ستة أيام، وكل هذا ولله الحمد جائز، لكن من حكم صيام الست من شوال إنها مندوبة وليست واجبة، فمن حكمها أن يعود الإنسان إلى نشاطه في الطاعة، لأن الصيام يضيق مجاري الدم التي هي يجري منها الشيطان، فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فينشط العبد للعمل. وكلما كان العبد أكثر تسليما لله كلما كان أكثر سعادة في الدنيا وأرفع درجة في الآخرة، فإن الإنسان تعرض له أمانيه في الدنيا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا، فهذه أمور قد زينت للإنسان. فيمكن للعبد الموفق من أولياء الله أن يجعل هذه الأشياء المزينة يجعلها في موازين حسناته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر، ثم ذكر الأول فقال: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعرف لله فيه حقا. إذن هذا تحققت له أحلامه في الدنيا فسخرها أن تكون لميزانه في الآخرة. الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا. فهو يقول لو أن لي مالا، يعني يتمنى أن يكون له شيء من هذه الدنيا، لعملت فيه بعمل فلان الرجل الصالح، فهو بنيتهما فأجرهما سواء. إذن يمكن لولي الله أن يجعل أعماله وأمانيه في موازين حسناته، وذلك أن يقتدي بالصالحين. أيها المسلم، في رمضان كنت تنافس الصالحين، ولكن بعد رمضان دعتك نفسك أن تنافس البطالين، فلا تستجب لذلك، بل استمر في منافسة الجادين من أولياء الله. ولا مانع أن تنافس نفسك، تقول يا نفس كنا في رمضان على شيء من الوفاق، فما الذي أفسد بيننا؟ إنه الشيطان، فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. إذن من السنة أن يصوم المسلم 6 أيام من شوال ليكون مع رمضان، لتكون مع رمضان كصيام الدهر، ورمضان شهر بعشرة، والأيام 6 ب60، فهذه 12 شهرا. إذن يمكن لولي الله أن يصوم العام ويطلب الأجر من الله كما بشره به النبي صلى الله عليه وسلم. وصيتي لنفسي ولإخواني الحرص على صيام 6 من شوال. وإنما ما يعينك أيها المسلم على كثرة الصيام ألا تتكلف في السحور ولا في الفطور، بل تتسحر على تمر وماء وتؤخر السحور، وتفطر على تمر وماء وتعجل الفطور، ثم بعد ذلك ما تيسر من طعام العشاء ما يعينك على صيام الغد، وتكثر من شرب الماء خصوصا في الأيام الحارة كهذه الأيام لكي يهون ظمأ الغد. واستعن بالله، إن الله تعالى يعين العبد إذا استعان به. أسأل الله جل وعلا أن يعيننا وذرياتنا والمسلمين على ذكره وشكره وحسن عبادته. نقف عند هذا، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وهدانا سبلنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: عليه الصلاة والسلام، جزاكم الله خيرا شيخنا، وبارك الله فيكم، وجعل الله ما قلتم في ميزان حسناتكم. تفضل علينا بعض الأسئلة، الله يحفظكم.
0: تفضل، بارك الله فيك.
1: الله يحفظك. يقول السائل حفظكم الله تعالى، أحسن الله إليكم شيخنا، بالنسبة للمرأة التي عندها قضاء من رمضان، هل تبدأ بالقضاء أم ب6 من شوال؟ جزاكم الله خيرا.
0: يقول النبي صلى الله عليه وسلم دين الله أحق، فالقضاء أحق من النافلة، والقضاء أفضل من النافلة. فإذا صامت الأيام التي أفطرتها لأجل الحيض أو للسفر أو للمرض أو لغيرها من الأعذار، فإنها تبدأ بصيام القضاء قبل صيام الأيام 6 من شوال. فإذا أتمت القضاء فإنها تصوم 6 من شوال. فإن فات عليها، يعني لم تتمكن من القضاء إلا في آخر الشهر لانشغالها بمرض أو سفر أو حيض أو رضاع أو غيره، فاعلم فلتعلم أمة الله أنه إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يفعله مقيما صحيحا، فليبشر بالخير ويؤمل بالله الأمل العظيم، فالله تعالى عند ظن عبده به. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجب التتابع في الصيام الست من شوال؟
0: ذكرت أثناء الكلمة أنه لا يجب التتابع، يمكنه أن يصوم كل اثنين وخميس حتى ينهي الست، والحمد لله.
1: جزاكم الله خير. يقول السائل حفظكم الله تعالى: هل يلزم تبييت النية للصيام الست من شوال؟
0: هذا الأمر وهو تبييت النية، اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إنما لكل امرئ ما نوى. فمن صام صياما مطلقا فإنه ينوي متى شاء، لكن ليس له من ذلك اليوم إلا ما نوى. مثال: شخص في شهر شعبان أو في شهر القعدة أراد أن يفطر في يوم من الأيام، فلما جاء إلى البيت تعذر الإفطار، إفطار الصباح، فقال: إني إذن صائم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فما الذي يكتب له؟ هل يكتب له صيام اليوم كاملا أو يكتب له ما نوى؟ يظهر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس له إلا ما نوى، يعني ليس له إلا صيام أو نية بقية اليوم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صام رمضان وأتبعه ستا من شوال. فإذا لم ينوي إلا من النهار فإنه لا يمكنه أن نقول أنه صام اليوم كاملا، بل كتب له ما نوى، يقول صلى الله عليه وسلم: إنما لكل امرئ ما نوى. بناء على هذا، أن تبييت النية لصيام النفل المعين هو الأفضل، هو الأفضل. لكن لو أن شخصا تعود أن يصوم الاثنين فإنه يكفي أن يبيت النية، يقول: والله أنا سأصوم كل اثنين في عمري من الأيام القادمة. فهنا لا يحتاج إلى أن يبيت النية في كل يوم لأنه نواها. لكن لو نفرض أنه قطع النية لسفر أو مرض فإنه يحتاج إلى أن يجددها. إذن الأولى أن يبيت النية، فإن كان قد تعود أن يصوم الست من شوال فنسي أن يبيت النية في ليلة الثاني من شوال، مساء العيد ليلة الثاني، فلم يتمكن من يعني فلم يقم لصلاة الفجر إلا بعد أن يعني طلع الفجر وأصبح وأسفر جدا، فإنه لا بأس أن يواصل لأنه قد نوى أن يصوم الست. صحيح أنه لم ينوي اليوم الثاني لكنه لم ينوي أن يفطره، فبالتالي ما دام أنه على أصل النية فإنه لا يحتاج إلى أن يبيتها. لكن إذا كان قد نوى القطع فإنه ينوي من الليل ليدرك أجر اليوم كاملا. وفق الله الجميع. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول السائل حفظكم الله شيخنا: هل يجوز الجمع بين نية الصيام الست من شوال ويوم الاثنين والخميس أو صيام الأيام الثلاثة من كل شهر؟
0: لا بأس بذلك إن شاء الله. إنما لكل امرئ ما نوى. فالحمد لله، إلا وأنه نوى أدرك مثلا من الأيام الست يوم الاثنين فإنه له أجر الاثنين وأجر الاثنين وهكذا. والله
1: جزاكم الله خيرا. نختم بهذا السؤال وحفظكم الله.
0: قبل أن نختم أود أن يعني لا نغفل عن حال إخواننا في فلسطين.
1: نعم الله يحفظكم.
0: ففلسطين فيها من أولياء الله الأخفياء كثير وللحمد غيرها من بلاد الإسلام، فينبغي للمسلم أن لا ينسى هؤلاء من دعائه. وهؤلاء أولياء الله في فلسطين أمامهم خصمان، خصم عدو ظاهر وهم اليهود، وخصم عدو باطن وهم أهل البدع. فليكثر من الدعاء بأن يحفظ الله إخواننا في أكناف بيت المقدس من أعدائهم الظاهرين والباطنين، من أعدائهم الكافرين والمبتدعة، فإنه بحاجة إلى هذا الأمر. نسأل الله جل وعلا أن يكفينا شر الكافرين وأهل البدع، إنه سميع وجوب الدعاء. فتفضل لهذا الأمر، فنحن بحاجة إلى أن لا ننسى هذه القضية العامة وهي قضية القدس، وأن قضيتنا بالدعاء لأن ينصر أولياءه على أعدائه من اليهود والمبتدعة، إنه سميع وجوب الدعاء. نعم أختم بسؤالك الأخير، تفضل.
1: أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا. آمين آمين، اللهم انصر إخواننا. يقول السائل حفظكم الله تعالى: ما نصيحتكم وتوجيهكم حفظكم الله تعالى لفئة من الناس يعتقدون أن صيام الست من شوال واجبة؟
0: من اعتقد أن أمرا من المندوبات واجب فقد ابتدع، فلا يشترط لصيام الست من شوال المواصلة في كل عام. فإن صام مثلا في العام 39 ولكنه في العام 40 أفطر، وصام في العام 41 ثم أراد أن يفطر هذه السنة، فيمكنه أن لا يصومها. فمن اعتقد وجوب عمل لم يوجبه النبي صلى الله عليه وسلم فقد ابتدع وعمله مردود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. والله المستعان، وفق الله جميعا لما يحب ويرضى. اللهم احفظ إخواننا في أكناف بيت المقدس من أعدائك وأعدائهم من اليهود وأهل البدع، إنك سميع مجيب الدعاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم. موعدنا الأسبوع القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نعم شيخنا، الله يحفظكم عليه الصلاة والسلام، جزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الفصل السابع في إتباع رمضان بست من شوال. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر، وإنما كان كصيام الدهر لأن الحسنة بعشر أمثالها، فيقابل كل يوم بعشرة أيام.
2: ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا في الحث على إتباع رمضان بست من شوال، وهو متبع في ذلك للسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وهي بمنزلة النافلة بعد الصلاة الفريضة. فكما أن الفرائض من الصلوات تكمل بما يعقبها من النوافل، فكذلك صيام رمضان جعل بعده من الصيام النفل ما يرضفه مكملا له، وهو صيام ست من شوال. والأصل في ذلك هذا الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مخرج في صحيح مسلم، وقد تكلم بعض أهل العلم في صحته، والأشبه أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نقل بعض الفقهاء إجماع أهل العلم على صيام الست من شوال، وفي هذا الإجماع نظر، فإن مشهور مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى كراهية صومها، إلا أن الصحيح هو مذهب الجمهور في استحباب صيام ست من شوال. وقد دل حديث أبي أيوب رضي الله عنه الذي ذكره المصنف أن صيام ست من شوال الذي يحدث الأجر الذي ذكر في الحديث مشروط بشرطين اثنين، أولهما أن يكون إيقاع هذه الست بعد صيام رمضان، فلا ينبغي لمن عليه قضاء من رمضان أن يتطوع بهذه الست حتى يقضي ما عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان، فلا يقع الأجر والثواب المرتب إلا بتقدم صيام رمضان. فمن كان في حقه قضاء ثابت من رمضان كيوم أو يومين فإنه يقدم هذا القضاء بين يدي صيام الست من شوال، ثم بعد ذلك يشرع يصوم الست من شوال. وأما الشرط الثاني هو أن يتبع هذه الست جميعا في شوال، فلو صام بعضها في شوال وبعضها في الشهر الذي يليه لم يقع له الأجر. فمن صام 4 أيام في شوال ثم صام يومين في ذي القعدة لم يستحق هذا الثواب المذكور في هذا الحديث، بل لا بد أن تتبع هذه الأيام في شوال جميعا يوما بعد يوم، إما على المتابعة وإما على التفريق. والأحاديث المروية في إيجاب المتابعة لا، المتابعة بلا تفريق لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت عن الصحابة الترخيص في التفريق بينها، فإذا شاء صام الصائم يوما وأفطر آخر أو أتبعها جميعا، وهذا أبلغ في العبادة. وله أن يبتدئها من اليوم الثاني بعد عيد الفطر ثم ينهيها في اليوم الثامن الذي يسميه بعض الجهال بعيد الأبرار، وهذه التسمية كما ذكر جماعة من المحققين منهم أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى هي تسمية مبتدعة، وإذا اعتقد العبد كونه عيدا فقد أدخل في شرع الله عز وجل ما ليس منه. وإذا صام العبد هذه الست بعد رمضان كان ذلك مؤلفا لصيام الدهر جميعا، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فيقابل كل يوم بعشرة أيام، فيكون صيام الأيام الستة عن صيام شهرين كاملين، ويكون صيام رمضان عن 10 أشهر، فيكمل للعبد الذي صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال يكمل له صيام الدهر كله.
3: قوله عليه الصلاة والسلام من صام رمضان يعني كله ثم أتبعه، ظاهر أن الأفضل أن يبادر بصيام هذه الأيام الستة، لكن من المعلوم أنه لا بد أن يفصل بينها وبين رمضان بيوم العيد، ولهذا قال العلماء الأفضل أن تكون متتابعة وأن تلي يوم العيد، وهو كذلك. ولكن إذا قدر أن الإنسان بعد أن انتهى رمضان مرض ولم يتمكن من صيامها إلا بعد خروج شهر شوال، فهل يصومها أو نقول له سنة فات محلها؟ الظاهر الأول أنه يصومها، لا سيما إذا كان من عادته أن يصوم. وكذلك المرأة لو نفست في أول رمضان ثم طهرت في اليوم العاشر من شوال مثلا ثم صامت القضاء ولم يتيسر لها، وعلى كل حال لا يمكن أن يتيسر لها صيام ست من شوال إلا بعد خروج شوال، نقول هذا أيضا كذلك. فمن ترك صيامه للعذر وقضاها بعد انتهاء شوال فلا بأس، فأرجو أن يكون له أجر.
4: فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، وهو مسلم صحيح، وهذا يدل على فضلها، وأن صيام الست مع رمضان كصيام الدهر، كان صام الدهر كله، وهذا فضل عظيم. فالعشر في السنة، فرمضان بعشرة أشهر والست بشهرين، أحسن بعشر أمثالها، فكأنه صام الدهر كله، مع أن الله بلطفه جل وعلا جعل رمضان كفرة لما بين رمضانين، فالست فيها زيادة خير ومصلحة عظيمة، فائدة كبيرة في امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، امتثال رشاد النبي صلى الله عليه وسلم وترغيبه، والحرص على فعل ما شرع الله من العبادة، وهذا خير عظيم. والمؤمن يتحرى ما شرع الله ويمتثل يطلب الثواب من الله، هذا له فيه أجر عظيم. نعم.
5: ثم ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بفضل صيام ستة أيام من شوال، صيام ستة أيام من شوال، وأورد حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وهو حديث صحيح ثابت عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، ولا يلتفت إلى من شكك في ثبوته، بل هو حديث صحيح ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وفيه هذه الفضيلة العظيمة المباركة لاتباع رمضان بستة أيام من شوال. ولا يشترط في هذه الأيام الست أن يؤتى بها متتابعة متوالية، بل لو صامها متفرقة سواء في أول الشهر بعد يوم العيد على التوالي، أو صامها مفرقة في أوله ووسطه وآخره، المهم أن تقع هذه الأيام، صيام هذه الأيام في شوال. وذكر عليه الصلاة والسلام هذا الثواب العظيم، قال: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها، فالسنة 360 يوما، فصيام رمضان يعدل 300 يوم، الحسنة بعشر أمثالها، وست من شوال تعدل 60 يوما. فمن صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، بمعنى أن المرء كل سنواته على هذه الصفة يصوم رمضان ويتبع ستا من شوال، فيكون بذلك كأنما صام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها.
6: وسع صدرك في الآخرة بماذا؟ بأنك تكون لك خبايا وعندك كنوز. يا أخوان، من صام يوما في سبيل الله ادخره، فكم ادخرنا من أعمارنا، كم يوم أنت صائم. ولذلك نقول يا أحبابي، من علامة أنك صائم وصيامك مقبول الست منشرحة صدرك لها. أنا أعرف شيبان يا شيخ الآن، ما رجعوا من مكة، صام الست، طيب جالس الآن هو مفطر، ينتظر يوم الربوع والخميس والجمعة 13-14-15، فإذا صامها وانتهى أتى للرياض، يجلس شهر كامل، شهر رمضان كامل ونصف شوال، ويقول: والله يا شيخ أن الطعام صار في النهار لا لذة له، لا لذة له، ما له لذة. لماذا؟ قال: يا شيخ، لأني أرى في قلة الطعام، مثل ما كرمت في بداية السؤال، أرى في قلة الطعام حياة لقلبي، لأن كثرة الطعام موت للقلب، الضحك الكثير والأكل الكثير يجعل القلب ميت ميت. ولذلك أقول لأحبابي، وبعدين نحمد الله الآن يا شيخ، اسبلت مكيفات عمومية، نعم، وأطعمة وخير ومشروبات باردة وساخنة. يا أحباب، من شكر نعمة الله أن تخبئ بعض الأيام له، فإذا عرق الناس وضمأوا أتاك صيامك ليرويك. نعم. الصيام ميزته أنه يلجم النفس ويضيق مجاري الشيطان. ولذلك أنا أعجب إنسان الله جل وعلا كتب له عبادة تجعل عدوه مدحور وراغم، وتجعل في سمو الإيمان وصفاء النفس والدمعة تكون قريبة ومناجاة الله لذيذة. ولذلك تلاحظ أن بعض الناس الآن ليصومون، إذا صلى العصر هالأيام فتح المصحف، وترى لو مو بصائم ما فتح مصحف، لكن كان الكبسة والرز تسحبه من المسجد إلى بيته، والآن ما لا يخرجه من بيت ربه أحد. فأقول للذين يعبدون الله عادة، هو فقط تغيير التردد في القلب يقلبها إلى عبادة، جاهدوا النفس، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ترى ليس الجهاد هو الضرب بالسنان، جهاد النفس، الصراع لأجل أن تجد اللذة. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، اسأل الله اللهم اجعل حبك في قلبي أحب إلي من الماء البارد على الظمأ. افعلها ذلك وناجي ربك. ترى والله كلنا نشعر بالفتور، من الذي لا يفتر؟ واحد يقول يا شيخ الله المستعان كان الناس يختمون القرآن، قلت هذا في رمضان، أنت تريد أن تنقل جمال رمضان واختيار الله لرمضان تنقله في شوال؟ مستحيل، كلنا نضعف ولا نكون يا أخوان مثاليين إلى درجة أن نجلد الناس بعصا اللوم حتى يضجرون، لا، نحن نقول هي ست شوال تستطيع أن تصومها متفرقة، تستطيع أن تصومها متتابعة، تستطيع أن تصومها عام والعام اللي بعده ما تصومها، وليس تستطيع أن تصوم أربعة منها ثم تعجز عن يومين ولا حرج عليك، لأنها نافلة. الله يحبك، لأن الله جل وعلا يقول ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أحبابي صيام شوال إذا علمت أن شيء يحبه أبي وأمي تسويه يا شيخ ولا لا؟
7: صحيح.
6: أنا لو أدري أن أمي تقول ارجع من القناة حافي وتحبي، والله لا حبي لو المخرج عشرة بعيد، لكن بروح، أمي تبي ذلك، فكيف وربي وله المثل الأعلى يريدني أن أتقرب إليه حتى يحبني. لذلك نجدد معين الحب، ويا أخوان غسل هالقلب هذا وعاء الأعمال هذا، غسله صنفره استغفر ادعو حتى تجد لذة الطاعة. بما أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والدم هو الحياة والدم هو الغذاء، ولذلك الصائم لو أعطي دم أفطر مع أنه ما دخل في جوفه شيء، لأن الدم هو الحياة. فإذا صام ضعفت مجاري الشيطان فأخبتت نفسه ولان قلبه ولانت عينه ثم أقبل إلى ربه. معظم الآن المناكح المنكوحات والمشروبات والمطعومات، هذه الثلاثة التي يصوم الإنسان عنها من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، هذه هي التي تقود الإنسان للتهلكة غالبا. ولذلك العالم تجد أنهم إما عبد فرجه وإما عبد بطنه وإما صريع لسانه أحيانا، شهوات، حتى شهوة الكلام شهوات. فإذا صام الإنسان، إذا كان يوم صوم أحدكم فإن سابه أحد أو قاتل فليقل إني صام، تربيه الصيام على كبح جماح نفسه، تربيه على الإخبات حتى شيطانه يضعف وسوسته. ترى الشيطان في رمضان اللي خلانا مع الجماعة نعيش اللذة في قيام رمضان، لحظة الآن لماذا يقوم الإنسان أحيانا ما يقوم آخر الليل مع أنه يا أخي معك توضأ وركعتين ثلاث؟ هو الصيام الذي ذكرته أنه يقود النفس إلى الوصول إلى التقوى، وتحقيق التقوى هي الشجرة الوارفة التي يستظل تحتها المؤمن ويأنس. ولذلك يقول بعض أهل العلم من صام يوما في سبيل الله ادخره، يعني أحبابي كأن أعمارنا ضائعة حتى نصوم يوم فندخر أجر هذا الصوم عند رب العالمين. لذلك نعم ما لاحظته، لاحظ كثرة الشبع تثقل، لاحظ الآن الذي كان يفطر في رمضان على تمرة وقليل من الماء وشيء بسيط ثم يقوم التراويح مرتاح ويبحث عن من يطيل الصلاة، لكن الذي صار بطنه أمتار وأذرع أمامه وابتدأ يتجشأ ولا يكاد يخرج الهواء إلا بين أرتال من الطعام، يشتكي الإمام ويشتكي التكييف، والله الإمام ما فيه إلا كل خير والتكييف كان رائع، لكن أنت من جنيت على نفسك بازدحام هذه الأطعمة. لذلك أحبابي الصيام فلترة لي لي لي لي للحياة كلها، لأن العبد إذا صام ترك شيئا واجبا كان هو في الخيار. ولذا تكلمنا عن التطوع يا شيخ، ترى ما نتكلم عن رمضان ما في إنسان تجي في نهار رمضان مقيم صحيح وتقول له صائم، يمكن يضربك عسى ما شر، أنا مسلم، لكن تأتي لهذه الأيام 45 درجة وصائم، نعم لما؟ هناك أكثر من 45 درجة، هناك درجات الغليان، هناك الشمس تتدنو، هناك العرق، أريد أن يظلني هذا العطش، أنا أعطش هنا لأرتوي هناك، أنا أصوم هنا ليضعف كبح أكبح شيطاني. لذلك فعلا الشبع داء، الرسول صلى الله عليه وسلم سماه بيت الداء، وهذا بيت الداء، كلما قل فيه الطعام ضعف البدن، لا ضعفت إرادة ووسوسة الشيطان وإلحاحاته في النفس البشرية فأخبت العبد لربه وأناب. ولذلك هذا اليوم على إطلاقه، أي يوم تحتسب فيه الأجر على الله تصومه محتسبا الأجر على الله، جائزتك إن قبل الله أن يباعد الله وجهك عن النار 70 خريفا. ولذلك ليس هذا فقط للمجاهدين ولا للمرابطين ولا للحراس في سبيل الله فحسب، بل هو لكل مسلم ومسلمة صام وصامت يريدون فضل الله وكرمه. فمن جوائز الصائم لله محتسبا في سبيله أن يباعد الله عن وجهه النار 70 خريفا. ولذلك تلاحظ أن الصيام الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما تحدث في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو يراه يصوم كثيرا ويريد ويقول أستطيع أكثر أستطيع أكثر، قال أفضل الصيام صيام يوم وإفطار يوم، وورد في حديث صم يوما وأفطر يومين حتى يكون بذلك قد صام ثلث الشهر. وعندما أتى الرجال الذين زاروا أبيات الحبيب عليه الصلاة والسلام وتقالوا عمله قالوا هذا عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وقال أحدهم أصوم ولا أفطر. عدل الحبيب البوصلة التي كانت يظنونها يريد أن يصل إلى الجنة بأن يغالي أو أن يغلو، قال أصوم وأفطر إلى آخره، قال ومن رغب عن سنتي فليس مني. لذلك هذا الفضل واسع من الله لكل مؤمن، سواء كانت ذوات الأسباب 2 وخميس، 10 ذي الحجة، 6 شوال، يوم عرفة، يوم عاشوراء، الاثنين، الخميس، الأيام البيض، كل هذا واسع في فضل الله. وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل هذه الطاعة. الصيام في أصله يعالج هذا الألم والتلوم في نفس الإنسان والفتور الذي لا بد أن يعتريه الإنسان. يعني إنسان يصوم يقول أريد أن أتخلص خيرا من الذي لا يصوم، لكن نحن نقول إذا أردت أن تصل إلى أعلى درجات التقوى لعلكم تتقون وتصل إلى أعلى درجات التلذذ، لأن العبادة لها لذة. أليس أهل الطاعة أهل المعصية يتلذذون بذنوبهم وكبائرهم وموبقاتهم فيما يزعمون، وهي لذة تعقبها الحسرات والآلام والفضائح وضيق الرزق وضيق الصدر والكدر في العيش وتلوم الحياة وانقلابها عليه، ومع ذلك يقول 5 دقائق كانت سعادة، مع أن نقول صاحب الطاعة أحق بهذا. بعض الناس كما كرمت أخي أن أحيانا صاموا 6 كل البيت أفطر أنا يلا مع الخيل يا شقرة، مع أنها الخيل اللي مهيب رايحة الشقرة. أحيانا تروح للجنة وتدخل باب الريان وأنت واقف تراوح برا الباب، لأن لربما ما تحقق التقوى في قلبك. ولذلك الإنسان في حياته يتقرب إلى المولى جل وعلا في طريقه من يوم أن بلغ الإنسان وهو يسير إلى الرحمن. منا من يحبو ومنا من يكبو ومنا من يركض ومنا من يسابق ويسارع. ولذلك المسارعين مثل ما شاء الله بعض الشيبان الأيام ذي أخوي، ما تلاحظ بعد ثاني العيد صام
7: ما شاء الله صحيح.
6: يا الربع حلوى زيارة قال أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر كله. انظر إلى قوة الإيمان، ما التفتوا. ولذلك بعضهم تبارك الله في يوم الخميس الماضي كان قد صام 6 شوال، حتى أن بعض الشيبان يسمونها العيد، وإن كان هذا غير صحيح ولا يصح أن يسمى العيد إلا ما كان عيد بعد رمضان، لكن قصده أنني الآن استطعت أن أضمن صيام دهر كامل بصيام 6 بعد شوال بعد رمضان. والعجيب أن الصيام الذي نتحدث عنه الله جل وعلا فرض منه قبل رمضان وبعد رمضان كالسنة النافلة. تلاحظ صلاة الظهر الآن قبلها 4 وبعدها 2 ركعة، وبعضهم قال بعض أهل العلم 4 قبلها و4 بعدها. قالوا هذه 4 وتلك 4 تحفظ صلاة الظهر من النقص. كان الحبيب عليه الصلاة والسلام يصوم في شعبان حتى يقال أنه لا يفطر، وكان يتبع رمضان 6 بعد مباشرة. لماذا هذا الصيام الذي يسبق الفرض وبعد الفرض؟ قال ليجبر ويرقع ما نقص من الصيام. ولذلك إذا تكلمنا في فضائل عن فضل صيام التطوع، لأننا في شهر مبارك، شهر حقيقة من أعظم علامات القبول لقبوله، وأن الله قد قبل صيامي وصيامك وقبل إقبالي وإقبالك وصدقاتي وصدقاتك. وهذا القيام أن يشرح الله صدرك بعد الصيام إلى الصيام. ولذلك بعض الناس إذا فكر في صيام شوال وهو في 10 الأواخر جاه الظمأ وهو بعد التراويح، يحس بظمأ وضيق صدر لا يريد أن يحدث عن يا أخي أن نخلص بس من الفرائض، نبي نطلع وجوازه في جيبه ومسافر ينحاش يريد أن يهرب. ولذلك إذا ضاق صدر الإنسان عن ذكر طاعة بعد طاعة فاعلم أن الإيمان والتقوى في قلبه قد جف أو قل معينه. وإذا شفت الإنسان بعد الطاعة يفرح بطاعة فاعلم أن الحق جل وعلا فتح له أبواب القبول. لذلك إذا تكلمنا عن صيام التطوع، الصيام ميزته عن سائر العبادات أنه لله، مع أن كل العبد لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. لكن لماذا اختص الله جل وعلا الصيام من سائر الأعمال؟ لماذا اختصه وقال لي لعلنا نذكره في طيات حديثنا؟ نعم. لأن الصيام يقود طاعات كبيرة، ومدرسة من مدارس التقوى، ومدرسة من مدارس
7: الله. ما هو فضل صيام ستة من شوال؟ وأيهما الأفضل، قضاء الصوم أو صوم ستة من شوال؟ هل يجزم الجن النية بينهم؟ صيام ستة من شوال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. يعني هذا فضل صيام ستة من شوال. أما قضية يجوز يقدم القضاء على ستة من شوال، نعم يقدم القضاء، القضاء واجب فيقدمه على صيام ستة من شوال، ولكن بالنسبة للنساء إذا كان الأيام اللي افطرتها كثيرة وتخشى أنها ما تدرك تصوم ستة من شوال مع القضاء، تقدم ستة من شوال وتقضي بعد ذلك، لأن القضاء بابه مفتوح.
0: قلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فينبغي للعبد أن ينظر في ميزان حسناته دائما، ويتفقد حال قلبه. فأعمال القلوب هي التي تتضاعف بها الأعمال، قال جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إذن الله تعالى لا يظلم العاملين، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل، وما كان الله ليضيع إيمانكم. الله تعالى تكفل العباد بأن لا يظلموا وأن لا يضيع حقوقهم، لكن وإن تك حسنة يضاعفها، وتضاعف الحسنات لأولياء الله، وأسباب المضاعفة قد تكون لشرف الزمان، وقد تكون لشرف المكان، وقد تكون لنوع العمل. فشرف الزمان رمضان، وشرف المكان مكة والمدينة والقدس. أما نوع العمل لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فعمل الفريضة أحب إلى الله وأعظم أجرا من عمل النافلة. السبب الرابع وأجلته لأهميته هو ما يكون في قلب العامل. وأبو بكر كان يصلي ويصوم يتصدق ويحج، وعمر كذلك، لكن فضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه على عمر رضي الله تعالى عنه فضل كبير، كذلك عمر، كذلك أولياء الله إلى هذا الزمان. فبقدر ما وقر في قلب العبد من تعظيم الله جل وعلا والحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم تكون مضاعفة الأجر، وإن تكو حسنة يضاعفها. ثم قال تعالى: ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. نكرة من العظيم ستكون عظيمة، وصف العظيم بأنها عظيمة. إذن تأمل وأطلق لخيالك العنان ولا يحده شيء، وإن تكون حسنة يضاعف. بعد رمضان ترغب النفوس أن تخلد إلى الكسل، وهذه مشكلة يعاني منها البشر، وبعد اللحظات الجادة يصعب على الإنسان أن يعود إلى حاله، لأنه يحتاج إلى أن يجاهد نفسه، والله جل وعلا وعد من جاهد نفسه أن ينصره، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فوجب على العبد بعد موسم رمضان والعيد أن يجاهد نفسه لينهض بها إلى معالي الأمور. لذلك كان من كمال شريعة النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض أو أن شرع النبي صلى الله عليه وسلم صيام الست من شوال نفلا، فمن صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، وأطلقها في شوال فهي ستة أيام، إن شاء صامها ابتداء من اليوم الثاني حتى يختمها في اليوم الثامن، فيفطر في اليوم الثامن، وإن شاء أن يبدأ بها متى شاء فيمكنه أن يبدأها في اليوم 23 ليختمها في آخر الشهر 23 والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والعشرين، وإن بدأها في 24 فقد خاطر بيوم. يمكنه أن يصومها مفرقة، فيصوم الاثنين والخميس حتى يتم ستة أيام، وكل هذا ولله الحمد جائز. لكن من حكم صيام الست من شوال إنها مندوبة وليست واجبة، فمن حكمها أن يعود الإنسان إلى نشاطه في الطاعة، لأن الصيام يضيق مجاري الدم التي هي يجري منها الشيطان، فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فينشط العبد للعمل. وكلما كان العبد أكثر تسليما لله كلما كان أكثر سعادة في الدنيا وأرفع درجة في الآخرة، فإن الإنسان تعرض له أمانيه في الدنيا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا، فهذه أمور قد زينت للإنسان. فيمكن للعبد الموفق من أولياء الله أن يجعل هذه الأشياء المزينة يجعلها في موازين حسناته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر، ثم ذكر الأول فقال: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعرف لله فيه حقا. إذن هذا تحققت له أحلامه في الدنيا فسخرها أن تكون لميزانه في الآخرة. الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا. فهو يقول لو أن لي مالا، يعني يتمنى أن يكون له شيء من هذه الدنيا، لعملت فيه بعمل فلان الرجل الصالح، فهو بنيتهما فأجرهما سواء. إذن يمكن لولي الله أن يجعل أعماله وأمانيه في موازين حسناته، وذلك أن يقتدي بالصالحين. أيها المسلم، في رمضان كنت تنافس الصالحين، ولكن بعد رمضان دعتك نفسك أن تنافس البطالين، فلا تستجب لذلك، بل استمر في منافسة الجادين من أولياء الله. ولا مانع أن تنافس نفسك، تقول: يا نفس، كنا في رمضان على شيء من الوفاق، فما الذي أفسد بيننا؟ إنه الشيطان، فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم. إذن من السنة أن يصوم المسلم 6 أيام من شوال ليكون مع رمضان، لتكون مع رمضان كصيام الدهر. ورمضان شهر بعشرة، والأيام 66، فهذه 12 شهرا. إذن يمكن لولي الله أن يصوم العام ويطلب الأجر من الله كما بشره به النبي صلى الله عليه وسلم. فوصيتي لنفسي ولإخواني الحرص على صيام 6 من شوال. وإنما ما يعينك أيها المسلم على كثرة الصيام ألا تتكلف في السحور ولا في الفطور، بل تتسحر على تمر وماء وتؤخر السحور، وتفطر على تمر وماء وتعجل الفطور، ثم بعد ذلك ما تيسر من طعام العشاء ما يعينك على صيام الغد، وتكثر من شرب الماء خصوصا في الأيام الحارة كهذه الأيام لكي يهون ظمأ الغد. واستعن بالله، إن الله تعالى يعين العبد إذا استعان به. أسأل الله جل وعلا أن يعيننا وذرياتنا والمسلمين على ذكره وشكره وحسن عبادته. نقف عند هذا، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وهدانا سبلنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: عليه الصلاة والسلام، جزاكم الله خيرا شيخنا، وبارك الله فيكم، وجعل الله ما قلتم في ميزان حسناتكم. تفضل علينا بعض الأسئلة، الله يحفظكم.
0: تفضل، بارك الله فيك.
1: الله يحفظك. يقول السائل حفظكم الله تعالى، أحسن الله إليكم شيخنا، بالنسبة للمرأة التي عندها قضاء من رمضان، هل تبدأ بالقضاء أم بالست من شوال؟ فجزاكم الله خيرا.
0: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق، فالقضاء أحق من النافلة، والقضاء أفضل من النافلة. فإذا صامت الأيام التي أفطرتها لأجل الحيض أو للسفر أو للمرض أو لغيرها من الأعذار، فإنها تبدأ بصيام القضاء قبل صيام الأيام 6 من شوال. فإذا أتمت القضاء فإنها تصوم 6 من شوال. فإن فات عليها، يعني لم تتمكن من القضاء إلا في آخر الشهر لانشغالها بمرض أو سفر أو حيض أو رضاع أو غيره، فاعلم فلتعلم أمة الله أنه إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يفعله مقيما صحيحا، فليبشر بالخير وليؤمل بالله الأمل العظيم، فالله تعالى عند ظن عبده به. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجب التتابع في الصيام الست من شوال؟
0: ذكرت أثناء الكلمة أنه لا يجب التتابع، يمكنه أن يصوم كل اثنين وخميس حتى ينهي الست، والحمد لله.

0: لكل امرئ ما نوى. فمن صام صياما مطلقا فإنه ينوي متى شاء، لكن ليس له من ذلك اليوم إلا ما نوى. مثال: شخص في شهر شعبان أو في شهر القعدة أراد أن يفطر في يوم من الأيام، فلما جاء إلى البيت تعذر الإفطار، إفطار الصباح، فقال إني إذن صائم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فما الذي يكتب له؟ هل يكتب له صيام اليوم كاملا أو يكتب له ما نوى؟ يظهر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس له إلا ما نوى، يعني ليس له إلا صيام أو نية بقية اليوم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صام رمضان وأتبعه ستا من شوال. فإذا لم ينوي إلا من النهار فإنه لا يمكنه أن نقول إنه صام اليوم كاملا، بل كتب له ما نوى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما لكل امرئ ما نوى. بناء على هذا، أن تبييت النية لصيام النفل المعين هو الأفضل، هو الأفضل. لكن لو أن شخصا تعود أن يصوم الاثنين فإنه يكفي أن يبيت النية، يقول: والله أنا سأصوم كل اثنين في عمري من الأيام القادمة. فهنا لا يحتاج إلى أن يبيت النية في كل يوم لأنه نواها. لكن لو نفرض أنه قطع النية لسفر أو مرض فإنه يحتاج إلى أن يجددها. إذن الأولى أن يبيت النية. فإن كان قد تعود أن يصوم الست من شوال فنسي أن يبيت النية في ليلة الثاني من شوال، مساء العيد ليلة الثاني، فلم يتمكن من، يعني فلم يقم لصلاة الفجر إلا بعد أن يعني طلع الفجر وأصبح وأسفر جدا، فإنه لا بأس أن يواصل لأنه قد نوى أن يصوم الست. صحيح أنه لم ينوي اليوم الثاني لكنه لم ينوي أن يفطره، فبالتالي ما دام أنه على أصل النية فإنه لا يحتاج إلى أن يبيتها. لكن إذا كان قد نوى القطعة فإنه ينوي من الليل ليدرك أجر اليوم كاملا. وفق الله الجميع. نعم،
1: أحسن الله إليكم. يقول السائل: حفظكم الله شيخنا، هل يجوز الجمع بين نية الصيام الست من شوال ويوم الاثنين والخميس أو صيام الأيام الثلاثة من كل شهر؟
0: لا بأس بذلك إن شاء الله. إنما لكل امرئ ما نوى، إنما لكل امرئ ما نوى، فالحمد لله. إلا وأنه نوى أدرك مثلا من الأيام الست يوم الاثنين فإنه له أجر الاثنين وأجر الست وهكذا. والله
1: جزاكم الله خيرا. نختم بهذا السؤال وحفظكم الله.
0: قبل أن نختم أود أن يعني لا نغفل عن حال إخواننا في فلسطين.
1: نعم، الله يحفظكم.
0: ففلسطين فيها من أولياء الله الأخفياء كثير وللحمد غيرها من بلاد الإسلام، فينبغي للمسلم أن لا ينسى هؤلاء من دعائه. وهؤلاء أولياء الله في فلسطين أمامهم خصمان: خصم عدو ظاهر وهم اليهود، وخصم عدو باطن وهم أهل البدع. فليكثر من الدعاء بأن يحفظ الله إخواننا في أكناف بيت المقدس من أعدائهم الظاهرين والباطنين، من أعدائهم الكافرين والمبتدعة، فإنه

0: حاجة إلى هذا الأمر، نسأل الله جل وعلا أن يكفينا شر الكافرين وأهل البدع، إنه سميع مجيب الدعاء. فتفضل لهذا الأمر، فنحن بحاجة إلى أن لا ننسى هذه القضية العامة وهي قضية القدس، وأن قضيتنا بالدعاء لأن ينصر أولياءه على أعدائه من اليهود والمبتدعة، إنه سميع مجيب الدعاء. نعم، أختم بسؤالك الأخير، تفضل.
1: أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا. آمين آمين، اللهم انصر إخواننا. يقول السائل حفظكم الله تعالى: ما نصيحتكم وتوجيهكم حفظكم الله تعالى لفئة من الناس يعتقدون أن صيام الست من شوال واجبة؟
0: من اعتقد أن أمرا من المندوبات واجب فقد ابتدع، فلا يشترط لصيام الست من شوال المواصلة في كل عام، فإن صام مثلا في العام 39 ولكنه في العام 40 أفطر، وصام في العام 41 ثم أراد أن يفطر هذه السنة، فيمكنه أن لا يصومها. فمن اعتقد وجوب عمل لم يوجبه النبي صلى الله عليه وسلم فقد ابتدع وعمله مردود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. والله المستعان، وفق الله جميعا لما يحب ويرضى. اللهم احفظ إخواننا في أكناف بيت المقدس من أعدائك وأعدائهم من اليهود وأهل البدع، إنك سميع مجيب الدعاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم. موعدنا الأسبوع القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نعم شيخنا، الله يحفظكم عليه الصلاة والسلام، جزاكم الله خيرا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
2: الفصل السابع في إتباع رمضان بست من شوال. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر. وإنما كان كصيام الدهر لأن الحسنة بعشر أمثالها، فيقابل كل يوم بعشرة أيام.
3: ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا في الحث على إتباع رمضان بست من شوال، وهو متبع في ذلك للسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وهي بمنزلة النافلة بعد الصلاة الفريضة. فكما أن الفرائض من الصلوات تكمل بما يعقبها من النوافل، فكذلك صيام رمضان جعل بعده من الصيام النفل ما يرضفه مكملا له، وهو صيام ست من شوال. والأصل في ذلك هذا الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مخرج في صحيح مسلم، وقد تكلم بعض أهل العلم في صحته، والأشبه أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نقل بعض الفقهاء إجماع أهل العلم على صيام الست من شوال، وفي هذا الإجماع نظر، فإن مشهور مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى كراهية صومها، إلا أن الصحيح هو مذهب الجمهور في استحباب صيام ست من شوال. وقد دل حديث أبي أيوب رضي الله عنه الذي ذكره المصنف أن صيام ست من شوال الذي يحدث الأجر الذي ذكر في الحديث مشروط بشرطين اثنين، أولهما أن يكون إيقاع هذه الست بعد صيام رمضان، فلا ينبغي لمن عليه قضاء من رمضان أن يتطوع بهذه الست حتى يقضي ما عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان، فلا يقع الأجر والثواب المرتب إلا بتقدم صيام رمضان. فمن كان في حقه قضاء ثابت من رمضان كيوم أو يومين، فإنه يقدم هذا القضاء بين يدي صيام الست من شوال، ثم بعد ذلك يشرع يصوم الست من شوال. وأما الشرط الثاني هو أن يتبع هذه الست جميعا في شوال، فلو صام بعضها في شوال وبعضها في الشهر الذي يليه لم يقع له الأجر، فمن صام أربعة أيام في شوال ثم صام يومين في ذي القعدة لم يستحق هذا الثواب المذكور في هذا الحديث، بل لا بد أن تتبع هذه الأيام في شوال جميعا يوما بعد يوم، إما على المتابعة وإما على التفريق. والأحاديث المروية في إيجاب المتابعة لا المتابعة بلا تفريق لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت عن الصحابة الترخيص في التفريق بينها، فإذا شاء صام الصائم يوما وأفطر آخر أو أتبعها جميعا، وهذا أبلغ في العبادة، وله أن يبتدئها من اليوم الثاني بعد عيد الفطر ثم ينهيها في اليوم الثامن الذي يسميه بعض الجهال بعيد الأبرار، وهذه التسمية كما ذكر جماعة من المحققين منهم أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى هي تسمية مبتدعة، وإذا اعتقد العبد كونه عيدا فقد أدخل في شرع الله عز وجل ما ليس منه. وإذا صام العبد هذه الست بعد رمضان كان ذلك مؤلفا لصيام الدهر جميعا، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فيقابل كل يوم بعشرة أيام، فيكون صيام الأيام الستة عن صيام شهرين كاملين، ويكون صيام رمضان عن عشرة أشهر، فيكمل للعبد الذي صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال يكمل له صيام الدهر كله.
4: قول عليه الصلاة والسلام من صام رمضان يعني كله ثم أتبعه، ظاهر أن الأفضل أن يبادر بصيام هذه الأيام الستة، لكن من المعلوم أنه لا بد أن يفصل بينها وبين رمضان بيوم العيد، ولهذا قال العلماء الأفضل أن تكون متتابعة وأن تلي يوم العيد، وهو كذلك. ولكن إذا قدر أن الإنسان بعد أن انتهى رمضان مرض ولم يتمكن من صيامها إلا بعد خروج شهر شوال، فهل يصومها أو نقول لهم سنة فات محلها؟ الظاهر الأول أنه يصومها، لا سيما إذا كان من عادته أن يصوم، وكذلك المرأة لو نفست في أول رمضان ثم طهرت في اليوم العاشر من شوال مثلا ثم صامت القضاء ولم يتيسر لها، وعلى كل حال لا يمكن أن يتيسر لها صيام ست من شوال إلا بعد خروج شوال، نقول هذا أيضا كذلك. فمن ترك صيامه لعذر وقضاها بعد انتهاء شوال فلا بأس، فأرجو أن يكون له أجر.
5: فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم صحيح. وهذا يدل على فضلها، وأن صيام الست مع رمضان كصيام الدهر، كأنه صام الدهر كله، وهذا فضل عظيم. فالعشر في السنة، فرمضان بعشرة أشهر والست بشهرين، حسنة بعشر أمثالها، فكأنه صام الدهر كله، مع أن الله بلطفه جل وعلا جعل رمضان كفرة لما بين رمضانين، فالست فيها زيادة خير ومصلحة عظيمة، فائدة كبيرة في امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، في امتثال رشاد النبي صلى الله عليه وسلم وترغيبه، والحرص على فعل ما شرع الله من العبادة، وهذا خير عظيم. والمؤمن يتحرى ما شرع الله ويمتثل يطلب الثواب من الله، هذا له فيه أجر عظيم. نعم.
6: ثم ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بفضل صيام ستة أيام من شوال، صيام ستة أيام من شوال، وأورد حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، وهو حديث صحيح ثابت عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، ولا يلتفت إلى من شكك في ثبوته، بل هو حديث صحيح ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وفيه هذه الفضيلة العظيمة المباركة لاتباع رمضان بستة أيام من شوال. ولا يشترط في هذه الأيام الست أن يؤتى بها متتابعة متوالية، بل لو صامها متفرقة سواء في أول الشهر بعد يوم العيد على التوالي أو صامها مفرقة في أوله ووسطه وآخره، المهم أن تقع هذه الأيام صيام هذه الأيام في شوال. وذكر عليه الصلاة والسلام هذا الثواب العظيم، قال من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كأن كان كصيام الدهر، وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها، فالسنة 360 يوما، فصيام رمضان يعدل 300 يوم، الحسنة بعشر أمثالها، وست من شوال تعدل 60 يوما، فمن صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، بمعنى أن المرء كل سنواته على هذه الصفة يصوم رمضان ويتبع ستا من شوال، فيكون بذلك كأنما صام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها.
7: وسع صدرك في الآخرة بماذا؟ بأنك تكون لك خبايا وعندك كنوز. يا أخوان، من صام يوما في سبيل الله ادخره، فكم ادخرنا من أعمارنا، كم يوم أنت صائم. ولذلك نقول يا أحبابي، من علامة أنك صائم وصيامك مقبول الست منشرحة صدرك لها. أنا أعرف شيبان يا شيخ الآن ما رجعوا من مكة، صام الست، طيب جالس الآن هو مفطر ينتظر يوم الربوع والخميس والجمعة 13 14 15، فإذا صامها وانتهى أتى للرياض، يجلس شهر كامل، شهر رمضان كامل ونصف شوال، ويقول والله يا شيخ أن الطعام صار في النهار لا لذة له، لا لذة له، ما له لذة. لماذا؟ قال يا شيخ لأني أرى في قلة الطعام، مثل ما كرمت في بداية السؤال، أرى في قلة الطعام حياة لقلبي، لأن كثرة الطعام موت للقلب، الضحك الكثير والأكل الكثير يجعل القلب ميت ميت. ولذلك أقول لأحبابي، وبعدين نحمد الله الآن يا شيخ اسبلت مكيفات عمومية، نعم، وأطعمة وخير ومشروبات باردة وساخنة. يا أحباب، من شكر نعمة الله أن تخبئ بعض الأيام له، فإذا عرق الناس وضمأوا أتاك صيامك ليرويك. نعم. الصيام ميزته أنه يلجم النفس ويضيق مجاري الشيطان. ولذلك أنا أعجب إنسان الله جل وعلا كتب له عبادة تجعل عدوه مدحور وراغم، وتجعل في سمو الإيمان وصفاء النفس والدمعة تكون قريبة ومناجاة الله لذيذة. ولذلك تلاحظ أن بعض الناس الآن ليصومون، إذا صلى العصر هالأيام فتح المصحف، وترى لو مو بصايم ما فتح مصحف، لكن كان الكبسة والرز تسحبه من المسجد إلى بيته، والآن ما لا يخرجه من بيت ربه أحد. فأقول للذين يعبدون الله عادة، هو فقط تغيير التردد في القلب يقلبها إلى عبادة، جاهدوا النفس، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ترى ليس الجهاد هو الضرب بالسنان، جهاد النفس، الصراع لأجل أن تجد اللذة. يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على طاعتك، اسأل الله، اللهم اجعل حبك في قلبي أحب إلي من الماء البارد على الظمأ، افعلها ذلك وناجي ربك. ترى والله كلنا نشعر بالفتور، من الذي لا يفتر؟ واحد يقول يا شيخ الله المستعان كان الناس يختمون القرآن، قلت هذا في رمضان، أنت تريد أن تنقل جمال رمضان واختيار الله لرمضان تنقل في شوال؟ مستحيل، كلنا نضعف، ولا نكون يا أخوان مثاليين إلى درجة أن نجلد الناس بعصا اللوم حتى يضجرون، لا، نحن نقول هي ست شوال تستطيع أن تصومها متفرقة، تستطيع أن تصومها متتابعة، تستطيع أن تصومها عام والعام اللي بعده ما تصومها، وليس تستطيع أن تصوم أربعة منها ثم تعجز عن يومين ولا حرج عليك، لأنها نافلة. الله يحبك، لأن الله جل وعلا يقول ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أحبابي، صيام شوال إذا علمت أن شيء يحبه أبي وأمي تسويه يا شيخ ولا لا؟
3: صحيح.
7: أنا لو أدري أن أمي تقول ارجع من القناة حافي وتحبي، والله لا حبي لو المخرج عشرة بعيد، لكن بروح، أمي تبي ذلك، فكيف وربي وله المثل الأعلى، يريدني أن أتقرب إليه حتى يحبني. لذلك نجدد معين الحب ويا أخوان غسل هالقلب هذا هذا وعاء الأعمال هذا، غسله صنفره استغفر ادعو حتى تجد لذة الطاعة.
8: بما أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والدم هو الحياة والدم هو الغذاء، ولذلك الصائم لو أعطي دم أفطر مع أنه ما دخل في جوفه شيء، لأن الدم هو الحياة. فإذا صام ضعفت مجاري الشيطان، فأخبتت نفسه ولان قلبه ولانت عينه، ثم أقبل إلى ربه. معظم الآن المناكح المنكوحات والمشروبات والمطعومات، هذه الثلاثة التي يصوم الإنسان عنها من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، هذه هي التي تقود الإنسان للتهلكة غالبا. ولذلك العالم تجد أنهم إما عبد فرجه وإما عبد بطنه وإما صريع لسانه أحيانا، شهوات، حتى شهوة الكلام شهوات. فإذا صام الإنسان، إذا كان يوم صوم أحدكم فإن سابه أحد أو قاتل فليقل إني صام، تربيه الصيام على كبح جماح نفسه، تربيه على الإخبات حتى شيطانه يضعف وسوسته. ترى الشيطان في رمضان اللي خلانا مع الجماعة نعيش اللذة في قيام رمضان، لاحظ الآن لماذا يقوم الإنسان أحيانا ما يقوم آخر الليل، مع أنه يا أخي معك توضأ وركعتين ثلاث. هو الصيام الذي ذكرته أنه يقود النفس إلى الوصول إلى التقوى، وتحقيق التقوى هي الشجرة الوارفة التي يستظل تحتها المؤمن ويأنس. ولذلك يقول بعض أهل العلم من صام يوما في سبيل الله ادخره، يعني أحبابي كأن أعمارنا ضائعة حتى نصوم يوم فندخر أجر هذا الصوم عند رب العالمين. لذلك نعم ما لاحظته، لاحظ كثرة الشبع تثقل. لاحظ الآن الذي كان يفطر في رمضان على تمرة وقليل من الماء وشيء بسيط ثم يقوم التراويح مرتاح ويبحث عن من يطيل الصلاة، لكن الذي صار بطنه أمتار وأذرع أمامه وابتدأ يتجشأ ولا يكاد يخرج الهواء إلا بين أرتال من الطعام، يشتكي الإمام ويشتكي التكييف، والله الإمام ما فيه إلا كل خير والتكييف كان رائع، لكن أنت من جنيت على نفسك بازدحام هذه الأطعمة. لذلك أحبابي الصيام فلتره لي لي لي لي للحياة كلها، لأن العبد إذا صام ترك شيئا واجبا كان هو في الخيار. ولذا تكلمنا عن التطوع يا شيخ، ترى ما نتكلم عن رمضان، رمضان ما في إنسان تجي في نهار رمضان مقيم صحيح وتقول له صائم، يمكن يضربك عسى ما شر، أنا مسلم. لكن تأتي لهذه الأيام 45 درجة وصائم، نعم لما؟ هناك أكثر من 45 درجة، هناك درجات الغليان، هناك الشمس تتدنو، هناك العرق، أريد أن يظلني هذا العطش، أنا أعطش هنا لأرتوي هناك، أنا أصوم هنا ليضعف كبح أكبح شيطاني. لذلك فعلا الشبع داء، الرسول صلى الله عليه وسلم سماه بيت الداء، وهذا بيت الداء، كلما قل فيه الطعام ضعف البدن، لا ضعفت إرادة ووسوسة الشيطان وإلحاحاته في النفس البشرية، فأخبت العبد لربه وأناب. ولذلك هذا اليوم على إطلاقه، أي يوم تحتسب فيه الأجر على الله تصومه محتسبا الأجر على الله، جائزتك إن قبل الله أن يباعد الله وجهك عن النار 70 خريفا. ولذلك ليس هذا فقط للمجاهدين ولا المرابطين ولا للحراس في سبيل الله فحسب، بل هو لكل مسلم ومسلمة صام وصامت يريدون فضل الله وكرمه. فمن جوائز الصائم لله محتسبا في سبيله أن يباعد الله عن وجهه النار 70 خريفا. ولذلك تلاحظ أن الصيام الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما تحدث في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو يراه يصوم كثيرا ويريد ويقول أستطيع أكثر أستطيع أكثر، قال أفضل الصيام صيام يوم وإفطار يوم، وورد في حديث صم يوما وأفطر يومين حتى يكون بذلك قد صام ثلث الشهر. وعندما أتى الرجال الذين زاروا أبيات الحبيب عليه الصلاة والسلام وتقالوا عمله، قالوا هذا عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وقال أحدهم أصوم ولا أفطر، عدل الحبيب البوصلة التي كانت يظنونها يريد أن يصل إلى الجنة بأن يغالي أو أن يغلو، قال أصوم وأفطر إلى آخره، قال ومن رغب عن سنتي فليس مني. لذلك هذا الفضل واسع من الله لكل مؤمن، سواء كانت ذوات الأسباب 2 وخميس، 10 ذي الحجة، 6 شوال، يوم عرفة، يوم عاشوراء، الاثنين، الخميس، الأيام البيض، كل هذا
7: واسع في فضل الله، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل هذه الطاعة. الصيام في أصله يعالج هذا الألم والتلوم في نفس الإنسان والفتور الذي لا بد أن يعتريه الإنسان. يعني إنسان يصوم ويقول أريد أن أتخلص خيرا من الذي لا يصوم، لكن نحن نقول إذا أردت أن تصل إلى أعلى درجات التقوى لعلكم تتقون وتصل إلى أعلى درجات التلذذ، لأن العبادة لها لذة. أليس أهل الطاعة أهل المعصية يتلذذون بذنوبهم وكبائرهم وموبقاتهم فيما يزعمون، وهي لذة تعقبها الحسرات والآلام والفضائح وضيق الرزق وضيق الصدر والكدر في العيش وتلوم الحياة وانقلابها عليه، ومع ذلك يقول لخمس دقائق كانت سعادة، مع أن نقول صاحب الطاعة أحق بهذا. بعض الناس كما كرمت أخي أن أحيانا صاموا الست كل البيت أفطر أنا يلا مع الخيل يا شقرة، مع أنها الخيل اللي مهيب رايحة الشقرة. أحيانا تروح للجنة وتدخل باب الريان وأنت واقف تراوح برا الباب، لأن لربما ما تحقق التقوى في قلبك. ولذلك الإنسان في حياته يتقرب إلى المولى جل وعلا في طريقه من يوم أن بلغ الإنسان وهو يسير إلى الرحمن. منا من يحبو ومنا من يكبو ومنا من يركض ومنا من يسابق ويسارع. ولذلك المسارعين مثل ما شاء الله بعض الشيبان الأيام ذي أخوي، ما تلاحظ بعد ثاني العيد صام
9: ما شاء الله صحيح.
7: يا الربع حلوى زيارة قال أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر كله. انظر إلى قوة الإيمان، ما التفتوا. ولذلك بعضهم تبارك الله في يوم الخميس الماضي كان قد صام الست شوال، حتى أن بعض الشيبان يسمونها العيد، وإن كان هذا غير صحيح ولا يصح أن يسمى العيد إلا ما كان عيد بعد رمضان، لكن قصده أنني الآن استطعت أن أضمن صيام دهر كامل بصيام ست بعد شوال بعد رمضان. والعجيب أن الصيام الذي نتحدث عنه الله جل وعلا فرض منه قبل رمضان وبعد رمضان كالسنة النافلة. تلاحظ صلاة الظهر الآن قبلها أربع وبعدها ركعتين، وبعضهم قال بعض أهل العلم أربعا قبلها وأربعا بعدها. قالوا هذه الأربع وتلك الأربع تحفظ صلاة الظهر من النقص. كان الحبيب عليه الصلاة والسلام يصوم في شعبان حتى يقال أنه لا يفطر، وكان يتبع رمضان ستا بعده مباشرة. لماذا هذا الصيام الذي يسبق الفرض وبعد الفرض؟ قال ليجبر ويرقع ما نقص من الصيام. ولذلك إذا تكلمنا في فضائل عن فضل صيام التطوع، لأننا في شهر مبارك، شهر حقيقة من أعظم علامات القبول لقبوله، وأن الله قد قبل صيامي وصيامك وقبل إقبالي وإقبالك وصدقاتي وصدقاتك. وهذا القيام أن يشرح الله صدرك بعد الصيام إلى الصيام. ولذلك بعض الناس إذا فكر في صيام شوال وهو في العشر الأواخر جاه الظمأ وهو بعد التراويح، يحس بظمأ وضيق صدر لا يريد أن يحدث عن يا أخي أن نخلص بس من الفرائض، هو نبي نطلع وجوازه في جيبه ومسافر بينحاش يريد أن يهرب. ولذلك إذا ضاق صدر الإنسان عن ذكر طاعة بعد طاعة فاعلم أن الإيمان والتقوى في قلبه قد جف أو قل معينه. وإذا شفت الإنسان بعد الطاعة يفرح بطاعة فاعلم أن الحق جل وعلا فتح له أبواب القبول. لذلك إذا تكلمنا عن صيام التطوع، الصيام ميزته عن سائر العبادات أنه لله، مع أن كل العبد لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. لكن لماذا اختص الله جل وعلا الصيام من سائر الأعمال؟ لماذا اختصه وقال لي لعلنا نذكره في طيات حديثنا؟
9: نعم.
7: لأن الصيام يقود طاعات كبيرة، ومدرسة من مدارس التقوى ومدرسة من مدارس
10: ما هو فضل صيام ستة من شوال؟ وأيهما الأفضل، قضاء الصوم أو صوم ستة من شوال؟ هل يجزم الجن النية بينهم؟ صيام ستة من شوال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر، يعني هذا فضل صيام ستة من شوال. أما قضية يجوز يقدم القضاء على ست من شوال، نعم يقدم القضاء، القضاء واجب فيقدمه على صيام ست من شوال، ولكن بالنسبة للنساء إذا كان الأيام اللي افطرتها كثيرة وتخشى أنها ما تدرك تصوم ست من شوال مع القضاء، تقدم ست من شوال وتقضي بعد ذلك، لأن القضاء بابه مفتوح.
0: قلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فينبغي للعبد أن ينظر في ميزان حسناته دائما، ويتفقد حال قلبه. فأعمال القلوب هي التي تتضاعف بها الأعمال، قال جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إذن الله تعالى لا يظلم العاملين، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل. وما كان الله ليضيع إيمانكم. الله تعالى تكفل العباد بأن لا يظلموا وأن لا يضيع حقوقهم، لكن وإن تك حسنة يضاعفها، وتضاعف الحسنات لأولياء الله، وأسباب المضاعفة قد تكون لشرف الزمان، وقد تكون لشرف المكان، وقد تكون لنوع العمل. فشرف الزمان رمضان، وشرف المكان مكة والمدينة والقدس. أما نوع العمل لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علي. فعمل الفريضة أحب إلى الله وأعظم أجرا من عمل النافلة. السبب الرابع وأجلته لأهميته هو ما يكون في قلب العامل. وأبو بكر كان يصلي ويصوم يتصدق ويحج، وعمر كذلك، لكن فضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه على عمر رضي الله تعالى عنه فضل كبير، كذلك عمر، كذلك أولياء الله إلى هذا الزمان. فبقدر ما وقر في قلب العبد من تعظيم الله جل وعلا والحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم تكون مضاعفة الأجر، وإن تك حسنة يضاعفها. ثم قال تعالى: ويؤت من لدنه أجرا عظيما. نكرة من العظيم ستكون عظيمة، وصف العظيم بأنها عظيمة. إذن تأمل وأطلق لخيالك العنان ولا يحده شيء، وإن تكون حسنة يضاعف. بعد رمضان ترغب النفوس أن تخلد إلى الكسل، وهذه مشكلة يعاني منها البشر. فبعد اللحظات الجادة يصعب على الإنسان أن يعود إلى حاله، لأنه يحتاج إلى أن يجاهد نفسه. والله جل وعلا وعد من جاهد نفسه أن ينصره: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فوجب على العبد بعد موسم رمضان والعيد أن يجاهد نفسه لينهض بها إلى معالي الأمور. لذلك كان من كمال شريعة النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض أو أن شرع النبي صلى الله عليه وسلم صيام الست من شوال نفلا، فمن صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، وأطلقها في شوال فهي ستة أيام، إن شاء صامها ابتداء من اليوم الثاني حتى يختمها في اليوم الثامن فيفطر في اليوم الثامن، وإن شاء أن يبدأ بها متى شاء فيمكنه أن يبدأها في اليوم 23 ليختمها في آخر الشهر 23 والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والعشرين، وإن بدأها في 24 فقد خاطر بيوم. يمكنه أن يصومها مفرقة فيصوم الاثنين والخميس حتى يتم ستة أيام، وكل هذا ولله الحمد جائز، لكن من حكم صيام الست من شوال إنها مندوبة وليست واجبة، فمن حكمها أن يعود الإنسان إلى نشاطه في الطاعة، لأن الصيام يضيق مجاري الدم التي هي يجري منها الشيطان، فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فينشط العبد للعمل، وكلما كان العبد أكثر تسليما لله كلما كان أكثر سعادة في الدنيا وأرفع درجة في الآخرة، فإن الإنسان تعرض له أمانيه في الدنيا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا، فهذه أمور قد زينت للإنسان، فيمكن للعبد الموفق من أولياء الله أن يجعل هذه الأشياء المزينة يجعلها في موازين حسناته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر، ثم ذكر الأول فقال: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعرف لله فيه حقا، إذن هذا تحققت له أحلامه في الدنيا فسخرها أن تكون لميزانه في الآخرة. الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فهو يقول: لو أن لي مالا، يعني يتمنى أن يكون له شيء من هذه الدنيا، لعملت فيه بعمل فلان الرجل الصالح، فهو بنيتهما فأجرهما سواء. إذن يمكن لولي الله أن يجعل أعماله وأمانيه في موازين حسناته، وذلك أن يقتدي بالصالحين. أيها المسلم، في رمضان كنت تنافس الصالحين، ولكن بعد رمضان دعتك نفسك أن تنافس البطالين، فلا تستجب لذلك، بل استمر في منافسة الجادين من أولياء الله، ولا مانع أن تنافس نفسك، تقول: يا نفس، كنا في رمضان على شيء من الوفاق، فما الذي أفسد بيننا؟ إنه الشيطان، فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. إذن من السنة أن يصوم المسلم 6 أيام من شوال ليكون مع رمضان، لتكون مع رمضان كصيام الدهر، فرمضان شهر بعشرة والأيام 6 ب60 فهذه 12 شهرا. إذن يمكن لولي الله أن يصوم العام ويطلب الأجر من الله كما بشره به النبي صلى الله عليه وسلم. فوصيتي لنفسي ولإخواني الحرص على صيام 6 من شوال، وإنما ما يعينك أيها المسلم على كثرة الصيام أن لا تتكلف في السحور ولا في الفطور، بل تتسحر على تمر وماء وتؤخر السحور، وتفطر على تمر وماء وتعجل الفطور، ثم بعد ذلك ما تيسر من طعام العشاء ما يعينك على صيام الغد، وتكثر من شرب الماء خصوصا في الأيام الحارة كهذه الأيام لكي يهون ظمأ الغد. واستعن بالله، إن الله تعالى يعين العبد إذا استعان به. أسأل الله جل وعلا أن يعيننا وذرياتنا والمسلمين على ذكره وشكره وحسن عبادته. نقف عند هذا، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وهدانا سبلنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم وجعل الله ما قلتم في ميزان حسناتكم. تفضل علينا بعض الأسئلة. الله يحفظكم.
0: تفضل، بارك الله فيك.
1: الله يحفظك. يقول السائل حفظكم الله تعالى، أحسن الله إليكم شيخنا، بالنسبة للمرأة التي عندها قضاء من رمضان، هل تبدأ بالقضاء أم ب6 من شوال؟ فجزاكم الله خيرا.
0: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق، فالقضاء أحق من النافلة، والقضاء أفضل من النافلة. فإذا صامت الأيام التي أفطرتها لأجل الحيض أو للسفر أو للمرض أو لغيرها من الأعذار فإنها تبدأ بصيام القضاء قبل صيام الأيام 6 من شوال. فإذا أتمت القضاء فإنها تصوم 6 من شوال، فإن فات عليها يعني لم تتمكن من القضاء إلا في آخر الشهر لانشغالها بمرض أو سفر أو حيض أو رضاع أو غيره، فلتعلم أمة الله أنه إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يفعله مقيما صحيحا، فليبشر بالخير وليؤمل بالله الأمل العظيم، فالله تعالى عند ظن عبده به. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجب التتابع في الصيام 6 من شوال؟
0: ذكرت أثناء الكلمة أنه لا يجب التتابع، يمكنه أن يصوم كل 2 وخميس حتى ينهي 6، والحمد لله.
1: جزاكم الله خير. يقول السائل حفظكم الله تعالى: هل يلزم تبييت النية للصيام 6 من شوال؟
0: هذا الأمر وهو تبييت النية، اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إنما لكل امرئ ما نوى. فمن صام صياما مطلقا فإنه ينوي متى شاء، لكن ليس له من ذلك اليوم إلا ما نوى. مثال: شخص في شهر شعبان أو في شهر القعدة أراد أن يفطر في يوم من الأيام، فلما جاء إلى البيت تعذر الإفطار، إفطار الصباح، فقال إني إذن صائم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فما الذي يكتب له؟ هل يكتب له صيام اليوم كاملا أو يكتب له ما نوى؟ يظهر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس له إلا ما نوى، يعني ليس له إلا صيام أو نية بقية اليوم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، فإذا لم ينوي إلا من النهار فإنه لا يمكنه أن نقول إنه صام اليوم كاملا، بل كتب له ما نوى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما لكل امرئ ما نوى. بناء على هذا أن تبييت النية لصيام النفل المعين هو الأفضل، هو الأفضل. لكن لو أن شخصا تعود أن يصوم الاثنين فإنه يكفي أن يبيت النية، يقول والله أنا سأصوم كل اثنين في عمري من الأيام القادمة، فهنا لا يحتاج إلى أن يبيت النية في كل يوم لأنه نواها. لكن لو نفرض أنه قطع النية لسفر أو مرض فإنه يحتاج إلى أن يجددها. إذن الأولى أن يبيت النية، فإن كان قد تعود أن يصوم الست من شوال فنسي أن يبيت النية في ليلة الثاني من شوال مساء العيد ليلة الثاني فلم يتمكن من يعني فلم يقم لصلاة الفجر إلا بعد أن يعني طلع الفجر وأصبح وأسفر جدا، فإنه لا بأس أن يواصل لأنه قد نوى أن يصوم الست. صحيح أنه لم ينوي اليوم الثاني لكنه لم ينوي أن يفطره، فبالتالي ما دام أنه على أصل النية فإنه لا يحتاج إلى أن يبيتها. لكن إذا كان قد نوى القطعة فإنه ينوي من الليل ليدرك أجر اليوم كاملا. وفق الله الجميع. نعم
1: أحسن الله إليكم. يقول السائل حفظكم الله شيخنا، هل يجوز الجمع بين نية الصيام الست من شوال ويوم الاثنين والخميس أو صيام الأيام الثلاثة من كل شهر؟
0: لا بأس بذلك إن شاء الله. إنما لكل امرئ ما نوى، إنما لكل امرئ ما نوى، فالحمد لله. إلا وأنه نوى أدرك مثلا من الأيام الست يوم الاثنين فإنه له أجر الاثنين وأجر الست وهكذا. والله
1: جزاكم الله خيرا. نختم بهذا السؤال وحفظكم الله.
0: قبل أن نختم أود أن يعني لا نغفل عن حال إخواننا في فلسطين.
1: نعم الله يحفظكم.
0: ففلسطين فيها من أولياء الله الأخفياء كثير وللحمد كغيرها من بلاد الإسلام، فينبغي للمسلم أن لا ينسى هؤلاء من دعائه. وهؤلاء أولياء الله في فلسطين أمامهم خصمان، خصم عدو ظاهر وهم اليهود، وخصم عدو باطن وهم أهل البدع. فليكثر من الدعاء بأن يحفظ الله إخواننا في أكناف بيت المقدس من أعدائهم الظاهرين والباطنين، من أعدائهم الكافرين والمبتدعة، فإنه بحاجة إلى هذا الأمر. نسأل الله جل وعلا أن يكفينا شر الكافرين وأهل البدع، إنه سميع وجوب الدعاء. فتفضل لهذا الأمر، فنحن بحاجة إلى أن لا ننسى هذه القضية العامة وهي قضية القدس، وأن قضيتنا بالدعاء لأن ينصر أولياءه على أعدائه من اليهود والمبتدعة، إنه سميع مجيب الدعاء. نعم، أختم بسؤالك الأخير، تفضل.
1: أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا. آمين آمين، اللهم انصر إخواننا. يقول السائل حفظكم الله تعالى: ما نصيحتكم وتوجيهكم حفظكم الله تعالى لفئة من الناس يعتقدون أن صيام الست من شوال واجبة؟
0: من اعتقد أن أمرا من المندوبات واجب فقد ابتدع، فلا يشترط لصيام الست من شوال المواصلة في كل عام، فإن صام مثلا في العام 39 ولكنه في العام 40 أفطر، وصام في العام 41 ثم أراد أن يفطر هذه السنة، فيمكنه أن لا يصومها. فمن اعتقد وجوب عمل لم يوجبه النبي صلى الله عليه وسلم فقد ابتدع وعمله مردود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. والله المستعان، وفق الله جميعا لما يحبه ويرضى. اللهم احفظ إخواننا في أكناف بيت المقدس من أعدائك وأعدائهم من اليهود وأهل البدع، إنك سميع مجيب الدعاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم. موعدنا الأسبوع القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إيه نعم شيخنا، الله يحفظكم عليه الصلاة والسلام، جزاكم الله خيرا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
2: الفصل السابع في إتباع رمضان بست من شوال. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر، وإنما كان كصيام الدهر لأن الحسنة بعشر أمثالها، فيقابل كل يوم بعشرة أيام.
3: ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا في الحث على إتباع رمضان بست من شوال، وهو متبع في ذلك للسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وهي بمنزلة النافلة بعد الصلاة الفريضة، فكما أن الفرائض من الصلوات تكمل بما يعقبها من النوافل، فكذلك صيام رمضان جعل بعده من الصيام النفل ما يرضفه مكملا له، وهو صيام ست من شوال. والأصل في ذلك هذا الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مخرج في صحيح مسلم، وقد تكلم بعض أهل العلم في صحته، والأشبه أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نقل بعض الفقهاء إجماع أهل العلم على صيام الست من شوال، وفي هذا الإجماع نظر، فإن مشهور مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى كراهية صومها، إلا أن الصحيح هو مذهب الجمهور في استحباب صيام ست من شوال. وقد دل حديث أبي أيوب رضي الله عنه الذي ذكره المصنف أن صيام ست من شوال الذي يحدث الأجر الذي ذكر في الحديث مشروط بشرطين اثنين، أولهما أن يكون إيقاع هذه الست بعد صيام رمضان، فلا ينبغي لمن عليه قضاء من رمضان أن يتطوع بهذه الست حتى يقضي ما عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان، فلا يقع الأجر والثواب المرتب إلا بتقدم صيام رمضان. فمن كان في حقه قضاء ثابت من رمضان كيوم أو يومين فإنه يقدم هذا القضاء بين يدي صيام الست من شوال، ثم بعد ذلك يشرع يصوم الست من شوال. وأما الشرط الثاني هو أن يتبع هذه الست جميعا في شوال، فلو صام بعضها في شوال وبعضها في الشهر الذي يليه لم يقع له الأجر، فمن صام 4 أيام في شوال ثم صام يومين في ذي القعدة لم يستحق هذا الثواب المذكور في هذا الحديث، بل لا بد أن تتبع هذه الأيام في شوال جميعا يوما بعد يوم، إما على المتابعة وإما على التفريق. والأحاديث المروية في إيجاب المتابعة لا، المتابعة بلا تفريق لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت عن الصحابة الترخيص في التفريق بينها، فإذا شاء صام الصائم يوما وأفطر آخر أو أتبعها جميعا، وهذا أبلغ في العبادة، وله أن يبتدئها من اليوم الثاني بعد عيد الفطر ثم ينهيها في اليوم الثامن الذي يسميه بعض الجهال بعيد الأبرار. وهذه التسمية كما ذكر جماعة من المحققين منهم أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى هي تسمية مبتدعة، وإذا اعتقد العبد كونه عيدا فقد أدخل في شرع الله عز وجل ما ليس منه. وإذا صام العبد هذه الست بعد رمضان كان ذلك مؤلفا لصيام الدهر جميعا، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فيقابل كل يوم بعشرة أيام، فيكون صيام الأيام الستة عن صيام شهرين كاملين، ويكون صيام رمضان عن عشرة أشهر، فيكمل للعبد الذي صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال يكمل له صيام الدهر كله.
4: قول عليه الصلاة والسلام من صام رمضان يعني كله ثم أتبعه، ظاهر أن الأفضل أن يبادر بصيام هذه الأيام الستة، لكن من المعلوم أنه لا بد أن يفصل بينها وبين رمضان بيوم العيد، ولهذا قال العلماء الأفضل أن تكون متتابعة وأن تلي يوم العيد، وهو كذلك. ولكن إذا قدر أن الإنسان بعد أن انتهى رمضان مرض ولم يتمكن من صيامها إلا بعد خروج شهر شوال، فهل يصومها أو نقول لهم سنة فات محلها؟ الظاهر الأول أنه يصومها، لا سيما إذا كان من عادته أن يصوم. وكذلك المرأة لو نفست في أول رمضان ثم طهرت في اليوم العاشر من شوال مثلا ثم صامت القضاء ولم يتيسر لها، وعلى كل حال لا يمكن أن يتيسر لها صيام ست من شوال إلا بعد خروج شوال، نقول هذا أيضا كذلك. فمن ترك صيامه لعذر وقضاها بعد انتهاء شوال فلا بأس، فأرجو أن يكون له أجر.
5: فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم صحيح. وهذا يدل على فضلها، وأن صيام الست مع رمضان كصيام الدهر، كأنه صام الدهر كله، وهذا فضل عظيم. فالعشر في السنة، فرمضان بعشرة أشهر والست بشهرين، حسنة بعشر أمثالها، فكأنه صام الدهر كله، مع أن الله بلطفه جل وعلا جعل رمضان كفرة لما بين رمضانين، فالست فيها زيادة خير ومصلحة عظيمة، فائدة كبيرة في امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، في امتثال رشاد النبي صلى الله عليه وسلم وترغيبه، والحرص على فعل ما شرع الله من العبادة، وهذا خير عظيم. والمؤمن يتحرى ما شرع الله ويمتثل يطلب الثواب من الله، هذا له فيه أجر عظيم. نعم.
6: ثم ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بفضل صيام ستة أيام من شوال، صيام ستة أيام من شوال، وأورد حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، وهو حديث صحيح ثابت عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، ولا يلتفت إلى من شكك في ثبوته، بل هو حديث صحيح ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وفيه هذه الفضيلة العظيمة المباركة لاتباع رمضان بستة أيام من شوال. ولا يشترط في هذه الأيام الست أن يؤتى بها متتابعة متوالية، بل لو صامها متفرقة سواء في أول الشهر بعد يوم العيد على التوالي، أو صامها مفرقة في أوله ووسطه وآخره المهم أن تقع هذه الأيام صيام هذه الأيام في شوال. وذكر عليه الصلاة والسلام هذا الثواب العظيم، قال من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كأن كان كصيام الدهر، وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها، فالسنة 360 يوما، فصيام رمضان يعدل 300 يوم،

0: الحسنة بعشر أمثالها.
1: وسع صدرك في الآخرة بماذا؟ بأنك تكون لك خبايا وعندك كنوز. يا أخوان، من صام يوما في سبيل الله ادخره، فكم ادخرنا من أعمارنا، كم يوم أنت صائم. ولذلك نقول يا أحبابي، من علامة أنك صائم وصيامك مقبول الست منشرحة صدرك لها. أنا أعرف شيبان يا شيخ الآن ما رجعوا من مكة، صام الست، طيب جالس الآن هو مفطر، ينتظر يوم الربوع والخميس والجمعة 13 14 15، فإذا صامها وانتهى أتى للرياض، يجلس شهر كامل، شهر رمضان كامل ونصف شوال، ويقول والله يا شيخ أن الطعام صار في النهار لا لذة له، لا لذة له، ما له لذة. لماذا؟ قال يا شيخ لأني أرى في قلة الطعام، مثل ما كرمت في بداية السؤال، أرى في قلة الطعام حياة لقلبي، لأن كثرة الطعام موت للقلب، الضحك الكثير والأكل الكثير يجعل القلب ميت ميت. ولذلك أقول لأحبابي، وبعدين نحمد الله الآن يا شيخ، سبلت مكيفات عمومية وأطعمة وخير ومشروبات باردة وساخنة، يا أحباب من شكر نعمة الله أن تخبئ بعض الأيام له، فإذا عرق الناس وضمأوا أتاك صيامك ليرويك. الصيام ميزته أنه يلجم النفس ويضيق مجاري الشيطان. ولذلك أنا أعجب إنسان الله جل وعلا كتب له عبادة تجعل عدوه مدحور وراغم، وتجعل في سمو الإيمان وصفاء النفس والدمعة تكون قريبة ومناجاة الله لذيذة. ولذلك تلاحظ أن بعض الناس الآن اللي يصومون إذا صلى العصر هالأيام فتح المصحف، وترى لو مو بصايم ما فتح مصحف، لكن كان الكبسة والرز تسحبه من المسجد إلى بيته، والآن ما لا يخرجه من بيت ربه أحد. فأقول للذين يعبدون الله عادة، هو فقط تغيير التردد في القلب يقلبها إلى عبادة، جاهدوا النفس، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ترى ليس الجهاد هو الضرب بالسنان، جهاد النفس، الصراع لأجل أن تجد اللذة. يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على طاعتك، اسأل الله، اللهم اجعل حبك في قلبي أحب إلي من الماء البارد على الظمأ. افعلها ذلك وناجي ربك. ترى والله كلنا نشعر بالفتور، من الذي لا يفتر؟ واحد يقول يا شيخ الله المستعان كان الناس يختمون القرآن، قلت هذا في رمضان، أنت تريد أن تنقل جمال رمضان واختيار الله لرمضان تنقله في شوال؟ مستحيل، كلنا نضعف، ولا نكون يا أخوان مثاليين إلى درجة أن نجلد الناس بعصا اللوم حتى يضجرون. لا، نحن نقول هي ست شوال، تستطيع أن تصومها متفرقة، تستطيع أن تصومها متتابعة، تستطيع أن تصومها عام والعام اللي بعده ما تصومها، وليس تستطيع أن تصوم أربعة منها ثم تعجز عن يومين، ولا حرج عليك، لأنها نافلة. الله يحبك، لأن الله جل وعلا يقول ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أحبابي، صيام شوال إذا علمت أن شيء يحبه أبي وأمي تسويه يا شيخ ولا لا؟
2: صحيح.
1: أنا لو أدري أن أمي تقول ارجع من القناة حافي وتحبي، والله لا حبي لو المخرج عشرة بعيد، لكن بروح، أمي تبي ذلك، فكيف وربي وله المثل الأعلى، يريدني أن أتقرب إليه حتى يحبني. لذلك نجدد معين الحب، ويا أخوان غسل هالقلب هذا وعاء الأعمال هذا، غسله، صنفره، استغفر، ادعو حتى تجد لذة الطاعة. بما أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والدم هو الحياة، والدم هو الغذاء، ولذلك الصائم لو أعطي دم أفطر، مع أنه ما دخل في جوفه شيء، لأن الدم هو الحياة. فإذا صام ضعفت مجاري الشيطان، فأخبتت نفسه ولان قلبه ولانت عينه، ثم أقبل إلى ربه. معظم الآن المناكح، المنكوحات والمشروبات والمطعومات، هذه الثلاثة التي يصوم الإنسان عنها من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، هذه هي التي تقود الإنسان للتهلكة غالبا. ولذلك العالم تجد أنهم إما عبد فرجه وإما عبد بطنه وإما صريع لسانه أحيانا، شهوات، حتى شهوة الكلام شهوات. فإذا صام الإنسان، إذا كان يوم صوم أحدكم فإن سابه أحد أو قاتل فليقل إني صائم، تربيه الصيام على كبح جماح نفسه، تربيه على الإخبات حتى شيطانه يضعف وسوسته. ترى الشيطان في رمضان اللي خلانا مع الجماعة نعيش اللذة في قيام رمضان، لاحظ الآن لماذا يقوم الإنسان أحيانا ما يقوم آخر الليل، مع أنه يا أخي معك توضأ وركعتين ثلاث، هو الصيام.

0: الذي ذكرته أنه يقود النفس إلى الوصول إلى التقوى، وتحقيق التقوى هي الشجرة الوارفة التي يستظل تحتها المؤمن ويأنس. ولذلك يقول بعض أهل العلم: من صام يوما في سبيل الله ادخره. يعني أحبابي، كأن أعمارنا ضائعة حتى نصوم يوم فندخر أجر هذا الصوم عند رب العالمين. لذلك نعم، ما لاحظته، لاحظ كثرة الشبع تثقل. لاحظ الآن الذي كان يفطر في رمضان على تمرة وقليل من الماء وشيء بسيط، ثم يقوم التراويح مرتاح ويبحث عن من يطيل الصلاة. لكن الذي صار بطنه أمتار وأذرع أمامه، وابتدأ يتجشأ ولا يكاد يخرج الهواء إلا بين أرتال من الطعام، يشتكي الإمام ويشتكي التكييف، والله الإمام ما فيه إلا كل خير والتكييف كان رائع، لكن أنت من جنيت على نفسك بازدحام هذه الأطعمة. لذلك أحبابي، الصيام فلترة لي لي لي لي للحياة كلها، لأن العبد إذا صام ترك شيئا واجبا كان هو في الخيار. ولذا تكلمنا عن التطوع يا شيخ، ترى ما نتكلم عن رمضان. رمضان ما في إنسان تجي في نهار رمضان مقيم صحيح وتقول له صائم، يمكن يضربك عسى ما شر، أنا مسلم. لكن تأتي لهذه الأيام 45 درجة وصائم، نعم لما؟ هناك أكثر من 45 درجة، هناك درجات الغليان، هناك الشمس تتدنو، هناك العرق. أريد أن يظلني هذا العطش، أنا أعطش هنا لأرتوي هناك، أنا أصوم هنا ليضعف أكبح شيطاني. لذلك فعلا الشبع داء، الرسول صلى الله عليه وسلم سماه بيت الداء، وهذا بيت الداء. كلما قل فيه الطعام ضعف البدن، لا ضعفت إرادة ووسوسة الشيطان وإلحاحاته في النفس البشرية، فأخبت العبد لربه وأناب. ولذلك هذا اليوم على إطلاقه، أي يوم تحتسب فيه الأجر على الله، تصومه محتسبا الأجر على الله، جائزتك إن قبل الله أن يباعد الله وجهك عن النار 70 خريفا. ولذلك ليس هذا فقط للمجاهدين ولا المرابطين ولا للحراس في سبيل الله فحسب، بل هو لكل مسلم ومسلمة صام وصامت يريدون فضل الله وكرمه. فمن جوائز الصائم لله محتسبا في سبيله أن يباعد الله عن وجهه النار 70 خريفا. ولذلك تلاحظ أن الصيام، الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما تحدث في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو يراه يصوم كثيرا ويريد ويقول أستطيع أكثر أستطيع أكثر، قال: أفضل الصيام صيام يوم وإفطار يوم. وورد في حديث: صم يوما وأفطر يومين، حتى يكون بذلك قد صام ثلث الشهر. وعندما أتى الرجال الذين زاروا أبيات الحبيب عليه الصلاة والسلام وتقالوا عمله، قالوا: هذا عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وقال أحدهم: أصوم ولا أفطر. عدل الحبيب البوصلة التي كانت يظنونها يريد أن يصل إلى الجنة بأن يغالي أو أن يغلو، قال: أصوم وأفطر إلى آخره. قال: ومن رغب عن سنتي فليس مني. لذلك هذا الفضل واسع من الله لكل مؤمن، سواء كانت ذوات الأسباب 2 وخميس، 10 ذي الحجة، 6 شوال، يوم عرفة، يوم عاشوراء، الاثنين، الخميس، الأيام البيض، كل هذا واسع في فضل الله. وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل هذه الطاعة. الصيام في أصله يعالج هذا الألم والتلوم في نفس الإنسان والفتور الذي لا بد أن يعتري كل إنسان. يعني إنسان يصوم يقول: أريد أن أتخلص، خيرا من الذي لا يصوم. لكن نحن نقول: إذا أردت أن تصل إلى أعلى درجات التقوى لعلكم تتقون وتصل إلى أعلى درجات التلذذ، لأن العبادة لها لذة. أليس أهل الطاعة أهل المعصية يتلذذون بذنوبهم وكبائرهم وموبقاتهم فيما يزعمون، وهي لذة تعقبها الحسرات والآلام والفضائح وضيق الرزق وضيق الصدر والكدر في العيش وتلوم الحياة وانقلابها عليه، ومع ذلك يقول: 5 دقائق كانت سعادة. مع أن نقول صاحب الطاعة أحق بهذا. بعض الناس كما كرمت أخي أن أحيانا صاموا 6 كل البيت، أفطر أنا يلا مع الخيل يا شقرة، مع أنها الخيل اللي مهي برايحة الشقرة. أحيانا تروح للجنة وتدخل باب الريان وأنت واقف تراوح برا الباب، لأن لربما ما تحقق التقوى في قلبك. ولذلك الإنسان في حياته يتقرب إلى المولى جل وعلا في طريقه من يوم أن بلغ الإنسان وهو يسير إلى الرحمن. منا من يحبو ومنا من يكبو ومنا من يركض ومنا من يسابق ويسارع. ولذلك المسارعين مثل ما شاء الله بعض الشيبان الأيام ذي أخوي ما تلاحظ بعد ثاني العيد صام
1: ما شاء الله صحيح.
0: يا الربع حلوى زيارة قال أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر كله. انظر إلى قوة الإيمان ما التفتوا. ولذلك بعضهم تبارك الله في يوم الخميس الماضي كان قد صام الست شوال حتى أن بعض الشيبان يسمونها العيد وإن كان هذا غير صحيح ولا يصح أن يسمى العيد إلا ما كان عيد بعد رمضان. لكن قصده أنني الآن استطعت أن أضمن صيام دهر كامل بصيام ست بعد شوال بعد رمضان. والعجيب أن الصيام الذي نتحدث عنه الله جل وعلا فرض منه قبل رمضان وبعد رمضان كالسنة النافلة. تلاحظ صلاة الظهر الآن قبلها أربع وبعدها ركعتين وبعضهم قال بعض أهل العلم أربعا قبلها وأربعا بعدها. قالوا هذه الأربع وتلك الأربع تحفظ صلاة الظهر من النقص. كان الحبيب عليه الصلاة والسلام يصوم في شعبان حتى يقال أنه لا يفطر، وكان يتبع شو رمضان ستا بعده مباشرة. لماذا هذا الصيام الذي يسبق الفرض وبعد الفرض؟ قال ليجبر ويرقع ما نقص من الصيام. ولذلك إذا تكلمنا في فضائل عن فضل صيام التطوع لأننا في شهر مبارك، شهر حقيقة من أعظم علامات القبول لقبوله، وأن الله قد قبل صيامي وصيامك وقبل إقبالي وإقبالك وصدقاتي وصدقاتك. وهذا القيام أن يشرح الله صدرك بعد الصيام إلى الصيام. ولذلك بعض الناس إذا فكر في صيام شوال وهو في العشر الأواخر جاه الظمأ وهو بعد التراويح، يحس بظمأ وضيق صدر لا يريد أن يحدث عن يا أخي أننا نخلص بس من الفرائض، هو نبي نطلع وجوازه في جيبه ومسافر بينحاش يريد أن يهرب. ولذلك إذا ضاق صدر الإنسان عن ذكر طاعة بعد طاعة فاعلم أن الإيمان والتقوى في قلبه قد جف أو قل معينه. وإذا شفت الإنسان بعد الطاعة يفرح بطاعة فاعلم أن الحق جل وعلا فتح له أبواب القبول. لذلك إذا تكلمنا عن صيام التطوع، الصيام ميزته عن سائر العبادات أنه لله، مع أن كل العبد لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. لكن لماذا اختص الله جل وعلا الصيام من سائر الأعمال؟ لماذا اختصه وقال لي؟ لعلنا نذكر في طيات حديثنا. نعم. لأن الصيام يقود طاعات كبيرة ومدرسة من مدارس التقوى ومدرسة من مدارس
2: الله. ما هو فضل صيام ستة من شوال؟ وأيهما الأفضل، قضاء الصوم أو صوم ستة من شوال؟ هل يجزم الجن النية بينهم؟ صيام ستة من شوال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر، يعني هذا فضل صيام ستة من شوال. أما قضية يجوز يقدم القضاء على ستة من شوال، نعم يقدم القضاء، القضاء واجب فيقدمه على صيام ستة من شوال. ولكن بالنسبة للنساء إذا كان الأيام اللي افطرتها كثيرة وتخشى أنها ما تدرك تصوم ستة من شوال مع القضاء، تقدم ستة من شوال وتقضي بعد ذلك، لأن القضاء بابه مفتوح.
3: قلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فينبغي للعبد أن ينظر في ميزان حسناته دائما ويتفقد حال قلبه. فأعمال القلوب هي التي تتضاعف بها الأعمال، قال جل وعلا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إذن الله تعالى لا يظلم العاملين، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل، وما كان الله ليضيع إيمانكم. الله تعالى تكفل العباد بأن لا يظلموا وأن لا يضيع حقوقهم، لكن وإن تك حسنة يضاعفها، وتضاعف الحسنات لأولياء الله، وأسباب المضاعفة قد تكون لشرف الزمان وقد تكون لشرف المكان، وقد تكون لنوع العمل. فشرف الزمان رمضان، وشرف المكان مكة والمدينة والقدس. أما نوع العمل لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علي. فعمل الفريضة أحب إلى الله وأعظم أجرا من عمل النافلة. السبب الرابع وأجلته لأهميته هو ما يكون في قلب العامل. وأبو بكر كان يصلي ويصوم يتصدق ويحج، وعمر كذلك، لكن فضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه على عمر رضي الله تعالى عنه فضل كبير، كذلك عمر، كذلك أولياء الله إلى هذا الزمان. فبقدر ما وقر في قلب العبد من تعظيم الله جل وعلا والحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم تكون مضاعفة الأجر، وإن تك حسنة يضاعفها. ثم قال تعالى: ويؤت من لدنه أجرا عظيما. نكرة من العظيم ستكون عظيمة، وصف العظيم بأنها عظيمة. إذن تأمل وأطلق لخيالك العنان ولا يحده شيء، وإن تكون حسنة يضاعف. بعد رمضان ترغب النفوس أن تخلد إلى الكسل، وهذه مشكلة يعاني منها البشر. فبعد اللحظات الجادة يصعب على الإنسان أن يعود إلى حاله، لأنه يحتاج إلى أن يجاهد نفسه، والله جل وعلا وعد من جاهد نفسه أن ينصره: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فوجب على العبد بعد موسم رمضان والعيد أن يجاهد نفسه لينهض بها إلى معالي الأمور. لذلك كان من كمال شريعة النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض أو أن شرع النبي صلى الله عليه وسلم صيام الست من شوال نفلا. فمن صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، وأطلقها في شوال فهي ستة أيام. إن شاء صامها ابتداء من اليوم الثاني حتى يختمها باليوم الثامن، فيفطر في اليوم الثامن. وإن شاء أن يبدأ بها متى شاء فيمكنه أن يبدأها في اليوم 23 ليختمها في آخر الشهر 23 والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والعشرين. وإن بدأها في 24 فقد خاطر بيوم. يمكنه أن يصومها مفرقة فيصوم الاثنين والخميس حتى يتم ستة أيام. وكل هذا ولله الحمد جائز، لكن من حكم صيام الست من شوال إنها مندوبة وليست واجبة، فمن حكمها أن يعود الإنسان إلى نشاطه في الطاعة، لأن الصيام يضيق مجاري الدم التي هي يجري منها الشيطان، فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فينشط العبد للعمل. وكلما كان العبد أكثر تسليما لله، كلما كان أكثر سعادة في الدنيا وأرفع درجة في الآخرة. فإن الإنسان تعرض له أمانيه في الدنيا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. فهذه أمور قد زينت للإنسان، فيمكن للعبد الموفق من أولياء الله أن يجعل هذه الأشياء المزينة يجعلها في موازين حسناته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر، ثم ذكر الأول فقال: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعرف لله فيه حقا. إذن هذا تحققت له أحلامه في الدنيا، فسخرها أن تكون لميزانه في الآخرة. الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا. فهو يقول: لو أن لي مالا، يعني يتمنى أن يكون له شيء من هذه الدنيا، لعملت فيه بعمل فلان الرجل الصالح، فهو بنيتهما فأجرهما سواء. إذن يمكن لولي الله أن يجعل أعماله وأمانيه في موازين حسناته، وذلك أن يقتدي بالصالحين. أيها المسلم، في رمضان كنت تنافس الصالحين، ولكن بعد رمضان دعتك نفسك أن تنافس البطالين، فلا تستجب لذلك، بل استمر في منافسة الجادين من أولياء الله. ولا مانع أن تنافس نفسك، تقول: يا نفس، كنا في رمضان على شيء من الوفاق، فما الذي أفسد بيننا؟ إنه الشيطان، فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم. إذن من السنة أن يصوم المسلم 6 أيام من شوال ليكون مع رمضان، لتكون مع رمضان كصيام الدهر، فرمضان شهر بعشرة، والأيام 66، فهذه 12 شهرا. إذن يمكن لولي الله أن يصوم العام ويطلب الأجر من الله كما بشره به النبي صلى الله عليه وسلم. فوصيتي لنفسي ولإخواني الحرص على صيام 6 من شوال. وإنما ما يعينك أيها المسلم على كثرة الصيام أن لا تتكلف في السحور ولا في الفطور، بل تتسحر على تمر وماء وتؤخر السحور، وتفطر على تمر وماء وتعجل الفطور، ثم بعد ذلك ما تيسر من طعام العشاء ما يعينك على صيام الغد، وتكثر من شرب الماء خصوصا في الأيام الحارة كهذه الأيام، لكي يهون ظمأ الغد. واستعن بالله، إن الله تعالى يعين العبد إذا استعان به، خصوصا في الأيام الحارة كهذه الأيام، لكي يهون ظمأ الغد. واستعن بالله، إن الله تعالى يعين العبد إذا استعان به. أسأل الله جل وعلا أن يعيننا وذرياتنا والمسلمين على ذكره وشكره وحسن عبادته. نقف عند هذا، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وهدانا سبلنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا شيخنا، وبارك الله فيكم، وجعل الله ما قلتم في ميزان حسناتكم. تفضل علينا بعض الأسئلة. الله يحفظكم.
3: تفضل، بارك الله فيك.
1: الله يحفظك. يقول السائل حفظكم الله تعالى، أحسن الله إليكم شيخنا، بالنسبة للمرأة التي عندها قضاء من رمضان، هل تبدأ بالقضاء أم بالست من شوال؟ فجزاكم الله خيرا.
3: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق، فالقضاء أحق من النافلة، والقضاء أفضل من النافلة. فإذا صامت الأيام التي أفطرتها لأجل الحيض أو للسفر أو للمرض أو لغيرها من الأعذار، فإنها تبدأ بصيام القضاء قبل صيام الأيام الستة من شوال. فإذا أتمت القضاء فإنها تصوم الست من شوال، فإن فات عليها، يعني لم تتمكن من القضاء إلا في آخر الشهر لانشغالها بمرض أو سفر أو حيض أو رضاع أو غيره، فلتعلم أمة الله أنه إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يفعله مقيما صحيحا، فليبشر بالخير وليؤمل بالله الأمل العظيم، فالله تعالى عند ظن عبده به. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجب التتابع في الصيام الست من شوال؟
3: ذكرت أثناء الكلمة أنه لا يجب التتابع، يمكنه أن يصوم كل اثنين وخميس حتى ينهي الست، والحمد لله.
1: جزاكم الله خير. يقول السائل حفظكم الله تعالى: هل يلزم تبييت النية للصيام الست من شوال؟
3: هذا الأمر وهو تبييت النية، اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إنما لكل امرئ ما نوى. فمن صام صياما مطلقا فإنه ينوي متى شاء، لكن ليس له من ذلك اليوم إلا ما نوى. مثال: شخص في شهر شعبان أو في شهر القعدة أراد أن يفطر في يوم من الأيام، فلما جاء إلى البيت تعذر إفطار الصباح، فقال: إني إذن صائم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فما الذي يكتب له؟ هل يكتب له صيام اليوم كاملا، أو يكتب له ما نوى؟ يظهر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس له إلا ما نوى، يعني ليس له إلا صيام أو نية بقية اليوم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صام رمضان وأتبعه ستا من شوال. فإذا لم ينوي إلا من النهار فإنه لا يمكنه أن نقول إنه صام اليوم كاملا، بل كتب له ما نوى، يقول صلى الله عليه وسلم: إنما لكل امرئ ما نوى. بناء على هذا

0: أن تبييت النية لصيام النفل المعين هو الأفضل، هو الأفضل. لكن لو أن شخصا تعود أن يصوم الاثنين فإنه يكفي أن يبيت النية، يقول والله أنا سأصوم كل اثنين في عمري من الأيام القادمة، فهنا لا يحتاج إلى أن يبيت النية في كل يوم لأنه نواها. لكن لو نفرض أنه قطع النية لسفر أو مرض فإنه يحتاج إلى أن يجددها. إذن الأولى أن يبيت النية، فإن كان قد تعود أن يصوم الست من شوال فنسي أن يبيت النية في ليلة الثاني من شوال مساء العيد ليلة الثاني فلم يتمكن من يعني فلم يقم لصلاة الفجر إلا بعد أن يعني طلع الفجر وأصبح وأسفر جدا، فإنه لا بأس أن يواصل لأنه قد نوى أن يصوم الست. صحيح أنه لم ينوي اليوم الثاني لكنه لم ينوي أن يفطره، فبالتالي ما دام أنه على أصل النية فإنه لا يحتاج إلى أن يبيتها. لكن إذا كان قد نوى القطع فإنه ينوي من الليل ليدرك أجر اليوم كاملا. وفق الله الجميع. نعم
1: أحسن الله إليكم. يقول السائل حفظكم الله شيخنا، هل يجوز الجمع بين نية الصيام الست من شوال ويوم الاثنين والخميس أو صيام الأيام الثلاثة من كل شهر؟
0: لا بأس بذلك إن شاء الله، إنما لكل امرئ ما نوى، إنما لكل امرئ ما نوى، فالحمد لله. إلا وأنه نوى أدرك مثلا من الأيام الست يوم الاثنين فإنه له أجر الاثنين وأجر الست وهكذا. والله
1: جزاكم الله خيرا. نختم بهذا السؤال وحفظكم الله.
0: قبل أن نختم أود أن يعني لا نغفل عن حال إخواننا في فلسطين.
1: نعم الله يحفظكم.
0: ففلسطين فيها من أولياء الله الأخفياء كثير وللحمد كغيرها من بلاد الإسلام، فينبغي للمسلم أن لا ينسى هؤلاء من دعائه. وهؤلاء أولياء الله في فلسطين أمامهم خصمان، خصم عدو ظاهر وهم اليهود، وخصم عدو باطن وهم أهل البدع. فليكثر من الدعاء بأن يحفظ الله إخواننا في أكناف بيت المقدس من أعدائهم الظاهرين والباطنين، من أعدائهم الكافرين والمبتدعة، فإنه بحاجة إلى هذا الأمر. نسأل الله جل وعلا أن يكفينا شر الكافرين وأهل البدع، إنه سميع وجوب الدعاء. فتفضل لهذا الأمر، فنحن بحاجة إلى أن لا ننسى هذه القضية العامة وهي قضية القدس، وأن قضيتنا بالدعاء لأن ينصر أولياءه على أعدائه من اليهود والمبتدعة، إنه سميع مجيب الدعاء. نعم أختم بسؤالك الأخير تفضل.
1: أحسن الله إليكم جزاكم الله خيرا. آمين آمين. اللهم انصر إخواننا. يقول السائل حفظكم الله تعالى، ما نصيحتكم وتوجيهكم حفظكم الله تعالى لفئة من الناس يعتقدون أن صيام الست من شوال واجبة؟
0: من اعتقد أن أمرا من المندوبات واجب فقد ابتدع، فلا يشترط لصيام الست من شوال المواصلة في كل عام، فإن صام مثلا في العام 39 ولكنه في العام 40 أفطر، وصام في العام 41 ثم أراد أن يفطر هذه السنة فيمكنه أن لا يصومها. فمن اعتقد وجوب عمل لم يوجبه النبي صلى الله عليه وسلم فقد ابتدع وعمله مردود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. والله المستعان، وفق الله جميعا لما يحبه ويرضى. اللهم احفظ إخواننا في أكناف بيت المقدس من أعدائك وأعدائهم من اليهود وأهل البدع، إنك سميع مجيب الدعاء. وصلى وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم. موعدنا الأسبوع القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نعم شيخنا، الله يحفظكم عليه الصلاة والسلام، جزاكم الله خيرا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
2: الفصل السابع في إتباع رمضان بستمين شوال. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان ثم أتبعه بستمين شوال كان كصيام الدهر. وإنما كان كصيام الدهر لأن الحسنة بعشر أمثالها، فيقابل كل يوم بعشرة أيام.
3: ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا في الحث على إتباع رمضان بست من شوال، وهو متبع في ذلك للسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وهي بمنزلة النافلة بعد الصلاة الفريضة، فكما أن الفرائض من الصلوات تكمل بما يعقبها من النوافل، فكذلك صيام رمضان جعل بعده من الصيام النفل ما يرضفه مكملا له، وهو صيام ست من شوال. والأصل في ذلك هذا الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مخرج في صحيح مسلم، وقد تكلم بعض أهل العلم في صحته، والأشبه أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نقل بعض الفقهاء إجماع أهل العلم على صيام الست من شوال، وفي هذا الإجماع نظر، فإن مشهور مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى كراهية صومها، إلا أن الصحيح هو مذهب الجمهور في استحباب صيام ست من شوال. وقد دل حديث أبي أيوب رضي الله عنه الذي ذكره المصنف أن صيام ست من شوال الذي يحدث الأجر الذي ذكر في الحديث مشروط بشرطين اثنين، أولهما أن يكون إيقاع هذه الست بعد صيام رمضان، فلا ينبغي لمن عليه قضاء من رمضان أن يتطوع بهذه الست حتى يقضي ما عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان، فلا يقع الأجر والثواب المرتب إلا بتقدم صيام رمضان. فمن كان في حقه قضاء ثابت من رمضان كيوم أو يومين فإنه يقدم هذا القضاء بين يدي صيام الست من شوال، ثم بعد ذلك يشرع يصوم الست من شوال. وأما الشرط الثاني هو أن يتبع هذه الست جميعا في شوال، فلو صام بعضها في شوال وبعضها في الشهر الذي يليه لم يقع له الأجر. فمن صام أربعة أيام في شوال ثم صام يومين في ذي القعدة لم يستحق هذا الثواب المذكور في هذا الحديث، بل لا بد أن تتبع هذه الأيام في شوال جميعا يوما بعد يوم، إما على المتابعة وإما على التفريق. والأحاديث المروية في إيجاب المتابعة، لا، المتابعة بلا تفريق لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت عن الصحابة الترخيص في التفريق بينها، فإذا شاء صام الصائم يوما وأفطر آخر أو أتبعها جميعا، وهذا أبلغ في العبادة، وله أن يبتدئها من اليوم الثاني بعد عيد الفطر ثم ينهيها في اليوم الثامن الذي يسميه بعض الجهال بعيد الأبرار. وهذه التسمية كما ذكر جماعة من المحققين منهم أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى هي تسمية مبتدعة، وإذا اعتقد العبد كونه عيدا فقد أدخل في شرع الله عز وجل ما ليس منه. وإذا صام العبد هذه الست بعد رمضان كان ذلك مؤلفا لصيام الدهر جميعا، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فيقابل كل يوم بعشرة أيام، فيكون صيام الأيام الستة عن صيام شهرين كاملين، ويكون صيام رمضان عن عشرة أشهر، فيكمل للعبد الذي صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال يكمل له صيام الدهر كله.
4: قوله عليه الصلاة والسلام من صام رمضان يعني كله ثم أتبعه ظاهر أن الأفضل أن يبادر بصيام هذه الأيام الستة، لكن من المعلوم أنه لا بد أن يفصل بينها وبين رمضان بيوم العيد، ولهذا قال العلماء الأفضل أن تكون متتابعة وأن تلي يوم العيد وهو كذلك. ولكن إذا قدر أن الإنسان بعد أن انتهى رمضان مرض ولم يتمكن من صيامها إلا بعد خروج شهر شوال، فهل يصومها أو نقول لهم صنفات محلها؟ الظاهر الأول أنه يصومها، لا سيما إذا كان من عادته أن يصوم. وكذلك المرأة لو نفست في أول رمضان ثم طهرت في اليوم العاشر من شوال مثلا ثم صامت القضاء ولم يتيسر لها، وعلى كل حال لا يمكن أن يتيسر لها صيام 600 شوال إلا بعد خروج شوال، نقول هذا أيضا كذلك. فمن ترك صيامه لعذر وقضاها بعد انتهاء شوال فلا بأس، فأرجو أن يكون له أجر.
5: فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم في الصحيح. وهذا يدل على فضلها، وأن صيام الست مع رمضان كصيام الدهر، كان صام الدهر كله، وهذا فضل عظيم. فالعشر بالسنة، فرمضان بعشرة أشهر والست بشهرين حسنة بعشر أمثالها، فكأنه صام الدهر كله، مع أن الله بلطفه جل وعلا جعل رمضان كفرة لما بين رمضانين، فالست فيها زيادة خير ومصلحة عظيمة، فائدة كبيرة في امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، في امتثال رشاد النبي صلى الله عليه وسلم وترغيبه، والحرص على فعل ما شرع الله من العبادة، وهذا خير عظيم. والمؤمن يتحرى ما شرع الله ويمتثل يطلب الثواب من الله، هذا له فيه أجر عظيم. نعم.
6: ثم ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بفضل صيام ستة أيام من شوال، صيام ستة أيام من شوال، وأورد حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، وهو حديث صحيح ثابت عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، ولا يلتفت إلى من شكك في ثبوته، بل هو حديث صحيح ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وفيه هذه الفضيلة العظيمة المباركة لاتباع رمضان بستة أيام من شوال. ولا يشترط في هذه الأيام الست أن يؤتى بها متتابعة متوالية، بل لو صامها متفرقة سواء في أول الشهر بعد يوم العيد على التوالي، أو صامها مفرقة في أوله ووسطه وآخره، المهم أن تقع هذه الأيام صيام هذه الأيام في شوال. وذكر عليه الصلاة والسلام هذا الثواب العظيم، قال من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها، فالسنة 360 يوما، فصيام رمضان يعدل 300 يوم، الحسنة بعشر أمثالها، وست من شوال تعدل 60 يوما، فمن صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، بمعنى أن المرء كل سنواته على هذه الصفة يصوم رمضان ويتبع ستا من شوال، فيكون بذلك كأنما صام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها.
7: وسع صدرك في الآخرة بماذا؟ بأنك تكون لك خبايا وعندك كنوز. يا أخوان، من صام يوما في سبيل الله ادخره، فكم ادخرنا من أعمارنا؟ كم يوم أنت صائم؟ ولذلك نقول يا أحبابي من علامة أنك صائم وصيامك مقبول الست منشرحة صدرك لها. أنا أعرف شيبان يا شيخ الآن ما رجعوا من مكة صام الست، طيب جالس الآن هو مفطر ينتظر يوم الربوع والخميس والجمعة 13-14-15، فإذا صامها وانتهى أتى للرياض يجلس شهر كامل، شهر رمضان كامل ونصف شوال، ويقول والله يا شيخ أن الطعام صار في النهار لا لذة له، لا لذة له، ما له لذة. لماذا؟ قال يا شيخ لأني أرى في قلة الطعام، مثل ما كرمت في بداية السؤال، أرى في قلة الطعام حياة لقلبي، لأن كثرة الطعام موت للقلب، الضحك الكثير والأكل الكثير يجعل القلب ميت ميت. ولذلك أقول لأحبابي، وبعدين نحمد الله الآن يا شيخ سبلت مكيفات عمومية وأطعمة وخير ومشروبات باردة وساخنة، يا أحباب من شكر نعمة الله أن تخبئ بعض الأيام له، فإذا عرق الناس وضمأوا أتاك صيامك ليرويك. الصيام ميزته أنه يلجم النفس ويضيق مجاري الشيطان. ولذلك أنا أعجب إنسان الله جل وعلا كتب له عبادة تجعل عدوه مدحور وراغم، وتجعل في سمو الإيمان وصفاء النفس والدمعة تكون قريبة ومناجاة الله لذيذة. ولذلك تلاحظ أن بعض الناس الآن ليصومون إذا صلى العصر هالأيام فتح المصحف، وترى لو مو بصايم ما فتح مصحف، لكن كان الكبسة والرز تسحبه من المسجد إلى بيته، والآن ما لا يخرجه من بيت ربه أحد. فأقول للذين يعبدون الله عادة هو فقط تغيير التردد في القلب يقلبها إلى عبادة، جاهدوا النفس، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ترى ليس الجهاد هو الضرب بالسنان، جهاد النفس الصراع لأجل أن تجد اللذة. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، اسأل الله اللهم اجعل حبك في قلبي أحب إلي من الماء البارد على الظمأ، افعلها ذلك وناجي ربك. ترى والله كلنا نشعر بالفتور، من الذي لا يفتر؟ واحد يقول يا شيخ الله المستعان كان الناس يختمون القرآن، قلت هذا في رمضان، أنت تريد أن تنقل جمال رمضان واختيار الله لرمضان تنقله في شوال؟ مستحيل، كلنا نضعف ولا نكون يا أخوان مثاليين إلى درجة أن نجلد الناس بعصا اللوم حتى يضجرون، لا، نحن نقول هي ست شوال تستطيع أن تصومها متفرقة، تستطيع أن تصومها متتابعة، تستطيع أن تصومها عام والعام اللي بعده ما تصومها، وليس تستطيع أن تصوم أربعة منها ثم تعجز عن يومين ولا حرج عليك، لأنها نافلة. الله يحبك، لأن الله جل وعلا يقول ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أحبابي صيام شوال إذا علمت أن شيء يحبه أبي وأمي تسويه يا شيخ ولا لا؟
8: صحيح.
7: أنا لو أدري أن أمي تقول ارجع من القناة حافي وتحبي، والله لا حبي لو المخرج عشرة بعيد، لكن بروح، أمي تبي ذلك، فكيف وربي وله المثل الأعلى يريدني أن أتقرب إليه حتى يحبني. لذلك نجدد معين الحب، ويا أخوان نغسل هالقلب هذا وعاء الأعمال هذا، غسله صنفره استغفر ادعو حتى تجد لذة الطاعة. بما أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والدم هو الحياة والدم هو الغذاء، ولذلك الصائم لو أعطي دم أفطر مع أنه ما دخل في جوفه شيء، لأن الدم هو الحياة. فإذا صام ضعفت مجاري الشيطان فأخبتت نفسه ولان قلبه ولانت عينه، ثم أقبل إلى ربه. معظم الآن المناكح المنكوحات والمشروبات والمطعومات، هذه الثلاثة التي يصوم الإنسان عنها من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، هذه هي التي تقود الإنسان للتهلكة غالبا. ولذلك العالم تجد أنهم إما عبد فرجه وإما عبد بطنه وإما صريع لسانه أحيانا، شهوات، حتى شهوة الكلام شهوات. فإذا صام الإنسان، إذا كان يوم صوم أحدكم فإن سابه أحد أو قاتل فليقل إني صائم، تربيه الصيام على كبح جماح نفسه، تربيه على الإخبات حتى شيطانه يضعف وسوسته. ترى الشيطان في رمضان اللي خلانا مع الجماعة نعيش اللذة في قيام رمضان، لاحظ الآن لماذا يقوم الإنسان أحيانا ما يقوم آخر الليل، مع أنه يا أخي معك توضأ وركعتين ثلاث، هو الصيام الذي ذكرته أنه يقود النفس إلى الوصول إلى التقوى. وتحقيق التقوى هي الشجرة الوارفة التي يستظل تحتها المؤمن ويأنس ولذلك يقول بعض أهل العلم من صام يوما في سبيل الله ادخره. يعني أحبابي كأن أعمارنا ضائعة حتى نصوم يوم فندخر أجر هذا الصوم عند رب العالمين. لذلك نعم ما لاحظته، لاحظ كثرة الشبع تثقل. لاحظ الآن الذي كان يفطر في رمضان على تمرة وقليل من الماء وشيء بسيط ثم يقوم التراويح مرتاح ويبحث عن من يطيل الصلاة، لكن الذي صار بطنه أمتار وأذرع أمامه وابتدأ يتجشأ ولا يكاد يخرج الهواء إلا بين أرتال من الطعام، يشتكي الإمام ويشتكي التكييف، والله الإمام ما فيه إلا كل خير والتكييف كان رائع، لكن أنت من جنيت على نفسك بازدحام هذه الأطعمة. لذلك أحبابي الصيام فلترة لي لي لي لي للحياة كلها، لأن العبد إذا صام ترك شيئا واجبا كان هو في الخيار. ولذا تكلمنا عن التطوع يا شيخ، ترى ما نتكلم عن رمضان، رمضان ما في إنسان تجي في نهار رمضان مقيم صحيح وتقول له صائم، يمكن يضربك عسى ما شر، أنا مسلم. لكن تأتي لهذه الأيام 45 درجة وصائم، نعم لما؟ هناك أكثر من 45 درجة، هناك درجات الغليان، هناك الشمس تتدنو، هناك العرق، أريد أن يظلني هذا العطش، أنا أعطش هنا لأرتوي هناك، أنا أصوم هنا ليضعف أكبح شيطاني. لذلك فعلا الشبع داء، الرسول صلى الله عليه وسلم سماه بيت الداء، وهذا بيت الداء، كلما قل فيه الطعام ضعف البدن، لا ضعفت إرادة ووسوسة الشيطان وإلحاحاته في النفس البشرية، فأخبت العبد لربه وأناب. ولذلك هذا اليوم على إطلاقه، أي يوم تحتسب فيه الأجر على الله تصومه محتسبا الأجر على الله، جائزتك إن قبل الله أن يباعد الله وجهك عن النار 70 خريفا. ولذلك ليس هذا فقط للمجاهدين ولا المرابطين ولا للحراس في سبيل الله فحسب، بل هو لكل مسلم ومسلمة صام وصامت يريدون فضل الله وكرمه. فمن جوائز الصائم لله محتسبا في سبيله أن يباعد الله عن وجهه النار 70 خريفا. ولذلك تلاحظ أن الصيام الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما تحدث في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو يراه يصوم كثيرا ويريد ويقول أستطيع أكثر أستطيع أكثر، قال أفضل الصيام صيام يوم وإفطار يوم، وورد في حديث صم يوما وأفطر يومين حتى يكون بذلك قد صام ثلث الشهر. وعندما أتى الرجال الذين زاروا أبيات الحبيب عليه الصلاة والسلام وتقالوا عمله قالوا هذا عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وقال أحدهم أصوم ولا أفطر، عدل الحبيب البوصلة التي كانت يظنونها يريد أن يصل إلى الجنة بأن يغالي أو أن يغلو، قال أصوم وأفطر إلى آخره، قال ومن رغب عن سنتي فليس مني. لذلك هذا الفضل واسع من الله لكل مؤمن، سواء كانت ذوات الأسباب 2 وخميس، 10 ذي الحجة، 6 شوال، يوم عرفة، يوم عاشوراء، الاثنين، الخميس، الأيام البيض، كل هذا واسع في فضل الله، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل هذه الطاعة. الصيام في أصله يعالج هذا الألم والتلوم في نفس الإنسان والفتور الذي لا بد أن يعتريه الإنسان. يعني إنسان يصوم يقول لي أريد أن أتخلص، خيرا من الذي لا يصوم، لكن نحن نقول إذا أردت أن تصل إلى أعلى درجات التقوى لعلكم تتقون وتصل إلى أعلى درجات التلذذ، لأن العبادة لها لذة. أليس أهل الطاعة أهل المعصية يتلذذون بذنوبهم وكبائرهم وموبقاتهم فيما يزعمون، وهي لذة تعقبها الحسرات والآلام والفضائح وضيق الرزق وضيق الصدر والكدر في العيش وتلوم الحياة وانقلابها عليه، ومع ذلك يقول 5 دقائق كانت سعادة، مع أن نقول صاحب الطاعة أحق بهذا. بعض الناس كما كرمت أخي أن أحيانا صاموا 6 كل البيت أفطر أنا، يلا مع الخيل يا شقرة، مع أنها الخيل اللي مهيب رايحة الشقرة. أحيانا تروح للجنة وتدخل باب الريان وأنت واقف تراوح برا الباب، لأن لربما ما تحقق التقوى في قلبك. ولذلك الإنسان في حياته يتقرب إلى المولى جل وعلا في طريقه من يوم أن بلغ الإنسان وهو يسير إلى الرحمن، منا من يحبو ومنا من يكبو ومنا من يركض ومنا من يسابق ويسارع. ولذلك المسارعين مثل ما شاء الله بعض الشيبان الأيام ذي أخوي، ما تلاحظ بعد ثاني العيد صام يا الربع حلوى زيارة قال أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر كله. انظر إلى قوة الإيمان ما التفتوا. ولذلك بعضهم تبارك الله في يوم الخميس الماضي كان قد صام الست شوال، حتى أن بعض الشيبان يسمونها العيد وإن كان هذا غير صحيح، ولا يصح أن يسمى العيد إلا ما كان عيد بعد رمضان، لكن قصده أنني الآن استطعت أن أضمن صيام دهر كامل بصيام ست بعد شوال بعد رمضان. والعجيب أن الصيام الذي نتحدث عنه الله جل وعلا فرض منه قبل رمضان وبعد رمضان كالسنة النافلة. تلاحظ صلاة الظهر الآن قبلها أربع وبعدها ركعتين، وبعضهم قال بعض أهل العلم أربعا قبلها وأربعا بعدها، قالوا هذه الأربع وتلك الأربع تحفظ صلاة الظهر من النقص. كان الحبيب عليه الصلاة والسلام يصوم في شعبان حتى يقال أنه لا يفطر، وكان يتبع رمضان ستا بعده مباشرة. لماذا هذا الصيام الذي يسبق الفرض وبعد الفرض؟ قال ليجبر ويرقع ما نقص من الصيام. ولذلك إذا تكلمنا في فضائل عن فضل صيام التطوع، لأننا في شهر مبارك، شهر حقيقة من أعظم علامات القبول لقبوله، وأن الله قد قبل صيامي وصيامك وقبل إقبالي وإقبالك وصدقاتي وصدقاتك، وهذا القيام أن يشرح الله صدرك بعد الصيام إلى الصيام. ولذلك بعض الناس إذا فكر في صيام شوال وهو في العشر الأواخر جاه الظمأ وهو بعد التراويح، يحس بظمأ وضيق صدر لا يريد أن يحدث عنه. يا أخي أننا نخلص بس من الفرائض، هو نبي نطلع وجوازه في جيبه ومسافر بينحاش يريد أن يهرب. ولذلك إذا ضاق صدر الإنسان عن ذكر طاعة بعد طاعة فاعلم أن الإيمان والتقوى في قلبه قد جف أو قل معينه. وإذا شفت الإنسان بعد الطاعة يفرح بطاعة فاعلم أن الحق جل وعلا فتح له أبواب القبول. لذلك إذا تكلمنا عن صيام التطوع، الصيام ميزته عن سائر العبادات أنه لله، مع أن كل العبد لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لكن لماذا اختص الله جل وعلا الصيام من سائر الأعمال؟ لماذا اختصه وقال لي؟ لعلنا نذكره في طيات حديثنا. نعم. لأن الصيام يقود طاعات كبيرة، ومدرسة من مدارس التقوى ومدرسة من مدارس
8: الله. ما هو فضل صيام ستة من شوال؟ وأيهما الأفضل، قضاء الصوم أو صوم ستة من شوال؟ هل يجزم الجن النية بينهم؟ صيام ستة من شوال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر، يعني هذا فضل صيام ستة من شوال. أما قضية يجوز يقدم القضاء على ستة من شوال، نعم يقدم القضاء، القضاء واجب فيقدمه على صيام ستة من شوال، ولكن بالنسبة للنساء إذا كان الأيام اللي افطرتها كثيرة وتخشى أنها ما تدرك تصوم ستة من شوال مع القضاء، تقدم ستة من شوال وتقضي بعد ذلك، لأن القضاء بابه مفتوح.
0: قلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فينبغي للعبد أن ينظر في ميزان حسناته دائما، ويتفقد حال قلبه. أعمال القلوب هي التي تتضاعف بها الأعمال، قال جل وعلا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إذن الله تعالى لا يظلم العاملين، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل، وما كان الله ليضيع إيمانكم. الله تعالى تكفل العباد بأن لا يظلموا وأن لا يضيع حقوقهم، لكن وإن تك حسنة يضاعفها، وتضاعف الحسنات لأولياء الله، وأسباب المضاعفة قد تكون لشرف الزمان، وقد تكون لشرف المكان، وقد تكون لنوع العمل. فشرف الزمان رمضان، وشرف المكان مكة والمدينة والقدس. أما نوع العمل لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علي. فعمل الفريضة أحب إلى الله وأعظم أجرا من عمل النافلة.

وعمر كذلك، لكن فضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه على عمر رضي الله تعالى عنه فضل كبير، كذلك عمر، كذلك أولياء الله إلى هذا الزمان. فبقدر ما وقر في قلب العبد من تعظيم الله جل وعلا والحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم تكون مضاعفة الأجر، وإن تكو حسنة يضاعفها. ثم قال تعالى: ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. نكرة من العظيم ستكون عظيمة، وصف العظيم بأنها عظيمة. إذن تأمل وأطلق لخيالك العنان ولا يحده شيء، وإن تكون حسنة يضاعف. بعد رمضان ترغب النفوس أن تخلد إلى الكسل، وهذه مشكلة يعاني منها البشر، وبعد اللحظات الجادة يصعب على الإنسان أن يعود إلى حاله، لأنه يحتاج إلى أن يجاهد نفسه، والله جل وعلا وعد من جاهد نفسه أن ينصره: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فوجب على العبد بعد موسم رمضان والعيد أن يجاهد نفسه لينهض بها إلى معالي الأمور. لذلك كان من كمال شريعة النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض أو أن شرع النبي صلى الله عليه وسلم صيام الست من شوال نفلا، فمن صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، وأطلقها في شوال فهي ستة أيام إن شاء صامها ابتداء من اليوم الثاني حتى يختمها في اليوم الثامن، فيفطر في اليوم الثامن، وإن شاء أن يبدأ بها متى شاء فيمكنه أن يبدأها في اليوم 23 ليختمها في آخر الشهر 23 والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والعشرين، وإن بدأها في 24 فقد خاطر بيوم. يمكنه أن يصومها مفرقة، فيصوم الاثنين والخميس حتى يتم ستة أيام، وكل هذا ولله الحمد جائز. لكن من حكم صيام الست من شوال إنها مندوبة وليست واجبة، فمن حكمها أن يعود الإنسان إلى نشاطه في الطاعة، لأن الصيام يضيق مجاري الدم التي هي يجري منها الشيطان، فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فينشط العبد للعمل. وكلما كان العبد أكثر تسليما لله كلما كان أكثر سعادة في الدنيا وأرفع درجة في الآخرة. فإن الإنسان تعرض له أمانيه في الدنيا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب
والفضة والخيل المسومة.

0: والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. فهذه أمور قد زينت للإنسان، فيمكن للعبد الموفق من أولياء الله أن يجعل هذه الأشياء المزينة يجعلها في موازين حسناته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر. ثم ذكر الأول فقال: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعرف لله فيه حقا. إذن هذا تحققت له أحلامه في الدنيا فسخرها أن تكون لميزانه في الآخرة. الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا. فهو يقول: لو أن لي مالا، يعني يتمنى أن يكون له شيء من هذه الدنيا، لعملت فيه بعمل فلان الرجل الصالح، فهو بنيتهما فأجرهما سواء. إذن يمكن لولي الله أن يجعل أعماله وأمانيه في موازين حسناته، وذلك أن يقتدي بالصالحين. أيها المسلم، في رمضان كنت تنافس الصالحين، ولكن بعد رمضان دعتك نفسك أن تنافس البطالين، فلا تستجب لذلك، بل استمر في منافسة الجادين من أولياء الله. ولا مانع أن تنافس نفسك، تقول: يا نفس، كنا في رمضان على شيء من الوفاق، فما الذي أفسد بيننا؟ إنه الشيطان، فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. إذن من السنة أن يصوم المسلم 6 أيام من شوال ليكون مع رمضان، لتكون مع رمضان كصيام الدهر، ورمضان شهر بعشرة، والأيام 6 ب60، فهذه 12 شهرا. إذن يمكن لولي الله أن يصوم العام ويطلب الأجر من الله كما بشره به النبي صلى الله عليه وسلم. فوصيتي لنفسي ولإخواني الحرص على صيام 6 من شوال. وإنما ما يعينك أيها المسلم على كثرة الصيام أن لا تتكلف في السحور ولا في الفطور، بل تتسحر على تمر وماء وتؤخر السحور، وتفطر على تمر وماء وتعجل الفطور، ثم بعد ذلك ما تيسر من طعام العشاء ما يعينك على صيام الغد، وتكثر من شرب الماء خصوصا في الأيام الحارة كهذه الأيام لكي يهون ظمأ الغد. واستعن بالله، إن الله تعالى يعين العبد إذا استعان به. أسأل الله جل وعلا أن يعيننا وذرياتنا والمسلمين على ذكره وشكره وحسن عبادته. نقف عند هذا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وهدانا سبلنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا شيخنا، وبارك الله فيكم، وجعل الله ما قلتم في ميزان حسناتكم. تفضل علينا بعض الأسئلة، الله يحفظكم.
0: تفضل، بارك الله فيك.
1: الله يحفظك. يقول السائل حفظكم الله تعالى: أحسن الله إليكم شيخنا. بالنسبة للمرأة التي عندها قضاء من رمضان، هل تبدأ بالقضاء أم بالست من شوال؟ جزاكم الله خيرا.
0: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق، فالقضاء أحق من النافلة، والقضاء أفضل من النافلة. فإذا صامت الأيام التي أفطرتها لأجل الحيض أو للسفر أو للمرض أو لغيرها من الأعذار، فإنها تبدأ بصيام القضاء قبل صيام الأيام الستة من شوال. فإذا أتمت القضاء فإنها تصوم الست من شوال، فإن فات عليها يعني لم تتمكن من القضاء إلا في آخر الشهر لانشغالها بمرض أو سفر أو حيض أو رضاع أو غيره، فلتعلم أمة الله أنه إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يفعله مقيما صحيحا، فليبشر بالخير وليؤمل بالله الأمل العظيم، فالله تعالى عند ظن عبده به. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجب التتابع في الصيام الست من شوال؟
0: ذكرت أثناء الكلمة أنه لا يجب التتابع، يمكنه أن يصوم كل اثنين وخميس حتى ينهي الست، والحمد لله.
1: جزاكم الله خير. يقول السائل حفظكم الله تعالى: هل يلزم تبييت النية للصيام الست من شوال؟
0: هذا الأمر وهو تبييت النية، اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إنما لكل امرئ ما نوى. فمن صام صياما مطلقا فإنه ينوي متى شاء، لكن ليس له من ذلك اليوم إلا ما نوى. مثال: شخص في شهر شعبان أو في شهر القعدة أراد أن يفطر في يوم من الأيام، فلما جاء إلى البيت تعذر الإفطار، إفطار الصباح، فقال: إني إذن صائم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فما الذي يكتب له؟ هل يكتب له صيام اليوم كاملا، أو يكتب له ما نوى؟ يظهر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس له إلا ما نوى، يعني ليس له إلا صيام أو نية بقية اليوم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صام رمضان وأتبعه ستا من شوال. فإذا لم ينوي إلا من النهار فإنه لا يمكنه أن نقول أنه صام اليوم كاملا، بل كتب له ما نوى. يقول صلى الله عليه وسلم: إنما لكل امرئ ما نوى. بناء على هذا، أن تبييت النية لصيام النفل المعين هو الأفضل. لكن لو أن شخصا تعود أن يصوم الاثنين فإنه يكفي أن يبيت النية، يقول: والله أنا سأصوم كل اثنين في عمري من الأيام القادمة. فهنا لا يحتاج إلى أن يبيت النية في كل يوم لأنه نواها. لكن لو نفرض أنه قطع النية لسفر أو مرض فإنه يحتاج إلى أن يجددها. إذن الأولى أن يبيت النية، فإن كان قد تعود أن يصوم الست من شوال فنسي أن يبيت النية في ليلة الثاني من شوال، مساء العيد ليلة الثاني، فلم يتمكن من يعني فلم يقم لصلاة الفجر إلا بعد أن يعني طلع الفجر وأصبح وأسفر جدا، فإنه لا بأس أن يواصل، لأنه قد نوى أن يصوم الست. صحيح أنه لم ينوي اليوم الثاني، لكنه لم ينوي أن يفطره، فبالتالي ما دام أنه على أصل النية فإنه لا يحتاج إلى أن يبيتها. لكن إذا كان قد نوى القطعة فإنه ينوي من الليل ليدرك أجر اليوم كاملا. وفق الله الجميع. نعم
1: أحسن الله إليكم. يقول السائل حفظكم الله شيخنا، هل يجوز الجمع بين نية الصيام الست من شوال ويوم الاثنين والخميس أو صيام الأيام الثلاثة من كل شهر؟
0: لا بأس بذلك إن شاء الله، إنما لكل امرئ ما نوى. فالحمد لله، إلا وأنه نوى أدرك مثلا من الأيام الست يوم الاثنين فإنه له أجر الاثنين وأجر الست وهكذا. والله
1: جزاكم الله خيرا. نختم بهذا السؤال وحفظكم الله.
0: قبل أن نختم أود أن يعني لا نغفل عن حال إخواننا في فلسطين.
1: نعم الله يحفظكم.
0: ففلسطين فيها من أولياء الله الأخفياء كثير وللحمد غيرها من بلاد الإسلام، فينبغي للمسلم أن لا ينسى هؤلاء من دعائه. وهؤلاء أولياء الله في فلسطين أمامهم خصمان، خصم عدو ظاهر وهم اليهود، وخصم عدو باطن وهم أهل البدع. فليكثر من الدعاء بأن يحفظ الله إخواننا في أكناف بيت المقدس من أعدائهم الظاهرين والباطنين، من أعدائهم الكافرين والمبتدعة، فإنه بحاجة إلى هذا الأمر. نسأل الله جل وعلا أن يكفينا شر الكافرين وأهل البدع، إنه سميع وجوب الدعاء. فتفضل لهذا الأمر، فنحن بحاجة إلى أن لا ننسى هذه القضية العامة وهي قضية القدس، وأن قضيتنا بالدعاء لأن ينصر أولياءه على أعدائه من اليهود والمبتدعة، إنه سميع وجوب الدعاء. نعم أختم بسؤالك الأخير، تفضل.
1: أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا. آمين آمين، اللهم انصر إخواننا. يقول السائل حفظكم الله تعالى، ما نصيحتكم وتوجيهكم حفظكم الله تعالى لفئة من الناس يعتقدون أن صيام الست من شوال واجبة؟
0: من اعتقد أن أمرا من المندوبات واجب فقد ابتدع، فلا يشترط لصيام الست من شوال المواصلة في كل عام. فإن صام مثلا في العام 39 ولكنه في العام 40 أفطر، وصام في العام 41 ثم أراد أن يفطر هذه السنة، فيمكنه أن لا يصومها. فمن اعتقد وجوب عمل لم يوجبه النبي صلى الله عليه وسلم فقد ابتدع وعمله مردود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. والله المستعان. وفق الله جميعا لما يحب ويرضى. اللهم احفظ إخواننا في أكناف بيت المقدس من أعدائك وأعدائهم من اليهود وأهل البدع، إنك سميع مجيب الدعاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم. موعدنا الأسبوع القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نعم شيخنا، الله يحفظكم عليه الصلاة والسلام، جزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الفصل السابع في إتباع رمضان بست من شوال. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر، وإنما كان كصيام الدهر لأن الحسنة بعشر أمثالها، فيقابل كل يوم بعشرة أيام.
2: ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا في الحث على إتباع رمضان بست من شوال، وهو متبع في ذلك للسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وهي بمنزلة النافلة بعد الصلاة الفريضة، فكما أن الفرائض من الصلوات تكمل بما يعقبها من النوافل، فكذلك صيام رمضان جعل بعده من الصيام النفل ما يرضفه مكملا له، وهو صيام ست من شوال. والأصل في ذلك هذا الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مخرج في صحيح مسلم، وقد تكلم بعض أهل العلم في صحته، والأشبه أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نقل بعض الفقهاء إجماع أهل العلم على صيام الست من شوال، وفي هذا الإجماع نظر، فإن مشهور مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى كراهية صومها، إلا أن الصحيح هو مذهب الجمهور في استحباب صيام ست من شوال. وقد دل حديث أبي أيوب رضي الله عنه الذي ذكره المصنف أن صيام ست من شوال الذي يحدث الأجر الذي ذكر في الحديث مشروط بشرطين اثنين، أولهما أن يكون إيقاع هذه الست بعد صيام رمضان، فلا ينبغي لمن عليه قضاء من رمضان أن يتطوع بهذه الست حتى يقضي ما عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان، فلا يقع الأجر والثواب المرتب إلا بتقدم صيام رمضان، فمن كان في حقه قضاء ثابت من رمضان كيوم أو يومين فإنه يقدم هذا القضاء بين يدي صيام الست من شوال، ثم بعد ذلك يشرع يصوم الست من شوال. وأما الشرط الثاني هو أن يتبع هذه الست جميعا في شوال، فلو صام بعضها في شوال وبعضها في الشهر الذي يليه لم يقع له الأجر، فمن صام أربعة أيام في شوال ثم صام يومين في ذي القعدة لم يستحق هذا الثواب المذكور في هذا الحديث، بل لا بد أن تتبع هذه الأيام في شوال جميعا يوما بعد يوم، إما على المتابعة وإما على التفريق. والأحاديث المروية في إيجاب المتابعة، لا، المتابعة بلا تفريق لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت عن الصحابة الترخيص في التفريق بينها، فإذا شاء صام الصائم يوما وأفطر آخر أو أتبعها جميعا، وهذا أبلغ في العبادة، وله أن يبتدئها من اليوم الثاني بعد عيد الفطر ثم ينهيها في اليوم الثامن الذي يسميه بعض الجهال بعيد الأبرار، وهذه التسمية كما ذكر جماعة من المحققين منهم أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى هي تسمية مبتدعة، وإذا اعتقد العبد كونه عيدا فقد أدخل في شرع الله عز وجل ما ليس منه. وإذا صام العبد هذه الست بعد رمضان كان ذلك مؤلفا لصيام الدهر جميعا، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فيقابل كل يوم بعشرة أيام، فيكون صيام الأيام الستة عن صيام شهرين كاملين، ويكون صيام رمضان عن عشرة أشهر، فيكمل للعبد الذي صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال يكمل له صيام الدهر كله.
3: قوله عليه الصلاة والسلام من صام رمضان يعني كله ثم أتبعه، ظاهر أن الأفضل أن يبادر بصيام هذه الأيام الستة، لكن من المعلوم أنه لا بد أن يفصل بينها وبين رمضان بيوم العيد، ولهذا قال العلماء الأفضل أن تكون متتابعة وأن تلي يوم العيد، وهو كذلك. ولكن إذا قدر أن الإنسان بعد أن انتهى رمضان مرض ولم يتمكن من صيامها إلا بعد خروج شهر شوال، فهل يصومها أو نقول لا وصلنا فات محلها؟ الظاهر الأول أنه يصومها، لا سيما إذا كان من عادته أن يصوم، وكذلك المرأة لو نفست في أول رمضان ثم طهرت في اليوم العاشر من شوال مثلا ثم صامت القضاء ولم يتيسر لها، وعلى كل حال لا يمكن أن يتيسر لها صيام ست من شوال إلا بعد خروج شوال، نقول هذا أيضا كلام. فمن ترك صيامه لعذر وقضاها بعد انتهاء شوال فلا بأس، فأرجو أن يكون له أجر.
4: فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم في الصحيح. وهذا يدل على فضلها، وأن صيام الست مع رمضان كصيام الدهر، كأنه صام الدهر كله، وهذا فضل عظيم. فالعشر في السنة، فرمضان بعشرة أشهر والست بشهرين، أحسن بعشر أمثالها، فكأنه صام الدهر كله. مع أن الله بلطفه جل وعلا جعل رمضان كفرة لما بين رمضانين، فالست فيها زيادة خير ومصلحة عظيمة، فائدة كبيرة في امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، امتثال رشاد النبي صلى الله عليه وسلم وترغيبه، والحرص على فعل ما شرع الله من العبادة، وهذا خير عظيم. والمؤمن يتحرى ما شرع الله ويمتثل، يطلب الثواب من الله، هذا له فيه أجر عظيم. نعم.
5: ثم ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بفضل صيام ستة أيام من شوال، صيام ستة أيام من شوال، وأورد حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، وهو حديث صحيح ثابت عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، ولا يلتفت إلى من شكك في ثبوته، بل هو حديث صحيح ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وفيه هذه الفضيلة العظيمة المباركة لاتباع رمضان بستة أيام من شوال. ولا يشترط في هذه الأيام الست أن يؤتى بها متتابعة متوالية، بل لو صامها متفرقة سواء في أول الشهر بعد يوم العيد على التوالي، أو صامها مفرقة في أوله ووسطه وآخره، المهم أن تقع هذه الأيام، صيام هذه الأيام في شوال. وذكر عليه الصلاة والسلام هذا الثواب العظيم، قال: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كأن كان كصيام الدهر، وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها، فالسنة 360 يوما، فصيام رمضان يعدل 300 يوم، الحسنة بعشر أمثالها، وست من شوال تعدل 60 يوما، فمن صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، بمعنى أن المرء كل سنواته على هذه الصفة يصوم رمضان ويتبع ستا من شوال، فيكون بذلك كأنما صام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها.
6: وسع صدرك في الآخرة بماذا؟ بأنك تكون لك خبايا وعندك كنوز. يا أخوان، من صام يوما في سبيل الله ادخره، فكم ادخرنا من أعمارنا، كم يوم أنت صائم. ولذلك نقول يا أحبابي، من علامة أنك صائم وصيامك مقبول السك خبايا وعندك كنوز. يا أخوان، من صام يوما في سبيل الله ادخره، فكم ادخرنا من أعمارنا، كم يوم أنت صائم. ولذلك نقول يا أحبابي، من علامة أنك صائم وصيامك مقبول الست منشرحة صدرك لها. أنا أعرف شيبان يا شيخ الآن ما رجعوا من مكة، صام الست، طيب جالس الآن هو مفطر، ينتظر يوم الربوع والخميس والجمعة 13-14-15، فإذا صامها وانتهى أتى للرياض، يجلس شهر كامل، شهر رمضان كامل ونصف شوال، ويقول: والله يا شيخ أن الطعام صار في النهار لا لذة له، لا لذة له، ما له لذة. لماذا؟ قال: يا شيخ، لأني أرى في قلة الطعام، مثل ما كرمت في بداية السؤال، أرى في قلة الطعام حياة لقلبي، لأن كثرة الطعام موت للقلب، الضحك الكثير والأكل الكثير يجعل القلب ميت ميت. ولذلك أقول لأحبابي، وبعدين نحمد الله الآن يا شيخ، اسبلت مكيفات عمومية، نعم، وأطعمة وخير ومشروبات باردة وساخنة. يا أحباب، من شكر نعمة الله أن تخبئ بعض الأيام له فإذا عرق الناس وضمأوا أتاك صيامك.

0: يرويك.
1: نعم.
0: الصيام ميزته أنه يلجم النفس ويضيق مجاري الشيطان. ولذلك أنا أعجب إنسان الله جل وعلا كتب له عبادة تجعل عدوه مدحور وراغم، وتجعل في سمو الإيمان وصفاء النفس والدمعة تكون قريبة ومناجاة الله لذيذة. ولذلك تلاحظ أن بعض الناس الآن اللي يصومون إذا صلى العصر هالأيام فتح المصحف، وترى لو مو بصايم ما فتح مصحف، لكن كان الكبسة والرز تسحبه من المسجد إلى بيته، والآن ما لا يخرجه من بيت ربه أحد. فأقول للذين يعبدون الله عادة، هو فقط تغيير التردد في القلب يقلبها إلى عبادة، جاهد النفس. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ترى ليس الجهاد هو الضرب بالسنان، جهاد النفس، الصراع لأجل أن تجد اللذة. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، اسأل الله: اللهم اجعل حبك في قلبي أحب إلي من الماء البارد على الظمأ. افعلها ذلك وناجي ربك. ترى والله كلنا نشعر بالفتور، من الذي لا يفتر؟ واحد يقول يا شيخ الله المستعان كان الناس يختمون القرآن، قلت هذا في رمضان، أنت تريد أن تنقل جمال رمضان واختيار الله لرمضان تنقل في شوال؟ مستحيل. كلنا نضعف، ولا نكون يا أخوان مثاليين إلى درجة أن نجلد الناس بعصا اللوم حتى يضجرون. لا، نحن نقول هي ست شوال تستطيع أن تصومها متفرقة، تستطيع أن تصومها متتابعة، تستطيع أن تصومها عام والعام اللي بعده ما تصومها، وليس تستطيع أن تصوم أربعة منها ثم تعجز عن يومين ولا حرج عليك، لأنها نافلة. الله يحبك، لأن الله جل وعلا يقول: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أحبابي، صيام شوال إذا علمت أن شيء يحبه أبي وأمي تسويه يا شيخ ولا لا؟
1: صحيح.
0: أنا لو أدري أن أمي تقول ارجع من القناة حافي وتحبي، والله لا حبي لو المخرج عشرة بعيد، لكن بروح، أمي تبي ذلك، فكيف وربي وله المثل الأعلى يريدني أن أتقرب إليه حتى يحبني. لذلك نجدد معين الحب، ويا أخوان نغسل هالقلب هذا وعاء الأعمال هذا، غسله، صنفره، استغفر، ادعو حتى تجد لذة الطاعة. بما أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والدم هو الحياة والدم هو الغذاء، ولذلك الصائم لو أعطي دم أفطر مع أنه ما دخل في جوفه شيء، لأن الدم هو الحياة. فإذا صام ضعفت مجاري الشيطان، فأخبتت نفسه ولان قلبه ولانت عينه، ثم أقبل إلى ربه. معظم الآن المناكح، المنكوحات والمشروبات والمطعومات، هذه الثلاث التي يصوم الإنسان عنها من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، هذه هي التي تقود الإنسان للتهلكة غالبا. ولذلك العالم تجد أنهم إما عبد فرجه وإما عبد بطنه وإما صريع لسانه أحيانا، شهوات، حتى شهوة الكلام شهوات. فإذا صام الإنسان، إذا كان يوم صوم أحدكم فإن سابه أحد أو قاتل فليقل إني صام، تربيه الصيام على كبح جماح نفسه، تربيه على الإخبات حتى شيطانه يضعف وسوسته. ترى الشيطان في رمضان اللي خلانا مع الجماعة نعيش اللذة في قيام رمضان، لاحظ الآن لماذا يقوم الإنسان أحيانا ما يقوم آخر الليل، مع أنه يا أخي معك توضأ وركعتين ثلاث. هو الصيام الذي ذكرته أنه يقود النفس إلى الوصول إلى التقوى، وتحقيق التقوى هي الشجرة الوارفة التي يستظل تحتها المؤمن ويأنس. ولذلك يقول بعض أهل العلم: من صام يوما في سبيل الله ادخره. يعني أحبابي كأن أعمارنا ضائعة حتى نصوم يوم فندخر أجر هذا الصوم عند رب العالمين. لذلك نعم، ما لاحظته، لاحظ كثرة الشبع تثقل. لاحظ الآن الذي كان يفطر في رمضان على تمرة وقليل من الماء وشيء بسيط، ثم يقوم التراويح مرتاح ويبحث عن من يطيل الصلاة، لكن الذي صار بطنه أمتار وأذرع أمامه وابتدأ يتجشأ ولا يكاد يخرج الهواء إلا بين أرتال من الطعام، يشتكي الإمام ويشتكي التكييف، والله الإمام ما فيه إلا كل خير والتكييف كان رائع، لكن أنت من جنيت على نفسك بازدحام هذه الأطعمة. لذلك أحبابي الصيام فلترة لي لي لي لي للحياة كلها، لأن العبد إذا صام ترك شيئا واجبا كان هو في الخيار. ولذا تكلمنا عن التطوع يا شيخ، ترى ما نتكلم عن رمضان، رمضان ما في إنسان تجي في نهار رمضان مقيم صحيح وتقول له صائم، يمكن يضربك عسى ما شر، أنا مسلم، لكن تأتي لهذه الأيام 45 درجة وصائم، نعم. لما؟ هناك أكثر من 45 درجة، هناك درجات الغليان، هناك الشمس تتدنو، هناك العرق، أريد أن يظلني هذا العطش، أنا أعطش هنا لأرتوي هناك، أنا أصوم هنا ليضعف كبح أكبح شيطاني. لذلك فعلا الشبع داء، الرسول صلى الله عليه وسلم سماه بيت الداء، وهذا بيت الداء، كلما قل فيه الطعام ضعف البدن، لا ضعفت إرادة ووسوسة الشيطان وإلحاحاته في النفس البشرية، فأخبت العبد لربه وأناب. ولذلك هذا اليوم على إطلاقه، أي يوم تحتسب فيه الأجر على الله تصومه محتسبا الأجر على الله، جائزتك إن قبل الله أن يباعد الله وجهك عن النار 70 خريفا. ولذلك ليس هذا فقط للمجاهدين ولا المرابطين ولا للحراس في سبيل الله فحسب، بل هو لكل مسلم ومسلمة صام وصامت يريدون فضل الله وكرمه. فمن جوائز الصائم لله محتسبا في سبيله أن يباعد الله عن وجهه النار 70 خريفا. ولذلك تلاحظ أن الصيام الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما تحدث في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو يراه يصوم كثيرا ويريد ويقول أستطيع أكثر أستطيع أكثر، قال أفضل الصيام صيام يوم وإفطار يوم، وورد في حديث صم يوما وأفطر يومين حتى يكون بذلك قد صام ثلث الشهر. وعندما أتى الرجال الذين زاروا أبيات الحبيب عليه الصلاة والسلام وتقالوا عمله، قالوا هذا عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وقال أحدهم أصوم ولا أفطر. عدل الحبيب البوصلة التي كانت يظنونها يريد أن يصل إلى الجنة بأن يغالي أو أن يغلو، قال أصوم وأفطر إلى آخره، قال ومن رغب عن سنتي فليس مني. لذلك هذا الفضل واسع من الله لكل مؤمن، سواء كانت ذوات الأسباب 2 وخميس، 10 ذي الحجة، 6 شوال، يوم عرفة، يوم عاشوراء، الاثنين، الخميس، الأيام البيض، كل هذا واسع في فضل الله، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل هذه الطاعة. الصيام في أصله يعالج هذا الألم والتلوم في نفس الإنسان والفتور الذي لا بد أن يعتري كل إنسان. يعني إنسان يصوم يقول لي أريد أن أتخلص، خيرا من الذي لا يصوم. لكن نحن نقول إذا أردت أن تصل إلى أعلى درجات التقوى لعلكم تتقون وتصل إلى أعلى درجات التلذذ، لأن العبادة لها لذة. أليس أهل الطاعة أهل المعصية يتلذذون بذنوبهم وكبائرهم وموبقاتهم فيما يزعمون، وهي لذة تعقبها الحسرات والآلام والفضائح وضيق الرزق وضيق الصدر والكدر في العيش وتلوم الحياة وانقلابها عليه، ومع ذلك يقول 5 دقائق كانت سعادة، مع أن نقول صاحب الطاعة أحق بهذا. بعض الناس كما كرمت أخي أن أحيانا صاموا 6 كل البيت أفطر أنا، يلا مع الخيل يا شقرة، مع أنها الخيل اللي مهيب رايحة الشقرة. أحيانا تروح للجنة وتدخل باب الريان وأنت واقف تراوح برا الباب، لأن لربما ما تحقق التقوى في قلبك. ولذلك الإنسان في حياته يتقرب إلى المولى جل وعلا في طريقه من يوم أن بلغ الإنسان وهو يسير إلى الرحمن. منا من يحبو ومنا من يكبو ومنا من يركض ومنا من يسابق ويسارع. ولذلك المسارعين مثل ما شاء الله بعض الشيبان الأيام ذي أخوي، ما تلاحظ بعد ثاني العيد صام
1: ما شاء الله، صحيح
0: يا الربع حلوى زيارة، قال أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر كله. انظر إلى قوة الإيمان، ما التفتوا. ولذلك بعضهم تبارك الله في يوم الخميس الماضي كان قد صام 6 شوال، حتى أن بعض الشيبان يسمونها العيد، وإن كان هذا غير صحيح ولا يصح أن يسمى العيد إلا ما كان عيد بعد رمضان، لكن قصده أنني الآن استطعت أن أضمن صيام دهر كامل بصيام 6 بعد شوال بعد رمضان. والعجيب أن الصيام الذي نتحدث عنه الله جل وعلا فرض منه قبل رمضان وبعد رمضان كالسنة النافلة. تلاحظ صلاة الظهر الآن قبلها 4 وبعدها 2 ركعات، وبعضهم قال بعض أهل العلم 4 قبلها و4 بعدها. قالوا هذه 4 وتلك 4 تحفظ صلاة الظهر من النقص. كان الحبيب عليه الصلاة والسلام يصوم في شعبان حتى يقال أنه لا يفطر، وكان يتبع شو رمضان 6 بعده مباشرة. لماذا هذا الصيام الذي يسبق الفرض وبعد الفرض؟ قال ليجبر ويرقع ما نقص من الصيام. ولذلك إذا تكلمنا في فضائل عن فضل صيام التطوع، لأننا في شهر مبارك، شهر حقيقة من أعظم علامات القبول لقبوله، وأن الله قد قبل صيامي وصيامك، وقبل إقبالي وإقبالك، وصدقاتي وصدقاتك. وهذا القيام أن يشرح الله صدرك بعد الصيام إلى الصيام. ولذلك بعض الناس إذا فكر في صيام شوال وهو في العشر الأواخر جاه الظمأ وهو بعد التراويح، يحس بظمأ وضيق صدر لا يريد أن يحدث عن يا أخي أن نخلص بس من الفرائض، هو نبي نطلع وجوازه في جيبه ومسافر بينحاش يريد أن يهرب. ولذلك إذا ضاق صدر الإنسان عن ذكر طاعة بعد طاعة، فاعلم أن الإيمان والتقوى في قلبه قد جف أو قل معينه. وإذا شفت الإنسان بعد الطاعة يفرح بطاعة، فاعلم أن الحق جل وعلا فتح له أبواب القبول. لذلك إذا تكلمنا عن صيام التطوع، الصيام ميزته عن سائر العبادات أنه لله، مع أن كل العبد لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. لكن لماذا اختص الله جل وعلا الصيام من سائر الأعمال؟ لماذا اختصه وقال لي؟ لعلنا نذكره في طيات حديثنا. نعم. لأن الصيام يقود طاعات كبيرة، ومدرسة من مدارس التقوى، ومدرسة من مدارس
1: ما هو فضل صيام ستة من شوال؟ وأيهما الأفضل، قضاء الصوم أو صوم ستة من شوال؟ هل يجزم الجن النية بينهم؟ صيام ستة من شوال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. يعني هذا فضل صيام ستة من شوال. أما قضية يجوز يقدم القضاء على ستة من شوال، نعم يقدم القضاء، القضاء واجب فيقدمه على صيام ستة من شوال. ولكن بالنسبة للنساء إذا كان الأيام اللي افطرتها كثيرة وتخشى أنها ما تدرك تصوم ستة من شوال مع القضاء، تقدم ستة من شوال وتقضي بعد ذلك، لأن القضاء بابه مفتوح.
2: قلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فينبغي للعبد أن ينظر في ميزان حسناته دائما، ويتفقد حال قلبه. فأعمال القلوب هي التي تتضاعف بها الأعمال، قال جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إذن الله تعالى لا يظلم العاملين، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل. وما كان الله ليضيع إيمانكم. الله تعالى تكفل العباد بأن لا يظلموا وأن لا يضيع حقوقهم، لكن وإن تك حسنة يضاعفها. وتضاعف الحسنات لأولياء الله، وأسباب المضاعفة قد تكون لشرف الزمان، وقد تكون لشرف المكان، وقد تكون لنوع العمل. فشرف الزمان رمضان، وشرف المكان مكة والمدينة والقدس. أما نوع العمل لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علي. فعمل الفريضة أحب إلى الله وأعظم أجرا من عمل النافلة. السبب الرابع وأجلته لأهميته هو ما يكون في قلب العامل. وأبو بكر كان يصلي ويصوم يتصدق ويحج، وعمر كذلك، لكن فضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه على عمر رضي الله تعالى عنه فضل كبير، كذلك عمر، كذلك أولياء الله إلى هذا الزمان. فبقدر ما وقر في قلب العبد من تعظيم الله جل وعلا والحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم تكون مضاعفة الأجر، وإن تكو حسنة يضاعفها. ثم قال تعالى: ويؤت من لدنه أجرا عظيما. نكرة من العظيم ستكون عظيمة، وصف العظيم بأنها عظيمة. إذن تأمل وأطلق لخيالك العنان ولا يحده شيء، وإن تكون حسنة يضاعف. بعد رمضان ترغب النفوس أن تخلد إلى الكسل، وهذه مشكلة يعاني منها البشر، فبعد اللحظات الجادة يصعب على الإنسان أن يعود إلى حاله، لأنه يحتاج إلى أن يجاهد نفسه، والله جل وعلا وعد من جاهد نفسه أن ينصره: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فوجب على العبد بعد موسم رمضان والعيد أن يجاهد نفسه لينهض بها إلى معالي الأمور. لذلك كان من كمال شريعة النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض أو أن شرع النبي صلى الله عليه وسلم صيام الست من شوال نفلا، فمن صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، وأطلقها في شوال فهي ستة أيام. إن شاء صامها ابتداء من اليوم الثاني حتى يختمها في اليوم الثامن، فيفطر في اليوم الثامن، وإن شاء أن يبدأ بها متى شاء فيمكنه أن يبدأها في اليوم 23 ليختمها في آخر الشهر 23 والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والعشرين، وإن بدأها في 24 فقد خاطر بيوم. يمكنه أن يصومها مفرقة فيصوم الاثنين والخميس حتى يتم ستة أيام، وكل هذا ولله الحمد جائز. لكن من حكم صيام الست من شوال إنها مندوبة وليست واجبة، فمن حكمها أن يعود الإنسان إلى نشاطه في الطاعة، لأن الصيام يضيق مجاري الدم التي هي يجري منها الشيطان، فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فينشط العبد للعمل. وكلما كان العبد أكثر تسليما لله كلما كان أكثر سعادة في الدنيا وأرفع درجة في الآخرة، فإن الإنسان تعرض له أمانيه في الدنيا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. فهذه أمور قد زينت للإنسان، فيمكن للعبد الموفق من أولياء الله أن يجعل هذه الأشياء المزينة يجعلها في موازين حسناته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر. ثم ذكر الأول فقال: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعرف لله فيه حقا. إذن هذا تحققت له أحلامه في الدنيا فسخرها أن تكون لميزانه في الآخرة. الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا. فهو يقول: لو أن لي مالا، يعني يتمنى أن يكون له شيء من هذه الدنيا، لعملت فيه بعمل فلان الرجل الصالح، فهو بنيتهما فأجرهما سواء. إذن يمكن لولي الله أن يجعل أعماله وأمانيه في موازين حسناته، وذلك أن يقتدي بالصالحين. أيها المسلم، في رمضان كنت تنافس الصالحين، ولكن بعد رمضان دعتك نفسك أن تنافس البطالين، فلا تستجب لذلك، بل استمر في منافسة الجادين من أولياء الله، ولا مانع أن تنافس نفسك، تقول: يا نفس، كنا في رمضان على شيء من الوفاق، فما الذي أفسد بيننا؟ إنه الشيطان، فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. إذن من السنة أن يصوم المسلم 6 أيام من شوال ليكون مع رمضان، لتكون مع رمضان كصيام الدهر. فرمضان شهر بعشرة، والأيام 66، فهذه 12 شهرا. إذن يمكن لولي الله أن يصوم العام ويطلب الأجر من الله كما بشره به النبي صلى الله عليه وسلم. وصيتي لنفسي ولإخواني الحرص على صيام 6 من شوال. وإنما ما يعينك أيها المسلم على كثرة الصيام أن لا تتكلف في السحور ولا في الفطور، بل تتسحر على تمر وماء وتؤخر السحور، وتفطر على تمر وماء وتعجل الفطور، ثم بعد ذلك ما تيسر من طعام العشاء ما يعينك على صيام الغد، وتكثر من شرب الماء خصوصا في الأيام الحارة كهذه الأيام لكي يهون ظمأ الغد. واستعن بالله، إن الله تعالى يعين العبد إذا استعان به. أسأل الله جل وعلا أن يعيننا وذرياتنا والمسلمين على ذكره وشكره وحسن عبادته. نقف عند هذا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وهدانا سبلنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا شيخنا، وبارك الله فيكم، وجعل الله ما قلتم في ميزان حسناتكم. تفضل علينا بعض الأسئلة، الله يحفظكم.
2: تفضل، بارك الله فيك.
3: الله يحفظك. يقول السائل حفظكم الله تعالى، أحسن الله إليكم شيخنا، بالنسبة للمرأة التي عندها قضاء من رمضان، هل تبدأ بالقضاء أم بالست من شوال؟ فجزاكم الله خيرا.
2: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق، فالقضاء أحق من النافلة، والقضاء أفضل من النافلة. فإذا صامت الأيام التي أفطرتها لأجل الحيض أو للسفر أو للمرض أو لغيرها من الأعذار فإنها تبدأ بصيام القضاء قبل صيام الأيام الستة من شوال. فإذا أتمت القضاء فإنها تصوم الست من شوال، فإن فات عليها يعني لم تتمكن من القضاء إلا في آخر الشهر لانشغالها بمرض أو سفر أو حيض أو رضاع أو غيره، فلتعلم أمة الله أنه إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يفعله مقيما صحيحا، فليبشر بالخير وليؤمل بالله الأمل العظيم، فالله تعالى عند ظن عبده به. نعم.
3: أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجب التتابع في الصيام الست من شوال؟
2: ذكرت أثناء الكلمة أنه لا يجب التتابع، يمكنه أن يصوم كل اثنين وخميس حتى ينهي الست.
3: الله إليكم. يقول السائل: هل يجب التتابع في الصيام الست من شوال؟
2: ذكرت أثناء الكلمة أنه لا يجب التتابع، يمكنه أن يصوم كل اثنين وخميس حتى ينهي الست، والحمد لله.
3: جزاكم الله خير. يقول السائل حفظكم الله تعالى: هل يلزم تبييت النية للصيام الست من شوال؟
2: هذا الأمر وهو تبييت النية، اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إنما لكل امرئ ما نوى. فمن صام صياما مطلقا فإنه ينوي متى شاء، لكن ليس له من ذلك اليوم إلا ما نوى. مثال: شخص في شهر شعبان أو في شهر القعدة أراد أن يفطر في يوم من الأيام، فلما جاء إلى البيت تعذر الإفطار، إفطار الصباح، فقال: إني إذن صائم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فما الذي يكتب له؟ هل يكتب له صيام اليوم كاملا أو يكتب له ما نوى؟ يظهر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس له إلا ما نوى، يعني ليس له إلا صيام أو نية بقية اليوم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صام رمضان وأتبعه ستا من شوال. فإذا لم ينوي إلا من النهار فإنه لا يمكنه أن نقول إنه صام اليوم كاملا، بل كتب له ما نوى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما لكل امرئ ما نوى. بناء على هذا، أن تبييت النية لصيام النفل المعين هو الأفضل. لكن لو أن شخصا تعود أن يصوم الاثنين فإنه يكفي أن يبيت النية، يقول: والله أنا سأصوم كل اثنين في عمري من الأيام القادمة. فهنا لا يحتاج إلى أن يبيت النية في كل يوم لأنه نواها. لكن لو نفرض أنه قطع النية لسفر أو مرض فإنه يحتاج إلى أن يجددها. إذن الأولى أن يبيت النية، فإن كان قد تعود أن يصوم الست من شوال فنسي أن يبيت النية في ليلة الثاني من شوال، مساء العيد ليلة الثاني، فلم يتمكن من يعني فلم يقم لصلاة الفجر إلا بعد أن يعني طلع الفجر وأصبح وأسفر جدا، فإنه لا بأس أن يواصل.

0: أنه قد نوى أن يصوم الست، صحيح أنه لم ينوي اليوم الثاني لكنه لم ينوي أن يفطره، فبالتالي ما دام أنه على أصل النية فإنه لا يحتاج إلى أن يبيتها، لكن إذا كان قد نوى القطعة فإنه ينوي من الليل ليدرك أجر اليوم كاملا. وفق الله الجميع. نعم
1: أحسن الله إليكم. يقول السائل حفظكم الله شيخنا، هل يجوز الجمع بين نية الصيام الست من شوال ويوم الاثنين والخميس أو صيام الأيام الثلاثة من كل شهر؟
0: لا بأس بذلك إن شاء الله، إنما لكل امرئ ما نوى.

0: هذا السؤال وحفظكم الله
1: قبل أن نختم أود أن يعني لا نغفل عن حال إخواننا في فلسطين.
0: نعم الله يحفظكم.
1: ففلسطين فيها من أولياء الله الأخفياء كثير وللحمد كغيرها من بلاد الإسلام، فينبغي للمسلم أن لا ينسى هؤلاء من دعائه. وهؤلاء أولياء الله في فلسطين أمامهم خصمان، خصم عدو ظاهر وهم اليهود، وخصم عدو باطن وهم أهل البدع. فليكثر من الدعاء بأن يحفظ الله إخواننا في أكناف بيت المقدس من أعدائهم الظاهرين والباطنين، من أعدائهم الكافرين والمبتدعة، فإنه بحاجة إلى هذا الأمر. نسأل الله جل وعلا أن يكفينا شر الكافرين وأهل البدع، إنه سميع وجوب الدعاء. فتفضل لهذا الأمر، فنحن بحاجة إلى أن لا ننسى هذه القضية العامة وهي قضية القدس، وأن قضيتنا بالدعاء لأن ينصر أولياءه على أعدائه من اليهود والمبتدعة، إنه سميع وجوب الدعاء. نعم أختم بسؤالك الأخير، تفضل.
0: أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا. آمين آمين، اللهم انصر إخواننا. يقول السائل حفظكم الله تعالى: ما نصيحتكم وتوجيهكم حفظكم الله تعالى لفئة من الناس يعتقدون أن صيام الست من شوال واجبة؟
1: من اعتقد أن أمرا من المندوبات واجب فقد ابتدع، فلا يشترط لصيام الست من شوال المواصلة في كل عام. فإن صام مثلا في العام 39 ولكنه في العام 40 أفطر، وصام في العام 41 ثم أراد أن يفطر هذه السنة، فيمكنه أن لا يصومها. فمن اعتقد وجوب عمل لم يوجبه النبي صلى الله عليه وسلم فقد ابتدع وعمله مردود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. والله المستعان، وفق الله جميعا لما يحبه ويرضى. اللهم احفظ إخواننا في أكناف بيت المقدس من أعدائك وأعدائهم من اليهود وأهل البدع، إنك سميع مجيب الدعاء. وصلى وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم. موعدنا الأسبوع القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: إيه نعم شيخنا، الله يحفظكم عليه الصلاة والسلام، جزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
2: الفصل السابع في إتباع رمضان بست من شوال. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر. وإنما كان كصيام الدهر لأن الحسنة بعشر أمثالها، فيقابل كل يوم بعشرة أيام.
3: ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا في الحث على إتباع رمضان بست من شوال، وهو متبع في ذلك للسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وهي بمنزلة النافلة بعد الصلاة الفريضة. فكما أن الفرائض من الصلوات تكمل بما يعقبها من النوافل، فكذلك صيام رمضان جعل بعده من الصيام النفل ما يرضفه مكملا له، وهو صيام ست من شوال. والأصل في ذلك هذا الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مخرج في صحيح مسلم، وقد تكلم بعض أهل العلم في صحته، والأشبه أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نقل بعض الفقهاء إجماع أهل العلم على صيام الست من شوال، وفي هذا الإجماع نظر، فإن مشهور مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى كراهية صومها، إلا أن الصحيح هو مذهب الجمهور في استحباب صيام ست من شوال. وقد دل حديث أبي أيوب رضي الله عنه

0: ذكره المصنف أن صيام ست من شوال الذي يحدث الأجر الذي ذكر في الحديث مشروط بشرطين اثنين، أولهما أن يكون إيقاع هذه الست بعد صيام رمضان، فلا ينبغي لمن عليه قضاء من رمضان أن يتطوع بهذه الست حتى يقضي ما عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان، فلا يقع الأجر والثواب المرتب إلا بتقدم صيام رمضان. فمن كان في حقه قضاء ثابت من رمضان كيوم أو يومين فإنه يقدم هذا القضاء بين يدي صيام الست من شوال، ثم بعد ذلك يشرع يصوم الست من شوال. وأما الشرط الثاني هو أن يتبع هذه الست جميعا في شوال، فلو صام بعضها في شوال وبعضها في الشهر الذي يليه لم يقع له الأجر، فمن صام أربعة أيام في شوال ثم صام يومين في ذي القعدة لم يستحق هذا الثواب المذكور في هذا الحديث، بل لا بد أن تتبع هذه الأيام في شوال جميعا يوما بعد يوم، إما على المتابعة وإما على التفريق. والأحاديث المروية في إيجاب المتابعة لا، المتابعة بلا تفريق لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت عن الصحابة الترخيص في التفريق بينها، فإذا شاء صام الصائم يوما وأفطر آخر أو أتبعها جميعا، وهذا أبلغ في العبادة، وله أن يبتدئها من اليوم الثاني بعد عيد الفطر ثم ينهيها في اليوم الثامن الذي يسميه بعض الجهال بعيد الأبرار. وهذه التسمية كما ذكر جماعة من المحققين منهم أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى هي تسمية مبتدعة، وإذا اعتقد العبد كونه عيدا فقد أدخل في شرع الله عز وجل ما ليس منه. وإذا صام العبد هذه الست بعد رمضان كان ذلك مؤلفا لصيام الدهر جميعا، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فيقابل كل يوم بعشرة أيام، فيكون صيام الأيام الستة عن صيام شهرين كاملين، ويكون صيام رمضان عن عشرة أشهر، فيكمل للعبد الذي صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال يكمل له صيام الدهر كله.
1: قول عليه الصلاة من صام رمضان يعني كله ثم أتبعه، ظاهر أن الأفضل أن يبادر بصيام هذه الأيام الستة، لكن من المعلوم أنه لا بد أن يفصل بينها وبين رمضان بيوم العيد، ولهذا قال العلماء الأفضل أن تكون متتابعة وأن تلي يوم العيد، وهو كذلك. ولكن إذا قدر أن الإنسان بعد أن انتهى رمضان مرض ولم يتمكن من صيامها إلا بعد خروج شهر شوال، فهل يصومها أو نقول لهم صنفت محلها؟ الظاهر الأول أنه يصومها، لا سيما إذا كان من عادته أن يصوم. وكذلك المرأة لو نفست في أول رمضان ثم طهرت في اليوم العاشر من شوال مثلا ثم صامت القضاء ولم يتيسر لها، وعلى كل حال لا يمكن أن يتيسر لها صيام ست من شوال إلا بعد خروج شوال، نقول هذا أيضا كذلك. فمن ترك صيامه للعذر وقضاها بعد انتهاء شوال فلا بأس، فأرجو أن يكون له أجر.
2: فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم صحيح. وهذا يدل على فضلها، وأن صيام الست مع رمضان كصيام الدهر، كأنه صام الدهر كله، وهذا فضل عظيم. فالعشر في السنة، فرمضان بعشرة أشهر والست بشهرين، حسنة بعشر أمثالها، فكأنه صام الدهر كله، مع أن الله بلطفه جل وعلا جعل رمضان كفرة لما بين رمضانين، فالست فيها زيادة خير ومصلحة عظيمة، فائدة كبيرة في امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، في امتثال رشاد النبي صلى الله عليه وسلم وترغيبه، والحرص على فعل ما شرع الله من العبادة، وهذا خير عظيم. والمؤمن يتحرى ما شرع الله يمتثل يطلب الثواب من الله هذا له فيه أجر عظيم. نعم.
3: ثم ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بفضل صيام ستة أيام من شوال صيام ستة أيام من شوال، وأورد حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وهو حديث صحيح ثابت عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، ولا يلتفت إلى من شكك في ثبوته، بل هو حديث صحيح ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وفيه هذه الفضيلة العظيمة المباركة لاتباع رمضان بستة أيام من شوال. ولا يشترط في هذه الأيام الست أن يؤتى بها متتابعة متوالية، بل لو صامها متفرقة سواء في أول الشهر بعد يوم العيد على التوالي، أو صامها مفرقة في أوله ووسطه وآخره، المهم أن تقع هذه الأيام صيام هذه الأيام في شوال. وذكر عليه الصلاة والسلام هذا الثواب العظيم، قال: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كأن كان كصيام الدهر. وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها، فالسنة 360 يوما، فصيام رمضان يعدل 300 يوم، الحسنة بعشر أمثالها، وست من شوال تعدل 60 يوما. فمن صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، بمعنى أن المرء كل سنواته على هذه الصفة يصوم رمضان ويتبع ستا من شوال، فيكون بذلك كأنما صام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها.
4: وسع صدرك في الآخرة بماذا؟ بأنك تكون لك خبايا وعندك كنوز. يا أخوان، من صام يوما في سبيل الله ادخره، فكم ادخرنا من أعمارنا، كم يوم أنت صائم. ولذلك نقول يا أحبابي، من علامة أنك صائم وصيامك مقبول الست منشرحة صدرك لها. أنا أعرف شيبان يا شيخ الآن ما رجعوا من مكة، صام الست، طيب جالس الآن هو مفطر ينتظر يوم الربوع والخميس والجمعة 13-14-15، فإذا صامها وانتهى أتى للرياض، يجلس شهر كامل، شهر رمضان كامل ونصف شوال، ويقول: والله يا شيخ أن الطعام صار في النهار لا لذة له، لا لذة له، ما له لذة. لماذا؟ قال: يا شيخ، لأني أرى في قلة الطعام، مثل ما كرمت في بداية السؤال، أرى في قلة الطعام حياة لقلبي، لأن كثرة الطعام موت للقلب، الضحك الكثير والأكل الكثير يجعل القلب ميت ميت. ولذلك أقول لأحبابي، وبعدين نحمد الله الآن يا شيخ، اسبلت مكيفات عمومية وأطعمة وخير ومشروبات باردة وساخنة، يا أحباب من شكر نعمة الله أن تخبئ بعض الأيام له، فإذا عرق الناس وضمأوا أتاك صيامك ليرويك. الصيام ميزته أنه يلجم النفس ويضيق مجاري الشيطان. ولذلك أنا أعجب إنسان الله جل وعلا كتب له عبادة تجعل عدوه مدحور وراغم، وتجعل في سمو الإيمان وصفاء النفس والدمعة تكون قريبة ومناجاة الله لذيذة. ولذلك تلاحظ أن بعض الناس الآن ليصومون، إذا صلى العصر هالأيام فتح المصحف، وترى لو مو بصايم ما فتح مصحف، لكن كان الكبسة والرز تسحبه من المسجد إلى بيته، والآن ما لا يخرجه من بيت ربه أحد. فأقول للذين يعبدون الله عادة، هو فقط تغيير التردد في القلب يقلبها إلى عبادة، جاهدوا النفس، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ترى ليس الجهاد هو الضرب بالسنان، جهاد النفس، الصراع لأجل أن تجد اللذة. يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على طاعتك، اسأل الله: اللهم اجعل حبك في قلبي أحب إلي من الماء البارد على الظمأ. افعلها ذلك وناجي ربك. ترى والله كلنا نشعر بالفتور، من الذي لا يفتر؟ واحد يقول: يا شيخ الله المستعان، كان الناس يختمون القرآن. قلت: هذا في رمضان، أنت تريد أن تنقل جمال رمضان واختيار الله لرمضان تنقله في شوال، مستحيل. صح. كلنا نضعف ولا نكون يا أخوان مثاليين إلى درجة أن نجلد الناس بعصا اللوم حتى يضجرون، لا، نحن نقول هي ست شوال تستطيع أن تصومها متفرقة، تستطيع أن تصومها متتابعة، تستطيع أن تصومها عام والعام اللي بعده ما تصومها، وليس تستطيع أن تصوم أربعة منها ثم تعجز عن يومين ولا حرج عليك، لأنها نافلة. الله يحبك، لأن الله جل وعلا يقول ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أحبابي، صيام شوال إذا علمت أن شيء يحبه أبي وأمي تسويه يا شيخ ولا لا؟
5: صحيح.
4: أنا لو أدري أن أمي تقول ارجع من القناة حافي وتحبي، والله لا حبي لو المخرج عشرة بعيد، لكن بروح، أمي تبي ذلك، فكيف وربي وله المثل الأعلى؟ يريدني أن أتقرب إليه حتى يحبني. لذلك نجدد معين الحب، ويا أخوان نغسل هالقلب هذا، هذا وعاء الأعمال هذا، غسله، صنفره، استغفر، ادعو حتى تجد لذة الطاعة. بما أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والدم هو الحياة والدم هو الغذاء، ولذلك الصائم لو أعطي دم أفطر مع أنه ما دخل في جوفه شيء، لأن الدم هو الحياة. فإذا صام ضعفت مجاري الشيطان، فأخبتت نفسه ولان قلبه ولانت عينه، ثم أقبل إلى ربه. معظم الآن المناكح، المنكوحات والمشروبات والمطعومات، هذه الثلاث التي يصوم الإنسان عنها من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، هذه هي التي تقود الإنسان للتهلكة غالبا. ولذلك العالم تجد أنهم إما عبد فرجه وإما عبد بطنه وإما صريع لسانه أحيانا، شهوات، حتى شهوة الكلام شهوات. فإذا صام الإنسان، إذا كان يوم صوم أحدكم فإن سابه أحد أو قاتل فليقل إني صام، تربيه الصيام على كبح جماح نفسه، تربيه على الإخبات حتى شيطانه يضعف وسوسته. ترى الشيطان في رمضان اللي خلانا مع الجماعة نعيش اللذة في قيام رمضان، لاحظ الآن لماذا يقوم الإنسان أحيانا ما يقوم آخر الليل، مع أنه يا أخي معك توضأ وركعتين ثلاث. هو الصيام الذي ذكرته أنه يقود النفس إلى الوصول إلى التقوى، وتحقيق التقوى هي الشجرة الوارفة التي يستظل تحتها المؤمن ويأنس. ولذلك يقول بعض أهل العلم من صام يوما في سبيل الله ادخره، يعني أحبابي كأن أعمارنا ضائعة حتى نصوم يوم فندخر أجر هذا الصوم عند رب العالمين. لذلك نعم، ما لاحظته، لاحظ كثرة الشبع تثقل. لاحظ الآن الذي كان يفطر في رمضان على تمرة وقليل من الماء وشيء بسيط ثم يقوم التراويح مرتاح ويبحث عن من يطيل الصلاة، لكن الذي صار بطنه أمتار وأذرع أمامه وابتدأ يتجشأ ولا يكاد يخرج الهواء إلا بين أرتال من الطعام، يشتكي الإمام ويشتكي التكييف، والله الإمام ما فيه إلا كل خير والتكييف كان رائع، لكن أنت من جنيت على نفسك بازدحام هذه الأطعمة. لذلك أحبابي الصيام فلتره للحياة كلها، لأن العبد إذا صام ترك شيئا واجبا كان هو في الخيار. ولذا تكلمنا عن التطوع يا شيخ، ترى ما نتكلم عن رمضان، رمضان ما في إنسان تجي في نهار رمضان مقيم صحيح وتقول له صائم، يمكن يضربك عسى ما شر، أنا مسلم. لكن تأتي لهذه الأيام 45 درجة وصائم، نعم، لما؟ هناك أكثر من 45 درجة، هناك درجات الغليان، هناك الشمس تتدنو، هناك العرق، أريد أن يظلني هذا العطش، أنا أعطش هنا لأرتوي هناك، أنا أصوم هنا ليضعف أكبح شيطاني. لذلك فعلا الشبع داء، الرسول صلى الله عليه وسلم سماه بيت الداء، وهذا بيت الداء، كلما قل فيه الطعام ضعف البدن، لا، ضعفت إرادة ووسوسة الشيطان وإلحاحاته في النفس البشرية، فأخبت العبد لربه وأناب. ولذلك هذا اليوم على إطلاقه، أي يوم تحتسب فيه الأجر على الله تصومه محتسبا الأجر على الله، جائزتك إن قبل الله أن يباعد الله وجهك عن النار 70 خريفا. ولذلك ليس هذا فقط للمجاهدين ولا المرابطين ولا للحراس في سبيل الله فحسب، بل هو لكل مسلم ومسلمة صام وصامت يريدون فضل الله وكرمه. فمن جوائز الصائم لله محتسبا في سبيله أن يباعد الله عن وجهه النار 70 خريفا. ولذلك تلاحظ أن الصيام الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما تحدث في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو يراه يصوم كثيرا ويريد ويقول أستطيع أكثر أستطيع أكثر، قال أفضل الصيام صيام يوم وإفطار يوم، وورد في حديث صم يوما وأفطر يومين حتى يكون بذلك قد صام ثلث الشهر. وعندما أتى الرجال الذين زاروا أبيات الحبيب عليه الصلاة والسلام وتقالوا عمله قالوا هذا عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وقال أحدهم أصوم ولا أفطر، عدل الحبيب البوصلة التي كانت يظنونها يريد أن يصل إلى الجنة بأن يغالي أو أن يغلو، قال أصوم وأفطر إلى آخره، قال ومن رغب عن سنتي فليس مني. لذلك هذا الفضل واسع من الله لكل مؤمن، سواء كانت ذوات الأسباب 2 وخميس، 10 ذي الحجة، 6 شوال، يوم عرفة، يوم عاشوراء، الاثنين، الخميس، الأيام البيض، كل هذا واسع في فضل الله، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل هذه الطاعة. الصيام في أصله يعالج هذا الألم والتلوم في نفس الإنسان والفتور الذي لا بد أن يعتريه كل إنسان. يعني إنسان يصوم يقول لأريد أن أتخلص خيرا من الذي لا يصوم، لكن نحن نقول إذا أردت أن تصل إلى أعلى درجات التقوى لعلكم تتقون وتصل إلى أعلى درجات التلذذ، لأن العبادة لها لذة. أليس أهل الطاعة أهل المعصية يتلذذون بذنوبهم وكبائرهم وموبقاتهم فيما يزعمون، وهي لذة تعقبها الحسرات والآلام والفضائح وضيق الرزق وضيق الصدر والكدر في العيش وتلوم الحياة وانقلابها عليه، ومع ذلك يقول 5 دقائق كانت سعادة، مع أن نقول صاحب الطاعة أحق بهذا. بعض الناس كما كرمت أخي أن أحيانا صاموا 6 كل البيت أفطر أنا يلا مع الخيل يا شقرة، مع أنها الخيل اللي مهيب رايحة الشقرة. أحيانا تروح للجنة وتدخل باب الريان وأنت واقف تراوح برا الباب، لأن لربما ما تحقق التقوى في قلبك. ولذلك الإنسان في حياته يتقرب إلى المولى جل وعلا في طريقه من يوم أن بلغ الإنسان وهو يسير إلى الرحمن. منا من يحبو ومنا من يكبو ومنا من يركض ومنا من يسابق ويسارع. ولذلك المسارعين مثل ما شاء الله بعض الشيبان الأيام ذي أخوي، ما تلاحظ بعد ثاني العيد صام
5: ما شاء الله، صحيح
4: يا الربع حلوى زيارة، قال أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر كله. انظر إلى قوة الإيمان، ما التفتوا. ولذلك بعضهم تبارك الله في يوم الخميس الماضي كان قد صام 6 شوال، حتى أن بعض الشيبان يسمونها العيد، وإن كان هذا غير صحيح ولا يصح أن يسمى العيد إلا ما كان عيد بعد رمضان، لكن قصده أنني الآن استطعت أن أضمن صيام دهر كامل بصيام 6 بعد شوال بعد رمضان. والعجيب أن الصيام الذي نتحدث عنه الله جل وعلا فرض منه قبل رمضان وبعد رمضان كالسنة النافلة. تلاحظ صلاة الظهر الآن قبلها 4 وبعدها 2 ركعات، وبعضهم قال بعض أهل العلم 4 قبلها و4 بعدها. قالوا هذه 4 وتلك 4 تحفظ صلاة الظهر من النقص. كان الحبيب عليه الصلاة والسلام يصوم في شعبان حتى يقال أنه لا يفطر، وكان يتبع رمضان 6 بعده مباشرة. لماذا هذا الصيام الذي يسبق الفرض وبعد الفرض؟ قال ليجبر ويرقع ما نقص من الصيام. ولذلك إذا تكلمنا في فضائل عن فضل صيام التطوع، لأننا في شهر مبارك، شهر حقيقة من أعظم علامات القبول لقبوله، وأن الله قد قبل صيامي وصيامك وقبل إقبالي وإقبالك وصدقاتي وصدقاتك. وهذا القيام أن يشرح الله صدرك بعد الصيام إلى الصيام. ولذلك بعض الناس إذا فكر في صيام شوال وهو في 10 الأواخر جاه الظمأ وهو بعد التراويح، يحس بظمأ وضيق صدر لا يريد أن يحدث عن يا أخي أن نخلص بس من الفرائض، هو نبي نطلع وجوازه في جيبه ومسافر بينحاش يريد أن يهرب. ولذلك إذا ضاق صدر الإنسان عن ذكر طاعة بعد طاعة فاعلم أن الإيمان والتقوى في قلبه قد جف أو قل معينه. وإذا شفت الإنسان بعد الطاعة يفرح بطاعة فاعلم أن الحق جل وعلا فتح له أبواب القبول. لذلك إذا تكلمنا عن صيام التطوع، الصيام ميزته عن سائر العبادات أنه لله، مع أن كل العبد لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. لكن لماذا اختص الله جل وعلا الصيام من سائر الأعمال؟ لماذا اختصه وقال لي لعلنا نذكره في طيات حديثنا؟
5: نعم.
4: لأن الصيام يقود طاعات كبيرة ومدرسة من مدارس التقوى ومدرسة من مدارس
6: الله. ما هو فضل صيام ستة من شوال؟ وأيهما الأفضل، قضاء الصوم أو صوم ستة من شوال؟ هل يجزم الجنية بينهم؟ صيام ستة من شوال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر، يعني هذا فضل صيام ستة من شوال. أما قضية يجوز يقدم القضاء على ستة من شوال، نعم يقدم القضاء، القضاء واجب فيقدمه على صيام ستة من شوال، ولكن بالنسبة للنساء إذا كان الأيام اللي افطرتها كثيرة وتخشى أنها ما تدرك تصوم ستة من شوال مع القضاء، تقدم ستة من شوال وتقضي بعد ذلك، لأن القضاء بابه مفتوح.
7: ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فينبغي للعبد أن ينظر في ميزان حسناته دائما ويتفقد حال قلبه، فأعمال القلوب هي التي تتضاعف بها الأعمال. قال جل وعلا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إذن الله تعالى لا يظلم العاملين، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل، وما كان الله ليضيع إيمانكم. الله تعالى تكفل العباد بأن لا يظلموا وأن لا يضيع حقوقهم، لكن وإن تك حسنة يضاعفها، وتضاعف الحسنات لأولياء الله، وأسباب المضاعفة قد تكون لشرف الزمان وقد تكون لشرف المكان وقد تكون لنوع العمل. فشرف الزمان رمضان، وشرف المكان مكة والمدينة والقدس، أما نوع العمل لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علي، فعمل الفريضة أحب إلى الله وأعظم أجرا من عمل النافلة. السبب الرابع وأجلته لأهميته هو ما يكون في قلب العامل. وأبو بكر كان يصلي ويصوم يتصدق ويحج، وعمر كذلك، لكن فضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه على عمر رضي الله تعالى عنه فضل كبير، كذلك عمر، كذلك أولياء الله إلى هذا الزمان. فبقدر ما وقر في قلب العبد من تعظيم الله جل وعلا والحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم تكون مضاعفة الأجر، وإن تك حسنة يضاعفها. ثم قال تعالى ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، نكرة، من العظيم ستكون عظيمة، وصف العظيم بأنها عظيمة. إذن تأمل وأطلق لخيالك العنان ولا يحده شيء، وإن تكون حسنة يضاعف. بعد رمضان ترغب النفوس أن تخلد إلى الكسل، وهذه مشكلة يعاني منها البشر، فبعد اللحظات الجادة يصعب على الإنسان أن يعود إلى حاله، لأنه يحتاج إلى أن يجاهد نفسه، والله جل وعلا وعد من جاهد نفسه أن ينصره، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فوجب على العبد بعد موسم رمضان والعيد أن يجاهد نفسه لينهض بها إلى معالي الأمور. لذلك كان من كمال شريعة النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض أو أن شرع النبي صلى الله عليه وسلم صيام الست من شوال نفلا، فمن صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، وأطلقها في شوال فهي ستة أيام، إن شاء صامها ابتداء من اليوم الثاني حتى يختمها في اليوم الثامن فيفطر في اليوم الثامن، وإن شاء أن يبدأ بها متى شاء فيمكنه أن يبدأها في اليوم 23 ليختمها في آخر الشهر 23 والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والعشرين، وإن بدأها في 24 فقد خاطر بيوم. يمكنه أن يصومها مفرقة فيصوم الاثنين والخميس حتى يتم ستة أيام، وكل هذا ولله الحمد جائز، لكن من حكم صيام الست من شوال إنها مندوبة وليست واجبة، فمن حكمها أن يعود الإنسان إلى نشاطه في الطاعة، لأن الصيام يضيق مجاري الدم التي هي يجري منها الشيطان، فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فينشط العبد للعمل، وكلما كان العبد أكثر تسليما لله كلما كان أكثر سعادة في الدنيا وأرفع درجة في الآخرة. فإن الإنسان تعرض له أمانيه في الدنيا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. فهذه أمور قد زينت للإنسان، فيمكن للعبد الموفق من أولياء الله أن يجعل هذه الأشياء المزينة يجعلها في موازين حسناته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر، ثم ذكر الأول فقال: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعرف لله فيه حقا. إذن هذا تحققت له أحلامه في الدنيا فسخرها أن تكون لميزانه في الآخرة. الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا. فهو يقول: لو أن لي مالا، يعني يتمنى أن يكون له شيء من هذه الدنيا، لعملت فيه بعمل فلان الرجل الصالح فهو بنيتهما فأجرهما سواء. إذن يمكن لولي الله أن يجعل أعماله وأمانيه في موازين حسناته، وذلك أن يقتدي بالصالحين. أيها المسلم، في رمضان كنت تنافس الصالحين، ولكن بعد رمضان دعتك نفسك أن تنافس البطالين، فلا تستجب لذلك، بل استمر في منافسة الجادين من أولياء الله، ولا مانع أن تنافس نفسك، تقول يا نفس كنا في رمضان على شيء من الوفاق، فما الذي أفسد بيننا؟ إنه الشيطان، فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. إذن من السنة أن يصوم المسلم 6 أيام من شوال ليكون مع رمضان، لتكون مع رمضان كصيام الدهر. فرمضان شهر بعشرة، والأيام 6 ب60، فهذه 12 شهرا. إذن يمكن لولي الله أن يصوم العام ويطلب الأجر من الله كما بشره به النبي صلى الله عليه وسلم. فوصيتي لنفسي ولإخواني الحرص على صيام 6 من شوال. وإنما ما يعينك أيها المسلم على كثرة الصيام أن لا تتكلف في السحور ولا في الفطور، بل تتسحر على تمر وماء وتؤخر السحور، وتفطر على تمر وماء وتعجل الفطور، ثم بعد ذلك ما تيسر من طعام العشاء ما يعينك على صيام الغد، وتكثر من شرب الماء خصوصا في الأيام الحارة كهذه الأيام لكي يهون ظمأ الغد. واستعن بالله، إن الله تعالى يعين العبد إذا استعان به. أسأل الله جل وعلا أن يعيننا وذرياتنا والمسلمين على ذكره وشكره وحسن عبادته. نقف عند هذا، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وهدانا سبلنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
5: عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا شيخنا، وبارك الله فيكم، وجعل الله ما قلتم في ميزان حسناتكم. تفضل علينا بعض الأسئلة. الله يحفظكم.
7: تفضل، بارك الله فيك.
5: الله يحفظك. يقول السائل حفظكم الله تعالى، أحسن الله إليكم شيخنا، بالنسبة للمرأة التي عندها قضاء من رمضان، هل تبدأ بالقضاء أم ب6 من شوال؟ فجزاكم الله خيرا.
7: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق، فالقضاء أحق من النافلة، والقضاء أفضل من النافلة. فإذا صامت الأيام التي أفطرتها لأجل الحيض أو للسفر أو للمرض أو لغيرها من الأعذار، فإنها تبدأ بصيام القضاء قبل صيام الأيام 6 من شوال. فإذا أتمت القضاء فإنها تصوم 6 من شوال، فإن فات عليها يعني لم تتمكن من القضاء إلا في آخر الشهر لانشغالها بمرض أو سفر أو حيض أو رضاع أو غيره، فلتعلم أمة الله أنه إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يفعله مقيما صحيحا، فليبشر بالخير ويؤمل بالله الأمل العظيم، فالله تعالى عند ظن عبده به. نعم.
5: أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجب التتابع في الصيام الست من شوال؟
7: ذكرت أثناء الكلمة أنه لا يجب التتابع، يمكنه أن يصوم كل اثنين وخميس حتى ينهي الست، والحمد لله.
5: جزاكم الله خير. يقول السائل حفظكم الله تعالى: هل يلزم تبييت النية للصيام الست من شوال؟
7: هذا الأمر وهو تبييت النية، اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إنما لكل امرئ ما نوى. فمن صام صياما مطلقا فإنه ينوي متى شاء، لكن ليس له من ذلك اليوم إلا ما نوى. مثال: شخص في شهر شعبان أو في شهر القعدة أراد أن يفطر في يوم من الأيام، فلما جاء إلى البيت تعذر الإفطار، إفطار الصباح، فقال: إني إذن صائم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فما الذي يكتب له؟ هل يكتب له صيام اليوم كاملا، أو يكتب له ما نوى؟ يظهر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس له إلا ما نوى، يعني ليس له إلا صيام أو نية بقية اليوم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صام رمضان وأتبعه ستا من شوال. فإذا لم ينوي إلا من النهار فإنه لا يمكنه أن نقول إنه صام اليوم كاملا، بل كتب له ما نوى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما لكل امرئ ما نوى. بناء على هذا، أن تبييت النية لصيام النفل المعين هو الأفضل. لكن لو أن شخصا تعود أن يصوم الاثنين فإنه يكفي أن يبيت النية، يقول: والله أنا سأصوم كل اثنين في عمري من الأيام القادمة. فهنا لا يحتاج إلى أن يبيت النية في كل يوم لأنه نواها. لكن لو نفرض أنه قطع النية لسفر أو مرض فإنه يحتاج إلى أن يجددها. إذن الأولى أن يبيت النية، فإن كان قد تعود أن يصوم الست من شوال فنسي أن يبيت النية في ليلة الثاني من شوال، مساء العيد ليلة الثاني، فلم يتمكن من، يعني فلم يقم لصلاة الفجر إلا بعد أن يعني طلع الفجر وأصبح وأسفر جدا، فإنه لا بأس أن يواصل لأنه قد نوى أن يصوم الست. صحيح أنه لم ينوي اليوم الثاني، لكنه لم ينوي أن يفطره، فبالتالي ما دام أنه على أصل النية فإنه لا يحتاج إلى أن يبيتها. لكن إذا كان قد نوى القطع فإنه ينوي من الليل ليدرك أجر اليوم كاملا. وفق الله الجميع. نعم.
5: أحسن الله إليكم. يقول السائل حفظكم الله شيخنا: هل يجوز الجمع بين نية الصيام الست من شوال ويوم الاثنين والخميس، أو صيام الأيام الثلاثة من كل شهر؟
7: لا بأس بذلك إن شاء الله. إنما لكل امرئ ما نوى. فالحمد لله، إلا وأنه نوى أدرك مثلا من الأيام الست يوم الاثنين فإنه له أجر الاثنين وأجر الست، وهكذا. والله أمور.
5: جزاكم الله خيرا. نختم بهذا السؤال وحفظكم الله.
7: قبل أن نختم أود أن يعني لا نغفل عن حال إخواننا في فلسطين.
5: نعم، الله يحفظهم.
7: ففلسطين فيها من أولياء الله الأخفياء كثير ولله الحمد كغيرها من بلاد الإسلام. فينبغي للمسلم أن لا ينسى هؤلاء من دعائه. وهؤلاء أولياء الله في فلسطين أمامهم خصمان، خصم عدو ظاهر وهم اليهود، وخصم عدو باطن وهم أهل البدع. فليكثر من الدعاء بأن يحفظ الله إخواننا في أكناف بيت المقدس من أعدائهم الظاهرين والباطنين، من أعدائهم الكافرين والمبتدعة، فإنه بحاجة إلى هذا الأمر. نسأل الله جل وعلا أن يكفينا شر الكافرين وأهل البدع، إنه سميع وجوب الدعاء. فتفضل لهذا الأمر، فنحن بحاجة إلى أن لا ننسى هذه القضية العامة وهي قضية القدس، وأن قضيتنا بالدعاء لأن ينصر أولياءه على أعدائه من اليهود والمبتدعة، إنه سميع وجوب الدعاء. نعم، أختم بسؤالك الأخير، تفضل.
8: أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا. آمين آمين، اللهم انصر إخواننا. يقول السائل حفظكم الله تعالى: ما نصيحتكم وتوجيهكم حفظكم الله تعالى لفئة من الناس يعتقدون أن صيام الست من شوال واجبة؟
7: من اعتقد أن أمرا من المندوبات واجب فقد ابتدع، فلا يشترط لصيام الست من شوال المواصلة في كل عام. فإن صام مثلا في العام 39 ولكنه في العام 40 أفطر، وصام في العام 41 ثم أراد أن يفطر هذه السنة، فيمكنه أن لا يصومها. فمن اعتقد وجوب عمل لم يوجبه النبي صلى الله عليه وسلم فقد ابتدع وعمله مردود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. والله المستعان، وفق الله جميعا لما يحب ويرضى. اللهم احفظ إخواننا في أكناف بيت المقدس من أعدائك وأعدائهم من اليهود وأهل البدع، إنك سميع مجيب الدعاء. وصلى وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم. موعدنا الأسبوع القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
8: إيه نعم شيخنا، الله يحفظكم عليه الصلاة والسلام، جزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الفصل السابع في إتباع رمضان بست من شوال. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر. وإنما كان كصيام الدهر لأن الحسنة بعشر أمثالها، فيقابل كل يوم بعشرة أيام.
0: ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا في الحث على إتباع رمضان بست من شوال، وهو متبع في ذلك للسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وهي بمنزلة النافلة بعد الصلاة الفريضة. فكما أن الفرائض من الصلوات تكمل بما يعقبها من النوافل، فكذلك صيام رمضان جعل بعده من الصيام النفل ما يرضفه مكملا له، وهو صيام ست من شوال. والأصل في ذلك هذا الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مخرج في صحيح مسلم، وقد تكلم بعض أهل العلم في صحته، والأشبه أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نقل بعض الفقهاء إجماع أهل العلم على صيام الست من شوال، وفي هذا الإجماع نظر، فإن مشهور مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى كراهية صومها، إلا أن الصحيح هو مذهب الجمهور في استحباب صيام ست من شوال. وقد دل حديث أبي أيوب رضي الله عنه الذي ذكره المصنف أن صيام ست من شوال الذي يحدث الأجر الذي ذكر في الحديث مشروط بشرطين اثنين، أولهما أن يكون إيقاع هذه الست بعد صيام رمضان، فلا ينبغي لمن عليه قضاء من رمضان أن يتطوع بهذه الست حتى يقضي ما عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان فلا يقع الأجر والثواب المرتب إلا بتقدم صيام رمضان. فمن كان في حقه قضاء ثابت من رمضان كيوم أو يومين فإنه يقدم هذا القضاء بين يدي صيام الست من شوال، ثم بعد ذلك يشرع يصوم الست من شوال. وأما الشرط الثاني هو أن يتبع هذه الست جميعا في شوال، فلو صام بعضها في شوال وبعضها في الشهر الذي يليه لم يقع له الأجر. فمن صام 4 أيام في شوال ثم صام 2 يوم في ذي القعدة لم يستحق هذا الثواب المذكور في هذا الحديث، بل لا بد أن تتبع هذه الأيام في شوال جميعا يوما بعد يوم، إما على المتابعة وإما على التفريق. والأحاديث المروية في إيجاب المتابعة لا، المتابعة بلا تفريق لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت عن الصحابة الترخيص في التفريق بينها، فإذا شاء صام الصائم يوما وأفطر آخر أو أتبعها جميعا، وهذا أبلغ في العبادة. وله أن يبتدئها من اليوم الثاني بعد عيد الفطر ثم ينهيها في اليوم 8 الذي يسميه بعض الجهال بعيد الأبرار، وهذه التسمية كما ذكر جماعة من المحققين منهم أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى هي تسمية مبتدعة، وإذا اعتقد العبد كونه عيدا فقد أدخل في شرع الله عز وجل ما ليس منه. وإذا صام العبد هذه الست بعد رمضان كان ذلك مؤلفا لصيام الدهر جميعا، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فيقابل كل يوم 10 أيام، فيكون صيام الأيام 6 عن صيام 2 كاملين، ويكون صيام رمضان عن 10 أشهر، فيكمل للعبد الذي صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال يكمل له صيام الدهر كله.
1: قول عليه الصلاة من صام رمضان يعني كله ثم أتبعه، ظاهر أن الأفضل أن يبادر بصيام هذه الأيام 6، لكن من المعلوم أنه لا بد أن يفصل بينها وبين رمضان بيوم العيد، ولهذا قال العلماء الأفضل أن تكون متتابعة وأن تلي يوم العيد، وهو كذلك. ولكن إذا قدر أن الإنسان بعد أن انتهى رمضان مرض ولم يتمكن من صيامها إلا بعد خروج شهر شوال، فهل يصومها أو نقول لهم صنفت محلها؟ الظاهر الأول أنه يصومها، لا سيما إذا كان من عادته أن يصوم. وكذلك المرأة لو نفست في أول رمضان ثم طهرت في اليوم 10 من شوال مثلا ثم صامت القضاء ولم يتيسر لها، وعلى كل حال لا يمكن أن يتيسر لها صيام 6 من شوال إلا بعد خروج شوال، نقول هذا أيضا كلام. فمن ترك صيامه للعذر وقضاها بعد انتهاء شوال فلا بأس، فأرجو أن يكون له أجر.
2: فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم صحيح. وهذا يدل على فضلها، وأن صيام 6 مع رمضان كصيام الدهر، كأنه صام الدهر كله، وهذا فضل عظيم. فالعشر في السنة، فرمضان 10 أشهر والست بشهرين، حسنة 10 أمثالها، فكأنه صام الدهر كله، مع أن الله بلطفه جل وعلا جعل رمضان كفرة لما بين رمضانين، فالست فيها زيادة خير ومصلحة عظيمة، فائدة كبيرة في امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، في امتثال رشاد النبي صلى الله عليه وسلم وترغيبه، والحرص على فعل ما شرع الله من العبادة، وهذا خير عظيم. والمؤمن يتحرى ما شرع الله ويمتثل يطلب الثواب من الله، هذا له فيه أجر عظيم. نعم.
3: ثم ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بفضل صيام ستة أيام من شوال صيام ستة أيام من شوال. وأورد حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وهو حديث صحيح ثابت عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، ولا يلتفت إلى من شكك في ثبوته، بل هو حديث صحيح ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وفيه هذه الفضيلة العظيمة المباركة لاتباع رمضان بستة أيام من شوال. ولا يشترط في هذه الأيام الست أن يؤتى بها متتابعة متوالية، بل لو صامها متفرقة سواء في أول الشهر بعد يوم العيد على التوالي، أو صامها مفرقة في أوله ووسطه وآخره، المهم أن تقع هذه الأيام صيام هذه الأيام في شوال. وذكر عليه الصلاة والسلام هذا الثواب العظيم، قال: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كأن كان كصيام الدهر. وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها، فالسنة 360 يوما، فصيام رمضان يعدل 300 يوم، الحسنة بعشر أمثالها، وست من شوال تعدل 60 يوما. فمن صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، بمعنى أن المرء كل سنواته على هذه الصفة يصوم رمضان ويتبع ستا من شوال، فيكون بذلك كأنما صام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها.
4: وسع صدرك في الآخرة بماذا؟ بأنك تكون لك خبايا وعندك كنوز. يا أخوان، من صام يوما في سبيل الله ادخره، فكم ادخرنا من أعمارنا، كم يوم أنت صائم. ولذلك نقول يا أحبابي، من علامة أنك صائم وصيامك مقبول الست منشرحة صدرك لها. أنا أعرف شيبان يا شيخ الآن ما رجعوا من مكة، صام الست، طيب جالس الآن هو مفطر ينتظر يوم الربوع والخميس والجمعة 13 14 15، فإذا صامها وانتهى أتى للرياض، يجلس شهر كامل، شهر رمضان كامل ونصف شوال، ويقول: والله يا شيخ أن الطعام صار في النهار لا لذة له، لا لذة له، ما له لذة. لماذا؟ قال: يا شيخ، لأني أرى في قلة الطعام، مثل ما كرمت في بداية السؤال، أرى في قلة الطعام حياة لقلبي، لأن كثرة الطعام موت للقلب، الضحك الكثير والأكل الكثير يجعل القلب ميت ميت. ولذلك أقول لأحبابي، وبعدين نحمد الله الآن يا شيخ، اسبلت مكيفات عمومية، نعم، وأطعمة وخير ومشروبات باردة وساخنة. يا أحباب، من شكر نعمة الله أن تخبئ بعض الأيام له، فإذا عرق الناس وضمأوا أتاك صيامك ليرويك. نعم. الصيام ميزته أنه يلجم النفس ويضيق مجاري الشيطان. ولذلك أنا أعجب إنسان الله جل وعلا كتب له عبادة تجعل عدوه مدحور وراغم، وتجعل في سمو الإيمان وصفاء النفس والدمعة تكون قريبة ومناجاة الله لذيذة. ولذلك تلاحظ أن بعض الناس الآن ليصومون، إذا صلى العصر هالأيام فتح المصحف، وترى لو مو بصايم ما فتح مصحف، لكن كان الكبسة والرز تسحبه من المسجد إلى بيته، والآن ما لا يخرجه من بيت ربه أحد. فأقول للذين يعبدون الله عادة، هو فقط تغيير التردد في القلب يقلبها إلى عبادة، جاهدوا النفس، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ترى ليس الجهاد هو الضرب بالسنان، جهاد النفس، الصراع لأجل أن تجد اللذة. يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على طاعتك، اسأل الله: اللهم اجعل حبك في قلبي أحب إلي من الماء البارد على الظمأ. افعلها ذلك وناجي ربك. ترى والله كلنا نشعر بالفتور، من الذي لا يفتر؟ واحد يقول: يا شيخ الله المستعان، كان الناس يختمون القرآن. قلت: هذا في رمضان، أنت تريد أن تنقل جمال رمضان واختيار الله لرمضان تنقله في شوال؟ مستحيل، كلنا نضعف، ولا نكون يا أخوان مثاليين إلى درجة أن نجلد الناس بعصا اللوم حتى يضجرون. لا، نحن نقول هي ست شوال تستطيع أن تصومها متفرقة، تستطيع أن تصومها متتابعة، تستطيع أن تصومها عام والعام اللي بعده ما تصومها، وليس تستطيع أن تصوم أربعة منها ثم تعجز عن يومين ولا حرج عليك، لأنها نافلة. الله يحبك، لأن الله جل وعلا يقول ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أحبابي صيام شوال إذا علمت أن شيء يحبه أبي وأمي تسويه يا شيخ ولا لا؟
9: صحيح.
4: أنا لو أدري أن أمي تقول ارجع من القناة حافي وتحبي، والله لا حبي لو المخرج عشرة بعيد، لكن بروح، أمي تبي ذلك، فكيف وربي ولا

هو الغذاء، ولذلك الصائم لو أعطي دم أفطر مع أنه ما دخل في جوفه شيء، لأن الدم هو الحياة. فإذا صام ضعفت مجاري الشيطان فأخبتت نفسه ولان قلبه ولانت عينه، ثم أقبل إلى ربه. معظم الآن المناكح المنكوحات والمشروبات والمطعومات، هذه الثلاثة التي يصوم الإنسان عنها من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، هذه هي التي تقود الإنسان للتهلكة غالبا. ولذلك العالم تجد أنهم إما عبد فرجه وإما عبد بطنه وإما صريع لسانه أحيانا، شهوات، حتى شهوة الكلام شهوات. فإذا صام الإنسان، إذا كان يوم صوم أحدكم فإن سابه أحد أو قاتل فليقل إني صام، تربيه الصيام على كبح جماح نفسه، تربيه على الإخبات، حتى شيطانه يضعف وسوسته. ترى الشيطان في رمضان اللي خلانا مع الجماعة نعيش اللذة في قيام رمضان، لاحظ الآن لماذا يقوم الإنسان أحيانا ما يقوم آخر الليل، مع أنه يا أخي معك توضأ وركعتين ثلاث. هو الصيام الذي ذكرته أنه يقود النفس إلى الوصول إلى التقوى، وتحقيق التقوى هي الشجرة الوارفة التي يستظل تحتها المؤمن ويأنس. ولذلك يقول بعض أهل العلم من صام يوما في سبيل الله ادخره. يعني أحبابي كأن أعمارنا ضائعة، حتى نصوم يوم فندخر أجر هذا الصوم عند رب العالمين. لذلك نعم، ما لاحظته، لاحظ كثرة الشبع تثقل. لاحظ الآن الذي كان يفطر في رمضان على تمرة وقليل من الماء وشيء بسيط، ثم يقوم التراويح مرتاح ويبحث عن من يطيل الصلاة. لكن الذي صار بطنه أمتار وأذرع أمامه وابتدأ يتجشأ ولا يكاد يخرج الهواء إلا بين أرتال من الطعام، يشتكي الإمام ويشتكي التكييف، والله الإمام ما فيه إلا كل خير والتكييف كان رائع، لكن أنت من جنيت على نفسك بازدحام هذه الأطعمة. لذلك أحبابي الصيام فلترة لي لي لي لي للحياة كلها، لأن العبد إذا صام ترك شيئا واجبا كان هو في الخيار. ولذا تكلمنا عن التطوع يا شيخ، ترى ما نتكلم عن رمضان، رمضان ما في إنسان تجي في نهار رمضان مقيم صحيح وتقول له صائم، يمكن يضربك عسى ما شر، أنا مسلم. لكن تأتي لهذه الأيام 45 درجة وصائم، نعم لما؟ هناك أكثر من 45 درجة، هناك درجات الغليان، هناك الشمس تتدنو، هناك العرق، أريد أن يظلني هذا العطش، أنا أعطش هنا لأرتوي هناك، أنا أصوم هنا ليضعف كبح أكبح شيطاني. لذلك فعلا الشبع داء، الرسول صلى الله عليه وسلم سماه بيت الداء، وهذا بيت الداء، كلما قل فيه الطعام ضعف البدن، لا ضعفت إرادة ووسوسة الشيطان وإلحاحاته في النفس البشرية، فأخبت العبد لربه وأناب. ولذلك هذا اليوم على إطلاقه، أي يوم تحتسب فيه الأجر على الله تصومه محتسبا الأجر على الله، جائزتك إن قبل الله أن يباعد الله وجهك عن النار 70 خريفا. ولذلك ليس هذا فقط للمجاهدين ولا المرابطين ولا للحراس في سبيل الله فحسب، بل هو لكل مسلم ومسلمة صام وصامت يريدون فضل الله وكرمه. فمن جوائز الصائم لله محتسبا في سبيله أن يباعد الله عن وجهه النار 70 خريفا. ولذلك تلاحظ أن الصيام الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما تحدث في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو يراه يصوم كثيرا ويريد ويقول أستطيع أكثر أستطيع أكثر، قال أفضل الصيام صيام يوم وإفطار يوم، وورد في حديث صم يوما وأفطر يومين حتى يكون بذلك قد صام ثلث الشهر. وعندما أتى الرجال الذين زاروا أبيات الحبيب عليه الصلاة والسلام وتقالوا عمله، قالوا هذا عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وقال أحدهم أصوم ولا أفطر. عدل الحبيب البوصلة التي كانت يظنونها يريد أن يصل إلى الجنة بأن يغالي أو أن يغلو، قال أصوم وأفطر إلى آخره، قال ومن رغب عن سنتي فليس مني. لذلك هذا الفضل واسع من الله لكل مؤمن، سواء كانت ذوات الأسباب 2 وخميس، 10 ذي الحجة، 6 شوال، يوم عرفة، يوم عاشوراء، الاثنين، الخميس، الأيام البيض، كل هذا واسع في فضل الله. وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل هذه الطاعة. الصيام في أصله يعالج هذا الألم والتلوم في نفس الإنسان والفتور الذي لا بد أن يعتريه الإنسان. يعني إنسان يصوم يقول لي أريد أن أتخلص، خيرا من الذي لا يصوم.
لكن نحن نقول إذا أردت أن تصل إلى أعلى درجات

0: تقوى لعلكم تتقون وتصل إلى أعلى درجات التلذذ، لأن العبادة لها لذة. أليس أهل الطاعة أهل المعصية يتلذذون بذنوبهم وكبائرهم وموبقاتهم فيما يزعمون، وهي لذة تعقبها الحسرات والآلام والفضائح وضيق الرزق وضيق الصدر والكدر في العيش وتلوم الحياة وانقلابها عليه، ومع ذلك يقول لخمس دقائق كانت سعادة، مع أن نقول صاحب الطاعة أحق بهذا. بعض الناس كما كرمت أخي أن أحيانا صاموا الست كل البيت أفطر أنا يلا مع الخيل يا شقرة، مع أن هالخيل اللي مهيب رايحة الشقرة. أحيانا تروح للجنة وتدخل باب الريان وأنت واقف تراوح برا الباب، لأن لربما ما تحقق التقوى في قلبك. ولذلك الإنسان في حياته يتقرب إلى المولى جل وعلا في طريقه من يوم أن بلغ الإنسان وهو يسير إلى الرحمن. منا من يحبو ومنا من يكبو ومنا من يركض ومنا من يسابق ويسارع. ولذلك المسارعين مثل ما شاء الله بعض الشيبان الأيام ذي أخوي، ما تلاحظ بعد ثاني العيد صام
1: ما شاء الله صحيح.
0: يا الربع حلوى زيارة قال أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر كله. انظر إلى قوة الإيمان، ما التفتوا. ولذلك بعضهم تبارك الله في يوم الخميس الماضي كان قد صام الست شوال، حتى أن بعض الشيبان يسمونها العيد، وإن كان هذا غير صحيح ولا يصح أن يسمى العيد إلا ما كان عيد بعد رمضان، لكن قصده أنني الآن استطعت أن أضمن صيام دهر كامل بصيام ست بعد شوال بعد رمضان. والعجيب أن الصيام الذي نتحدث عنه الله جل وعلا فرض منه قبل رمضان وبعد رمضان كالسنة النافلة. تلاحظ صلاة الظهر الآن قبلها أربع وبعدها ركعتين، وبعضهم قال بعض أهل العلم أربعا قبلها وأربعا بعدها. قالوا هذه الأربع وتلك الأربع تحفظ صلاة الظهر من النقص. كان الحبيب عليه الصلاة والسلام يصوم في شعبان حتى يقال أنه لا يفطر، وكان يتبع رمضان ستا بعده مباشرة. لماذا هذا الصيام الذي يسبق الفرض وبعد الفرض؟ قال ليجبر ويرقع ما نقص من الصيام. ولذلك إذا تكلمنا في فضائل عن فضل صيام التطوع، لأننا في شهر مبارك، شهر حقيقة من أعظم علامات القبول لقبوله، وأن الله قد قبل صيامي وصيامك وقبل إقبالي وإقبالك وصدقاتي وصدقاتك. وهذا القيام أن يشرح الله صدرك بعد الصيام إلى الصيام. ولذلك بعض الناس إذا فكر في صيام شوال وهو في العشر الأواخر جاءه الظمأ وهو بعد التراويح، يحس بظمأ وضيق صدر لا يريد أن يحدث عن يا أخي أن نخلص بس من الفرائض، نبي نطلع وجوازه في جيبه ومسافر بينحاش يريد أن يهرب. ولذلك إذا ضاق صدر الإنسان عن ذكر طاعة بعد طاعة فاعلم أن الإيمان والتقوى في قلبه قد جف أو قل معينه. وإذا شفت الإنسان بعد الطاعة يفرح بطاعة فاعلم أن الحق جل وعلا فتح له أبواب القبول. لذلك إذا تكلمنا عن صيام التطوع، الصيام ميزته عن سائر العبادات أنه لله، مع أن كل العبد لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. لكن لماذا اختص الله جل وعلا الصيام من سائر الأعمال؟ لماذا اختصه وقال لي لعلنا نذكره في طيات حديثنا؟
1: نعم.
0: لأن الصيام يقود طاعات كبيرة، ومدرسة من مدارس التقوى ومدرسة من مدارس
2: ما هو فضل صيام ستة من شوال؟ وأيهما الأفضل، قضاء الصوم أو صوم ستة من شوال؟ هل يجزم الجن النية بينهم؟ صيام ستة من شوال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر، يعني هذا فضل صيام ستة من شوال. أما قضية يجوز يقدم القضاء على ستة من شوال، نعم يقدم القضاء، القضاء واجب فيقدمه على صيام ستة من شوال، ولكن بالنسبة للنساء إذا كان الأيام اللي افطرتها كثيرة وتخشى أنها ما تدرك تصوم ستة من شوال مع القضاء تقدم ستة من شوال وتقضي بعد ذلك، لأن القضاء بابه مفتوح.
3: قلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فينبغي للعبد أن ينظر في ميزان حسناته دائما ويتفقد حال قلبه. فأعمال القلوب هي التي تتضاعف بها الأعمال. قال جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إذن الله تعالى لا يظلم العاملين، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل. وما كان الله ليضيع إيمانكم. الله تعالى تكفل العباد بأن لا يظلموا وأن لا يضيع حقوقهم، لكن وإن تك حسنة يضاعفها، وتضاعف الحسنات لأولياء الله، وأسباب المضاعفة قد تكون لشرف الزمان، وقد تكون لشرف المكان، وقد تكون لنوع العمل. فشرف الزمان رمضان، وشرف المكان مكة والمدينة والقدس. أما نوع العمل لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علي. فعمل الفريضة أحب إلى الله وأعظم أجرا من عمل النافلة. السبب الرابع وأجلته لأهميته هو ما يكون في قلب العامل. وأبو بكر كان يصلي ويصوم يتصدق ويحج، وعمر كذلك، لكن فضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه على عمر رضي الله تعالى عنه فضل كبير، كذلك عمر، كذلك أولياء الله إلى هذا الزمان. فبقدر ما وقر في قلب العبد من تعظيم الله جل وعلا والحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم تكون مضاعفة الأجر، وإن تك حسنة يضاعفها. ثم قال تعالى: ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. نكرة من العظيم ستكون عظيمة. وصف العظيم بأنها عظيمة. إذن تأمل وأطلق لخيالك العنان ولا يحده شيء، وإن تكون حسنة يضاعف. بعد رمضان ترغب النفوس أن تخلد إلى الكسل، وهذه مشكلة يعاني منها البشر، وبعد اللحظات الجادة يصعب على الإنسان أن يعود إلى حاله، لأنه يحتاج إلى أن يجاهد نفسه. والله جل وعلا وعد من جاهد نفسه أن ينصره: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فوجب على العبد بعد موسم رمضان والعيد أن يجاهد نفسه لينهض بها إلى معالي الأمور. لذلك كان من كمال شريعة النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض أو أن شرع النبي صلى الله عليه وسلم صيام الست من شوال نفلا. فمن صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، وأطلقها في شوال فهي ستة أيام إن شاء صامها ابتداء من اليوم الثاني، حتى يختمها في اليوم الثامن فيفطر في اليوم الثامن، وإن شاء أن يبدأ بها متى شاء فيمكنه أن يبدأها في اليوم 23 ليختمها في آخر الشهر 23 والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والعشرين، وإن بدأها في 24 فقد خاطر بيوم. يمكنه أن يصومها مفرقة فيصوم الاثنين والخميس حتى يتم 6 أيام، وكل هذا ولله الحمد جائز. لكن من حكم صيام الست من شوال إنها مندوبة وليست واجبة، فمن حكمها أن يعود الإنسان إلى نشاطه في الطاعة، لأن الصيام يضيق مجاري الدم التي هي يجري منها الشيطان، فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فينشط العبد للعمل. وكلما كان العبد أكثر تسليما لله كلما كان أكثر سعادة في الدنيا وأرفع درجة في الآخرة، فإن الإنسان تعرض له أمانيه في الدنيا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. فهذه أمور قد زينت للإنسان، فيمكن للعبد الموفق من أولياء الله أن يجعل هذه الأشياء المزينة يجعلها في موازين حسناته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر، ثم ذكر الأول فقال: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعرف لله فيه حقا. إذن هذا تحققت له أحلامه في الدنيا فسخرها أن تكون لميزانه في الآخرة. الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا. فهو يقول: لو أن لي مالا، يعني يتمنى أن يكون له شيء من هذه الدنيا، لعملت فيه بعمل فلان الرجل الصالح، فهو بنيتهما فأجرهما سواء. إذن يمكن لولي الله أن يجعل أعماله وأمانيه في موازين حسناته، وذلك أن يقتدي بالصالحين. أيها المسلم، في رمضان كنت تنافس الصالحين، ولكن بعد رمضان دعتك نفسك أن تنافس البطالين، فلا تستجب لذلك، بل استمر في منافسة الجادين من أولياء الله، ولا مانع أن تنافس نفسك، تقول: يا نفس، كنا في رمضان على شيء من الوفاق، فما الذي أفسد بيننا؟ إنه الشيطان، فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. إذن من السنة أن يصوم المسلم 6 أيام من شوال ليكون مع رمضان، لتكون مع رمضان كصيام الدهر، ورمضان شهر بعشرة، والأيام الستة بستين فهذه 12 شهرا. إذن يمكن لولي الله أن يصوم العام ويطلب الأجر من الله كما بشره به النبي صلى الله عليه وسلم. ووصيتي لنفسي ولإخواني الحرص على صيام الست من شوال، وإنما ما يعينك أيها المسلم على كثرة الصيام ألا تتكلف في السحور ولا في الفطور، بل تتسحر على تمر وماء وتؤخر السحور، وتفطر على تمر وماء وتعجل الفطور، ثم بعد ذلك ما تيسر من طعام العشاء ما يعينك على صيام الغد، وتكثر من شرب الماء خصوصا في الأيام الحارة كهذه الأيام لكي يهون ظمأ الغد، واستعن بالله إن الله تعالى يعين العبد إذا استعان به. أسأل الله جل وعلا أن يعيننا وذرياتنا والمسلمين على ذكره وشكره وحسن عبادته. نقف عند هذا، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وهدانا سبلنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا شيخنا، وبارك الله فيكم، وجعل الله ما قلتم في ميزان حسناتكم. تفضل علينا بعض الأسئلة. الله يحفظكم.
3: تفضل، بارك الله فيك.
1: الله يحفظك. يقول السائل حفظكم الله تعالى، أحسن الله إليكم شيخنا، بالنسبة للمرأة التي عندها قضاء من رمضان، هل تبدأ بالقضاء أم بالست من شوال؟ فجزاكم الله خيرا.
3: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق، فالقضاء أحق من النافلة، والقضاء أفضل من النافلة. فإذا صامت الأيام التي أفطرتها لأجل الحيض أو للسفر أو للمرض أو لغيرها من الأعذار، فإنها تبدأ بصيام القضاء قبل صيام الأيام الستة من شوال. فإذا أتمت القضاء فإنها تصوم الست من شوال، فإن فات عليها يعني لم تتمكن من القضاء إلا في آخر الشهر لانشغالها بمرض أو سفر أو حيض أو رضاع أو غيره، فلتعلم أمة الله أنه إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يفعله مقيما صحيحا، فليبشر بالخير وليؤمل بالله الأمل العظيم، فالله تعالى عند ظن عبده به. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجب التتابع في الصيام الست من شوال؟
3: ذكرت أثناء الكلمة أنه لا يجب التتابع، يمكنه أن يصوم كل اثنين وخميس حتى ينهي الست، والحمد لله.
1: جزاكم الله خير. يقول السائل حفظكم الله تعالى: هل يلزم تبييت النية للصيام الست من شوال؟
3: هذا الأمر وهو تبييت النية، اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إنما لكل امرئ ما نوى. فمن صام صياما مطلقا فإنه ينوي متى شاء، لكن ليس له من ذلك اليوم إلا ما نوى. مثال: شخص في شهر شعبان أو في شهر القعدة أراد أن يفطر في يوم من الأيام، فلما جاء إلى البيت تعذر الإفطار إفطار الصباح، فقال إني إذن صائم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فما الذي يكتب له؟ هل يكتب له صيام اليوم كاملا أو يكتب له ما نوى؟ يظهر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس له إلا ما نوى، يعني ليس له إلا صيام أو نية بقية اليوم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، فإذا لم ينوي إلا من النهار فإنه لا يمكنه أن نقول إنه صام اليوم كاملا، بل كتب له ما نوى. يقول صلى الله عليه وسلم إنما لكل امرئ ما نوى. بناء على هذا أن تبييت النية لصيام النفل المعين هو الأفضل، هو الأفضل. لكن لو أن شخصا تعود أن يصوم الاثنين فإنه يكفي أن يبيت النية، يقول والله أنا سأصوم كل اثنين في عمري من الأيام القادمة، فهنا لا يحتاج إلى أن يبيت النية في كل يوم لأنه نواها. لكن لو نفرض أنه قطع النية لسفر أو مرض فإنه يحتاج إلى أن يجددها. إذن الأولى أن يبيت النية، فإن كان قد تعود أن يصوم الست من شوال فنسي أن يبيت النية في ليلة الثاني من شوال مساء العيد ليلة الثاني، فلم يتمكن من يعني فلم يقم لصلاة الفجر إلا بعد أن يعني طلع الفجر وأصبح وأسفر جدا، فإنه لا بأس أن يواصل لأنه قد نوى أن يصوم الست. صحيح أنه لم ينوي اليوم الثاني لكنه لم ينوي أن يفطره، فبالتالي ما دام أنه على أصل النية فإنه لا يحتاج إلى أن يبيتها. لكن إذا كان قد نوى القطع فإنه ينوي من الليل ليدرك أجر اليوم كاملا. وفق الله الجميع. نعم
1: أحسن الله إليكم. يقول السائل حفظكم الله شيخنا، هل يجوز الجمع بين نية الصيام الست من شوال ويوم الاثنين والخميس أو صيام الأيام الثلاثة من كل شهر؟
3: لا بأس بذلك إن شاء الله. إنما لكل امرئ ما نوى، إنما لكل امرئ ما نوى، فالحمد لله. إلا وأنه نوى أدرك مثلا من الأيام الست يوم الاثنين فإنه له أجر الاثنين وأجر الست وهكذا.
1: جزاكم الله خيرا. نختم بهذا السؤال وحفظكم الله.
3: قبل أن نختم أود أن يعني لا نغفل عن حال إخواننا في فلسطين.
1: نعم الله يحفظكم.
3: ففلسطين فيها من أولياء الله الأخفياء كثير وللحمد كغيرها من بلاد الإسلام، فينبغي للمسلم أن لا ينسى هؤلاء من دعائه. وهؤلاء أولياء الله في فلسطين أمامهم خصمان، خصم عدو ظاهر وهم اليهود، وخصم عدو باطن وهم أهل البدع. فليكثر من الدعاء بأن يحفظ الله إخواننا في أكناف بيت المقدس من أعدائهم الظاهرين والباطنين، من أعدائهم الكافرين والمبتدعة، فإنه بحاجة إلى هذا الأمر. نسأل الله جل وعلا أن يكفينا شر الكافرين وأهل البدع، إنه سميع وجوب الدعاء. فتفضل لهذا الأمر، فنحن بحاجة إلى أن لا ننسى هذه القضية العامة وهي قضية القدس، وأن قضيتنا بالدعاء لأن ينصر أولياءه على أعدائه من اليهود والمبتدعة، إنه سميع وجوب الدعاء. نعم أختم بسؤالك الأخير تفضل.
1: أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا. آمين آمين، اللهم انصر إخواننا. يقول السائل حفظكم الله تعالى: ما نصيحتكم وتوجيهكم حفظكم الله تعالى لفئة من الناس يعتقدون أن صيام الست من شوال واجبة؟
3: من اعتقد أن أمرا من المندوبات واجب فقد ابتدع، فلا يشترط لصيام الست من شوال المواصلة في كل عام، فإن صام مثلا في العام 39 ولكنه في العام 40 أفطر، وصام في العام 41 ثم أراد أن يفطر هذه السنة فيمكنه أن لا يصومها. فمن اعتقد وجوب عمل لم يوجبه النبي صلى الله عليه وسلم فقد ابتدع وعمله مردود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. والله المستعان، وفق الله جميعا لما يحبه ويرضى. اللهم احفظ إخواننا في أكناف بيت المقدس من أعدائك وأعدائهم من اليهود وأهل البدع، إنك سميع مجيب الدعاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم. موعدنا الأسبوع القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إيه نعم شيخنا، الله يحفظكم عليه الصلاة والسلام، جزاكم الله خيرا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الفصل السابع في إتباع رمضان بست من شوال. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر، وإنما كان كصيام الدهر لأن الحسنة بعشر أمثالها فيقابل كل يوم بعشرة أيام.
4: ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا في الحث على إتباع رمضان بست من شوال، وهو متبع في ذلك للسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وهي بمنزلة النافلة بعد الصلاة الفريضة، فكما أن الفرائض من الصلوات تكمل بما يعقبها من النوافل، فكذلك صيام رمضان جعل بعده من الصيام النفل ما يرضفه مكملا له، وهو صيام ست من شوال. والأصل في ذلك هذا الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مخرج في صحيح مسلم، وقد تكلم بعض أهل العلم في صحته، والأشبه أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نقل بعض الفقهاء إجماع أهل العلم على صيام الست من شوال، وفي هذا الإجماع نظر، فإن مشهور مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى كراهية صومها، إلا أن الصحيح هو مذهب الجمهور في استحباب صيام ست من شوال. وقد دل حديث أبي أيوب رضي الله عنه الذي ذكره المصنف أن صيام ست من شوال الذي يحدث الأجر الذي ذكر في الحديث مشروط بشرطين اثنين: أولهما أن يكون إيقاع هذه الست بعد صيام رمضان، فلا ينبغي لمن عليه قضاء من رمضان أن يتطوع بهذه الست حتى يقضي ما عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان، فلا يقع الأجر والثواب المرتب إلا بتقدم صيام رمضان. فمن كان في حقه قضاء ثابت من رمضان كيوم أو يومين فإنه يقدم هذا القضاء بين يدي صيام الست من شوال، ثم بعد ذلك يشرع يصوم الست من شوال. وأما الشرط الثاني هو أن يتبع هذه الست جميعا في شوال، فلو صام بعضها في شوال وبعضها في الشهر الذي يليه لم يقع له الأجر، فمن صام 4 أيام في شوال ثم صام 2 في ذي القعدة لم يستحق هذا الثواب المذكور في هذا الحديث، بل لا بد أن تتبع هذه الأيام في شوال جميعا يوما بعد يوم، إما على المتابعة وإما على التفريق. والأحاديث المروية في إيجاب المتابعة، لا، المتابعة بلا تفريق لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت عن الصحابة الترخيص في التفريق بينها، فإذا شاء صام الصائم يوما وأفطر آخر أو أتبعها جميعا، وهذا أبلغ في العبادة، وله أن يبتدئها من اليوم الثاني بعد عيد الفطر ثم ينهيها في اليوم الثامن الذي يسميه بعض الجهال بعيد الأبرار. وهذه التسمية كما ذكر جماعة من المحققين منهم أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى هي تسمية مبتدعة، وإذا اعتقد العبد كونه عيدا فقد أدخل في شرع الله عز وجل ما ليس منه. وإذا صام العبد هذه الست بعد رمضان كان ذلك مؤلفا لصيام الدهر جميعا، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فيقابل كل يوم بعشرة أيام، فيكون صيام الأيام الستة عن صيام شهرين كاملين، ويكون صيام رمضان عن عشرة أشهر، فيكمل للعبد الذي صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال يكمل له صيام الدهر كله.
5: قوله عليه الصلاة والسلام من صام رمضان يعني كله ثم أتبعه، ظاهره أن الأفضل أن يبادر بصيام هذه الأيام الستة، لكن من المعلوم أنه لا بد أن يفصل بينها وبين رمضان بيوم العيد، ولهذا قال العلماء الأفضل أن تكون متتابعة وأن تلي يوم العيد، وهو كذلك. ولكن إذا قدر أن الإنسان بعد أن انتهى رمضان مرض ولم يتمكن من صيامها إلا بعد خروج شهر شوال، فهل يصومها أو نقول له سنة فات محلها؟ الظاهر الأول أنه يصومها، لا سيما إذا كان من عادته أن يصوم، وكذلك المرأة لو نفست في أول رمضان ثم طهرت في اليوم العاشر من شوال مثلا ثم صامت القضاء ولم يتيسر لها، وعلى كل حال لا يمكن أن يتيسر لها صيام ست من شوال إلا بعد خروج شوال، نقول هذا أيضا كذلك. فمن ترك صيامه لعذر وقضاها بعد انتهاء شوال فلا بأس، فأرجو أن يكون له أجر.
6: فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، وهو مسلم صحيح، وهذا يدل على فضلها، وأن صيام الست مع رمضان كصيام الدهر، كأنه صام الدهر كله، وهذا فضل عظيم. فالعشر بالسنة، فرمضان بعشرة أشهر والست بشهرين، حسنة بعشر أمثالها، فكأنه صام الدهر كله، مع أن الله بلطفه جل وعلا جعل رمضان كفرة لما بين رمضانين، فالست فيها زيادة خير ومصلحة عظيمة، فائدة كبيرة في امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، امتثال رشاد النبي صلى الله عليه وسلم وترغيبه، والحرص على فعل ما شرع الله من العبادة، وهذا خير عظيم، والمؤمن يتحرى ما شرع الله ويمتثل يطلب الثواب من الله، هذا له فيه أجر عظيم. نعم.
7: ثم ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بفضل صيام ستة أيام من شوال، صيام ستة أيام من شوال، وأورد حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، وهو حديث صحيح ثابت عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، ولا يلتفت إلى من شكك في ثبوته، بل هو حديث صحيح ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وفيه هذه الفضيلة العظيمة المباركة لاتباع رمضان بستة أيام من شوال. ولا يشترط في هذه الأيام الست أن يؤتى بها متتابعة متوالية، بل لو صامها متفرقة سواء في أول الشهر بعد يوم العيد على التوالي، أو صامها مفرقة في أوله ووسطه وآخره، المهم أن تقع هذه الأيام صيام هذه الأيام في شوال. وذكر عليه الصلاة والسلام هذا الثواب العظيم، قال من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها، فالسنة 360 يوما، فصيام رمضان يعدل 300 يوم، الحسنة بعشر أمثالها، وست من شوال تعدل 60 يوما، فمن صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، بمعنى أن المرء كل سنواته على هذه الصفة يصوم رمضان ويتبع ستا من شوال، فيكون بذلك كأنما صام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها.
0: وسع صدرك في الآخرة بماذا؟ بأنك تكون لك خبايا وعندك كنوز. يا أخوان، من صام يوما في سبيل الله ادخره، فكم ادخرنا من أعمارنا، كم يوم أنت صائم. ولذلك نقول يا أحبابي، من علامة أنك صائم وصيامك مقبول الست منشرحة صدرك لها. أنا أعرف شيبان يا شيخ الآن، ما رجعوا من مكة، صام الست، طيب جالس الآن هو مفطر، ينتظر يوم الربوع والخميس والجمعة 13 14 15، فإذا صامها وانتهى أتى للرياض، يجلس شهر كامل، شهر رمضان كامل ونصف شوال، ويقول والله يا شيخ أن الطعام صار في النهار لا لذة له، لا لذة له، ما له لذة. لماذا؟ قال يا شيخ لأني أرى في قلة الطعام، مثل ما كرمت في بداية السؤال، أرى في قلة الطعام حياة لقلبي، لأن كثرة الطعام موت للقلب، الضحك الكثير والأكل الكثير يجعل القلب ميت ميت. ولذلك أقول لأحبابي، وبعدين نحمد الله الآن يا شيخ، اسبلت مكيفات عمومية وأطعمة وخير ومشروبات باردة وساخنة، يا أحباب من شكر نعمة الله أن تخبئ بعض الأيام له، فإذا عرق الناس وضمأوا أتاك صيامك ليرويك. الصيام ميزته أنه يلجم النفس ويضيق مجاري الشيطان. ولذلك أنا أعجب إنسان الله جل وعلا كتب له عبادة تجعل عدوه مدحور وراغم، وتجعل في سمو الإيمان وصفاء النفس والدمعة تكون قريبة ومناجاة الله لذيذة. ولذلك تلاحظ أن بعض الناس الآن ليصومون، إذا صلى العصر هالأيام فتح المصحف، وترى لو مو بصائم ما فتح مصحف، لكن كان الكبسة والرز تسحبه من المسجد إلى بيته، والآن ما لا يخرجه من بيت ربه أحد. فأقول للذين يعبدون الله عادة، هو فقط تغيير التردد في القلب يقلبها إلى عبادة، جاهدوا النفس، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ترى ليس الجهاد هو الضرب بالسنان، جهاد النفس، الصراع لأجل أن تجد اللذة. يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على طاعتك، اسأل الله، اللهم اجعل حبك في قلبي أحب إلي من الماء البارد على الظمأ، افعلها ذلك وناجي ربك. ترى والله كلنا نشعر بالفتور، من الذي لا يفتر؟ واحد يقول يا شيخ الله المستعان كان الناس يختمون القرآن، قلت هذا في رمضان، أنت تريد أن تنقل جمال رمضان واختيار الله لرمضان تنقل في شوال؟ مستحيل، كلنا نضعف، ولا نكون يا أخوان مثاليين إلى درجة أن نجلد الناس بعصا اللوم حتى يضجرون، لا، نحن نقول هي ست شوال تستطيع أن تصومها متفرقة، تستطيع أن تصومها متتابعة، تستطيع أن تصومها عام والعام اللي بعده ما تصومها، وليس تستطيع أن تصوم أربعة منها ثم تعجز عن يومين ولا حرج عليك، لأنها نافلة. الله يحبك، لأن الله جل وعلا يقول ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أحبابي، صيام شوال إذا علمت أن شيء يحبه أبي وأمي تسويه يا شيخ ولا لا؟
8: صحيح.
0: أنا لو أدري أن أمي تقول ارجع من القناة حافي وتحبي، والله لا حبي لو المخرج عشرة بعيد، لكن بروح، أمي تبي ذلك، فكيف وربي وله المثل الأعلى، يريدني أن أتقرب إليه حتى يحبني. لذلك نجدد معين الحب، ويا أخوان نغسل هالقلب هذا وعاء الأعمال هذا، غسله، صنفره، استغفر، ادعو حتى تجد لذة الطاعة. بما أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والدم هو الحياة والدم هو الغذاء، ولذلك الصائم لو أعطي دم أفطر مع أنه ما دخل في جوفه شيء، لأن الدم هو الحياة. فإذا صام ضعفت مجاري الشيطان، فأخبتت نفسه ولان قلبه ولانت عينه، ثم أقبل إلى ربه. معظم الآن المناكح المنكوحات والمشروبات والمطعومات، هذه الثلاثة التي يصوم الإنسان عنها من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، هذه هي التي تقود الإنسان للتهلكة غالبا. ولذلك العالم تجد أنهم إما عبد فرجه وإما عبد بطنه وإما صريع لسانه أحيانا، شهوات، حتى شهوة الكلام شهوات. فإذا صام الإنسان، إذا كان يوم صوم أحدكم فإن سابه أحد أو قاتل فليقل إني صام، تربيه الصيام على كبح جماح نفسه، تربيه على الإخبات، حتى شيطانه يضعف وسوسته. ترى الشيطان في رمضان اللي خلانا مع الجماعة نعيش اللذة في قيام رمضان، لاحظ الآن لماذا يقوم الإنسان أحيانا ما يقوم آخر الليل، مع أنه يا أخي معك توضأ وركعتين ثلاث. هو الصيام الذي ذكرته أنه يقود النفس إلى الوصول إلى التقوى، وتحقيق التقوى هي الشجرة الوارفة التي يستظل تحتها المؤمن ويأنس. ولذلك يقول بعض أهل العلم من صام يوما في سبيل الله ادخره، يعني أحبابي كأن أعمارنا ضائعة حتى نصوم يوم فندخر أجر هذا الصوم عند رب العالمين. لذلك نعم ما لاحظته، لاحظ كثرة الشبع تثقل، لاحظ الآن الذي كان يفطر في رمضان على تمرة وقليل من الماء وشيء بسيط ثم يقوم التراويح مرتاح ويبحث عن من يطيل الصلاة، لكن الذي صار بطنه أمتار وأذرع أمامه وابتدأ يتجشأ ولا يكاد يخرج الهواء إلا بين أرتال من الطعام، يشتكي الإمام ويشتكي التكييف، والله الإمام ما فيه إلا كل خير والتكييف كان رائع، لكن أنت من جنيت على نفسك بازدحام هذه الأطعمة. لذلك أحبابي الصيام فلترة لي لي لي لي للحياة كلها، لأن العبد إذا صام ترك شيئا واجبا كان هو في الخيار. ولذا تكلمنا عن التطوع يا شيخ، ترى ما نتكلم عن رمضان، رمضان ما في إنسان تجي في نهار رمضان مقيم صحيح وتقول له صائم، يمكن يضربك عسى ما شر، أنا مسلم. لكن تأتي لهذه الأيام 45 درجة وصائم، نعم لما؟ هناك أكثر من 45 درجة، هناك درجات الغليان، هناك الشمس تتدنو، هناك العرق، أريد أن يظلني هذا العطش، أنا أعطش هنا لأرتوي هناك، أنا أصوم هنا ليضعف كبح أكبح شيطاني. لذلك فعلا الشبع داء، الرسول صلى الله عليه وسلم سماه بيت الداء، وهذا بيت الداء، كلما قل فيه الطعام ضعف البدن، لا ضعفت إرادة ووسوسة الشيطان وإلحاحاته في النفس البشرية، فأخبت العبد لربه وأناب. ولذلك هذا اليوم على إطلاقه، أي يوم تحتسب فيه الأجر على الله تصومه محتسبا الأجر على الله، جائزتك إن قبل الله أن يباعد الله وجهك عن النار 70 خريفا. ولذلك ليس هذا فقط للمجاهدين ولا المرابطين ولا للحراس في سبيل الله فحسب، بل هو لكل مسلم ومسلمة صام وصامت يريدون فضل الله وكرمه. فمن جوائز الصائم لله محتسبا في سبيله أن يباعد الله عن وجهه النار 70 خريفا. ولذلك تلاحظ أن الصيام الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما تحدث في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو يراه يصوم كثيرا ويريد ويقول أستطيع أكثر أستطيع أكثر، قال أفضل الصيام صيام يوم وإفطار يوم، وورد في حديث صم يوما وأفطر يومين حتى يكون بذلك قد صام ثلث الشهر. وعندما أتى الرجال الذين زاروا أبيات الحبيب عليه الصلاة والسلام وتقالوا عمله قالوا هذا عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وقال أحدهم أصوم ولا أفطر، عدل الحبيب البوصلة التي كانت يظنونها يريد أن يصل إلى الجنة بأن يغالي أو أن يغلو، قال أصوم وأفطر إلى آخره، قال ومن رغب عن سنتي فليس مني. لذلك هذا الفضل واسع من الله لكل مؤمن، سواء كانت ذوات الأسباب 2 وخميس، 10 ذي الحجة، 6 شوال، يوم عرفة، يوم عاشوراء، الاثنين، الخميس، الأيام البيض، كل هذا واسع في فضل الله، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل هذه الطاعة. الصيام في أصله يعالج هذا الألم والتلوم في نفس الإنسان والفتور الذي لا بد أن يعتريه الإنسان. يعني إنسان يصوم يقول أريد أن أتخلص خيرا من الذي لا يصوم، لكن نحن نقول إذا أردت أن تصل إلى أعلى درجات التقوى لعلكم تتقون وتصل إلى أعلى درجات التلذذ، لأن العبادة لها لذة. أليس أهل الطاعة أهل المعصية يتلذذون بذنوبهم وكبائرهم وموبقاتهم فيما يزعمون، وهي لذة تعقبها الحسرات والآلام والفضائح وضيق الرزق وضيق الصدر والكدر في العيش وتلوم الحياة وانقلابها عليه، ومع ذلك يقول لخمس دقائق كانت سعادة، مع أن نقول صاحب الطاحة أحق بهذا. بعض الناس كما كرمت أخي أن أحيانا صاموا الست كل البيت أفطر أنا يلا مع الخيل يا شقرة، مع أن هالخيل اللي مهيب رايحة الشقرة. أحيانا تروح للجنة وتدخل باب الريان وأنت واقف تراوح برا الباب، لأن لربما ما تحقق التقوى في قلبك. ولذلك الإنسان في حياته يتقرب إلى المولى جل وعلا في طريقه من يوم أن بلغ الإنسان وهو يسير إلى الرحمن. منا من يحبو ومنا من يكبو ومنا من يركض ومنا من يسابق ويسارع. ولذلك المسارعين مثل ما شاء الله بعض الشيبان الأيام ذي أخوي، ما تلاحظ بعد ثاني العيد صام
8: ما شاء الله. صحيح.
0: يا الربع حلوى زيارة قال أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر كله. انظر إلى قوة الإيمان، ما التفتوا. ولذلك بعضهم تبارك الله في يوم الخميس الماضي كان قد صام الست شوال، حتى أن بعض الشيبان يسمونها العيد، وإن كان هذا غير صحيح ولا يصح أن يسمى العيد إلا ما كان عيد بعد رمضان، لكن قصده أنني الآن استطعت أن أضمن صيام دهر كامل بصيام ست بعد شوال بعد رمضان. والعجيب أن الصيام الذي نتحدث عنه الله جل وعلا فرض منه قبل رمضان وبعد رمضان كالسنة النافلة. تلاحظ صلاة الظهر الآن قبلها أربع وبعدها ركعتين، وبعضهم قال بعض أهل العلم أربعا قبلها وأربعا بعدها. قالوا هذه الأربع وتلك الأربع تحفظ صلاة الظهر من النقص. كان الحبيب عليه الصلاة والسلام يصوم في شعبان حتى يقال أنه لا يفطر، وكان يتبع رمضان ستا بعده مباشرة. لماذا هذا الصيام الذي يسبق الفرض وبعد الفرض؟ قال ليجبر ويرقع ما نقص من الصيام. ولذلك إذا تكلمنا في فضائل عن فضل صيام التطوع، لأننا في شهر مبارك، شهر حقيقة من أعظم علامات القبول لقبوله، وأن الله قد قبل صيامي وصيامك وقبل إقبالي وإقبالك وصدقاتي وصدقاتك. وهذا القيام أن يشرح الله صدرك بعد الصيام إلى الصيام. ولذلك بعض الناس إذا فكر في صيام شوال وهو في العشر الأواخر جاءه الظمأ وهو بعد التراويح، يحس بظمأ وضيق صدر لا يريد أن يحدث عن يا أخي أن نخلص بس من الفرائض، هو نبي نطلع وجوازه في جيبه ومسافر بينحاش يريد أن يهرب. ولذلك إذا ضاق صدر الإنسان عن ذكر طاعة بعد طاعة فاعلم أن الإيمان والتقوى في قلبه قد جف أو قل معينه. وإذا شفت الإنسان بعد الطاعة يفرح بطاعة فاعلم أن الحق جل وعلا فتح له أبواب القبول. لذلك إذا تكلمنا عن صيام التطوع، الصيام ميزته عن سائر العبادات أنه لله، مع أن كل العبد لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. لكن لماذا اختص الله جل وعلا الصيام من سائر الأعمال؟ لماذا اختصه وقال لي؟ لعلنا نذكره في طيات حديثنا.
8: نعم.
0: لأن الصيام يقود طاعات كبيرة، ومدرسة من مدارس التقوى ومدرسة من مدارس
2: ما هو فضل صيام ستة من شوال؟ وأيهما الأفضل، قضاء الصوم أو صوم ستة من شوال؟ هل يجزم الجن النية بينهم؟ صيام ستة من شوال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر، يعني هذا فضل صيام ستة من شوال. أما قضية يجوز يقدم القضاء على ست من شوال، نعم يقدم القضاء، القضاء واجب فيقدمه على صيام ست من شوال، ولكن بالنسبة للنساء إذا كان الأيام اللي افطرتها كثيرة وتخشى أنها ما تدرك تصوم ست من شوال مع القضاء، تقدم ست من شوال وتقضي بعد ذلك، لأن القضاء بابه مفتوح.
3: قلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فينبغي للعبد أن ينظر في ميزان حسناته دائما، ويتفقد حال قلبه، فأعمال القلوب هي التي تتضاعف بها الأعمال. قال جل وعلا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إذن الله تعالى لا يظلم العاملين، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل، وما كان الله ليضيع إيمانكم. الله تعالى تكفل العباد بأن لا يظلموا وأن لا يضيع حقوقهم، لكن وإن تكو حسنة يضاعفها، وتضاعف الحسنات لأولياء الله، وأسباب المضاعفة قد تكون لشرف الزمان، وقد تكون لشرف المكان، وقد تكون لنوع العمل. فشرف الزمان رمضان، وشرف المكان مكة والمدينة والقدس. أما نوع العمل لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علي. فعمل الفريضة أحب إلى الله وأعظم أجرا من عمل النافلة. السبب الرابع وأجلته لأهميته هو ما يكون في قلب العامل. وأبو بكر كان يصلي ويصوم يتصدق ويحج، وعمر كذلك، لكن فضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه على عمر رضي الله تعالى عنه فضل كبير، كذلك عمر، كذلك أولياء الله إلى هذا الزمان. فبقدر ما وقر في قلب العبد من تعظيم الله جل وعلا والحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم تكون مضاعفة الأجر، وإن تكو حسنة يضاعفها. ثم قال تعالى: ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. نكرة من العظيم ستكون عظيمة، وصف العظيم بأنها عظيمة. إذن تأمل وأطلق لخيالك العنان ولا يحده شيء، وإن تكون حسنة يضاعف. بعد رمضان ترغب النفوس أن تخلد إلى الكسل، وهذه مشكلة يعاني منها البشر، وبعد اللحظات الجادة يصعب على الإنسان أن يعود إلى حاله، لأنه يحتاج إلى أن يجاهد نفسه، والله جل وعلا وعد من جاهد نفسه أن ينصره: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فوجب على العبد بعد موسم رمضان والعيد أن يجاهد نفسه لينهض بها إلى معالي الأمور. لذلك كان من كمال شريعة النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض أو أن شرع النبي صلى الله عليه وسلم صيام الست من شوال نفلا. فمن صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، وأطلقها في شوال فهي ستة أيام، إن شاء صامها ابتداء من اليوم الثاني حتى يختمها في اليوم الثامن، فيفطر في اليوم الثامن، وإن شاء أن يبدأ بها متى شاء فيمكنه أن يبدأها في اليوم 23 ليختمها في آخر الشهر 23 والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والعشرين، وإن بدأها في 24 فقد خاطر بيوم. يمكنه أن يصومها مفرقة فيصوم الاثنين والخميس حتى

أن يعود الإنسان إلى نشاطه في الطاعة، لأن الصيام يضيق مجاري الدم التي هي يجري منها الشيطان، فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فينشط العبد للعمل. وكلما كان العبد أكثر تسليما لله، كلما كان أكثر سعادة في الدنيا وأرفع درجة في الآخرة. فإن الإنسان تعرض له أمانيه في الدنيا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. فهذه أمور قد زينت للإنسان، فيمكن للعبد الموفق من أولياء الله أن يجعل هذه الأشياء المزينة يجعلها في موازين حسناته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر، ثم ذكر الأول فقال: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعرف لله فيه حقا. إذن هذا تحققت له أحلامه في الدنيا، فسخرها أن تكون لميزانه في الآخرة. الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا. فهو يقول: لو أن لي مالا، يعني يتمنى أن يكون له شيء من هذه الدنيا، لعملت فيه بعمل فلان الرجل الصالح، فهو بنيتهما فأجرهما سواء. إذن يمكن لولي الله أن يجعل أعماله وأمانيه في موازين حسناته، وذلك أن يقتدي بالصالحين. أيها المسلم، في رمضان كنت تنافس الصالحين، ولكن بعد رمضان دعتك نفسك أن تنافس البطالين، فلا تستجب لذلك، بل استمر في منافسة الجادين من أولياء الله. ولا مانع أن تنافس نفسك، تقول: يا نفس، كنا في رمضان على شيء من الوفاق، فما الذي أفسد بيننا؟ إنه الشيطان، فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم. إذن من السنة أن يصوم المسلم 6 أيام من شوال، ليكون مع رمضان، لتكون مع رمضان كصيام الدهر. ورمضان شهر بعشرة، والأيام 6 ب60، فهذه 12 شهرا. إذن يمكن لولي الله أن يصوم العام ويطلب الأجر من الله كما بشره به النبي صلى الله عليه وسلم. فوصيتي لنفسي ولإخواني الحرص على صيام 6 من شوال. وإنما ما يعينك أيها المسلم على كثرة الصيام أن لا تتكلف في السحور ولا في الفطور، بل تتسحر على تمر وماء وتؤخر السحور، وتفطر على تمر وماء وتعجل الفطور، ثم بعد ذلك ما تيسر من طعام العشاء ما يعينك على صيام الغد، وتكثر من شرب الماء خصوصا في الأيام الحارة كهذه الأيام، لكي

0: هنا أظن الغد، واستعن بالله، إن الله تعالى يعين العبد إذا استعان به. أسأل الله جل وعلا أن يعيننا وذرياتنا والمسلمين على ذكره وشكره وحسن عبادته. نقف عند هذا، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وهدانا سبلنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا شيخنا، وبارك الله فيكم، وجعل الله ما قلتم في ميزان حسناتكم. تفضل علينا بعض الأسئلة، الله يحفظكم.
0: تفضل، بارك الله فيك.
1: الله يحفظك. يقول السائل حفظكم الله تعالى، أحسن الله إليكم شيخنا، بالنسبة للمرأة التي عندها قضاء من رمضان، هل تبدأ بالقضاء أم بالست من شوال؟ فجزاكم الله خيرا.
0: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق، فالقضاء أحق من النافلة، والقضاء أفضل من النافلة. فإذا صامت الأيام التي أفطرتها لأجل الحيض أو للسفر أو للمرض أو لغيرها من الأعذار، فإنها تبدأ بصيام القضاء قبل صيام الأيام الستة من شوال. فإذا أتمت القضاء فإنها تصوم الست من شوال، فإن فات عليها يعني لم تتمكن من القضاء إلا في آخر الشهر لانشغالها بمرض أو سفر أو حيض أو رضاع أو غيره، فلتعلم أمة الله أنه إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يفعله مقيما صحيحا، فليبشر بالخير وليؤمل بالله الأمل العظيم، فالله تعالى عند ظن عبده به. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجب التتابع في الصيام الست من شوال؟
0: ذكرت أثناء الكلمة أنه لا يجب التتابع، يمكنه أن يصوم كل اثنين وخميس حتى ينهي الست، والحمد لله.
1: جزاكم الله خير. يقول السائل حفظكم الله تعالى: هل يلزم تبييت النية للصيام الست من شوال؟
0: هذا الأمر وهو تبييت النية، اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إنما لكل امرئ ما نوى. فمن صام صياما مطلقا فإنه ينوي متى شاء، لكن ليس له من ذلك اليوم إلا ما نوى. مثال: شخص في شهر شعبان أو في شهر القعدة أراد أن يفطر في يوم من الأيام، فلما جاء إلى البيت تعذر إفطار الصباح، فقال: إني إذن صائم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فما الذي يكتب له؟ هل يكتب له صيام اليوم كاملا، أو يكتب له ما نوى؟ يظهر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس له إلا ما نوى، يعني ليس له إلا صيام أو نية بقية اليوم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صام رمضان وأتبعه ستا من شوال. فإذا لم ينوي إلا من النهار فإنه لا يمكنه أن نقول أنه صام اليوم كاملا، بل كتب له ما نوى، يقول صلى الله عليه وسلم: إنما لكل امرئ ما نوى. بناء على هذا، أن تبييت النية لصيام النفل المعين هو الأفضل. لكن لو أن شخصا تعود أن يصوم الاثنين فإنه يكفي أن يبيت النية يقول والله أنا سأصوم كل اثنين في عمري من الأيام القادمة. فهنا لا يحتاج إلى أن يبيت النية في كل يوم لأنه نواها. لكن لو نفرض أنه قطع النية لسفر أو مرض فإنه يحتاج إلى أن يجددها. إذن الأولى أن يبيت النية. فإن كان قد تعود أن يصوم الست من شوال فنسي أن يبيت النية في ليلة الثاني من شوال مساء العيد ليلة الثاني فلم يتمكن من يعني فلم يقم لصلاة الفجر إلا بعد أن يعني طلع الفجر وأصبح وأسفر جدا فإنه لا بأس أن يواصل لأنه قد نوى أن يصوم الست. صحيح أنه لم ينوي اليوم الثاني لكنه لم ينوي أن يفطره، فبالتالي ما دام أنه على أصل النية فإنه لا يحتاج إلى أن يبيتها. لكن إذا كان قد نوى القطع فإنه ينوي من الليل ليدرك أجر اليوم كاملا. وفق الله الجميع. نعم
1: أحسن الله إليكم. يقول السائل حفظكم الله شيخنا، هل يجوز الجمع بين نية الصيام الست من شوال ويوم الاثنين والخميس أو صيام الأيام الثلاثة من كل شهر؟
0: لا بأس بذلك إن شاء الله. إنما لكل امرئ ما نوى فالحمد لله. إلا وأنه نوى أدرك مثلا من الأيام الست يوم الاثنين فإنه له أجر الاثنين وأجر الست وهكذا. والله
1: جزاكم الله خيرا. نختم بهذا السؤال وحفظكم الله.
0: قبل أن نختم أود أن يعني لا نغفل عن حال إخواننا في فلسطين.
1: نعم الله يحفظكم.
0: ففلسطين فيها من أولياء الله الأخفياء كثير وللحمد كغيرها من بلاد الإسلام. فينبغي للمسلم أن لا ينسى هؤلاء من دعائه. وهؤلاء أولياء الله في فلسطين أمامهم خصمان، خصم عدو ظاهر وهم اليهود، وخصم عدو باطن وهم أهل البدع. فليكثر من الدعاء بأن يحفظ الله إخواننا في أكناف بيت المقدس من أعدائهم الظاهرين والباطنين، من أعدائهم الكافرين والمبتدعة، فإنه بحاجة إلى هذا الأمر. نسأل الله جل وعلا أن يكفينا شر الكافرين وأهل البدع، إنه سميع وجوب الدعاء. فتفضل لهذا الأمر، فنحن بحاجة إلى أن لا ننسى هذه القضية العامة وهي قضية القدس، وأن قضيتنا بالدعاء لأن ينصر أولياءه على أعدائه من اليهود والمبتدعة، إنه سميع وجوب الدعاء. نعم أختم بسؤالك الأخير تفضل.
1: أحسن الله إليكم جزاكم الله خيرا. آمين آمين. اللهم انصر إخواننا. يقول السائل حفظكم الله تعالى، ما نصيحتكم وتوجيهكم حفظكم الله تعالى لفئة من الناس يعتقدون أن صيام الست من شوال واجبة؟
0: من اعتقد أن أمرا من المندوبات واجب فقد ابتدع. فلا يشترط لصيام الست من شوال المواصلة في كل عام. فإن صام مثلا في العام 39 ولكنه في العام 40 أفطر، وصام في العام 41 ثم أراد أن يفطر هذه السنة فيمكنه أن لا يصومها. فمن اعتقد وجوب عمل لم يوجبه النبي صلى الله عليه وسلم فقد ابتدع وعمله مردود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. والله المستعان. وفق الله جميعا لما يحبه ويرضى. اللهم احفظ إخواننا في أكناف بيت المقدس من أعدائك وأعدائهم من اليهود وأهل البدع، إنك سميع مجيب الدعاء، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم. موعدنا الأسبوع القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نعم شيخنا، الله يحفظكم عليه الصلاة والسلام، جزاكم الله خيرا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الفصل السابع في إتباع رمضان بست من شوال. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر، وإنما كان كصيام الدهر لأن الحسنة بعشر أمثالها، فيقابل كل يوم بعشرة أيام.
2: ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا في الحث على إتباع رمضان بست من شوال، وهو متبع في ذلك للسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وهي بمنزلة النافلة بعد الصلاة الفريضة، فكما أن الفرائض من الصلوات تكمل بما يعقبها من النوافل، فكذلك صيام رمضان جعل بعده من الصيام النفل ما يرضفه مكملا له، وهو صيام ست من شوال. والأصل في ذلك هذا الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مخرج في صحيح مسلم، وقد تكلم بعض أهل العلم في صحته، والأشبه أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نقل بعض الفقهاء إجماع أهل العلم على صيام الست من شوال، وفي هذا الإجماع نظر، فإن مشهور مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى كراهية صومها، إلا أن الصحيح هو مذهب الجمهور في استحباب صيام ست من شوال. وقد دل حديث أبي أيوب رضي الله عنه الذي ذكره المصنف أن صيام ست من شوال الذي يحدث الأجر الذي ذكر في الحديث مشروط بشرطين اثنين، أولهما أن يكون إيقاع هذه الست بعد صيام رمضان، فلا ينبغي لمن عليه قضاء من رمضان أن يتطوع بهذه الست حتى يقضي ما عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان، فلا يقع الأجر والثواب المرتب إلا بتقدم صيام رمضان، فمن كان في حقه قضاء ثابت من رمضان كيوم أو يومين فإنه يقدم هذا القضاء بين يدي صيام الست من شوال، ثم بعد ذلك يشرع يصوم الست من شوال. وأما الشرط الثاني هو أن يتبع هذه الست جميعا في شوال، فلو صام بعضها في شوال وبعضها في الشهر الذي يليه لم يقع له الأجر، فمن صام أربعة أيام في شوال ثم صام يومين في ذي القعدة لم يستحق هذا الثواب المذكور في هذا الحديث، بل لا بد أن تتبع هذه الأيام في شوال جميعا يوما بعد يوم، إما على المتابعة وإما على التفريق. والأحاديث المروية في إيجاب المتابعة، لا، المتابعة بلا تفريق لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت عن الصحابة الترخيص في التفريق بينها، فإذا شاء صام الصائم يوما وأفطر آخر أو أتبعها جميعا، وهذا أبلغ في العبادة، وله أن يبتدئها من اليوم الثاني بعد عيد الفطر ثم ينهيها في اليوم الثامن الذي يسميه بعض الجهال بعيد الأبرار، وهذه التسمية كما ذكر جماعة من المحققين منهم أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى هي تسمية مبتدعة، وإذا اعتقد العبد كونه عيدا فقد أدخل في شرع الله عز وجل ما ليس منه. وإذا صام العبد هذه الست بعد رمضان كان ذلك مؤلفا لصيام الدهر جميعا، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فيقابل كل يوم بعشرة أيام، فيكون صيام الأيام الستة عن صيام شهرين كاملين، ويكون صيام رمضان عن عشرة أشهر، فيكمل للعبد الذي صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال يكمل له صيام الدهر كله.
3: قوله عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان يعني كله ثم أتبعه، ظاهر أن الأفضل أن يبادر بصيام هذه الأيام الستة، لكن من المعلوم أنه لا بد أن يفصل بينها وبين رمضان بيوم بيوم العيد. ولهذا قال العلماء الأفضل أن تكون متتابعة وأن تلي يوم العيد، وهو كذلك. ولكن إذا قدر أن الإنسان بعد أن انتهى رمضان مرض ولم يتمكن من صيامها إلا بعد خروج شهر شوال، فهل يصومها أو نقول له سنة فات محلها؟ الظاهر الأول أنه يصومها، لا سيما إذا كان من عادته أن يصوم. وكذلك المرأة لو نفست في أول رمضان ثم طهرت في اليوم العاشر من شوال مثلا ثم صامت القضاء ولم يتيسر لها، وعلى كل حال لا يمكن أن يتيسر لها صيام 600 شوال إلا بعد خروج شوال، نقول هذا أيضا كذلك. فمن ترك صيامه لعذر وقضاها بعد انتهاء شوال فلا بأس، فأرجو أن يكون له أجر.
4: فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، وهو مسلم صحيح. وهذا يدل على فضلها، وأن صيام 6 مع رمضان كصيام الدهر، كأنه صام الدهر كله، وهذا فضل عظيم. فالعشر بالسنة، فرمضان بعشرة أشهر والست بشهرين، حسنة بعشر أمثالها، فكأنه صام الدهر كله. مع أن الله بلطفه جل وعلا جعل رمضان كفرة لما بين رمضانين، فالست فيها زيادة خير ومصلحة عظيمة، فائدة كبيرة في امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، امتثال رشاد النبي صلى الله عليه وسلم وترغيبه، والحرص على فعل ما شرع الله من العبادة، وهذا خير عظيم. والمؤمن يتحرى ما شرع الله ويمتثل يطلب الثواب من الله، هذا له فيه أجر عظيم. نعم.
5: ثم ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بفضل صيام 6 أيام من شوال، صيام 6 أيام من شوال، وأورد حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، وهو حديث صحيح ثابت عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، ولا يلتفت إلى من شكك في ثبوته، بل هو حديث صحيح ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وفيه هذه الفضيلة العظيمة المباركة لاتباع رمضان ب6 أيام من شوال. ولا يشترط في هذه الأيام الست أن يؤتى بها متتابعة متوالية، بل لو صامها متفرقة سواء في أول الشهر بعد يوم العيد على التوالي، أو صامها مفرقة في أوله ووسطه وآخره، المهم أن تقع هذه الأيام، صيام هذه الأيام في شوال. وذكر عليه الصلاة والسلام هذا الثواب العظيم، قال: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كأن كان كصيام الدهر، وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها، فالسنة 360 يوما، فصيام رمضان يعدل 300 يوم، الحسنة بعشر أمثالها، وست من شوال تعدل 60 يوما، فمن صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر، بمعنى أن المرء كل سنواته على هذه الصفة يصوم رمضان ويتبع 6 من شوال، فيكون بذلك كأنما صام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها.
6: وسع صدرك في الآخرة بماذا؟ بأنك تكون لك خبايا وعندك كنوز. يا أخوان، من صام يوما في سبيل الله ادخره، فكم ادخرنا من أعمارنا؟ كم يوم أنت صائم. ولذلك نقول يا أحبابي من علامة أنك صائم وصيامك مقبول الست منشرحة صدرك لها. أنا أعرف شيبان يا شيخ الآن ما رجعوا من مكة صام الست طيب جالس الآن هو مفطر ينتظر يوم الربوع والخميس والجمعة 13-14-15 فإذا صامها وانتهى أتى للرياض يجلس شهر كامل شهر رمضان كامل ونصف شوال ويقول والله يا شيخ أن الطعام صار في النهار لا لذة له لا لذة له ما لا لذة لماذا؟ قال يا شيخ لأني أرى في قلة الطعام مثل ما كرمت في بداية السؤال أرى في قلة الطعام حياة لقلبي لأن كثرة الطعام موت للقلب الضحك الكثير والأكل الكثير يجعل القلب ميت ميت. ولذلك أقول لأحبابي وبعدين نحمد الله الآن يا شيخ اسبلت مكيفات عمومية وأطعمة وخير ومشروبات باردة وساخنة يا أحباب من شكر نعمة الله أن تخبئ بعض الأيام له فإذا عرق الناس وضمأوا أتاك صيامك ليرويك. الصيام ميزته أنه يلجم النفس ويضيق مجاري الشيطان. ولذلك أنا أعجب إنسان الله جل وعلا كتب له عبادة تجعل عدوه مدحور وراغم وتجعل في سمو الإيمان وصفاء النفس والدمعة تكون قريبة ومناجاة الله لذيذة. ولذلك تلاحظ أن بعض الناس الآن ليصومون إذا صلى العصر هالأيام فتح المصحف وترى لو مو بصايم ما فتح مصحف لكن كان الكبسة والرز تسحبه من المسجد إلى بيته والآن ما لا يخرجه من بيت ربه أحد. فأقول للذين يعبدون الله عادة هو فقط تغيير التردد في القلب يقلبها إلى عبادة جاهد النفس والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ترى ليس الجهاد هو الضرب بالسنان جهاد النفس الصراع لأجل أن تجد اللذة. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك اسأل الله اللهم اجعل حبك في قلبي أحب إلي من الماء البارد على الظمأ. افعلها ذلك وناجي ربك. ترى والله كلنا نشعر بالفتور من الذي لا يفتر. واحد يقول يا شيخ الله المستعان كان الناس يختمون القرآن قلت هذا في رمضان أنت تريد أن تنقل جمال رمضان واختيار الله لرمضان تنقل في شوال مستحيل كلنا نضعف ولا نكون يا أخوان مثاليين إلى درجة أن نجلد الناس بعصا اللوم حتى يضجرون. لا نحن نقول هي ست شوال تستطيع أن تصومها متفرقة تستطيع أن تصومها متتابعة تستطيع أن تصومها عام والعام اللي بعده ما تصومها وليس تستطيع أن تصوم أربعة منها ثم تعجز عن يومين ولا حرج عليك لأنها نافلة. الله يحبك لأن الله جل وعلا يقول ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أحبابي صيام شوال إذا علمت أن شيء يحبه أبي وأمي تسويه يا شيخ ولا لا؟
7: صحيح.
6: أنا لو أدري أن أمي تقول ارجع من القناة حافي وتحبي والله لا حبي لو المخرج عشرة بعيد لكن بروح أمي تبي ذلك فكيف وربي وله المثل الأعلى يريدني أن أتقرب إليه حتى يحبني. لذلك نجدد معين الحب ويا أخوان نغسل هالقلب هذا وعاء الأعمال هذا غسله صنفره استغفر ادعو حتى تجد لذة الطاعة. بما أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم والدم هو الحياة والدم هو الغذاء ولذلك الصائم لو أعطي دم أفطر مع أنه ما دخل في جوفه شيء لأن الدم هو الحياة. فإذا صام ضعفت مجاري الشيطان فأخبتت نفسه ولان قلبه ولانت عينه ثم أقبل إلى ربه. معظم الآن المناكح المنكوحات والمشروبات والمطعومات هذه الثلاثة التي يصوم الإنسان عنها من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس هذه هي التي تقود الإنسان للتهلكة غالبا. ولذلك العالم تجد أنهم إما عبد فرجه وإما عبد بطنه وإما صريع لسانه أحيانا شهوات حتى شهوة الكلام شهوات. فإذا صام الإنسان إذا كان يوم صوم أحدكم فإن سابه أحد أو قاتل فليقل إني صام. تربيه الصيام على كبح جماح نفسه تربيه على الإخبات حتى شيطانه يضعف وسوسته. ترى الشيطان في رمضان اللي خلانا مع الجماعة نعيش اللذة في قيام رمضان لاحظ الآن لماذا يقوم الإنسان أحيانا ما يقوم آخر الليل مع أنه يا أخي معك توضأ وركعتين ثلاث. هو الصيام الذي ذكرته أنه يقود النفس إلى الوصول إلى التقوى وتحقيق التقوى هي الشجرة الوارفة التي يستظل تحتها المؤمن ويأنس ولذلك يقول بعض أهل العلم من صام يوما في سبيل الله ادخره. يعني أحبابي كأن أعمارنا ضائعة حتى نصوم يوم فندخر أجر هذا الصوم عند رب العالمين. لذلك نعم ما لاحظته، لاحظ كثرة الشبع تثقل. لاحظ الآن الذي كان يفطر في رمضان على تمرة وقليل من الماء وشيء بسيط ثم يقوم التراويح مرتاح ويبحث عن من يطيل الصلاة، لكن الذي صار بطنه أمتار وأذرع أمامه وابتدأ يتجشأ ولا يكاد يخرج الهواء إلا بين أرتال من الطعام، يشتكي الإمام ويشتكي التكييف، والله الإمام ما فيه إلا كل خير والتكييف كان رائع، لكن أنت من جنيت على نفسك بازدحام هذه الأطعمة. لذلك أحبابي الصيام فلترة لي لي لي لي للحياة كلها، لأن العبد إذا صام ترك شيئا واجبا كان هو في الخيار. ولذا تكلمنا عن التطوع يا شيخ، ترى ما نتكلم عن رمضان، رمضان ما في إنسان تجي في نهار رمضان مقيم صحيح وتقول له صائم، يمكن يضربك عسى ما شر، أنا مسلم. لكن تأتي لهذه الأيام 45 درجة وصائم، نعم لما؟ هناك أكثر من 45 درجة، هناك درجات الغليان، هناك الشمس تتدنو، هناك العرق، أريد أن يظلني هذا العطش، أنا أعطش هنا لأرتوي هناك، أنا أصوم هنا ليضعف كبح أكبح شيطاني. لذلك فعلا الشبع داء، الرسول صلى الله عليه وسلم سماه بيت الداء، وهذا بيت الداء، كلما قل فيه الطعام ضعف البدن، لا ضعفت إرادة ووسوسة الشيطان وإلحاحاته في النفس البشرية، فأخبت العبد لربه وأناب. ولذلك هذا اليوم على إطلاقه، أي يوم تحتسب فيه الأجر على الله تصومه محتسبا الأجر على الله، جائزتك إن قبل الله أن يباعد الله وجهك عن النار 70 خريفا. ولذلك ليس هذا فقط للمجاهدين ولا للمرابطين ولا للحراس في سبيل الله فحسب، بل هو لكل مسلم ومسلمة صام وصامت يريدون فضل الله وكرمه. فمن جوائز الصائم لله محتسبا في سبيله أن يباعد الله عن وجهه النار 70 خريفا. ولذلك تلاحظ أن الصيام الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما تحدث في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو يراه يصوم كثيرا ويريد ويقول أستطيع أكثر أستطيع أكثر، قال أفضل الصيام صيام يوم وإفطار يوم، وورد في حديث صم يوما وأفطر يومين حتى يكون بذلك قد صام ثلث الشهر. وعندما أتى الرجال الذين زاروا أبيات الحبيب عليه الصلاة والسلام وتقالوا عمله قالوا هذا عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وقال أحدهم أصوم ولا أفطر، عدل الحبيب البوصلة التي كانت يظنونها يريد أن يصل إلى الجنة بأن يغالي أو أن يغلو، قال أصوم وأفطر إلى آخره، قال ومن رغب عن سنتي فليس مني. لذلك هذا الفضل واسع من الله لكل مؤمن، سواء كانت ذوات الأسباب اثنين وخميس، عشر ذي الحجة، ست شوال، يوم عرفة، يوم عاشوراء، الاثنين، الخميس، الأيام البيض، كل هذا واسع في فضل الله، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل هذه الطاعة. الصيام في أصله يعالج هذا الألم والتلوم في نفس الإنسان والفتور الذي لا بد أن يعتريه كل إنسان. يعني إنسان يصوم يقول لي أريد أن أتخلص، خيرا من الذي لا يصوم، لكن نحن نقول إذا أردت أن تصل إلى أعلى درجات التقوى لعلكم تتقون وتصل إلى أعلى درجات التلذذ، لأن العبادة لها لذة. أليس أهل الطاعة أهل المعصية يتلذذون بذنوبهم وكبائرهم وموبقاتهم فيما يزعمون، وهي لذة تعقبها الحسرات والآلام والفضائح وضيق الرزق وضيق الصدر والكدر في العيش وتلوم الحياة وانقلابها عليه، ومع ذلك يقول لخمس دقائق كانت سعادة، مع أن نقول صاحب الطاعة أحق بهذا. بعض الناس كما كرمت أخي أن أحيانا صاموا الست كل البيت أفطر أنا يلا مع الخيل يا شقرة، مع أنها الخيل اللي مهيب رايحة الشقرة. أحيانا تروح للجنة وتدخل باب الريان وأنت واقف تراوح برا الباب، لأن لربما ما تحقق التقوى في قلبك. ولذلك الإنسان في حياته يتقرب إلى المولى جل وعلا في طريقه من يوم أن بلغ الإنسان وهو يسير إلى الرحمن. منا من يحبو ومنا من يكبو ومنا من يركض ومنا من يسابق ويسارع. ولذلك المسارعين مثل ما شاء الله بعض الشيبان الأيام ذي يا أخوي، ما تلاحظ بعد ثاني العيد صام
7: ما شاء الله صحيح.
6: يا الربع حلوى زيارة، قال ومنا من يكبو ومنا من يركض ومنا من يسابق ويسارع، ولذلك المسارعين مثل ما شاء الله بعض الشيبان الأيام ذي أخوي ما تلاحظ بعد ثاني العيد صام
7: ما شاء الله صحيح.
6: يا الربع حلوى زيارة قال أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر كله. انظر إلى قوة الإيمان، ما التفتوا، ولذلك بعضهم تبارك الله في يوم الخميس الماضي كان قد صام الست شوال، حتى أن بعض الشيبان يسمونها العيد.

0: إن كان هذا غير صحيح ولا يصح أن يسمى العيد إلا ما كان عيد بعد رمضان، لكن قصده أنني الآن استطعت أن أضمن صيام دهر كامل بصيام ست بعد شوال بعد رمضان. والعجيب أن الصيام الذي نتحدث عنه الله جل وعلا فرض منه قبل رمضان وبعد رمضان كالسنة النافلة. تلاحظ صلاة الظهر الآن قبلها أربع وبعدها ركعتين، وبعضهم قال بعض أهل العلم أربعا قبلها وأربعا بعدها، قالوا هذه الأربع وتلك الأربع تحفظ صلاة الظهر من النقص. كان الحبيب عليه الصلاة والسلام يصوم في شعبان حتى يقال أنه لا يفطر، وكان يتبع رمضان ستا بعده مباشرة. لماذا هذا الصيام الذي يسبق الفرض وبعد الفرض؟ قال ليجبر ويرقع ما نقص من الصيام. ولذلك إذا تكلمنا في فضائل عن فضل صيام التطوع، لأننا في شهر مبارك، شهر حقيقة من أعظم علامات القبول لقبوله، وأن الله قد قبل صيامي وصيامك وقبل إقبالي وإقبالك وصدقاتي وصدقاتك. وهذا القيام أن يشرح الله صدرك بعد الصيام إلى الصيام. ولذلك بعض الناس إذا فكر في صيام شوال وهو في العشر الأواخر جاءه الظمأ وهو بعد التراويح، يحس بظمأ وضيق صدر لا يريد أن يحدث عن يا أخي أن نخلص بس من الفرائض، هو نبي نطلع وجوازه في جيبه ومسافر بينحاش يريد أن يهرب. ولذلك إذا ضاق صدر الإنسان عن ذكر طاعة بعد طاعة فاعلم أن الإيمان والتقوى في قلبه قد جف أو قل معينه. وإذا شفت الإنسان بعد الطاعة يفرح بطاعة فاعلم أن الحق جل وعلا فتح له أبواب القبول. لذلك إذا تكلمنا عن صيام التطوع، الصيام ميزته عن سائر العبادات أنه لله، مع أن كل العبد لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. لكن لماذا اختص الله جل وعلا الصيام من سائر الأعمال؟ لماذا اختصه وقال لي؟ لعلنا نذكره في طيات حديثنا. نعم. لأن الصيام يقود طاعات كبيرة، ومدرسة من مدارس التقوى ومدرسة من مدارس
1: ما هو فضل صيام ستة من شوال؟ وأيهما الأفضل، قضاء الصوم أو صوم ستة من شوال؟ هل يجزم الجن النية بينهم؟ صيام ستة من شوال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر، يعني هذا فضل صيام ستة من شوال. أما قضية يجوز يقدم القضاء على ست من شوال، نعم يقدم القضاء، القضاء واجب فيقدمه على صيام ست من شوال، ولكن بالنسبة للنساء إذا كان الأيام اللي افطرتها كثيرة وتخشى أنها ما تدرك تصوم ست من شوال مع القضاء، تقدم ست من شوال وتقضي بعد ذلك، لأن القضاء بابه مفتوح.
2: قلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فينبغي للعبد أن ينظر في ميزان حسناته دائما ويتفقد حال قلبه، فأعمال القلوب هي التي تتضاعف بها الأعمال. قال جل وعلا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إذن الله تعالى لا يظلم العاملين، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل، وما كان الله ليضيع إيمانكم. الله تعالى تكفل العباد بأن لا يظلموا وأن لا يضيع حقوقهم، لكن وإن تكو حسنة يضاعفها، وتضاعف الحسنات لأولياء الله، وأسباب المضاعفة قد تكون لشرف الزمان، وقد تكون لشرف المكان، وقد تكون لنوع العمل. فشرف الزمان رمضان، وشرف المكان مكة والمدينة. والقدس. أما نوع العمل لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علي. فعمل الفريضة أحب إلى الله وأعظم أجرا من عمل النافلة. السبب الرابع وأجلته لأهميته هو ما يكون في قلب العامل. أبو بكر كان يصلي ويصوم يتصدق ويحج، وعمر كذلك، لكن فضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه على عمر رضي الله تعالى عنه فضل كبير، كذلك عمر، كذلك أولياء الله إلى هذا الزمان. فبقدر ما وقر في قلب العبد من تعظيم الله جل وعلا والحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم تكون مضاعفة الأجر، وإن تكون حسنة يضاعفها. ثم قال تعالى: ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. نكرة من العظيم ستكون عظيمة. وصف العظيم بأنها عظيمة. إذن تأمل وأطلق لخيالك العنان ولا يحده شيء، وإن تكون حسنة يضاعف. بعد رمضان ترغب النفوس أن تخلد إلى الكسل، وهذه مشكلة يعاني منها البشر. فبعد اللحظات الجادة يصعب على الإنسان أن يعود إلى حاله، لأنه يحتاج إلى أن يجاهد نفسه، والله جل وعلا وعد من جاهد نفسه أن ينصره: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فوجب على العبد بعد موسم رمضان والعيد أن يجاهد نفسه لينهض بها إلى معالي الأمور. لذلك كان من كمال شريعة النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض أو أن شرع النبي صلى الله عليه وسلم صيام الست من شوال نفلا. فمن صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، وأطلقها في شوال فهي ستة أيام إن شاء صامها ابتداء من اليوم الثاني حتى يختمها باليوم الثامن، فيفطر في اليوم الثامن. وإن شاء أن يبدأ بها متى شاء فيمكنه أن يبدأها في اليوم 23 ليختمها في آخر الشهر 23 والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والعشرين. وإن بدأها في 24 فقد خاطر بيوم. يمكنه أن يصومها مفرقة، فيصوم الاثنين والخميس حتى يتم ستة أيام. وكل هذا ولله الحمد جائز، لكن من حكم صيام الست من شوال إنها مندوبة وليست واجبة، فمن حكمها أن يعود الإنسان إلى نشاطه في الطاعة، لأن الصيام يضيق مجاري الدم التي هي يجري منها شيطانه، فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فينشط العبد للعمل. وكلما كان العبد أكثر تسليما لله كلما كان أكثر سعادة في الدنيا وأرفع درجة في الآخرة. فإن الإنسان تعرض له أمانيه في الدنيا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. فهذه أمور قد زينت للإنسان، فيمكن للعبد الموفق من أولياء الله أن يجعل هذه الأشياء المزينة يجعلها في موازين حسناته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر، ثم ذكر الأول فقال: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعرف لله فيه حقا. إذن هذا تحققت له أحلامه في الدنيا فسخرها أن تكون لميزانه في الآخرة. الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا. فهو يقول: لو أن لي مالا، يعني يتمنى أن يكون له شيء من هذه الدنيا، لعملت فيه بعمل فلان الرجل الصالح، فهو بنيتهما فأجرهما سواء. إذن يمكن لولي الله أن يجعل أعماله وأمانيه في موازين حسناته، وذلك أن يقتدي بالصالحين. أيها المسلم، في رمضان كنت تنافس الصالحين، ولكن بعد رمضان دعتك نفسك أن تنافس البطالين، فلا تستجب لذلك، بل استمر في منافسة الجادين من أولياء الله. ولا مانع أن تنافس نفسك، تقول: يا نفس، كنا في رمضان على شيء من الوفاق، فما الذي أفسد بيننا؟ إنه الشيطان، فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم. إذن من السنة أن يصوم المسلم 6 أيام من شوال ليكون مع رمضان، لتكون مع رمضان كصيام الدهر. ورمضان شهر بعشرة، والأيام 66، فهذه 12 شهرا. إذن يمكن لولي الله أن يصوم العام ويطلب الأجر من الله كما بشره به النبي صلى الله عليه وسلم. فوصيتي لنفسي ولإخواني الحرص على صيام 6 من شوال. وإنما ما يعينك أيها المسلم على كثرة الصيام ألا تتكلف في السحور ولا في الفطور، بل تتسحر على تمر وماء وتؤخر السحور، وتفطر على تمر وماء وتعجل الفطور، ثم بعد ذلك ما تيسر من طعام العشاء ما يعينك على صيام الغد، وتكثر من شرب الماء خصوصا في الأيام الحارة كهذه الأيام لكي يهون ظمأ الغد. واستعن بالله، إن الله تعالى يعين العبد إذا استعان به. أسأل الله جل وعلا أن يعيننا و وذرياتنا والمسلمين على ذكره وشكره وحسن عبادته. نقف عند هذا، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وهدانا سبلنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا شيخنا، وبارك الله فيكم، وجعل الله ما قلتم في ميزان حسناتكم. تفضل علينا بعض الأسئلة. الله يحفظكم.
2: تفضل، بارك الله فيك.
3: الله يحفظك. يقول السائل حفظكم الله تعالى، أحسن الله إليكم شيخنا، بالنسبة للمرأة التي عندها قضاء من رمضان، هل تبدأ بالقضاء أم بالست من شوال؟ فجزاكم الله خيرا.
2: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق، فالقضاء أحق من النافلة، والقضاء أفضل من النافلة. فإذا صامت الأيام التي أفطرتها لأجل الحيض أو للسفر أو للمرض أو لغيرها من الأعذار، فإنها تبدأ بصيام القضاء قبل صيام الأيام الستة من شوال. فإذا أتمت القضاء فإنها تصوم الست من شوال، فإن فات عليها يعني لم تتمكن من القضاء إلا في آخر الشهر لانشغالها بمرض أو سفر أو حيض أو رضاع أو غيره، فلتعلم أمة الله أنه إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يفعله مقيما صحيحا، فليبشر بالخير وليؤمل بالله الأمل العظيم، فالله تعالى عند ظن عبده به. نعم.
3: أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجب التتابع في الصيام الست من شوال؟
2: ذكرت أثناء الكلمة أنه لا يجب التتابع، يمكنه أن يصوم كل اثنين وخميس حتى ينهي الست، والحمد لله.
3: جزاكم الله خير. يقول السائل حفظكم الله تعالى: هل يلزم تبييت النية للصيام الست من شوال؟
2: هذا الأمر وهو تبييت النية، اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إنما لكل امرئ ما نوى. فمن صام صياما مطلقا فإنه ينوي متى شاء، لكن ليس له من ذلك اليوم إلا ما نوى. مثال: شخص في شهر شعبان أو في شهر القعدة أراد أن يفطر في يوم من الأيام، فلما جاء إلى البيت تعذر إفطار الصباح، فقال: إني إذن صائم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فما الذي يكتب له؟ هل يكتب له صيام اليوم كاملا، أو يكتب له ما نوى؟ يظهر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس له إلا ما نوى، يعني ليس له إلا صيام أو نية بقية اليوم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صام رمضان وأتبعه ستا من شوال. فإذا لم ينوي إلا من النهار فإنه لا يمكنه أن نقول أنه صام اليوم كاملا، بل كتب له ما نوى، يقول صلى الله عليه وسلم: إنما لكل امرئ ما نوى. بناء على هذا، أن تبييت النية لصيام النفل المعين هو الأفضل. لكن لو أن شخصا تعود أن يصوم الاثنين فإنه يكفي أن يبيت النية، يقول: والله أنا سأصوم كل اثنين في عمري من الأيام القادمة، فهنا لا يحتاج إلى أن يبيت النية في كل يوم لأنه نواها. لكن لو نفرض أنه قطع النية لسفر أو مرض فإنه يحتاج إلى أن يجددها. إذن الأولى أن يبيت النية، فإن كان قد تعود أن يصوم الست من شوال فنسي أن يبيت النية في ليلة الثاني من شوال مساء العيد ليلة الثاني فلم يتمكن من يعني فلم يقم لصلاة الفجر إلا بعد أن يعني طلع الفجر وأصبح وأسفر جدا، فإنه لا بأس أن يواصل لأنه قد نوى أن يصوم الست. صحيح أنه لم ينوي اليوم الثاني لكنه لم ينوي أن يفطره، وبالتالي ما دام أنه على أصل النية فإنه لا يحتاج إلى أن يبيتها. لكن إذا كان قد نوى القطع فإنه ينوي من الليل ليدرك أجر اليوم كاملا. وفق الله الجميع. نعم
3: أحسن الله إليكم. يقول السائل حفظكم الله شيخنا، هل يجوز الجمع بين نية الصيام الست من شوال ويوم الاثنين والخميس أو صيام الأيام الثلاثة من كل شهر؟
2: لا بأس بذلك إن شاء الله، إنما لكل امرئ ما نوى. فالحمد لله إلا وأنه نوى أدرك مثلا من الأيام الست يوم الاثنين فإنه له أجر الاثنين وأجر الست وهكذا. والله
3: جزاكم الله خيرا. نختم بهذا السؤال وحفظكم الله.
2: قبل أن نختم أود أن يعني لا نغفل عن حال إخواننا في فلسطين.
3: نعم الله يحفظكم.
2: ففلسطين فيها من أولياء الله الأخفياء كثير وللحمد غيرها من بلاد الإسلام، فينبغي للمسلم أن لا ينسى هؤلاء من دعائه. وهؤلاء أولياء الله في فلسطين أمامهم خصمان، خصم عدو ظاهر وهم اليهود، وخصم عدو باطن وهم أهل البدع. فليكثر من الدعاء بأن يحفظ الله إخواننا في أكناف بيت المقدس من أعدائهم الظاهرين والباطنين، من أعدائهم الكافرين والمبتدعة، فإنه بحاجة إلى هذا الأمر. نسأل الله جل وعلا أن يكفينا شر الكافرين وأهل البدع، إنه سميع مجيب الدعاء. فتفضل لهذا الأمر، فنحن بحاجة إلى أن لا ننسى هذه القضية العامة وهي قضية القدس، وأن قضيتنا بالدعاء لأن ينصر أولياءه على أعدائه من اليهود والمبتدعة، إنه سميع مجيب الدعاء. نعم أختم بسؤالك الأخير تفضل.
3: أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا. آمين آمين، اللهم انصر إخواننا. يقول السائل حفظكم الله تعالى، ما نصيحتكم وتوجيهكم حفظكم الله تعالى لفئة من الناس يعتقدون أن صيام الست من شوال واجبة؟
2: من اعتقد أن أمرا من المندوبات واجب فقد ابتدع، فلا يشترط لصيام الست من شوال المواصلة في كل عام. فإن صام مثلا في العام 39 ولكنه في العام 40 أفطر، وصام في العام 41 ثم أراد أن يفطر هذه السنة فيمكنه أن لا يصومها. فمن اعتقد وجوب عمل لم يوجبه النبي صلى الله عليه وسلم فقد ابتدع وعمله مردود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. والله المستعان. وفق الله جميعا لما يحب ويرضى. اللهم احفظ إخواننا في أكناف بيت المقدس من أعدائك وأعدائهم من اليهود وأهل البدع، إنك سميع مجيب الدعاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم. موعدنا الأسبوع القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: نعم شيخنا، الله يحفظكم، عليه الصلاة والسلام، جزاكم الله خيرا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الفصل السابع في إتباع رمضان بست من شوال. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال

0: سنة الوالدة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وهي بمنزلة النافلة بعد الصلاة الفريضة، فكما أن الفرائض من الصلوات تكمل بما يعقبها من النوافل، فكذلك صيام رمضان جعل بعده من الصيام النفل ما يرضفه مكملا له، وهو صيام ست من شوال. والأصل في ذلك هذا الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مخرج في صحيح مسلم، وقد تكلم بعض أهل العلم في صحته، والأشبه أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نقل بعض الفقهاء إجماع أهل العلم على صيام الست من شوال، وفي هذا الإجماع نظر، فإن مشهور مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى كراهية صومها، إلا أن الصحيح هو مذهب الجمهور في استحباب صيام ست من شوال. وقد دل حديث أبي أيوب رضي الله عنه الذي ذكره المصنف أن صيام ست من شوال الذي يحدث الأجر الذي ذكر في الحديث مشروط بشرطين اثنين، أولهما أن يكون إيقاع هذه الست بعد صيام رمضان، فلا ينبغي لمن عليه قضاء من رمضان أن يتطوع بهذه الست حتى يقضي ما عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان، فلا يقع الأجر والثواب المرتب إلا بتقدم صيام رمضان. فمن كان في حقه قضاء ثابت من رمضان كيوم أو يومين، فإنه يقدم هذا القضاء بين يدي صيام الست من شوال، ثم بعد ذلك يشرع يصوم الست من شوال. وأما الشرط الثاني هو أن يتبع هذه الست جميعا في شوال، فلو صام بعضها في شوال وبعضها في الشهر الذي يليه لم يقع له الأجر، فمن صام أربعة أيام في شوال ثم صام يومين في ذي القعدة لم يستحق هذا الثواب المذكور في هذا الحديث، بل لا بد أن تتبع هذه الأيام في شوال جميعا يوما بعد يوم، إما على المتابعة وإما على التفريق. والأحاديث المروية في إيجاب المتابعة، لا، المتابعة بلا تفريق لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت عن الصحابة الترخيص في التفريق بينها، فإذا شاء صام الصائم يوما وأفطر آخر أو أتبعها جميعا، وهذا أبلغ في العبادة، وله أن يبتدئها من اليوم الثاني بعد عيد الفطر ثم ينهيها في اليوم الثامن الذي يسميه بعض الجهال بعيد الأبرار. وهذه التسمية كما ذكر جماعة من المحققين منهم أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى هي تسمية مبتدعة، وإذا اعتقد العبد كونه عيدا فقد أدخل في شرع الله عز وجل ما ليس منه. وإذا صام العبد هذه الست بعد رمضان كان ذلك مؤلفا لصيام الدهر جميعا، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فيقابل كل يوم بعشرة أيام، فيكون صيام الأيام الستة عن صيام شهرين كاملين، ويكون صيام رمضان عن عشرة أشهر، فيكمل للعبد الذي صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال يكمل له صيام الدهر كله.
1: قوله عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان يعني كله ثم أتبعه، ظاهر أن الأفضل أن يبادر بصيام هذه الأيام الستة، لكن من المعلوم أنه لا بد أن يفصل بينها وبين رمضان بيوم العيد، ولهذا قال العلماء: الأفضل أن تكون متتابعة وأن تلي يوم العيد، وهو كذلك. ولكن إذا قدر أن الإنسان بعد أن انتهى رمضان مرض ولم يتمكن من صيامها إلا بعد خروج شهر شوال، فهل يصومها أو نقول له سنة فات محلها؟ الظاهر الأول أنه يصومها، لا سيما إذا كان من عادته أن يصوم، وكذلك المرأة لو نفست في أول رمضان ثم طهرت في اليوم العاشر من شوال مثلا ثم صامت القضاء ولم يتيسر لها، وعلى كل حال لا يمكن أن يتيسر لها صيام ست من شوال إلا بعد خروج شوال، نقول هذا أيضا كذلك. فمن ترك صيامه لعذر وقضاها بعد انتهاء شوال فلا بأس، فأرجو أن يكون له أجر.
2: فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: من صام

0: رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، وهو مسلم صحيح. وهذا يدل على فضلها، وأن صيام الست مع رمضان كصيام الدهر، كأنه صام الدهر كله، وهذا فضل عظيم. فالعشر في السنة، فرمضان بعشرة أشهر والست بشهرين، أحسن بعشر أمثالها، فكأنه صام الدهر كله. مع أن الله بلطفه جل وعلا جعل رمضان كفرة لما بين رمضانين، فالست فيها زيادة خير ومصلحة عظيمة، فائدة كبيرة في امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، امتثال رشاد النبي صلى الله عليه وسلم وترغيبه، والحرص على فعل ما شرع الله من العبادة، وهذا خير عظيم. والمؤمن يتحرى ما شرع الله ويمتثل، يطلب الثواب من الله، هذا له فيه أجر عظيم. نعم.
1: ثم ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بفضل صيام ستة أيام من شوال، صيام ستة أيام من شوال، وأورد حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وهو حديث صحيح ثابت عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، ولا يلتفت إلى من شكك في ثبوته، بل هو حديث صحيح ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وفيه هذه الفضيلة العظيمة المباركة لاتباع رمضان بستة أيام من شوال. ولا يشترط في هذه الأيام الست أن يؤتى بها متتابعة متوالية، بل لو صامها متفرقة سواء في أول الشهر بعد يوم العيد على التوالي، أو صامها مفرقة في أوله ووسطه وآخره، المهم أن تقع هذه الأيام، صيام هذه الأيام في شوال. وذكر عليه الصلاة والسلام هذا الثواب العظيم، قال: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كأن كان كصيام الدهر. وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها، فالسنة 360 يوما، فصيام رمضان يعدل 300 يوم، الحسنة بعشر أمثالها، وست من شوال تعدل 60 يوما. فمن صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، بمعنى أن المرء كل سنواته على هذه الصفة يصوم رمضان ويتبع ستا من شوال، فيكون بذلك كأنما صام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها.
2: وسع صدرك في الآخرة بماذا؟ بأنك تكون لك خبايا وعندك كنوز. يا أخوان، من صام يوما في سبيل الله ادخره، فكم ادخرنا من أعمارنا، كم يوم أنت صائم. ولذلك نقول يا أحبابي، من علامة أنك صائم وصيامك مقبول الست منشرحة صدرك لها. أنا أعرف شيبان يا شيخ الآن، ما رجعوا من مكة، صام الست، طيب جالس الآن هو مفطر، ينتظر يوم الربوع والخميس والجمعة 13 14 15، فإذا صامها وانتهى أتى للرياض، يجلس شهر كامل، شهر رمضان كامل ونصف شوال، ويقول: والله يا شيخ أن الطعام صار في النهار لا لذة له، لا لذة له، ما له لذة. لماذا؟ قال: يا شيخ، لأني أرى في قلة الطعام، مثل ما كرمت في بداية السؤال، أرى في قلة الطعام حياة لقلبي، لأن كثرة الطعام موت للقلب، الضحك الكثير والأكل الكثير يجعل القلب ميت ميت. ولذلك أقول لأحبابي، وبعدين نحمد الله الآن يا شيخ، اسبلت مكيفات عمومية، نعم، وأطعمة وخير ومشروبات باردة وساخنة. يا أحباب، من شكر نعمة الله أن تخبئ بعض الأيام له، فإذا عرق الناس وضمأوا أتاك صيامك ليرويك. نعم. الصيام ميزته أنه يلجم النفس ويضيق مجاري الشيطان. ولذلك أنا أعجب إنسان الله جل وعلا كتب له عبادة تجعل عدوه مدحور وراغم، وتجعل في سمو الإيمان وصفاء النفس والدمعة تكون قريبة، ومناجاة الله لذيذة. ولذلك تلاحظ أن بعض الناس الآن اللي يصومون إذا صلى العصر هالأيام فتح المصحف، وترى لو مو بصايم ما فتح مصحف، لكن كان الكبسة والرز تسحبه من المسجد إلى بيته، والآن ما لا يخرجه من بيت ربه أحد. فأقول للذين يعبدون الله عادة هو فقط تغيير التردد في القلب يقلبها إلى عبادة، جاهد النفس، والذين جاهدوني في والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ترى ليس الجهاد هو الضرب بالسنان، جهاد النفس، الصراع لأجل أن تجد اللذة. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، اسأل الله: اللهم اجعل حبك في قلبي أحب إلي من الماء البارد على الظمأ. افعلها ذلك وناجي ربك. ترى والله كلنا نشعر بالفتور، من الذي لا يفتر؟ واحد يقول يا شيخ الله المستعان كان الناس يختمون القرآن، قلت هذا في رمضان، أنت تريد أن تنقل جمال رمضان واختيار الله لرمضان تنقل في شوال؟ مستحيل، كلنا نضعف، ولا نكون يا أخوان مثاليين إلى درجة أن نجلد الناس بعصا اللوم حتى يضجرون. لا، نحن نقول هي ست شوال تستطيع أن تصومها متفرقة، تستطيع أن تصومها متتابعة، تستطيع أن تصومها عام والعام اللي بعده ما تصومها، وليس تستطيع أن تصوم أربعة منها ثم تعجز عن يومين ولا حرج عليك، لأنها نافلة. الله يحبك، لأن الله جل وعلا يقول: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أحبابي، صيام شوال إذا علمت أن شيء يحبه أبي وأمي تسويه يا شيخ ولا لا؟
3: صحيح.
2: أنا لو أدري أن أمي تقول ارجع من القناة حافي وتحبي، والله لا حبي لو المخرج عشرة بعيد، لكن بروح، أمي تبي ذلك، فكيف وربي وله المثل الأعلى يريدني أن أتقرب إليه حتى يحبني؟ لذلك نجدد معين الحب، ويا أخوان نغسل هالقلب هذا وعاء الأعمال هذا، غسله، صنفره، استغفر، ادعو حتى تجد لذة الطاعة. بما أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والدم هو الحياة، والدم هو الغذاء، ولذلك الصائم لو أعطي دم أفطر مع أنه ما دخل في جوفه شيء، لأن الدم هو الحياة. فإذا صام ضعفت مجاري الشيطان، فأخبتت نفسه ولان قلبه ولانت عينه، ثم أقبل إلى ربه. معظم الآن المناكح، المنكوحات والمشروبات والمطعومات، هذه الثلاثة التي يصوم الإنسان عنها من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، هذه هي التي تقود الإنسان إلى التهلكة غالبا. ولذلك العالم تجد أنهم إما عبد فرجه وإما عبد بطنه وإما صريع لسانه أحيانا، شهوات، حتى شهوة الكلام شهوات. فإذا صام الإنسان، إذا كان يوم صوم أحدكم فإن سابه أحد أو قاتل فليقل إني صام، تربيه الصيام على كبح جماح نفسه، تربيه على الإخبات حتى شيطانه يضعف وسوسته. ترى الشيطان في رمضان اللي خلانا مع الجماعة نعيش اللذة في قيام رمضان، لاحظ الآن لماذا يقوم الإنسان أحيانا ما يقوم آخر الليل، مع أنه يا أخي معك توضأ وركعتين ثلاث. هو الصيام الذي ذكرته أنه يقود النفس إلى الوصول إلى التقوى، وتحقيق التقوى هي الشجرة الوارفة التي يستظل تحتها المؤمن ويأنس. ولذلك يقول بعض أهل العلم: من صام يوما في سبيل الله ادخره. يعني أحبابي، كأن أعمارنا ضائعة حتى نصوم يوم فندخر أجر هذا الصوم عند رب العالمين. لذلك نعم، ما لاحظته، لاحظ كثرة الشبع تثقل. لاحظ الآن الذي كان يفطر في رمضان على تمرة وقليل من الماء وشيء بسيط، ثم يقوم التراويح مرتاح ويبحث عن من يطيل الصلاة، لكن الذي صار بطنه أمتار وأذرع أمامه وابتدأ يتجشأ ولا يكاد يخرج الهواء إلا بين أرتال من الطعام، يشتكي الإمام ويشتكي التكييف، والله الإمام ما فيه إلا كل خير والتكييف كان رائع، لكن أنت من جنيت على نفسك بازدحام هذه الأطعمة. لذلك أحبابي، الصيام فلترة لي لي لي لي للحياة كلها، لأن العبد إذا صام ترك شيئا واجبا كان هو في الخيار. ولذا تكلمنا عن التطوع يا شيخ، ترى ما نتكلم عن رمضان، رمضان ما في إنسان تجي في نهار رمضان مقيم صحيح وتقول له صائم، يمكن يضربك عسى ما شر، أنا مسلم، لكن تأتي لهذه الأيام 45 درجة وصائم؟ نعم. لما؟ هناك أكثر من 45 درجة، هناك درجات الغليان، هناك الشمس تتدنو، هناك العرق، أريد أن يظلني هذا العطش، أنا أعطش هنا لأرتوي هناك، أنا أصوم هنا ليضعف كبح أكبح شيطاني. لذلك فعلا الشبع داء، الرسول صلى الله عليه وسلم سماه بيت الداء، وهذا بيت الداء كلما قل فيه الطعام ضعف البدن، لا، ضعفت إرادة ووسوسة الشيطان وإلحاحاته في النفس البشرية، فأخبت العبد لربه وأناب. ولذلك هذا اليوم على إطلاقه، أي يوم تحتسب فيه الأجر على الله تصومه محتسبا الأجر على الله، جائزتك إن قبل الله أن يباعد الله وجهك عن النار 70 خريفا. ولذلك ليس هذا فقط للمجاهدين ولا للمرابطين ولا للحراس في سبيل الله فحسب، بل هو لكل مسلم ومسلمة صام وصامت يريدون فضل الله وكرمه. فمن جوائز الصائم لله محتسبا في سبيله أن يباعد الله عن وجهه النار 70 خريفا. ولذلك تلاحظ أن الصيام الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما تحدث في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو يراه يصوم كثيرا ويريد ويقول أستطيع أكثر أستطيع أكثر، قال أفضل الصيام صيام يوم وإفطار يوم، وورد في حديث صم يوما وأفطر يومين حتى يكون بذلك قد صام ثلث الشهر. وعندما أتى الرجال الذين زاروا أبيات الحبيب عليه الصلاة والسلام وتقالوا عمله قالوا هذا عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وقال أحدهم أصوم ولا أفطر، عدل الحبيب البوصلة التي كانت يظنونها يريد أن يصل إلى الجنة بأن يغالي أو أن يغلو، قال أصوم وأفطر إلى آخره، قال ومن رغب عن سنتي فليس مني. لذلك هذا الفضل واسع من الله لكل مؤمن، سواء كانت ذوات الأسباب 2 وخميس، 10 ذي الحجة، 6 شوال، يوم عرفة، يوم عاشوراء، الاثنين، الخميس، الأيام البيض، كل هذا واسع في فضل الله، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل هذه الطاعة. الصيام في أصله يعالج هذا الألم والتلوم في نفس الإنسان والفتور الذي لا بد أن يعتريه الإنسان. يعني إنسان يصوم يقول أريد أن أتخلص خيرا من الذي لا يصوم، لكن نحن نقول إذا أردت أن تصل إلى أعلى درجات التقوى لعلكم تتقون وتصل إلى أعلى درجات التلذذ، لأن العبادة لها لذة. أليس أهل الطاعة أهل المعصية يتلذذون بذنوبهم وكبائرهم وموبقاتهم فيما يزعمون، وهي لذة تعقبها الحسرات والآلام والفضائح وضيق الرزق وضيق الصدر والكدر في العيش وتلوم الحياة وانقلابها عليه، ومع ذلك يقول 5 دقائق كانت سعادة، مع أن نقول صاحب الطاعة أحق بهذا. بعض الناس كما كرمت أخي أن أحيانا صاموا 6 كل البيت أفطر أنا يلا مع الخيل يا شقرة، مع أنها الخيل اللي مهيب رايحة الشقرة. أحيانا تروح للجنة وتدخل باب الريان وأنت واقف تراوح برا الباب، لأن لربما ما تحقق التقوى في قلبك. ولذلك الإنسان في حياته يتقرب إلى المولى جل وعلا في طريقه من يوم أن بلغ الإنسان وهو يسير إلى الرحمن. منا من يحبو ومنا من يكبو ومنا من يركض ومنا من يسابق ويسارع. ولذلك المسارعين مثل ما شاء الله بعض الشيبان الأيام ذي أخوي، ما تلاحظ بعد ثاني العيد صام
3: ما شاء الله، صحيح
2: يا الربع حلوى زيارة، قال أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر كله. انظر إلى قوة الإيمان، ما التفتوا. ولذلك بعضهم تبارك الله في يوم الخميس الماضي كان قد صام 6 شوال، حتى أن بعض الشيبان يسمونها العيد، وإن كان هذا غير صحيح ولا يصح أن يسمى العيد إلا ما كان عيد بعد رمضان، لكن قصده أنني الآن استطعت أن أضمن صيام دهر كامل بصيام 6 بعد شوال بعد رمضان. والعجيب أن الصيام الذي نتحدث عنه الله جل وعلا فرض منه قبل رمضان وبعد رمضان كالسنة النافلة. تلاحظ صلاة الظهر الآن قبلها 4 وبعدها 2 ركعة، وبعضهم قال بعض أهل العلم 4 قبلها و4 بعدها. قالوا هذه 4 وتلك 4 تحفظ صلاة الظهر من النقص. كان الحبيب عليه الصلاة والسلام يصوم في شعبان حتى يقال أنه لا يفطر، وكان يتبع رمضان 6 بعده مباشرة. لماذا هذا الصيام الذي يسبق الفرض وبعد الفرض؟ قال ليجبر ويرقع ما نقص من الصيام. ولذلك إذا تكلمنا في فضائل عن فضل صيام التطوع، لأننا في شهر مبارك، شهر حقيقة من أعظم علامات القبول لقبوله، وأن الله قد قبل صيامي وصيامك، وقبل إقبالي وإقبالك، وصدقاتي وصدقاتك. وهذا القيام أن يشرح الله صدرك بعد الصيام إلى الصيام. ولذلك بعض الناس إذا فكر في صيام شوال وهو في العشر الأواخر جاءه الظمأ وهو بعد التراويح، يحس بظمأ وضيق صدر لا يريد أن يتحد أن يحدث عن يا أخي أن نخلص بس من الفرائض، هو نبي نطلع وجوازه في جيبه ومسافر بينحاش يريد أن يهرب. ولذلك إذا ضاق صدر الإنسان عن ذكر طاعة بعد طاعة فاعلم أن الإيمان والتقوى في قلبه قد جف أو قل معينه. وإذا شفت الإنسان بعد الطاعة يفرح بطاعة فاعلم أن الحق جل وعلا فتح له أبواب القبول. لذلك إذا تكلمنا عن صيام التطوع، الصيام ميزته عن سائر العبادات أنه لله، مع أن كل العبد لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. لكن لماذا اختص الله جل وعلا الصيام من سائر الأعمال؟ لماذا اختصه وقال لي لعلنا نذكره في طيات حديثنا؟ نعم. لأن الصيام يقود طاعات كبيرة، ومدرسة من مدارس التقوى، ومدرسة من مدارس
3: الله. ما هو فضل صيام ستة من شوال؟ وأيهما الأفضل، قضاء الصوم أو صوم ستة من شوال؟ هل يجزم الجن النية بينهم؟ صيام ستة من شوال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. يعني هذا فضل صيام ستة من شوال. أما قضية يجوز يقدم القضاء على ستة من شوال، نعم يقدم القضاء، القضاء واجب فيقدمه على صيام ستة من شوال. ولكن بالنسبة للنساء إذا كان الأيام اللي افطرتها كثيرة وتخشى أنها ما تدرك تصوم ستة من شوال مع القضاء، تقدم ستة من شوال وتقضي بعد ذلك، لأن القضاء بابه مفتوح.
4: قلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فينبغي للعبد أن ينظر في ميزان حسناته دائما، ويتفقد حال قلبه. فأعمال القلوب هي التي تتضاعف بها الأعمال، قال جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إذن الله تعالى لا يظلم العاملين، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل. وما كان الله ليضيع إيمانكم. الله تعالى تكفل العباد بأن لا يظلموا وأن لا يضيع حقوقهم، لكن وإن تكو حسنة يضاعفها، وتضاعف الحسنات لأولياء الله، وأسباب المضاعفة قد تكون لشرف الزمان، وقد تكون لشرف المكان، وقد تكون لنوع العمل. فشرف الزمان رمضان، وشرف المكان مكة والمدينة والقدس. أما نوع العمل لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فعمل الفريضة أحب إلى الله وأعظم أجرا من عمل النافلة. السبب الرابع وأجلته لأهميته هو ما يكون في قلب العامل. وأبو بكر كان يصلي ويصوم يتصدق ويحج، وعمر كذلك، لكن فضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه على عمر رضي الله تعالى عنه فضل كبير، كذلك عمر، كذلك أولياء الله إلى هذا الزمان، فبقدر ما وقر في قلب العبد من تعظيم الله جل وعلا والحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم تكون مضاعفة الأجر، وإن تكون حسنة يضاعفها. ثم قال تعالى ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، نكرة من العظيم ستكون عظيمة، وصف العظيم بأنها عظيمة. إذن تأمل وأطلق لخيالك العنان ولا يحده شيء، وإن تكون حسنة يضاعف. بعد رمضان ترغب النفوس أن تخلد إلى الكسل، وهذه مشكلة يعاني منها البشر، فبعد اللحظات الجادة يصعب على الإنسان أن يعود إلى حاله، لأنه يحتاج إلى أن يجاهد نفسه، والله جل وعلا وعد من جاهد نفسه أن ينصره، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فوجب على العبد بعد موسم رمضان والعيد أن يجاهد نفسه لينهض بها إلى معالي الأمور. لذلك كان من كمال شريعة النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض أو أن شرع النبي صلى الله عليه وسلم صيام الست من شوال نفلا، فمن صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، وأطلقها في شوال فهي ستة أيام إن شاء صامها ابتداء من اليوم الثاني حتى يختمها في اليوم الثامن، فيفطر في اليوم الثامن، وإن شاء أن يبدأ بها متى شاء فيمكنه أن يبدأها في اليوم 23 ليختمها في آخر الشهر 23 والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والعشرين، وإن بدأها في 24 فقد خاطر بيوم. يمكنه أن يصومها مفرقة، فيصوم الاثنين والخميس حتى يتم ستة أيام، وكل هذا ولله الحمد جائز. لكن من حكم صيام الست من شوال إنها مندوبة وليست واجبة، فمن حكمها أن يعود الإنسان إلى نشاطه في الطاعة، لأن الصيام يضيق مجاري الدم التي هي يجري منها الشيطان، فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فينشط العبد للعمل. وكلما كان العبد أكثر تسليما لله كلما كان أكثر سعادة في الدنيا وأرفع درجة في الآخرة، فإن الإنسان تعرض له أمانيه في الدنيا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا، فهذه أمور قد زينت للإنسان. فيمكن للعبد الموفق من أولياء الله أن يجعل هذه الأشياء المزينة يجعلها في موازين حسناته، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر. ثم ذكر الأول فقال: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعرف لله فيه حقا. إذن هذا تحققت له أحلامه في الدنيا فسخرها أن تكون لميزانه في الآخرة. الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا. فهو يقول: لو أن لي مالا، يعني يتمنى أن يكون له شيء من هذه الدنيا، لعملت فيه بعمل فلان الرجل الصالح، فهو بنيتهما فأجرهما سواء. إذن يمكن لولي الله أن يجعل أعماله وأمانيه في موازين حسناته، وذلك أن يقتدي بالصالحين. أيها المسلم، في رمضان كنت تنافس الصالحين، ولكن بعد رمضان دعتك نفسك أن تنافس البطالين، فلا تستجب لذلك، بل استمر في منافسة الجادين من أولياء الله. ولا مانع أن تنافس نفسك، تقول: يا نفس، كنا في رمضان على شيء من الوفاق، فما الذي أفسد بيننا؟ إنه الشيطان، فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. إذن من السنة أن يصوم المسلم ستة أيام من شوال ليكون مع رمضان، لتكون مع رمضان كصيام الدهر. ورمضان شهر بعشرة، والأيام الستة بستين، فهذه اثنى عشر شهرا. إذن يمكن لولي الله أن يصوم العام ويطلب الأجر من الله كما بشره به النبي صلى الله عليه وسلم. فوصيتي لنفسي ولإخواني الحرص على صيام الست من شوال. وإنما ما يعينك أيها المسلم على كثرة الصيام ألا تتكلف في السحور ولا في الفطور، بل تتسحر على تمر وماء وتؤخر السحور، وتفطر على تمر وماء وتعجل الفطور. ثم بعد ذلك ما تيسر من طعام العشاء ما يعينك على صيام الغد، وتكثر من شرب الماء خصوصا في الأيام الحارة كهذه الأيام، لكي يهون ظمأ الغد. واستعن بالله، إن الله تعالى يعين العبد إذا استعان به. أسأل الله جل وعلا أن يعيننا وذرياتنا والمسلمين على ذكره وشكره وحسن عبادته. نقف عند هذا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وهدانا سبلنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
5: عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا شيخنا، وبارك الله فيكم، وجعل الله ما قلتم في ميزان حسناتكم. تفضل علينا بعض الأسئلة، الله يحفظكم.
4: تفضل، بارك الله فيك.
5: الله يحفظك. يقول السائل حفظكم الله تعالى، أحسن الله إليكم شيخنا، بالنسبة للمرأة التي عندها قضاء من رمضان، هل تبدأ بالقضاء أم بالست من شوال؟ فجزاكم الله خيرا.
4: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق، فالقضاء أحق من النافلة، والقضاء أفضل من النافلة، فإذا صامت الأيام التي أفطرتها لأجل الحيض أو للسفر أو للمرض أو لغيرها من الأعذار فإنها تبدأ بصيام القضاء قبل صيام الأيام الستة من شوال. فإذا أتمت القضاء فإنها تصوم الست من شوال، فإن فات عليها يعني لم تتمكن من القضاء إلا في آخر الشهر لانشغالها بمرض أو سفر أو حيض أو رضاع أو غيره، فلتعلم أمة الله أنه إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يفعله مقيما صحيحا، فليبشر بالخير وليؤمل بالله الأمل العظيم، فالله تعالى عند ظن عبده به. نعم.
5: أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجب التتابع في الصيام الست من شوال؟
4: ذكرت أثناء الكلمة أنه لا يجب التتابع، يمكنه أن يصوم كل اثنين وخميس حتى ينهي الست، والحمد لله.
5: جزاكم الله خير. يقول السائل حفظكم الله تعالى: هل يلزم تبييت النية للصيام الست من شوال؟
4: هذا الأمر وهو تبييت النية، اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إنما لكل امرئ ما نوى. فمن صام صياما مطلقا فإنه ينوي متى شاء، لكن ليس له من ذلك اليوم إلا ما نوى. مثال: شخص في شهر شعبان أو في شهر القعدة أراد أن يفطر في يوم من الأيام، فلما جاء إلى البيت تعذر الإفطار، إفطار الصباح، فقال: إني إذن صائم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فما الذي يكتب له؟ هل يكتب له صيام اليوم كاملا أو يكتب له ما نوى؟ يظهر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس له إلا ما نوى، يعني ليس له إلا صيام أو نية بقية اليوم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صام رمضان وأتبعه ستا من شوال. فإذا لم ينوي إلا من النهار فإنه لا يمكنه أن نقول أنه صام اليوم كاملا، بل كتب له ما نوى. يقول صلى الله عليه وسلم: إنما لكل امرئ ما نوى. بناء على هذا، أن تبييت النية لصيام النفل المعين هو الأفضل. لكن لو أن شخصا تعود أن يصوم الاثنين فإنه يكفي أن يبيت النية، يقول: والله أنا سأصوم كل اثنين في عمري من الأيام القادمة. فهنا لا يحتاج إلى أن يبيت النية في كل يوم لأنه نواها. لكن لو نفرض أنه قطع النية لسفر أو مرض فإنه يحتاج إلى أن يجددها. إذن الأولى أن يبيت النية، فإن كان قد تعود أن يصوم الست من شوال فنسي أن يبيت النية في ليلة الثاني من شوال، مساء العيد ليلة الثاني، فلم يتمكن من يعني فلم يقم لصلاة الفجر إلا بعد أن يعني طلع الفجر وأصبح وأسفر جدا، فإنه لا بأس أن يواصل لأنه قد نوى أن يصوم الست. صحيح أنه لم ينوي اليوم الثاني لكنه لم ينوي أن يفطره، فبالتالي ما دام أنه على أصل النية فإنه لا يحتاج إلى أن يبيتها. لكن إذا كان قد نوى القطع فإنه ينوي من الليل ليدرك أجر اليوم كاملا. وفق الله الجميع. نعم.
5: أحسن الله إليكم. يقول السائل حفظكم الله شيخنا، هل يجوز الجمع بين نية الصيام الست من شوال ويوم الاثنين والخميس أو صيام الأيام الثلاثة من كل شهر؟
4: لا بأس بذلك إن شاء الله، إنما لكل امرئ ما نوى فالحمد لله، إلا وأنه نوى أدرك مثلا من الأيام الست يوم الاثنين فإنه له أجر الاثنين وأجر الست وهكذا. والله
5: جزاكم الله خيرا. نختم بهذا السؤال وحفظكم الله.
4: قبل أن نختم أود أن يعني لا نغفل عن حال إخواننا في فلسطين.
5: نعم الله يحفظكم.
4: ففلسطين فيها من أولياء الله الأخفياء كثير وللحمد غيرها من بلاد الإسلام، فينبغي للمسلم أن لا ينسى هؤلاء من دعائه. وهؤلاء أولياء الله في فلسطين أمامهم خصمان، خصم عدو ظاهر وهم اليهود، وخصم عدو باطن وهم أهل البدع. فليكثر من الدعاء بأن يحفظ الله إخواننا في أكناف بيت المقدس من أعدائهم الظاهرين والباطنين، من أعدائهم الكافرين والمبتدعة، فإنه بحاجة إلى هذا الأمر. نسأل الله جل وعلا أن يكفينا شر الكافرين وأهل البدع، إنه سميع وجوب الدعاء. فتفضل لهذا الأمر، فنحن بحاجة إلى أن لا ننسى هذه القضية العامة وهي قضية القدس، وأن قضيتنا بالدعاء لأن ينصر أولياءه على أعدائه من اليهود والمبتدعة، إنه سميع وجوب الدعاء. نعم أختم بسؤالك الأخير، تفضل.
5: أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا. آمين آمين، اللهم انصر إخواننا. يقول السائل حفظكم الله تعالى، ما نصيحتكم وتوجيهكم حفظكم الله تعالى لفئة من الناس يعتقدون أن صيام الست من شوال واجبة؟
4: من اعتقد أن أمرا من المندوبات واجب فقد ابتدع، فلا يشترط لصيام الست من شوال المواصلة في كل عام. فإن صام مثلا في العام 39 ولكنه في العام 40 أفطر، وصام في العام 41 ثم أراد أن يفطر هذه السنة، فيمكنه أن لا يصومها. فمن اعتقد وجوب عمل لم يوجبه النبي صلى الله عليه وسلم فقد ابتدع وعمله مردود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. والله المستعان. وفق الله جميعا لما يحب ويرضى. اللهم احفظ إخواننا في أكناف بيت المقدس من أعدائك وأعدائهم من اليهود وأهل البدع، إنك سميع مجيب الدعاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم. موعدنا الأسبوع القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: نعم شيخنا، الله يحفظكم عليه الصلاة والسلام، جزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الفصل السابع في إتباع رمضان بست من شوال. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر، وإنما كان كصيام الدهر لأن الحسنة بعشر أمثالها فيقابل كل يوم بعشرة أيام.
6: ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا في الحث على إتباع رمضان بست من شوال، وهو متبع في ذلك للسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وهي بمنزلة النافلة بعد الصلاة الفريضة. فكما أن الفرائض من الصلوات تكمل بما يعقبها من النوافل، فكذلك صيام رمضان جعل بعده من الصيام النفل ما يرضفه مكملا له، وهو صيام ست من شوال. والأصل في ذلك هذا الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مخرج في صحيح مسلم، وقد تكلم بعض أهل العلم في صحته، والأشبه أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نقل بعض الفقهاء إجماع أهل العلم على صيام الست من شوال، وفي هذا الإجماع نظر، فإن مشهور مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى كراهية صومها، إلا أن الصحيح هو مذهب الجمهور في استحباب صيام ست من شوال. وقد دل حديث أبي أيوب رضي الله عنه الذي ذكره المصنف أن صيام ست من شوال الذي يحدث الأجر الذي ذكر في الحديث مشروط بشرطين اثنين، أولهما أن يكون إيقاع هذه الست بعد صيام رمضان، فلا ينبغي لمن عليه قضاء من رمضان أن يتطوع بهذه الست حتى يقضي ما عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان، فلا يقع الأجر والثواب المرتب إلا بتقدم صيام رمضان. فمن كان في حقه قضاء ثابت من رمضان كيوم أو يومين فإنه يقدم هذا القضاء بين يدي صيام الست من شوال، ثم بعد ذلك يشرع يصوم الست من شوال. وأما الشرط الثاني هو أن يتبع هذه الست جميعا في شوال، فلو صام بعضها في شوال وبعضها في الشهر الذي يليه لم يقع له الأجر، فمن صام 4 أيام في شوال ثم صام 2 يوم في ذي القعدة لم يستحق هذا الثواب المذكور في هذا الحديث، بل لا بد أن تتبع هذه الأيام في شوال جميعا يوما بعد يوم، إما على المتابعة وإما على التفريق. والأحاديث المروية في إيجاب المتابعة، لا، المتابعة بلا تفريق لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت عن الصحابة الترخيص في التفريق بينها، فإذا شاء صام الصائم يوما وأفطر آخر أو أتبعها جميعا، وهذا أبلغ في العبادة، وله أن يبتدئها من اليوم الثاني بعد عيد الفطر ثم ينهيها في اليوم الثامن الذي يسميه بعض الجهال بعيد الأبرار. وهذه التسمية كما ذكر جماعة من المحققين منهم أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى هي تسمية مبتدعة، وإذا اعتقد العبد كونه عيدا فقد أدخل في شرع الله عز وجل ما ليس منه. وإذا صام العبد هذه الست بعد رمضان كان ذلك مؤلفا لصيام الدهر جميعا، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فيقابل كل يوم بعشرة أيام، فيكون صيام الأيام الستة عن صيام شهرين كاملين، ويكون صيام رمضان عن 10 أشهر، فيكمل للعبد الذي صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال يكمل له صيام الدهر كله.
7: قوله عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان يعني كله ثم أتبعه، ظاهر أن الأفضل أن يبادر بصيام هذه الأيام الستة، لكن من المعلوم أنه لا بد أن يفصل بينها وبين رمضان بيوم العيد، ولهذا قال العلماء: الأفضل أن تكون متتابعة وأن تلي يوم العيد، وهو كذلك. ولكن إذا قدر أن الإنسان بعد أن انتهى رمضان مرض ولم يتمكن من صيامها إلا بعد خروج شهر شوال، فهل يصومها أو نقول له سنة فات محلها؟ الظاهر الأول أنه يصومها، لا سيما إذا كان من عادته أن يصوم، وكذلك المرأة لو نفست في أول رمضان ثم طهرت في اليوم العاشر من شوال مثلا ثم صامت القضاء ولم يتيسر لها، وعلى كل حال لا يمكن أن يتيسر لها صيام ست من شوال إلا بعد خروج شوال، نقول هذا أيضا كلام. فمن ترك صيامه لعذر وقضاها بعد انتهاء شوال فلا بأس، فأرجو أن يكون له أجر.
0: فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، وهو مسلم صحيح. وهذا يدل على فضلها، وأن صيام الست مع رمضان كصيام الدهر، كأنه صام الدهر كله، وهذا فضل عظيم. فالعشر في السنة، فرمضان بعشرة أشهر والست بشهرين، حسنة بعشر أمثالها، فكأنه صام الدهر كله. مع أن الله بلطفه جل وعلا جعل رمضان كفرة لما بين رمضانين، فالست فيها زيادة خير ومصلحة عظيمة، فائدة كبيرة في امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، امتثال رشاد النبي صلى الله عليه وسلم وترغيبه، والحرص على فعل ما شرع الله من العبادة، وهذا خير عظيم. والمؤمن يتحرى ما شرع الله ويمتثل، يطلب الثواب من الله، هذا له فيه أجر عظيم. نعم.
1: ثم ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بفضل صيام ستة أيام من شوال، صيام ستة أيام من شوال، وأورد حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وهو حديث صحيح ثابت عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، ولا يلتفت إلى من شكك في ثبوته، بل هو حديث صحيح ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وفيه هذه الفضيلة العظيمة المباركة لاتباع رمضان بستة أيام من شوال. ولا يشترط في هذه الأيام الست أن يؤتى بها متتابعة متوالية، بل لو صامها متفرقة سواء في أول الشهر بعد يوم العيد على التوالي، أو صامها مفرقة في أوله ووسطه وآخره، المهم أن تقع هذه الأيام، صيام هذه الأيام في شوال. وذكر عليه الصلاة والسلام هذا الثواب العظيم، قال: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كأن كان كصيام الدهر. وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها، فالسنة 360 يوما، فصيام رمضان يعدل 300 يوم، الحسنة بعشر أمثالها، وست من شوال تعدل 60 يوما. فمن صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، بمعنى أن المرء كل سنواته على هذه الصفة يصوم رمضان ويتبع ستا من شوال، فيكون بذلك كأنما صام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها.
2: وسع صدرك في الآخرة بماذا؟ بأنك تكون لك خبايا وعندك كنوز. يا أخوان، من صام يوما في سبيل الله ادخره، فكم ادخرنا من أعمارنا، كم يوم أنت صائم. ولذلك نقول يا أحبابي، من علامة أنك صائم وصيامك مقبول الست منشرحة صدرك لها. أنا أعرف شيبان يا شيخ، الآن ما رجعوا من مكة، صام الست، طيب جالس الآن هو مفطر، ينتظر يوم الربوع والخميس والجمعة 13 14 15، فإذا صامها وانتهى أتى للرياض، يجلس شهر كامل، شهر رمضان كامل ونصف شوال، ويقول: والله يا شيخ أن الطعام صار في النهار لا لذة له، لا لذة له، ما له لذة. لماذا؟ قال: يا شيخ، لأني أرى في قلة الطعام، مثل ما كرمت في بداية السؤال، أرى في قلة الطعام حياة لقلبي، لأن كثرة الطعام موت للقلب، الضحك الكثير والأكل الكثير يجعل القلب ميت ميت. ولذلك أقول لأحبابي، وبعدين نحمد الله الآن يا شيخ، اسبلت مكيفات عمومية، نعم، وأطعمة وخير ومشروبات باردة وساخنة. يا أحباب، من شكر نعمة الله أن تخبئ بعض الأيام له، فإذا عرق الناس وضمأوا أتاك صيامك ليرويك. نعم. الصيام ميزته أنه يلجم النفس ويضيق مجاري الشيطان. ولذلك أنا أعجب إنسان الله جل وعلا كتب له عبادة تجعل عدوه مدحور وراغم، وتجعل في سمو الإيمان وصفاء النفس، والدمعة تكون قريبة، ومناجاة الله لذيذة. ولذلك تلاحظ أن بعض الناس الآن ليصومون، إذا صلى العصر هالأيام فتح المصحف، وترى لو مو بصائم ما فتح مصحف، لكن كان الكبسة والرز تسحبه من المسجد إلى بيته، والآن ما لا يخرجه من بيت ربه أحد. فأقول للذين يعبدون الله عادة، هو فقط تغيير التردد في القلب يقلبها إلى عبادة، جاهد النفس. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ترى ليس الجهاد هو الضرب بالسنان، جهاد النفس، الصراع لأجل أن تجد اللذة. يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على طاعتك، اسأل الله: اللهم اجعل حبك في قلبي أحب إلي من الماء البارد على الظمأ. افعلها ذلك وناجي ربك. ترى والله كلنا نشعر بالفتور، من الذي لا يفتر؟ واحد يقول يا شيخ الله المستعان كان الناس يختمون القرآن، قلت هذا في رمضان، أنت تريد أن تنقل جمال رمضان واختيار الله لرمضان تنقل في شوال؟ مستحيل، كلنا نضعف، ولا نكون يا أخوان مثاليين إلى درجة أن نجلد الناس بعصا اللوم حتى يضجرون. لا، إحنا نقول هي ست شوال، تستطيع أن تصومها متفرقة، تستطيع أن تصومها متتابعة، تستطيع أن تصومها عام والعام اللي بعده ما تصومها، وليس تستطيع أن تصوم أربعة منها ثم تعجز عن يومين، ولا حرج عليك، لأنها نافلة. الله يحبك، لأن الله جل وعلا يقول: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أحبابي، صيام شوال إذا علمت أن شيء يحبه أبي وأمي تسويه يا شيخ ولا لا؟
8: صحيح.
2: أنا لو أدري أن أمي تقول ارجع من القناة حافي وتحبي، والله لا حبي لو المخرج عشرة بعيد، لكن بروح، أمي تبي ذلك، فكيف وربي وله المثل الأعلى؟ يريدني أن أتقرب إليه حتى يحبني. لذلك نجدد معين الحب، ويا أخوان نغسل هالقلب هذا وعاء الأعمال هذا، غسله، صنفره، استغفر، ادعو حتى تجد لذة الطاعة. بما أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والدم هو الحياة، والدم هو الغذاء، ولذلك الصائم لو أعطي دم أفطر مع أنه ما دخل في جوفه شيء، لأن الدم هو الحياة. فإذا صام ضعفت مجاري الشيطان، فأخبتت نفسه ولان قلبه ولانت عينه، ثم أقبل إلى ربه. معظم الآن المناكح، المنكوحات والمشروبات والمطعومات، هذه الثلاثة التي يصوم الإنسان عنها من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، هذه هي التي تقود الإنسان إلى التهلكة غالبا. ولذلك العالم تجد أنهم إما عبد فرجه وإما عبد بطنه وإما صريع لسانه أحيانا، شهوات، حتى شهوة الكلام شهوات. فإذا صام الإنسان: إذا كان يوم صوم أحدكم فإن سابه أحد أو قاتل فليقل إني صائم. تربيه الصيام على كبح جماح نفسه، تربيه على الإخبات، حتى شيطانه يضعف وسوسته. ترى الشيطان في رمضان اللي خلانا مع الجماعة نعيش اللذة في قيام رمضان، لاحظ الآن لماذا يقوم الإنسان أحيانا ما يقوم آخر الليل، مع أنه يا أخي معك توضأ وركعتين ثلاث. هو الصيام الذي ذكرته أنه يقود النفس إلى الوصول إلى التقوى، وتحقيق التقوى هي الشجرة الوارفة التي يستظل تحتها المؤمن ويأنس. ولذلك يقول بعض أهل العلم: من صام يوما في سبيل الله ادخره. يعني أحبابي، كأن أعمارنا ضائعة حتى نصوم يوم فندخر أجر هذا الصوم عند رب العالمين. لذلك نعم، ما لاحظته، لاحظ كثرة الشبع تثقل. لاحظ الآن الذي كان يفطر في رمضان على تمرة وقليل من الماء وشيء بسيط، ثم يقوم التراويح مرتاح ويبحث عن من يطيل الصلاة. لكن الذي صار بطنه أمتار وأذرع أمامه وابتدأ يتجشأ ولا يكاد يخرج الهواء إلا بين أرتال من الطعام، يشتكي الإمام ويشتكي التكييف، والله الإمام ما فيه إلا كل خير والتكييف كان رائع، لكن أنت من جنيت على نفسك بازدحام هذه الأطعمة. لذلك أحبابي، الصيام فلترة لي لي لي لي للحياة كلها، لأن العبد إذا صام ترك شيئا واجبا كان هو في الخيار. ولذا تكلمنا عن التطوع يا شيخ، ترى ما نتكلم عن رمضان، رمضان ما في إنسان تجي في نهار رمضان مقيم صحيح وتقول له صائم، يمكن يضربك عسى ما شر، أنا مسلم. لكن تأتي لهذه الأيام 45 درجة وصائم، نعم، لما؟ هناك أكثر من 45 درجة، هناك درجات الغليان، هناك الشمس تتدنو، هناك العرق، أريد أن يظلني هذا العطش، أنا أعطش هنا لأرتوي هناك، أنا أصوم هنا ليضعف كبح أكبح شيطاني. لذلك فعلا الشبع داء، الرسول صلى الله عليه وسلم سماه بيت الداء، وهذا بيت الداء، كلما قل فيه الطعام ضعف البدن لا، ضعفت إرادة ووسوسة الشيطان وإلحاحاته في النفس البشرية فأخبت العبد لربه وأناب. ولذلك هذا اليوم على إطلاقه، أي يوم تحتسب فيه الأجر على الله، تصومه محتسبا الأجر على الله، جائزتك إن قبل الله أن يباعد الله وجهك عن النار 70 خريفا. ولذلك ليس هذا فقط للمجاهدين ولا للمرابطين ولا للحراس في سبيل الله فحسب، بل هو لكل مسلم ومسلمة صام وصامت يريدون فضل الله وكرمه. فمن جوائز الصائم لله محتسبا في سبيله أن يباعد الله عن وجهه النار 70 خريفا. ولذلك تلاحظ أن الصيام

0: الرجال الذين زاروا أبيات الحبيب عليه الصلاة والسلام وتقالوا عمله، قالوا هذا عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وقال أحدهم أصوم ولا أفطر. عدل الحبيب البوصلة التي كانت يظنونها يريد أن يصل إلى الجنة بأن يغالي أو أن يغلو، قال أصوم وأفطر إلى آخره، قال ومن رغب عن سنتي فليس مني. لذلك هذا الفضل واسع من الله لكل مؤمن، سواء كانت ذوات الأسباب اثنين وخميس، عشر ذي الحجة، ست شوال، يوم عرفة، يوم عاشوراء، الاثنين، الخميس، الأيام البيض، كل هذا واسع في فضل الله. وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل هذه الطاعة. الصيام في أصله يعالج هذا الألم والتلوم في نفس الإنسان والفتور الذي لا بد أن يعتريه كل إنسان. يعني إنسان يصوم يقول لأريد أن أتخلص، خيرا من الذي لا يصوم. لكن نحن نقول إذا أردت أن تصل إلى أعلى درجات التقوى لعلكم تتقون وتصل إلى أعلى درجات التلذذ، لأن العبادة لها لذة. أليس أهل الطاع أهل المعصية يتلذذون بذنوبهم وكبائرهم وموبقاتهم فيما يزعمون، وهي لذة تعقبها الحسرات والآلام والفضائح وضيق الرزق وضيق الصدر والكدر في العيش وتلوم الحياة وانقلابها عليه، ومع ذلك يقول خمس دقائق كانت سعادة، مع أن نقول صاحب الطاعة أحق بهذا. بعض الناس كما كرمت أخي أن أحيانا صاموا الست كل البيت أفطر أنا، يلا مع الخيل يا شقرة، مع أنها الخيل اللي مهيب رايحة الشقرة. أحيانا تروح للجنة وتدخل باب الريان وأنت واقف تراوح برا الباب، لأن لربما ما تحقق التقوى في قلبك. ولذلك الإنسان في حياته يتقرب إلى المولى جل وعلا في طريقه من يوم أن بلغ الإنسان وهو يسير إلى الرحمن. منا من يحبو ومنا من يكبو ومنا من يركض ومنا من يسابق ويسارع. ولذلك المسارعين مثل ما شاء الله بعض الشيبان الأيام ذي أخوي، ما تلاحظ بعد ثاني العيد صام
1: ما شاء الله، صحيح.
0: يا الربع حلوى زيارة، قال أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر كله. انظر إلى قوة الإيمان، ما التفتوا. ولذلك بعضهم تبارك الله في يوم الخميس الماضي كان قد صام الست شوال، حتى أن بعض الشيبان يسمونها العيد، وإن كان هذا غير صحيح ولا يصح أن يسمى العيد إلا ما كان عيد بعد رمضان، لكن قصده أنني الآن استطعت أن أضمن صيام دهر كامل بصيام ست بعد شوال بعد رمضان. والعجيب أن الصيام الذي نتحدث عنه الله جل وعلا فرض منه قبل رمضان وبعد رمضان كالسنة النافلة. تلاحظ صلاة الظهر الآن قبلها أربع وبعدها ركعتين، وبعضهم قال بعض أهل العلم أربعا قبلها وأربعا بعدها. قالوا هذه الأربع وتلك الأربع تحفظ صلاة الظهر من النقص. كان الحبيب عليه الصلاة والسلام يصوم في شعبان حتى يقال أنه لا يفطر، وكان يتبع شو رمضان ستا بعده مباشرة. لماذا هذا الصيام الذي يسبق الفرض وبعد الفرض؟ قال ليجبر ويرقع ما نقص من الصيام. ولذلك إذا تكلمنا في فضائل عن فضل صيام التطوع، لأننا في شهر مبارك، شهر حقيقة من أعظم علامات القبول لقبوله، وأن الله قد قبل صيامي وصيامك وقبل إقبالي وإقبالك وصدقاتي وصدقاتك. وهذا القيام أن يشرح الله صدرك بعد الصيام إلى الصيام. ولذلك بعض الناس إذا فكر في صيام شوال وهو في العشر الأواخر جاه الظمأ وهو بعد التراويح، يحس بظمأ وضيق صدر لا يريد أن يحدث عن يا أخي أن نخلص بس من الفرائض، هو نبي نطلع وجوازه في جيبه ومسافر بينحاش يريد أن يهرب. ولذلك إذا ضاق صدر الإنسان عن ذكر طاعة بعد طاعة فاعلم أن الإيمان والتقوى في قلبه قد جف أو قل معينه. وإذا شفت الإنسان بعد الطاعة يفرح بطاعة فاعلم أن الحق جل وعلا فتح له أبواب القبول. لذلك إذا تكلمنا عن صيام التطوع، الصيام ميزته عن سائر العبادات أنه لله، مع أن كل العبد لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. لكن لماذا اختص الله جل وعلا الصيام من سائر الأعمال؟ لماذا اختصه وقال لي؟ لعلنا نذكر في طيات حديثنا. نعم. لأن الصيام إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. لكن لماذا اختص الله جل

0: استوى على الصيام من سائر الأعمال، لماذا اختصه؟ وقال لي لعلنا نذكره في طيات حديثنا، لأن الصيام يقود طاعات كبيرة، ومدرسة من مدارس التقوى، ومدرسة من مدارس
1: ما هو فضل صيام ستة من شوال؟ وأيهما الأفضل، قضاء الصوم أو صوم ستة من شوال؟ هل يجزم الجن النية بينهم؟ صيام ستة من شوال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. يعني هذا فضل صيام ستة من شوال. أما قضية يجوز يقدم القضاء على ستة من شوال، نعم يقدم القضاء، القضاء واجب فيقدمه على صيام ستة من شوال، ولكن بالنسبة للنساء إذا كان الأيام اللي افطرتها كثيرة وتخشى أنها ما تدرك تصوم ستة من شوال مع القضاء، تقدم ستة من شوال وتقضي بعد ذلك، لأن القضاء بابه مفتوح.
2: قلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فينبغي للعبد أن ينظر في ميزان حسناته دائما، ويتفقد حال قلبه. فأعمال القلوب هي التي تتضاعف بها الأعمال، قال جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إذن الله تعالى لا يظلم العاملين، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل، وما كان الله ليضيع إيمانكم. الله تعالى تكفل العباد بأن لا يظلموا وأن لا يضيع حقوقهم، لكن وإن تك حسنة يضاعفها، وتضاعف الحسنات لأولياء الله، وأسباب المضاعفة قد تكون لشرف الزمان، وقد تكون لشرف المكان، وقد تكون لنوع العمل. فشرف الزمان رمضان، وشرف المكان مكة والمدينة والقدس. أما نوع العمل لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علي. فعمل الفريضة أحب إلى الله وأعظم أجرا من عمل النافلة. السبب الرابع وأجلته لأهميته هو ما يكون في قلب العامل. وأبو بكر كان يصلي ويصوم يتصدق ويحج، وعمر كذلك، لكن فضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه على عمر رضي الله تعالى عنه فضل كبير، كذلك عمر، كذلك أولياء الله إلى هذا الزمان. فبقدر ما وقر في قلب العبد من تعظيم الله جل وعلا والحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم تكون مضاعفة الأجر، وإن تك حسنة يضاعفها. ثم قال تعالى: ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. نكرة من العظيم ستكون عظيمة، وصف العظيم بأنها عظيمة. إذن تأمل وأطلق لخيالك العنان ولا يحده شيء، وإن تكون حسنة يضاعف. بعد رمضان ترغب النفوس أن تخلد إلى الكسل، وهذه مشكلة يعاني منها البشر. فبعد اللحظات

0: هذا يصعب على الإنسان أن يعود إلى حاله، لأنه يحتاج إلى أن يجاهد نفسه، والله جل وعلا وعد من جاهد نفسه أن ينصره، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فوجب على العبد بعد موسم رمضان والعيد أن يجاهد نفسه لينهض بها إلى معالي الأمور. لذلك كان من كمال شريعة النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض أو أن شرع النبي صلى الله عليه وسلم صيام الست من شوال نفلا، فمن صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، وأطلقها في شوال فهي ستة أيام، إن شاء صامها ابتداء من اليوم الثاني حتى يختمها في اليوم الثامن فيفطر في اليوم الثامن، وإن شاء أن يبدأ بها متى شاء فيمكنه أن يبدأها في اليوم 23 ليختمها في آخر الشهر 23 والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والعشرين، وإن بدأها في 24 فقد خاطر بيوم. يمكنه أن يصومها مفرقة فيصوم الاثنين والخميس حتى يتم ستة أيام، وكل هذا ولله الحمد جائز. لكن من حكم صيام الست من شوال إنها مندوبة وليست واجبة، فمن حكمها أن يعود الإنسان إلى نشاطه في الطاعة، لأن الصيام يضيق مجاري الدم التي هي يجري منها الشيطان، فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فينشط العبد للعمل. وكلما كان العبد أكثر تسليما لله كلما كان أكثر سعادة في الدنيا وأرفع درجة في الآخرة، فإن الإنسان تعرض له أمانيه في الدنيا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا، فهذه أمور قد زينت للإنسان. فيمكن للعبد الموفق من أولياء الله أن يجعل هذه الأشياء المزينة يجعلها في موازين حسناته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر، ثم ذكر الأول فقال: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعرف لله فيه حقا. إذن هذا تحققت له أحلامه في الدنيا فسخرها أن تكون لميزانه في الآخرة. الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا. فهو يقول: لو أن لي مالا، يعني يتمنى أن يكون له شيء من هذه الدنيا، لعملت فيه بعمل فلان الرجل الصالح، فهو بنيتهما فأجرهما سواء. إذن يمكن لولي الله أن يجعل أعماله وأمانيه في موازين حسناته، وذلك أن يقتدي بالصالحين. أيها المسلم، في رمضان كنت تنافس الصالحين، ولكن بعد رمضان دعتك نفسك أن تنافس البطالين، فلا تستجب لذلك، بل استمر في منافسة الجادين من أولياء الله، ولا مانع أن تنافس نفسك، تقول: يا نفس، كنا في رمضان على شيء من الوفاق، فما الذي أفسد بيننا؟ إنه الشيطان، فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم. إذن من السنة أن يصوم المسلم 6 أيام من شوال لتكون مع رمضان كصيام الدهر، ورمضان شهر بعشرة، والأيام 6 ب60، فهذه 12 شهرا. إذن يمكن لولي الله أن يصوم العام ويطلب الأجر من الله كما بشره به النبي صلى الله عليه وسلم. فوصيتي لنفسي ولإخواني الحرص على صيام 6 من شوال. وإنما ما يعينك أيها المسلم على كثرة الصيام أن لا تتكلف في السحور ولا في الفطور، بل تتسحر على تمر وماء وتؤخر السحور، وتفطر على تمر وماء وتعجل الفطور، ثم بعد ذلك ما تيسر من طعام العشاء ما يعينك على صيام الغد، وتكثر من شرب الماء خصوصا في الأيام الحارة كهذه الأيام لكي يهون ظمأ الغد، واستعن بالله، إن الله تعالى يعين العبد إذا استعان به. أسأل الله جل وعلا أن يعيننا وذرياتنا والمسلمين على ذكره وشكره وحسن عبادته. نقف عند هذا، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وهدانا سبلنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا شيخنا، وبارك الله فيكم، وجعل الله ما قلتم في ميزان حسناتكم. تفضل علينا بعض الأسئلة، الله يحفظكم.
0: تفضل، بارك الله فيك.
1: الله يحفظك. يقول السائل حفظكم الله تعالى، أحسن الله إليكم شيخنا، بالنسبة للمرأة التي عندها قضاء من رمضان، هل تبدأ بالقضاء أم ب6 من شوال؟ جزاكم الله خيرا.
0: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق، فالقضاء أحق من النافلة، والقضاء أفضل من النافلة. فإذا صامت الأيام التي أفطرتها لأجل الحيض أو للسفر أو للمرض أو لغيرها من الأعذار، فإنها تبدأ بصيام القضاء قبل صيام الأيام 6 من شوال. فإذا أتمت القضاء فإنها تصوم 6 من شوال، فإن فات عليها، يعني لم تتمكن من القضاء إلا في آخر الشهر لانشغالها بمرض أو سفر أو حيض أو رضاع أو غيره، فلتعلم أمة الله أنه إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يفعله مقيما صحيحا، فليبشر بالخير ويؤمل بالله الأمل العظيم، فالله تعالى عند ظن عبده به. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجب التتابع في الصيام الست من شوال؟
0: ذكرت أثناء الكلمة أنه لا يجب التتابع، يمكنه أن يصوم كل اثنين وخميس حتى ينهي الست، والحمد لله.
1: جزاكم الله خير. يقول السائل حفظكم الله تعالى: هل يلزم تبييت النية للصيام الست من شوال؟
0: هذا الأمر وهو تبييت النية، اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إنما لكل امرئ ما نوى. فمن صام صياما مطلقا فإنه ينوي متى شاء، لكن ليس له من ذلك اليوم إلا ما نوى. مثال: شخص في شهر شعبان أو في شهر القعدة أراد أن يفطر في يوم من الأيام، فلما جاء إلى البيت تعذر الإفطار، إفطار الصباح، فقال: إني إذن صائم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فما الذي يكتب له؟ هل يكتب له صيام اليوم كاملا، أو يكتب له ما نوى؟ يظهر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس له إلا ما نوى، يعني ليس له إلا صيام أو نية بقية اليوم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صام رمضان وأتبعه ستا من شوال. فإذا لم ينوي إلا من النهار فإنه لا يمكنه أن نقول أنه صام اليوم كاملا، بل كتب له ما نوى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما لكل امرئ ما نوى. بناء على هذا، أن تبييت النية لصيام النفل المعين هو الأفضل. لكن لو أن شخصا تعود أن يصوم الاثنين فإنه يكفي أن يبيت النية، يقول: والله أنا سأصوم كل اثنين في عمري من الأيام القادمة. فهنا لا يحتاج إلى أن يبيت النية في كل يوم لأنه نواها. لكن لو نفرض أنه قطع النية لسفر أو مرض فإنه يحتاج إلى أن يجددها. إذن الأولى أن يبيت النية، فإن كان قد تعود أن يصوم الست من شوال فنسي أن يبيت النية في ليلة الثاني من شوال، مساء العيد ليلة الثاني، فلم يتمكن من يعني فلم يقم لصلاة الفجر إلا بعد أن يعني طلع الفجر وأصبح وأسفر جدا، فإنه لا بأس أن يواصل، لأنه قد نوى أن يصوم الست. صحيح أنه لم ينوي اليوم الثاني، لكنه لم ينوي أن يفطره، فبالتالي ما دام أنه على أصل النية فإنه لا يحتاج إلى أن يبيتها. لكن إذا كان قد نوى القطع فإنه ينوي من الليل ليدرك أجر اليوم كاملا. وفق الله الجميع. نعم،
1: أحسن الله إليكم. يقول السائل حفظكم الله شيخنا: هل يجوز الجمع بين نية الصيام الست من شوال ويوم الاثنين والخميس، أو صيام الأيام الثلاثة من كل شهر؟
0: لا بأس بذلك إن شاء الله. إنما لكل امرئ ما نوى، فالحمد لله. إلا وأنه نوى أدرك مثلا من الأيام الست يوم الاثنين فإنه له أجر الاثنين وأجر الست وهكذا. والله
1: جزاكم الله خيرا. نختم بهذا السؤال وحفظكم الله.
0: نختم، أود أن يعني لا نغفل عن حال إخواننا في فلسطين.
1: نعم، الله يحفظكم.
0: ففلسطين فيها من أولياء الله الأخفياء كثير ولله الحمد، غيرها من بلاد الإسلام. فينبغي للمسلم أن لا ينسى هؤلاء من دعائه. وهؤلاء أولياء الله في فلسطين أمامهم خصمان، خصم عدو ظاهر وهم اليهود، وخصم عدو باطن وهم أهل البدع. فليكثر من الدعاء بأن يحفظ الله إخواننا في أكناف بيت المقدس من أعدائهم الظاهرين والباطنين، من أعدائهم الكافرين والمبتدعة، فإنه بحاجة إلى هذا الأمر. نسأل الله جل وعلا أن يكفينا شر الكافرين وأهل البدع، إنه سميع مجيب الدعاء. فتفضل لهذا الأمر، فنحن بحاجة إلى أن لا ننسى هذه القضية العامة وهي قضية القدس، وأن قضيتنا بالدعاء لأن ينصر أولياءه على أعدائه من اليهود والمبتدعة، إنه سميع مجيب الدعاء. نعم، أختم بسؤالك الأخير، تفضل.
1: أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا. آمين آمين، اللهم انصر إخواننا. يقول السائل حفظكم الله تعالى: ما نصيحتكم وتوجيهكم حفظكم الله تعالى لفئة من الناس يعتقدون أن صيام الست من شوال واجبة؟
0: من اعتقد أن أمرا من المندوبات واجب فقد ابتدع، فلا يشترط لصيام الست من شوال المواصلة في كل عام. فإن صام مثلا في العام 39 ولكنه في العام 40 أفطر، وصام في العام 41 ثم أراد أن يفطر هذه السنة، فيمكنه أن لا يصومها. فمن اعتقد وجوب عمل لم يوجبه النبي صلى الله عليه وسلم فقد ابتدع وعمله مردود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. والله المستعان، وفق الله جميعا لما يحبه ويرضى. اللهم احفظ إخواننا في أكناف بيت المقدس من أعدائك وأعدائهم من اليهود وأهل البدع، إنك سميع مجيب الدعاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم. موعدنا الأسبوع القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نعم شيخنا، الله يحفظكم عليه الصلاة والسلام، جزاكم الله خيرا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الفصل السابع في إتباع رمضان بست من شوال. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر. وإنما كان كصيام الدهر لأن الحسنة بعشر أمثالها، فيقابل كل يوم بعشرة أيام.
2: ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا في الحث على إتباع رمضان بست من شوال، وهو متبع في ذلك للسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وهي بمنزلة النافلة بعد الصلاة الفريضة. فكما أن الفرائض من الصلوات تكمل بما يعقبها من النوافل، فكذلك صيام رمضان جعل بعده من الصيام النفل ما يرضفه مكملا له، وهو صيام ست من شوال. والأصل في ذلك هذا الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مخرج في صحيح مسلم، وقد تكلم بعض أهل العلم في صحته، والأشبه أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نقل بعض الفقهاء إجماع أهل العلم على صيام الست من شوال، وفي هذا الإجماع نظر، فإن مشهور مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى كراهية صومها، إلا أن الصحيح هو مذهب الجمهور في استحباب صيام ست من شوال. وقد دل حديث أبي أيوب رضي الله عنه الذي ذكره المصنف أن صيام ست من شوال الذي يحدث الأجر الذي ذكر في الحديث مشروط بشرطين اثنين: أولهما أن يكون إيقاع هذه الست بعد صيام رمضان، فلا ينبغي لمن عليه قضاء من رمضان أن يتطوع بهذه الست حتى يقضي ما عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان فلا يقع الأجر والثواب المرتب إلا بتقدم صيام رمضان. فمن كان في حقه قضاء ثابت من رمضان كيوم أو يومين فإنه يقدم هذا القضاء بين يدي صيام الست من شوال، ثم بعد ذلك يشرع يصوم الست من شوال. وأما الشرط الثاني هو أن يتبع هذه الست جميعا في شوال، فلو صام بعضها في شوال وبعضها في الشهر الذي يليه لم يقع له الأجر. فمن صام 4 أيام في شوال ثم صام يومين في ذي القعدة لم يستحق هذا الثواب المذكور في هذا الحديث، بل لا بد أن تتبع هذه الأيام في شوال جميعا يوما بعد يوم، إما على المتابعة وإما على التفريق. والأحاديث المروية في إيجاب المتابعة، لا، المتابعة بلا تفريق لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت عن الصحابة الترخيص في التفريق بينها. فإذا شاء صام الصائم يوما وأفطر آخر أو أتبعها جميعا، وهذا أبلغ في العبادة. وله أن يبتدئها من اليوم الثاني بعد عيد الفطر ثم ينهيها في اليوم الثامن الذي يسميه بعض الجهال بعيد الأبرار. وهذه التسمية كما ذكر جماعة من المحققين منهم أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى هي تسمية مبتدعة، وإذا اعتقد العبد كونه عيدا فقد أدخل في شرع الله عز وجل ما ليس منه. وإذا صام العبد هذه الست بعد رمضان كان ذلك مؤلفا لصيام الدهر جميعا، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فيقابل كل يوم بعشرة أيام، فيكون صيام الأيام الستة عن صيام شهرين كاملين، ويكون صيام رمضان عن 10 أشهر، فيكمل للعبد الذي صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال يكمل له صيام الدهر كله.
3: قول عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان يعني كله ثم أتبعه، ظاهر أن الأفضل أن يبادر بصيام هذه الأيام الستة، لكن من المعلوم أنه لا بد أن يفصل بينها وبين رمضان بيوم العيد. ولهذا قال العلماء: الأفضل أن تكون متتابعة وأن تلي يوم العيد، وهو كذلك. ولكن إذا قدر أن الإنسان بعد أن انتهى رمضان مرض ولم يتمكن من صيامها إلا بعد خروج شهر شوال، فهل يصومها أو نقول له صنفت محلها؟ الظاهر الأول أنه يصومها، لا سيما إذا كان من عادته أن يصوم. وكذلك المرأة لو نفست في أول رمضان ثم طهرت في اليوم العاشر من شوال مثلا ثم صامت القضاء ولم يتيسر لها، وعلى كل حال لا يمكن أن يتيسر لها صيام ست من شوال إلا بعد خروج شوال، نقول هذا أيضا كذلك. فمن ترك صيامها للعذر وقضاها بعد انتهاء شوال فلا بأس، فأرجو أن يكون له أجرها.
4: فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم في صحيح. وهذا يدل على فضلها، وأن صيام الست مع رمضان كصيام الدهر، كان هو صام الدهر كله، وهذا فضل عظيم. فالعشر في السنة، فرمضان بعشرة أشهر والست بشهرين، حسنة بعشر أمثالها، فكأنه صام الدهر كله، مع أن الله بلطفه جل وعلا جعل رمضان كفرة لما بين رمضانين، فالست فيها زيادة خير ومصلحة عظيمة، فائدة كبيرة في امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، في امتثال رشاد النبي صلى الله عليه وسلم وترغيبه، والحرص على فعل ما شرع الله من العبادة، وهذا خير عظيم. والمؤمن يتحرى ما شرع الله ويمتثل يطلب الثواب من الله، هذا له فيه أجر عظيم. نعم.
5: ثم ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بفضل صيام ستة أيام من شوال، صيام ستة أيام من شوال، وأورد حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وهو حديث صحيح ثابت عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، ولا يلتفت إلى من شكك في ثبوته، بل هو حديث صحيح ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وفيه هذه الفضيلة العظيمة المباركة لاتباع رمضان بستة أيام من شوال. ولا يشترط في هذه الأيام الست أن يؤتى بها متتابعة متوالية، بل لو صامها متفرقة سواء في أول الشهر بعد يوم العيد على التوالي، أو صامها مفرقة في أوله ووسطه وآخره، المهم أن تقع هذه الأيام صيام هذه الأيام في شوال. وذكر عليه الصلاة والسلام هذا الثواب العظيم، قال: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها، فالسنة 360 يوما، فصيام رمضان يعدل 300 يوم، الحسنة بعشر أمثالها، وست من شوال تعدل 60 يوما. فمن صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، بمعنى أن المرء كل سنواته على هذه الصفة يصوم رمضان ويتبع ستا من شوال، فيكون بذلك كأنما صام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها.
6: وسع صدرك في الآخرة بماذا؟ بأنك تكون لك خبايا وعندك كنوز. يا أخوان، من صام يوما في سبيل الله ادخره، فكم ادخرنا من أعمارنا، كم يوم أنت صائم. ولذلك نقول يا أحبابي، من علامة أنك صائم وصيامك مقبول الست منشرحة صدرك لها. أنا أعرف شيبان يا شيخ الآن ما رجعوا من مكة، صام الست، طيب جالس الآن هو مفطر ينتظر يوم الربوع والخميس والجمعة 13 14 15، فإذا صامها وانتهى أتى للرياض، يجلس شهر كامل، شهر رمضان كامل ونص شوال، ويقول: والله يا شيخ أن الطعام صار في النهار لا لذة له، لا لذة له، ما له لذة. لماذا؟ قال: يا شيخ لأني أرى في قلة الطعام، مثل ما كرمت في بداية السؤال، أرى في قلة الطعام حياة لقلبي، لأن كثرة الطعام موت للقلب، الضحك الكثير والأكل الكثير يجعل القلب ميت ميت. ولذلك أقول لأحبابي، وبعدين نحمد الله الآن يا شيخ اسبلت مكيفات عمومية، نعم، وأطعمة وخير ومشروبات باردة وساخنة، يا أحباب من شكر نعمة الله أن تخبئ بعض الأيام له، فإذا عرق الناس وضمأوا أتاك صيامك ليرويك. نعم. الصيام ميزته أنه يلجم النفس ويضيق مجاري الشيطان. ولذلك أنا أعجب إنسان الله جل وعلا كتب له عبادة تجعل عدوه مدحور وراغم، وتجعل في سمو الإيمان وصفاء النفس والدمعة تكون قريبة ومناجاة الله لذيذة. ولذلك تلاحظ أن بعض الناس الآن ليصومون، إذا صلى العصر هالأيام فتح المصحف، وترى لو مو بصائم ما فتح مصحف، لكن كان الكبسة والرز تسحبه من المسجد إلى بيته، والآن ما لا يخرجه من بيت ربه أحد. فأقول للذين يعبدون الله عادة، هو فقط تغيير التردد في القلب يقلبها إلى عبادة، جاهد النفس. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ترى ليس الجهاد هو الضرب بالسنان، جهاد النفس الصراع لأجل أن تجد اللذة. يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على طاعتك، اسأل الله: اللهم اجعل حبك في قلبي أحب إلي من الماء البارد على الظمأ. افعلها ذلك وناجي ربك. ترى والله كلنا نشعر بالفتور، من الذي لا يفتر؟ واحد يقول: يا شيخ الله المستعان، كان الناس يختمون القرآن. قلت: هذا في رمضان، أنت تريد أن تنقل جمال رمضان واختيار الله لرمضان تنقله في شوال؟ مستحيل، كلنا نضعف، ولا نكون يا أخوان مثاليين إلى درجة أن نجلد الناس بعصا اللوم حتى يضجرون، لا، احنا نقول هي ست شوال، تستطيع أن تصومها متفرقة، تستطيع أن تصومها متتابعة، تستطيع أن تصومها عام والعام اللي بعده ما تصومها، وليس تستطيع أن تصوم أربعة منها ثم تعجز عن يومين ولا حرج عليك، لأنها نافلة. الله يحبك، لأن الله جل وعلا يقول ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أحبابي صيام شوال إذا علمت أن شيء يحبه أبي وأمي تسويه يا شيخ ولا لا؟
7: صحيح.
6: أنا لو أدري أن أمي تقول ارجع من القناة حافي وتحبي، والله لا حبي لو المخرج عشرة بعيد، لكن بروح، أمي تبي ذلك، فكيف وربي وله المثل الأعلى يريدني أن أتقرب إليه حتى يحبني. لذلك نجدد معين الحب، ويا أخوان غسل هالقلب هذا وعاء الأعمال هذا، غسله صنفره استغفر ادعو حتى تجد لذة الطاعة. بما أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والدم هو الحياة والدم هو الغذاء، ولذلك الصائم لو أعطي دم أفطر مع أنه ما دخل في جوفه شيء، لأن الدم هو الحياة. فإذا صام ضعفت مجاري الشيطان، فأخبتت نفسه ولان قلبه ولانت عينه، ثم أقبل إلى ربه. معظم الآن المناكح المنكوحات والمشروبات والمطعومات، هذه الثلاثة التي يصوم الإنسان عنها من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، هذه هي التي تقود الإنسان للتهلكة غالبا. ولذلك العالم تجد أنهم إما عبد فرجه وإما عبد بطنه وإما صريع لسانه أحيانا، شهوات، حتى شهوة الكلام شهوات. فإذا صام الإنسان، إذا كان يوم صوم أحدكم فإن سابه أحد أو قاتل فليقل إني صائم، تربيه الصيام على كبح جماح نفسه، تربيه على الإخبات حتى شيطانه يضعف وسوسته. ترى الشيطان في رمضان اللي خلانا مع الجماعة نعيش اللذة في قيام رمضان، لاحظ الآن لماذا يقوم الإنسان أحيانا ما يقوم آخر الليل، مع أنه يا أخي معك توضأ وركعتين ثلاث. هو الصيام الذي ذكرته أنه يقود النفس إلى الوصول إلى التقوى، وتحقيق التقوى هي الشجرة الوارفة التي يستظل تحتها المؤمن ويأنس. ولذلك يقول بعض أهل العلم من صام يوما في سبيل الله ادخره، يعني أحبابي كأن أعمارنا ضائعة حتى نصوم يوم فندخر أجر هذا الصوم عند رب العالمين. لذلك نعم ما لاحظته، لاحظ كثرة الشبع تثقل. لاحظ الآن الذي كان يفطر في رمضان على تمرة وقليل من الماء وشيء بسيط ثم يقوم التراويح مرتاح ويبحث عن من يطيل الصلاة، لكن الذي صار بطنه أمتار وأذرع أمامه وابتدأ يتجشأ ولا يكاد يخرج الهواء إلا بين أرتال من الطعام، يشتكي الإمام ويشتكي التكييف، والله الإمام ما فيه إلا كل خير والتكييف كان رائع، لكن أنت من جنيت على نفسك بازدحام هذه الأطعمة. لذلك أحبابي الصيام فلترة لي لي لي لي للحياة كلها، لأن العبد إذا صام ترك شيئا واجبا كان هو في الخيار. ولذا تكلمنا عن التطوع يا شيخ، ترى ما نتكلم عن رمضان، رمضان ما في إنسان تجي في نهار رمضان مقيم صحيح وتقول له صائم، يمكن يضربك عسى ما شر، أنا مسلم. لكن تأتي لهذه الأيام 45 درجة وصائم، نعم لما؟ هناك أكثر من 45 درجة، هناك درجات الغليان، هناك الشمس تتدنو، هناك العرق، أريد أن يظلني هذا العطش، أنا أعطش هنا لأرتوي هناك، أنا أصوم هنا ليضعف أكبح شيطاني. لذلك فعلا الشبع داء، الرسول صلى الله عليه وسلم سماه بيت الداء، وهذا بيت الداء، كلما قل فيه الطعام ضعف البدن، لا ضعفت إرادة ووسوسة الشيطان وإلحاحاته في النفس البشرية، فأخبت العبد لربه وأناب. ولذلك هذا اليوم على إطلاقه، أي يوم تحتسب فيه الأجر على الله تصومه محتسبا الأجر على الله، جائزتك إن قبل الله أن يباعد الله وجهك عن النار 70 خريفا. ولذلك ليس هذا فقط للمجاهدين ولا للمرابطين ولا للحراس في سبيل الله فحسب، بل هو لكل مسلم ومسلمة صام وصامت يريدون فضل الله وكرمه. فمن جوائز الصائم لله محتسبا في سبيله أن يباعد الله عن وجهه النار 70 خريفا. ولذلك تلاحظ أن الصيام الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما تحدث في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو يراه يصوم كثيرا ويريد ويقول أستطيع أكثر أستطيع أكثر، قال أفضل الصيام صيام يوم وإفطار يوم، وورد في حديث صم يوما وأفطر يومين حتى يكون بذلك قد صام ثلث الشهر. وعندما أتى الرجال الذين زاروا أبيات الحبيب عليه الصلاة والسلام وتقالوا عمله قالوا هذا عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وقال أحدهم أصوم ولا أفطر. عدل الحبيب البوصلة التي كانت يظنونها يريد أن يصل إلى الجنة بأن يغالي أو أن يغلو، قال أصوم وأفطر إلى آخره، قال ومن رغب عن سنتي فليس مني. لذلك هذا الفضل واسع من الله لكل مؤمن، سواء كانت ذوات الأسباب اثنين وخميس، عشر ذي الحجة، ست شوال، يوم عرفة، يوم عاشوراء، الاثنين، الخميس، الأيام البيض، كل هذا واسع في فضل الله. وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل هذه الطاعة. الصيام في أصله يعالج هذا الألم والتلوم في نفس الإنسان والفتور الذي لا بد أن يعتري كل إنسان. يعني إنسان يصوم يقول لي أريد أن أتخلص خيرا من الذي لا يصوم، لكن نحن نقول إذا أردت أن تصل إلى أعلى درجات التقوى لعلكم تتقون وتصل إلى أعلى درجات التلذذ، لأن العبادة لها لذة. أليس أهل الطاعة أهل المعصية يتلذذون بذنوبهم وكبائرهم وموبقاتهم فيما يزعمون، وهي لذة تعقبها الحسرات والآلام والفضائح وضيق الرزق وضيق الصدر والكدر في العيش وتلوم الحياة وانقلابها عليه، ومع ذلك يقول خمس دقائق كانت سعادة، مع أن نقول صاحب الطاعة أحق بهذا. بعض الناس كما كرمت أخي أن أحيانا صاموا الست كل البيت أفطر أنا يلا مع الخيل يا شقرة، مع أنها الخيل اللي مهي برايحة الشقرة. أحيانا تروح للجنة وتدخل باب الريان وأنت واقف تراوح برا الباب، لأن لربما ما تحقق التقوى في قلبك. ولذلك الإنسان في حياته يتقرب إلى المولى جل وعلا في طريقه من يوم أن بلغ الإنسان وهو يسير إلى الرحمن. منا من يحبو ومنا من يكبو ومنا من يركض ومنا من يسابق ويسارع. ولذلك المسارعين مثل ما شاء الله بعض الشيبان الأيام ذي أخوي ما تلاحظ بعد ثاني العيد صام
7: ما شاء الله، صحيح
6: يا الربع حلوى زيارة، قال أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر كله. انظر إلى قوة الإيمان ما التفتوا. ولذلك بعضهم تبارك الله في يوم الخميس الماضي كان قد صام الست شوال، حتى أن بعض الشيبان يسمونها العيد وإن كان هذا غير صحيح، ولا يصح أن يسمى العيد إلا ما كان عيد بعد رمضان، لكن قصده أنني الآن استطعت أن أضمن صيام دهر كامل بصيام ست بعد شوال بعد رمضان. والعجيب أن الصيام الذي نتحدث عنه الله جل وعلا فرض منه قبل رمضان وبعد رمضان كالسنة النافلة. تلاحظ صلاة الظهر الآن قبلها أربع وبعدها ركعتين، وبعضهم قال بعض أهل العلم أربعا قبلها وأربعا بعدها، قالوا هذه الأربع وتلك الأربع تحفظ صلاة الظهر من النقص. كان الحبيب عليه الصلاة والسلام يصوم في شعبان حتى يقال أنه لا يفطر، وكان يتبع شو رمضان ستا بعده مباشرة. لماذا هذا الصيام الذي يسبق الفرض وبعد الفرض؟ قال ليجبر ويرقع ما نقص من الصيام. ولذلك إذا تكلمنا في فضائل عن فضل صيام التطوع، لأننا في شهر مبارك، شهر حقيقة من أعظم علامات القبول لقبوله، وأن الله قد قبل صيامي وصيامك وقبل إقبالي وإقبالك وصدقاتي وصدقاتك. وهذا القيام أن يشرح الله صدرك بعد الصيام إلى الصيام. ولذلك بعض الناس إذا فكر في صيام شوال وهو في العشر الأواخر جاه الظمأ وهو بعد التراويح، يحس بظمأ وضيق صدر لا يريد أن يحدث عن يا أخي أن نخلص بس من الفرائض، هو نبي نطلع وجوازه في جيبه ومسافر بينحاش يريد أن يهرب. ولذلك إذا ضاق صدر الإنسان عن ذكر طاعة بعد طاعة فاعلم أن الإيمان والتقوى في قلبه قد جف أو قل معينه. وإذا شفت الإنسان بعد الطاعة يفرح بطاعة فاعلم أن الحق جل وعلا فتح له أبواب القبول. لذلك إذا تكلمنا عن صيام التطوع، الصيام ميزته عن سائر العبادات أنه لله، مع أن كل العبد لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لكن لماذا اختص الله جل وعلا الصيام من سائر الأعمال؟ لماذا اختصه وقال لي؟ لعلنا نذكره في طيات حديثنا، لأن الصيام يقود طاعات كبيرة ومدرسة من مدارس التقوى ومدرسة من مدارس
7: ما هو فضل صيام ستة من شوال؟ وأيهما الأفضل، قضاء الصوم أو صوم ستة من شوال؟ هل يجزم الجن النية بينهم؟ صيام ستة من شوال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. يعني هذا فضل صيام ستة من شوال. أما قضية يجوز يقدم القضاء على ستة من شوال، نعم يقدم القضاء، القضاء واجب فيقدمه على صيام ستة من شوال، ولكن بالنسبة للنساء إذا كان الأيام اللي افطرتها كثيرة وتخشى أنها ما تدرك تصوم ستة من شوال مع القضاء، تقدم ستة من شوال وتقضي بعد ذلك، لأن القضاء بابه مفتوح.
0: قلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فينبغي للعبد أن ينظر في ميزان حسناته دائما، ويتفقد حال قلبه، فأعمال القلوب هي التي تتضاعف بها الأعمال. قال جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إذن الله تعالى لا يظلم العاملين، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل، وما كان الله ليضيع إيمانكم. الله تعالى تكفل العباد بأن لا يظلموا وأن لا يضيع حقوقهم، لكن وإن تك حسنة يضاعفها، وتضاعف الحسنات لأولياء الله، وأسباب المضاعفة قد تكون لشرف الزمان، وقد تكون لشرف المكان، وقد تكون لنوع العمل. فشرف الزمان رمضان، وشرف المكان مكة والمدينة والقدس. أما نوع العمل لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فعمل الفريضة أحب إلى الله وأعظم أجرا من عمل النافلة. السبب الرابع وأجلته لأهميته هو ما يكون في قلب العامل. وأبو بكر كان يصلي ويصوم يتصدق ويحج، وعمر كذلك، لكن فضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه على عمر رضي الله تعالى عنه فضل كبير، كذلك عمر، كذلك أولياء الله إلى هذا الزمان. فبقدر ما وقر في قلب العبد من تعظيم الله جل وعلا والحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم تكون مضاعفة الأجر، وإن تكون حسنة يضاعفها. ثم قال تعالى: ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. نكرة من العظيم ستكون عظيمة، وصف العظيم بأنها عظيمة. إذن تأمل وأطلق لخيالك العنان ولا يحده شيء، وإن تكون حسنة يضاعف. بعد رمضان ترغب النفوس أن تخلد إلى الكسل، وهذه مشكلة يعاني منها البشر، فبعد اللحظات الجادة يصعب على الإنسان أن يعود إلى حاله، لأنه يحتاج إلى أن يجاهد نفسه، والله جل وعلا وعد من جاهد نفسه أن ينصره، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فوجب على العبد بعد موسم رمضان والعيد أن يجاهد نفسه لينهض بها إلى معالي الأمور. لذلك كان من كمال شريعة النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض أو أن شرع النبي صلى الله عليه وسلم صيام الست من شوال نفلا، فمن صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، وأطلقها في شوال فهي ستة أيام، إن شاء صامها ابتداء من اليوم الثاني حتى يختمها باليوم الثامن فيفطر في اليوم الثامن، وإن شاء أن يبدأ بها متى شاء فيمكنه أن يبدأها في اليوم 23 ليختمها في آخر الشهر 23 والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والعشرين، وإن بدأها في 24 فقد خاطر بيوم. يمكنه أن يصومها مفرقة فيصوم الاثنين والخميس حتى يتم ستة أيام، وكل هذا ولله الحمد جائز. لكن من حكم صيام الست من شوال إنها مندوبة وليست واجبة، فمن حكمها أن يعود الإنسان إلى نشاطه في الطاعة، لأن الصيام يضيق مجاري الدم التي هي يجري منها الشيطان، فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فينشط العبد للعمل. وكلما كان العبد أكثر تسليما لله كلما كان أكثر سعادة في الدنيا وأرفع درجة في الآخرة، فإن الإنسان تعرض له أمانيه في الدنيا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا، فهذه أمور قد زينت للإنسان. فيمكن للعبد الموفق من أولياء الله أن يجعل هذه الأشياء المزينة يجعلها في موازين حسناته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر، ثم ذكر الأول فقال: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعرف لله فيه حقا. إذن هذا تحققت له أحلامه في الدنيا فسخرها أن تكون لميزانه في الآخرة. الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا. فهو يقول: لو أن لي مالا، يعني يتمنى أن يكون له شيء من هذه الدنيا، لعملت فيه بعمل فلان الرجل الصالح، فهو بنيتهما فأجرهما سواء. إذن يمكن لولي الله أن يجعل أعماله وأمانيه في موازين حسناته، وذلك أن يقتدي بالصالحين. أيها المسلم، في رمضان كنت تنافس الصالحين، ولكن بعد رمضان دعتك نفسك أن تنافس البطالين، فلا تستجب لذلك، بل استمر في منافسة الجادين من أولياء الله، ولا مانع أن تنافس نفسك، تقول: يا نفس، كنا في رمضان على شيء من الوفاق، فما الذي أفسد بيننا؟ إنه الشيطان، فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم. إذن من السنة أن يصوم المسلم

0: هذه 12 شهرا. إذن يمكن لولي الله أن يصوم العام ويطلب الأجر من الله كما بشره به النبي صلى الله عليه وسلم. فوصيتي لنفسي ولإخواني الحرص على صيام الست من شوال، وإنما ما يعينك أيها المسلم على كثرة الصيام ألا تتكلف في السحور ولا في الفطور، بل تتسحر على تمر وماء وتؤخر السحور، وتفطر على تمر وماء وتعجل الفطور، ثم بعد ذلك ما تيسر من طعام العشاء ما يعينك على صيام الغد، وتكثر من شرب الماء خصوصا في الأيام الحارة كهذه الأيام لكي يهون ظمأ الغد. واستعن بالله، إن الله تعالى يعين العبد إذا استعان به. أسأل الله جل وعلا أن يعيننا وذرياتنا والمسلمين على ذكره وشكره وحسن عبادته. نقف عند هذا، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وهدانا سبلنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا شيخنا، وبارك الله فيكم، وجعل الله ما قلتم في ميزان حسناتكم. تفضل علينا بعض الأسئلة الله يحفظكم.
0: تفضل، بارك الله فيك.
1: الله يحفظك. يقول السائل حفظكم الله تعالى، أحسن الله إليكم شيخنا، بالنسبة للمرأة التي عندها قضاء من رمضان، هل تبدأ بالقضاء أم بالست من شوال؟ فجزاكم الله خيرا.
0: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق، فالقضاء أحق من النافلة، والقضاء أفضل من النافلة. فإذا صامت الأيام التي أفطرتها لأجل الحيض أو للسفر أو للمرض أو لغيرها من الأعذار، فإنها تبدأ بصيام القضاء قبل صيام الأيام الستة من شوال. فإذا أتمت القضاء فإنها تصوم الست من شوال، فإن فات عليها يعني لم تتمكن من القضاء إلا في آخر الشهر لانشغالها بمرض أو سفر أو حيض أو رضاع أو غيره، فلتعلم أمة الله أنه إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يفعله مقيما صحيحا، فليبشر بالخير ويؤمل بالله الأمل العظيم، فالله تعالى عند ظن عبده به. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجب التتابع في الصيام الست من شوال؟
0: ذكرت أثناء الكلمة أنه لا يجب التتابع، يمكنه أن يصوم كل اثنين وخميس حتى ينهي الست، والحمد لله.
1: جزاكم الله خير. يقول السائل حفظكم الله تعالى: هل يلزم تبييت النية للصيام الست من شوال؟
0: هذا الأمر وهو تبييت النية، اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إنما لكل امرئ ما نوى. فمن صام صياما مطلقا فإنه ينوي متى شاء، لكن ليس له من ذلك اليوم إلا ما نوى. مثال: شخص في شهر شعبان أو في شهر القعدة أراد أن يفطر في يوم من الأيام، فلما جاء إلى البيت تعذر الإفطار، إفطار الصباح، ف قال إني إذن صائم.

0: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فما الذي يكتب له؟ هل يكتب له صيام اليوم كاملا أو يكتب له ما نوى؟ يظهر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس له إلا ما نوى، يعني ليس له إلا صيام أو نية بقية اليوم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، فإذا لم ينوي إلا من النهار فإنه لا يمكنه أن نقول أنه صام اليوم كاملا، بل كتب له ما نوى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما لكل امرئ ما نوى. بناء على هذا أن تبييت النية لصيام النفل المعين هو الأفضل، هو الأفضل. لكن لو أن شخصا تعود أن يصوم الاثنين فإنه يكفي أن يبيت النية، يقول والله أنا سأصوم كل اثنين في عمري من الأيام القادمة، فهنا لا يحتاج إلى أن يبيت النية في كل يوم لأنه نواها. لكن لو نفرض أنه قطع النية لسفر أو مرض فإنه يحتاج إلى أن يجددها. إذن الأولى أن يبيت النية، فإن كان قد تعود أن يصوم الست من شوال فنسي أن يبيت النية في ليلة الثاني من شوال مساء العيد ليلة الثاني، فلم يتمكن من يعني فلم يقم لصلاة الفجر إلا بعد أن يعني طلع الفجر وأصبح وأسفر جدا، فإنه لا بأس أن يواصل لأنه قد نوى أن يصوم الست. صحيح أنه لم ينوي اليوم الثاني لكنه لم ينوي أن يفطره، فبالتالي ما دام أنه على أصل النية فإنه لا يحتاج إلى أن يبيتها. لكن إذا كان قد نوى القطع فإنه ينوي من الليل ليدرك أجر اليوم كاملا. وفق الله الجميع. نعم
1: أحسن الله إليكم. يقول السائل حفظكم الله شيخنا، هل يجوز الجمع بين نية الصيام الست من شوال ويوم الاثنين والخميس أو صيام الأيام الثلاثة من كل شهر؟
0: لا بأس بذلك إن شاء الله. إنما لكل امرئ ما نوى، إنما لكل امرئ ما نوى، فالحمد لله. إلا وأنه نوى أدرك مثلا من الأيام الست يوم الاثنين فإنه له أجر الاثنين وأجر الست وهكذا. والله
1: جزاكم الله خيرا. نختم بهذا السؤال وحفظكم الله.
0: نختم أود أن يعني لا نغفل عن حال إخواننا في فلسطين.
1: نعم الله يحفظكم.
0: ففلسطين فيها من أولياء الله الأخفياء كثير وللحمد غيرها من بلاد الإسلام، فينبغي للمسلم أن لا ينسى هؤلاء من دعائه. وهؤلاء أولياء الله في فلسطين أمامهم خصمان، خصم عدو ظاهر وهم اليهود، وخصم عدو باطن وهم أهل البدع. فليكثر من الدعاء بأن يحفظ الله إخواننا في أكناف بيت المقدس من أعدائهم الظاهرين والباطنين، من أعدائهم الكافرين والمبتدعة، فإنه بحاجة إلى هذا الأمر. نسأل الله جل وعلا أن يكفينا شر الكافرين وأهل البدع، إنه سميع وجوب الدعاء. فتفضل لهذا الأمر، فنحن بحاجة إلى أن لا ننسى هذه القضية العامة وهي قضية القدس، وأن قضيتنا بالدعاء لأن ينصر أولياءه على أعدائه من اليهود والمبتدعة، إنه سميع وجوب الدعاء. نعم أختم بسؤالك الأخير تفضل.
1: أحسن الله إليكم جزاكم الله خيرا. آمين آمين. اللهم انصر إخواننا. يقول السائل حفظكم الله تعالى، ما نصيحتكم وتوجيهكم حفظكم الله تعالى لفئة من الناس يعتقدون أن الصيام الست من شوال واجبة؟
0: من اعتقد أن أمرا من المندوبات واجب فقد ابتدع، فلا يشترط لصيام الست من شوال المواصلة في كل عام، فإن صام مثلا في العام 39 ولكنه في العام 40 أفطر، وصام في العام 41 ثم أراد أن يفطر هذه السنة فيمكنه أن لا يصومها. فمن اعتقد وجوب عمل لم يوجبه النبي صلى الله عليه وسلم فقد ابتدع وعمله مردود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. والله المستعان، وفق الله جميعا لما يحبه ويرضى. اللهم احفظ إخواننا في أكناف بيت المقدس من أعدائك وأعدائهم من اليهود وأهل البدع، إنك سميع مجيب الدعاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم. موعدنا الأسبوع القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نعم شيخنا، الله يحفظكم، عليه الصلاة والسلام، جزاكم الله خيرا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الفصل السابع في إتباع رمضان بست من شوال. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر. وإنما كان كصيام الدهر لأن الحسنة بعشر أمثالها، فيقابل كل يوم بعشرة أيام.
2: ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا في الحث على إتباع رمضان بست من شوال، وهو متبع في ذلك للسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وهي بمنزلة النافلة بعد الصلاة الفريضة، فكما أن الفرائض من الصلوات تكمل بما يعقبها من النوافل، فكذلك صيام رمضان جعل بعده من الصيام النفل ما يرضفه مكملا له، وهو صيام ست من شوال. والأصل في ذلك هذا الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مخرج في صحيح مسلم، وقد تكلم بعض أهل العلم في صحته، والأشبه أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نقل بعض الفقهاء إجماع أهل العلم على صيام الست من شوال، وفي هذا الإجماع نظر، فإن مشهور مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى كراهية صومها، إلا أن الصحيح هو مذهب الجمهور في استحباب صيام ست من شوال. وقد دل حديث أبي أيوب رضي الله عنه الذي ذكره المصنف أن صيام ست من شوال الذي يحدث الأجر الذي ذكر في الحديث مشروط بشرطين اثنين، أولهما أن يكون إيقاع هذه الست بعد صيام رمضان، فلا ينبغي لمن عليه قضاء من رمضان أن يتطوع بهذه الست حتى يقضي ما عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان، فلا يقع الأجر والثواب المرتب إلا بتقدم صيام رمضان. فمن كان في حقه قضاء ثابت من رمضان كيوم أو يومين فإنه يقدم هذا القضاء بين يدي صيام الست من شوال، ثم بعد ذلك يشرع يصوم الست من شوال. وأما الشرط الثاني هو أن يتبع هذه الست جميعا في شوال، فلو صام بعضها في شوال وبعضها في الشهر الذي يليه لم يقع له الأجر. فمن صام 4 أيام في شوال ثم صام يومين في ذي القعدة لم يستحق هذا الثواب المذكور في هذا الحديث، بل لا بد أن تتبع هذه الأيام في شوال جميعا يوما بعد يوم، إما على المتابعة وإما على التفريق. والأحاديث المروية في إيجاب المتابعة، لا، المتابعة بلا تفريق لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت عن الصحابة الترخيص في التفريق بينها، فإذا شاء صام الصائم يوما وأفطر آخر أو أتبعها جميعا، وهذا أبلغ في العبادة. وله أن يبتدئها من اليوم الثاني بعد عيد الفطر ثم ينهيها في اليوم الثامن الذي يسميه بعض الجهال بعيد الأبرار. وهذه التسمية كما ذكر جماعة من المحققين منهم أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى هي تسمية مبتدعة، وإذا اعتقد العبد كونه عيدا فقد أدخل في شرع الله عز وجل ما ليس منه. وإذا صام العبد هذه الست بعد رمضان كان ذلك مؤلفا لصيام الدهر جميعا، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فيقابل كل يوم بعشرة أيام، فيكون صيام الأيام الستة عن صيام شهرين كاملين، ويكون صيام رمضان عن عشرة أشهر، فيكمل للعبد الذي صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال يكمل له صيام الدهر كله.
3: قوله عليه الصلاة من صام رمضان يعني كله ثم أتبعه، ظاهر أن الأفضل أن يبادر بصيام هذه الأيام الستة، لكن من المعلوم أنه لا بد أن يفصل بينها وبين رمضان بيوم العيد، ولهذا قال العلماء الأفضل أن تكون متتابعة وأن تلي يوم العيد، وهو كذلك. ولكن إذا قدر أن الإنسان بعد أن انتهى رمضان مرض ولم يتمكن من صيامها إلا بعد خروج شهر شوال، فهل يصومها أو نقول له صنفت محلها؟ الظاهر الأول أنه يصومها، لا سيما إذا كان من عادته أن يصوم. وكذلك المرأة لو نفست في أول رمضان ثم طهرت في اليوم العاشر من شوال مثلا ثم صامت القضاء ولم يتيسر لها، وعلى كل حال لا يمكن أن يتيسر لها صيام ست من شوال إلا بعد خروج شوال، نقول هذا أيضا كذلك. فمن ترك صيامها للعذر وقضاها بعد انتهاء شوال فلا بأس، فأرجو أن يكون له أجر.
4: فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم في الصحيح. وهذا يدل على فضلها، وأن صيام الست مع رمضان كصيام الدهر، كان هو صام الدهر كله، وهذا فضل عظيم. فالعشر في السنة، فرمضان بعشرة أشهر والست بشهرين، حسنة بعشر أمثالها، فكأنه صام الدهر كله، مع أن الله بلطفه جل وعلا جعل رمضان كفرة لما بين رمضانين، فالست فيها زيادة خير ومصلحة عظيمة، فائدة كبيرة في امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، امتثال رشاد النبي صلى الله عليه وسلم وترغيبه، والحرص على فعل ما شرع الله من العبادة، وهذا خير عظيم. والمؤمن يتحرى ما شرع الله ويمتثل يطلب الثواب من الله، هذا له فيه أجر عظيم. نعم.
5: ثم ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بفضل صيام ستة أيام من شوال، صيام ستة أيام من شوال، وأورد حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، وهو حديث صحيح ثابت عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، ولا يلتفت إلى من شكك في ثبوته، بل هو حديث صحيح ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وفيه هذه الفضيلة العظيمة المباركة لاتباع رمضان بستة أيام من شوال. ولا يشترط في هذه الأيام الست أن يؤتى بها متتابعة متوالية، بل لو صامها متفرقة سواء في أول الشهر بعد يوم العيد على التوالي، أو صامها مفرقة في أوله ووسطه وآخره، المهم أن تقع هذه الأيام صيام هذه الأيام في شوال. وذكر عليه الصلاة والسلام هذا الثواب العظيم، قال من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها. ف فالسنة 360 يوما، فصيام رمضان يعدل 300 يوم، الحسنة بعشر أمثالها، وست من شوال تعدل 60 يوما. فمن صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، بمعنى أن المرء كل سنواته على هذه الصفة يصوم رمضان ويتبع ستا من شوال، فيكون بذلك كأنما صام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها.
6: وسع صدرك في الآخرة بماذا؟ بأنك تكون لك خبايا وعندك كنوز. يا أخوان، من صام يوما في سبيل الله ادخره، فكم ادخرنا من أعمارنا، كم يوم أنت صائم. ولذلك نقول يا أحبابي، من علامة أنك صائم وصيامك مقبول الست منشرحة صدرك لها. أنا أعرف شيبان يا شيخ الآن ما رجعوا من مكة، صام الست، طيب جالس الآن هو مفطر، ينتظر يوم الربوع والخميس والجمعة 13 14 15، فإذا صامها وانتهى أتى للرياض، يجلس شهر كامل، شهر رمضان كامل ونصف شوال، ويقول والله يا شيخ أن الطعام صار في النهار لا لذة له، لا لذة له، ما لا لذة. لماذا؟ قال يا شيخ لأني أرى في قلة الطعام، مثل ما كرمت في بداية السؤال، أرى في قلة الطعام حياة لقلبي، لأن كثرة الطعام موت للقلب، الضحك الكثير والأكل الكثير يجعل القلب ميت ميت. ولذلك أقول لأحبابي، وبعدين نحمد الله الآن يا شيخ اسبلت مكيفات عمومية وأطعمة وخير ومشروبات باردة وساخنة، يا أحباب من شكر نعمة الله أن تخبئ بعض الأيام له، فإذا عرق الناس وضمأوا أتاك صيامك ليرويك. الصيام ميزته أنه يلجم النفس ويضيق مجاري الشيطان. ولذلك أنا أعجب إنسان الله جل وعلا كتب له عبادة تجعل عدوه مدحور وراغم، وتجعل في سمو الإيمان وصفاء النفس والدمعة تكون قريبة ومناجاة الله لذيذة. ولذلك تلاحظ أن بعض الناس الآن اللي يصومون إذا صلى العصر هالأيام فتح المصحف، وترى لو مو بصايم ما فتح مصحف، لكن كان الكبسة والرز تسحبه من المسجد إلى بيته، والآن ما لا يخرجه من بيت ربه أحد. فأقول للذين يعبدون الله عادة هو فقط تغيير التردد في القلب يقلبها إلى عبادة، جاهد النفس، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ترى ليس الجهاد هو الضرب بالسنان، جهاد النفس، الصراع لأجل أن تجد اللذة. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، اسأل الله اللهم اجعل حبك في قلبي أحب إلي من الماء البارد على الظمأ، افعلها ذلك وناجي ربك. ترى والله كلنا نشعر بالفتور، من الذي لا يفتر؟ واحد يقول يا شيخ الله المستعان كان الناس يختمون القرآن، قلت هذا في رمضان، أنت تريد أن تنقل جمال رمضان واختيار الله لرمضان تنقله في شوال؟ مستحيل، كلنا نضعف، ولا نكون يا أخوان مثاليين إلى درجة أن نجلد الناس بعصا اللوم حتى يضجرون، لا، إحنا نقول هي ست شوال تستطيع أن تصومها متفرقة، تستطيع أن تصومها متتابعة، تستطيع أن تصومها عام والعام اللي بعده ما تصومها، وليس تستطيع أن تصوم أربعة منها ثم تعجز عن يومين ولا حرج عليك، لأنها نافلة. الله يحبك، لأن الله جل وعلا يقول ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أحبابي، صيام شوال إذا علمت أن شيء يحبه أبي وأمي تسويه يا شيخ ولا لا؟
7: صحيح.
6: أنا لو أدري أن أمي تقول ارجع من القناة حافي وتحبي، والله لا حبي لو المخرج عشرة بعيد، لكن بروح، أمي تبي ذلك، فكيف وربي وله المثل الأعلى، يريدني أن أتقرب إليه حتى يحبني. لذلك نجدد معين الحب، ويا أخوان غسل هالقلب هذا وعاء الأعمال هذا، غسله صنفره استغفر ادعو حتى تجد لذة الطاعة. بما أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والدم هو الحياة والدم هو الغذاء، ولذلك الصائم لو أعطي دم أفطر مع أنه ما دخل في جوفه شيء، لأن الدم هو الحياة. فإذا صام ضعفت مجاري الشيطان فأخبتت نفسه ولان قلبه ولانت عينه، ثم أقبل إلى ربه. معظم الآن المناكح المنكوحات والمشروبات والمطعومات، هذه الثلاث التي يصوم الإنسان عنها من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، هذه هي التي تقود الإنسان للتهلكة غالبا. ولذلك العالم تجد أنهم إما عبد فرجه وإما عبد بطنه وإما صريع لسانه أحيانا شهوات، حتى شهوة الكلام شهوات. فإذا صام الإنسان، إذا كان يوم صوم أحدكم فإن سابه أحد أو قاتل فليقل إني صائم، تربيه الصيام على كبح جماح نفسه، تربيه على الإخبات، حتى شيطانه يضعف وسوسته. ترى الشيطان في رمضان اللي خلانا مع الجماعة نعيش اللذة في قيام رمضان، لاحظ الآن لماذا يقوم الإنسان أحيانا ما يقوم آخر الليل، مع أنه يا أخي معك توضأ وركعتين ثلاث. هو الصيام الذي ذكرته أنه يقود النفس إلى الوصول إلى التقوى، وتحقيق التقوى هي الشجرة الوارفة التي يستظل تحتها المؤمن ويأنس. ولذلك يقول بعض أهل العلم من صام يوما في سبيل الله ادخره، يعني أحبابي كأن أعمارنا ضائعة حتى نصوم يوم فندخر أجر هذا الصوم عند رب العالمين. لذلك نعم ما لاحظته، لاحظ كثرة الشبع تثقل. لاحظ الآن الذي كان يفطر في رمضان على تمرة وقليل من الماء وشيء بسيط ثم يقوم التراويح مرتاح ويبحث عن من يطيل الصلاة، لكن الذي صار بطنه أمتار وأذرع أمامه وابتدأ يتجشأ ولا يكاد يخرج الهواء إلا بين أرتال من الطعام، يشتكي الإمام ويشتكي التكييف، والله الإمام ما فيه إلا كل خير والتكييف كان رائع، لكن أنت من جنيت على نفسك بازدحام هذه الأطعمة. لذلك أحبابي الصيام فلتره لي لي لي لي للحياة كلها، لأن العبد إذا صام ترك شيئا واجبا كان هو في الخيار. ولذا تكلمنا عن التطوع يا شيخ، ترى ما نتكلم عن رمضان، رمضان ما في إنسان تجي في نهار رمضان مقيم صحيح وتقول له صائم، يمكن يضربك عسى ما شر، أنا مسلم. لكن تأتي لهذه الأيام 45 درجة وصائم، نعم لما؟ هناك أكثر من 45 درجة، هناك درجات الغليان، هناك الشمس تتدنو، هناك العرق، أريد أن يظلني هذا العطش، أنا أعطش هنا لأرتوي هناك، أنا أصوم هنا ليضعف أكبح شيطاني. لذلك فعلا الشبع داء، الرسول صلى الله عليه وسلم سماه بيت الداء، وهذا بيت الداء، كلما قل فيه الطعام ضعف البدن، لا ضعفت إرادة ووسوسة الشيطان وإلحاحاته في النفس البشرية، فأخبت العبد لربه وأناب. ولذلك هذا اليوم على إطلاقه، أي يوم تحتسب فيه الأجر على الله تصومه محتسبا الأجر على الله، جائزتك إن قبل الله أن يباعد الله وجهك عن النار 70 خريفا. ولذلك ليس هذا فقط للمجاهدين ولا للمرابطين ولا للحراس في سبيل الله فحسب، بل هو لكل مسلم ومسلمة صام وصامت يريدون فضل الله وكرمه، فمن جوائز الصائم لله محتسبا في سبيله أن يباعد الله عن وجهه النار 70 خريفا. ولذلك تلاحظ أن الصيام الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما تحدث في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو يراه يصوم كثيرا ويريد ويقول أستطيع أكثر أستطيع أكثر، قال أفضل الصيام صيام يوم وإفطار يوم، وورد في حديث صم يوما وأفطر يومين حتى يكون بذلك قد صام ثلث الشهر. وعندما أتى الرجال الذين زاروا أبيات الحبيب عليه الصلاة والسلام وتقالوا عمله قالوا هذا عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وقال أحدهم أصوم ولا أفطر، عدل الحبيب البوصلة التي كانت يظنونها يريد أن يصل إلى الجنة بأن يغالي أو أن يغلو، قال أصوم وأفطر إلى آخره، قال ومن رغب عن سنتي فليس مني. لذلك هذا الفضل واسع من الله لكل مؤمن، سواء كانت ذوات الأسباب اثنين وخميس، عشر ذي الحجة، ست شوال، يوم عرفة، يوم عاشوراء، الاثنين، الخميس، الأيام البيض، كل هذا واسع في فضل الله، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل هذه الطاعة. الصيام في أصله يعالج هذا الألم والتلوم في نفس الإنسان والفتور الذي لا بد أن يعتريه الإنسان. يعني إنسان يصوم يقول أريد أن أتخلص خيرا من الذي لا يصوم، لكن نحن نقول إذا أردت أن تصل إلى أعلى درجات التقوى لعلكم تتقون وتصل إلى أعلى درجات التلذذ، لأن العبادة لها لذة. أليس أهل الطاعة أهل المعصية يتلذذون بذنوبهم وكبائرهم وموبقاتهم فيما يزعمون، وهي لذة تعقبها الحسرات والآلام والفضائح وضيق الرزق وضيق الصدر والكدر في العيش وتلوم الحياة وانقلابها عليه، ومع ذلك يقول 5 دقائق كانت سعادة، مع أن نقول صاحب الطاعة أحق بهذا. بعض الناس كما كرمت أخي أن أحيانا صاموا الست كل البيت أفطر أنا، يلا مع الخيل شقرة، مع أنها الخيل اللي مهيب رايحة الشقرة. أحيانا تروح للجنة وتدخل باب الريان وأنت واقف تراوح برا الباب، لأن لربما ما تحقق التقوى في قلبك. ولذلك الإنسان في حياته يتقرب إلى المولى جل وعلا في طريقه من يوم أن بلغ الإنسان وهو يسير إلى الرحمن. منا من يحبو ومنا من يكبو ومنا من يركض ومنا من يسابق ويسارع. ولذلك المسارعين مثل ما شاء الله بعض الشيبان الأيام ذي أخوي، ما تلاحظ بعد ثاني العيد صام
7: ما شاء الله، صحيح
6: يا الربع حلوى زيارة، قال أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر كله. انظر إلى قوة الإيمان، ما التفتوا. ولذلك بعضهم تبارك الله في يوم الخميس الماضي كان قد صام الست شوال، حتى أن بعض الشيبان يسمونها العيد، وإن كان هذا غير صحيح ولا يصح أن يسمى العيد إلا ما كان عيد بعد رمضان، لكن قصده أنني الآن استطعت أن أضمن صيام دهر كامل بصيام ست بعد شوال بعد رمضان. والعجيب أن الصيام الذي نتحدث عنه الله جل وعلا فرض منه قبل رمضان وبعد رمضان كالسنة النافلة. تلاحظ صلاة الظهر الآن قبلها أربع وبعدها ركعتين، وبعضهم قال بعض أهل العلم أربعا قبلها وأربعا بعدها. قالوا هذه الأربع وتلك الأربع تحفظ صلاة الظهر من النقص. كان الحبيب عليه الصلاة والسلام يصوم في شعبان حتى يقال أنه لا يفطر، وكان يتبع شو رمضان ستا بعده مباشرة. لماذا هذا الصيام الذي يسبق الفرض وبعد الفرض؟ قال ليجبر ويرقع ما نقص من الصيام. ولذلك إذا تكلمنا في فضائل عن فضل صيام التطوع، لأننا في شهر مبارك، شهر حقيقة من أعظم علامات القبول لقبوله، وأن الله قد قبل صيامي وصيامك وقبل إقبالي وإقبالك وصدقاتي وصدقاتك. وهذا القيام أن يشرح الله صدرك بعد الصيام إلى الصيام. ولذلك بعض الناس إذا فكر في صيام شوال وهو في العشر الأواخر جاه الظمأ وهو بعد التراويح، يحس بظمأ وضيق صدر، لا يريد أن يحدث عن يا أخي أن نخلص بس من الفرائض، هو نبي نطلع وجوازه في جيبه ومسافر بينحاش يريد أن يهرب. ولذلك إذا ضاق صدر الإنسان عن ذكر طاعة بعد طاعة فاعلم أن الإيمان والتقوى في قلبه قد جف أو قل معينه. وإذا شفت الإنسان بعد الطاعة يفرح بطاعة فاعلم أن الحق جل وعلا فتح له أبواب القبول. لذلك إذا تكلمنا عن صيام التطوع، الصيام ميزته عن سائر العبادات أنه لله، مع أن كل العبد لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. لكن لماذا اختص الله جل وعلا الصيام من سائر الأعمال؟ لماذا اختصه وقال لي؟ لعلنا نذكره في طيات حديثنا.
7: نعم.
6: لأن الصيام يقود طاعات كبيرة، ومدرسة من مدارس التقوى ومدرسة من مدارس
8: ما هو فضل صيام ستة من شوال؟ وأيهما الأفضل، قضاء الصوم أو صوم ستة من شوال؟ هل يجزم الجن النية بينهم؟ صيام ستة من شوال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر، يعني هذا فضل صيام ستة من شوال. أما قضية يجوز يقدم القضاء على ستة من شوال، نعم يقدم القضاء، القضاء واجب فيقدمه على صيام ستة من شوال، ولكن بالنسبة للنساء إذا كان الأيام اللي افطرتها كثيرة وتخشى أنها ما تدرك تصوم ستة من شوال مع القضاء، تقدم ستة من شوال وتقضي بعد ذلك، لأن القضاء بابه مفتوح.
0: قلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فينبغي للعبد أن ينظر في ميزان حسناته دائما، ويتفقد حال قلبه. أعمال القلوب هي التي تتضاعف بها الأعمال، قال جل وعلا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إذن الله تعالى لا يظلم العاملين، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل. وما كان الله ليضيع إيمانكم. الله تعالى تكفل العباد بأن لا يظلموا وأن لا يضيع حقوقهم، لكن وإن تك حسنة يضاعفها، وتضاعف الحسنات لأولياء الله، وأسباب المضاعفة قد تكون لشرف الزمان، وقد تكون لشرف المكان، وقد تكون لنوع العمل. فشرف الزمان رمضان، وشرف المكان مكة والمدينة والقدس. أما نوع العمل لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علي. فعمل الفريضة أحب إلى الله وأعظم أجرا من عمل النافلة. السبب الرابع وأجلته لأهميته هو ما يكون في قلب العامل. وأبو بكر كان يصلي ويصوم يتصدق ويحج، وعمر كذلك، لكن فضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه على عمر رضي الله تعالى عنه فضل كبير، كذلك عمر، كذلك أولياء الله إلى هذا الزمان. فبقدر ما وقر في قلب العبد من تعظيم الله جل وعلا والحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم تكون مضاعفة الأجر، وإن تكون حسنة يضاعفها. ثم قال تعالى: ويؤت من لدنه أجرا عظيما. نكرة من العظيم ستكون عظيمة، وصف العظيم بأنها عظيمة. إذن تأمل وأطلق لخيالك العنان ولا يحده شيء، وإن تكون حسنة يضاعف. بعد رمضان ترغب النفوس أن تخلد إلى الكسل، وهذه مشكلة يعاني منها البشر، وبعد اللحظات الجادة يصعب على الإنسان أن يعود إلى حاله، لأنه يحتاج إلى أن يجاهد نفسه، والله جل وعلا وعد من جاهد نفسه أن ينصره: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فوجب على العبد بعد موسم رمضان والعيد أن يجاهد نفسه لينهض بها إلى معالي الأمور. لذلك كان من كمال شريعة النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض أو أن شرع النبي صلى الله عليه وسلم صيام الست من شوال نفلا. فمن صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، وأطلقها في شوال فهي ستة أيام إن شاء صامها ابتداء من اليوم الثاني حتى يختمها في اليوم الثامن، فيفطر في اليوم الثامن، وإن شاء أن يبدأ بها متى شاء فيمكنه أن يبدأها في اليوم 23 ليختمها في آخر الشهر 23 والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والعشرين، وإن بدأها في 24 فقد خاطر بيوم. يمكنه أن يصومها مفرقة، فيصوم الاثنين والخميس حتى يتم 6 أيام، وكل هذا ولله الحمد جائز. لكن من حكم صيام 6 من شوال إنها مندوبة وليست واجبة، فمن حكمها أن يعود الإنسان إلى نشاطه في الطاعة، لأن الصيام يضيق مجاري الدم التي هي يجري منها الشيطان، فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فينشط العبد للعمل. وكلما كان العبد أكثر تسليما لله كلما كان أكثر سعادة في الدنيا وأرفع درجة في الآخرة. فإن الإنسان تعرض له أمانيه في الدنيا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. فهذه أمور قد زينت للإنسان، فيمكن للعبد الموفق من أولياء الله أن يجعل هذه الأشياء المزينة يجعلها في موازين حسناته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر، ثم ذكر الأول فقال: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعرف لله فيه حقا. إذن هذا تحققت له أحلامه في الدنيا فسخرها أن تكون لميزانه في الآخرة. الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا. وهو يقول: لو أن لي مالا، يعني يتمنى أن يكون له شيء من هذه الدنيا، لعملت فيه بعمل فلان الرجل الصالح، فهو بنيتهما فأجرهما سواء. إذن يمكن لولي الله أن يجعل أعماله وأمانيه في موازين حسناته، وذلك أن يقتدي بالصالحين. أيها المسلم، في رمضان كنت تنافس الصالحين، ولكن بعد رمضان دعتك نفسك أن تنافس البطالين، فلا تستجب لذلك، بل استمر في منافسة الجادين من أولياء الله. ولا مانع أن تنافس نفسك، تقول: يا نفس، كنا في رمضان على شيء من الوفاق، فما الذي أفسد بيننا؟ إنه الشيطان، فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم. إذن من السنة أن يصوم المسلم 6 أيام من شوال ليكون مع رمضان، لتكون مع رمضان كصيام الدهر، ورمضان شهر بعشرة، والأيام 66، فهذه 12 شهرا. إذن يمكن لولي الله أن يصوم العام ويطلب الأجر من الله كما بشره به النبي صلى الله عليه وسلم. فوصيتي لنفسي ولإخواني الحرص على صيام الست من شوال، وإنما ما يعينك أيها المسلم على كثرة الصيام ألا تتكلف في السحور ولا في الفطور، بل تتسحر على تمر وماء وتؤخر السحور، وتفطر على تمر وماء وتعجل الفطور، ثم بعد ذلك ما تيسر من طعام العشاء ما يعينك على صيام الغد، وتكثر من شرب الماء خصوصا في الأيام الحارة كهذه الأيام لكي يهون ظمأ الغد. واستعن بالله، إن الله تعالى يعين العبد إذا استعان به. أسأل الله جل وعلا أن يعيننا وذرياتنا والمسلمين على ذكره وشكره وحسن عبادته. نقف عند هذا، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وهدانا سبلنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا شيخنا، وبارك الله فيكم، وجعل الله ما قلتم في ميزان حسناتكم. تفضل علينا بعض الأسئلة الله يحفظكم.
0: تفضل، بارك الله فيك.
1: الله يحفظك. يقول السائل حفظكم الله تعالى، أحسن الله إليكم شيخنا، بالنسبة للمرأة التي عندها قضاء من رمضان، هل تبدأ بالقضاء أم بالست من شوال؟ فجزاكم الله خيرا.
0: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق، فالقضاء أحق من النافلة، والقضاء أفضل من النافلة. فإذا صامت الأيام التي أفطرتها لأجل الحيض أو للسفر أو للمرض أو لغيرها من الأعذار، فإنها تبدأ بصيام القضاء قبل صيام الأيام الستة من شوال. فإذا أتمت القضاء فإنها تصوم الست من شوال، فإن فات عليها يعني لم تتمكن من القضاء إلا في آخر الشهر لانشغالها بمرض أو سفر أو حيض أو رضاع أو غيره، فلتعلم أمة الله أنه إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يفعله مقيما صحيحا، فليبشر بالخير ويؤمل بالله الأمل العظيم، فالله تعالى عند ظن عبده به. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجب التتابع في الصيام الست من شوال؟
0: ذكرت أثناء الكلمة أنه لا يجب التتابع، يمكنه أن يصوم كل اثنين وخميس حتى ينهي الست، والحمد لله.
1: جزاكم الله خير. يقول السائل حفظكم الله تعالى: هل يلزم تبييت النية للصيام الست من شوال؟
0: هذا الأمر وهو تبييت النية، اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إنما لكل امرئ ما نوى. فمن صام صياما مطلقا فإنه ينوي متى شاء، لكن ليس له من ذلك اليوم إلا ما نوى. مثال: شخص في شهر شعبان أو في شهر القعدة أراد أن يفطر في يوم من الأيام، فلما جاء إلى البيت تعذر الإفطار، إفطار الصباح، فقال: إني إذن صائم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فما الذي يكتب له؟ هل يكتب له صيام اليوم كاملا، أو يكتب له ما نوى؟ يظهر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس له إلا ما نوى، يعني ليس له إلا صيام أو نية بقية اليوم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، فإذا لم ينوي إلا من النهار فإنه لا يمكنه أن نقول أنه صام اليوم كاملا، بل كتب له ما نوى، يقول صلى الله عليه وسلم إنما لكل امرئ ما نوى. بناء على هذا أن تبييت النية لصيام النفل المعين هو الأفضل، هو الأفضل. لكن لو أن شخصا تعود أن يصوم الاثنين فإنه يكفي أن يبيت النية، يقول والله أنا سأصوم كل اثنين في عمري من الأيام القادمة. فهنا لا يحتاج إلى أن يبيت النية في كل يوم لأنه نواها. لكن لو نفرض أنه قطع النية لسفر أو مرض فإنه يحتاج إلى أن يجددها. إذن الأولى أن يبيت النية، فإن كان قد تعود أن يصوم الست من شوال فنسي أن يبيت النية في ليلة الثاني من شوال مساء العيد ليلة الثاني، فلم يتمكن من يعني فلم يقم لصلاة الفجر إلا بعد أن يعني طلع الفجر وأصبح وأسفر جدا، فإنه لا بأس أن يواصل لأنه قد نوى أن يصوم الست. صحيح أنه لم ينوي اليوم الثاني لكنه لم ينوي أن يفطره، فبالتالي ما دام أنه على أصل النية فإنه لا يحتاج إلى أن يبيتها. لكن إذا كان قد نوى القطع فإنه ينوي من الليل ليدرك أجر اليوم كاملا. وفق الله الجميع. نعم
1: أحسن الله إليكم. يقول السائل حفظكم الله شيخنا، هل يجوز الجمع بين نية الصيام الست من شوال ويوم الاثنين والخميس أو صيام الأيام الثلاثة من كل شهر؟
0: لا بأس بذلك إن شاء الله، إنما لكل امرئ ما نوى، إنما لكل امرئ ما نوى، فالحمد لله. إلا وأنه نوى أدرك مثلا من الأيام الست يوم الاثنين فإنه له أجر الاثنين وأجر الست وهكذا. والله
1: جزاكم الله خيرا. نختم بهذا السؤال وحفظكم الله.
0: قبل أن نختم أود أن يعني لا نغفل عن حال إخواننا في فلسطين.
1: نعم الله يحفظكم.
0: ففلسطين فيها من أولياء الله الأخفياء كثير وللحمد غيرها من بلاد الإسلام، فينبغي للمسلم أن لا ينسى هؤلاء من دعائه. وهؤلاء أولياء الله في فلسطين أمامهم خصمان، خصم عدو ظاهر وهم اليهود، وخصم عدو باطن وهم أهل البدع. فليكثر من الدعاء بأن يحفظ الله إخواننا في أكناف بيت المقدس من أعدائهم الظاهرين والباطنين، من أعدائهم الكافرين والمبتدعة، فإنه بحاجة إلى هذا الأمر. نسأل الله جل وعلا أن يكفينا شر الكافرين وأهل البدع، إنه سميع وجوب الدعاء. فتفضل لهذا الأمر، فنحن بحاجة إلى أن لا ننسى هذه القضية العامة وهي قضية القدس، وأن قضيتنا بالدعاء لأن ينصر أولياءه على أعدائه من اليهود والمبتدعة، إنه سميع وجوب الدعاء. نعم أختم بسؤالك الأخير تفضل.
1: أحسن الله إليكم جزاكم الله خيرا. آمين آمين. اللهم انصر إخواننا. يقول السائل حفظكم الله تعالى، ما نصيحتكم وتوجيهكم حفظكم الله تعالى لفئة من الناس يعتقدون أن صيام الست من شوال واجبة؟
0: من اعتقد أن أمرا من المندوبات واجب فقد ابتدع. فلا يشترط لصيام الست من شوال المواصلة في كل عام، فإن صام مثلا في العام 39 ولكنه في العام 40 أفطر، وصام في العام 41 ثم أراد أن يفطر هذه السنة فيمكنه أن لا يصومها. فمن اعتقد وجوب عمل لم يوجبه النبي صلى الله عليه وسلم فقد ابتدع وعمله مردود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. والله المستعان، وفق الله جميعا لما يحبه ويرضى. اللهم احفظ إخواننا في أكناف بيت المقدس من أعدائك وأعدائهم من اليهود وأهل البدع، إنك سميع مجيب الدعاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم. موعدنا الأسبوع القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إيه نعم شيخنا، الله يحفظكم، عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الفصل السابع في إتباع رمضان بست من شوال. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر. وإنما كان كصيام الدهر لأن الحسنة بعشر أمثالها، فيقابل كل يوم بعشرة أيام.
2: ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا في الحث على إتباع رمضان بست من شوال، وهو متبع في ذلك للسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وهي بمنزلة النافلة بعد الصلاة الفريضة. فكما أن الفرائض من الصلوات تكمل بما يعقبها من النوافل، فكذلك صيام رمضان جعل بعده من الصيام النفل ما يرضفه مكملا له، وهو صيام ست من شوال. والأصل في ذلك هذا الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مخرج في صحيح مسلم، وقد تكلم بعض أهل العلم في صحته، والأشبه أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نقل بعض الفقهاء إجماع أهل العلم على صيام الست من شوال، وفي هذا الإجماع نظر، فإن مشهور مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى كراهية صومها، إلا أن الصحيح هو مذهب الجمهور في استحباب صيام ست من شوال. وقد دل حديث أبي أيوب رضي الله عنه الذي ذكره المصنف أن صيام ست من شوال الذي يحدث الأجر الذي ذكر في الحديث مشروط بشرطين اثنين: أولهما أن يكون إيقاع هذه الست بعد صيام رمضان، فلا ينبغي لمن عليه قضاء من رمضان أن يتطوع بهذه الست حتى يقضي ما عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان، فلا يقع الأجر والثواب المرتب إلا بتقدم صيام رمضان. فمن كان في حقه قضاء ثابت من رمضان كيوم أو يومين فإنه يقدم هذا القضاء بين يدي صيام الست من شوال، ثم بعد ذلك يشرع يصوم الست من شوال. وأما الشرط الثاني هو أن يتبع هذه الست جميعا في شوال، فلو صام بعضها في شوال وبعضها في الشهر الذي يليه لم يقع له الأجر. فمن صام 4 أيام في شوال ثم صام يومين في ذي القعدة لم يستحق هذا الثواب المذكور في هذا الحديث، بل لا بد أن تتبع هذه الأيام في شوال جميعا يوما بعد يوم، إما على المتابعة وإما على التفريق. والأحاديث المروية في إيجاب المتابعة، لا، المتابعة بلا تفريق لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت عن الصحابة الترخيص في التفريق بينها. فإذا شاء صام الصائم يوما وأفطر آخر أو أتبعها جميعا، وهذا أبلغ في العبادة. وله أن يبتدئها من اليوم الثاني بعد عيد الفطر ثم ينهيها في اليوم الثامن الذي يسميه بعض الجهال بعيد الأبرار. وهذه التسمية كما ذكر جماعة من المحققين منهم أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى هي تسمية مبتدعة، فإذا اعتقد العبد كونه عيدا فقد أدخل في شرع الله عز وجل ما ليس منه. وإذا صام العبد هذه الست بعد رمضان كان ذلك مؤلفا لصيام الدهر جميعا، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فيقابل كل يوم بعشرة أيام، فيكون صيام الأيام الستة عن صيام شهرين كاملين، ويكون صيام رمضان عن عشرة أشهر، فيكمل للعبد الذي صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال يكمل له.

0: المتتابعة، وأن تلي يوم العيد، وهو كذلك. ولكن إذا قدر أن الإنسان بعد أن انتهى رمضان مرض ولم يتمكن من صيامها إلا بعد خروج شهر شوال، فهل يصومها أو نقول لها صنفت محلها؟ الظاهر الأول أنه يصومها، لا سيما إذا كان من عادته أن يصوم. وكذلك المرأة لو نفست في أول رمضان ثم طهرت في اليوم العاشر من شوال مثلا ثم صامت القضاء ولم يتيسر لها، وعلى كل حال لا يمكن أن يتيسر لها صيام 600 شوال إلا بعد خروج شوال، نقول هذا أيضا كذلك. فمن ترك صيامه للعذر وقضاها بعد انتهاء شوال فلا بأس، فأرجو أن يكون له أجر.
1: فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم صحيح. وهذا يدل على فضلها، وأن صيام الست مع رمضان كصيام الدهر، كأنه صام الدهر كله، وهذا فضل عظيم. فالعشر في السنة، فرمضان بعشرة أشهر والست بشهرين، حسنة بعشر أمثالها، فكأنه صام الدهر كله. مع أن الله بلطفه جل وعلا جعل رمضان كفرة لما بين رمضانين، فالست فيها زيادة خير ومصلحة عظيمة، فائدة كبيرة في امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، في امتثال رشاد النبي صلى الله عليه وسلم وترغيبه، والحرص على فعل ما شرع الله من العبادة، وهذا خير عظيم. والمؤمن يتحرى ما شرع الله ويمتثل يطلب الثواب من الله، هذا له فيه أجر عظيم. نعم.
2: ثم ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بفضل صيام ستة أيام من شوال، صيام ستة أيام من شوال، وأورد حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، وهو حديث صحيح ثابت عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، ولا يلتفت إلى من شكك في ثبوته، بل هو حديث صحيح ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وفيه هذه الفضيلة العظيمة المباركة لاتباع رمضان بستة أيام من شوال. ولا يشترط في هذه الأيام الست أن يؤتى بها متتابعة متوالية، بل لو صامها متفرقة سواء في أول الشهر بعد يوم العيد على التوالي، أو صامها مفرقة في أوله ووسطه وآخره، المهم أن تقع هذه الأيام، صيام هذه الأيام في شوال. وذكر عليه الصلاة والسلام هذا الثواب العظيم، قال: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها، فالسنة 360 يوما، فصيام رمضان يعدل 300 يوم، الحسنة بعشر أمثالها، وست من شوال تعدل 60 يوما، فمن صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، بمعنى أن المرء كل سنواته على هذه الصفة يصوم رمضان ويتبع ستا من شوال، فيكون بذلك كأنما صام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها.
3: وسع صدرك في الآخرة بماذا؟ بأنك تكون لك خبايا وعندك كنوز. يا أخوان، من صام يوما في سبيل الله ادخره، فكم ادخرنا من أعمارنا، كم يوم أنت صائم؟ ولذلك نقول يا أحبابي، من علامة أنك صائم وصيامك مقبول الست منشرحة صدرك لها. أنا أعرف شيبان يا شيخ الآن ما رجعوا من مكة، صام الست، طيب جالس الآن هو مفطر ينتظر يوم الربوع والخميس والجمعة 13-14-15، فإذا صامها وانتهى أتى للرياض، يجلس شهر كامل، شهر رمضان كامل ونصف شوال، ويقول: والله يا

0: يا شيخ أن الطعام صار في النهار لا لذة له، لا لذة له، ما له لذة. لماذا؟ قال يا شيخ لأني أرى في قلة الطعام، مثل ما كرمت في بداية السؤال، أرى في قلة الطعام حياة لقلبي، لأن كثرة الطعام موت للقلب، الضحك الكثير والأكل الكثير يجعل القلب ميت ميت. ولذلك أقول لأحبابي، وبعدين نحمد الله الآن يا شيخ، اسبلت مكيفات عمومية، نعم، وأطعمة وخير ومشروبات باردة وساخنة. صحيح. يا أحباب، من شكر نعمة الله أن تخبئ بعض الأيام له، فإذا عرق الناس وضمأوا أتاك صيامك ليرويك.
1: نعم.
0: الصيام ميزته أنه يلجم النفس ويضيق مجاري الشيطان. ولذلك أنا أعجب إنسان الله جل وعلا كتب له عبادة تجعل عدوه مدحور وراغم، وتجعل في سمو الإيمان وصفاء النفس والدمعة تكون قريبة ومناجاة الله لذيذة. ولذلك تلاحظ أن بعض الناس الآن اللي يصومون، إذا صلى العصر هالأيام فتح المصحف، هو ترى لو مو بصايم ما فتح مصحف، لكن كان الكبسة والرز تسحبه من المسجد إلى بيته، والآن ما لا يخرجه من بيت ربه أحد. فأقول للذين يعبدون الله عادة، هو فقط تغيير التردد في القلب يقلبها إلى عبادة، جاهدوا النفس، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ترى ليس الجهاد هو الضرب بالسنان، جهاد النفس، الصراع لأجل أن تجد اللذة. يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على طاعتك، اسأل الله، اللهم اجعل حبك في قلبي أحب إلي من الماء البارد على الظمأ. افعلها ذلك وناجي ربك. ترى والله كلنا نشعر بالفتور، من الذي لا يفتر؟ واحد يقول يا شيخ الله المستعان كان الناس يختمون القرآن، قلت هذا في رمضان، أنت تريد أن تنقل جمال رمضان واختيار الله لرمضان تنقل في شوال؟ مستحيل. صح. كلنا نضعف، ولا نكون يا أخوان مثاليين إلى درجة أن نجلد الناس بعصا اللوم حتى يضجرون، لا، نحن نقول هي 6 شوال تستطيع أن تصومها متفرقة، تستطيع أن تصومها متتابعة، تستطيع أن تصومها عام والعام اللي بعده ما تصومها، وليس تستطيع أن تصوم 4 منها ثم تعجز عن يومين ولا حرج عليك، لأنها نافلة. الله يحبك، لأن الله جل وعلا يقول ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أحبابي، صيام شوال إذا علمت أن شيء يحبه أبي وأمي تسويه يا شيخ ولا لا؟
1: صحيح.
0: أنا لو أدري أن أمي تقول ارجع من القناة حافي وتحبي، والله لا حبي لو المخرج 10 بعيد، لكن بروح، أمي تبي ذلك، فكيف وربي وله المثل الأعلى، يريدني أن أتقرب إليه حتى يحبني. لذلك نجدد معين الحب، ويا أخوان نغسل هالقلب هذا وعاء الأعمال هذا، غسله، صنفره، استغفر، ادعو حتى تجد لذة الطاعة. بما أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والدم هو الحياة والدم هو الغذاء، ولذلك الصائم لو أعطي دم أفطر مع أنه ما دخل في جوفه شيء، لأن الدم هو الحياة. فإذا صام ضعفت مجاري الشيطان، فأخبتت نفسه ولان قلبه ولانت عينه، ثم أقبل إلى ربه. معظم الآن المناكح، المنكوحات والمشروبات والمطعومات، هذه 3 التي يصوم الإنسان عنها من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، هذه هي التي تقود الإنسان للتهلكة غالبا. ولذلك العالم تجد أنهم إما عبد فرجه وإما عبد بطنه وإما صريع لسانه أحيانا، شهوات، حتى شهوة الكلام شهوات. فإذا صام الإنسان، إذا كان يوم صوم أحدكم فإن سابه أحد أو قاتل فليقل إني صام، تربيه الصيام على كبح جماح نفسه، تربيه على الإخبات، حتى شيطانه يضعف وسوسته. ترى الشيطان في رمضان اللي خلانا مع الجماعة نعيش اللذة في قيام رمضان، لاحظ الآن لماذا يقوم الإنسان أحيانا ما يقوم آخر الليل، مع أنه يا أخي معك توضأ وركعتين 3، هو الصيام الذي ذكرته أنه يقود النفس إلى الوصول إلى التقوى، وتحقيق التقوى هي الشجرة الوارفة التي يستظل تحتها المؤمن ويأنس. ولذلك يقول بعض أهل العلم من صام يوما في سبيل الله ادخره، يعني أحبابي كأن أعمارنا ضائعة حتى نصوم يوم فندخر أجر هذا الصوم عند رب العالمين. لذلك نعم، ما لاحظته، لاحظ كثرة الشبع تثقل. لاحظ الآن الذي كان يفطر في رمضان على تمرة وقليل من الماء وشيء بسيط، ثم يقوم التراويح مرتاح ويبحث عن من يطيل الصلاة. لكن الذي صار بطنه أمتار وأذرع أمامه وابتدأ يتجشأ ولا يكاد يخرج الهواء إلا بين أرتال من الطعام، يشتكي الإمام ويشتكي التكييف، والله الإمام ما فيه إلا كل خير والتكييف كان رائع، لكن أنت من جنيت على نفسك بازدحام هذه الأطعمة. لذلك أحبابي الصيام فلتره لي لي لي لي للحياة كلها، لأن العبد إذا صام ترك شيئا واجبا كان هو في الخيار. ولذا تكلمنا عن التطوع يا شيخ، ترى ما نتكلم عن رمضان، رمضان ما في إنسان تجي في نهار رمضان مقيم صحيح وتقول له صائم، يمكن يضربك عسى ما شر، أنا مسلم. لكن تأتي لهذه الأيام 45 درجة وصائم، نعم لما؟ هناك أكثر من 45 درجة، هناك درجات الغليان، هناك الشمس تتدنو، هناك العرق، أريد أن يظلني هذا العطش، أنا أعطش هنا لأرتوي هناك، أنا أصوم هنا ليضعف كبح أكبح شيطاني. لذلك فعلا الشبع داء، الرسول صلى الله عليه وسلم سماه بيت الداء، وهذا بيت الداء، كلما قل فيه الطعام ضعف البدن، لا ضعفت إرادة ووسوسة الشيطان وإلحاحاته في النفس البشرية، فأخبت العبد لربه وأناب. ولذلك هذا اليوم على إطلاقه، أي يوم تحتسب فيه الأجر على الله تصومه محتسبا الأجر على الله، جائزتك إن قبل الله أن يباعد الله وجهك عن النار 70 خريفا. ولذلك ليس هذا فقط للمجاهدين ولا المرابطين ولا للحراس في سبيل الله فحسب، بل هو لكل مسلم ومسلمة صام وصامت يريدون فضل الله وكرمه. فمن جوائز الصائم لله محتسبا في سبيله أن يباعد الله عن وجهه النار 70 خريفا. ولذلك تلاحظ أن الصيام الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما تحدث في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو يراه يصوم كثيرا ويريد ويقول أستطيع أكثر أستطيع أكثر، قال أفضل الصيام صيام يوم وإفطار يوم، وورد في حديث صم يوما وأفطر يومين حتى يكون بذلك قد صام ثلث الشهر. وعندما أتى الرجال الذين زاروا أبيات الحبيب عليه الصلاة والسلام وتقالوا عمله، قالوا هذا عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وقال أحدهم أصوم ولا أفطر، عدل الحبيب البوصلة التي كانت يظنونها يريد أن يصل إلى الجنة بأن يغالي أو أن يغلو، قال أصوم وأفطر إلى آخره، قال ومن رغب عن سنتي فليس مني. لذلك هذا الفضل واسع من الله لكل مؤمن، سواء كانت ذوات الأسباب 2 وخميس، 10 ذي الحجة، 6 شوال، يوم عرفة، يوم عاشوراء، الاثنين، الخميس، الأيام البيض، كل هذا واسع في فضل الله، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل هذه الطاعة. الصيام في أصله يعالج هذا الألم والتلوم في نفس الإنسان والفتور الذي لا بد أن يعتريه كل إنسان. يعني إنسان يصوم يقول لي أريد أن أتخلص، خيرا من الذي لا يصوم، لكن نحن نقول إذا أردت أن تصل إلى أعلى درجات التقوى لعلكم تتقون وتصل إلى أعلى درجات التلذذ، لأن العبادة لها لذة. أليس أهل الطاعة أهل المعصية يتلذذون بذنوبهم وكبائرهم وموبقاتهم فيما يزعمون، وهي لذة تعقبها الحسرات والآلام والفضائح وضيق الرزق وضيق الصدر والكدر في العيش وتلوم الحياة وانقلابها عليه، ومع ذلك يقول 5 دقائق كانت سعادة، مع أن نقول صاحب الطاعة أحق بهذا. بعض الناس كما كرمت أخي أن أحيانا صاموا 6 كل البيت أفطر أنا، يلا مع الخيل يا شقرة، مع أنها الخيل اللي مهيب رايحة الشقرة. أحيانا تروح للجنة وتدخل باب الريان وأنت واقف تراوح برا الباب، لأن لربما ما تحقق التقوى في قلبك. ولذلك الإنسان في حياته يتقرب إلى المولى جل وعلا في طريقه من يوم أن بلغ الإنسان وهو يسير إلى الرحمن، منا من يحبو ومنا من يكبو ومنا من يركض ومنا من يسابق ويسارع. ولذلك المسارعين مثل ما شاء الله بعض الشيبان الأيام ذي أخوي، ما تلاحظ بعد ثاني العيد صام
1: ما شاء الله، صحيح
0: يا الربع حلوى زيارة، قال أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر كله. انظر إلى قوة الإيمان، ما التفتوا. ولذلك بعضهم تبارك الله في يوم الخميس الماضي كان قد صام 6 شوال، حتى أن بعض الشيبان يسمونها العيد، وإن كان هذا غير صحيح ولا يصح أن يسمى العيد إلا ما كان عيد بعد رمضان، لكن قصده أنني الآن استطعت أن أضمن صيام دهر كامل بصيام 6 بعد شوال بعد رمضان. والعجيب أن الصيام الذي نتحدث عنه الله جل وعلا فرض منه قبل رمضان وبعد رمضان كالسنة النافلة. تلاحظ صلاة الظهر الآن قبلها أربع وبعدها ركعتين، وبعضهم قال بعض أهل العلم أربعا قبلها وأربعا بعدها. قالوا هذه الأربع وتلك الأربع تحفظ صلاة الظهر من النقص. كان الحبيب عليه الصلاة والسلام يصوم في شعبان حتى يقال أنه لا يفطر، وكان يتبع رمضان ستا بعده مباشرة. لماذا هذا الصيام الذي يسبق الفرض وبعد الفرض؟ قال ليجبر ويرقع ما نقص من الصيام. ولذلك إذا تكلمنا في فضائل عن فضل صيام التطوع، لأننا في شهر مبارك، شهر حقيقة من أعظم علامات القبول لقبوله، وأن الله قد قبل صيامي وصيامك وقبل إقبالي وإقبالك وصدقاتي وصدقاتك. وهذا القيام أن يشرح الله صدرك بعد الصيام إلى الصيام. ولذلك بعض الناس إذا فكر في صيام شوال وهو في العشر الأواخر جاه الظمأ وهو بعد التراويح، يحس بظمأ وضيق صدر لا يريد أن يحدث عن يا أخي أن نخلص بس من الفرائض، هو نبي نطلع وجوازه في جيبه ومسافر بينحاش يريد أن يهرب. ولذلك إذا ضاق صدر الإنسان عن ذكر طاعة بعد طاعة فاعلم أن الإيمان والتقوى في قلبه قد جف أو قل معينه. وإذا شفت الإنسان بعد الطاعة يفرح بطاعة فاعلم أن الحق جل وعلا فتح له أبواب القبول. لذلك إذا تكلمنا عن صيام التطوع، الصيام ميزته عن سائر العبادات أنه لله، مع أن كل العبد لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. لكن لماذا اختص الله جل وعلا الصيام من سائر الأعمال؟ لماذا اختصه وقال لي؟ لعلنا نذكره في طيات حديثنا. نعم. لأن الصيام يقود طاعات كبيرة، ومدرسة من مدارس التقوى ومدرسة من مدارس
1: ما هو فضل صيام ستة من شوال؟ وأيهما الأفضل، قضاء الصوم أو صوم ستة من شوال؟ هل يجزم النية بينهم؟ صيام ستة من شوال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. يعني هذا فضل صيام ستة من شوال. أما قضية يجوز يقدم القضاء على ستة من شوال، نعم يقدم القضاء، القضاء واجب فيقدمه على صيام ستة من شوال. ولكن بالنسبة للنساء إذا كان الأيام اللي افطرتها كثيرة وتخشى أنها ما تدرك تصوم ستة من شوال مع القضاء، تقدم ستة من شوال وتقضي بعد ذلك، لأن القضاء بابه مفتوح.
2: قلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فينبغي للعبد أن ينظر في ميزان حسناته دائما، ويتفقد حال قلبه. فأعمال القلوب هي التي تتضاعف بها الأعمال، قال جل وعلا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إذن الله تعالى لا يظلم العاملين، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل، وما كان الله ليضيع إيمانكم. الله تعالى تكفل العباد بأن لا يظلموا وأن لا يضيع حقوقهم، لكن وإن تك حسنة يضاعفها، وتضاعف الحسنات لأولياء الله، وأسباب المضاعفة قد تكون لشرف الزمان، وقد تكون لشرف المكان، وقد تكون لنوع العمل. فشرف الزمان رمضان، وشرف المكان مكة والمدينة والقدس. أما نوع العمل لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علي. فعمل الفريضة أحب إلى الله وأعظم أجرا من عمل النافلة. السبب الرابع وأجلته بأهميته هو ما يكون في قلب العامل. وأبو بكر كان يصلي ويصوم يتصدق ويحج، وعمر كذلك، لكن فضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه على عمر رضي الله تعالى عنه فضل كبير، كذلك عمر، كذلك أولياء الله إلى هذا الزمان. فبقدر ما وقر في قلب العبد من تعظيم الله جل وعلا والحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم تكون مضاعفة الأجر، وإن تكو حسنة يضاعفها. ثم قال تعالى: ويؤت من لدنه أجرا عظيما. نكرة من العظيم ستكون عظيمة، وصف العظيم بأنها عظيمة. إذن تأمل وأطلق لخيالك العنان ولا يحده شيء، وإن تكون حسنة يضاعف. بعد رمضان ترغب النفوس أن تخلد إلى الكسل، وهذه مشكلة يعاني منها البشر، فبعد اللحظات الجادة يصعب على الإنسان أن يعود إلى حاله، لأنه يحتاج إلى أن يجاهد نفسه، والله جل وعلا وعد من جاهد نفسه أن ينصره: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فوجب على العبد بعد موسم رمضان والعيد أن يجاهد نفسه لينهض بها إلى معالي الأمور. لذلك كان من كمال شريعة النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض أو أن شرع النبي صلى الله عليه وسلم صيام الست من شوال نفلا. فمن صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، وأطلقها في شوال فهي ستة أيام. إن شاء صامها ابتداء من اليوم الثاني حتى يختمها في اليوم الثامن، فيفطر في اليوم الثامن، وإن شاء أن يبدأ بها متى شاء فيمكنه أن يبدأها في اليوم 23 ليختمها في آخر الشهر 23 والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والعشرين. وإن بدأها في 24 فقد خاطر بيوم. يمكنه أن يصومها مفرقة، فيصوم الاثنين والخميس حتى يتم ستة أيام، وكل هذا ولله الحمد جائز. لكن من حكم صيام الست من شوال إنها مندوبة وليست واجبة، فمن حكمها أن يعود الإنسان إلى نشاطه في الطاعة، لأن الصيام يضيق مجاري الدم التي هي يجري منها الشيطان، فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فينشط العبد للعمل. وكلما كان العبد أكثر تسليما لله كلما كان أكثر سعادة في الدنيا وأرفع درجة في الآخرة. فإن الإنسان تعرض له أمانيه في الدنيا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. فهذه أمور قد زينت للإنسان، فيمكن للعبد الموفق من أولياء الله أن يجعل هذه الأشياء المزينة يجعلها في موازين حسناته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر، ثم ذكر الأول فقال: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعرف لله فيه حقا. إذن هذا تحققت له أحلامه في الدنيا فسخرها أن تكون لميزانه في الآخرة. الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا. فهو يقول: لو أن لي مالا، يعني يتمنى أن يكون له شيء من هذه الدنيا، لعملت فيه بعمل فلان الرجل الصالح، فهو بنيتهما فأجرهما سواء. إذن يمكن لولي الله أن يجعل أعماله وأمانيه في موازين حسناته، وذلك أن يقتدي بالصالحين. أيها المسلم، في رمضان كنت تنافس الصالحين، ولكن بعد رمضان دعتك نفسك أن تنافس البطالين، فلا تستجب لذلك، بل استمر في منافسة الجادين من أولياء الله. ولا مانع أن تنافس نفسك، تقول: يا نفس، كنا في رمضان على شيء من الوفاق، فما الذي أفسد بيننا؟ إنه الشيطان، فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. إذن من السنة أن يصوم المسلم 6 أيام من شوال ليكون مع رمضان، لتكون مع رمضان كصيام الدهر. فرمضان شهر بعشرة، والأيام 66، فهذه 12 شهرا. إذن يمكن لولي الله أن يصوم العام ويطلب الأجر من الله كما بشره به النبي صلى الله عليه وسلم. وصيتي لنفسي ولإخواني الحرص على صيام 6 من شوال. وإنما ما يعينك أيها المسلم على كثرة الصيام أن لا تتكلف في السحور ولا في الفطور، بل تتسحر على تمر وماء وتؤخر السحور، وتفطر على تمر وماء وتعجل الفطور، ثم بعد ذلك ما تيسر من طعام العشاء ما يعينك على صيام الغد، وتكثر من شرب الماء خصوصا في الأيام الحارة كهذه الأيام لكي يهون ظمأ الغد. واستعن بالله، إن الله تعالى يعين العبد إذا استعان به. أسأل الله جل وعلا أن يعيننا وذرياتنا والمسلمين على ذكره وشكره وحسن عبادته. نقف عند هذا وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وهدانا سبلنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا شيخنا، وبارك الله فيكم، وجعل الله ما قلتم في ميزان حسناتكم. تفضل علينا بعض الأسئلة. الله يحفظكم.
2: تفضل، بارك الله فيك.
3: الله يحفظك. يقول السائل حفظكم الله تعالى، أحسن الله إليكم شيخنا، بالنسبة للمرأة التي عندها قضاء من رمضان، هل تبدأ بالقضاء أم بالست من شوال؟ فجزاكم الله خيرا.
2: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق، فالقضاء أحق من النافلة، والقضاء أفضل من النافلة. فإذا صامت الأيام التي أفطرتها لأجل الحيض أو للسفر أو للمرض أو لغيرها من الأعذار، فإنها تبدأ بصيام القضاء قبل صيام الأيام الستة من شوال. فإذا أتمت القضاء فإنها تصوم الست من شوال، فإن فات عليها يعني لم تتمكن من القضاء إلا في آخر الشهر لانشغالها بمرض أو سفر أو حيض أو رضاع أو غيره، فلتعلم أمة الله أنه إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يفعله مقيما صحيحا، فليبشر بالخير ويؤمل بالله الأمل العظيم، فالله تعالى عند ظن عبده به. نعم.
3: أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجب التتابع في الصيام الست من شوال؟
2: ذكرت أثناء الكلمة أنه لا يجب التتابع، يمكنه أن يصوم كل اثنين وخميس حتى ينهي الست، والحمد لله.
3: جزاكم الله خير. يقول السائل حفظكم الله تعالى: هل يلزم تبييت النية للصيام الست من شوال؟
2: هذا الأمر وهو تبييت النية، اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إنما لكل امرئ ما نوى. فمن صام صياما مطلقا فإنه ينوي متى شاء، لكن ليس له من ذلك اليوم إلا ما نوى. مثال: شخص في شهر شعبان أو في شهر القعدة أراد أن يفطر في يوم من الأيام، فلما جاء إلى البيت تعذر إفطار الصباح، فقال: إني إذن صائم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فما الذي يكتب له؟ هل يكتب له صيام اليوم كاملا، أو يكتب له ما نوى؟ يظهر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس له إلا ما نوى، يعني ليس له إلا صيام أو نية بقية اليوم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صام رمضان وأتبعه ستا من شوال. فإذا لم ينوي إلا من النهار فإنه لا يمكنه أن نقول أنه صام اليوم كاملا، بل كتب له ما نوى، لقول صلى الله عليه وسلم: إنما لكل امرئ ما نوى. بناء على هذا، أن تبييت النية لصيام النفل المعين هو الأفضل. لكن لو أن شخصا تعود أن يصوم الاثنين فإنه يكفي أن يبيت النية، يقول: والله أنا سأصوم كل اثنين في عمري من الأيام القادمة. فهنا لا يحتاج إلى أن يبيت النية في كل يوم لأنه نواها. لكن لو نفرض أنه قطع النية لسفر أو مرض فإنه يحتاج إلى أن يجددها. إذن الأولى أن يبيت النية، فإن كان قد تعود أن يصوم الست من شوال فنسي أن يبيت النية في ليلة الثاني من شوال مساء العيد ليلة الثاني فلم يتمكن من يعني فلم يقم لصلاة الفجر إلا بعد أن يعني طلع الفجر وأصبح وأسفر جدا، فإنه لا بأس أن يواصل لأنه قد نوى أن يصوم الست. صحيح أنه لم ينوي اليوم الثاني لكنه لم ينوي أن يفطره، فبالتالي ما دام أنه على أصل النية فإنه لا يحتاج إلى أن يبيتها، لكن إذا كان قد نوى القطعة فإنه ينوي من الليل ليدرك أجر اليوم كاملا. وفق الله الجميع. نعم
3: أحسن الله إليكم. يقول السائل حفظكم الله شيخنا، هل يجوز الجمع بين نية الصيام الست من شوال ويوم الاثنين والخميس أو صيام الأيام الثلاثة من كل شهر؟
2: لا بأس بذلك إن شاء الله، إنما لكل امرئ ما نوى، إنما لكل امرئ ما نوى، فالحمد لله إلا وأنه نوى أدرك مثلا من الأيام الست يوم الاثنين فإنه له أجر الاثنين وأجر الست وهكذا. والله
3: جزاكم الله خيرا. نختم بهذا السؤال وحفظكم الله.
2: قبل أن نختم أود أن يعني لا نغفل عن حال إخواننا في فلسطين.
3: نعم الله يحفظك.
2: ففلسطين فيها من أولياء الله الأخفياء كثير وللحمد كغيرها من بلاد الإسلام، فينبغي للمسلم أن لا ينسى هؤلاء من دعائه، وهؤلاء أولياء الله في فلسطين أمامهم خصمان، خصم عدو ظاهر وهم اليهود، وخصم عدو باطن وهم أهل البدع، فليكثر من الدعاء بأن يحفظ الله إخواننا في أكناف بيت المقدس من أعدائهم الظاهرين والباطنين، من أعدائهم الكافرين والمبتدعة، فإنه بحاجة إلى هذا الأمر. نسأل الله جل وعلا أن يكفينا شر الكافرين وأهل البدع، إنه سميع وجوب الدعاء، فتفضل لهذا الأمر، فنحن بحاجة إلى أن لا ننسى هذه القضية العامة وهي قضية القدس، وأن قضيتنا بالدعاء لأن ينصر أولياءه على أعدائه من اليهود والمبتدعة، إنه سميع وجوب الدعاء. نعم أختم بسؤالك الأخير تفضل.
3: أحسن الله إليكم جزاكم الله خيرا. آمين آمين. اللهم انصر إخواننا. يقول السائل حفظكم الله تعالى، ما نصيحتكم وتوجيهكم حفظكم الله تعالى لفئة من الناس يعتقدون أن صيام الست من شوال واجبة؟
2: من اعتقد أن أمرا من المندوبات واجب فقد ابتدع، فلا يشترط لصيام الست من شوال المواصلة في كل عام، فإن صام مثلا في العام 39 ولكنه في العام 40 أفطر، وصام في العام 41 ثم أراد أن يفطر هذه السنة فيمكنه أن لا يصومها، فمن اعتقد وجوب عمل لم يوجبه النبي صلى الله عليه وسلم فقد ابتدع وعمله مردود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. والله المستعان. وفق الله جميعا لما يحبه ويرضى. اللهم احفظ إخواننا في أكناف بيت المقدس من أعدائك وأعدائهم من اليهود وأهل البدع، إنك سميع مجيب الدعاء، وصلى وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم. موعدنا الأسبوع القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: إيه نعم شيخنا، الله يحفظكم، عليه الصلاة والسلام، جزاكم الله خيرا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
4: الفصل السابع في إتباع رمضان بست من شوال. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر، وإنما كان كصيام الدهر لأن الحسنة بعشر أمثالها، فيقابل كل يوم بعشرة أيام.
5: ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا في الحث على إتباع رمضان بست من شوال، وهو متبع في ذلك للسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وهي بمنزلة النافلة بعد الصلاة الفريضة، فكما أن الفرائض من الصلوات تكمل بما يعقبها من النوافل، فكذلك صيام رمضان جعل بعده من الصيام النفل ما يرضفه مكملا له، وهو صيام ست من شوال. والأصل في ذلك هذا الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مخرج في صحيح مسلم، وقد تكلم بعض أهل العلم في صحته، والأشبه أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نقل بعض الفقهاء إجماع أهل العلم على صيام الست من شوال، وفي هذا الإجماع نظر، فإن مشهور مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى كراهية صومها، إلا أن الصحيح هو مذهب الجمهور في استحباب صيام ست من شوال. وقد دل حديث أبي أيوب رضي الله عنه الذي ذكره المصنف أن صيام ست من شوال الذي يحدث الأجر الذي ذكر في الحديث مشروط بشرطين اثنين، أولهما أن يكون إيقاع هذه الست بعد صيام رمضان، فلا ينبغي لمن عليه قضاء من رمضان أن يتطوع بهذه الست حتى يقضي ما عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان، فلا يقع الأجر والثواب المرتب إلا بتقدم صيام رمضان. فمن كان في حقه قضاء ثابت من رمضان كيوم أو يومين، فإنه يقدم هذا القضاء بين يدي صيام الست من شوال، ثم بعد ذلك يشرع يصوم الست من شوال. وأما الشرط الثاني هو أن يتبع هذه الست جميعا في شوال، فلو صام بعضها في شوال وبعضها في الشهر الذي يليه لم يقع له الأجر، فمن صام أربعة أيام في شوال ثم صام يومين في ذي القعدة لم يستحق هذا الثواب المذكور في هذا الحديث، بل لا بد أن تتبع هذه الأيام في شوال جميعا يوما بعد يوم، إما على المتابعة وإما على التفريق. والأحاديث المروية في إيجاب المتابعة، لا، المتابعة بلا تفريق لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت عن الصحابة الترخيص في التفريق بينها، فإذا شاء صام الصائم يوما وأفطر آخر أو أتبعها جميعا، وهذا أبلغ في العبادة، وله أن يبتدئها من اليوم الثاني بعد عيد الفطر ثم ينهيها في اليوم الثامن الذي يسميه بعض الجهال بعيد الأبرار، وهذه التسمية كما ذكر جماعة من المحققين منهم أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى هي تسمية مبتدعة، وإذا اعتقد العبد كونه عيدا فقد أدخل في شرع الله عز وجل ما ليس منه. وإذا صام العبد هذه الست بعد رمضان كان ذلك مؤلفا لصيام الدهر جميعا، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فيقابل كل يوم بعشرة أيام، فيكون صيام الأيام الستة عن صيام شهرين كاملين، ويكون صيام رمضان عن عشرة أشهر، فيكمل للعبد الذي صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال يكمل له صيام الدهر كله.
6: قول عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان يعني كله ثم أتبعه، ظاهر أن الأفضل أن يبادر بصيام هذه الأيام الستة، لكن من المعلوم أنه لا بد أن يفصل بينها وبين رمضان بيوم العيد، ولهذا قال العلماء: الأفضل أن تكون متتابعة وأن تلي يوم العيد، وهو كذلك. ولكن إذا قدر أن الإنسان بعد أن انتهى رمضان مرض ولم يتمكن من صيامها إلا بعد خروج شهر شوال، فهل يصومها أو نقول لهم صنفت محلها؟ الظاهر الأول أنه يصومها، لا سيما إذا كان من عادته أن يصوم. وكذلك المرأة لو نفست في أول رمضان ثم طهرت في اليوم العاشر من شوال مثلا ثم صامت القضاء ولم يتيسر لها، وعلى كل حال لا يمكن أن يتيسر لها صيام 600 شوال إلا بعد خروج شوال، نقول هذا أيضا كلام. فمن ترك صيامه للعذر وقضاها بعد انتهاء شوال فلا بأس، فأرجو أن يكون له أجر.
7: فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، وهو مسلم صحيح. وهذا يدل على فضلها، وأن صيام الست مع رمضان كصيام الدهر، كأنه صام الدهر كله، وهذا فضل عظيم. فالعشر في السنة، فرمضان بعشرة أشهر والست بشهرين، حسنة بعشر أمثالها، فكأنه صام الدهر كله. مع أن الله بلطفه جل وعلا جعل رمضان كفرة لما بين رمضانين، فالست فيها زيادة خير ومصلحة عظيمة، فائدة كبيرة في امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، في امتثال رشاد النبي صلى الله عليه وسلم وترغيبه، والحرص على فعل ما شرع الله من العبادة، وهذا خير عظيم. والمؤمن يتحرى ما شرع الله ويمتثل يطلب الثواب من الله، هذا له فيه أجر عظيم. نعم.
8: ثم ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بفضل صيام ستة أيام من شوال، صيام ستة أيام من شوال، وأورد حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، وهو حديث صحيح ثابت عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، ولا يلتفت إلى من شكك في ثبوته، بل هو حديث صحيح ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وفيه هذه الفضيلة العظيمة المباركة لاتباع رمضان بستة أيام من شوال. ولا يشترط في هذه الأيام الست أن يؤتى بها متتابعة متوالية، بل لو صامها متفرقة سواء في أول الشهر بعد يوم العيد على التوالي، أو صامها مفرقة في أوله ووسطه وآخره، المهم أن تقع هذه الأيام، صيام هذه الأيام في شوال. وذكر عليه الصلاة والسلام هذا الثواب العظيم، قال: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كأن كان كصيام الدهر، وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها، فالسنة 360 يوما، فصيام رمضان يعدل 300 يوم، الحسنة بعشر أمثالها، وست من شوال تعدل 60 يوما، فمن صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، بمعنى أن المرء كل سنواته على هذه الصفة يصوم رمضان ويتبع ستا من شوال، فيكون بذلك كأنما صام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها.
0: وسع صدرك في الآخرة بماذا؟ بأنك تكون لك خبايا وعندك كنوز. يا أخوان، من صام يوما في سبيل الله ادخره، فكم ادخرنا من أعمارنا، كم يوم أنت صائم؟ ولذلك نقول يا أحبابي، من علامة أنك صائم وصيامك مقبول الست منشرحة صدرك لها. أنا أعرف شيبان يا شيخ الآن ما رجعوا من مكة، صام الست، طيب جالس الآن هو مفطر، ينتظر يوم الربوع والخميس والجمعة 13-14-15، فإذا صامها وانتهى أتى للرياض، يجلس شهر كامل، شهر رمضان كامل ونصف شوال، ويقول: والله يا شيخ أن الطعام صار في النهار لا لذة له، لا لذة له، ما له لذة. لماذا؟ قال: يا شيخ، لأني أرى في قلة الطعام، مثل ما كرمت في بداية السؤال، أرى في قلة الطعام حياة لقلبي، لأن كثرة الطعام موت للقلب، الضحك الكثير والأكل الكثير يجعل القلب ميت ميت. ولذلك أقول لأحبابي، وبعدين نحمد الله الآن يا شيخ، سبلت مكيفات عمومية وأطعمة وخير ومشروبات باردة وساخنة يا أحباب، من شكر نعمة الله أن تخبئ بعض الأيام له، فإذا عرق الناس وضمأوا أتاك صيامك ليرويك. الصيام ميزته أنه يلجم النفس ويضيق مجاري الشيطان. ولذلك أنا أعجب إنسان الله جل وعلا كتب له عبادة تجعل عدوه مدحور وراغم، وتجعل في سمو الإيمان وصفاء النفس والدمعة تكون قريبة ومناجاة الله لذيذة. ولذلك تلاحظ أن بعض الناس الآن اللي يصومون إذا صلى العصر هالأيام فتح المصحف، هو ترى لو مو بصايم ما فتح مصحف، لكن كان الكبسة والرز تسحبه من المسجد إلى بيته، والآن ما لا يخرجه من بيت ربه أحد. فأقول للذين يعبدون الله عادة، هو فقط تغيير التردد في القلب يقلبها إلى عبادة، جاهدوا النفس. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ترى ليس الجهاد هو الضرب بالسنان، جهاد النفس الصراع لأجل أن تجد اللذة. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، اسأل الله اللهم اجعل حبك في قلبي أحب إلي من الماء البارد على الظمأ. افعلها ذلك وناجي ربك. ترى والله كلنا نشعر بالفتور، من الذي لا يفتر؟ واحد يقول يا شيخ الله المستعان كان الناس يختمون القرآن، قلت هذا في رمضان، أنت تريد أن تنقل جمال رمضان واختيار الله لرمضان تنقل في شوال؟ مستحيل، كلنا نضعف، ولا نكون يا أخوان مثاليين إلى درجة أن نجلد الناس بعصا اللوم حتى يضجرون. لا، نحن نقول هي ست شوال تستطيع أن تصومها متفرقة، تستطيع أن تصومها متتابعة، تستطيع أن تصومها عام والعام اللي بعده ما تصومها، وليس تستطيع أن تصوم أربعة منها ثم تعجز عن يومين ولا حرج عليك، لأنها نافلة. الله يحبك، لأن الله جل وعلا يقول ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أحبابي صيام شوال إذا علمت أن شيء يحبه أبي وأمي تسويه يا شيخ ولا لا؟
9: صحيح.
0: أنا لو أدري أن أمي تقول ارجع من القناة حافي وتحبي، والله لا حبي لو المخرج عشرة بعيد، لكن بروح، أمي تبي ذلك، فكيف وربي وله المثل الأعلى يريدني أن أتقرب إليه حتى يحبني. لذلك نجدد معين الحب، ويا أخوان نغسل هالقلب هذا وعاء الأعمال هذا، غسله صنفره استغفر ادعو حتى تجد لذة الطاعة. بما أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والدم هو الحياة والدم هو الغذاء، ولذلك الصائم لو أعطي دم أفطر مع أنه ما دخل في جوفه شيء، لأن الدم هو الحياة. فإذا صام ضعفت مجاري الشيطان، فأخبتت نفسه ولان قلبه ولانت عينه، ثم أقبل إلى ربه. معظم الآن المناكح المنكوحات والمشروبات والمطعومات، هذه الثلاث التي يصوم الإنسان عنها من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، هذه هي التي تقود الإنسان للتهلكة غالبا. ولذلك العالم تجد أنهم إما عبد فرجه وإما عبد بطنه وإما صريع لسانه أحيانا، شهوات، حتى شهوة الكلام شهوات. فإذا صام الإنسان، إذا كان يوم صوم أحدكم فإن سابه أحد أو قاتل فليقل إني صام، تربيه الصيام على كبح جماح نفسه، تربيه على الإخبات حتى شيطانه يضعف وسوسته. ترى الشيطان في رمضان اللي خلانا مع الجماعة نعيش اللذة في قيام رمضان، لاحظ الآن لماذا يقوم الإنسان أحيانا ما يقوم آخر الليل، مع أنه يا أخي معك توضأ وركعتين ثلاث. هو الصيام الذي ذكرته أنه يقود النفس إلى الوصول إلى التقوى، وتحقيق التقوى هي الشجرة الوارفة التي يستظل تحتها المؤمن ويأنس. ولذلك يقول بعض أهل العلم من صام يوما في سبيل الله ادخره، يعني أحبابي كأن أعمارنا ضائعة حتى نصوم يوم فندخر أجر هذا الصوم عند رب العالمين. لذلك نعم، ما لاحظته، لاحظ كثرة الشبع تثقل. لاحظ الآن الذي كان يفطر في رمضان على تمرة وقليل من الماء وشيء بسيط، ثم يقوم التراويح مرتاح ويبحث عن من يطيل الصلاة، لكن الذي صار بطنه أمتار وأذرع أمامه وابتدأ يتجشأ ولا يكاد يخرج الهواء إلا بين أرتال من الطعام، يشتكي الإمام ويشتكي التكييف، والله الإمام ما فيه إلا كل خير والتكييف كان رائع، لكن أنت من جنيت على نفسك بازدحام هذه الأطعمة. لذلك أحبابي الصيام فلترة للحياة كلها، لأن العبد إذا صام ترك شيئا واجبا كان هو في الخيار. ولذا تكلمنا عن التطوع يا شيخ، ترى ما نتكلم عن رمضان، رمضان ما في إنسان تجي في نهار رمضان مقيم صحيح وتقول لصائم يمكن يضربك عسى ما شر، أنا مسلم. لكن تأتي لهذه الأيام 45 درجة وصائم، نعم لما؟ هناك أكثر من 45 درجة، هناك درجات الغليان، هناك الشمس تتدنو، هناك العرق. أريد أن يظلني هذا العطش، أنا أعطش هنا لأرتوي هناك، أنا أصوم هنا ليضعف كبح أكبح شيطاني. لذلك فعلا الشبع داء، الرسول صلى الله عليه وسلم سماه بيت الداء، وهذا بيت الداء، كلما قل فيه الطعام ضعف البدن، لا ضعفت إرادة ووسوسة الشيطان وإلحاحاته في النفس البشرية، فأخبت العبد لربه وأناب. ولذلك هذا اليوم على إطلاقه، أي يوم تحتسب فيه الأجر على الله تصومه محتسبا الأجر على الله، جائزتك إن قبل الله أن يباعد الله وجهك عن النار 70 خريفا. ولذلك ليس هذا فقط للمجاهدين ولا المرابطين ولا للحراس في سبيل الله فحسب، بل هو لكل مسلم ومسلمة صام وصامت يريدون فضل الله وكرمه. فمن جوائز الصائم لله محتسبا في سبيله أن يباعد الله عن وجهه النار 70 خريفا. ولذلك تلاحظ أن الصيام الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما تحدث في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو يراه يصوم كثيرا ويريد ويقول أستطيع أكثر أستطيع أكثر، قال أفضل الصيام صيام يوم وإفطار يوم، وورد في حديث صم يوما وأفطر يومين حتى يكون بذلك قد صام ثلث الشهر. وعندما أتى الرجال الذين زاروا أبيات الحبيب عليه الصلاة والسلام وتقالوا عمله، قالوا هذا عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وقال أحدهم أصوم ولا أفطر. عدل الحبيب البوصلة التي كانت يظنونها يريد أن يصل إلى الجنة بأن يغالي أو أن يغلو، قال أصوم وأفطر إلى آخره، قال ومن رغب عن سنتي فليس مني. لذلك هذا الفضل واسع من الله لكل مؤمن، سواء كانت ذوات الأسباب 2 وخميس، 10 ذي الحجة، 6 شوال، يوم عرفة، يوم عاشوراء، الاثنين، الخميس، الأيام البيض، كل هذا واسع في فضل الله. وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل هذه الطاعة. الصيام في أصله يعالج هذا الألم والتلوم في نفس الإنسان والفتور الذي لا بد أن يعتريه كل إنسان. يعني إنسان يصوم يقول لي أريد أن أتخلص، خيرا من الذي لا يصوم. لكن نحن نقول إذا أردت أن تصل إلى أعلى درجات التقوى لعلكم تتقون وتصل إلى أعلى درجات التلذذ، لأن العبادة لها لذة. أليس أهل الطاعة أهل المعصية يتلذذون بذنوبهم وكبائرهم وموبقاتهم فيما يزعمون، وهي لذة تعقبها الحسرات والآلام والفضائح وضيق الرزق وضيق الصدر والكدر في العيش وتلوم الحياة وانقلابها عليه، ومع ذلك يقول 5 دقائق كانت سعادة، مع أن نقول صاحب الطاعة أحق بهذا. بعض الناس كما كرمت أخي أن أحيانا صاموا 6 كل البيت أفطر أنا، يلا مع الخيل يا شقرة، مع أنها الخيل اللي مهيب رايحة الشقرة. أحيانا تروح للجنة وتدخل باب الريان وأنت واقف تراوح برا الباب، لأن لربما ما تحقق التقوى في قلبك. ولذلك الإنسان في حياته يتقرب إلى المولى جل وعلا في طريقه من يوم أن بلغ الإنسان وهو يسير إلى الرحمن. منا من يحبو ومنا من يكبو ومنا من يركض ومنا من يسابق ويسارع. ولذلك المسارعين مثل ما شاء الله بعض الشيبان الأيام ذي أخوي، ما تلاحظ بعد ثاني العيد صام
9: ما شاء الله، صحيح
0: يا الربع حلوى زيارة، قال أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر كله. انظر إلى قوة الإيمان، ما التفتوا. ولذلك بعضهم تبارك الله في يوم الخميس الماضي كان قد صام 6 شوال، حتى أن بعض الشيبان يسمونها العيد، وإن كان هذا غير صحيح ولا يصح أن يسمى العيد إلا ما كان عيد بعد رمضان، لكن قصده أنني الآن استطعت أن أضمن صيام دهر كامل بصيام 6 بعد شوال بعد رمضان. والعجيب أن الصيام الذي نتحدث عنه الله جل وعلا فرض منه قبل رمضان وبعد رمضان كالسنة النافلة. تلاحظ صلاة الظهر الآن قبلها 4،
9: وبعدها ركعتين، وبعضهم قال بعض أهل العلم أربعا قبلها وأربعا بعدها. قالوا هذه الأربع وتلك الأربع تحفظ صلاة الظهر من النقص. كان الحبيب عليه الصلاة والسلام يصوم في شعبان حتى يقال أنه لا يفطر، وكان يتبع رمضان ستا بعده مباشرة. لماذا هذا الصيام الذي يسبق الفرض وبعد الفرض؟ قال ليجبر ويرقع ما نقص من الصيام. ولذلك إذا تكلمنا في فضائل عن فضل صيام التطوع، لأننا في شهر مبارك، شهر حقيقة

0: لا يريد أن يتحد أن يحدث عن يا أخي أن نخلص بس من الفرائض، هو نبي نطلع وجوازه في جيبه ومسافري بينحاش يريد أن يهرب. ولذلك إذا ضاق صدر الإنسان عن ذكر طاعة بعد طاعة فاعلم أن الإيمان والتقوى في قلبه قد جف أو قل معينه. وإذا شفت الإنسان بعد الطاعة يفرح بطاعة فاعلم أن الحق جل وعلا فتح له أبواب القبول. لذلك إذا تكلمنا عن صيام التطوع، الصيام ميزته عن سائر العبادات أنه لله، مع أن كل العبد لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. لكن لماذا اختص الله جل وعلا الصيام من سائر الأعمال؟ لماذا اختصه وقال لي لعلنا نذكره في طيات حديثنا؟ نعم. لأن الصيام يقود طاعات كبيرة ومدرسة من مدارس التقوى ومدرسة من مدارس
1: ما هو فضل صيام ستة من شوال؟ وأيهما الأفضل، قضاء الصوم أو صوم ستة من شوال؟ هل يجزم الجن النية بينهم؟ صيام ستة من شوال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر، يعني هذا فضل صيام ستة من شوال. أما قضية يجوز يقدم القضاء على ستة من شوال، نعم يقدم القضاء، القضاء واجب فيقدمه على صيام ستة من شوال، ولكن بالنسبة للنساء إذا كان الأيام اللي افطرتها كثيرة وتخشى أنها ما تدرك تصوم ستة من شوال مع القضاء تقدم ستة من شوال وتقضي بعد ذلك، لأن القضاء بابه مفتوح.
2: قلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فينبغي للعبد أن ينظر في ميزان حسناته دائما ويتفقد حال قلبه، فأعمال القلوب هي التي تتضاعف بها الأعمال. قال جل وعلا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إذن الله تعالى لا يظلم العاملين، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل، وما كان الله ليضيع إيمانكم. الله تعالى تكفل العباد بأن لا يظلموا وأن لا يضيع حقوقهم، لكن وإن تك حسنة يضاعفها، وتضاعف الحسنات لأولياء الله، وأسباب المضاعفة قد تكون لشرف الزمان وقد تكون لشرف المكان وقد تكون لنوع العمل. فشرف الزمان رمضان، وشرف المكان مكة والمدينة والقدس. أما نوع العمل لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فعمل الفريضة أحب إلى الله وأعظم أجرا من عمل النافلة. السبب الرابع وأجلته لأهميته هو ما يكون في قلب العامل. وأبو بكر كان يصلي ويصوم يتصدق ويحج، وعمر كذلك، لكن فضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه على عمر رضي الله تعالى عنه فضل كبير، كذلك عمر، كذلك أولياء الله إلى هذا الزمان. فبقدر ما وقر في قلب العبد من تعظيم الله جل وعلا والحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم تكون مضاعفة الأجر، وإن تكون حسنة يضاعفها.

0: ثم قال تعالى: ويؤت من لدنه أجرا عظيما. نكرة من العظيم ستكون عظيمة. وصف العظيم بأنها عظيمة. إذن تأمل وأطلق لخيالك العنان ولا يحده شيء، وإن تكون حسنة يضاعف. بعد رمضان ترغب النفوس أن تخلد إلى الكسل، وهذه مشكلة يعاني منها البشر، وبعد اللحظات الجادة يصعب على الإنسان أن يعود إلى حاله، لأنه يحتاج إلى أن يجاهد نفسه. والله جل وعلا وعد من جاهد نفسه أن ينصره: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فوجب على العبد بعد موسم رمضان والعيد أن يجاهد نفسه لينهض بها إلى معالي الأمور. لذلك كان من كمال شريعة النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض أو أن شرع النبي صلى الله عليه وسلم صيام الست من شوال نفلا. فمن صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، وأطلقها في شوال فهي ستة أيام. إن شاء صامها ابتداء من اليوم الثاني حتى يختمها في اليوم الثامن، فيفطر في اليوم الثامن. وإن شاء أن يبدأ بها متى شاء فيمكنه أن يبدأها في اليوم 23 ليختمها في آخر الشهر 23 والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والعشرين. وإن بدأها في 24 فقد خاطر بيوم. يمكنه أن يصومها مفرقة، فيصوم الاثنين والخميس حتى يتم ستة أيام. وكل هذا ولله الحمد جائز، لكن من حكم صيام الست من شوال إنها مندوبة وليست واجبة، فمن حكمها أن يعود الإنسان إلى نشاطه في الطاعة، لأن الصيام يضيق مجاري الدم التي هي يجري منها الشيطان، فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فينشط العبد للعمل. وكلما كان العبد أكثر تسليما لله كلما كان أكثر سعادة في الدنيا وأرفع درجة في الآخرة. فإن الإنسان تعرض له أمانيه في الدنيا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. فهذه أمور قد زينت للإنسان، فيمكن للعبد الموفق من أولياء الله أن يجعل هذه الأشياء المزينة يجعلها في موازين حسناته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر. ثم ذكر الأول فقال: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعرف لله فيه حقا. إذن هذا تحققت له أحلامه في الدنيا فسخرها أن تكون لميزانه في الآخرة. الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا. فهو يقول لو أن لي مالا، يعني يتمنى أن يكون له شيء من هذه الدنيا، لعملت فيه بعمل فلان الرجل الصالح، فهو بنيتهما فأجرهما سواء. إذن يمكن لولي الله أن يجعل أعماله وأمانيه في موازين حسناته، وذلك أن يقتدي بالصالحين. أيها المسلم، في رمضان كنت تنافس الصالحين، ولكن بعد رمضان دعتك نفسك أن تنافس البطالين، فلا تستجب لذلك، بل استمر في منافسة الجادين من أولياء الله، ولا مانع أن تنافس نفسك، تقول: يا نفس، كنا في رمضان على شيء من الوفاق، فما الذي أفسد بيننا؟ إنه الشيطان، فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم. إذن من السنة أن يصوم المسلم 6 أيام من شوال لتكون مع رمضان كصيام الدهر، ورمضان شهر بعشرة، والأيام 66، فهذه 12 شهرا. إذن يمكن لولي الله أن يصوم العام ويطلب الأجر من الله كما بشره به النبي صلى الله عليه وسلم. وصيتي لنفسي ولإخواني الحرص على صيام 6 من شوال. وإنما ما يعينك أيها المسلم على كثرة الصيام ألا تتكلف في السحور ولا في الفطور، بل تتسحر على تمر وماء وتؤخر السحور، وتفطر على تمر وماء وتعجل الفطور، ثم بعد ذلك ما تيسر من طعام العشاء ما يعينك على صيام الغد، وتكثر من شرب الماء خصوصا في الأيام الحارة كهذه الأيام لكي يهون ظمأ الغد، واستعن بالله إن الله تعالى يعين العبد إذا استعان به. أسأل الله جل وعلا أن يعيننا وذرياتنا والمسلمين على ذكره وشكره وحسن عبادته. نقف عند هذا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وهدانا سبلنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا شيخنا، وبارك الله فيكم، وجعل الله ما قلتم في ميزان حسناتكم. تفضل علينا بعض الأسئلة. الله يحفظكم.
0: تفضل، بارك الله فيك.
1: الله يحفظك. يقول السائل حفظكم الله تعالى، أحسن الله إليكم شيخنا، بالنسبة للمرأة التي عندها قضاء من رمضان، هل تبدأ بالقضاء أم بالست من شوال؟ فجزاكم الله خيرا.
0: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق، فالقضاء أحق من النافلة، والقضاء أفضل من النافلة. فإذا صامت الأيام التي أفطرتها لأجل الحيض أو للسفر أو للمرض أو لغيرها من الأعذار، فإنها تبدأ بصيام القضاء قبل صيام الأيام 6 من شوال. فإذا أتمت القضاء فإنها تصوم الست من شوال، فإن فات عليها يعني لم تتمكن من القضاء إلا في آخر الشهر لانشغالها بمرض أو سفر أو حيض أو رضاع أو غيره، فاعلم فلتعلم أمة الله أنه إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يفعله مقيما صحيحا، فليبشر بالخير وليؤمل بالله الأمل العظيم، فالله تعالى عند ظن عبده به. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجب التتابع في الصيام الست من شوال؟
0: ذكرت أثناء الكلمة أنه لا يجب التتابع، يمكنه أن يصوم كل اثنين وخميس حتى ينهي الست، والحمد لله.
1: جزاكم الله خير. يقول السائل حفظكم الله تعالى: هل يلزم تبييت النية للصيام الست من شوال؟
0: هذا الأمر وهو تبييت النية، اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إنما لكل امرئ ما نوى. فمن صام صياما مطلقا فإنه ينوي متى شاء، لكن ليس له من ذلك اليوم إلا ما نوى. مثال: شخص في شهر شعبان أو في شهر القعدة أراد أن يفطر في يوم من الأيام، فلما جاء إلى البيت تعذر الإفطار، إفطار الصباح، فقال: إني إذن صائم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فما الذي يكتب له؟ هل يكتب له صيام اليوم كاملا أو يكتب له ما نوى؟ يظهر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس له إلا ما نوى، يعني ليس له إلا صيام أو نية بقية اليوم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صام رمضان وأتبعه ستا من شوال. فإذا لم ينوي إلا من النهار فإنه لا يمكنه أن نقول أنه صام اليوم كاملا، بل كتب له ما نوى، يقول صلى الله عليه وسلم: إنما لكل امرئ ما نوى. بناء على هذا، أن تبييت النية لصيام النفل المعين هو الأفضل، هو الأفضل. لكن لو أن شخصا تعود أن يصوم الاثنين فإنه يكفي أن يبيت النية، يقول: والله أنا سأصوم كل اثنين في عمري من الأيام القادمة، فهنا لا يحتاج إلى أن يبيت النية في كل يوم لأنه نواها. لكن لو نفرض أنه قطع النية لسفر أو مرض فإنه يحتاج إلى أن يجددها. إذن الأولى أن يبيت النية، فإن كان قد تعود أن يصوم الست من شوال فنسي أن يبيت النية في ليلة الثاني من شوال، مساء العيد ليلة الثاني، فلم يتمكن من يعني فلم يقم لصلاة الفجر إلا بعد أن يعني طلع الفجر وأصبح وأسفر جدا، فإنه لا بأس أن يواصل لأنه قد نوى أن يصوم الست. صحيح أنه لم ينوي اليوم الثاني لكنه لم ينوي أن يفطره، فبالتالي ما دام أنه على أصل النية فإنه لا يحتاج إلى أن يبيتها. لكن إذا كان قد نوى القطع فإنه ينوي من الليل ليدرك أجر اليوم كاملا. وفق الله الجميع. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول السائل حفظكم الله شيخنا: هل يجوز الجمع بين نية الصيام الست من شوال ويوم الاثنين والخميس أو الأيام أو صيام الأيام الثلاثة من كل شهر؟
0: لا بأس بذلك إن شاء الله، إنما لكل امرئ ما نوى، إنما لكل امرئ ما نوى، فالحمد لله. إلا وأنه نوى أدرك مثلا من الأيام الست يوم الاثنين فإنه له أجر الاثنين وأجر الست وهكذا. والله أكبر.
1: جزاكم الله خيرا. نختم بهذا السؤال وحفظكم الله.
0: قبل أن نختم أود أن يعني لا نغفل عن حال إخواننا في فلسطين.
1: نعم الله يحفظكم.
0: ففلسطين فيها من أولياء الله الأخفياء كثير وللحمد غيرها من بلاد الإسلام، فينبغي للمسلم أن لا ينسى هؤلاء من دعائه. وهؤلاء أولياء الله في فلسطين أمامهم خصمان، خصم عدو ظاهر وهم اليهود، وخصم عدو باطن وهم أهل البدع. فليكثر من الدعاء بأن يحفظ الله إخواننا في أكناف بيت المقدس من أعدائهم الظاهرين والباطنين، من أعدائهم الكافرين والمبتدعة، فإنه بحاجة إلى هذا الأمر. نسأل الله جل وعلا أن يكفينا شر الكافرين وأهل البدع، إنه سميع وجوب الدعاء. فتفضل لهذا الأمر، فنحن بحاجة إلى أن لا ننسى هذه القضية العامة وهي قضية القدس، وأن قضيتنا بالدعاء لأن ينصر أولياءه على أعدائه من اليهود والمبتدعة، إنه سميع وجوب الدعاء. نعم أختم بسؤالك الأخير، تفضل.
1: أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا. آمين آمين، اللهم انصر إخواننا. يقول السائل حفظكم الله تعالى: ما نصيحتكم وتوجيهكم حفظكم الله تعالى لفئة من الناس يعتقدون أن صيام الست من شوال واجبة؟
0: من اعتقد أن أمرا من المندوبات واجب فقد ابتدع، فلا يشترط لصيام الست من شوال المواصلة في كل عام. فإن صام مثلا في العام 39 ولكنه في العام 40 أفطر، وصام في العام 41 ثم أراد أن يفطر هذه السنة، فيمكنه أن لا يصومها. فمن اعتقد وجوب عمل لم يوجبه النبي صلى الله عليه وسلم فقد ابتدع وعمله مردود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. والله المستعان. وفق الله جميعا لما يحب ويرضى. اللهم احفظ إخواننا في أكناف بيت المقدس من أعدائك وأعدائهم من اليهود وأهل البدع، إنك سميع مجيب الدعاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم. موعدنا الأسبوع القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نعم شيخنا، الله يحفظكم عليه الصلاة والسلام، جزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الفصل السابع في إتباع رمضان بست من شوال. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر، وإنما كان كصيام الدهر لأن الحسنة بعشر أمثالها، فيقابل كل يوم بعشرة أيام.
2: ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا في الحث على إتباع رمضان بست من شوال، وهو متبع في ذلك للسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وهي بمنزلة النافلة بعد الصلاة الفريضة. فكما أن الفرائض من الصلوات تكمل بما يعقبها من النوافل، فكذلك صيام رمضان جعل بعده من الصيام النفل ما يرضفه مكملا له، وهو صيام ست من شوال. والأصل في ذلك هذا الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مخرج في صحيح مسلم، وقد تكلم بعض أهل العلم في صحته، والأشبه أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نقل بعض الفقهاء إجماع أهل العلم على صيام الست من شوال، وفي هذا الإجماع نظر، فإن مشهور مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى كراهية صومها، إلا أن الصحيح هو مذهب الجمهور في استحباب صيام ست من شوال. وقد دل حديث أبي أيوب رضي الله عنه الذي ذكره المصنف أن صيام ست من شوال الذي يحدث الأجر الذي ذكر في الحديث مشروط بشرطين اثنين، أولهما أن يكون إيقاع هذه الست بعد صيام رمضان، فلا ينبغي لمن عليه قضاء من رمضان أن يتطوع بهذه الست حتى يقضي ما عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان، فلا يقع الأجر والثواب المرتب إلا بتقدم صيام رمضان، فمن كان في حقه قضاء ثابت من رمضان كيوم أو يومين فإنه يقدم هذا القضاء بين يدي صيام الست من شوال، ثم بعد ذلك يشرع يصوم الست من شوال. وأما الشرط الثاني هو أن يتبع هذه الست جميعا في شوال، فلو صام بعضها في شوال وبعضها في الشهر الذي يليه لم يقع له الأجر، فمن صام 4 أيام في شوال ثم صام 2 في ذي القعدة لم يستحق هذا الثواب المذكور في هذا الحديث، بل لا بد أن تتبع هذه الأيام في شوال جميعا يوما بعد يوم، إما على المتابعة وإما على التفريق. والأحاديث المروية في إيجاب المتابعة، لا، المتابعة بلا تفريق لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت عن الصحابة الترخيص في التفريق بينها، فإذا شاء صام الصائم يوما وأفطر آخر أو أتبعها جميعا، وهذا أبلغ في العبادة، وله أن يبتدئها من اليوم الثاني بعد عيد الفطر ثم ينهيها في اليوم الثامن الذي يسميه بعض الجهال بعيد الأبرار، وهذه التسمية كما ذكر جماعة من المحققين منهم أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى هي تسمية مبتدعة، وإذا اعتقد العبد كونه عيدا فقد أدخل في شرع الله عز وجل ما ليس منه. وإذا صام العبد هذه الست بعد رمضان كان ذلك مؤلفا لصيام الدهر جميعا، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فيقابل كل يوم بعشرة أيام، فيكون صيام الأيام الستة عن صيام شهرين كاملين، ويكون صيام رمضان عن 10 أشهر، فيكمل للعبد الذي صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال يكمل له صيام الدهر كله.
3: قوله عليه الصلاة والسلام صام رمضان يعني كله ثم أتبعه، ظاهر أن الأفضل أن يبادر بصيام هذه الأيام الستة، لكن من المعلوم أنه لا بد أن يفصل بينها وبين رمضان بيوم العيد، ولهذا قال العلماء الأفضل أن تكون متتابعة وأن تلي يوم العيد، وهو كذلك. ولكن إذا قدر أن الإنسان بعد أن انتهى رمضان مرض ولم يتمكن من صيامها إلا بعد خروج شهر شوال، فهل يصومها أو نقول له سنة فات محلها؟ الظاهر الأول أنه يصومها، لا سيما إذا كان من عادته أن يصوم، وكذلك المرأة لو نفست في أول رمضان ثم طهرت في اليوم 10 من شوال مثلا ثم صامت القضاء ولم يتيسر لها، وعلى كل حال لا يمكن أن يتيسر لها صيام 600 شوال إلا بعد خروج شوال، نقول هذا أيضا كذلك. فمن ترك صيامه للعذر وقضاها بعد انتهاء شوال فلا بأس، فأرجو أن يكون له أجر.
4: فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، وهو مسلم صحيح، وهذا يدل على فضلها، وأن صيام الست مع رمضان كصيام الدهر، كأنه صام الدهر كله، وهذا فضل عظيم. فالعشر في السنة، فرمضان بعشرة أشهر والست بشهرين، حسنة بعشر أمثالها، فكأنه صام الدهر كله، مع أن الله بلطفه جل وعلا جعل رمضان كفرة لما بين رمضانين، فالست فيها زيادة خير ومصلحة عظيمة، فائدة كبيرة في امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، امتثال رشاد النبي صلى الله عليه وسلم وترغيبه، والحرص على فعل ما شرع الله من العبادة، وهذا خير عظيم. والمؤمن يتحرى ما شرع الله ويمتثل يطلب الثواب من الله، هذا له فيه أجر عظيم. نعم.
5: ثم ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بفضل صيام ستة أيام من شوال، صيام ستة أيام من شوال، وأورد حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وهو حديث صحيح ثابت عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، ولا يلتفت إلى من شكك في ثبوته، بل هو حديث صحيح ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وفيه هذه الفضيلة العظيمة المباركة لاتباع رمضان بستة أيام من شوال. ولا يشترط في هذه الأيام الست أن يؤتى بها متتابعة متوالية، بل لو صامها متفرقة سواء في أول الشهر بعد يوم العيد على التوالي، أو صامها مفرقة في أوله ووسطه وآخره، المهم أن تقع هذه الأيام، صيام هذه الأيام في شوال. وذكر عليه الصلاة والسلام هذا الثواب العظيم، قال: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كأن كان كصيام الدهر، وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها، فالسنة 360 يوما، فصيام رمضان يعدل 300 يوم، الحسنة بعشر أمثالها، وست من شوال تعدل 60 يوما، فمن صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، بمعنى أن المرء كل سنواته على هذه الصفة يصوم رمضان ويتبع ستا من شوال، فيكون بذلك كأنما صام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها.
6: وسع صدرك في الآخرة بماذا؟ بأنك تكون لك خبايا وعندك كنوز. يا أخوان، من صام يوما في سبيل الله ادخره، فكم ادخرنا من أعمارنا، كم يوم أنت صائم. ولذلك نقول يا أحبابي، من علامة أنك صائم وصيامك مقبول الست منشرحة صدرك لها. أنا أعرف شيبان يا شيخ الآن ما رجعوا من مكة، صام الست، طيب جالس الآن هو مفطر ينتظر يوم الربوع والخميس والجمعة 13 14 15، فإذا صامها وانتهى أتى للرياض، يجلس شهر كامل، شهر رمضان كامل ونصف شوال، ويقول: والله يا شيخ أن الطعام صار في النهار لا لذة له، لا لذة له، ما لا لذة. لماذا؟ قال: يا شيخ، لأني أرى في قلة الطعام، مثل ما كرمت في بداية السؤال، أرى في قلة الطعام حياة لقلبي، لأن كثرة الطعام موت للقلب، الضحك الكثير والأكل الكثير يجعل القلب ميت ميت. ولذلك أقول لأحبابي، وبعدين نحمد الله الآن يا شيخ، اسبلت مكيفات عمومية، نعم، وأطعمة وخير ومشروبات باردة وساخنة. صحيح. يا أحباب، من شكر نعمة الله أن تخبئ بعض الأيام له، فإذا عرق الناس وضمأوا أتاك صيامك ليرويك. نعم. الصيام ميزته أنه يلجم النفس ويضيق مجاري الشيطان. ولذلك أنا أعجب إنسان الله جل وعلا كتب له عبادة تجعل عدوه مدحور وراغم، وتجعل في سمو الإيمان وصفاء النفس والدمعة تكون قريبة ومناجاة الله لذيذة. ولذلك تلاحظ أن بعض الناس الآن ليصومون، إذا صلى العصر هالأيام فتح المصحف، وترى لو مو بصايم ما فتح مصحف، لكن كان الكبسة والرز تسحبه من المسجد إلى بيته، والآن ما لا يخرجه من بيت ربه أحد. فأقول للذين يعبدون الله عادةً هو فقط تغيير التردد في القلب يقلبها إلى عبادة. جاهد النفس والذين جاهدوني في والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ترى ليس الجهاد هو الضرب بالسنان، جهاد النفس الصراع لأجل أن تجد اللذة. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، اسأل الله اللهم اجعل حبك في قلبي أحب إلي من ماء من الماء البارد على الظمأ. افعلها ذلك ولا وناجي ربك. ترى والله كلنا نشعر بالفتور، من الذي لا يفتر؟ واحد يقول يا شيخ الله المستعان كان الناس يختمون القرآن، قلت هذا في رمضان، أنت تريد أن تنقل جمال رمضان واختيار الله لرمضان تنقله في شوال؟ مستحيل، كلنا نضعف ولا نكون يا أخوان مثاليين إلى درجة أن نجلد الناس بعصا اللوم حتى يضجرون. لا، إحنا نقول هي ست شوال تستطيع أن تصومها متفرقة، تستطيع أن تصومها متتابعة، تستطيع أن تصومها عام والعام اللي بعده ما تصومها، وليس تستطيع أن تصوم أربعة منها ثم تعجز عن يومين ولا حرج عليك، لأنها نافلة. الله يحبك، لأن الله جل وعلا يقول ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أحبابي صيام شوال إذا علمت أن شيء يحبه أبي وأمي تسويه يا شيخ ولا لا؟
7: صحيح.
6: أنا لو أدري أن أمي تقول ارجع من القناة حافي وتحبي، والله لا حبي لو المخرج عشرة بعيد، لكن بروح، أمي تبي ذلك، فكيف وربي وله المثل الأعلى يريدني أن أتقرب إليه حتى يحبني. لذلك نجدد معين الحب، ويا أخوان غسل هالقلب هذا وعاء الأعمال هذا، غسله صنفره استغفر ادعو حتى تجد لذة الطاعة. بما أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والدم هو الحياة والدم هو الغذاء، ولذلك الصائم لو أعطي دم أفطر مع أنه ما دخل في جوفه شيء، لأن الدم هو الحياة. فإذا صام ضعفت مجاري الشيطان فأخبتت نفسه ولان قلبه ولانت عينه ثم أقبل إلى ربه. معظم الآن المناكح المنكوحات والمشروبات والمطعومات، هذه الثلاثة التي يصوم الإنسان عنها من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، هذه هي التي تقود الإنسان للتهلكة غالبا. ولذلك العالم تجد أنهم إما عبد فرجه وإما عبد بطنه وإما صريع لسانه أحيانا، شهوات حتى شهوة الكلام شهوة. فإذا صام الإنسان، إذا كان يوم صوم أحدكم فإن سابه أحد أو قاتل فليقل إني صام، تربيه الصيام على كبح جماح نفسه، تربيه على الإخبات حتى شيطانه يضعف وسوسته. ترى الشيطان في رمضان اللي خلانا مع الجماعة نعيش اللذة في قيام رمضان، لاحظ الآن لماذا يقوم الإنسان أحيانا ما يقوم آخر الليل، مع أنه يا أخي معك توضأ وركعتين ثلاث. هو الصيام الذي ذكرته أنه يقود النفس إلى الوصول إلى التقوى، وتحقيق التقوى هي الشجرة الوارفة التي يستظل تحتها المؤمن ويأنس. ولذلك يقول بعض أهل العلم من صام يوما في سبيل الله ادخره. يعني أحبابي كأن أعمارنا ضائعة حتى نصوم يوم فندخر أجر هذا الصوم عند رب العالمين. لذلك نعم ما لاحظته، لاحظ كثرة الشبع تثقل. لاحظ الآن الذي كان يفطر في رمضان على تمرة وقليل من الماء وشيء بسيط ثم يقوم التراويح مرتاح ويبحث عن من يطيل الصلاة، لكن الذي صار بطنه أمتار وأذرع أمامه وابتدأ يتجشأ ولا يكاد يخرج الهواء إلا بين أرتال من الطعام، يشتكي الإمام ويشتكي التكييف، والله الإمام ما فيه إلا كل خير والتكييف كان رائع، لكن أنت من جنيت على نفسك بازدحام هذه الأطعمة. لذلك أحبابي الصيام فلترة لي لي لي لي للحياة كلها، لأن العبد إذا صام ترك شيئا واجبا كان هو في الخيار. ولذا تكلمنا عن التطوع يا شيخ، ترى ما نتكلم عن رمضان، رمضان ما في إنسان تجي في نهار رمضان مقيم صحيح وتقول له صائم، يمكن يضربك عسى ما شر، أنا مسلم. لكن تأتي لهذه الأيام 45 درجة وصائم، نعم لما هناك أكثر من 45 درجة. ترى ما نتكلم عن رمضان، رمضان ما في إنسان تجي في نهار رمضان مقيم صحيح وتقول له صائم، يمكن يضربك عسى ما شر، أنا مسلم. لكن تأتي لهذه الأيام 45 درجة وصائم، نعم لما هناك أكثر من 45 درجة، هناك درجات الغليان، هناك الشمس تتدنو، هناك العرق، أريد أن يظلني هذا العطش، أنا أعطش هنا لأرتوي هناك، أنا أصوم هنا ليضعف أكبح شيطاني. لذلك فعلا الشبع داء، الرسول صلى الله عليه وسلم سماه بيت الداء، وهذا بيت الداء، كلما قل فيه الطعام ضعف البدن لا، ضعفت إرادة ووسوسة الشيطان وإلحاحاته في النفس البشرية فأخبت العبد لربه وأناب. ولذلك هذا اليوم على إطلاقه، أي يوم تحتسب فيه الأجر على الله تصومه محتسبا الأجر على الله، جائزتك إن قبل الله أن

0: باعد الله وجهك عن النار 70 خريفا. ولذلك ليس هذا فقط للمجاهدين ولا للمرابطين ولا للحراس في سبيل الله فحسب، بل هو لكل مسلم ومسلمة صام وصامت يريدون فضل الله وكرمه. فمن جوائز الصائم لله محتسبا في سبيله أن يباعد الله عن وجهه النار 70 خريفا. ولذلك تلاحظ أن الصيام الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما تحدث في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو يراه يصوم كثيرا ويريد ويقول أستطيع أكثر أستطيع أكثر، قال أفضل الصيام صيام يوم وإفطار يوم، وورد في حديث صم يوما وأفطر يومين حتى يكون بذلك قد صام ثلث الشهر. وعندما أتى الرجال الذين زاروا أبيات الحبيب عليه الصلاة والسلام وتقالوا عمله قالوا هذا عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وقال أحدهم أصوم ولا أفطر. عدل الحبيب البوصلة التي كانت يظنونها يريد أن يصل إلى الجنة بأن يغالي أو أن يغلو، قال أصوم وأفطر إلى آخره، قال ومن رغب عن سنتي فليس مني. لذلك هذا الفضل واسع من الله لكل مؤمن، سواء كانت ذوات الأسباب 2 وخميس، 10 ذي الحجة، 6 شوال، يوم عرفة، يوم عاشوراء، الاثنين، الخميس، الأيام البيض، كل هذا واسع في فضل الله. وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل هذه الطاعة. الصيام في أصله يعالج هذا الألم والتلوم في نفس الإنسان والفتور الذي لا بد أن يعتريه الإنسان. يعني إنسان يصوم يقول أريد أن أتخلص خيرا من الذي لا يصوم، لكن نحن نقول إذا أردت أن تصل إلى أعلى درجات التقوى لعلكم تتقون وتصل إلى أعلى درجات التلذذ، لأن العبادة لها لذة. أليس أهل الطاعة أهل المعصية يتلذذون بذنوبهم وكبائرهم وموبقاتهم فيما يزعمون، وهي لذة تعقبها الحسرات والآلام والفضائح وضيق الرزق وضيق الصدر والكدر في العيش وتلوم الحياة وانقلابها عليه، ومع ذلك يقول له 5 دقائق كانت سعادة، مع أن نقول صاحب الطاعة أحق بهذا. بعض الناس كما كرمت أخي أن أحيانا صاموا 6 كل البيت أفطر أنا يلا مع الخيل شقرة، مع أنها الخيل اللي مهيب رايحة الشقرة. أحيانا تروح للجنة وتدخل باب الريان وأنت واقف تراوح برا الباب، لأن لربما ما تحقق التقوى في قلبك. ولذلك الإنسان في حياته يتقرب إلى المولى جل وعلا في طريقه من يوم أن بلغ الإنسان وهو يسير إلى الرحمن. منا من يحبو ومنا من يكبو ومنا من يركض ومنا من يسابق ويسارع. ولذلك المسارعين مثل ما شاء الله بعض الشيبان الأيام ذي أخوي، ما تلاحظ بعد ثاني العيد صام
1: ما شاء الله، صحيح
0: يا الربع حلوى زيارة، قال أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر كله. انظر إلى قوة الإيمان، ما التفتوا. ولذلك بعضهم تبارك الله في يوم الخميس الماضي كان قد صام 6 شوال، حتى أن بعض الشيبان يسمونها العيد، وإن كان هذا غير صحيح ولا يصح أن يسمى العيد إلا ما كان عيد بعد رمضان، لكن قصده أنني الآن استطعت أن أضمن صيام دهر كامل بصيام 6 بعد شوال بعد رمضان. والعجيب أن الصيام الذي نتحدث عنه الله جل وعلا فرض منه قبل رمضان وبعد رمضان كالسنة النافلة. تلاحظ صلاة الظهر الآن قبلها 4 وبعدها 2 ركعات، وبعضهم قال بعض أهل العلم 4 قبلها و4 بعدها. قالوا هذه 4 وتلك 4 تحفظ صلاة الظهر من النقص. كان الحبيب عليه الصلاة والسلام يصوم في شعبان حتى يقال أنه لا يفطر، وكان يتبع رمضان 6 بعد مباشرة. لماذا هذا الصيام الذي يسبق الفرض وبعد الفرض؟ قال ليجبر ويرقع ما نقص من الصيام. ولذلك إذا تكلمنا في فضائل عن فضل صيام التطوع، لأننا في شهر مبارك، شهر حقيقة من أعظم علامات القبول لقبوله، وأن الله قد قبل صيامي وصيامك وقبل إقبالي وإقبالك وصدقاتي وصدقاتك. وهذا القيام أن يشرح الله صدرك بعد الصيام إلى الصيام. ولذلك بعض الناس إذا فكر في صيام شوال وهو في 10 الأواخر جاه الظمأ وهو بعد التراويح، يحس بظمأ وضيق صدر لا يريد أن يحدث عن يا أخي أن نخلص بس من الفرائض، نبي نطلع وجوازه في جيبه ومسافر ينحاش يريد أن يهرب. ولذلك إذا ضاق صدر الإنسان عن ذكر طاعة بعد طاعة فاعلم أن الإيمان والتقوى في قلبه قد جف أو قل معينه. وإذا شفت الإنسان بعد الطاعة يفرح بطاعة فاعلم أن الحق جل وعلا فتح له أبواب القبول. لذلك إذا تكلمنا عن صيام التطوع، الصيام ميزته عن سائر العبادات أنه لله، مع أن كل العبد لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لكن لماذا اختص الله جل وعلا الصيام من سائر الأعمال؟ لماذا اختصه وقال لي لعلنا نذكره في طيات حديثنا؟ نعم. لأن الصيام يقود طاعات كبيرة ومدرسة من مدارس التقوى ومدرسة من مدارس
1: ما هو فضل صيام ستة من شوال؟ وأيهما الأفضل، قضاء الصوم أو صوم ستة من شوال؟ هل يجزم الجن النية بينهم؟ صيام ستة من شوال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر، يعني هذا فضل صيام ستة من شوال. أما قضية يجوز يقدم القضاء على ستة من شوال، نعم يقدم القضاء، القضاء واجب فيقدمه على صيام ستة من شوال، ولكن بالنسبة للنساء إذا كان الأيام اللي افطرتها كثيرة وتخشى أنها ما تدرك تصوم ستة من شوال مع القضاء، تقدم ستة من شوال وتقضي بعد ذلك، لأن القضاء بابه مفتوح.
2: قلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فينبغي للعبد أن ينظر في ميزان حسناته دائما ويتفقد حال قلبه، فأعمال القلوب هي التي تتضاعف بها الأعمال، قال جل وعلا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إذن الله تعالى لا يظلم العاملين، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل، وما كان الله ليضيع إيمانكم. الله تعالى تكفل العباد بأن لا يظلموا وأن لا يضيع حقوقهم، لكن وإن تك حسنة يضاعفها، وتضاعف الحسنات لأولياء الله، وأسباب المضاعفة قد تكون لشرف الزمان، وقد تكون لشرف المكان، وقد تكون لنوع العمل. فشرف الزمان رمضان، وشرف المكان مكة والمدينة والقدس. أما نوع العمل لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، فعمل الفريضة أحب إلى الله وأعظم أجرا من عمل النافلة. السبب الرابع وأجلته لأهميته هو ما يكون في قلب العامل. وأبو بكر كان يصلي ويصوم يتصدق ويحج، وعمر كذلك، لكن فضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه على عمر رضي الله تعالى عنه فضل كبير، كذلك عمر، كذلك أولياء الله إلى هذا الزمان. فبقدر ما وقر في قلب العبد من تعظيم الله جل وعلا والحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم تكون مضاعفة الأجر، وإن تكو حسنة يضاعفها. ثم قال تعالى ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، نكرة من العظيم ستكون عظيمة، وصف العظيم بأنها عظيمة. إذن تأمل وأطلق لخيالك العنان ولا يحده شيء، وإن تكون حسنة يضاعف. بعد رمضان ترغب النفوس أن تخلد إلى الكسل، وهذه مشكلة يعاني منها البشر، وبعد اللحظات الجادة يصعب على الإنسان أن يعود إلى حاله، لأنه يحتاج إلى أن يجاهد نفسه، والله جل وعلا وعد من جاهد نفسه أن ينصره، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فوجب على العبد بعد موسم رمضان والعيد أن يجاهد نفسه لينهض بها إلى معالي الأمور. لذلك كان من كمال شريعة النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض أو أن شرع النبي صلى الله عليه وسلم صيام الست من شوال نفلا، فمن صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، وأطلقها في شوال فهي ستة أيام إن شاء صامها ابتداء من اليوم الثاني حتى يختمها في اليوم الثامن، فيفطر في اليوم الثامن، وإن شاء أن يبدأ بها متى شاء فيمكنه أن يبدأها في اليوم 23 ليختمها في آخر الشهر 23 والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والعشرين، وإن بدأها في 24 فقد خاطر بيوم. يمكنه أن يصومها مفرقة، فيصوم الاثنين والخميس حتى يتم ستة أيام، وكل هذا ولله الحمد جائز. لكن من حكم صيام الست من شوال إنها مندوبة وليست واجبة، فمن حكمها أن يعود الإنسان إلى نشاطه في الطاعة، لأن الصيام يضيق مجاري الدم التي هي يجري منها الشيطان، فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فينشط العبد للعمل. وكلما كان العبد أكثر تسليما لله كلما كان أكثر سعادة في الدنيا وأرفع درجة في الآخرة، فإن الإنسان تعرض له أمانيه في الدنيا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا، فهذه أمور قد زينت للإنسان. فيمكن للعبد الموفق من أولياء الله أن يجعل هذه الأشياء المزينة يجعلها في موازين حسناته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر، ثم ذكر الأول فقال: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعرف لله فيه حقا. إذن هذا تحققت له أحلامه في الدنيا فسخرها أن تكون لميزانه في الآخرة. الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا. فهو يقول لو أن لي مالا، يعني يتمنى أن يكون له شيء من هذه الدنيا، لعملت فيه بعمل فلان الرجل الصالح، فهو بنيتهما فأجرهما سواء. إذن يمكن لولي الله أن يجعل أعماله وأمانيه في موازين حسناته، وذلك أن يقتدي بالصالحين. أيها المسلم، في رمضان كنت تنافس الصالحين، ولكن بعد رمضان دعتك نفسك أن تنافس البطالين، فلا تستجب لذلك، بل استمر في منافسة الجادين من أولياء الله. ولا مانع أن تنافس نفسك، تقول: يا نفس، كنا في رمضان على شيء من الوفاق، فما الذي أفسد بيننا؟ إنه الشيطان، فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم. إذن من السنة أن يصوم المسلم 6 أيام من شوال لتكون مع رمضان كصيام الدهر، ورمضان شهر بعشرة، والأيام 66، فهذه 12 شهرا. إذن يمكن لولي الله أن يصوم العام ويطلب الأجر من الله كما بشره به النبي صلى الله عليه وسلم. وصيتي لنفسي ولإخواني الحرص على صيام 6 من شوال. وإنما ما يعينك أيها المسلم على كثرة الصيام ألا تتكلف في السحور ولا في الفطور، بل تتسحر على تمر وماء وتؤخر السحور، وتفطر على تمر وماء وتعجل الفطور، ثم بعد ذلك ما تيسر من طعام العشاء ما يعينك على صيام الغد، وتكثر من شرب الماء خصوصا في الأيام الحارة كهذه الأيام لكي يهون ظمأ الغد. واستعن بالله، إن الله تعالى يعين العبد إذا استعان به. أسأل الله جل وعلا أن يعيننا وذرياتنا والمسلمين على ذكره وشكره وحسن عبادته. نقف عند هذا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وهدانا سبلنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا شيخنا، وبارك الله فيكم، وجعل الله ما قلتم في ميزان حسناتكم. تفضل علينا بعض الأسئلة. الله يحفظكم.
2: تفضل، بارك الله فيك.
3: الله يحفظك. يقول السائل حفظكم الله تعالى، أحسن الله إليكم شيخنا، بالنسبة للمرأة التي عندها قضاء من رمضان، هل تبدأ بالقضاء أم بالست من شوال؟ فجزاكم الله خيرا.
2: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق، فالقضاء أحق من النافلة، والقضاء أفضل من النافلة. فإذا صامت الأيام التي أفطرتها لأجل الحيض أو للسفر أو للمرض أو لغيرها من الأعذار، فإنها تبدأ بصيام القضاء قبل صيام الأيام 6 من شوال. فإذا أتمت القضاء فإنها تصوم 6 من شوال. فإن فات عليها، يعني لم تتمكن من القضاء إلا في آخر الشهر لانشغالها بمرض أو سفر أو حيض أو رضاع أو غيره، فاعلم فلتعلم أمة الله أنه إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يفعله مقيما صحيحا، فليبشر بالخير وليؤمل بالله الأمل العظيم، فالله تعالى عند ظن عبده به. نعم.
3: أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجب التتابع في الصيام الست

0: فقد ابتدع وعمله مردود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. والله المستعان. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. اللهم احفظ إخواننا في أكناف بيت المقدس من أعدائك وأعدائهم من اليهود وأهل البدع، إنك سميع مجيب الدعاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم. موعدنا الأسبوع القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إيه نعم شيخنا، الله يحفظكم عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الفصل السابع في إتباع رمضان بست من شوال. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر. وإنما كان كصيام الدهر لأن الحسنة بعشر أمثالها، فيقابل كل يوم بعشرة أيام.
2: ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا في الحث على إتباع رمضان بست من شوال، وهو متبع في ذلك للسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وهي بمنزلة النافلة بعد الصلاة الفريضة. فكما أن الفرائض من الصلوات تكمل بما يعقبها من النوافل، فكذلك صيام رمضان جعل بعده من الصيام النفل ما يرضفه مكملا له، وهو صيام ست من شوال. والأصل في ذلك هذا الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مخرج في صحيح مسلم. وقد تكلم بعض أهل العلم في صحته، والأشبه أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نقل بعض الفقهاء إجماع أهل العلم على صيام الست من شوال، وفي هذا الإجماع نظر، فإن مشهور مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى كراهية صومها، إلا أن الصحيح هو مذهب الجمهور في استحباب صيام ست من شوال. وقد دل حديث أبي أيوب رضي الله عنه الذي ذكره المصنف أن صيام ست من شوال الذي يحدث الأجر الذي ذكر في الحديث مشروط بشرطين اثنين: أولهما أن يكون إيقاع هذه الست بعد صيام رمضان، فلا ينبغي لمن عليه قضاء من رمضان أن يتطوع بهذه الست حتى يقضي ما عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان، فلا يقع الأجر والثواب المرتب إلا بتقدم صيام رمضان. فمن كان في حقه قضاء ثابت من رمضان كيوم أو يومين، فإنه يقدم هذا القضاء بين يدي صيام الست من شوال، ثم بعد ذلك يشرع يصوم الست من شوال. وأما الشرط الثاني هو أن يتبع هذه الست جميعا في شوال، فلو صام بعضها في شوال وبعضها في الشهر الذي يليه لم يقع له الأجر. فمن صام أربعة أيام في شوال ثم صام يومين في ذي القعدة لم يستحق هذا الثواب المذكور في هذا الحديث، بل لا بد أن تتبع هذه الأيام في شوال جميعا يوما بعد يوم، إما على المتابعة وإما على التفريق. والأحاديث المروية في إيجاب المتابعة، لا، المتابعة بلا تفريق لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت عن الصحابة الترخيص في التفريق بينها. فإذا شاء صام الصائم يوما وأفطر آخر، أو أتبعها جميعا، وهذا أبلغ في العبادة. وله أن يبتدئها من اليوم الثاني بعد عيد الفطر، ثم ينهيها في اليوم الثامن الذي يسميه بعض الجهال بعيد الأبرار. وهذه التسمية كما ذكر جماعة من المحققين منهم أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى هي تسمية مبتدعة، وإذا اعتقد العبد كونه عيدا فقد أدخل في شرع الله عز وجل ما ليس منه. وإذا صام العبد هذه الست بعد رمضان كان ذلك مؤلفا لصيام الدهر جميعا، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فيقابل كل يوم بعشرة أيام، فيكون صيام الأيام الستة عن صيام شهرين كاملين، ويكون صيام رمضان عن عشرة أشهر، فيكمل للعبد الذي صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال يكمل له صيام الدهر.

0: كله.
1: قول عليه الصلاة والسلام من صام رمضان يعني كله ثم أتبعه، ظاهر أن الأفضل أن يبادر بصيام هذه الأيام الستة، لكن من المعلوم أنه لا بد أن يفصل بينها وبين رمضان بيوم العيد، ولهذا قال العلماء الأفضل أن تكون متتابعة وأن تلي يوم العيد، وهو كذلك. ولكن إذا قدر أن الإنسان بعد أن انتهى رمضان مرض ولم يتمكن من صيامها إلا بعد خروج شهر شوال، فهل يصومها أو نقول لهم سنة فات محلها؟ الظاهر الأول أنه يصومها، لا سيما إذا كان من عادته أن يصوم. وكذلك المرأة لو نفست في أول رمضان ثم طهرت في اليوم العاشر من شوال مثلا ثم صامت القضاء ولم يتيسر لها، وعلى كل حال لا يمكن أن يتيسر لها صيام 600 شوال إلا بعد خروج شوال، نقول هذا أيضا كذلك. فمن ترك صيامه للعذر وقضاها بعد انتهاء شوال فلا بأس، فأرجو أن يكون له أجرها.
2: فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم في الصحيح. وهذا يدل على فضلها، وأن صيام الست مع رمضان كصيام الدهر، كان صام الدهر كله، وهذا فضل عظيم. فالعشر بالسنة، فرمضان بعشرة أشهر والست بشهرين، أحسن بعشر أمثالها، فكأنه صام الدهر كله، مع أن الله بلطفه جل وعلا جعل رمضان كفرة لما بين رمضانين، فالست فيها زيادة خير ومصلحة عظيمة، فائدة كبيرة في امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، في امتثال رشاد النبي صلى الله عليه وسلم وترغيبه، والحرص على فعل ما شرع الله من العبادة، وهذا خير عظيم. والمؤمن يتحرى ما شرع الله ويمتثل يطلب الثواب من الله، هذا له فيه أجر عظيم. نعم.
3: ثم ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بفضل صيام ستة أيام من شوال، صيام ستة أيام من شوال، وأورد حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، وهو حديث صحيح ثابت عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، ولا يلتفت إلى من شكك في ثبوته، بل هو حديث صحيح ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وفيه هذه الفضيلة العظيمة المباركة لاتباع رمضان بستة أيام من شوال. ولا يشترط في هذه الأيام الست أن يؤتى بها متتابعة متوالية، بل لو صامها متفرقة سواء في أول الشهر بعد يوم العيد على التوالي، أو صامها مفرقة في أوله ووسطه وآخره، المهم أن تقع هذه الأيام صيام هذه الأيام في شوال. وذكر عليه الصلاة والسلام هذا الثواب العظيم، قال من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها، فالسنة 360 يوما، فصيام رمضان يعدل 300 يوم، الحسنة بعشر أمثالها، وست من شوال تعدل 60 يوما، فمن صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، بمعنى أن المرء كل سنواته على هذه الصفة يصوم رمضان ويتبع ستا من شوال، فيكون بذلك كأنما صام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها.
4: وسع صدرك في الآخرة بماذا؟ بأنك تكون لك خبايا وعندك كنوز. يا أخوان، من صام يوما في سبيل الله ادخره، فكم ادخرنا من أعمارنا؟ كم يوم أنت صائم. ولذلك نقول يا أحبابي من علامة أنك صائم وصيامك مقبول الست منشرحة صدرك لها. أنا أعرف شيبان يا شيخ الآن ما رجعوا من مكة صام الست، طيب جالس الآن هو مفطر ينتظر يوم الربوع والخميس والجمعة 13-14-15، فإذا صامها وانتهى أتى للرياض يجلس شهر كامل، شهر رمضان كامل ونصف شوال، ويقول والله يا شيخ أن الطعام صار في النهار لا لذة له، لا لذة له، ما له لذة. لماذا؟ قال يا شيخ لأني أرى في قلة الطعام، مثل ما كرمت في بداية السؤال، أرى في قلة الطعام حياة لقلبي، لأن كثرة الطعام موت للقلب، الضحك الكثير والأكل الكثير يجعل القلب ميت ميت. ولذلك أقول لأحبابي، وبعدين نحمد الله الآن يا شيخ اسبلت مكيفات عمومية وأطعمة وخير ومشروبات باردة وساخنة، يا أحباب من شكر نعمة الله أن تخبئ بعض الأيام له، فإذا عرق الناس وضمأوا أتاك صيامك ليرويك. الصيام ميزته أنه يلجم النفس ويضيق مجاري الشيطان. ولذلك أنا أعجب إنسان الله جل وعلا كتب له عبادة تجعل عدوه مدحور وراغم، وتجعل في سمو الإيمان وصفاء النفس والدمعة تكون قريبة ومناجاة الله لذيذة. ولذلك تلاحظ أن بعض الناس الآن ليصومون إذا صلى العصر هالأيام فتح المصحف، وترى لو مو بصائم ما فتح مصحف، لكن كان الكبسة والرز تسحبه من المسجد إلى بيته، والآن ما لا يخرجه من بيت ربه أحد. فأقول للذين يعبدون الله عادة هو فقط تغيير التردد في القلب يقلبها إلى عبادة، جاهدوا النفس، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ترى ليس الجهاد هو الضرب بالسنان، جهاد النفس الصراع لأجل أن تجد اللذة. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، اسأل الله اللهم اجعل حبك في قلبي أحب إلي من الماء البارد على الظمأ، افعلها ذلك وناجي ربك. ترى والله كلنا نشعر بالفتور، من الذي لا يفتر؟ واحد يقول يا شيخ الله المستعان كان الناس يختمون القرآن، قلت هذا في رمضان، أنت تريد أن تنقل جمال رمضان واختيار الله لرمضان تنقله في شوال؟ مستحيل، كلنا نضعف ولا نكون يا أخوان مثاليين إلى درجة أن نجلد الناس بعصا اللوم حتى يضجرون، لا، نحن نقول هي ست شوال تستطيع أن تصومها متفرقة، تستطيع أن تصومها متتابعة، تستطيع أن تصومها عام والعام اللي بعده ما تصومها، وليس تستطيع أن تصوم أربعة منها ثم تعجز عن يومين ولا حرج عليك، لأنها نافلة. الله يحبك، لأن الله جل وعلا يقول ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أحبابي صيام شوال إذا علمت أن شيء يحبه أبي وأمي تسويه يا شيخ ولا لا؟
0: صحيح.
4: أنا لو أدري أن أمي تقول ارجع من القناة حافي وتحبي، والله لا حبي لو المخرج عشرة بعيد، لكن بروح، أمي تبي ذلك، فكيف وربي وله المثل الأعلى يريدني أن أتقرب إليه حتى يحبني. لذلك نجدد معين الحب، ويا أخوان غسل هالقلب هذا وعاء الأعمال هذا، غسله صنفره استغفر ادعو حتى تجد لذة الطاعة. بما أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والدم هو الحياة والدم هو الغذاء، ولذلك الصائم لو أعطي دم أفطر مع أنه ما دخل في جوفه شيء، لأن الدم هو الحياة. فإذا صام ضعفت مجاري الشيطان فأخبتت نفسه ولان قلبه ولانت عينه، ثم أقبل إلى ربه. معظم الآن المناكح المنكوحات والمشروبات والمطعومات، هذه الثلاثة التي يصوم الإنسان عنها من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، هذه هي التي تقود الإنسان للتهلكة غالبا. ولذلك العالم تجد أنهم إما عبد فرجه وإما عبد بطنه وإما صريع لسانه أحيانا، شهوات، حتى شهوة الكلام شهوات. فإذا صام الإنسان، إذا كان يوم صوم أحدكم فإن سابه أحد أو قاتل فليقل إني صائم، تربيه الصيام على كبح جماح نفسه، تربيه على الإخبات حتى شيطانه يضعف وسوسته. ترى الشيطان في رمضان اللي خلانا مع الجماعة نعيش اللذة في قيام رمضان، لاحظ الآن لماذا يقوم الإنسان أحيانا ما يقوم آخر الليل، مع أنه يا أخي معك توضأ وركعتين ثلاث، هو الصيام الذي ذكرته أنه يقود النفس إلى الوصول إلى التقوى. وتحقيق التقوى هي الشجرة الوارفة التي يستظل تحتها المؤمن ويأنس ولذلك يقول بعض أهل العلم من صام يوما في سبيل الله ادخره. يعني أحبابي كأن أعمارنا ضائعة حتى نصوم يوم فندخر أجر هذا الصوم عند رب العالمين. لذلك نعم ما لاحظته، لاحظ كثرة الشبع تثقل. لاحظ الآن الذي كان يفطر في رمضان على تمرة وقليل من الماء وشيء بسيط ثم يقوم التراويح مرتاح ويبحث عن من يطيل الصلاة، لكن الذي صار بطنه أمتار وأذرع أمامه وابتدأ يتجشأ ولا يكاد يخرج الهواء إلا بين أرتال من الطعام، يشتكي الإمام ويشتكي التكييف، والله الإمام ما فيه إلا كل خير والتكييف كان رائع، لكن أنت من جنيت على نفسك بازدحام هذه الأطعمة. لذلك أحبابي الصيام فلترة لي لي لي لي للحياة كلها، لأن العبد إذا صام ترك شيئا واجبا كان هو في الخيار. ولذا تكلمنا عن التطوع يا شيخ، ترى ما نتكلم عن رمضان، رمضان ما في إنسان تجي في نهار رمضان مقيم صحيح وتقول له صائم، يمكن يضربك عسى ما شر، أنا مسلم. لكن تأتي لهذه الأيام 45 درجة وصائم، نعم لما؟ هناك أكثر من 45 درجة، هناك درجات الغليان، هناك الشمس تتدنو، هناك العرق، أريد أن يظلني هذا العطش، أنا أعطش هنا لأرتوي هناك، أنا أصوم هنا ليضعف أكبح شيطاني. لذلك فعلا الشبع داء، الرسول صلى الله عليه وسلم سماه بيت الداء، وهذا بيت الداء، كلما قل فيه الطعام ضعف البدن، لا ضعفت إرادة ووسوسة الشيطان وإلحاحاته في النفس البشرية فأخبت العبد لربه وأناب. ولذلك هذا اليوم على إطلاقه، أي يوم تحتسب فيه الأجر على الله تصومه محتسبا الأجر على الله، جائزتك إن قبل الله أن يباعد الله وجهك عن النار 70 خريفا. ولذلك ليس هذا فقط للمجاهدين ولا المرابطين ولا للحراس في سبيل الله فحسب، بل هو لكل مسلم ومسلمة صام وصامت يريدون فضل الله وكرمه. فمن جوائز الصائم لله محتسبا في سبيله أن يباعد الله عن وجهه النار 70 خريفا. ولذلك تلاحظ أن الصيام الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما تحدث في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو يراه يصوم كثيرا ويريد ويقول أستطيع أكثر أستطيع أكثر، قال أفضل الصيام صيام يوم وإفطار يوم، وورد في حديث صم يوما وأفطر يومين حتى يكون بذلك قد صام ثلث الشهر. وعندما أتى الرجال الذين زاروا أبيات الحبيب عليه الصلاة والسلام وتقالوا عمله قالوا هذا عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وقال أحدهم أصوم ولا أفطر، عدل الحبيب البوصلة التي كانت يظنونها يريد أن يصل إلى الجنة بأن يغالي أو أن يغلو، قال أصوم وأفطر إلى آخره، قال ومن رغب عن سنتي فليس مني. لذلك هذا الفضل واسع من الله لكل مؤمن، سواء كانت ذوات الأسباب 2 وخميس، 10 ذي الحجة، 6 شوال، يوم عرفة، يوم عاشوراء، الاثنين، الخميس، الأيام البيض، كل هذا واسع في فضل الله، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل هذه الطاعة. الصيام في أصله يعالج هذا الألم والتلوم في نفس الإنسان والفتور الذي لا بد أن يعتري كل إنسان. يعني إنسان يصوم يقول لي أريد أن أتخلص، خيرا من الذي لا يصوم، لكن نحن نقول إذا أردت أن تصل إلى أعلى درجات التقوى لعلكم تتقون وتصل إلى أعلى درجات التلذذ، لأن العبادة لها لذة. أليس أهل الطاعة أهل المعصية يتلذذون بذنوبهم وكبائرهم وموبقاتهم فيما يزعمون، وهي لذة تعقبها الحسرات والآلام والفضائح وضيق الرزق وضيق الصدر والكدر في العيش وتلوم الحياة وانقلابها عليه، ومع ذلك يقول 5 دقائق كانت سعادة، مع أن نقول صاحب الطاعة أحق بهذا. بعض الناس كما كرمت أخي أن أحيانا صاموا 6 كل البيت، أفطر أنا يلا مع الخيل يا شقرة، مع أنها الخيل اللي مهيب رايحة الشقرة. أحيانا تروح للجنة وتدخل باب الريان وأنت واقف تراوح برا الباب، لأن لربما ما تحقق التقوى في قلبك. ولذلك الإنسان في حياته يتقرب إلى المولى جل وعلا في طريقه من يوم أن بلغ الإنسان وهو يسير إلى الرحمن. منا من يحبو ومنا من يكبو ومنا من يركض ومنا من يسابق ويسارع. ولذلك المسارعين مثل ما شاء الله بعض الشيبان الأيام ذي أخوي، ما تلاحظ بعد ثاني العيد صام يا الربع حلوى زيارة قال أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر كله. انظر إلى قوة الإيمان، ما التفتوا. ولذلك بعضهم تبارك الله في يوم الخميس الماضي كان قد صام الست شوال، حتى أن بعض الشيبان يسمونها العيد، وإن كان هذا غير صحيح ولا يصح أن يسمى العيد إلا ما كان عيد بعد رمضان، لكن قصده أنني الآن استطعت أن أضمن صيام دهر كامل بصيام ست بعد شوال بعد رمضان. والعجيب أن الصيام الذي نتحدث عنه الله جل وعلا فرض منه قبل رمضان وبعد رمضان كالسنة النافلة. تلاحظ صلاة الظهر الآن قبلها أربع وبعدها ركعتين، وبعضهم قال بعض أهل العلم أربعا قبلها وأربعا بعدها، قالوا هذه الأربع وتلك الأربع تحفظ صلاة الظهر من النقص. كان الحبيب عليه الصلاة والسلام يصوم في شعبان حتى يقال أنه لا يفطر، وكان يتبع شو رمضان ستا بعده مباشرة. لماذا هذا الصيام الذي يسبق الفرض وبعد الفرض؟ قال ليجبر ويرقع ما نقص من الصيام. ولذلك إذا تكلمنا في فضائل عن فضل صيام التطوع، لأننا في شهر مبارك، شهر حقيقة من أعظم علامات القبول لقبوله، وأن الله قد قبل صيامي وصيامك وقبل إقبالي وإقبالك وصدقاتي وصدقاتك. وهذا القيام أن يشرح الله صدرك بعد الصيام إلى الصيام. ولذلك بعض الناس إذا فكر في صيام شوال وهو في العشر الأواخر جاه الظمأ وهو بعد التراويح، يحس بظمأ وضيق صدر لا يريد أن يحدث عن يا أخي أن نخلص بس من الفرائض، هو نبي نطلع وجوازه في جيبه ومسافر بينحاش يريد أن يهرب. ولذلك إذا ضاق صدر الإنسان عن ذكر طاعة بعد طاعة فاعلم أن الإيمان والتقوى في قلبه قد جف أو قل معينه. وإذا شفت الإنسان بعد الطاعة يفرح بطاعة فاعلم أن الحق جل وعلا فتح له أبواب القبول. لذلك إذا تكلمنا عن صيام التطوع، الصيام ميزته عن سائر العبادات أنه لله، مع أن كل العبد لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لكن لماذا اختص الله جل وعلا الصيام من سائر الأعمال؟ لماذا اختصه وقال لي؟ لعلنا نذكره في طيات حديثنا. نعم. لأن الصيام يقود طاعات كبيرة، ومدرسة من مدارس التقوى ومدرسة من مدارس
0: الله. ما هو فضل صيام ستة من شوال؟ وأيهما الأفضل، قضاء الصوم أو صوم ستة من شوال؟ هل يجزم الجن النية بينهم؟ صيام ستة من شوال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر، يعني هذا فضل صيام ستة من شوال. أما قضية يجوز يقدم القضاء على ستة من شوال، نعم يقدم القضاء، القضاء واجب فيقدمه على صيام ستة من شوال، ولكن بالنسبة للنساء إذا كان الأيام اللي افطرتها كثيرة وتخشى أنها ما تدرك تصوم ستة من شوال مع القضاء، تقدم ستة من شوال وتقضي بعد ذلك، لأن القضاء بابه مفتوح.
5: قلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فينبغي للعبد أن ينظر في ميزان حسناته دائما، ويتفقد حال قلبه، فأعمال القلوب هي التي تتضاعف بها الأعمال. قال جل وعلا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إذن الله تعالى لا يظلم العاملين، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل، وما كان الله ليضيع إيمانكم. الله تعالى تكفل العباد بأن لا يظلموا وأن لا يضيع حقوقهم، لكن وإن تك حسنة يضاعفها، وتضاعف الحسنات لأولياء الله، وأسباب المضاعفة قد تكون لشرف الزمان، وقد تكون لشرف المكان، وقد تكون لنوع العمل. فشرف الزمان رمضان، وشرف المكان مكة والمدينة والقدس. أما نوع العمل لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علي. فعمل الفريضة أحب إلى الله وأعظم أجرا من عمل النافلة. السبب الرابع وأجلته لأهميته هو ما يكون في قلب العامل. فأبو بكر كان يصلي ويصوم يتصدق ويحج، وعمر كذلك، لكن فضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه على عمر رضي الله تعالى عنه فضل كبير، كذلك عمر، كذلك أولياء الله إلى هذا الزمان. فبقدر ما وقر في قلب العبد من تعظيم الله جل وعلا والحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم تكون مضاعفة الأجر، وإن تكون حسنة يضاعفها. ثم قال تعالى: ويؤت من لدنه أجرا عظيما. نكرة من العظيم ستكون عظيمة. وصف العظيم بأنها عظيمة. إذن تأمل وأطلق لخيالك العنان ولا يحده شيء، وإن تكون حسنة يضاعف. بعد رمضان ترغب النفوس أن تخلد إلى الكسل، وهذه مشكلة يعاني منها البشر. فبعد اللحظات الجادة يصعب على الإنسان أن يعود إلى حاله، لأنه يحتاج إلى أن يجاهد نفسه، والله جل وعلا وعد من جاهد نفسه أن ينصره: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فوجب على العبد بعد موسم رمضان والعيد أن يجاهد نفسه لينهض بها إلى معالي الأمور. لذلك كان من كمال شريعة النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض أو أن شرع النبي صلى الله عليه وسلم صيام الست من شوال نفلا. فمن صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، وأطلقها في شوال فهي ستة أيام إن شاء صامها ابتداء من اليوم الثاني حتى يختمها في اليوم الثامن، فيفطر في اليوم الثامن، وإن شاء أن يبدأ بها متى شاء فيمكنه أن يبدأها في اليوم 23 ليختمها في آخر الشهر 23 والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والعشرين. وإن بدأها في 24 فقد خاطر بيوم. يمكنه أن يصومها مفرقة، فيصوم الاثنين والخميس حتى يتم ستة أيام. وكل هذا ولله الحمد جائز، لكن من حكم صيام الست من شوال إنها مندوبة وليست واجبة. فمن حكمها أن يعود الإنسان إلى نشاطه في الطاعة، لأن الصيام يضيق مجاري الدم التي هي يجري منها الشيطان، فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فينشط العبد للعمل. وكلما كان العبد أكثر تسليما لله، كلما كان أكثر سعادة في الدنيا وأرفع درجة في الآخرة. فإن الإنسان تعرض له أمانيه في الدنيا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. فهذه أمور قد زينت للإنسان، فيمكن للعبد الموفق من أولياء الله أن يجعل هذه الأشياء المزينة يجعلها في موازين حسناته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر، ثم ذكر الأول فقال: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعرف لله فيه حقا. إذن هذا تحققت له أحلامه في الدنيا، فسخرها أن تكون لميزانه في الآخرة. الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا. فهو يقول: لو أن لي مالا، يعني يتمنى أن يكون له شيء من هذه الدنيا، لعملت فيه بعمل فلان الرجل الصالح، فهو بنيتهما فأجرهما سواء. إذن يمكن لولي الله أن يجعل أعماله وأمانيه في موازين حسناته، وذلك أن يقتدي بالصالحين. أيها المسلم، في رمضان كنت تنافس الصالحين، ولكن بعد رمضان دعتك نفسك أن تنافس البطالين، فلا تستجب لذلك، بل استمر في منافسة الجادين من أولياء الله. ولا مانع أن تنافس نفسك، تقول: يا نفس، كنا في رمضان على شيء من الوفاق، فما الذي أفسد بيننا؟ إنه الشيطان، فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم. إذن من السنة أن يصوم المسلم ستة أيام من شوال، لتكون مع رمضان كصيام الدهر، ورمضان شهر بعشرة، والأيام الستة بستين، فهذه 12 شهرا. إذن يمكن لولي الله أن يصوم العام ويطلب الأجر من الله كما بشره به النبي صلى الله عليه وسلم. فوصيتي لنفسي ولإخواني الحرص على صيام الست من شوال. وإنما ما يعينك أيها المسلم على كثرة الصيام ألا تتكلف في السحور ولا في الفطور، بل تتسحر على تمر وماء وتؤخر السحور، وتفطر على تمر وماء وتعجل الفطور، ثم بعد ذلك ما تيسر من طعام العشاء ما يعينك على صيام الغد، وتكثر من شرب الماء خصوصا في الأيام الحارة كهذه الأيام، لكي يهون عظمة الغد، واستعن بالله، إن الله تعالى يعين العبد إذا استعان به. أسأل الله جل وعلا أن يعيننا وذرياتنا والمسلمين على ذكره وشكره وحسن عبادته. نقف عند هذا، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وهدانا سبلنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
6: عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا شيخنا، وبارك الله فيكم، وجعل الله ما قلتم في ميزان حسناتكم. تفضل علينا بعض الأسئلة، الله يحفظكم.
5: تفضل، بارك الله فيك.
6: الله يحفظك. يقول السائل حفظكم الله تعالى، أحسن الله إليكم شيخنا، بالنسبة للمرأة التي عندها قضاء من رمضان، هل تبدأ بالقضاء أم بالست من شوال؟ جزاكم الله خيرا.
5: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق، فالقضاء أحق من النافلة، والقضاء أفضل من النافلة. فإذا صامت الأيام التي أفطرتها لأجل الحيض أو للسفر أو للمرض أو لغيرها من الأعذار، فإنها تبدأ بصيام القضاء قبل صيام الأيام الستة من شوال. فإذا أتمت القضاء فإنها تصوم الست من شوال، فإن فات عليها، يعني لم تتمكن من القضاء إلا في آخر الشهر لانشغالها بمرض أو سفر أو حيض أو رضاع أو غيره، فلتعلم أمة الله أنه إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يفعله مقيما صحيحا، فليبشر بالخير ويؤمل بالله الأمل العظيم، فالله تعالى عند ظن عبده به. نعم.
6: أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجب التتابع في الصيام الست من شوال؟
5: ذكرت أثناء الكلمة أنه لا يجب التتابع، يمكنه أن يصوم كل اثنين وخميس حتى ينهي الست، والحمد لله.
6: جزاكم الله خير. يقول السائل حفظكم الله تعالى: هل يلزم تبييت النية للصيام الست من شوال؟
5: هذا الأمر وهو تبييت النية، اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إنما لكل امرئ ما نوى. فمن صام صياما مطلقا فإنه ينوي متى شاء، لكن ليس له من ذلك اليوم إلا ما نوى. مثال: شخص في شهر شعبان أو في شهر القعدة أراد أن يفطر في يوم من الأيام، فلما جاء إلى البيت تعذر إفطار الصباح، فقال: إني إذن صائم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فما الذي يكتب له؟ هل يكتب له صيام اليوم كاملا، أو يكتب له ما نوى؟ يظهر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس له إلا ما نوى، يعني ليس له إلا صيام أو نية بقية اليوم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صام رمضان وأتبعه ستا من شوال. فإذا لم ينوي إلا من النهار فإنه لا يمكنه أن نقول أنه صام اليوم كاملا، بل كتب له ما نوى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما لكل امرئ ما نوى. بناء على هذا، أن تبييت النية لصيام النفل المعين هو الأفضل. لكن لو أن شخصا تعود أن يصوم الاثنين فإنه يكفي أن يبيت النية، يقول والله أنا سأصوم كل اثنين في عمري من الأيام القادمة، فهنا لا يحتاج إلى أن يبيت النية في كل يوم لأنه نواها. لكن لو نفرض أنه قطع النية لسفر أو مرض فإنه يحتاج إلى أن يجددها. إذن الأولى أن يبيت النية، فإن كان قد تعود أن يصوم الست من شوال فنسي أن يبيت النية في ليلة الثاني من شوال مساء العيد ليلة الثاني فلم يتمكن من يعني فلم يقم لصلاة الفجر إلا بعد أن يعني طلع الفجر وأصبح وأسفر جدا، فإنه لا بأس أن يواصل لأنه قد نوى أن يصوم الست. صحيح أنه لم ينوي اليوم الثاني لكنه لم ينوي أن يفطره، فبالتالي ما دام أنه على أصل النية فإنه لا يحتاج إلى أن يبيتها. لكن إذا كان قد نوى القطع فإنه ينوي من الليل ليدرك أجر اليوم كاملا. وفق الله الجميع. نعم
6: أحسن الله إليكم. يقول السائل حفظكم الله شيخنا، هل يجوز الجمع بين نية الصيام الست من شوال ويوم الاثنين والخميس أو صيام الأيام الثلاثة من كل شهر؟
5: لا بأس بذلك إن شاء الله، إنما لكل امرئ ما نوى، إنما لكل امرئ ما نوى، فالحمد لله إلا وأنه نوى أدرك مثلا من الأيام الست يوم الاثنين فإنه له أجر الاثنين وأجر الست وهكذا. والله
6: جزاكم الله خيرا. نختم بهذا السؤال وحفظكم الله.
5: نختم أود أن يعني لا نغفل عن حال إخواننا في فلسطين.
6: نعم الله يحفظك.
5: ففلسطين فيها من أولياء الله الأخفياء كثير وللحمد غيرها من بلاد الإسلام، فينبغي للمسلم أن لا ينسى هؤلاء من دعائه. وهؤلاء أولياء الله في فلسطين أمامهم خصمان، خصم عدو ظاهر وهم اليهود، وخصم عدو باطن وهم أهل البدع. فليكثر من الدعاء بأن يحفظ الله إخواننا في أكناف بيت المقدس من أعدائهم الظاهرين والباطنين، من أعدائهم الكافرين والمبتدعة، فإنه بحاجة إلى هذا الأمر. نسأل الله جل وعلا أن يكفينا شر الكافرين وأهل البدع، إنه سميع وجوب الدعاء. فتفضل لهذا الأمر، فنحن بحاجة إلى أن لا ننسى هذه القضية العامة وهي قضية القدس، وأن قضيتنا بالدعاء لأن ينصر أولياءه على أعدائه من اليهود والمبتدعة، إنه سميع وجوب الدعاء. نعم أختم بسؤالك الأخير تفضل.
6: أحسن الله إليكم جزاكم الله خيرا. آمين آمين. اللهم انصر إخواننا. يقول السائل حفظكم الله تعالى، ما نصيحتكم وتوجيهكم حفظكم الله تعالى لفئة من الناس يعتقدون أن صيام الست من شوال واجبة؟
5: من اعتقد أن أمرا من المندوبات واجب فقد ابتدع، فلا يشترط لصيام الست من شوال المواصلة في كل عام، فإن صام مثلا في العام 39 ولكنه في العام 40 أفطر، وصام في العام 41 ثم أراد أن يفطر هذه السنة فيمكنه أن لا يصومها. فمن اعتقد وجوب عمل لم يوجبه النبي صلى الله عليه وسلم فقد ابتدع وعمله مردود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. والله المستعان. وفق الله جميعا لما يحبه ويرضى. اللهم احفظ إخواننا في أكناف بيت المقدس من أعدائك وأعدائهم من اليهود وأهل البدع، إنك سميع مجيب الدعاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم. موعدنا الأسبوع القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: إيه نعم شيخنا، الله يحفظكم عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الفصل السابع في إتباع رمضان بست من شوال. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر. وإنما كان كصيام الدهر لأن الحسنة بعشر أمثالها، فيقابل كل يوم بعشرة أيام.
7: ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا في الحث على إتباع رمضان بست من شوال، وهو متبع في ذلك للسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وهي بمنزلة النافلة بعد الصلاة الفريضة. فكما أن الفرائض من الصلوات تكمل بما يعقبها من النوافل، فكذلك صيام رمضان جعل بعده من الصيام النفل ما يرضفه مكملا له، وهو صيام ست من شوال. والأصل في ذلك هذا الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مخرج في صحيح مسلم. وقد تكلم بعض أهل العلم في صحته، والأشبه أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نقل بعض الفقهاء إجماع أهل العلم على صيام الست من شوال، وفي هذا الإجماع نظر، فإن مشهور مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى كراهية صومها، إلا أن الصحيح هو مذهب الجمهور في استحباب صيام ست من شوال. وقد دل حديث أبي أيوب رضي الله عنه الذي ذكره المصنف أن صيام ست من شوال الذي يحدث الأجر الذي ذكر في الحديث مشروط بشرطين اثنين، أولهما أن يكون إيقاع هذه الست بعد صيام رمضان، فلا ينبغي لمن عليه قضاء من رمضان أن يتطوع بهذه الست حتى يقضي ما عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان، فلا يقع الأجر والثواب المرتب إلا بتقدم صيام رمضان. فمن كان في حقه قضاء ثابت من رمضان كيوم أو يومين، فإنه يقدم هذا القضاء بين يدي صيام الست من شوال، ثم بعد ذلك يشرع يصوم الست من شوال. وأما الشرط الثاني هو أن يتبع هذه الست جميعا في شوال، فلو صام بعضها في شوال وبعضها في الشهر الذي يليه لم يقع له الأجر. فمن صام أربعة أيام في شوال ثم صام يومين في ذي القعدة لم يستحق هذا الثواب المذكور في هذا الحديث، بل لا بد أن تتبع هذه الأيام في شوال جميعا يوما بعد يوم، إما على المتابعة وإما على التفريق. والأحاديث المروية في إيجاب المتابعة، لا، المتابعة بلا تفريق لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت عن الصحابة الترخيص في التفريق بينها. فإذا شاء صام الصائم يوما وأفطر آخر، أو أتبعها جميعا، وهذا أبلغ في العبادة. وله أن يبتدئها من اليوم الثاني بعد عيد الفطر، ثم ينهيها في اليوم الثامن الذي يسميه بعض الجهال بعيد الأبرار. وهذه التسمية كما ذكر جماعة من المحققين منهم أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى هي تسمية مبتدعة، وإذا اعتقد العبد كونه عيدا فقد أدخل في شرع الله عز وجل ما ليس منه. وإذا صام العبد هذه الست بعد رمضان كان ذلك مؤلفا لصيام الدهر جميعا، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فيقابل كل يوم بعشرة أيام، فيكون صيام الأيام الستة عن صيام شهرين كاملين، ويكون صيام رمضان عن عشرة أشهر، فيكمل للعبد الذي صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال يكمل له صيام الدهر كله.
1: قول عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان يعني كله ثم أتبعه، ظاهر أن الأفضل أن يبادر بصيام هذه الأيام الستة لكن من المعلوم أنه لا بد أن يفصل بينها وبين رمضان بيوم العيد. ولهذا قال العلماء الأفضل أن تكون متتابعة وأن تلي يوم العيد وهو كذلك. ولكن إذا قدر أن الإنسان بعد أن انتهى رمضان مرض ولم يتمكن من صيامها إلا بعد خروج شهر شوال، فهل يصومها أو نقول لهم سنة فات محلها؟ الظاهر الأول أنه يصومها، لا سيما إذا كان من عادته أن يصوم. وكذلك المرأة لو نفست في أول رمضان ثم طهرت في اليوم العاشر من شوال مثلا ثم صامت القضاء ولم يتيسر لها، وعلى كل حال لا يمكن أن يتيسر لها صيام 600 شوال إلا بعد خروج شوال، نقول هذا أيضا كذلك. فمن ترك صيامه للعذر وقضاها بعد انتهاء شوال فلا بأس، فأرجو أن يكون له أجرها.
2: فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم في صحيح. وهذا يدل على فضلها، وأن صيام 6 مع رمضان كصيام الدهر، كان صام الدهر كله، وهذا فضل عظيم. فالعشر في السنة، فرمضان بعشرة أشهر والست بشهرين حسنة بعشر أمثالها، فكأنه صام الدهر كله، مع أن الله بلطفه جل وعلا جعل رمضان كفرة لما بين رمضانين، فالست فيها زيادة خير ومصلحة عظيمة، فائدة كبيرة في امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، في امتثال رشاد النبي صلى الله عليه وسلم وترغيبه، والحرص على فعل ما شرع الله من العبادة، وهذا خير عظيم. والمؤمن يتحرى ما شرع الله ويمتثل يطلب الثواب من الله، هذا له فيه أجر عظيم. نعم.
3: ثم ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بفضل صيام 6 أيام من شوال، صيام 6 أيام من شوال، وأورد حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، وهو حديث صحيح ثابت عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، ولا يلتفت إلى من شكك في ثبوته، بل هو حديث صحيح ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وفيه هذه الفضيلة العظيمة المباركة لاتباع رمضان بستة أيام من شوال. ولا يشترط في هذه الأيام الست أن يؤتى بها متتابعة متوالية، بل لو صامها متفرقة سواء في أول الشهر بعد يوم العيد على التوالي، أو صامها مفرقة في أوله ووسطه وآخره، المهم أن تقع هذه الأيام صيام هذه الأيام في شوال. وذكر عليه الصلاة والسلام هذا الثواب العظيم، قال: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها، فالسنة 360 يوما، فصيام رمضان يعدل 300 يوم، الحسنة بعشر أمثالها، و6 من شوال تعدل 60 يوما، فمن صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر، بمعنى أن المرء كل سنواته على هذه الصفة يصوم رمضان ويتبع 6 من شوال، فيكون بذلك كأنما صام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها.
4: وسع صدرك في الآخرة بماذا؟ بأنك تكون لك خبايا وعندك كنوز. يا أخوان، من صام يوما في سبيل الله ادخره، فكم ادخرنا من أعمارنا؟ كم يوم أنت صائم. ولذلك نقول يا أحبابي من علامة أنك صائم وصيامك مقبول الست منشرحة صدرك لها. أنا أعرف شيبان يا شيخ الآن ما رجعوا من مكة صام الست طيب جالس الآن هو مفطر ينتظر يوم الربوع والخميس والجمعة 13-14-15 فإذا صامها وانتهى أتى للرياض يجلس شهر كامل شهر رمضان كامل ونص شوال ويقول والله يا شيخ أن الطعام صار في النهار لا لذة له لا لذة له ما له لذة لماذا؟ قال يا شيخ لأني أرى في قلة الطعام مثل ما كرمت في بداية السؤال أرى في قلة الطعام حياة لقلبي لأن كثرة الطعام موت للقلب الضحك الكثير والأكل الكثير يجعل القلب ميت ميت. ولذلك أقول لأحبابي وبعدين نحمد الله الآن يا شيخ اسبلت مكيفات عمومية وأطعمة وخير ومشروبات باردة وساخنة يا أحباب من شكر نعمة الله أن تخبئ بعض الأيام له فإذا عرق الناس وضمأوا أتاك صيامك ليرويك. الصيام ميزته أنه يلجم النفس ويضيق مجاري الشيطان. ولذلك أنا أعجب إنسان الله جل وعلا كتب له عبادة تجعل عدوه مدحور وراغم وتجعل في سمو الإيمان وصفاء النفس والدمعة تكون قريبة ومناجاة الله لذيذة. ولذلك تلاحظ أن بعض الناس الآن ليصومون إذا صلى العصر هالأيام فتح المصحف وترى لو مبصايم ما فتح مصحف لكن كان الكبسة والرز تسحبه من المسجد إلى بيته والآن ما لا يخرجه من بيت ربه أحد. فأقول للذين يعبدون الله عادة هو فقط تغيير التردد في القلب يقلبها إلى عبادة جاهد النفس والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ترى ليس الجهاد هو الضرب بالسنان جهاد النفس الصراع لأجل أن تجد اللذة. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك اسأل الله اللهم اجعل حبك في قلبي أحب إلي من الماء البارد على الظمأ افعلها ذلك وناجي ربك. ترى والله كلنا نشعر بالفتور من الذي لا يفتر. واحد يقول يا شيخ الله المستعان كان الناس يختمون القرآن قلت هذا في رمضان أنت تريد أن تنقل جمال رمضان واختيار الله لرمضان تنقل في شوال مستحيل كلنا نضعف ولا نكون يا أخوان مثاليين إلى درجة أن نجلد الناس بعصا اللوم حتى يضجرون. لا نحن نقول هي ست شوال تستطيع أن تصومها متفرقة تستطيع أن تصومها متتابعة تستطيع أن تصومها عام والعام اللي بعده ما تصومها وليس تستطيع أن تصوم أربعة منها ثم تعجز عن يومين ولا حرج عليك لأنها نافلة. الله يحبك لأن الله جل وعلا يقول ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أحبابي صيام شوال إذا علمت أن شيء يحبه أبي وأمي تسويه يا شيخ ولا لا؟
8: صحيح.
4: أنا لو أدري أن أمي تقول ارجع من القناة حافي وتحبي والله لا حبي لو المخرج عشرة بعيد لكن بروح أمي تبي ذلك فكيف وربي وله المثل الأعلى يريدني أن أتقرب إليه حتى يحبني. لذلك نجدد معين الحب ويا أخوان غسل هالقلب هذا وعاء الأعمال هذا غسله صنفره استغفر ادعو حتى تجد لذة الطاعة. بما أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم والدم هو الحياة والدم هو الغذاء ولذلك الصائم لو أعطي دم أفطر مع أنه ما دخل في جوفه شيء لأن الدم هو الحياة. فإذا صام ضعفت مجاري الشيطان فأخبتت نفسه ولان قلبه ولانت عينه ثم أقبل إلى ربه. معظم الآن المناكح المنكوحات والمشروبات والمطعومات هذه الثلاثة التي يصوم الإنسان عنها من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس هذه هي التي تقود الإنسان للتهلكة غالبا. ولذلك العالم تجد أنهم إما عبد فرجه وإما عبد بطنه وإما صريع لسانه أحيانا شهوات حتى شهوة الكلام شهوة. فإذا صام الإنسان إذا كان يوم صوم أحدكم فإن سابه أحد أو قاتل فليقل إني صائم تربيه الصيام على كبح جماح نفسه تربيه على الإخبات حتى شيطانه يضعف وسوسته. ترى الشيطان في رمضان اللي خلانا مع الجماعة نعيش اللذة في قيام رمضان لاحظ الآن لماذا يقوم الإنسان أحيانا ما يقوم آخر الليل مع أنه يا أخي معك توضأ وركعتين ثلاث. هو الصيام الذي ذكرته أنه يقود النفس إلى الوصول إلى التقوى وتحقيق التقوى هي الشجرة الوارفة التي يستظل تحتها المؤمن ويأنس ولذلك يقول بعض أهل العلم من صام يوما في سبيل الله ادخره. يعني أحبابي كأن أعمارنا ضائعة حتى نصوم يوم فندخر أجر هذا الصوم عند رب العالمين. لذلك نعم ما لاحظته، لاحظ كثرة الشبع تثقل. لاحظ الآن الذي كان يفطر في رمضان على تمرة وقليل من الماء وشيء بسيط ثم يقوم التراويح مرتاح ويبحث عن من يطيل الصلاة، لكن الذي صار بطنه أمتار وأذرع أمامه وابتدأ يتجشأ ولا يكاد يخرج الهواء إلا بين أرتال من الطعام، يشتكي الإمام ويشتكي التكييف، والله الإمام ما فيه إلا كل خير والتكييف كان رائع، لكن أنت من جنيت على نفسك بازدحام هذه الأطعمة. لذلك أحبابي الصيام فلترة لي لي لي لي للحياة كلها، لأن العبد إذا صام ترك شيئا واجبا كان

0: هناك درجات الغليان، هناك الشمس تتدنو، هناك العرق، أريد أن يظلني هذا العطش. أنا أعطش هنا لأرتوي هناك، أنا أصوم هنا ليضعف كبح أكبح شيطاني. لذلك فعلا الشبع داء، الرسول صلى الله عليه وسلم سماه بيت الداء، وهذا بيت الداء، كلما قل فيه الطعام ضعف البدن، لا ضعفت إرادة ووسوسة الشيطان وإلحاحاته في النفس البشرية، فأخبت العبد لربه وأناب. ولذلك هذا اليوم على إطلاقه، أي يوم تحتسب فيه الأجر على الله تصومه محتسبا الأجر على الله، جائزتك إن قبل الله أن يباعد الله وجهك عن النار 70 خريفا. ولذلك ليس هذا فقط للمجاهدين ولا للمرابطين ولا للحراس في سبيل الله فحسب، بل هو لكل مسلم ومسلمة صام وصامت يريدون فضل الله وكرمه. فمن جوائز الصائم لله محتسبا في سبيله أن يباعد الله عن وجهه النار 70 خريفا. ولذلك تلاحظ أن الصيام الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما تحدث في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو يراه يصوم كثيرا ويريد ويقول أستطيع أكثر أستطيع أكثر، قال أفضل الصيام صيام يوم وإفطار يوم، وورد في حديث صم يوما وأفطر يومين حتى يكون بذلك قد صام ثلث الشهر. وعندما أتى الرجال الذين زاروا أبيات الحبيب عليه الصلاة والسلام وتقالوا عمله، قالوا هذا عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وقال أحدهم أصوم ولا أفطر. عدل الحبيب البوصلة التي كانت يظنونها يريد أن يصل إلى الجنة بأن يغالي أو أن يغلو، قال أصوم وأفطر إلى آخره، قال ومن رغب عن سنتي فليس مني. لذلك هذا الفضل واسع من الله لكل مؤمن، سواء كانت ذوات الأسباب 2 وخميس، 10 ذي الحجة، 6 شوال، يوم عرفة، يوم عاشوراء، الاثنين، الخميس، الأيام البيض، كل هذا واسع في فضل الله. وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل هذه الطاعة. الصيام في أصله يعالج هذا الألم والتلوم في نفس الإنسان والفتور الذي لا بد أن يعتريه الإنسان. يعني إنسان يصوم يقول أريد أن أتخلص، خيرا من الذي لا يصوم. لكن نحن نقول إذا أردت أن تصل إلى أعلى درجات التقوى لعلكم تتقون وتصل إلى أعلى درجات التلذذ، لأن العبادة لها لذة. أليس أهل الطاعة أهل المعصية يتلذذون بذنوبهم وكبائرهم وموبقاتهم فيما يزعمون، وهي لذة تعقبها الحسرات والآلام والفضائح وضيق الرزق وضيق الصدر والكدر في العيش وتلوم الحياة وانقلابها عليه، ومع ذلك يقول 5 دقائق كانت سعادة، مع أن نقول صاحب الطاعة أحق بهذا. بعض الناس كما كرمت أخي أن أحيانا صاموا 6 كل البيت، أفطر أنا يلا مع الخيل يا شقرة، مع أنها الخيل اللي مهيب رايحة الشقرة. أحيانا تروح للجنة وتدخل باب الريان وأنت واقف تراوح برا الباب، لأن لربما ما تحقق التقوى في قلبك. ولذلك الإنسان في حياته يتقرب إلى المولى جل وعلا في طريقه من يوم أن بلغ الإنسان وهو يسير إلى الرحمن. منا من يحبو ومنا من يكبو ومنا من يركض ومنا من يسابق ويسارع. ولذلك المسارعين مثل ما شاء الله بعض الشيبان الأيام ذي أخوي، ما تلاحظ بعد ثاني العيد صام
1: ما شاء الله، صحيح
0: يا الربع حلوى زيارة، قال أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر كله. انظر إلى قوة الإيمان، ما التفتوا. ولذلك بعضهم تبارك الله في يوم الخميس الماضي كان قد صام 6 شوال، حتى أن بعض الشيبان يسمونها العيد، وإن كان هذا غير صحيح ولا يصح أن يسمى العيد إلا ما كان عيد بعد رمضان، لكن قصده أنني الآن استطعت أن أضمن صيام دهر كامل بصيام 6 بعد شوال بعد رمضان. والعجيب أن الصيام الذي نتحدث عنه الله جل وعلا فرض منه قبل رمضان وبعد رمضان كالسنة النافلة. تلاحظ صلاة الظهر الآن قبلها 4 وبعدها 2 ركعة، وبعضهم قال بعض أهل العلم 4 قبلها و4 بعدها. قالوا هذه 4 وتلك 4 تحفظ صلاة الظهر من النقص. كان الحبيب عليه الصلاة والسلام يصوم في شعبان حتى يقال أنه لا يفطر، وكان يتبع رمضان 6 بعده مباشرة. لماذا هذا الصيام الذي يسبق الفرض وبعد الفرض؟ قال ليجبر ويرقع ما نقص من من الصيام. ولذلك إذا تكلمنا في فضائل عن فضل صيام التطوع

0: لأننا في شهر مبارك، شهر حقيقة من أعظم علامات القبول لقبوله، وأن الله قد قبل صيامي وصيامك، وقبل إقبالي وإقبالك، وصدقاتي وصدقاتك. وهذا القيام أن يشرح الله صدرك بعد الصيام إلى الصيام. ولذلك بعض الناس إذا فكر في صيام شوال وهو في العشر الأواخر جاءه الظمأ وهو بعد التراويح، يحس بظمأ وضيق صدر لا يريد أن يحدث عن يا أخي أن نخلص بس من الفرائض، هو نبي نطلع وجوازه في جيبه ومسافر بينحاش يريد أن يهرب. ولذلك إذا ضاق صدر الإنسان عن ذكر طاعة بعد طاعة فاعلم أن الإيمان والتقوى في قلبه قد جف أو قل معينه. وإذا شفت الإنسان بعد الطاعة يفرح بطاعة فاعلم أن الحق جل وعلا فتح له أبواب القبول. لذلك إذا تكلمنا عن صيام التطوع، الصيام ميزته عن سائر العبادات أنه لله، مع أن كل العبد لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. لكن لماذا اختص الله جل وعلا الصيام من سائر الأعمال؟ لماذا اختصه وقال لي لعلنا نذكره في طيات حديثنا؟ نعم. لأن الصيام يقود طاعات كبيرة، ومدرسة من مدارس التقوى، ومدرسة من مدارس
1: الله. ما هو فضل صيام ستة من شوال؟ وأيهما الأفضل، قضاء الصوم أو صوم ستة من شوال؟ هل يجزم الجن النية بينهم؟ صيام ستة من شوال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. يعني هذا فضل صيام ستة من شوال. أما قضية يجوز يقدم القضاء على ستة من شوال، نعم يقدم القضاء، القضاء واجب فيقدمه على صيام ستة من شوال. ولكن بالنسبة للنساء إذا كان الأيام اللي افطرتها كثيرة وتخشى أنها ما تدرك تصوم ستة من شوال مع القضاء، تقدم ستة من شوال وتقضي بعد ذلك، لأن القضاء بابه مفتوح.
2: قلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فينبغي للعبد أن ينظر في ميزان حسناته دائما، ويتفقد حال قلبه. فأعمال القلوب هي التي تتضاعف بها الأعمال، قال جل وعلا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إذن الله تعالى لا يظلم العاملين، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل. وما كان الله ليضيع إيمانكم. الله تعالى تكفل العباد بأن لا يظلموا وأن لا يضيع حقوقهم، لكن وإن تكو حسنة يضاعفها، وتضاعف الحسنات لأولياء الله، وأسباب المضاعفة قد تكون لشرف الزمان، وقد تكون لشرف المكان، وقد تكون لنوع العمل. فشرف الزمان رمضان، وشرف المكان مكة والمدينة والقدس. أما نوع العمل لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فعمل الفريضة أحب إلى الله وأعظم أجرا من عمل النافلة. السبب الرابع وأجلته لأهميته هو ما يكون في قلب العامل. وأبو بكر كان يصلي ويصوم يتصدق ويحج، وعمر كذلك، لكن فضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه على عمر رضي الله تعالى عنه فضل كبير، كذلك عمر كذلك أولياء الله إلى هذا الزمان، فبقدر ما وقر في قلب العبد من تعظيم الله جل وعلا والحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم تكون مضاعفة الأجر، وإن تكون حسنة يضاعفها. ثم قال تعالى ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، نكرة من العظيم ستكون عظيمة، وصف العظيم بأنها عظيمة. إذن تأمل وأطلق لخيالك العنان ولا يحده شيء، وإن تكون حسنة يضاعف. بعد رمضان ترغب النفوس أن تخلد إلى الكسل، وهذه مشكلة يعاني منها البشر، فبعد اللحظات الجادة يصعب على الإنسان أن يعود إلى حاله، لأنه يحتاج إلى أن يجاهد نفسه، والله جل وعلا وعد من جاهد نفسه أن ينصره، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فوجب على العبد بعد موسم رمضان والعيد أن يجاهد نفسه لينهض بها إلى معالي الأمور. لذلك كان من كمال شريعة النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض أو أن شرع النبي صلى الله عليه وسلم صيام الست من شوال نفلا، فمن صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، وأطلقها في شوال فهي ستة أيام إن شاء صامها ابتداء من اليوم الثاني حتى يختمها باليوم الثامن، فيفطر في اليوم الثامن، وإن شاء أن يبدأ بها متى شاء فيمكنه أن يبدأها في اليوم 23 ليختمها في آخر الشهر 23 والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والعشرين، وإن بدأها في 24 فقد خاطر بيوم. يمكنه أن يصومها مفرقة، فيصوم الاثنين والخميس حتى يتم ستة أيام، وكل هذا ولله الحمد جائز. لكن من حكم صيام الست من شوال إنها مندوبة وليست واجبة، فمن حكمها أن يعود الإنسان إلى نشاطه في الطاعة، لأن الصيام يضيق مجاري الدم التي هي يجري منها الشيطان، فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فينشط العبد للعمل. وكلما كان العبد أكثر تسليما لله كلما كان أكثر سعادة في الدنيا وأرفع درجة في الآخرة، فإن الإنسان تعرض له أمانيه في الدنيا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا، فهذه أمور قد زينت للإنسان. فيمكن للعبد الموفق من أولياء الله أن يجعل هذه الأشياء المزينة يجعلها في موازين حسناته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر. ثم ذكر الأول فقال: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعرف لله فيه حقا. إذن هذا تحققت له أحلامه في الدنيا فسخرها أن تكون لميزانه في الآخرة. الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن هذا تحققت له أحلامه في الدنيا فسخرها أن تكون لميزانه في الآخرة. الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا. فهو يقول: لو أن لي مالا، يعني يتمنى أن يكون له شيء من هذه الدنيا، لعملت فيه بعمل فلان الرجل الصالح، فهو بنيتهما فأجرهما سواء. إذن يمكن لولي الله أن يجعل أعماله وأمانيه في موازين حسناته، وذلك أن يقتدي بالصالحين. أيها المسلم، في رمضان كنت تنافس الصالحين، ولكن بعد رمضان دعتك نفسك أن تنافس البطالين، فلا تستجب لذلك، بل استمر في منافسة الجادين من أولياء الله، ولا مانع أن تنافس نفسك، تقول: يا نفس، كنا في رمضان على شيء من الوفاق، فما الذي أفسد بيننا؟ إنه الشيطان، فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم. إذن من السنة أن يصوم المسلم 6 أيام من شوال ليكون مع رمضان، لتكون مع رمضان كصيام الدهر، ورمضان شهر بعشرة، والأيام 6 ب60، فهذه 12 شهرا. إذن يمكن لولي الله أن يصوم العام ويطلب الأجر من الله كما بشره به النبي صلى الله عليه وسلم. فوصيتي لنفسي ولإخواني الحرص على صيام 6 من شوال. وإنما ما يعينك أيها المسلم على كثرة الصيام أن لا تتكلف في السحور ولا في الفطور، بل تتسحر على تمر وماء وتؤخر السحور، وتفطر على تمر وماء وتعجل الفطور، ثم بعد ذلك ما تيسر من طعام العشاء ما يعينك على صيام الغد، وتكثر من شرب الماء خصوصا في الأيام الحارة كهذه الأيام لكي يهون ظمأ الغد. واستعن بالله، إن الله تعالى يعين العبد إذا استعان به. أسأل الله جل وعلا أن يعيننا وذرياتنا والمسلمين على ذكره وشكره وحسن عبادته. نقف عند هذا، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وهدانا سبلنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا شيخنا، وبارك الله فيكم، وجعل الله ما قلتم في ميزان حسناتكم. تفضل علينا بعض الأسئلة. الله يحفظكم.
2: تفضل، بارك الله فيك.
3: الله يحفظك. يقول السائل حفظكم الله تعالى: أحسن الله إليكم شيخنا، بالنسبة للمرأة التي

0: بالنسبة للمرأة التي عندها قضاء من رمضان، هل تبدأ بالقضاء أم بالست من شوال؟ فجزاكم الله خيرا.
1: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق، فالقضاء أحق من النافلة، والقضاء أفضل من النافلة. فإذا صامت الأيام التي أفطرتها لأجل الحيض أو للسفر أو للمرض أو لغيرها من الأعذار، فإنها تبدأ بصيام القضاء قبل صيام الأيام الستة من شوال. فإذا أتمت القضاء فإنها تصوم الست من شوال، فإن فات عليها يعني لم تتمكن من القضاء إلا في آخر الشهر لانشغالها بمرض أو سفر أو حيض أو رضاع أو غيره، فلتعلم أمة الله أنه إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يفعله مقيما صحيحا، فليبشر بالخير وليؤمل بالله الأمل العظيم، فالله تعالى عند ظن عبده به. نعم.
0: أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجب التتابع في الصيام الست من شوال؟
1: ذكرت أثناء الكلمة أنه لا يجب التتابع، يمكنه أن يصوم كل اثنين وخميس حتى ينهي الست، والحمد لله.
0: جزاكم الله خير. يقول السائل حفظكم الله تعالى: هل يلزم تبييت النية للصيام الست من شوال؟
1: هذا الأمر وهو تبييت النية، اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إنما لكل امرئ ما نوى. فمن صام صياما مطلقا فإنه ينوي متى شاء، لكن ليس له من ذلك اليوم إلا ما نوى. مثال: شخص في شهر شعبان أو في شهر القعدة أراد أن يفطر في يوم من الأيام، فلما جاء إلى البيت تعذر الإفطار، إفطار الصباح، فقال: إني إذن صائم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فما الذي يكتب له؟ هل يكتب له صيام اليوم كاملا أو يكتب له ما نوى؟ يظهر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس له إلا ما نوى، يعني ليس له إلا صيام أو نية بقية اليوم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صام رمضان وأتبعه ستا من شوال. فإذا لم ينوي إلا من النهار فإنه لا يمكنه أن نقول أنه صام اليوم كاملا، بل كتب له ما نوى، يقول صلى الله عليه وسلم: إنما لكل امرئ ما نوى. بناء على هذا، أن تبييت النية لصيام النفل المعين هو الأفضل. لكن لو أن شخصا تعود أن يصوم الاثنين فإنه يكفي أن يبيت النية، يقول: والله أنا سأصوم كل اثنين في عمري من الأيام القادمة. فهنا لا يحتاج إلى أن يبيت النية في كل يوم لأنه نواها. لكن لو نفرض أنه قطع النية لسفر أو مرض فإنه يحتاج إلى أن يجددها. إذن الأولى أن يبيت النية، فإن كان قد تعود أن يصوم الست من شوال فنسي أن يبيت النية في ليلة الثاني من شوال، مساء العيد ليلة الثاني، فلم يتمكن من يعني فلم يقم لصلاة الفجر إلا بعد أن يعني طلع الفجر وأصبح وأسفر جدا، فإنه لا بأس أن يواصل لأنه قد نوى أن يصوم الست، صحيح أنه لم ينوي اليوم الثاني، لكنه لم ينوي أن يفطره، فبالتالي ما دام أنه على أصل النية فإنه لا يحتاج إلى أن يبيتها، لكن إذا كان قد نوى القطعة فإنه ينوي من الليل ليدرك أجر اليوم كاملا. وفق الله الجميع. نعم
0: أحسن الله إليكم. يقول السائل حفظكم الله شيخنا، هل يجوز الجمع بين نية الصيام الست من شوال ويوم الاثنين والخميس أو صيام الأيام الثلاثة من كل شهر؟
1: لا بأس بذلك إن شاء الله، إنما لكل امرئ ما نوى فالحمد لله، إلا وأنه نوى أدرك مثلا من الأيام الست يوم الاثنين فإنه له أجر الاثنين وأجر الست وهكذا. والله
0: جزاكم الله خيرا. نختم بهذا السؤال وحفظكم الله.
1: قبل أن نختم أود أن يعني لا نغفل عن حال إخواننا في فلسطين.
0: نعم الله يحفظكم.
1: ففلسطين فيها من أولياء الله الأخفياء كثير وللحمد كغيرها من بلاد الإسلام، فينبغي للمسلم أن لا ينسى هؤلاء من دعائه. وهؤلاء أولياء الله في فلسطين أمامهم خصمان، خصم عدو ظاهر وهم اليهود، وخصم عدو باطن وهم أهل البدع. فليكثر من الدعاء بأن يحفظ الله إخواننا في أكناف بيت المقدس من أعدائهم الظاهرين والباطنين، من أعدائهم الكافرين والمبتدعة، فإنه بحاجة إلى هذا الأمر. نسأل الله جل وعلا أن يكفينا شر الكافرين وأهل البدع، إنه سميع وجوب الدعاء. فتفضل لهذا الأمر، فنحن بحاجة إلى أن لا ننسى هذه القضية العامة وهي قضية القدس، وأن قضيتنا بالدعاء لأن ينصر أولياءه على أعدائه من اليهود والمبتدعة، إنه سميع وجوب الدعاء. نعم أختم بسؤالك الأخير تفضل.
0: أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا. آمين آمين، اللهم انصر إخواننا. يقول السائل حفظكم الله تعالى، ما نصيحتكم وتوجيهكم حفظكم الله تعالى لفئة من الناس يعتقدون أن صيام الست من شوال واجبة؟
1: من اعتقد أن أمرا من المندوبات واجب فقد ابتدع، فلا يشترط لصيام الست من شوال المواصلة في كل عام، فإن صام مثلا في العام 39 ولكنه في العام 40 أفطر، وصام في العام 41 ثم أراد أن يفطر هذه السنة فيمكنه أن لا يصومها. فمن اعتقد وجوب عمل لم يوجبه النبي صلى الله عليه وسلم فقد ابتدع وعمله مردود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. والله المستعان. وفق الله جميعا لما يحب ويرضى. اللهم احفظ إخواننا في أكناف بيت المقدس من أعدائك وأعدائهم من اليهود وأهل البدع، إنك سميع مجيب الدعاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم. موعدنا الأسبوع القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: إيه نعم شيخنا، الله يحفظكم عليه الصلاة والسلام، جزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
2: الفصل السابع في إتباع رمضان بست من شوال. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر، وإنما كان كصيام الدهر لأن الحسنة بعشر أمثالها، فيقابل كل يوم بعشرة أيام.
3: ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا في الحث على إتباع رمضان بست من شوال، وهو متبع في ذلك للسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وهي بمنزلة النافلة بعد الصلاة الفريضة، فكما أن الفرائض من الصلوات تكمل بما يعقبها من النوافل، فكذلك صيام رمضان جعل بعده من الصيام النفل ما يرضفه مكملا له، وهو صيام ست من شوال. والأصل في ذلك هذا الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مخرج في صحيح مسلم، وقد تكلم بعض أهل العلم في صحته، والأشبه أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نقل بعض الفقهاء إجماع أهل العلم على صيام الست من شوال، وفي هذا الإجماع نظر، فإن مشهور مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى كراهية صومها، إلا أن الصحيح هو مذهب الجمهور في استحباب صيام ست من شوال. وقد دل حديث أبي أيوب رضي الله عنه الذي ذكره المصنف أن صيام ست من شوال الذي يحدث الأجر الذي ذكر في الحديث مشروط بشرطين اثنين، أولهما أن يكون إيقاع هذه الست بعد صيام رمضان، فلا ينبغي لمن عليه قضاء من رمضان أن يتطوع بهذه الست حتى يقضي ما عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان، فلا يقع الأجر والثواب المرتب إلا بتقدم صيام رمضان، فمن كان في حقه قضاء ثابت من رمضان كيوم أو يومين فإنه يقدم هذا القضاء بين يدي صيام الست من شوال، ثم بعد ذلك يشرع يصوم الست من شوال. وأما الشرط الثاني هو أن يتبع هذه الست جميعا في شوال، فلو صام بعضها في شوال وبعضها في الشهر الذي يليه لم يقع له الأجر، فمن صام أربعة أيام في شوال ثم صام يومين في ذي القعدة لم يستحق هذا الثواب المذكور في هذا الحديث، بل لا بد أن تتبع هذه الأيام في شوال جميعا يوما بعد يوم، إما على المتابعة وإما على التفريق. والأحاديث المروية في إيجاب المتابعة، لا، المتابعة بلا تفريق لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت عن الصحابة الترخيص في التفريق بينها، فإذا شاء صام الصائم يوما وأفطر آخر أو أتبعها جميعا، وهذا أبلغ في العبادة، وله أن يبتدئها من اليوم الثاني بعد عيد الفطر ثم ينهيها في اليوم الثامن الذي يسميه بعض الجهال بعيد الأبرار، وهذه التسمية كما ذكر جماعة من المحققين منهم أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى هي تسمية مبتدعة، وإذا اعتقد العبد كونه عيدا فقد أدخل في شرع الله عز وجل ما ليس منه. وإذا صام العبد هذه الست بعد رمضان كان ذلك مؤلفا لصيام الدهر جميعا، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فيقابل كل يوم بعشرة أيام، فيكون صيام الأيام الستة عن صيام شهرين كاملين، ويكون صيام رمضان عن عشرة أشهر، فيكمل للعبد الذي صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال يكمل له صيام الدهر كله.
4: قوله عليه الصلاة والسلام من صام رمضان يعني كله ثم أتبعه، ظاهر أن الأفضل أن يبادر بصيام هذه الأيام الستة، لكن من المعلوم أنه لا بد أن يفصل بينها وبين رمضان بيوم العيد، ولهذا قال العلماء الأفضل أن تكون متتابعة وأن تلي يوم العيد، وهو كذلك. ولكن إذا قدر أن الإنسان بعد أن انتهى رمضان مرض ولم يتمكن من صيامها إلا بعد خروج شهر شوال، فهل يصومها أو نقول له سنة فات محلها؟ الظاهر الأول أنه يصومها، لا سيما إذا كان من عادته أن يصوم، وكذلك المرأة لو نفست في أول رمضان ثم طهرت في اليوم العاشر من شوال مثلا ثم صامت القضاء ولم يتيسر لها، وعلى كل حال لا يمكن أن يتيسر لها صيام ست من شوال إلا بعد خروج شوال، نقول هذا أيضا كذلك. فمن ترك صيامه لعذر وقضاها بعد انتهاء شوال فلا بأس، فأرجو أن يكون له أجر.
5: فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، وهو مسلم صحيح. وهذا يدل على فضلها، وأن صيام الست مع رمضان كصيام الدهر، كأنه صام الدهر كله، وهذا فضل عظيم. فالعشر في السنة، فرمضان بعشرة أشهر والست بشهرين، أحسن بعشر أمثالها، فكأنه صام الدهر كله. مع أن الله بلطفه جل وعلا جعل رمضان كفرة لما بين رمضانين، فالست فيها زيادة خير ومصلحة عظيمة، فائدة كبيرة في امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، امتثال رشاد النبي صلى الله عليه وسلم وترغيبه، والحرص على فعل ما شرع الله من العبادة، وهذا خير عظيم. والمؤمن يتحرى ما شرع الله ويمتثل، يطلب الثواب من الله، هذا له فيه أجر عظيم. نعم.
6: ثم ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بفضل صيام ستة أيام من شوال، صيام ستة أيام من شوال، وأورد حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، وهو حديث صحيح ثابت عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، ولا يلتفت إلى من شكك في ثبوته، بل هو حديث صحيح ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وفيه هذه الفضيلة العظيمة المباركة لاتباع رمضان بستة أيام من شوال. ولا يشترط في هذه الأيام الست أن يؤتى بها متتابعة متوالية، بل لو صامها متفرقة سواء في أول الشهر بعد يوم العيد على التوالي، أو صامها مفرقة في أوله ووسطه وآخره، المهم أن تقع هذه الأيام، صيام هذه الأيام في شوال. وذكر عليه الصلاة والسلام هذا الثواب العظيم، قال: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كأن كان كصيام الدهر، وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها، فالسنة 360 يوما، فصيام رمضان يعدل 300 يوم، الحسنة بعشر أمثالها، وست من شوال تعدل 60 يوما، فمن صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، بمعنى أن المرء كل سنواته على هذه الصفة يصوم رمضان ويتبع ستا من شوال، فيكون بذلك كأنما صام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها.
7: وسع صدرك في الآخرة بماذا؟ بأنك تكون لك خبايا وعندك كنوز. يا أخوان، من صام يوما في سبيل الله ادخره، فكم ادخرنا من أعمارنا، كم يوم أنت صائم؟ ولذلك نقول يا أحبابي، من علامة أنك صائم وصيامك مقبول الست منشرحة صدرك لها. أنا أعرف شيبان يا شيخ الآن، ما رجعوا من مكة، صام الست، طيب جالس الآن هو مفطر، ينتظر يوم الربوع والخميس والجمعة 13 14 15، فإذا صامها وانتهى أتى للرياض، يجلس شهر كامل، شهر رمضان كامل ونصف شوال، ويقول: والله يا شيخ أن الطعام صار في النهار لا لذة له، لا لذة له، ما له لذة. لماذا؟ قال: يا شيخ، لأني أرى في قلة الطعام، مثل ما كرمت في بداية السؤال، أرى في قلة الطعام حياة لقلبي، لأن كثرة الطعام موت للقلب، الضحك الكثير والأكل الكثير يجعل القلب ميت ميت. ولذلك أقول لأحبابي، وبعدين نحمد الله الآن يا شيخ، اسبلت مكيفات عمومية، نعم، وأطعمة وخير ومشروبات باردة وساخنة، يا أحباب من شكر نعمة الله أن تخبئ بعض الأيام له، فإذا عرق الناس وضمأوا أتاك صيامك ليرويك. نعم. الصيام ميزته أنه يلجم النفس ويضيق مجاري الشيطان. ولذلك أنا أعجب إنسان الله جل وعلا كتب له عبادة تجعل عدوه مدحور وراغم وتجعله في سمو الإيمان وصفاء النفس، والدمعة تكون قريبة ومناجاة الله لذيذة. ولذلك تلاحظ أن بعض الناس الآن اللي يصومون إذا صلى العصر هالأيام فتح المصحف، هو ترى لو مو بصايم ما فتح مصحف، لكن كان الكبسة والرز تسحبه من المسجد إلى بيته، والآن ما لا يخرجه من بيت ربه أحد. فأقول للذين يعبدون الله عادة، هو فقط تغيير التردد في القلب يقلبها إلى عبادة، جاهد النفس، والذين جاهدوني في والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ترى ليس الجهاد هو الضرب بالسنان، جهاد النفس، الصراع لأجل أن تجد اللذة. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، اسأل الله: اللهم اجعل حبك في قلبي أحب إلي من الماء البارد على الظمأ. افعلها ذلك وناجي ربك. ترى والله كلنا نشعر بالفتور، من الذي لا يفتر؟ واحد يقول يا شيخ الله المستعان كان الناس يختمون القرآن، قلت هذا في رمضان، أنت تريد أن تنقل جمال رمضان واختيار الله لرمضان تنقل في شوال؟ مستحيل، كلنا نضعف، ولا نكون يا أخوان مثاليين إلى درجة أن نجلد الناس بعصا اللوم حتى يضجرون. لا، نحن نقول هي ست شوال تستطيع أن تصومها متفرقة، تستطيع أن تصومها متتابعة، تستطيع أن تصومها عام والعام اللي بعده ما تصومها، وليس تستطيع أن تصوم أربعة منها ثم تعجز عن يومين ولا حرج عليك، لأنها نافلة. الله يحبك، لأن الله جل وعلا يقول: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أحبابي، صيام شوال إذا علمت أن شيء يحبه أبي وأمي تسويه يا شيخ ولا لا؟
8: صحيح.
7: أنا لو أدري أن أمي تقول ارجع من القناة حافي وتحبي، والله لا حبي لو المخرج عشرة بعيد، لكن بروح، أمي تبي ذلك، فكيف وربي وله المثل الأعلى يريدني أن أتقرب إليه حتى يحبني؟ لذلك نجدد معين الحب، ويا أخوان نغسل هالقلب هذا وعاء الأعمال هذا، غسله، صنفره، استغفر، ادعو حتى تجد لذة الطاعة. بما أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والدم هو الحياة، والدم هو الغذاء، ولذلك الصائم لو أعطي دم أفطر مع أنه ما دخل في جوفه شيء، لأن الدم هو الحياة. فإذا صام ضعفت مجاري الشيطان، فأخبتت نفسه ولان قلبه ولانت عينه، ثم أقبل إلى ربه. معظم الآن المناكح، المنكوحات والمشروبات والمطعومات، هذه الثلاثة التي يصوم الإنسان عنها من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، هذه هي التي تقود الإنسان إلى التهلكة غالبا. ولذلك العالم تجد أنهم إما عبد فرجه وإما عبد بطنه وإما صريع لسانه أحيانا، شهوات، حتى شهوة الكلام شهوات. فإذا صام الإنسان: إذا كان يوم صوم أحدكم فإن سابه أحد أو قاتل فليقل إني صام، تربيه الصيام على كبح جماح نفسه، تربيه على الإخبات حتى شيطانه يضعف وسوسته. ترى الشيطان في رمضان اللي خلانا مع الجماعة نعيش اللذة في قيام رمضان، لاحظ الآن لماذا يقوم الإنسان أحيانا ما يقوم آخر الليل، مع أنه يا أخي معك توضأ وركعتين ثلاث. هو الصيام الذي ذكرته أنه يقود النفس إلى الوصول إلى التقوى، وتحقيق التقوى هي الشجرة الوارفة التي يستظل تحتها المؤمن ويأنس. ولذلك يقول بعض أهل العلم: من صام يوما في سبيل الله ادخره. يعني أحبابي، كأن أعمارنا ضائعة حتى نصوم يوم فندخر أجر هذا الصوم عند رب العالمين. لذلك نعم، ما لاحظته، لاحظ كثرة الشبع تثقل. لاحظ الآن الذي كان يفطر في رمضان على تمرة وقليل من الماء وشيء بسيط، ثم يقوم التراويح مرتاح ويبحث عن من يطيل الصلاة، لكن الذي صار بطنه أمتار وأذرع أمامه وابتدأ يتجشأ ولا يكاد يخرج الهواء إلا بين أرتال من الطعام، يشتكي الإمام ويشتكي التكييف، والله الإمام ما فيه إلا كل خير والتكييف كان رائع، لكن أنت من جنيت على نفسك بازدحام هذه الأطعمة. لذلك أحبابي، الصيام فلترة لي لي لي لي للحياة كلها، لأن العبد إذا صام ترك شيئا واجبا كان هو في الخيار. ولذا تكلمنا عن التطوع يا شيخ، ترى ما نتكلم عن رمضان، رمضان ما في إنسان تجي في نهار رمضان مقيم صحيح وتقول له صائم، يمكن يضربك عسى ما شر، أنا مسلم. لكن تأتي لهذه الأيام 45 درجة وصائم، نعم، لما؟ هناك أكثر من 45 درجة، هناك درجات الغليان، هناك الشمس تتدنو، هناك العرق، أريد أن يظلني هذا العطش، أنا أعطش هنا لأرتوي هناك، أنا أصوم هنا ليضعف كبح شيطاني. لذلك فعلا الشبع داء، الرسول صلى الله عليه وسلم سماه بيت الداء، وهذا بيت الداء، كلما قل فيه الطعام ضعف البدن، لا ضعفت إرادة ووسوسة الشيطان وإلحاحاته في النفس البشرية، فأخبت العبد لربه وأناب. ولذلك هذا اليوم على إطلاقه، أي يوم تحتسب فيه الأجر على الله تصومه محتسبا الأجر على الله، جائزتك إن قبل الله أن يباعد الله وجهك عن النار 70 خريفا. ولذلك ليس هذا فقط للمجاهدين ولا للمرابطين ولا للحراس في سبيل الله فحسب، بل هو لكل مسلم ومسلمة صام وصامت يريدون فضل الله وكرمه، فمن جوائز الصائم لله محتسبا في سبيله أن يباعد الله عن وجهه النار 70 خريفا. ولذلك تلاحظ أن الصيام الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما تحدث في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو يراه يصوم كثيرا ويريد ويقول أستطيع أكثر أستطيع أكثر، قال أفضل الصيام صيام يوم وإفطار يوم، وورد في حديث صم يوما وأفطر يومين حتى يكون بذلك قد صام ثلث الشهر. وعندما أتى الرجال الذين زاروا أبيات الحبيب عليه الصلاة والسلام وتقالوا عمله، قالوا هذا عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وقال أحدهم أصوم ولا أفطر، عدل الحبيب البوصلة التي كانت يظنونها يريد أن يصل إلى الجنة بأن يغالي أو أن يغلو، قال أصوم وأفطر إلى آخره، قال ومن رغب عن سنتي فليس مني. لذلك هذا الفضل واسع من الله لكل مؤمن، سواء كانت ذوات الأسباب 2 وخميس، 10 ذي الحجة، 6 شوال، يوم عرفة، يوم عاشوراء، الاثنين، الخميس، الأيام البيض، كل هذا واسع في فضل الله، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل هذه الطاعة. الصيام في أصله يعالج هذا الألم والتلوم في نفس الإنسان والفتور الذي لا بد أن يعتريه الإنسان. يعني إنسان يصوم يقول أريد أن أتخلص، خيرا من الذي لا يصوم، لكن نحن نقول إذا أردت أن تصل إلى أعلى درجات التقوى لعلكم تتقون وتصل إلى أعلى درجات التلذذ، لأن العبادة لها لذة. أليس أهل الطاعة أهل المعصية يتلذذون بذنوبهم وكبائرهم وموبقاتهم فيما يزعمون، وهي لذة تعقبها الحسرات والآلام والفضائح وضيق الرزق وضيق الصدر والكدر في العيش وتلوم الحياة وانقلابها عليه، ومع ذلك يقول 5 دقائق كانت سعادة، مع أن نقول صاحب الطاعة أحق بهذا. بعض الناس كما كرمت أخي أن أحيانا صاموا 6 كل البيت، أفطر أنا يلا مع الخيل يا شقرة، مع أنها الخيل اللي مهيب رايحة الشقرة. أحيانا تروح للجنة وتدخل باب الريان وأنت واقف تراوح برا الباب، لأن لربما ما تحقق التقوى في قلبك. ولذلك الإنسان في حياته يتقرب إلى المولى جل وعلا في طريقه من يوم أن بلغ الإنسان وهو يسير إلى الرحمن، منا من يحبو ومنا من يكبو ومنا من يركض ومنا من يسابق ويسارع. ولذلك المسارعين مثل ما شاء الله بعض الشيبان الأيام ذي أخوي، ما تلاحظ بعد ثاني العيد صام
8: ما شاء الله، صحيح
7: يا الربع حلوى زيارة، قال أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر كله. انظر إلى قوة الإيمان، ما التفتوا. ولذلك بعضهم تبارك الله في يوم الخميس الماضي كان قد صام 6 شوال، حتى أن بعض الشيبان يسمونها العيد، وإن كان هذا غير صحيح ولا يصح أن يسمى العيد إلا ما كان عيد بعد رمضان، لكن قصده أنني الآن استطعت أن أضمن صيام دهر كامل بصيام 6 بعد شوال بعد رمضان. والعجيب أن الصيام الذي نتحدث عنه الله جل وعلا فرض منه قبل رمضان وبعد رمضان كالسنة النافلة. تلاحظ صلاة الظهر الآن قبلها 4 وبعدها 2 ركعة، وبعضهم قال بعض أهل العلم 4 قبلها و4 بعدها. قالوا هذه 4 وتلك 4 تحفظ صلاة الظهر من النقص. كان الحبيب عليه الصلاة والسلام يصوم في شعبان حتى يقال أنه لا يفطر، وكان يتبع رمضان 6 بعده مباشرة. لماذا هذا الصيام الذي يسبق الفرض وبعد الفرض؟ قال ليجبر ويرقع ما نقص من الصيام. ولذلك إذا تكلمنا في فضائل عن فضل صيام التطوع، لأننا في شهر مبارك، شهر حقيقة من أعظم علامات القبول لقبوله، وأن الله قد قبل صيامي وصيامك، وقبل إقبالي وإقبالك، وصدقاتي وصدقاتك. وهذا القيام أن يشرح الله صدرك بعد الصيام إلى الصيام. ولذلك بعض الناس إذا فكر في صيام شوال وهو في العشر الأواخر جاه الظمأ وهو بعد التراويح، يحس بظمأ وضيق صدر لا يريد أن يحدث عن يا أخي أن نخلص بس من الفرائض، هو نبي نطلع وجوازه في جيبه ومسافر بينحاش يريد أن يهرب. ولذلك إذا ضاق صدر الإنسان عن ذكر طاعة بعد طاعة فاعلم أن الإيمان والتقوى في قلبه قد جف أو قل معينه. وإذا شفت الإنسان بعد الطاعة يفرح بطاعة فاعلم أن الحق جل وعلا فتح له أبواب القبول. لذلك إذا تكلمنا عن صيام التطوع، الصيام ميزته عن سائر العبادات أنه لله، مع أن كل العبد لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. لكن لماذا اختص الله جل وعلا الصيام من سائر الأعمال؟ لماذا اختصه وقال لي لعلنا نذكره في طيات حديثنا؟ نعم. لأن الصيام يقود طاعات كبيرة، ومدرسة من مدارس التقوى، ومدرسة من مدارس
8: ما هو فضل صيام ستة من شوال؟ وأيهما الأفضل، قضاء الصوم أو صوم ستة من شوال؟ هل يجزم الجن النية بينهم؟ صيام ستة من شوال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر، يعني هذا فضل صيام ستة من شوال. أما قضية يجوز يقدم القضاء على ستة من شوال، نعم يقدم القضاء، القضاء واجب فيقدمه على صيام ستة من شوال، ولكن بالنسبة للنساء إذا كان الأيام اللي افطرتها كثيرة وتخشى أنها ما تدرك تصوم ستة من شوال مع القضاء، تقدم ستة من شوال وتقضي بعد ذلك، لأن القضاء بابه مفتوح.
1: قلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فينبغي للعبد أن ينظر في ميزان حسناته دائما، ويتفقد حال قلبه، فأعمال القلوب هي التي تتضاعف بها الأعمال. قال جل وعلا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إذن الله تعالى لا يظلم العاملين، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل، وما كان الله ليضيع إيمانكم. الله تعالى تكفل العباد بأن لا يظلموا وأن لا يضيع حقوقهم، لكن وإن تكو حسنة يضاعفها، وتضاعف الحسنات لأولياء الله، وأسباب المضاعفة قد تكون لشرف الزمان، وقد تكون لشرف المكان، وقد تكون لنوع العمل. فشرف الزمان رمضان، وشرف المكان مكة والمدينة والقدس. أما نوع العمل لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فعمل الفريضة أحب إلى الله وأعظم أجرا من عمل النافلة. السبب الرابع وأجلته لأهميته هو ما يكون في قلب العامل. فأبو بكر كان يصلي ويصوم يتصدق ويحج، وعمر كذلك، لكن فضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه على عمر رضي الله تعالى عنه فضل كبير، كذلك عمر، كذلك أولياء الله إلى هذا الزمان، فبقدر ما وقر في قلب العبد من تعظيم الله جل وعلا والحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم تكون مضاعفة الأجر، وإن تكون حسنة يضاعفها. ثم قال تعالى ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، نكرة من العظيم ستكون عظيمة، وصف العظيم بأنها عظيمة. إذن تأمل وأطلق لخيالك العنان ولا يحده شيء، وإن تكون حسنة يضاعف. بعد رمضان ترغب النفوس أن تخلد إلى الكسل، وهذه مشكلة يعاني منها البشر، وبعد اللحظات الجادة يصعب على الإنسان أن يعود إلى حاله، لأنه يحتاج إلى أن يجاهد نفسه، والله جل وعلا وعد من جاهد نفسه أن ينصره، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فوجب على العبد بعد موسم رمضان والعيد أن يجاهد نفسه لينهض بها إلى معالي الأمور. لذلك كان من كمال شريعة النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض أو أن شرع النبي صلى الله عليه وسلم صيام الست من شوال نفلا، فمن صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، وأطلقها في شوال فهي ستة أيام إن شاء صامها ابتداء من اليوم الثاني حتى يختمها في اليوم الثامن، فيفطر في اليوم الثامن، وإن شاء أن يبدأ بها متى شاء فيمكنه أن يبدأها في اليوم 23 ليختمها في آخر الشهر 23 والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والعشرين، وإن بدأها في 24 فقد خاطر بيوم. يمكنه أن يصومها مفرقة، فيصوم الاثنين والخميس حتى يتم ستة أيام، وكل هذا ولله الحمد جائز. لكن من حكم صيام الست من شوال إنها مندوبة وليست واجبة، فمن حكمها أن يعود الإنسان إلى نشاطه في الطاعة، لأن الصيام يضيق مجاري الدم التي هي يجري منها الشيطان، فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فينشط العبد للعمل. وكلما كان العبد أكثر تسليما لله كلما كان أكثر سعادة في الدنيا وأرفع درجة في الآخرة، فإن الإنسان تعرض له أمانيه في الدنيا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا، فهذه أمور قد زينت للإنسان. فيمكن للعبد الموفق من أولياء الله أن يجعل هذه الأشياء المزينة يجعلها في موازين حسناته، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر. ثم ذكر الأول فقال: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعرف لله فيه حقا. إذن هذا تحققت له أحلامه في الدنيا فسخرها أن تكون لميزانه في الآخرة. الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا.

0: لولي الله أن يجعل أعماله وأمانيه في موازين حسناته، وذلك أن يقتدي بالصالحين. أيها المسلم، في رمضان كنت تنافس الصالحين، ولكن بعد رمضان دعتك نفسك أن تنافس البطالين، فلا تستجب لذلك، بل استمر في منافسة الجادين من أولياء الله، ولا مانع أن تنافس نفسك، تقول: يا نفس، كنا في رمضان على شيء من الوفاق، فما الذي أفسد بيننا؟ إنه الشيطان، فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم. إذن من السنة أن يصوم المسلم 6 أيام من شوال لتكون مع رمضان كصيام الدهر، ورمضان شهر بعشرة، والأيام 6 ب60، فهذه 12 شهرا. إذن يمكن لولي الله أن يصوم العام ويطلب الأجر من الله كما بشره به النبي صلى الله عليه وسلم. فوصيتي لنفسي ولإخواني الحرص على صيام 6 من شوال. وإنما ما يعينك أيها المسلم على كثرة الصيام ألا تتكلف في السحور ولا في الفطور، بل تتسحر على تمر وماء وتؤخر السحور، وتفطر على تمر وماء وتعجل الفطور، ثم بعد ذلك ما تيسر من طعام العشاء ما يعينك على صيام الغد، وتكثر من شرب الماء خصوصا في الأيام الحارة كهذه الأيام، لكي يهون ظمأ الغد. واستعن بالله، إن الله تعالى يعين العبد إذا استعان به. أسأل الله جل وعلا أن يعيننا وذرياتنا والمسلمين على ذكره وشكره وحسن عبادته. نقف عند هذا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وهدانا سبلنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا شيخنا، وبارك الله فيكم، وجعل الله ما قلتم في ميزان حسناتكم. تفضل علينا بعض الأسئلة الله يحفظكم.
0: تفضل، بارك الله فيك.
1: الله يحفظك. يقول السائل حفظكم الله تعالى، أحسن الله إليكم شيخنا، بالنسبة للمرأة التي عندها قضاء من رمضان، هل تبدأ بالقضاء أم ب6 من شوال؟ فجزاكم الله خيرا.
0: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق، فالقضاء أحق من النافلة، والقضاء أفضل من النافلة. فإذا صامت الأيام التي أفطرتها لأجل الحيض أو للسفر أو للمرض أو لغيرها من الأعذار، فإنها تبدأ بصيام القضاء قبل صيام الأيام 6 من شوال. فإذا أتمت القضاء فإنها تصوم 6 من شوال. فإن فات عليها، يعني لم تتمكن من القضاء إلا في آخر الشهر لانشغالها بمرض أو سفر أو حيض أو رضاع أو غيره، فلتعلم أمة الله أنه إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يفعله مقيما صحيحا، فليبشر بالخير و يؤمل بالله الأمل العظيم، فالله تعالى عند ظن عبده به.

0: أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجب التتابع في الصيام الست من شوال؟
1: ذكرت أثناء الكلمة أنه لا يجب التتابع، يمكنه أن يصوم كل اثنين وخميس حتى ينهي الست، والحمد لله.
0: جزاكم الله خير. يقول السائل حفظكم الله تعالى: هل يلزم تبييت النية للصيام الست من شوال؟
1: هذا الأمر وهو تبييت النية، اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إنما لكل امرئ ما نوى. فمن صام صياما مطلقا فإنه ينوي متى شاء، لكن ليس له من ذلك اليوم إلا ما نوى. مثال: شخص في شهر شعبان أو في شهر القعدة أراد أن يفطر في يوم من الأيام، فلما جاء إلى البيت تعذر الإفطار، إفطار الصباح، فقال: إني إذن صائم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فما الذي يكتب له؟ هل يكتب له صيام اليوم كاملا، أو يكتب له ما نوى؟ يظهر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس له إلا ما نوى، يعني ليس له إلا صيام أو نية بقية اليوم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صام رمضان وأتبعه ستا من شوال. فإذا لم ينوي إلا من النهار فإنه لا يمكنه أن نقول أنه صام اليوم كاملا، بل كتب له ما نوى، يقول صلى الله عليه وسلم: إنما لكل امرئ ما نوى. بناء على هذا، أن تبييت النية لصيام النفل المعين هو الأفضل. لكن لو أن شخصا تعود أن يصوم الاثنين فإنه يكفي أن يبيت النية، يقول: والله أنا سأصوم كل اثنين في عمري من الأيام القادمة. فهنا لا يحتاج إلى أن يبيت النية في كل يوم لأنه نواها. لكن لو نفرض أنه قطع النية لسفر أو مرض فإنه يحتاج إلى أن يجددها. إذن الأولى أن يبيت النية، فإن كان قد تعود أن يصوم الست من شوال فنسي أن يبيت النية في ليلة الثاني من شوال، مساء العيد ليلة الثاني، فلم يتمكن من يعني فلم يقم لصلاة الفجر إلا بعد أن يعني طلع الفجر وأصبح وأسفر جدا، فإنه لا بأس أن يواصل لأنه قد نوى أن يصوم الست. صحيح أنه لم ينوي اليوم الثاني، لكنه لم ينوي أن يفطره، فبالتالي ما دام أنه على أصل النية فإنه لا يحتاج إلى أن يبيتها. لكن إذا كان قد نوى القطع فإنه ينوي من الليل ليدرك أجر اليوم كاملا. وفق الله الجميع. نعم،
0: أحسن الله إليكم. يقول السائل حفظكم الله شيخنا: هل يجوز الجمع بين نية الصيام الست من شوال ويوم الاثنين والخميس أو صيام الأيام الثلاثة من كل شهر؟
1: لا بأس بذلك إن شاء الله. إنما لكل امرئ ما نوى. فالحمد لله، إلا وأنه نوى أدرك مثلا من الأيام الست يوم الاثنين فإنه له أجر الاثنين وأجر الست وهكذا. والله
0: جزاكم الله خيرا. نختم بهذا السؤال وحفظكم الله.
1: قبل أن نختم أود أن يعني لا نغفل عن حال إخواننا في فلسطين.
0: نعم، الله يحفظكم.
1: ففلسطين فيها من أولياء الله الأخفياء كثير ولله الحمد، غيرها من بلاد الإسلام. فينبغي للمسلم أن لا ينسى هؤلاء من دعائه. وهؤلاء أولياء الله في فلسطين أمامهم خصمان، خصم عدو ظاهر وهم اليهود، وخصم عدو باطن وهم أهل البدع. فليكثر من الدعاء بأن يحفظ الله إخواننا في أكناف بيت المقدس من أعدائهم الظاهرين والباطنين، من أعدائهم الكافرين والمبتدعة، فإنه بحاجة إلى هذا الأمر. نسأل الله جل وعلا أن يكفينا شر الكافرين وأهل البدع، إنه سميع مجيب الدعاء. فتفضل لهذا الأمر، فنحن بحاجة إلى أن لا ننسى هذه القضية العامة وهي قضية القدس، وأن قضيتنا بالدعاء لأن ينصر أولياءه على أعدائه من اليهود والمبتدعة، إنه سميع مجيب الدعاء. نعم، أختم بسؤالك الأخير، تفضل.
0: أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا. آمين آمين، اللهم انصر إخواننا. يقول السائل حفظكم الله تعالى: ما نصيحتكم وتوجيهكم حفظكم الله تعالى لفئة من الناس يعتقدون أن صيام الست من شوال واجبة؟
1: من اعتقد أن أمرا من المندوبات واجب فقد ابتدع، فلا يشترط لصيام الست من شوال المواصلة في كل عام. فإن صام مثلا في العام 39 ولكنه في العام 40 أفطر، وصام في العام 41 ثم أراد أن يفطر هذه السنة، فيمكنه أن لا يصومها. فمن اعتقد وجوب عمل لم يوجبه النبي صلى الله عليه وسلم فقد ابتدع وعمله مردود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. والله المستعان، وفق الله جميعا لما يحب ويرضى. اللهم احفظ إخواننا في أكناف بيت المقدس من أعدائك وأعدائهم من اليهود وأهل البدع، إنك سميع مجيب الدعاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم. موعدنا الأسبوع القادم إن شاء الله، والسلام نعم. عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نعم شيخنا، الله يحفظكم عليه الصلاة والسلام، جزاكم الله خيرا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
2: الفصل السابع في إتباع رمضان بست من شوال. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر. وإنما كان كصيام الدهر لأن الحسنة بعشر أمثالها، فيقابل كل يوم بعشرة أيام.
3: ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا في الحث على إتباع رمضان بست من شوال، وهو متبع في ذلك للسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وهي بمنزلة النافلة بعد الصلاة الفريضة. فكما أن الفرائض من الصلوات تكمل بما يعقبها من النوافل، فكذلك صيام رمضان جعل بعده من الصيام النفل ما يرضفه مكملا له، وهو صيام ست من شوال. والأصل في ذلك هذا الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مخرج في صحيح مسلم، وقد تكلم بعض أهل العلم في صحته، والأشبه أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نقل بعض الفقهاء إجماع أهل العلم على صيام الست من شوال، وفي هذا الإجماع نظر، فإن مشهور مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى كراهية صومها، إلا أن الصحيح هو مذهب الجمهور في استحباب صيام ست من شوال. وقد دل حديث أبي أيوب رضي الله عنه الذي ذكره المصنف أن صيام ست من شوال الذي يحدث الأجر الذي ذكر في الحديث مشروط بشرطين اثنين: أولهما أن يكون إيقاع هذه الست بعد صيام رمضان، ف فلا ينبغي لمن عليه قضاء من رمضان أن يتطوع بهذه الست حتى يقضي ما عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان، فلا يقع الأجر والثواب المرتب إلا بتقدم صيام رمضان. فمن كان في حقه قضاء ثابت من رمضان كيوم أو يومين فإنه يقدم هذا القضاء بين يدي صيام الست من شوال، ثم بعد ذلك يشرع يصوم الست من شوال. وأما الشرط الثاني هو أن يتبع هذه الست جميعا في شوال، فلو صام بعضها في شوال وبعضها في الشهر الذي يليه لم يقع له الأجر. فمن صام 4 أيام في شوال ثم صام يومين في ذي القعدة لم يستحق هذا الثواب المذكور في هذا الحديث، بل لا بد أن تتبع هذه الأيام في شوال جميعا يوما بعد يوم، إما على المتابعة وإما على التفريق. والأحاديث المروية في إيجاب المتابعة لا، المتابعة بلا تفريق لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت عن الصحابة الترخيص في التفريق بينها، فإذا شاء صام الصائم يوما وأفطر آخر أو أتبعها جميعا، وهذا أبلغ في العبادة. وله أن يبتدئها من اليوم الثاني بعد عيد الفطر ثم ينهيها في اليوم الثامن الذي يسميه بعض الجهال بعيد الأبرار، وهذه التسمية كما ذكر جماعة من المحققين منهم أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى هي تسمية مبتدعة، وإذا اعتقد العبد كونه عيدا فقد أدخل في شرع الله عز وجل ما ليس منه. وإذا صام العبد هذه الست بعد رمضان كان ذلك مؤلفا لصيام الدهر جميعا، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فيقابل كل يوم بعشرة أيام، فيكون صيام الأيام الستة عن صيام شهرين كاملين، ويكون صيام رمضان عن 10 أشهر، فيكمل للعبد الذي صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال يكمل له صيام الدهر كله.
4: قوله عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان يعني كله ثم أتبعه، ظاهر أن الأفضل أن يبادر بصيام هذه الأيام الستة، لكن من المعلوم أنه لا بد أن يفصل بينها وبين رمضان بيوم العيد، ولهذا قال العلماء: الأفضل أن تكون متتابعة وأن تلي يوم العيد، وهو كذلك. ولكن إذا قدر أن الإنسان بعد أن انتهى رمضان مرض ولم يتمكن من صيامها إلا بعد خروج شهر شوال، فهل يصومها أو نقول له سنة فات محلها؟ الظاهر الأول أنه يصومها، لا سيما إذا كان من عادته أن يصوم. وكذلك المرأة لو نفست في أول رمضان ثم طهرت في اليوم العاشر من شوال مثلا ثم صامت القضاء ولم يتيسر لها، وعلى كل حال لا يمكن أن يتيسر لها صيام ست من شوال إلا بعد خروج شوال، نقول هذا أيضا كذلك. فمن ترك صيامها للعذر وقضاها بعد انتهاء شوال فلا بأس، فأرجو أن يكون له أجر.
5: فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم في الصحيح. وهذا يدل على فضلها، وأن صيام الست مع رمضان كصيام الدهر، كأنه صام الدهر كله، وهذا فضل عظيم. فالعشر في السنة، فرمضان بعشرة أشهر والست بشهرين، حسنة بعشر أمثالها، فكأنه صام الدهر كله، مع أن الله بلطفه جل وعلا جعل رمضان كفرة لما بين رمضانين، فالست فيها زيادة خير ومصلحة عظيمة، فائدة كبيرة في امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، امتثال رشاد النبي صلى الله عليه وسلم وترغيبه، والحرص على فعل ما شرع الله من العبادة، وهذا خير عظيم. والمؤمن يتحرى ما شرع الله ويمتثل يطلب الثواب من الله، هذا له فيه أجر عظيم. نعم.
6: ثم ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بفضل صيام ستة أيام من شوال، صيام ستة أيام من شوال، وأورد حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، وهو حديث صحيح ثابت عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، ولا يلتفت إلى من شكك في ثبوته، بل هو حديث صحيح ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وفيه هذه الفضيلة العظيمة المباركة لاتباع رمضان بستة أيام من شوال. ولا يشترط في هذه الأيام الست أن يؤتى بها متتابعة متوالية، بل لو صامها متفرقة سواء في أول الشهر بعد يوم العيد على التوالي، أو صامها مفرقة في أوله ووسطه وآخره، المهم أن تقع هذه الأيام صيام هذه الأيام في شوال. وذكر عليه الصلاة والسلام هذا الثواب العظيم، قال: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها، فالسنة 360 يوما، فصيام رمضان يعدل 300 يوم، الحسنة بعشر أمثالها، وست من شوال تعدل 60 يوما، فمن صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، بمعنى أن المرء كل سنواته على هذه الصفة يصوم رمضان ويتبع ستا من شوال، فيكون بذلك كأنما صام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها.
7: وسع صدرك في الآخرة بماذا؟ بأنك تكون لك خبايا وعندك كنوز. يا أخوان، من صام يوما في سبيل الله ادخره، فكم ادخرنا من أعمارنا، كم يوم أنت صائم. ولذلك نقول يا أحبابي، من علامة أنك صائم وصيامك مقبول الست منشرحة صدرك لها. أنا أعرف شيبان يا شيخ الآن ما رجعوا من مكة، صام الست، طيب جالس الآن هو مفطر، ينتظر يوم الربوع والخميس والجمعة 13 14 15، فإذا صامها وانتهى أتى للرياض، يجلس شهر كامل، شهر رمضان كامل ونصف شوال، ويقول: والله يا شيخ أن الطعام صار في النهار لا لذة له، لا لذة له، ما لا لذة. لماذا؟ قال: يا شيخ، لأني أرى في قلة الطعام، مثل ما كرمت في بداية السؤال، أرى في قلة الطعام حياة لقلبي، لأن كثرة الطعام موت للقلب، الضحك الكثير والأكل الكثير يجعل القلب ميت ميت. ولذلك أقول لأحبابي، وبعدين أحمد الله الآن يا شيخ، اسبلت مكيفات عمومية، نعم، وأطعمة وخير ومشروبات باردة وساخنة. صحيح. يا أحباب، من شكر نعمة الله أن تخبئ بعض الأيام له، فإذا عرق الناس وضمأوا أتاك صيامك ليرويك. نعم. الصيام ميزته أنه يلجم النفس ويضيق مجاري الشيطان. ولذلك أنا أعجب إنسان الله جل وعلا كتب له عبادة تجعل عدوه مدحور وراغم، وتجعل في سمو الإيمان وصفاء النفس والدمعة تكون قريبة ومناجاة الله لذيذة. ولذلك تلاحظ أن بعض الناس الآن ليصومون، إذا صلى العصر هالأيام فتح المصحف، وترى لو مو بصائم ما فتح مصحف، لكن كان الكبسة والرز تسحبه من المسجد إلى بيته، والآن ما لا يخرجه من بيت ربه أحد. فأقول للذين يعبدون الله عادة، هو فقط تغيير التردد في القلب يقلبها إلى عبادة، جاهد النفس، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ترى ليس الجهاد هو الضرب بالسنان، جهاد النفس، الصراع لأجل أن تجد اللذة. يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على طاعتك، اسأل الله: اللهم اجعل حبك في قلبي أحب إلي من الماء البارد على الظمأ. افعلها ذلك وناجي ربك. ترى والله كلنا نشعر بالفتور، من الذي لا يفتر؟ واحد يقول: يا شيخ الله المستعان، كان الناس يختمون القرآن. قلت: هذا في رمضان، أنت تريد أن تنقل جمال رمضان واختيار الله لرمضان تنقله في شوال؟ مستحيل، كلنا نضعف، ولا نكون يا أخوان مثاليين إلى درجة أن نجلد الناس بعصا اللوم حتى يضجرون، لا، نحن نقول هي ست شوال، تستطيع أن تصومها متفرقة، تستطيع أن تصومها متتابعة، تستطيع أن تصومها عام والعام اللي بعده ما تصومها، وليس تستطيع أن تصوم أربعة منها ثم تعجز عن يومين ولا حرج عليك، لأنها نافلة. الله يحبك، لأن الله جل وعلا يقول ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أحبابي صيام شوال إذا علمت أن شيء يحبه أبي وأمي تسويه يا شيخ ولا لا؟
8: صحيح.
7: أنا لو أدري أن أمي تقول ارجع من القناة حافي وتحبي، والله لا حبي لو المخرج عشرة بعيد، لكن بروح، أمي تبي ذلك، فكيف وربي وله المثل الأعلى يريدني أن أتقرب إليه حتى يحبني. لذلك نجدد معين الحب، ويا أخوان غسل هالقلب هذا وعاء الأعمال هذا، غسله صنفره استغفر ادعو حتى تجد لذة الطاعة. بما أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والدم هو الحياة والدم هو الغذاء، ولذلك الصائم لو أعطي دم أفطر مع أنه ما دخل في جوفه شيء، لأن الدم هو الحياة. فإذا صام ضعفت مجاري الشيطان، فأخبتت نفسه ولان قلبه ولانت عينه، ثم أقبل إلى ربه. معظم الآن المناكح المنكوحات والمشروبات والمطعومات، هذه الثلاث التي يصوم الإنسان عنها من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، هذه هي التي تقود الإنسان للتهلكة غالبا. ولذلك العالم تجد أنهم إما عبد فرجه وإما عبد بطنه وإما صريع لسانه أحيانا، شهوات، حتى شهوة الكلام شهوات. فإذا صام الإنسان، إذا كان يوم صوم أحدكم فإن سابه أحد أو قاتل فليقل إني صام، تربيه الصيام على كبح جماح نفسه، تربيه على الإخبات حتى شيطانه يضعف وسوسته. ترى الشيطان في رمضان اللي خلانا مع الجماعة نعيش اللذة في قيام رمضان، لاحظ الآن لماذا يقوم الإنسان أحيانا ما يقوم آخر الليل، مع أنه يا أخي معك توضأ وركعتين ثلاث. هو الصيام الذي ذكرته أنه يقود النفس إلى الوصول إلى التقوى، وتحقيق التقوى هي الشجرة الوارفة التي يستظل تحتها المؤمن ويأنس. ولذلك يقول بعض أهل العلم من صام يوما في سبيل الله ادخره. يعني أحبابي كأن أعمارنا ضائعة حتى نصوم يوم فندخر أجر هذا الصوم عند رب العالمين. لذلك نعم ما لاحظته، لاحظ كثرة الشبع تثقل. لاحظ الآن الذي كان يفطر في رمضان على تمرة وقليل من الماء وشيء بسيط، ثم يقوم التراويح مرتاح ويبحث عن من يطيل الصلاة، لكن الذي صار بطنه أمتار وأذرع أمامه وابتدأ يتجشأ ولا يكاد يخرج الهواء إلا بين أرتال من الطعام، يشتكي الإمام ويشتكي التكييف، والله الإمام ما فيه إلا كل خير والتكييف كان رائع، لكن أنت من جنيت على نفسك بازدحام هذه الأطعمة. لذلك أحبابي الصيام فلترة لي لي لي لي للحياة كلها، لأن العبد إذا صام ترك شيئا واجبا كان هو في الخيار. ولذا تكلمنا عن التطوع يا شيخ، ترى ما نتكلم عن رمضان، رمضان ما في إنسان تجي في نهار رمضان مقيم صحيح وتقول له صائم، يمكن يضربك عسى ما شر، أنا مسلم. لكن تأتي لهذه الأيام 45 درجة وصائم، نعم لما؟ هناك أكثر من 45 درجة، هناك درجات الغليان، هناك الشمس تتدنو، هناك العرق، أريد أن يظلني هذا العطش، أنا أعطش هنا لأرتوي هناك، أنا أصوم هنا ليضعف كبح أكبح شيطاني. لذلك فعلا الشبع داء، الرسول صلى الله عليه وسلم سماه بيت الداء، وهذا بيت الداء، كلما قل فيه الطعام ضعف البدن، لا ضعفت إرادة ووسوسة الشيطان وإلحاحاته في النفس البشرية، فأخبت العبد لربه وأناب. ولذلك هذا اليوم على إطلاقه، أي يوم تحتسب فيه الأجر على الله تصومه محتسبا الأجر على الله، جائزتك إن قبل الله أن يباعد الله وجهك عن النار 70 خريفا. ولذلك ليس هذا فقط للمجاهدين ولا للمرابطين ولا للحراس في سبيل الله فحسب، بل هو لكل مسلم ومسلمة صام وصامت يريدون فضل الله وكرمه. فمن جوائز الصائم لله محتسبا في سبيله أن يباعد الله عن وجهه النار 70 خريفا. ولذلك تلاحظ أن الصيام الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما تحدث في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو يراه يصوم كثيرا ويريد ويقول أستطيع أكثر أستطيع أكثر، قال أفضل الصيام صيام يوم وإفطار يوم، وورد في حديث صم يوما وأفطر يومين حتى يكون بذلك قد صام ثلث الشهر. وعندما أتى الرجال الذين زاروا أبيات الحبيب عليه الصلاة والسلام وتقالوا عمله قالوا هذا عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وقال أحدهم أصوم ولا أفطر، عدل الحبيب البوصلة التي كانت يظنونها يريد أن يصل إلى الجنة بأن يغالي أو أن يغلو، قال أصوم وأفطر إلى آخره، قال ومن رغب عن سنتي فليس مني. لذلك هذا الفضل واسع من الله لكل مؤمن، سواء كانت ذوات الأسباب اثنين وخميس، عشر ذي الحجة، ست شوال، يوم عرفة، يوم عاشوراء، الاثنين، الخميس، الأيام البيض، كل هذا واسع في فضل الله، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل هذه الطاعة. الصيام في أصله يعالج هذا الألم والتلوم في نفس الإنسان والفتور الذي لا بد أن يعتريه الإنسان. يعني إنسان يصوم يقول أريد أن أتخلص خيرا من الذي لا يصوم، لكن نحن نقول إذا أردت أن تصل إلى أعلى درجات التقوى لعلكم تتقون وتصل إلى أعلى درجات التلذذ، لأن العبادة لها لذة. أليس أهل الطاعة أهل المعصية يتلذذون بذنوبهم وكبائرهم وموبقاتهم فيما يزعمون، وهي لذة تعقبها الحسرات والآلام والفضائح وضيق الرزق وضيق الصدر والكدر في العيش وتلوم الحياة وانقلابها عليه، ومع ذلك يقول لخمس دقائق كانت سعادة، مع أن نقول صاحب الطاعة أحق بهذا. بعض الناس كما كرمت أخي أن أحيانا صاموا الست كل البيت أفطر أنا يلا مع الخيل شقرة، مع أنها الخيل اللي مهيب رايحة الشقرة. أحيانا تروح للجنة وتدخل باب الريان وأنت واقف تراوح برا الباب، لأن لربما ما تحقق التقوى في قلبك. ولذلك الإنسان في حياته يتقرب إلى المولى جل وعلا في طريقه من يوم أن بلغ الإنسان وهو يسير إلى الرحمن. منا من يحبو ومنا من يكبو ومنا من يركض ومنا من يسابق ويسارع. ولذلك المسارعين مثل ما شاء الله بعض الشيبان الأيام ذي أخوي ما تلاحظ بعد ثاني العيد صام
8: ما شاء الله صحيح.
7: يا الربع حلوى زيارة قال أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر كله. انظر إلى قوة الإيمان ما التفتوا. ولذلك بعضهم تبارك الله في يوم الخميس الماضي كان قد صام الست شوال، حتى أن بعض الشيبان يسمونها العيد وإن كان هذا غير صحيح، ولا يصح أن يسمى العيد إلا ما كان عيد بعد رمضان، لكن قصده أنني الآن استطعت أن أضمن صيام دهر كامل بصيام ست بعد شوال بعد رمضان. والعجيب أن الصيام الذي نتحدث عنه الله جل وعلا فرض منه قبل رمضان وبعد رمضان كالسنة النافلة. تلاحظ صلاة الظهر الآن قبلها أربع وبعدها ركعتين، وبعضهم قال بعض أهل العلم أربعا قبلها وأربعا بعدها، قالوا هذه الأربع وتلك الأربع تحفظ صلاة الظهر من النقص. كان الحبيب عليه الصلاة والسلام يصوم في شعبان حتى يقال أنه لا يفطر، وكان يتبع شو رمضان ستا بعده مباشرة. لماذا هذا الصيام الذي يسبق الفرض وبعد الفرض؟ قال ليجبر ويرقع ما نقص من الصيام. ولذلك إذا تكلمنا في فضائل عن فضل صيام التطوع، لأننا في شهر مبارك، شهر حقيقة من أعظم علامات القبول لقبوله، وأن الله قد قبل صيامي وصيامك وقبل إقبالي وإقبالك وصدقاتي وصدقاتك. وهذا القيام أن يشرح الله صدرك بعد الصيام إلى الصيام. ولذلك بعض الناس إذا فكر في صيام شوال وهو في العشر الأواخر جاه الظمأ وهو بعد التراويح، يحس بظمأ وضيق صدر لا يريد أن يحدث عن يا أخي أن نخلص بس من الفرائض، هو نبي نطلع وجوازه في جيبه ومسافر بينحاش يريد أن يهرب. ولذلك إذا ضاق صدر الإنسان عن ذكر طاعة بعد طاعة فاعلم أن الإيمان والتقوى في قلبه قد جف أو قل معينه. وإذا شفت الإنسان بعد الطاعة يفرح بطاعة فاعلم أن الحق جل وعلا فتح له أبواب القبول. لذلك إذا تكلمنا عن صيام التطوع، الصيام ميزته عن سائر العبادات أنه لله، مع أن كل العبد لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. لكن لماذا اختص الله جل وعلا الصيام من سائر الأعمال؟ لماذا اختصه وقال لي؟ لعلنا نذكره في طيات حديثنا. لأن الصيام يقود طاعات كبيرة ومدرسة من مدارس التقوى ومدرسة من مدارس
8: ما هو فضل صيام ستة من شوال؟ وأيهما الأفضل، قضاء الصوم أو صوم ستة من شوال؟ هل يجزم الجن النية بينهم؟ صيام ستة من شوال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. يعني هذا فضل صيام ستة من شوال. أما قضية يجوز يقدم القضاء على ستة من شوال، نعم يقدم القضاء، القضاء واجب فيقدمه على صيام ستة من شوال، ولكن بالنسبة للنساء إذا كان الأيام اللي افطرتها كثيرة وتخشى أنها ما تدرك تصوم ستة من شوال مع القضاء، تقدم ستة من شوال وتقضي بعد ذلك، لأن القضاء بابه مفتوح.
1: قلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فينبغي للعبد أن ينظر في ميزان حسناته دائما، ويتفقد حال قلبه، فأعمال القلوب هي التي تتضاعف بها الأعمال. قال جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إذن الله تعالى لا يظلم العاملين، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل. وما كان الله ليضيع إيمانكم. الله تعالى تكفل العباد بأن لا يظلموا وأن لا يضيع حقوقهم، لكن وإن تك حسنة يضاعفها، وتضاعف الحسنات لأولياء الله، وأسباب المضاعفة قد تكون لشرف الزمان، وقد تكون لشرف المكان، وقد تكون لنوع العمل. فشرف الزمان رمضان، وشرف المكان مكة والمدينة والقدس. أما نوع العمل لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علي. فعمل الفريضة أحب إلى الله وأعظم أجرا من عمل النافلة. السبب الرابع وأجلته لأهميته هو ما يكون في قلب العامل. وأبو بكر كان يصلي ويصوم يتصدق ويحج، وعمر كذلك، لكن فضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه على عمر رضي الله تعالى عنه فضل كبير، كذلك عمر، كذلك أولياء الله إلى هذا الزمان. فبقدر ما وقر في قلب العبد من تعظيم الله جل وعلا والحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم تكون مضاعفة الأجر، وإن تكو حسنة يضاعفها. ثم قال تعالى: ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. نكرة من العظيم ستكون عظيمة، وصف العظيم بأنها عظيمة. إذن تأمل وأطلق لخيالك العنان ولا يحده شيء. ستكون عظيمة، وصف العظيم بأنها عظيمة. إذن تأمل وأطلق لخيالك العنان ولا يحده شيء، وإن تكون حسنة يضاعف. بعد رمضان ترغب النفوس أن تخلد إلى الكسل، وهذه مشكلة يعاني منها البشر، وبعد اللحظات الجادة يصعب ترغب النفوس أن تخلد إلى الكسل، وهذه مشكلة يعاني منها البشر.

وبعد اللحظات الجادة يصعب على الإنسان أن يعود إلى حاله، لأنه يحتاج إلى أن يجاهد نفسه، والله جل وعلا وعد من جاهد نفسه أن ينصره، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فوجب على العبد بعد موسم رمضان والعيد أن يجاهد نفسه لينهض بها إلى معالي الأمور. لذلك كان من كمال شريعة النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض أو أن شرع النبي صلى الله عليه وسلم صيام الست من شوال نفلا، فمن صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، وأطلقها في شوال فهي ستة أيام، إن شاء صامها ابتداء من اليوم الثاني حتى يختمها في اليوم الثامن، فيفطر في اليوم الثامن، وإن شاء أن يبدأ بها متى شاء فيمكنه أن يبدأها في اليوم 23 ليختمها في آخر الشهر 23 والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والعشرين، وإن بدأها في 24 فقد خاطر بيوم. يمكنه أن يصومها مفرقة فيصوم الاثنين والخميس حتى يتم ستة أيام، وكل هذا ولله الحمد جائز. لكن من حكم صيام الست من شوال إنها مندوبة وليست واجبة، فمن حكمها أن يعود الإنسان إلى نشاطه في الطاعة، لأن الصيام يضيق مجاري الدم التي هي يجري منها الشيطان، فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فينشط العبد للعمل. وكلما كان العبد أكثر تسليما لله كلما كان أكثر سعادة في الدنيا وأرفع درجة في الآخرة، فإن الإنسان تعرض له أمانيه في الدنيا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا، فهذه أمور قد زينت للإنسان. فيمكن للعبد الموفق من أولياء الله أن يجعل هذه الأشياء المزينة يجعلها في موازين حسناته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر، ثم ذكر الأول فقال: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعرف لله فيه حقا. إذن هذا تحققت له أحلامه في الدنيا فسخرها أن تكون لميزانه في الآخرة. الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا. فهو يقول: لو أن لي مالا، يعني يتمنى أن يكون له شيء من هذه الدنيا، لعملت فيه بعمل فلان الرجل الصالح، فهو بنيتهما فأجرهما سواء. إذن يمكن

0: لولي الله أن يجعل أعماله وأمانيه في موازين حسناته، وذلك أن يقتدي بالصالحين. أيها المسلم، في رمضان كنت تنافس الصالحين، ولكن بعد رمضان دعتك نفسك أن تنافس البطالين، فلا تستجب لذلك، بل استمر في منافسة الجادين من أولياء الله، ولا مانع أن تنافس نفسك، تقول: يا نفس، كنا في رمضان على شيء من الوفاق، فما الذي أفسد بيننا؟ إنه الشيطان، فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم. إذن من السنة أن يصوم المسلم 6 أيام من شوال لتكون مع رمضان كصيام الدهر، فرمضان شهر بعشرة، والأيام 6 ب60، فهذه 12 شهرا. إذن يمكن لولي الله أن يصوم العام ويطلب الأجر من الله كما بشره به النبي صلى الله عليه وسلم. فوصيتي لنفسي ولإخواني الحرص على صيام 6 من شوال. وإنما ما يعينك أيها المسلم على كثرة الصيام أن لا تتكلف في السحور ولا في الفطور، بل تتسحر على تمر وماء وتؤخر السحور، وتفطر على تمر وماء وتعجل الفطور، ثم بعد ذلك ما تيسر من طعام العشاء ما يعينك على صيام الغد، وتكثر من شرب الماء خصوصا في الأيام الحارة كهذه الأيام لكي يهون ظمأ الغد، واستعن بالله، إن الله تعالى يعين العبد إذا استعان به. أسأل الله جل وعلا أن يعيننا وذرياتنا والمسلمين على ذكره وشكره وحسن عبادته. نقف عند هذا، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وهدانا سبلنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا شيخنا، وبارك الله فيكم، وجعل الله ما قلتم في ميزان حسناتكم. تفضل علينا بعض الأسئلة. الله يحفظكم.
0: تفضل، بارك الله فيك.
1: الله يحفظك. يقول السائل حفظكم الله تعالى، أحسن الله إليكم شيخنا، بالنسبة للمرأة التي عندها قضاء من رمضان، هل تبدأ بالقضاء أم ب6 من شوال؟ فجزاكم الله خيرا.
0: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق، فالقضاء أحق من النافلة، والقضاء أفضل من النافلة. فإذا صامت الأيام التي أفطرتها لأجل الحيض أو للسفر أو للمرض أو لغيرها من الأعذار، فإنها تبدأ بصيام القضاء قبل صيام الأيام 6 من شوال. فإذا أتمت القضاء فإنها تصوم 6 من شوال، فإن فات عليها، يعني لم تتمكن من القضاء إلا في آخر الشهر لانشغالها بمرض أو سفر أو حيض أو رضاع أو غيره، فلتعلم أمة الله أنه إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يفعله مقيما صحيحا، فليبشر بالخير ويؤمل بالله الأمل العظيم، فالله تعالى عند ظن عبده به. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجب التتابع في الصيام الست من شوال؟
0: ذكرت أثناء الكلمة أنه لا يجب التتابع، يمكنه أن يصوم كل اثنين وخميس حتى ينهي الست، والحمد لله.
1: جزاكم الله خير. يقول السائل حفظكم الله تعالى: هل يلزم تبييت النية للصيام الست من شوال؟
0: هذا الأمر وهو تبييت النية، اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إنما لكل امرئ ما نوى. فمن صام صياما مطلقا فإنه ينوي متى شاء، لكن ليس له من ذلك اليوم إلا ما نوى. مثال: شخص في شهر شعبان أو في شهر القعدة أراد أن يفطر في يوم من الأيام، فلما جاء إلى البيت تعذر الإفطار، إفطار الصباح، فقال: إني إذن صائم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فما الذي يكتب له؟ هل يكتب له صيام اليوم كاملا، أو يكتب له ما نوى؟ يظهر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس له إلا ما نوى، يعني ليس له إلا صيام أو نية بقية اليوم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صام رمضان وأتبعه ستا من شوال. فإذا لم ينوي إلا من النهار فإنه لا يمكنه أن نقول إنه صام اليوم كاملا، بل كتب له ما نوى، يقول صلى الله عليه وسلم: إنما لكل امرئ ما نوى. بناء على هذا، أن تبييت النية لصيام النفل المعين هو الأفضل. لكن لو أن شخصا تعود أن يصوم الاثنين فإنه يكفي أن يبيت النية، يقول: والله أنا سأصوم كل اثنين في عمري من الأيام القادمة. فهنا لا يحتاج إلى أن يبيت النية في كل يوم لأنه نواها. لكن لو نفرض أنه قطع النية لسفر أو مرض فإنه يحتاج إلى أن يجدده. إذن الأولى أن يبيت النية، فإن كان قد تعود أن يصوم الست من شوال فنسي أن يبيت النية في ليلة الثاني من شوال، مساء العيد ليلة الثاني، فلم يتمكن من يعني فلم يقم لصلاة الفجر إلا بعد أن يعني طلع الفجر وأصبح وأسفر جدا، فإنه لا بأس أن يواصل، لأنه قد نوى أن يصوم الست. صحيح أنه لم ينوي اليوم الثاني، لكنه لم ينوي أن يفطره، فبالتالي ما دام أنه على أصل النية فإنه لا يحتاج إلى أن يبيتها. لكن إذا كان قد نوى القطع فإنه ينوي من الليل ليدرك أجر اليوم كاملا. وفق الله الجميع. نعم،
1: أحسن الله إليكم. يقول السائل حفظكم الله شيخنا: هل يجوز الجمع بين نية الصيام الست من شوال ويوم الاثنين والخميس، أو صيام الأيام الثلاثة من كل شهر؟
0: لا بأس بذلك إن شاء الله. إنما لكل امرئ ما نوى، إنما لكل امرئ ما نوى، فالحمد لله. إلا وأنه نوى أدرك مثلا من الأيام الست يوم الاثنين فإنه له أجر الاثنين وأجر الست، وهكذا. والله أمور.
1: جزاكم الله خيرا. نختم بهذا السؤال وحفظكم الله.
0: قبل أن نختم أود أن يعني لا نغفل عن حال إخواننا في فلسطين.
1: نعم، الله يحفظك.
0: ففلسطين فيها من أولياء الله الأخفياء كثير ولله الحمد، غيرها من بلاد الإسلام. فينبغي للمسلم أن لا ينسى هؤلاء من دعائه. وهؤلاء أولياء الله في فلسطين أمامهم خصمان، خصم عدو ظاهر وهم اليهود، وخصم عدو باطن وهم أهل البدع. فليكثر من الدعاء بأن يحفظ الله إخواننا في أكناف بيت المقدس من أعدائهم الظاهرين والباطنين، من أعدائهم الكافرين والمبتدعة، فإنه بحاجة إلى هذا الأمر. نسأل الله جل وعلا أن يكفينا شر الكافرين وأهل البدع، إنه سميع وجوب الدعاء. فتفضل لهذا الأمر، فنحن بحاجة إلى أن لا ننسى هذه القضية العامة وهي قضية القدس، وأن قضيتنا بالدعاء لأن ينصر أولياءه على أعدائه من اليهود والمبتدعة، إنه سميع وجوب الدعاء. نعم، أختم بسؤالك الأخير، تفضل.
1: أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا. آمين آمين، اللهم انصر إخواننا. يقول السائل حفظكم الله تعالى: ما نصيحتكم وتوجيهكم حفظكم الله تعالى لفئة من الناس يعتقدون أن صيام الست من شوال واجبة؟
0: من اعتقد أن أمرا من المندوبات واجب فقد ابتدع، فلا يشترط لصيام الست من شوال المواصلة في كل عام. فإن صام مثلا في العام 39 ولكنه في العام 40 أفطر، وصام في العام 41 ثم أراد أن يفطر هذه السنة، فيمكنه أن لا يصومها. فمن اعتقد وجوب عمل لم يوجبه النبي صلى الله عليه وسلم فقد ابتدع وعمله مردود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. والله المستعان، وفق الله جميعا لما يحب ويرضى. اللهم احفظ إخواننا في أكناف بيت المقدس من أعدائك وأعدائهم من اليهود وأهل البدع، إنك سميع مجيب الدعاء. وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم. موعدنا الأسبوع القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إيه نعم شيخنا، الله يحفظكم عليه الصلاة والسلام، جزاكم الله خيرا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الفصل السابع في إتباع رمضان بست من شوال. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر. وإنما كان كصيام الدهر لأن الحسنة بعشر أمثالها، فيقابل كل يوم بعشرة أيام.
2: ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا في الحث على إتباع رمضان بست من شوال، وهو متبع في ذلك للسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وهي بمنزلة النافلة بعد الصلاة الفريضة. فكما أن الفرائض من الصلوات تكمل بما يعقبها من النوافل، فكذلك صيام رمضان جعل بعده من الصيام النفل ما يرضفه مكملا له، وهو صيام ست من شوال. والأصل في ذلك هذا الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مخرج في صحيح مسلم، وقد تكلم بعض أهل العلم في صحته، والأشبه أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نقل بعض الفقهاء إجماع أهل العلم على صيام الست من شوال، وفي هذا الإجماع نظر، فإن مشهور مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى كراهية صومها، إلا أن الصحيح هو مذهب الجمهور في استحباب صيام ست من شوال. وقد دل حديث أبي أيوب رضي الله عنه الذي ذكره المصنف أن صيام ست من شوال الذي يحدث الأجر الذي ذكر في الحديث مشروط بشرطين اثنين: أولهما أن يكون إيقاع هذه الست بعد صيام رمضان، فلا ينبغي لمن عليه قضاء من رمضان أن يتطوع بهذه الست حتى يقضي ما عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان فلا يقع الأجر والثواب المرتب إلا بتقدم صيام رمضان. فمن كان في حقه قضاء ثابت من رمضان كيوم أو يومين فإنه يقدم هذا القضاء بين يدي صيام الست من شوال، ثم بعد ذلك يشرع يصوم الست من شوال. وأما الشرط الثاني هو أن يتبع هذه الست جميعا في شوال، فلو صام بعضها في شوال وبعضها في الشهر الذي يليه لم يقع له الأجر. فمن صام 4 أيام في شوال ثم صام يومين في ذي القعدة لم يستحق هذا الثواب.

0: تفريق لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت عن الصحابة الترخيص في التفريق بينها، فإذا شاء صام الصائم يوما وأفطر آخر أو أتبعها جميعا، وهذا أبلغ في العبادة، وله أن يبتدئها من اليوم الثاني بعد عيد الفطر ثم ينهيها في اليوم الثامن الذي يسميه بعض الجهال بعيد الأبرار. وهذه التسمية كما ذكر جماعة من المحققين منهم أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى هي تسمية مبتدعة، وإذا اعتقد العبد كونه عيدا فقد أدخل في شرع الله عز وجل ما ليس منه. وإذا صام العبد هذه الست بعد رمضان كان ذلك مؤلفا لصيام الدهر جميعا، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فيقابل كل يوم بعشرة أيام، فيكون صيام الأيام الستة عن صيام شهرين كاملين، ويكون صيام رمضان عن عشرة أشهر، فيكمل للعبد الذي صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال يكمل له صيام الدهر كله.
1: قوله عليه الصلاة والسلام صام رمضان يعني كله ثم أتبعه، ظاهر أن الأفضل أن يبادر بصيام هذه الأيام الستة، لكن من المعلوم أنه لا بد أن يفصل بينها وبين رمضان بيوم العيد، ولهذا قال العلماء الأفضل أن تكون متتابعة وأن تلي يوم العيد، وهو كذلك. ولكن إذا قدر أن الإنسان بعد أن انتهى رمضان مرض ولم يتمكن من صيامها إلا بعد خروج شهر شوال، فهل يصومها أو نقول له سنة فات محلها؟ الظاهر الأول أنه يصوم، لا سيما إذا كان من عادته أن يصوم. وكذلك المرأة لو نفست في أول رمضان ثم طهرت في اليوم العاشر من شوال مثلا ثم صامت القضاء ولم يتيسر لها، وعلى كل حال لا يمكن أن يتيسر لها صيام ست من شوال إلا بعد خروج شوال، نقول هذا أيضا كذلك. فمن ترك صيامه للعذر وقضاها بعد انتهاء شوال فلا بأس، فأرجو أن يكون له أجر.
2: فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم في صحيح. وهذا يدل على فضلها، وأن صيام الست مع رمضان كصيام الدهر، كان هو صام الدهر كله، وهذا فضل عظيم. فالعشر في السنة، فرمضان بعشرة أشهر والست بشهرين، حسنة بعشر أمثالها، فكأنه صام الدهر كله، مع أن الله بلطفه جل وعلا جعل رمضان كفرة لما بين رمضانين، فالست فيها زيادة خير ومصلحة عظيمة، فائدة كبيرة في امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، امتثال رشاد النبي صلى الله عليه وسلم وترغيبه، والحرص على فعل ما شرع الله من العبادة، وهذا خير عظيم. والمؤمن يتحرى ما شرع الله ويمتثل يطلب الثواب من الله، هذا له فيه أجر عظيم. نعم.
3: ثم ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بفضل صيام ستة أيام من شوال، صيام ستة أيام من شوال، وأورد حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، وهو حديث صحيح ثابت عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، ولا يلتفت إلى من شكك في ثبوته، بل هو حديث صحيح ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وفيه هذه الفضيلة العظيمة المباركة لاتباع رمضان بستة أيام من شوال. ولا يشترط في هذه الأيام الست أن يؤتى بها متتابعة متوالية، بل لو صامها متفرقة سواء في أول الشهر بعد يوم العيد على التوالي، أو صامها مفرقة في أوله ووسطه وآخره، المهم أن تقع هذه الأيام صيام هذه الأيام في شوال. وذكر عليه الصلاة والسلام

0: هذا الثواب العظيم. قال: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كأن كان كصيام الدهر. وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها، فالسنة 360 يوما، فصيام رمضان يعدل 300 يوم، الحسنة بعشر أمثالها، وست من شوال تعدل 60 يوما. فمن صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، بمعنى أن المرء كل سنواته على هذه الصفة يصوم رمضان ويتبع ستا من شوال، فيكون بذلك كأنما صام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها.
1: وسع صدرك في الآخرة بماذا؟ بأنك تكون لك خبايا وعندك كنوز. يا أخوان، من صام يوما في سبيل الله ادخره، فكم ادخرنا من أعمارنا، كم يوم أنت صائم. ولذلك نقول يا أحبابي، من علامة أنك صائم وصيامك مقبول الست منشرحة صدرك لها. أنا أعرف شيبان يا شيخ الآن ما رجعوا من مكة، صام الست، طيب جالس الآن هو مفطر، ينتظر يوم الربوع والخميس والجمعة 13 14 15، فإذا صامها وانتهى أتى للرياض، يجلس شهر كامل، شهر رمضان كامل ونصف شوال، ويقول: والله يا شيخ أن الطعام صار في النهار لا لذة له، لا لذة له، ما لا لذة. لماذا؟ قال: يا شيخ، لأني أرى في قلة الطعام، مثل ما كرمت في بداية السؤال، أرى في قلة الطعام حياة لقلبي، لأن كثرة الطعام موت للقلب، الضحك الكثير والأكل الكثير يجعل القلب ميت ميت. ولذلك أقول لأحبابي، وبعدين نحمد الله الآن يا شيخ، سبلت مكيفات عمومية وأطعمة وخير ومشروبات باردة وساخنة، يا أحباب من شكر نعمة الله أن تخبئ بعض الأيام له، فإذا عرق الناس وضمأوا أتاك صيامك ليرويك. الصيام ميزته أنه يلجم النفس ويضيق مجاري الشيطان. ولذلك أنا أعجب إنسان الله جل وعلا كتب له عبادة تجعل عدوه مدحور وراغم، وتجعل في سمو الإيمان وصفاء النفس والدمعة تكون قريبة ومناجاة الله لذيذة. ولذلك تلاحظ أن بعض الناس الآن ليصومون، إذا صلى العصر هالأيام فتح المصحف، وترى لو مو بصائم ما فتح مصحف، لكن كان الكبسة والرز تسحبه من المسجد إلى بيته، والآن ما لا يخرجه من بيت ربه أحد. فأقول للذين يعبدون الله عادة، هو فقط تغيير التردد في القلب يقلبها إلى عبادة، جاهد النفس، والذين جاهدوني في والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ترى ليس الجهاد هو الضرب بالسنان، جهاد النفس، الصراع لأجل أن تجد اللذة. يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على طاعتك، اسأل الله: اللهم اجعل حبك في قلبي أحب إلي من الماء البارد على الظمأ. افعلها ذلك وناجي ربك. ترى والله كلنا نشعر بالفتور، من الذي لا يفتر؟ واحد يقول: يا شيخ الله المستعان، كان الناس يختمون القرآن. قلت: هذا في رمضان، أنت تريد أن تنقل جمال رمضان واختيار الله لرمضان تنقله في شوال؟ مستحيل، كلنا نضعف، ولا نكون يا أخوان مثاليين إلى درجة أن نجلد الناس بعصا اللوم حتى يضجرون. لا، نحن نقول هي ست شوال، تستطيع أن تصومها متفرقة، تستطيع أن تصومها متتابعة، تستطيع أن تصومها عام والعام اللي بعده ما تصومها، وليس تستطيع أن تصوم أربعة منها ثم تعجز عن يومين، ولا حرج عليك، لأنها نافلة. الله يحبك، لأن الله جل وعلا يقول: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أحبابي، صيام شوال إذا علمت أن شيء يحبه أبي وأمي تسويه يا شيخ ولا لا؟
2: صحيح.
1: أنا لو أدري أن أمي تقول ارجع من القناة حافي وتحبي، والله لا حبي لو المخرج عشرة بعيد، لكن بروح، أمي تبي ذلك، فكيف وربي وله المثل الأعلى، يريدني أن أتقرب إليه حتى يحبني. لذلك نجدد معين الحب، ويا أخوان غسل هالقلب هذا وعاء الأعمال هذا، غسله، صنفره، استغفر، ادعو حتى تجد لذة الطاعة. بما أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والدم هو الحياة، والدم هو الغذاء، ولذلك الصائم لو أعطي دم أفطر، مع أنه ما دخل في جوفه شيء، لأن الدم هو الحياة. فإذا صام ضعفت مجاري الشيطان، فأخبتت نفسه ولان قلبه ولانت عينه، ثم أقبل إلى ربه معظم الآن المناكح المنكوحات والمشروبات والمطعومات، هذه الثلاث التي يصوم الإنسان عنها من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، هذه هي التي تقود الإنسان للتهلكة غالبا. ولذلك العالم تجد أنهم إما عبد فرجه وإما عبد بطنه وإما صريع لسانه أحيانا، شهوات، حتى شهوة الكلام شهوات. فإذا صام الإنسان، إذا كان يوم صوم أحدكم فإن سابه أحد أو قاتل فليقل إني صام، تربيه الصيام على كبح جماح نفسه، تربيه على الإخبات، حتى شيطانه يضعف وسوسته. ترى الشيطان في رمضان اللي خلانا مع الجماعة نعيش اللذة في قيام رمضان، لاحظ الآن لماذا يقوم الإنسان أحيانا ما يقوم آخر الليل، مع أنه يا أخي معك توضأ وركعتين ثلاث. هو الصيام الذي ذكرته أنه يقود النفس إلى الوصول إلى التقوى، وتحقيق التقوى هي الشجرة الوارفة التي يستظل تحتها المؤمن ويأنس. ولذلك يقول بعض أهل العلم من صام يوما في سبيل الله ادخره، يعني أحبابي كأن أعمارنا ضائعة حتى نصوم يوم فندخر أجر هذا الصوم عند رب العالمين. لذلك نعم ما لاحظته، لاحظ كثرة الشبع تثقل. لاحظ الآن الذي كان يفطر في رمضان على تمرة وقليل من الماء وشيء بسيط ثم يقوم التراويح مرتاح ويبحث عن من يطيل الصلاة، لكن الذي صار بطنه أمتار وأذرع أمامه وابتدأ يتجشأ ولا يكاد يخرج الهواء إلا بين أرتال من الطعام، يشتكي الإمام ويشتكي التكييف، والله الإمام ما فيه إلا كل خير والتكييف كان رائع، لكن أنت من جنيت على نفسك بازدحام هذه الأطعمة. لذلك أحبابي الصيام فلتره لي لي لي لي للحياة كلها، لأن العبد إذا صام ترك شيئا واجبا كان هو في الخيار. ولذا تكلمنا عن التطوع يا شيخ، ترى ما نتكلم عن رمضان، رمضان ما في إنسان تجي في نهار رمضان مقيم صحيح وتقول له صائم، يمكن يضربك عسى ما شر، أنا مسلم. لكن تأتي لهذه الأيام 45 درجة وصائم، نعم لما؟ هناك أكثر من 45 درجة، هناك درجات الغليان، هناك الشمس تتدنو، هناك العرق، أريد أن يظلني هذا العطش، أنا أعطش هنا لأرتوي هناك، أنا أصوم هنا ليضعف كبح أكبح شيطاني. لذلك فعلا الشبع داء، الرسول صلى الله عليه وسلم سماه بيت الداء، وهذا بيت الداء، كلما قل فيه الطعام ضعف البدن، لا ضعفت إرادة ووسوسة الشيطان وإلحاحاته في النفس البشرية، فأخبت العبد لربه وأناب. ولذلك هذا اليوم على إطلاقه، أي يوم تحتسب فيه الأجر على الله تصومه محتسبا الأجر على الله، جائزتك إن قبل الله أن يباعد الله وجهك عن النار 70 خريفا. ولذلك ليس هذا فقط للمجاهدين ولا للمرابطين ولا للحراس في سبيل الله فحسب، بل هو لكل مسلم ومسلمة صام وصامت يريدون فضل الله وكرمه. فمن جوائز الصائم لله محتسبا في سبيله أن يباعد الله عن وجهه النار 70 خريفا. ولذلك تلاحظ أن الصيام الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما تحدث في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو يراه يصوم كثيرا ويريد ويقول أستطيع أكثر أستطيع أكثر، قال أفضل الصيام صيام يوم وإفطار يوم، وورد في حديث صم يوما وأفطر يومين حتى يكون بذلك قد صام ثلث الشهر. وعندما أتى الرجال الذين زاروا أبيات الحبيب عليه الصلاة والسلام وتقالوا عمله قالوا هذا عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وقال أحدهم أصوم ولا أفطر. عدل الحبيب البوصلة التي كانت يظنونها يريد أن يصل إلى الجنة بأن يغالي أو أن يغلو، قال أصوم وأفطر إلى آخره، قال ومن رغب عن سنتي فليس مني. لذلك هذا الفضل واسع من الله لكل مؤمن، سواء كانت ذوات الأسباب اثنين وخميس، عشر ذي الحجة، ست شوال، يوم عرفة، يوم عاشوراء، الاثنين، الخميس، الأيام البيض، كل هذا واسع في فضل الله. وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل هذه الطاعة. الصيام في أصله يعالج هذا الألم والتلوم في نفس الإنسان والفتور الذي لا بد أن يعتريه الإنسان. يعني إنسان يصوم يقول لي أريد أن أتخلص، خيرا من الذي لا يصوم. لكن نحن نقول إذا أردت أن تصل إلى أعلى درجات التقوى لعلكم تتقون وتصل إلى أعلى درجات التلذذ، لأن العبادة لها لذة، أليس أهل الطاعة أهل المعصية يتلذذون بذنوبهم وكبائرهم وموبقاتهم فيما يزعمون، وهي لذة تعقبها الحسرات والآلام والفضائح وضيق الرزق وضيق الصدر والكدر في العيش وتلوم الحياة وانقلابها عليه، ومع ذلك يقول لخمس دقائق كانت سعادة، مع أن نقول صاحب الطاعة أحق بهذا. بعض الناس كما كرمت أخي أن أحيانا صاموا الست كل البيت أفطر أنا يلا مع الخيل شقرة، مع أن هالخيل اللي مهيب رايحة الشقرة، أحيانا تروح للجنة وتدخل باب الريان وأنت واقف تراوح برا الباب، لأن لربما ما تحقق التقوى في قلبك. ولذلك الإنسان في حياته يتقرب إلى المولى جل وعلا في طريقه من يوم أن بلغ الإنسان وهو يسير إلى الرحمن. منا من يحبو ومنا من يكبو ومنا من يركض ومنا من يسابق ويسارع. ولذلك المسارعين مثل ما شاء الله بعض الشيبان الأيام ذي أخوي، ما تلاحظ بعد ثاني العيد صام
2: ما شاء الله صحيح.
1: يا الربع حلوى زيارة قال أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر كله. انظر إلى قوة الإيمان، ما التفتوا. ولذلك بعضهم تبارك الله في يوم الخميس الماضي كان قد صام الست شوال، حتى أن بعض الشيبان يسمونها العيد، وإن كان هذا غير صحيح ولا يصح أن يسمى العيد إلا ما كان عيد بعد رمضان، لكن قصده أنني الآن استطعت أن أضمن صيام دهر كامل بصيام ست بعد شوال بعد رمضان. والعجيب أن الصيام الذي نتحدث عنه الله جل وعلا فرض منه قبل رمضان وبعد رمضان كالسنة النافلة. تلاحظ صلاة الظهر الآن قبلها أربع وبعدها ركعتين، وبعضهم قال بعض أهل العلم أربعا قبلها وأربعا بعدها، قالوا هذه الأربع وتلك الأربع تحفظ صلاة الظهر من النقص. كان الحبيب عليه الصلاة والسلام يصوم في شعبان حتى يقال أنه لا يفطر، وكان يتبع شو رمضان ستا بعده مباشرة. لماذا هذا الصيام الذي يسبق الفرض وبعد الفرض؟ قال ليجبر ويرقع ما نقص من الصيام. ولذلك إذا تكلمنا في فضائل عن فضل صيام التطوع، لأننا في شهر مبارك، شهر حقيقة من أعظم علامات القبول لقبوله، وأن الله قد قبل صيامي وصيامك وقبل إقبالي وإقبالك وصدقاتي وصدقاتك. وهذا القيام أن يشرح الله صدرك بعد الصيام إلى الصيام. ولذلك بعض الناس إذا فكر في صيام شوال وهو في العشر الأواخر جاه الظمأ وهو بعد التراويح، يحس بظمأ وضيق صدر لا يريد أن يحدث عن يا أخي أن نخلص بس من الفرائض، هو نبي نطلع وجوازه في جيبه ومسافر بينحاش يريد أن يهرب. ولذلك إذا ضاق صدر الإنسان عن ذكر طاعة بعد طاعة فاعلم أن الإيمان والتقوى في قلبه قد جف أو قل معينه. وإذا شفت الإنسان بعد الطاعة يفرح بطاعة فاعلم أن الحق جل وعلا فتح له أبواب القبول. لذلك إذا تكلمنا عن صيام التطوع، الصيام ميزته عن سائر العبادات أنه لله، مع أن كل العبد لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. لكن لماذا اختص الله جل وعلا الصيام من سائر الأعمال؟ لماذا اختصه وقال لي؟ لعلنا نذكره في طيات حديثنا. نعم. لأن الصيام يقود طاعات كبيرة، ومدرسة من مدارس التقوى ومدرسة من مدارس
3: ما هو فضل صيام ستة من شوال؟ وأيهما الأفضل، قضاء الصوم أو صوم ستة من شوال؟ هل يجزم النية بينهم؟ صيام ستة من شوال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر، يعني هذا فضل صيام ستة من شوال. أما قضية يجوز يقدم القضاء على ست من شوال، نعم يقدم القضاء، القضاء واجب فيقدمه على صيام ست من شوال، ولكن بالنسبة للنساء إذا كان الأيام اللي افطرتها كثيرة وتخشى أنها ما تدرك تصوم ست من شوال مع القضاء، تقدم ست من شوال وتقضي بعد ذلك، لأن القضاء بابه مفتوح.
4: قلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فينبغي للعبد أن ينظر في ميزان حسناته دائما، ويتفقد حال قلبه. أعمال القلوب هي التي تتضاعف بها الأعمال، قال جل وعلا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إذن الله تعالى لا يظلم العاملين، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل. وما كان الله ليضيع إيمانكم، الله تعالى تكفل العباد بأن لا يظلموا وأن لا يضيع حقوقهم، لكن وإن تك حسنة يضاعفها، وتضاعف الحسنات لأولياء الله، وأسباب المضاعفة قد تكون لشرف الزمان، وقد تكون لشرف المكان، وقد تكون لنوع العمل. فشرف الزمان رمضان، وشرف المكان مكة والمدينة والقدس. أما نوع العمل فلقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فعمل الفريضة أحب إلى الله وأعظم أجرا من عمل النافلة. السبب الرابع وأجلته لأهميته هو ما يكون في قلب العامل. وأبو بكر كان يصلي ويصوم يتصدق ويحج، وعمر كذلك، لكن فضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه على عمر رضي الله تعالى عنه فضل كبير، كذلك عمر، كذلك أولياء الله إلى هذا الزمان. فبقدر ما وقر في قلب العبد من تعظيم الله جل وعلا والحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم تكون مضاعفة الأجر. وإن تك حسنة يضاعفها، ثم قال تعالى: ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. نكرة من العظيم ستكون عظيمة، وصف العظيم بأنها عظيمة. إذن تأمل وأطلق لخيالك العنان ولا يحده شيء، وإن تكون حسنة يضاعف. بعد رمضان ترغب النفوس أن تخلد إلى الكسل، وهذه مشكلة يعاني منها البشر، وبعد اللحظات الجادة يصعب على الإنسان أن يعود إلى حاله، لأنه يحتاج إلى أن يجاهد نفسه، والله جل وعلا وعد من جاهد نفسه أن ينصره: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فوجب على العبد بعد موسم رمضان والعيد أن يجاهد نفسه لينهض بها إلى معالي الأمور. لذلك كان من كمال شريعة النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض أو أن شرع النبي صلى الله عليه وسلم صيام الست من شوال نفلا. فمن صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، وأطلقها في شوال فهي ستة أيام إن شاء صامها ابتداء من اليوم الثاني حتى يختمها في اليوم الثامن فيفطر في اليوم الثامن، وإن شاء أن يبدأ بها متى شاء فيمكنه أن يبدأها في اليوم 23 ليختمها في آخر الشهر 23 والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والعشرين، وإن بدأها في 24 فقد خاطر بيوم. يمكنه أن يصومها مفرقة فيصوم الاثنين والخميس حتى يتم 6 أيام، وكل هذا ولله الحمد جائز. لكن من حكم صيام الست من شوال إنها مندوبة وليست واجبة، فمن حكمها أن يعود الإنسان إلى نشاطه في الطاعة، لأن الصيام يضيق مجاري الدم التي هي يجري منها الشيطان، فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فينشط العبد للعمل. وكلما كان العبد أكثر تسليما لله كلما كان أكثر سعادة في الدنيا وأرفع درجة في الآخرة، فإن الإنسان تعرض له أمانيه في الدنيا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. فهذه أمور قد زينت للإنسان، فيمكن للعبد الموفق من أولياء الله أن يجعل هذه الأشياء المزينة يجعلها في موازين حسناته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر، ثم ذكر الأول فقال: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعرف لله فيه حقا. إذن هذا تحققت له أحلامه في الدنيا فسخرها أن تكون لميزانه في الآخرة. الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا. فهو يقول: لو أن لي مالا، يعني يتمنى أن يكون له شيء من هذه الدنيا، لعملت فيه بعمل فلان الرجل الصالح، فهو بنيتهما فأجرهما سواء. إذن يمكن لولي الله أن يجعل أعماله وأمانيه في موازين حسناته، وذلك أن يقتدي بالصالحين. أيها المسلم، في رمضان كنت تنافس الصالحين، ولكن بعد رمضان دعتك نفسك أن تنافس البطالين، فلا تستجب لذلك، بل استمر في منافسة الجادين من أولياء الله. ولا مانع أن تنافس نفسك، تقول: يا نفس، كنا في رمضان على شيء من الوفاق، فما الذي أفسد بيننا؟ إنه الشيطان، فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. إذن من السنة أن يصوم المسلم 6 أيام من شوال ليكون مع رمضان، لتكون مع رمضان كصيام الدهر، ورمضان شهر بعشرة، والأيام 66، فهذه 12 شهرا. إذن يمكن لولي الله أن يصوم العام ويطلب الأجر من الله كما بشره به النبي صلى الله عليه وسلم. فوصيتي لنفسي ولإخواني الحرص على صيام الست من شوال. وإنما ما يعينك أيها المسلم على كثرة الصيام ألا تتكلف في السحور ولا في الفطور، بل تتسحر على تمر وماء وتؤخر السحور، وتفطر على تمر وماء وتعجل الفطور، ثم بعد ذلك ما تيسر من طعام العشاء ما يعينك على صيام الغد، وتكثر من شرب الماء خصوصا في الأيام الحارة كهذه الأيام لكي يهون ظمأ الغد. واستعن بالله، إن الله تعالى يعين العبد إذا استعان به. أسأل الله جل وعلا أن يعيننا وذرياتنا والمسلمين على ذكره وشكره وحسن عبادته. نقف عند هذا، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وهدانا سبلنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا شيخنا، وبارك الله فيكم، وجعل الله ما قلتم في ميزان حسناتكم. تفضل علينا بعض الأسئلة الله يحفظكم.
4: تفضل، بارك الله فيك.
2: الله يحفظك. يقول السائل حفظكم الله تعالى، أحسن الله إليكم شيخنا، بالنسبة للمرأة التي عندها قضاء من رمضان، هل تبدأ بالقضاء أم بالست من شوال؟ فجزاكم الله خيرا.
4: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق، فالقضاء أحق من النافلة، والقضاء أفضل من النافلة. فإذا صامت الأيام التي أفطرتها لأجل الحيض أو للسفر أو للمرض أو لغيرها من الأعذار، فإنها تبدأ بصيام القضاء قبل صيام الأيام الستة من شوال. فإذا أتمت القضاء فإنها تصوم الست من شوال. فإن فات عليها، يعني لم تتمكن من القضاء إلا في آخر الشهر لانشغالها بمرض أو سفر أو حيض أو رضاع أو غيره، فلتعلم أمة الله أنه إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يفعله مقيما صحيحا. فليبشر بالخير ويؤمل بالله الأمل العظيم، فالله تعالى عند ظن عبده به. نعم.
2: أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجب التتابع في الصيام الست من شوال؟
4: ذكرت أثناء الكلمة أنه لا يجب التتابع، يمكنه أن يصوم كل اثنين وخميس حتى ينهي الست، والحمد لله.
2: جزاكم الله خير. يقول السائل حفظكم الله تعالى: هل يلزم تبييت النية للصيام الست من شوال؟
4: هذا الأمر وهو تبييت النية، اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إنما لكل امرئ ما نوى. فمن صام صياما مطلقا فإنه ينوي متى شاء، لكن ليس له من ذلك اليوم إلا ما نوى. مثال: شخص في شهر شعبان أو في شهر القعدة أراد أن يفطر في يوم من الأيام، فلما جاء إلى البيت تعذر الإفطار، إفطار الصباح، فقال: إني إذن صائم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فما الذي يكتب له؟ هل يكتب له صيام اليوم كاملا أو يكتب له ما نوى؟ يظهر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس له إلا ما نوى، يعني ليس له إلا صيام أو نية بقية اليوم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، فإذا لم ينوي إلا من النهار فإنه لا يمكنه أن نقول أنه صام اليوم كاملا، بل كتب له ما نوى. يقول صلى الله عليه وسلم إنما لكل امرئ ما نوى. بناء على هذا أن تبييت النية لصيام النفل المعين هو الأفضل، هو الأفضل. لكن لو أن شخصا تعود أن يصوم الاثنين فإنه يكفي أن يبيت النية، يقول والله أنا سأصوم كل اثنين في عمري من الأيام القادمة، فهنا لا يحتاج إلى أن يبيت النية في كل يوم لأنه نواها. لكن لو نفرض أنه قطع النية لسفر أو مرض فإنه يحتاج إلى أن يجددها. إذن الأولى أن يبيت النية، فإن كان قد تعود أن يصوم الست من شوال فنسي أن يبيت النية في ليلة الثاني من شوال مساء العيد ليلة الثاني، فلم يتمكن من يعني فلم يقم لصلاة الفجر إلا بعد أن يعني طلع الفجر وأصبح وأسفر جدا، فإنه لا بأس أن يواصل لأنه قد نوى أن يصوم الست. صحيح أنه لم ينوي اليوم الثاني لكنه لم ينوي أن يفطره، فبالتالي ما دام أنه على أصل النية فإنه لا يحتاج إلى أن يبيتها. لكن إذا كان قد نوى القطعة فإنه ينوي من الليل ليدرك أجر اليوم كاملا. وفق الله الجميع. نعم
2: أحسن الله إليكم. يقول السائل حفظكم الله شيخنا، هل يجوز الجمع بين نية الصيام الست من شوال ويوم الاثنين والخميس أو صيام الأيام الثلاثة من كل شهر؟
4: لا بأس بذلك إن شاء الله. إنما لكل امرئ ما نوى، إنما لكل امرئ ما نوى، فالحمد لله. إلا وأنه نوى أدرك مثلا من الأيام الست يوم الاثنين فإنه له أجر الاثنين وأجر الست وهكذا. والله
2: جزاكم الله خيرا. نختم بهذا السؤال وحفظكم الله.
4: قبل أن نختم أود أن يعني لا نغفل عن حال إخواننا في فلسطين.
2: نعم الله يحفظكم.
4: ففلسطين فيها من أولياء الله الأخفياء كثير وللحمد غيرها من بلاد الإسلام، فينبغي للمسلم أن لا ينسى هؤلاء من دعائه. وهؤلاء أولياء الله في فلسطين أمامهم خصمان، خصم عدو ظاهر وهم اليهود، وخصم عدو باطن وهم أهل البدع. فليكثر من الدعاء بأن يحفظ الله إخواننا في أكناف بيت المقدس من أعدائهم الظاهرين والباطنين، من أعدائهم الكافرين والمبتدعة، فإنه بحاجة إلى هذا الأمر. نسأل الله جل وعلا أن يكفينا شر الكافرين وأهل البدع، إنه سميع وجوب الدعاء. فتفضل لهذا الأمر، فنحن بحاجة إلى أن لا ننسى هذه القضية العامة وهي قضية القدس، وأن قضيتنا بالدعاء لأن ينصر أولياءه على أعدائه من اليهود والمبتدعة، إنه سميع وجوب الدعاء. نعم أختم بسؤالك الأخير، تفضل.
2: أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا. آمين آمين، اللهم انصر إخواننا. يقول السائل حفظكم الله تعالى، ما نصيحتكم وتوجيهكم حفظكم الله تعالى لفئة من الناس يعتقدون أن صيام الست من شوال واجبة؟
4: من اعتقد أن أمرا من المندوبات واجب فقد ابتدع، فلا يشترط لصيام الست من شوال المواصلة في كل عام، فإن صام مثلا في العام 39 ولكنه في العام 40 أفطر، وصام في العام 41 ثم أراد أن يفطر هذه السنة فيمكنه أن لا يصومها. فمن اعتقد وجوب عمل لم يوجبه النبي صلى الله عليه وسلم فقد ابتدع وعمله مردود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. والله المستعان، وفق الله جميعا لما يحبه ويرضى. اللهم احفظ إخواننا في أكناف بيت المقدس من أعدائك وأعدائهم من اليهود وأهل البدع، إنك سميع مجيب الدعاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم. موعدنا الأسبوع القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نعم شيخنا، الله يحفظكم عليه الصلاة والسلام، جزاكم الله خيرا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
5: الفصل السابع في إتباع رمضان بست من شوال. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر، وإنما كان كصيام الدهر لأن الحسنة بعشر أمثالها، فيقابل كل يوم بعشرة أيام.
6: ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا في الحث على إتباع رمضان بست من شوال، وهو متبع في ذلك للسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وهي بمنزلة النافلة بعد الصلاة الفريضة، فكما أن الفرائض من الصلوات تكمل بما يعقبها من النوافل، فكذلك صيام رمضان جعل بعده من الصيام النفل ما يرضفه مكملا له، وهو صيام ست من شوال. والأصل في ذلك هذا الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مخرج في صحيح مسلم، وقد تكلم بعض أهل العلم في صحته، والأشبه أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نقل بعض الفقهاء إجماع أهل العلم على صيام الست من شوال، وفي هذا الإجماع نظر، فإن مشهور مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى كراهية صومها، إلا أن الصحيح هو مذهب الجمهور في استحباب صيام ست من شوال. وقد دل حديث أبي أيوب رضي الله عنه الذي ذكره المصنف أن صيام ست من شوال الذي يحدث الأجر الذي ذكر في الحديث مشروط بشرطين اثنين، أولهما أن يكون إيقاع هذه الست بعد صيام رمضان، فلا ينبغي لمن عليه قضاء من رمضان أن يتطوع بهذه الست حتى يقضي ما عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان، فلا يقع الأجر والثواب المرتب إلا بتقدم صيام رمضان. فمن كان في حقه قضاء ثابت من رمضان كيوم أو يومين فإنه يقدم هذا القضاء بين يدي صيام الست من شوال، ثم بعد ذلك يشرع يصوم الست من شوال. وأما الشرط الثاني هو أن يتبع هذه الست جميعا في شوال، فلو صام بعضها في شوال وبعضها في الشهر الذي يليه لم يقع له الأجر، فمن صام 4 أيام في شوال ثم صام يومين في ذي القعدة لم يستحق هذا الثواب المذكور في هذا الحديث، بل لا بد أن تتبع هذه الأيام في شوال جميعا يوما بعد يوم، إما على المتابعة وإما على التفريق. والأحاديث المروية في إيجاب المتابعة، لا، المتابعة بلا تفريق لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت عن الصحابة الترخيص في التفريق بينها، فإذا شاء صام الصائم يوما وأفطر آخر أو أتبعها جميعا، وهذا أبلغ في العبادة، وله أن يبتدئها من اليوم الثاني بعد عيد الفطر، ثم ينهيها في اليوم الثامن الذي يسميه بعض الجهال بعيد الأبرار. وهذه التسمية كما ذكر جماعة من المحققين منهم أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى هي تسمية مبتدعة، وإذا اعتقد العبد كونه عيدا فقد أدخل في شرع الله عز وجل ما ليس منه. وإذا صام العبد هذه الست بعد رمضان كان ذلك مؤلفا لصيام الدهر جميعا، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فيقابل كل يوم بعشرة أيام، فيكون صيام الأيام الستة عن صيام شهرين كاملين، ويكون صيام رمضان عن عشرة أشهر، فيكمل للعبد الذي صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال يكمل له صيام الدهر كله.
7: قوله عليه الصلاة والسلام صام رمضان يعني كله ثم أتبعه، ظاهر أن الأفضل أن يبادر بصيام هذه الأيام الستة، لكن من المعلوم أنه لا بد أن يفصل بينها وبين رمضان بيوم العيد، ولهذا قال العلماء الأفضل أن تكون متتابعة وأن تلي يوم العيد، وهو كذلك. ولكن إذا قدر أن الإنسان بعد أن انتهى رمضان مرض ولم يتمكن من صيامها إلا بعد خروج شهر شوال، فهل يصومها أو نقول له سنة فات محلها؟ الظاهر الأول أنه يصومها، لا سيما إذا كان من عادته أن يصوم. وكذلك المرأة لو نفست في أول رمضان ثم طهرت في اليوم العاشر من شوال مثلا ثم صامت القضاء ولم يتيسر لها، وعلى كل حال لا يمكن أن يتيسر لها صيام 600 شوال إلا بعد خروج شوال، نقول هذا أيضا كذلك. فمن ترك صيامه للعذر وقضاها بعد انتهاء شوال فلا بأس، فأرجو أن يكون له أجر.
8: فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم في الصحيح. وهذا يدل على فضلها، وأن صيام الست مع رمضان كصيام الدهر، كأنه صام الدهر كله، وهذا فضل عظيم. فالعشر في السنة، فرمضان بعشرة أشهر والست بشهرين، حسنة بعشر أمثالها، فكأنه صام الدهر كله، مع أن الله بلطفه جل وعلا جعل رمضان كفرة لما بين رمضانين، فالست فيها زيادة خير ومصلحة عظيمة، فائدة كبيرة في امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، امتثال رشاد النبي صلى الله عليه وسلم وترغيبه، والحرص على فعل ما شرع الله من العبادة، وهذا خير عظيم. والمؤمن يتحرى ما شرع الله ويمتثل يطلب الثواب من الله، هذا له فيه أجر عظيم. نعم.
0: ثم ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بفضل صيام ستة أيام من شوال، صيام ستة أيام من شوال، وأورد حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، وهو حديث صحيح ثابت عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، ولا يلتفت إلى من شكك في ثبوته، بل هو حديث صحيح ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وفيه هذه الفضيلة العظيمة المباركة لاتباع رمضان بستة أيام من شوال. ولا يشترط في هذه الأيام الست أن يؤتى بها متتابعة متوالية، بل لو صامها متفرقة سواء في أول الشهر بعد يوم العيد على التوالي، أو صامها مفرقة في أوله ووسطه وآخره، المهم أن تقع هذه الأيام صيام هذه الأيام في شوال. وذكر عليه الصلاة والسلام هذا الثواب العظيم، قال من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها، فالسنة 300 وستين يوما، فصيام رمضان يعدل 300 يوم، الحسنة بعشر أمثالها، وست من شوال تعدل 60 يوما. فمن صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، بمعنى أن المرء كل سنواته على هذه الصفة يصوم رمضان ويتبع ستا من شوال، فيكون بذلك كأنما صام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها.
1: وسع صدرك في الآخرة بماذا؟ بأنك تكون لك خبايا وعندك كنوز. يا أخوان، من صام يوما في سبيل الله ادخره، فكم ادخرنا من أعمارنا؟ كم يوم أنت صائم؟ ولذلك نقول يا أحبابي، من علامة أنك صائم وصيامك مقبول الست منشرحة صدرك لها. أنا أعرف شيبان يا شيخ الآن ما رجعوا من مكة، صام الست، طيب جالس الآن هو مفطر، ينتظر يوم الربوع والخميس والجمعة 13 14 15، فإذا صامها وانتهى أتى للرياض، يجلس شهر كامل، شهر رمضان كامل ونصف شوال، ويقول والله يا شيخ أن الطعام صار في النهار لا لذة له، لا لذة له، ما له لذة. لماذا؟ قال يا شيخ لأني أرى في قلة الطعام، مثل ما كرمت في بداية السؤال، أرى في قلة الطعام حياة لقلبي، لأن كثرة الطعام موت للقلب، الضحك الكثير والأكل الكثير يجعل القلب ميت ميت. ولذلك أقول لأحبابي، وبعدين نحمد الله الآن يا شيخ، سبلت مكيفات عمومية وأطعمة وخير ومشروبات باردة وساخنة، يا أحباب من شكر نعمة الله أن تخبئ بعض الأيام له، فإذا عرق الناس وضمأوا أتاك صيامك ليرويك. الصيام ميزته أنه يلجم النفس ويضيق مجاري الشيطان. ولذلك أنا أعجب إنسان الله جل وعلا كتب له عبادة تجعل عدوه مدحور وراغم، وتجعل في سمو الإيمان وصفاء النفس والدمعة تكون قريبة ومناجاة الله لذيذة. ولذلك تلاحظ أن بعض الناس الآن ليصومون، إذا صلى العصر هالأيام فتح المصحف، وترى لو مو بصائم ما فتح مصحف، لكن كان الكبسة والرز تسحبه من المسجد إلى بيته، والآن ما لا يخرجه من بيت ربه أحد. فأقول للذين يعبدون الله عادة، هو فقط تغيير التردد في القلب يقلبها إلى عبادة، جاهد النفس، والذين جاهدوني في والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ترى ليس الجهاد هو الضرب بالسنان، جهاد النفس، الصراع لأجل أن تجد اللذة. يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على طاعتك، اسأل الله، اللهم اجعل حبك في قلبي أحب إلي من الماء البارد على الظمأ، افعلها ذلك وناجي ربك. ترى والله كلنا نشعر بالفتور، من الذي لا يفتر؟ واحد يقول يا شيخ الله المستعان كان الناس يختمون القرآن، قلت هذا في رمضان، أنت تريد أن تنقل جمال رمضان واختيار الله لرمضان تنقله في شوال؟ مستحيل، كلنا نضعف، ولا نكون يا أخوان مثاليين إلى درجة أن نجلد الناس بعصا اللوم حتى يضجرون، لا، نحن نقول هي ست شوال، تستطيع أن تصومها متفرقة، تستطيع أن تصومها متتابعة، تستطيع أن تصومها عام والعام اللي بعده ما تصومها، وليس تستطيع أن تصوم أربعة منها ثم تعجز عن يومين ولا حرج عليك، لأنها نافلة. الله يحبك، لأن الله جل وعلا يقول ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أحبابي، صيام شوال إذا علمت أن شيء يحبه أبي وأمي تسويه يا شيخ ولا لا؟
9: صحيح.
1: أنا لو أدري أن أمي تقول ارجع من القناة حافي وتحبي، والله لا حبي لو المخرج عشرة بعيد، لكن بروح، أمي تبي ذلك، فكيف وربي وله المثل الأعلى يريدني أن أتقرب إليه حتى يحبني. لذلك نجدد معين الحب، ويا أخوان غسل هالقلب هذا وعاء الأعمال هذا، غسله، صنفره، استغفر، ادعو حتى تجد لذة الطاعة. بما أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والدم هو الحياة والدم هو الغذاء، ولذلك الصائم لو أعطي دم أفطر مع أنه ما دخل في جوفه شيء، لأن الدم هو الحياة. فإذا صام ضعفت مجاري الشيطان، فأخبتت نفسه ولان قلبه ولانت عينه، ثم أقبل إلى ربه. معظم الآن المناكح، المنكوحات والمشروبات والمطعومات، هذه الثلاثة التي يصوم الإنسان عنها من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، هذه هي التي تقود الإنسان للتهلكة غالبا. ولذلك العالم تجد أنهم إما عبد فرجه وإما عبد بطنه، وإما صريع لسانه أحيانا شهوات، حتى شهوة الكلام شهوات. فإذا صام الإنسان، إذا كان يوم صوم أحدكم فإن سابه أحد أو قاتل فليقل إني صام، تربيه الصيام على كبح جماح نفسه، تربيه على الإخبات حتى شيطانه يضعف وسوسته. ترى الشيطان في رمضان اللي خلانا مع الجماعة نعيش اللذة في قيام رمضان، لاحظ الآن لماذا يقوم الإنسان أحيانا ما يقوم آخر الليل، مع أنه يا أخي معك توضأ وركعتين ثلاث. هو الصيام الذي ذكرته أنه يقود النفس إلى الوصول إلى التقوى، وتحقيق التقوى هي الشجرة الوارفة التي يستظل تحتها المؤمن ويأنس. ولذلك يقول بعض أهل العلم من صام يوما في سبيل الله ادخره، يعني أحبابي كأن أعمارنا ضائعة حتى نصوم يوم فندخر أجر هذا الصوم عند رب العالمين. لذلك نعم ما لاحظته، لاحظ كثرة الشبع تثقل. لاحظ الآن الذي كان يفطر في رمضان على تمرة وقليل من الماء وشيء بسيط ثم يقوم التراويح مرتاح ويبحث عن من يطيل الصلاة، لكن الذي صار بطنه أمتار وأذرع أمامه وابتدأ يتجشأ ولا يكاد يخرج الهواء إلا بين أرتال من الطعام، يشتكي الإمام ويشتكي التكييف، والله الإمام ما فيه إلا كل خير والتكييف كان رائع، لكن أنت من جنيت على نفسك بازدحام هذه الأطعمة. لذلك أحبابي الصيام فلتره لي لي لي لي للحياة كلها، لأن العبد إذا صام ترك شيئا واجبا كان هو في الخيار. ولذا تكلمنا عن التطوع يا شيخ، ترى ما نتكلم عن رمضان، رمضان ما في إنسان تجي في نهار رمضان مقيم صحيح وتقول له صائم، يمكن يضربك عسى ما شر، أنا مسلم. لكن تأتي لهذه الأيام 45 درجة وصائم، نعم لما؟ هناك أكثر من 45 درجة، هناك درجات الغليان، هناك الشمس تتدنو، هناك العرق، أريد أن يظلني هذا العطش، أنا أعطش هنا لأرتوي هناك، أنا أصوم هنا ليضعف كبح أكبح شيطاني. لذلك فعلا الشبع داء، الرسول صلى الله عليه وسلم سماه بيت الداء، وهذا بيت الداء، كلما قل فيه الطعام ضعف البدن، لا ضعفت إرادة ووسوسة الشيطان وإلحاحاته في النفس البشرية فأخبت العبد لربه وأناب. ولذلك هذا اليوم على إطلاقه، أي يوم تحتسب فيه الأجر على الله تصومه محتسبا الأجر على الله، جائزتك إن قبل الله أن يباعد الله وجهك عن النار 70 خريفا. ولذلك ليس هذا فقط للمجاهدين ولا للمرابطين ولا للحراس في سبيل الله فحسب، بل هو لكل مسلم ومسلمة صام وصامت يريدون فضل الله وكرمه. فمن جوائز الصائم لله محتسبا في سبيله أن يباعد الله عن وجهه النار 70 خريفا. ولذلك تلاحظ أن الصيام الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما تحدث في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو يراه يصوم كثيرا ويريد ويقول أستطيع أكثر أستطيع أكثر، قال أفضل الصيام صيام يوم وإفطار يوم، وورد في حديث صم يوما وأفطر يومين حتى يكون بذلك قد صام ثلث الشهر. وعندما أتى الرجال الذين زاروا أبيات الحبيب عليه الصلاة والسلام وتقالوا عمله قالوا هذا عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وقال أحدهم أصوم ولا أفطر. عدل الحبيب البوصلة التي كانت يظنونها يريد أن يصل إلى الجنة بأن يغالي أو أن يغلو، قال أصوم وأفطر إلى آخره، قال ومن رغب عن سنتي فليس مني. لذلك هذا الفضل واسع من الله لكل مؤمن، سواء كانت ذوات الأسباب اثنين وخميس، عشر ذي الحجة، ست شوال، يوم عرفة، يوم عاشوراء، الاثنين، الخميس، الأيام البيض، كل هذا واسع في فضل الله. وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل هذه الطاعة. الصيام في أصله يعالج هذا الألم والتلوم في نفس الإنسان والفتور الذي لا بد أن يعتريه الإنسان. يعني إنسان يصوم يقول لي أريد أن أتخلص، خيرا من الذي لا يصوم. لكن نحن نقول إذا أردت أن تصل إلى أعلى درجات التقوى لعلكم تتقون وتصل إلى أعلى درجات التلذذ، لأن العبادة لها لذة. أليس أهل الطاعة أهل المعصية يتلذذون بذنوبهم وكبائرهم وموبقاتهم فيما يزعمون، وهي لذة تعقبها الحسرات والآلام والفضائح وضيق الرزق وضيق الصدر والكدر في العيش وتلوم الحياة وانقلابها عليه، ومع ذلك يقول لخمس دقائق كانت سعادة، مع أن نقول صاحب الطاعة أحق بهذا. بعض الناس كما كرمت أخي أن أحيانا صاموا الست كل البيت أفطر أنا يلا مع الخيل يا شقرة، مع أنها الخيل اللي مهيب رايحة الشقرة، أحيانا تروح للجنة وتدخل باب الريان وأنت واقف تراوح برا الباب، لأن لربما ما تحقق التقوى في قلبك. ولذلك الإنسان في حياته يتقرب إلى المولى جل وعلا في طريقه من يوم أن بلغ الإنسان وهو يسير إلى الرحمن. منا من يحبو ومنا من يكبو ومنا من يركض ومنا من يسابق ويسارع. ولذلك المسارعين مثل ما شاء الله بعض الشيبان

0: الله في يوم الخميس الماضي كان قد صام الست شوال، حتى أن بعض الشيبان يسمونها العيد وإن كان هذا غير صحيح، ولا يصح أن يسمى العيد إلا ما كان عيد بعد رمضان، لكن قصده أنني الآن استطعت أن أضمن صيام دهر كامل بصيام ست بعد شوال بعد رمضان. والعجيب أن الصيام الذي نتحدث عنه الله جل وعلا فرض منه قبل رمضان وبعد رمضان كالسنة النافلة. تلاحظ صلاة الظهر الآن قبلها أربع وبعدها ركعتين، وبعضهم قال بعض أهل العلم أربعا قبلها وأربعا بعدها، قالوا هذه الأربع وتلك الأربع تحفظ صلاة الظهر من النقص. كان الحبيب عليه الصلاة والسلام يصوم في شعبان حتى يقال أنه لا يفطر، وكان يتبع رمضان ستا بعده مباشرة. لماذا هذا الصيام الذي يسبق الفرض وبعد الفرض؟ قال ليجبر ويرقع ما نقص من الصيام. ولذلك إذا تكلمنا في فضائل عن فضل صيام التطوع، لأننا في شهر مبارك، شهر حقيقة من أعظم علامات القبول لقبوله، وأن الله قد قبل صيامي وصيامك وقبل إقبالي وإقبالك وصدقاتي وصدقاتك. وهذا القيام أن يشرح الله صدرك بعد الصيام إلى الصيام. ولذلك بعض الناس إذا فكر في صيام شوال وهو في العشر الأواخر جاءه الظمأ وهو بعد التراويح، يحس بظمأ وضيق صدر لا يريد أن يحدث عن يا أخي أن نخلص بس من الفرائض، هو نبي نطلع وجوازه في جيبه ومسافر بينحاش يريد أن يهرب. ولذلك إذا ضاق صدر الإنسان عن ذكر طاعة بعد طاعة فاعلم أن الإيمان والتقوى في قلبه قد جف أو قل معينه. وإذا شفت الإنسان بعد الطاعة يفرح بطاعة فاعلم أن الحق جل وعلا فتح له أبواب القبول. لذلك إذا تكلمنا عن صيام التطوع، الصيام ميزته عن سائر العبادات أنه لله، مع أن كل العبد لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لكن لماذا اختص الله جل وعلا الصيام من سائر الأعمال؟ لماذا اختصه وقال لي؟ لعلنا نذكره في طيات حديثنا. نعم. لأن الصيام يقود طاعات كبيرة، ومدرسة من مدارس التقوى ومدرسة من مدارس
1: ما هو فضل صيام ستة من شوال؟ وأيهما الأفضل، قضاء الصوم أو صوم ستة من شوال؟ هل يجزم النية بينهم؟ صيام ستة من شوال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر، يعني هذا فضل صيام ستة من شوال. أما قضية يجوز يقدم القضاء على ست من شوال، نعم يقدم القضاء، القضاء واجب فيقدمه على صيام ست من شوال، ولكن بالنسبة للنساء إذا كان الأيام اللي افطرتها كثيرة وتخشى أنها ما تدرك تصوم ست من شوال مع القضاء، تقدم ست من شوال وتقضي بعد ذلك، لأن القضاء بابه مفتوح.
2: قلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فينبغي للعبد أن ينظر في ميزان حسناته دائما ويتفقد حال قلبه، فأعمال القلوب هي التي تتضاعف بها الأعمال. قال جل وعلا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إذن الله تعالى لا يظلم العاملين، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل، وما كان الله ليضيع إيمانكم. الله تعالى تكفل العباد بأن لا يظلموا وأن لا يضيع حقوقهم، لكن وإن تكو حسنة يضاعفها، وتضاعف الحسنات لأولياء الله، وأسباب المضاعفة قد تكون لشرف الزمان، وقد تكون لشرف المكان، وقد تكون لنوع العمل. فشرف الزمان رمضان،

0: وشرف المكان مكة والمدينة والقدس. أما نوع العمل لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علي. فعمل الفريضة أحب إلى الله وأعظم أجرا من عمل النافلة. السبب الرابع وأجلته لأهميته هو ما يكون في قلب العامل. فأبو بكر كان يصلي ويصوم يتصدق ويحج، وعمر كذلك، لكن فضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه على عمر رضي الله تعالى عنه فضل كبير، كذلك عمر، كذلك أولياء الله إلى هذا الزمان. فبقدر ما وقر في قلب العبد من تعظيم الله جل وعلا والحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم تكون مضاعفة الأجر، وإن تكو حسنة يضاعفها. ثم قال تعالى: ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. نكرة من العظيم ستكون عظيمة. وصف العظيم بأنها عظيمة. إذن تأمل وأطلق لخيالك العنان ولا يحده شيء، وإن تكون حسنة يضاعف. بعد رمضان ترغب النفوس أن تخلد إلى الكسل، وهذه مشكلة يعاني منها البشر. وبعد اللحظات الجادة يصعب على الإنسان أن يعود إلى حاله، لأنه يحتاج إلى أن يجاهد نفسه، والله جل وعلا وعد من جاهد نفسه أن ينصره: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فوجب على العبد بعد موسم رمضان والعيد أن يجاهد نفسه لينهض بها إلى معالي الأمور. لذلك كان من كمال شريعة النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض أو أن شرع النبي صلى الله عليه وسلم صيام الست من شوال نفلا. فمن صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، وأطلقها في شوال فهي ستة أيام إن شاء صامها ابتداء من اليوم الثاني حتى يختمها في اليوم الثامن فيفطر في اليوم الثامن، وإن شاء أن يبدأ بها متى شاء فيمكنه أن يبدأها في اليوم 23 ليختمها في آخر الشهر 23 والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والعشرين. وإن بدأها في 24 فقد خاطر بيوم. يمكنه أن يصومها مفرقة، فيصوم الاثنين والخميس حتى يتم ستة أيام. وكل هذا ولله الحمد جائز، لكن من حكم صيام الست من شوال إنها مندوبة وليست واجبة، فمن حكمها أن يعود الإنسان إلى نشاطه في الطاعة، لأن الصيام يضيق مجاري الدم التي هي يجري منها الشيطان، فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فينشط العبد للعمل. وكلما كان العبد أكثر تسليما لله، كلما كان أكثر سعادة في الدنيا وأرفع درجة في الآخرة. فإن الإنسان تعرض له أمانيه في الدنيا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. فهذه أمور قد زينت للإنسان، فيمكن للعبد الموفق من أولياء الله أن يجعل هذه الأشياء المزينة يجعلها في موازين حسناته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر، ثم ذكر الأول فقال: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعرف لله فيه حقا. إذن هذا تحققت له أحلامه في الدنيا، فسخرها أن تكون لميزانه في الآخرة. الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا. فهو يقول: لو أن لي مالا، يعني يتمنى أن يكون له شيء من هذه الدنيا، لعملت فيه بعمل فلان الرجل الصالح، فهو بنيتهما فأجرهما سواء. إذن يمكن لولي الله أن يجعل أعماله وأمانيه في موازين حسناته، وذلك أن يقتدي بالصالحين. أيها المسلم، في رمضان كنت تنافس الصالحين، ولكن بعد رمضان دعتك نفسك أن تنافس البطالين، فلا تستجب لذلك، بل استمر في منافسة الجادين من أولياء الله. ولا مانع أن تنافس نفسك، تقول: يا نفس، كنا في رمضان على شيء من الوفاق، فما الذي أفسد بيننا؟ إنه الشيطان، فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم. إذن من السنة أن يصوم المسلم 6 أيام من شوال، ليكون مع رمضان، لتكون مع رمضان كصيام الدهر. ورمضان شهر بعشرة، والأيام 6 ب60، فهذه 12 شهرا. إذن يمكن لولي الله أن يصوم العام ويطلب الأجر من الله كما بشره به النبي صلى الله عليه وسلم. فوصيتي لنفسي ولإخواني الحرص على صيام 6 من شوال. وإنما ما يعينك أيها المسلم على كثرة الصيام أن لا تتكلف في السحور ولا في الفطور، بل تتسحر على تمر وماء وتؤخر السحور، وتفطر على تمر وماء وتعجل الفطور، ثم بعد ذلك ما تيسر من طعام العشاء ما يعينك على صيام الغد، وتكثر من شرب الماء خصوصا في الأيام الحارة كهذه الأيام، لكي يهون ظمأ الغد. واستعن بالله، إن الله تعالى يعين العبد إذا استعان به. أسأل الله جل وعلا أن يعيننا وذرياتنا والمسلمين على ذكره وشكره وحسن عبادته. نقف عند هذا، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وهدانا سبلنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا شيخنا، وبارك الله فيكم، وجعل الله ما قلتم في ميزان حسناتكم. تفضل علينا بعض الأسئلة، الله يحفظكم.
0: تفضل، بارك الله فيك.
1: الله يحفظك. يقول السائل حفظكم الله تعالى، أحسن الله إليكم شيخنا، بالنسبة للمرأة التي عندها قضاء من رمضان، هل تبدأ بالقضاء أم بالست من شوال؟ فجزاكم الله خيرا.
0: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق، فالقضاء أحق من النافلة، والقضاء أفضل من النافلة. فإذا صامت الأيام التي أفطرتها لأجل الحيض أو للسفر أو للمرض أو لغيرها من الأعذار، فإنها تبدأ بصيام القضاء قبل صيام الأيام الستة من شوال. فإذا أتمت القضاء فإنها تصوم الست من شوال، فإن فات عليها يعني لم تتمكن من القضاء إلا في آخر الشهر لانشغالها بمرض أو سفر أو حيض أو رضاع أو غيره، فلتعلم أمة الله أنه إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يفعله مقيما صحيحا، فليبشر بالخير وليؤمل بالله الأمل العظيم، فالله تعالى عند ظن عبده به. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجب التتابع في الصيام الست من شوال؟
0: ذكرت أثناء الكلمة أنه لا يجب التتابع، يمكنه أن يصوم كل اثنين وخميس حتى ينهي الست، والحمد لله.
1: جزاكم الله خير. يقول السائل حفظكم الله تعالى: هل يلزم تبييت النية للصيام الست من شوال؟
0: هذا الأمر وهو تبييت النية، اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إنما لكل امرئ ما نوى. فمن صام صياما مطلقا فإنه ينوي متى شاء، لكن ليس له من ذلك اليوم إلا ما نوى. مثال: شخص في شهر شعبان أو في شهر القعدة أراد أن يفطر في يوم من الأيام، فلما جاء إلى البيت تعذر الإفطار، إفطار الصباح، فقال: إني إذن صائم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فما الذي يكتب له؟ هل يكتب له صيام اليوم كاملا، أو يكتب له ما نوى؟ يظهر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس له إلا ما نوى، يعني ليس له إلا صيام أو نية بقية اليوم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صام رمضان وأتبعه ستا من شوال. فإذا لم ينوي إلا من النهار فإنه لا يمكنه أن نقول أنه صام اليوم كاملا، بل كتب له ما نوى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما لكل امرئ ما نوى. بناء على هذا، أن تبييت النية لصيام النفل المعين هو الأفضل. لكن لو أن شخصا تعود أن يصوم الاثنين فإنه يكفي أن يبيت النية، يقول: والله أنا سأصوم كل اثنين في عمري من الأيام القادمة. فهنا لا يحتاج إلى أن يبيت النية في كل يوم لأنه نواها. لكن لو نفرض أنه قطع النية لسفر أو مرض فإنه يحتاج إلى أن يجددها. إذن الأولى أن يبيت النية. فإن كان قد تعود أن يصوم الست من شوال فنسي أن يبيت النية في ليلة الثاني من شوال مساء العيد ليلة الثاني فلم يتمكن من يعني فلم يقم لصلاة الفجر إلا بعد أن يعني طلع الفجر وأصبح وأسفر جدا فإنه لا بأس أن يواصل لأنه قد نوى أن يصوم الست. صحيح أنه لم ينوي اليوم الثاني لكنه لم ينوي أن يفطره، فبالتالي ما دام أنه على أصل النية فإنه لا يحتاج إلى أن يبيتها. لكن إذا كان قد نوى القطع فإنه ينوي من الليل ليدرك أجر اليوم كاملا. وفق الله الجميع. نعم
1: أحسن الله إليكم. يقول السائل حفظكم الله شيخنا، هل يجوز الجمع بين نية الصيام الست من شوال ويوم الاثنين والخميس أو صيام الأيام الثلاثة من كل شهر؟
0: لا بأس بذلك إن شاء الله. إنما لكل امرئ ما نوى فالحمد لله. إلا وأنه نوى أدرك مثلا من الأيام الست يوم الاثنين فإنه له أجر الاثنين وأجر الست وهكذا.
1: جزاكم الله خيرا. نختم بهذا السؤال وحفظكم الله.
0: قبل أن نختم أود أن يعني لا نغفل عن حال إخواننا في فلسطين.
1: نعم الله يحفظكم.
0: ففلسطين فيها من أولياء الله الأخفياء كثير وللحمد كغيرها من بلاد الإسلام، فينبغي للمسلم أن لا ينسى هؤلاء من دعائه. وهؤلاء أولياء الله في فلسطين أمامهم خصمان، خصم عدو ظاهر وهم اليهود، وخصم عدو باطن وهم أهل البدع. فليكثر من الدعاء بأن يحفظ الله إخواننا في أكناف بيت المقدس من أعدائهم الظاهرين والباطنين، من أعدائهم الكافرين والمبتدعة، فإنه بحاجة إلى هذا الأمر. نسأل الله جل وعلا أن يكفينا شر الكافرين وأهل البدع، إنه سميع وجوب الدعاء. فتفضل لهذا الأمر، فنحن بحاجة إلى أن لا ننسى هذه القضية العامة وهي قضية القدس، وأن قضيتنا بالدعاء لأن ينصر أولياءه على أعدائه من اليهود والمبتدعة، إنه سميع وجوب الدعاء. نعم أختم بسؤالك الأخير تفضل.
1: أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا. آمين آمين، اللهم انصر إخواننا. يقول السائل حفظكم الله تعالى، ما نصيحتكم وتوجيهكم حفظكم الله تعالى لفئة من الناس يعتقدون أن صيام الست من شوال واجبة؟
0: من اعتقد أن أمرا من المندوبات واجب فقد ابتدع. فلا يشترط لصيام الست من شوال المواصلة في كل عام، فإن صام مثلا في العام 39 ولكنه في العام 40 أفطر، وصام في العام 41 ثم أراد أن يفطر هذه السنة فيمكنه أن لا يصومها. فمن اعتقد وجوب عمل لم يوجبه النبي صلى الله عليه وسلم فقد ابتدع وعمله مردود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. والله المستعان. وفق الله جميعا لما يحبه ويرضى. اللهم احفظ إخواننا في أكناف بيت المقدس من أعدائك وأعدائهم من اليهود وأهل البدع، إنك سميع مجيب الدعاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم.
1: عليه
0: موعدنا الأسبوع القادم إن شاء الله، والسلام
1: نعم.
0: عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نعم شيخنا، الله يحفظكم، عليه الصلاة والسلام، جزاكم الله خيرا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
2: الفصل السابع في إتباع رمضان بست من شوال. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر، وإنما كان كصيام الدهر لأن الحسنة بعشر أمثالها، فيقابل كل يوم بعشرة أيام.
3: ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا في الحث على إتباع رمضان بست من شوال، وهو متبع في ذلك للسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وهي بمنزلة النافلة بعد الصلاة الفريضة، فكما أن الفرائض من الصلوات تكمل بما يعقبها من النوافل، فكذلك صيام رمضان جعل بعده من الصيام النفل ما يرضفه مكملا له، وهو صيام ست من شوال. والأصل في ذلك هذا الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مخرج في صحيح مسلم، وقد تكلم بعض أهل العلم في صحته، والأشبه أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نقل بعض الفقهاء إجماع أهل العلم على صيام الست من شوال، وفي هذا الإجماع نظر، فإن مشهور مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى كراهية صومها، إلا أن الصحيح هو مذهب الجمهور في استحباب صيام ست من شوال. وقد دل حديث أبي أيوب رضي الله عنه الذي ذكره المصنف أن صيام ست من شوال الذي يحدث الأجر الذي ذكر في الحديث مشروط بشرطين اثنين، أولهما أن يكون إيقاع هذه الست بعد صيام رمضان، فلا ينبغي لمن عليه قضاء من رمضان أن يتطوع بهذه الست حتى يقضي ما عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان، فلا يقع الأجر والثواب المرتب إلا بتقدم صيام رمضان. فمن كان في حقه قضاء ثابت من رمضان كيوم أو يومين، فإنه يقدم هذا القضاء بين يدي صيام الست من شوال، ثم بعد ذلك يشرع يصوم الست من شوال. وأما الشرط الثاني هو أن يتبع هذه الست جميعا في شوال، فلو صام بعضها في شوال وبعضها في الشهر الذي يليه لم يقع له الأجر، فمن صام الست من شوال. وأما الشرط الثاني هو أن يتبع هذه الست جميعا في شوال، فلو صام بعضها في شوال وبعضها في الشهر الذي يليه لم يقع له الأجر، فمن صام أربعة أيام في شوال ثم صام يومين في ذي القعدة لم يستحق هذا الثواب المذكور في هذا الحديث، بل لا بد أن تتبع هذه الأيام في شوال جميعا يوما بعد يوم، إما على المتابعة وإما على التفريق. والأحاديث المروية في إيجاب المتابعة، لا، المتابعة بلا تفريق لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت عن الصحابة الترخيص في التفريق بينها، فإذا شاء صام الصائم يوما وأفطر آخر أو أتبعها جميعا، وهذا أبلغ في العبادة، وله أن يبتدئها من اليوم الثاني بعد عيد الفطر ثم ينهيها في اليوم الثامن الذي يسميه بعض الجهال بعيد الأبرار. وهذه التسمية كما ذكر جماعة من المحققين منهم أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى هي تسمية مبتدعة، وإذا اعتقد العبد كونه عيدا فقد أدخل في شرع الله عز وجل ما ليس منه. وإذا صام العبد هذه الست بعد رمضان كان ذلك مؤلفا لصيام الدهر جميعا، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فيقابل كل يوم بعشرة أيام، فيكون صيام الأيام الستة عن صيام شهرين كاملين، ويكون صيام رمضان عن عشرة أشهر، فيكمل للعبد الذي صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال يكمل له صيام الدهر كله.
4: قوله عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان يعني كله ثم أتبعه، ظاهر أن الأفضل أن يبادر بصيام هذه الأيام الستة

0: لكن من المعلوم أنه لا بد أن يفصل بينها وبين رمضان بيوم العيد. ولهذا قال العلماء الأفضل أن تكون متتابعة وأن تلي يوم العيد، وهو كذلك. ولكن إذا قدر أن الإنسان بعد أن انتهى رمضان مرض ولم يتمكن من صيامها إلا بعد خروج شهر شوال، فهل يصومها أو نقول له سنة فات محلها؟ الظاهر الأول أنه يصوم، لا سيما إذا كان من عادته أن يصوم. وكذلك المرأة لو نفست في أول رمضان ثم طهرت في اليوم العاشر من شوال مثلا ثم صامت القضاء ولم يتيسر لها، وعلى كل حال لا يمكن أن يتيسر لها صيام 600 شوال إلا بعد خروج شوال، نقول هذا أيضا كذلك. فمن ترك صيامه للعذر وقضاها بعد انتهاء شوال فلا بأس، فأرجو أن يكون له أجر.
1: فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، وهو مسلم صحيح. وهذا يدل على فضلها، وأن صيام الست مع رمضان كصيام الدهر، كأنه صام الدهر كله، وهذا فضل عظيم. فالعشر في السنة، فرمضان بعشرة أشهر والست بشهرين، حسنة بعشر أمثالها، فكأنه صام الدهر كله. مع أن الله بلطفه جل وعلا جعل رمضان كفرة لما بين رمضانين، فالست فيها زيادة خير ومصلحة عظيمة، فائدة كبيرة في امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، امتثال رشاد النبي صلى الله عليه وسلم وترغيبه، والحرص على فعل ما شرع الله من العبادة، وهذا خير عظيم. والمؤمن يتحرى ما شرع الله ويمتثل يطلب الثواب من الله، هذا له فيه أجر عظيم. نعم.
2: ثم ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بفضل صيام ستة أيام من شوال، صيام ستة أيام من شوال، وأورد حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، وهو حديث صحيح ثابت عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، ولا يلتفت إلى من شكك في ثبوته، بل هو حديث صحيح ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وفيه هذه الفضيلة العظيمة المباركة لاتباع رمضان بستة أيام من شوال. ولا يشترط في هذه الأيام الست أن يؤتى بها متتابعة متوالية، بل لو صامها متفرقة سواء في أول الشهر بعد يوم العيد على التوالي، أو صامها مفرقة في أوله ووسطه وآخره، المهم أن تقع هذه الأيام، صيام هذه الأيام في شوال. وذكر عليه الصلاة والسلام هذا الثواب العظيم، قال: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها، فالسنة 360 يوما، فصيام رمضان يعدل 300 يوم، الحسنة بعشر أمثالها، وست من شوال تعدل 60 يوما، فمن صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، بمعنى أن المرء كل سنواته على هذه الصفة يصوم رمضان ويتبع ستا من شوال، فيكون بذلك كأنما صام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها.
3: وسع صدرك في الآخرة بماذا؟ بأنك تكون لك خبايا وعندك كنوز. يا أخوان، من صام يوما في سبيل الله ادخره، فكم ادخرنا من أعمارنا؟ كم يوم أنت صائم. ولذلك نقول يا أحبابي من علامة أنك صائم وصيامك مقبول الست منشرحة صدرك لها. أنا أعرف شيبان يا شيخ الآن ما رجعوا من مكة صام الست طيب جالس الآن هو مفطر ينتظر يوم الربوع والخميس والجمعة 13-14-15 فإذا صامها وانتهى أتى للرياض يجلس شهر كامل شهر رمضان كامل ونصف شوال ويقول والله يا شيخ أن الطعام صار في النهار لا لذة له لا لذة له ما لا لذة لماذا؟ قال يا شيخ لأني أرى في قلة الطعام مثل ما كرمت في بداية السؤال أرى في قلة الطعام حياة لقلبي لأن كثرة الطعام موت للقلب الضحك الكثير والأكل الكثير يجعل القلب ميت ميت. ولذلك أقول لأحبابي وبعدين أحمد الله الآن يا شيخ اسبلت مكيفات عمومية وأطعمة وخير ومشروبات باردة وساخنة يا أحباب من شكر نعمة الله أن تخبئ بعض الأيام له فإذا عرق الناس وضمأوا أتاك صيامك ليرويك. الصيام ميزته أنه يلجم النفس ويضيق مجاري الشيطان. ولذلك أنا أعجب إنسان الله جل وعلا كتب له عبادة تجعل عدوه مدحور وراغم وتجعل في سمو الإيمان وصفاء النفس والدمعة تكون قريبة ومناجاة الله لذيذة. ولذلك تلاحظ أن بعض الناس الآن ليصومون إذا صلى العصر هالأيام فتح المصحف وترى لو مو بصايم ما فتح مصحف لكن كان الكبسة والرز تسحبه من المسجد إلى بيته والآن ما لا يخرجه من بيت ربه أحد. فأقول للذين يعبدون الله عادة هو فقط تغيير التردد في القلب يقلبها إلى عبادة جاهد النفس والذين جاهدوني في والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ترى ليس الجهاد هو الضرب بالسنان جهاد النفس الصراع لأجل أن تجد اللذة. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك اسأل الله اللهم اجعل حبك في قلبي أحب إلي من الماء البارد على الظمأ افعلها ذلك وناجي ربك. ترى والله كلنا نشعر بالفتور من الذي لا يفتر. واحد يقول يا شيخ الله المستعان كان الناس يختمون القرآن قلت هذا في رمضان أنت تريد أن تنقل جمال رمضان واختيار الله لرمضان تنقل في شوال مستحيل كلنا نضعف ولا نكون يا أخوان مثاليين إلى درجة أن نجلد الناس بعصا اللوم حتى يضجرون. لا نحن نقول هي ست شوال تستطيع أن تصومها متفرقة تستطيع أن تصومها متتابعة تستطيع أن تصومها عام والعام اللي بعده ما تصومها وليس تستطيع أن تصوم أربعة منها ثم تعجز عن يومين ولا حرج عليك لأنها نافلة. الله يحبك لأن الله جل وعلا يقول ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أحبابي صيام شوال إذا علمت أن شيء يحبه أبي وأمي تسويه يا شيخ ولا لا؟
4: صحيح.
3: أنا لو أدري أن أمي تقول ارجع من القناة حافي وتحبي والله لا حبي لو المخرج عشرة بعيد لكن بروح أمي تبي ذلك فكيف وربي وله المثل الأعلى يريدني أن أتقرب إليه حتى يحبني. لذلك نجدد معين الحب ويا أخوان غسل هالقلب هذا وعاء الأعمال هذا غسله صنفره استغفر ادعو حتى تجد لذة الطاعة. بما أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم والدم هو الحياة والدم هو الغذاء ولذلك الصائم لو أعطي دم أفطر مع أنه ما دخل في جوفه شيء لأن الدم هو الحياة. فإذا صام ضعفت مجاري الشيطان فأخبتت نفسه ولان قلبه ولانت عينه ثم أقبل إلى ربه. معظم الآن المناكح المنكوحات والمشروبات والمطعومات هذه الثلاثة التي يصوم الإنسان عنها من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس هذه هي التي تقود الإنسان للتهلكة غالبا. ولذلك العالم تجد أنهم إما عبد فرجه وإما عبد بطنه وإما صريع لسانه أحيانا شهوات حتى شهوة الكلام شهوة. فإذا صام الإنسان إذا كان يوم صوم أحدكم فإن سابه أحد أو قاتل فليقل إني صام تربيه الصيام على كبح جماح نفسه تربيه على الإخبات حتى شيطانه يضعف وسوسته. ترى الشيطان في رمضان اللي خلانا مع الجماعة نعيش اللذة في قيام رمضان لاحظ الآن لماذا يقوم الإنسان أحيانا ما يقوم آخر الليل مع أنه يا أخي معك توضأ وركعتين ثلاث. هو الصيام الذي ذكرته أنه يقود النفس إلى الوصول إلى التقوى وتحقيق التقوى هي الشجرة الوارفة التي يستظل تحتها المؤمن ويأنس ولذلك يقول بعض أهل العلم من صام يوما في سبيل الله ادخره. يعني أحبابي كأن أعمارنا ضائعة حتى نصوم يوم فندخر أجر هذا الصوم عند رب العالمين. لذلك نعم ما لاحظته، لاحظ كثرة الشبع تثقل. لاحظ الآن الذي كان يفطر في رمضان على تمرة وقليل من الماء وشيء بسيط ثم يقوم التراويح مرتاح ويبحث عن من يطيل الصلاة، لكن الذي صار بطنه أمتار وأذرع أمامه وابتدأ يتجشأ ولا يكاد يخرج الهواء إلا بين أرتال من الطعام، يشتكي الإمام ويشتكي التكييف، والله الإمام ما فيه إلا كل خير والتكييف كان رائع، لكن أنت من جنيت على نفسك بازدحام هذه الأطعمة. لذلك أحبابي الصيام فلترة لي لي لي لي للحياة كلها، لأن العبد إذا صام ترك شيئا واجبا كان هو في الخيار. ولذا تكلمنا عن التطوع يا شيخ، ترى ما نتكلم عن رمضان، رمضان ما في إنسان تجي في نهار رمضان مقيم صحيح وتقول له صائم، يمكن يضربك عسى ما شر، أنا مسلم، لكن تأتي لهذه الأيام 45 درجة وصائم، نعم لما؟ هناك أكثر من 45 درجة، هناك درجات الغليان، هناك الشمس تتدنو، هناك العرق، أريد أن يظلني هذا العطش، أنا أعطش هنا لأرتوي هناك، أنا أصوم هنا ليضعف أكبح شيطاني. لذلك فعلا الشبع داء، الرسول صلى الله عليه وسلم سماه بيت الداء، وهذا بيت الداء، كلما قل فيه الطعام ضعف البدن، لا ضعفت إرادة ووسوسة الشيطان وإلحاحاته في النفس البشرية فأخبت العبد لربه وأناب. ولذلك هذا اليوم على إطلاقه أي يوم تحتسب فيه الأجر على الله تصومه محتسبا الأجر على الله، جائزتك إن قبل الله أن يباعد الله وجهك عن النار 70 خريفا. ولذلك ليس هذا فقط للمجاهدين ولا للمرابطين ولا للحراس في سبيل الله فحسب، بل هو لكل مسلم ومسلمة صام وصامت يريدون فضل الله وكرمه، فمن جوائز الصائم لله محتسبا في سبيله أن يباعد الله عن وجهه النار 70 خريفا. ولذلك تلاحظ أن الصيام الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما تحدث في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو يراه يصوم كثيرا ويريد ويقول أستطيع أكثر أستطيع أكثر، قال أفضل الصيام صيام يوم وإفطار يوم، وورد في حديث صم يوما وأفطر يومين حتى يكون بذلك قد صام ثلث الشهر. وعندما أتى الرجال الذين زاروا أبيات الحبيب عليه الصلاة والسلام وتقالوا عمله قالوا هذا عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وقال أحدهم أصوم ولا أفطر، عدل الحبيب البوصلة التي كانت يظنونها يريد أن يصل إلى الجنة بأن يغالي أو أن يغلو، قال أصوم وأفطر إلى آخره، قال ومن رغب عن سنتي فليس مني. لذلك هذا الفضل واسع من الله لكل مؤمن، سواء كانت ذوات الأسباب اثنين وخميس، عشر ذي الحجة، ست شوال، يوم عرفة، يوم عاشوراء، الاثنين، الخميس، الأيام البيض، كل هذا واسع في فضل الله، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل هذه الطاعة. الصيام في أصله يعالج هذا الألم والتلوم في نفس الإنسان والفتور الذي لا بد أن يعتريه الإنسان. يعني إنسان يصوم يقول لي أريد أن أتخلص خيرا من الذي لا يصوم، لكن نحن نقول إذا أردت أن تصل إلى أعلى درجات التقوى لعلكم تتقون وتصل إلى أعلى درجات التلذذ، لأن العبادة لها لذة، أليس أهل الطاعة أهل المعصية يتلذذون بذنوبهم وكبائرهم وموبقاتهم فيما يزعمون، وهي لذة تعقبها الحسرات والآلام والفضائح وضيق الرزق وضيق الصدر والكدر في العيش وتلوم الحياة وانقلابها عليه، ومع ذلك يقول له 5 دقائق كانت سعادة، مع أن نقول صاحب الطاعة أحق بهذا. بعض الناس كما كرمت أخي أن أحيانا صاموا 6 كل البيت أفطر أنا يلا مع الخيل يا شقرة، مع أنها الخيل اللي مهيب رايحة الشقرة، أحيانا تروح للجنة وتدخل باب الريان وأنت واقف تراوح برا الباب، لأن لربما ما تحقق التقوى في قلبك. ولذلك الإنسان في حياته يتقرب إلى المولى جل وعلا في طريقه من يوم أن بلغ الإنسان وهو يسير إلى الرحمن، منا من يحبو ومنا من يكبو ومنا من يركض ومنا من يسابق ويسارع. ولذلك المسارعين مثل ما شاء الله بعض الشيبان الأيام ذي أخوي، ما تلاحظ بعد ثاني العيد صام
4: ما شاء الله صحيح.
3: يا الربع حلوى زيارة قال أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر كله. انظر إلى قوة الإيمان، ما التفتوا. ولذلك بعضهم تبارك الله في يوم الخميس الماضي كان قد صام الست شوال، حتى أن بعض الشيبان يسمونها العيد، وإن كان هذا غير صحيح، ولا يصح أن يسمى العيد إلا ما كان عيد بعد رمضان، لكن قصده أنني الآن استطعت أن أضمن صيام دهر كامل بصيام ست بعد شوال بعد رمضان. والعجيب أن الصيام الذي نتحدث عنه الله جل وعلا فرض منه قبل رمضان وبعد رمضان كالسنة النافلة. تلاحظ صلاة الظهر الآن قبلها أربع وبعدها ركعتين، وبعضهم قال بعض أهل العلم أربعا قبلها وأربعا بعدها، قالوا هذه الأربع وتلك الأربع تحفظ صلاة الظهر من النقص. كان الحبيب عليه الصلاة والسلام يصوم في شعبان حتى يقال أنه لا يفطر، وكان يتبع شو رمضان ستا بعده مباشرة. لماذا هذا الصيام الذي يسبق الفرض وبعد الفرض؟ قال ليجبر ويرقع ما نقص من الصيام. ولذلك إذا تكلمنا في فضائل عن فضل صيام التطوع، لأننا في شهر مبارك، شهر حقيقة من أعظم علامات القبول لقبوله، وأن الله قد قبل صيامي وصيامك وقبل إقبالي وإقبالك وصدقاتي وصدقاتك. وهذا القيام أن يشرح الله صدرك بعد الصيام إلى الصيام. ولذلك بعض الناس إذا فكر في صيام شوال وهو في العشر الأواخر جاه الظمأ وهو بعد التراويح، يحس بظمأ وضيق صدر، لا يريد أن يحدث عن يا أخي أن نخلص بس من الفرائض، هو نبي نطلع وجوازه في جيبه ومسافر بينحاش، يريد أن يهرب. ولذلك إذا ضاق صدر الإنسان عن ذكر طاعة بعد طاعة، فاعلم أن الإيمان والتقوى في قلبه قد جف أو قل معينه. وإذا شفت الإنسان بعد الطاعة يفرح بطاعة، فاعلم أن الحق جل وعلا فتح له أبواب القبول. لذلك إذا تكلمنا عن صيام التطوع، الصيام ميزته عن سائر العبادات أنه لله، مع أن كل العبد لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. لكن لماذا اختص الله جل وعلا الصيام من سائر الأعمال؟ لماذا اختصه وقال لي؟ لعلنا نذكره في طيات حديثنا. نعم. لأن الصيام يقود طاعات كبيرة، ومدرسة من مدارس التقوى، ومدرسة من مدارس
4: ما هو فضل صيام ستة من شوال؟ وأيهما الأفضل، قضاء الصوم أو صوم ستة من شوال؟ هل يجزم النية بينهم؟ صيام ستة من شوال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر، يعني هذا فضل صيام ستة من شوال. أما قضية يجوز يقدم القضاء على ست من شوال، نعم يقدم القضاء، القضاء واجب فيقدمه على صيام ست من شوال، ولكن بالنسبة للنساء إذا كان الأيام اللي افطرتها كثيرة وتخشى أنها ما تدرك تصوم ست من شوال مع القضاء، تقدم ست من شوال وتقضي بعد ذلك، لأن القضاء بابه مفتوح.
5: قلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فينبغي للعبد أن ينظر في ميزان حسناته دائما، ويتفقد حال قلبه. فأعمال القلوب هي التي تتضاعف بها الأعمال، قال جل وعلا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إذن الله تعالى لا يظلم العاملين، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل، وما كان الله ليضيع إيمانكم. الله تعالى تكفل العباد بأن لا يظلموا وأن لا يضيع حقوقهم، لكن وإن تك حسنة يضاعفها، وتضاعف الحسنات لأولياء الله، وأسباب المضاعفة قد تكون لشرف الزمان، وقد تكون لشرف المكان، وقد تكون لنوع العمل، فشرف الزمان رمضان، وشرف المكان مكة والمدينة والقدس. أما نوع العمل لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فعمل الفريضة أحب إلى الله وأعظم أجرا من عمل النافلة. السبب الرابع وأجلته لأهميته هو ما يكون في قلب العامل. وأبو بكر كان يصلي ويصوم يتصدق ويحج، وعمر كذلك، لكن فضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه على عمر رضي الله تعالى عنه فضل كبير، كذلك عمر، كذلك أولياء الله إلى هذا الزمان. فبقدر ما وقر في قلب العبد من تعظيم الله جل وعلا والحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم تكون مضاعفة الأجر، وإن تكون حسنة يضاعفها. ثم قال تعالى: ويؤت من لدنه أجرا عظيما، نكرة من العظيم ستكون عظيمة. وصف العظيم بأنها عظيمة. إذن تأمل وأطلق لخيالك العنان ولا يحده شيء، وإن تكون حسنة يضاعف. بعد رمضان ترغب النفوس أن تخلد إلى الكسل، وهذه مشكلة يعاني منها البشر، وبعد اللحظات الجادة يصعب على الإنسان أن يعود إلى حاله، لأنه يحتاج إلى أن يجاهد نفسه، والله جل وعلا وعد من جاهد نفسه أن ينصره: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فوجب على العبد بعد موسم رمضان والعيد أن يجاهد نفسه لينهض بها إلى معالي الأمور. لذلك كان من كمال شريعة النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض أو أن شرع النبي صلى الله عليه وسلم صيام الست من شوال نفلا. فمن صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، وأطلقها في شوال فهي ستة أيام إن شاء صامها ابتداء من اليوم الثاني حتى يختمها في اليوم الثامن، فيفطر في اليوم الثامن، وإن شاء أن يبدأ بها متى شاء فيمكنه أن يبدأها في اليوم 23 ليختمها في آخر الشهر 23 والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والعشرين، وإن بدأها في 24 فقد خاطر بيوم. يمكنه أن يصومها مفرقة، فيصوم الاثنين والخميس حتى يتم ستة أيام، وكل هذا ولله الحمد جائز. لكن من حكم صيام الست من شوال إنها مندوبة وليست واجبة، فمن حكمها أن يعود الإنسان إلى نشاطه في الطاعة، لأن الصيام يضيق مجاري الدم التي هي يجري منها الشيطان، فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فينشط العبد للعمل. وكلما كان العبد أكثر تسليما لله كلما كان أكثر سعادة في الدنيا وأرفع درجة في الآخرة. فإن الإنسان تعرض له أمانيه في الدنيا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. فهذه أمور قد زينت للإنسان، فيمكن للعبد الموفق من أولياء الله أن يجعل هذه الأشياء المزينة يجعلها في موازين حسناته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر، ثم ذكر الأول فقال: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعرف لله فيه حقا. إذن هذا تحققت له أحلامه في الدنيا فسخرها أن تكون لميزانه في الآخرة. الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا. فهو يقول: لو أن لي مالا، يعني يتمنى أن يكون له شيء من هذه الدنيا، لعملت فيه بعمل فلان الرجل الصالح، فهو بنيتهما فأجرهما سواء. إذن يمكن لولي الله أن يجعل أعماله وأمانيه في موازين حسناته، وذلك أن يقتدي بالصالحين. أيها المسلم، في رمضان كنت تنافس الصالحين، ولكن بعد رمضان دعتك نفسك أن تنافس البطالين، فلا تستجب لذلك، بل استمر في منافسة الجادين من أولياء الله. ولا مانع أن تنافس نفسك، تقول: يا نفس، كنا في رمضان على شيء من الوفاق، فما الذي أفسد بيننا؟ إنه الشيطان، فاستعذ بالله، إنه هو السميع العليم. إذن من السنة أن يصوم المسلم 6 أيام من شوال ليكون مع رمضان، لتكون مع رمضان كصيام الدهر. ورمضان شهر بعشرة، والأيام 66، فهذه 12 شهرا. إذن يمكن لولي الله أن يصوم العام ويطلب الأجر من الله كما بشره به النبي صلى الله عليه وسلم. وصيتي لنفسي ولإخواني الحرص على صيام 6 من شوال. وإنما ما يعينك أيها المسلم على كثرة الصيام ألا تتكلف في السحور ولا في الفطور، بل تتسحر على تمر وماء وتؤخر السحور، وتفطر على تمر وماء وتعجل الفطور، ثم بعد ذلك ما تيسر من طعام العشاء ما يعينك على صيام الغد، وتكثر من شرب الماء خصوصا في الأيام الحارة كهذه الأيام لكي يهون الظمأ الغد واستعن بالله، إن الله تعالى يعين العبد إذا استعان به. أسأل الله جل وعلا أن يعيننا وذرياتنا والمسلمين على ذكره وشكره وحسن عبادته. نقف عند هذا، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وهدانا سبلنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
6: عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا شيخنا، وبارك الله فيكم، وجعل الله ما قلتم في ميزان حسناتكم. تفضل علينا بعض الأسئلة، الله يحفظكم.
5: تفضل، بارك الله فيك.
6: الله يحفظك.

0: فالقضاء أحق من النافلة، والقضاء أفضل من النافلة. فإذا صامت الأيام التي أفطرتها لأجل الحيض أو للسفر أو للمرض أو لغيرها من الأعذار، فإنها تبدأ بصيام القضاء قبل صيام الأيام الستة من شوال. فإذا أتمت القضاء فإنها تصوم الست من شوال، فإن فات عليها يعني لم تتمكن من القضاء إلا في آخر الشهر لانشغالها بمرض أو سفر أو حيض أو رضاع أو غيره، فلتعلم أمة الله أنه إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يفعله مقيما صحيحا. فليبشر بالخير وليؤمل بالله الأمل العظيم، فالله تعالى عند ظن عبده به. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجب التتابع في الصيام الست من شوال؟
0: ذكرت أثناء الكلمة أنه لا يجب التتابع، يمكنه أن يصوم كل اثنين وخميس حتى ينهي الست، والحمد لله.
1: جزاكم الله خير. يقول السائل حفظكم الله تعالى: هل يلزم تبييت النية للصيام الست من شوال؟
0: هذا الأمر وهو تبييت النية، اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إنما لكل امرئ ما نوى. فمن صام صياما مطلقا فإنه ينوي متى شاء، لكن ليس له من ذلك اليوم إلا ما نوى. مثال: شخص في شهر شعبان أو في شهر القعدة أراد أن يفطر في يوم من الأيام، فلما جاء إلى البيت تعذر الإفطار، إفطار الصباح، فقال: إني إذن صائم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فما الذي يكتب له؟ هل يكتب له صيام اليوم كاملا أو يكتب له ما نوى؟ يظهر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس له إلا ما نوى، يعني ليس له إلا صيام أو نية بقية اليوم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صام رمضان وأتبعه ستا من شوال. فإذا لم ينوي إلا من النهار فإنه لا يمكنه أن نقول أنه صام اليوم كاملا، بل كتب له ما نوى. يقول صلى الله عليه وسلم: إنما لكل امرئ ما نوى. بناء على هذا، أن تبييت النية لصيام النفل المعين هو الأفضل. لكن لو أن شخصا تعود أن يصوم الاثنين فإنه يكفي أن يبيت النية، يقول: والله أنا سأصوم كل اثنين في عمري من الأيام القادمة. فهنا لا يحتاج إلى أن يبيت النية في كل يوم لأنه نواها. لكن لو نفرض أنه قطع النية لسفر أو مرض فإنه يحتاج إلى أن يجددها. إذن الأولى أن يبيت النية، فإن كان قد تعود أن يصوم الست من شوال فنسي أن يبيت النية في ليلة الثاني من شوال، مساء العيد ليلة الثاني، فلم يتمكن من يعني فلم يقم لصلاة الفجر إلا بعد أن يعني طلع الفجر وأصبح وأسفر جدا، فإنه لا بأس أن يواصل لأنه قد نوى أن يصوم الست. صحيح أنه لم ينوي اليوم الثاني، لكنه لم ينوي أن يفطره، فبالتالي ما دام أنه على أصل النية فإنه لا يحتاج إلى

0: ميتة، لكن إذا كان قد نوى القطع فإنه ينوي من الليل ليدرك أجر اليوم كاملا. وفق الله الجميع. نعم
1: أحسن الله إليكم. يقول السائل حفظكم الله شيخنا، هل يجوز الجمع بين نية الصيام الست من شوال ويوم الاثنين والخميس أو صيام الأيام الثلاثة من كل شهر؟
0: لا بأس بذلك إن شاء الله، إنما لكل امرئ ما نوى. فالحمد لله، إلا وأنه نوى أدرك مثلا من الأيام الست يوم الاثنين فإنه له أجر الاثنين وأجر الست وهكذا. والله أكبر.
1: جزاكم الله خيرا. نختم بهذا السؤال وحفظكم الله.
0: قبل أن نختم أود أن يعني لا نغفل عن حال إخواننا في فلسطين.
1: نعم الله يحفظكم.
0: ففلسطين فيها من أولياء الله الأخفياء كثير وللحمد كغيرها من بلاد الإسلام، فينبغي للمسلم أن لا ينسى هؤلاء من دعائه. وهؤلاء أولياء الله في فلسطين أمامهم خصمان، خصم عدو ظاهر وهم اليهود، وخصم عدو باطن وهم أهل البدع. فليكثر من الدعاء بأن يحفظ الله إخواننا في أكناف بيت المقدس من أعدائهم الظاهرين والباطنين، من أعدائهم الكافرين والمبتدعة، فإنه بحاجة إلى هذا الأمر. نسأل الله جل وعلا أن يكفينا شر الكافرين وأهل البدع، إنه سميع وجوب الدعاء. فتفضل لهذا الأمر، فنحن بحاجة إلى أن لا ننسى هذه القضية العامة وهي قضية القدس، وأن قضيتنا بالدعاء لأن ينصر أولياءه على أعدائه من اليهود والمبتدعة، إنه سميع وجوب الدعاء. نعم أختم بسؤالك الأخير، تفضل.
1: أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا. آمين آمين، اللهم انصر إخواننا. يقول السائل حفظكم الله تعالى، ما نصيحتكم وتوجيهكم حفظكم الله تعالى لفئة من الناس يعتقدون أن صيام الست من شوال واجبة؟
0: من اعتقد أن أمرا من المندوبات واجب فقد ابتدع، فلا يشترط لصيام الست من شوال المواصلة في كل عام. فإن صام مثلا في العام 39 ولكنه في العام 40 أفطر، وصام في العام 41 ثم أراد أن يفطر هذه السنة، فيمكنه أن لا يصومها. فمن اعتقد وجوب عمل لم يوجبه النبي صلى الله عليه وسلم فقد ابتدع وعمله مردود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. والله المستعان. وفق الله جميعا لما يحب ويرضى. اللهم احفظ إخواننا في أكناف بيت المقدس من أعدائك وأعدائهم من اليهود وأهل البدع، إنك سميع مجيب الدعاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم. موعدنا الأسبوع القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إيه نعم شيخنا، الله يحفظكم عليه الصلاة والسلام، جزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
2: الفصل السابع في إتباع رمضان بست من شوال. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر، وإنما كان كصيام الدهر لأن الحسنة بعشر أمثالها، فيقابل كل يوم بعشرة أيام.
3: ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا في الحث على إتباع رمضان بست من شوال، وهو متبع في ذلك للسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وهي في منزلة النافلة بعد الصلاة الفريضة، فكما أن الفرائض من الصلوات تكمل بما يعقبها من النوافل، فكذلك صيام رمضان جعل بعده من الصيام النفل ما يرضفه مكملا له، وهو صيام ست من شوال. والأصل في ذلك هذا الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مخرج في صحيح مسلم، وقد تكلم بعض أهل العلم في صحته، والأشبه أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نقل بعض الفقهاء إجماع أهل العلم على صيام الست من شوال، وفي هذا الإجماع نظر، فإن مشهور مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى كراهية صومها، إلا أن الصحيح هو مذهب الجمهور في استحباب صيام ست من شوال. وقد دل حديث أبي أيوب رضي الله عنه الذي ذكره المصنف أن صيام ست من شوال الذي يحدث الأجر الذي ذكر في الحديث مشروط بشرطين اثنين، أولهما أن يكون إيقاع هذه الست بعد صيام رمضان، فلا ينبغي لمن عليه قضاء من رمضان أن يتطوع بهذه الست حتى يقضي ما عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان، فلا يقع الأجر والثواب المرتب إلا بتقدم صيام رمضان. فمن كان في حقه قضاء ثابت من رمضان كيوم أو يومين فإنه يقدم هذا القضاء بين يدي صيام الست من شوال، ثم بعد ذلك يشرع يصوم الست من شوال. وأما الشرط الثاني هو أن يتبع هذه الست جميعا في شوال، فلو صام بعضها في شوال وبعضها في الشهر الذي يليه لم يقع له الأجر، فمن صام 4 أيام في شوال ثم صام يومين في ذي القعدة لم يستحق هذا الثواب المذكور في هذا الحديث، بل لا بد أن تتبع هذه الأيام في شوال جميعا يوما بعد يوم، إما على المتابعة وإما على التفريق. والأحاديث المروية في إيجاب المتابعة، لا، المتابعة بلا تفريق لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت عن الصحابة الترخيص في التفريق بينها، فإذا شاء صام الصائم يوما وأفطر آخر أو أتبعها جميعا، وهذا أبلغ في العبادة، وله أن يبتدئها من اليوم الثاني بعد عيد الفطر ثم ينهيها في اليوم الثامن الذي يسميه بعض الجهال بعيد الأبرار. وهذه التسمية كما ذكر جماعة من المحققين منهم أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى هي تسمية مبتدعة، وإذا اعتقد العبد كونه عيدا فقد أدخل في شرع الله عز وجل ما ليس منه. وإذا صام العبد هذه الست بعد رمضان كان ذلك مؤلفا لصيام الدهر جميعا، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فيقابل كل يوم بعشرة أيام، فيكون صيام الأيام الستة عن صيام شهرين كاملين، ويكون صيام رمضان عن 10 أشهر، فيكمل للعبد الذي صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال يكمل له صيام الدهر كله.
4: قوله عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان يعني كله ثم أتبعه، ظاهر أن الأفضل أن يبادر بصيام هذه الأيام الستة، لكن من المعلوم أنه لا بد أن يفصل بينها وبين رمضان بيوم العيد، ولهذا قال العلماء: الأفضل أن تكون متتابعة وأن تلي يوم العيد، وهو كذلك. ولكن إذا قدر أن الإنسان بعد أن انتهى رمضان مرض ولم يتمكن من صيامها إلا بعد خروج شهر شوال، فهل يصومها أو نقول له سنة فات محلها؟ الظاهر الأول أنه يصومها، لا سيما إذا كان من عادته أن يصوم، وكذلك المرأة لو نفست في أول رمضان ثم طهرت في اليوم العاشر من شوال مثلا ثم صامت القضاء ولم يتيسر لها، وعلى كل حال لا يمكن أن يتيسر لها صيام ست من شوال إلا بعد خروج شوال، نقول هذا أيضا كلام. فمن ترك صيامه لعذر وقضاها بعد انتهاء شوال فلا بأس، فأرجو أن يكون له أجر.
5: فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم في الصحيح. وهذا يدل على فضلها، وأن صيام الست مع رمضان كصيام الدهر، كان صام الدهر كله، وهذا فضل عظيم. فالعشر في السنة، فرمضان بعشرة أشهر والست بشهرين، أحسن بعشر أمثالها، فكأنه صام الدهر كله. مع أن الله بلطفه جل وعلا جعل رمضان كفرة لما بين رمضانين، فالست فيها زيادة خير ومصلحة عظيمة، فائدة كبيرة في امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، امتثال رشاد النبي صلى الله عليه وسلم وترغيبه، والحرص على فعل ما شرع الله من العبادة، وهذا خير عظيم. والمؤمن يتحرى ما شرع الله ويمتثل، يطلب الثواب من الله، هذا له فيه أجر عظيم. نعم.
3: ثم ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بفضل صيام ستة أيام من شوال، صيام ستة أيام من شوال، وأورد حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وهو حديث صحيح ثابت عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، ولا يلتفت إلى من شكك في ثبوته، بل هو حديث صحيح ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وفيه هذه الفضيلة العظيمة المباركة لاتباع رمضان بستة أيام من شوال. ولا يشترط في هذه الأيام الست أن يؤتى بها متتابعة متوالية، بل لو صامها متفرقة سواء في أول الشهر بعد يوم العيد على التوالي، أو صامها مفرقة في أوله ووسطه وآخره، المهم أن تقع هذه الأيام، صيام هذه الأيام في شوال. وذكر عليه الصلاة والسلام هذا الثواب العظيم، قال: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كأن كان كصيام الدهر. وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها، فالسنة 360 يوما، فصيام رمضان يعدل 300 يوم، الحسنة بعشر أمثالها، وست من شوال تعدل 60 يوما. فمن صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، بمعنى أن المرء كل سنواته على هذه الصفة يصوم رمضان ويتبع ستا من شوال، فيكون بذلك كأنما صام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها.
6: وسع صدرك في الآخرة بماذا؟ بأنك تكون لك خبايا وعندك كنوز. يا أخوان، من صام يوما في سبيل الله ادخره، فكم ادخرنا من أعمارنا، كم يوم أنت صائم. ولذلك نقول يا أحبابي، من علامة أنك صائم وصيامك مقبول الست منشرحة صدرك لها. أنا أعرف شيبان يا شيخ الآن، ما رجعوا من مكة، صام الست، طيب جالس الآن هو مفطر، ينتظر يوم الربوع والخميس والجمعة 13 14 15، فإذا صامها وانتهى أتى للرياض، يجلس شهر كامل، شهر رمضان كامل ونصف شوال، ويقول: والله يا شيخ أن الطعام صار في النهار لا لذة له، لا لذة له، ما له لذة. لماذا؟ قال: يا شيخ، لأني أرى في قلة الطعام، مثل ما كرمت في بداية السؤال، أرى في قلة الطعام حياة لقلبي، لأن كثرة الطعام موت للقلب، الضحك الكثير والأكل الكثير يجعل القلب ميت ميت. ولذلك أقول لأحبابي، وبعدين نحمد الله الآن يا شيخ، اسبلت مكيفات عمومية، نعم، وأطعمة وخير ومشروبات باردة وساخنة. يا أحباب، من شكر نعمة الله أن تخبئ بعض الأيام له، فإذا عرق الناس وضمأوا أتاك صيامك ليرويك. نعم. الصيام ميزته أنه يلجم النفس ويضيق مجاري الشيطان. ولذلك أنا أعجب إنسان الله جل وعلا كتب له عبادة تجعل عدوه مدحور وراغم، وتجعل في سمو الإيمان وصفاء النفس والدمعة تكون قريبة، ومناجاة الله لذيذة. ولذلك تلاحظ أن بعض الناس الآن اللي يصومون إذا صلى العصر هالأيام فتح المصحف، وترى لو مو بصايم ما فتح مصحف، لكن كان الكبسة والرز تسحبه من المسجد إلى بيته، والآن ما لا يخرجه من بيت ربه أحد. فأقول للذين يعبدون الله عادة، هو فقط تغيير التردد في القلب يقلبها إلى عبادة، جاهد النفس، والذين جاهدوني في والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ترى ليس الجهاد هو الضرب بالسنان، جهاد النفس، الصراع لأجل أن تجد اللذة. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، اسأل الله: اللهم اجعل حبك في قلبي أحب إلي من الماء البارد على الظمأ. افعلها ذلك وناجي ربك. ترى والله كلنا نشعر بالفتور، من الذي لا يفتر؟ واحد يقول يا شيخ الله المستعان كان الناس يختمون القرآن، قلت هذا في رمضان، أنت تريد أن تنقل جمال رمضان واختيار الله لرمضان تنقل في شوال؟ مستحيل، كلنا نضعف، ولا نكون يا أخوان مثاليين إلى درجة أن نجلد الناس بعصا اللوم حتى يضجرون. لا، نحن نقول هي ست شوال تستطيع أن تصومها متفرقة، تستطيع أن تصومها متتابعة، تستطيع أن تصومها عام والعام اللي بعده ما تصومها، وليس تستطيع أن تصوم أربعة منها ثم تعجز عن يومين ولا حرج عليك، لأنها نافلة. الله يحبك، لأن الله جل وعلا يقول: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أحبابي، صيام شوال إذا علمت أن شيء يحبه أبي وأمي تسويه يا شيخ ولا لا؟
7: صحيح.
6: أنا لو أدري أن أمي تقول ارجع من القناة حافي وتحبي، والله لا حبي لو المخرج عشرة بعيد، لكن بروح، أمي تبي ذلك، فكيف وربي وله المثل الأعلى يريدني أن أتقرب إليه حتى يحبني؟ لذلك نجدد معين الحب، ويا أخوان نغسل هالقلب هذا وعاء الأعمال هذا، غسله، صنفره، استغفر، ادعو حتى تجد لذة الطاعة. بما أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والدم هو الحياة، والدم هو الغذاء، ولذلك الصائم لو أعطي دم أفطر مع أنه ما دخل في جوفه شيء، لأن الدم هو الحياة. فإذا صام ضعفت مجاري الشيطان، فأخبتت نفسه ولان قلبه ولانت عينه، ثم أقبل إلى ربه. معظم الآن المناكح، المنكوحات والمشروبات والمطعومات، هذه الثلاثة التي يصوم الإنسان عنها من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، هذه هي التي تقود الإنسان للتهلكة غالبا. ولذلك العالم تجد أنهم إما عبد فرجه وإما عبد بطنه وإما صريع لسانه أحيانا، شهوات، حتى شهوة الكلام شهوات. فإذا صام الإنسان، إذا كان يوم صوم أحدكم فإن سابه أحد أو قاتل فليقل إني صام، تربيه الصيام على كبح جماح نفسه، تربيه على الإخبات حتى شيطانه يضعف وسوسته. ترى الشيطان في رمضان اللي خلانا مع الجماعة نعيش اللذة في قيام رمضان، لاحظ الآن لماذا يقوم الإنسان أحيانا ما يقوم آخر الليل، مع أنه يا أخي معك توضأ وركعتين ثلاث. هو الصيام الذي ذكرته أنه يقود النفس إلى الوصول إلى التقوى، وتحقيق التقوى هي الشجرة الوارفة التي يستظل تحتها المؤمن ويأنس. ولذلك يقول بعض أهل العلم: من صام يوما في سبيل الله ادخره. يعني أحبابي، كأن أعمارنا ضائعة حتى نصوم يوم فندخر أجر هذا الصوم عند رب العالمين. لذلك نعم، ما لاحظته، لاحظ كثرة الشبع تثقل. لاحظ الآن الذي كان يفطر في رمضان على تمرة وقليل من الماء وشيء بسيط، ثم يقوم التراويح مرتاح ويبحث عن من يطيل الصلاة. لكن الذي صار بطنه أمتار وأذرع أمامه وابتدأ يتجشأ ولا يكاد يخرج الهواء إلا بين أرتال من الطعام، يشتكي الإمام ويشتكي التكييف، والله الإمام ما فيه إلا كل خير والتكييف كان رائع، لكن أنت من جنيت على نفسك بازدحام هذه الأطعمة. لذلك أحبابي، الصيام فلترة لي لي لي لي للحياة كلها، لأن العبد إذا صام ترك شيئا واجبا كان هو في الخيار. ولذا تكلمنا عن التطوع يا شيخ، ترى ما نتكلم عن رمضان، رمضان ما في إنسان تجي في نهار رمضان مقيم صحيح وتقول له صائم، يمكن يضربك عسى ما شر، أنا مسلم. لكن تأتي لهذه الأيام 45 درجة وصائم، نعم، لما؟ هناك أكثر من 45 درجة، هناك درجات الغليان، هناك الشمس تتدنو، هناك العرق، أريد أن يظلني هذا العطش، أنا أعطش هنا لأرتوي هناك، أنا أصوم هنا ليضعف كبح أكبح شيطاني. لذلك فعلا الشبع داء، الرسول صلى الله عليه وسلم سماه بيت الداء، وهذا بيت الداء، كلما قل فيه الطعام ضعف البدن، لا، ضعفت إرادة ووسوسة الشيطان وإلحاحاته في النفس البشرية، فأخبت العبد لربه وأناب. ولذلك هذا اليوم على إطلاقه، أي يوم تحتسب فيه الأجر على الله تصومه محتسبا الأجر على الله، جائزتك إن قبل الله أن يباعد الله وجهك عن النار 70 خريفا. ولذلك ليس هذا فقط للمجاهدين ولا للمرابطين ولا للحراس في سبيل الله فحسب، بل هو لكل مسلم ومسلمة صام وصامت يريدون فضل الله وكرمه. فمن جوائز الصائم لله محتسبا في سبيله أن يباعد الله عن وجهه النار 70 خريفا. ولذلك تلاحظ أن الصيام الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما تحدث في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو يراه يصوم كثيرا ويريد ويقول أستطيع أكثر أستطيع أكثر، قال أفضل الصيام صيام يوم وإفطار يوم، وورد في حديث صم يوما وأفطر يومين حتى يكون بذلك قد صام ثلث الشهر. وعندما أتى الرجال الذين زاروا أبيات الحبيب عليه الصلاة والسلام وتقالوا عمله قالوا هذا عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وقال أحدهم أصوم ولا أفطر، عدل الحبيب البوصلة التي كانت يظنون يريد أن يصل إلى الجنة بأن يغالي أو أن يغلو، قال أصوم وأفطر إلى آخره، قال ومن رغب عن سنتي فليس مني. لذلك هذا الفضل واسع من الله لكل مؤمن، سواء كانت ذوات الأسباب 2 وخميس، 10 ذي الحجة، 6 شوال، يوم عرفة، يوم عاشوراء، الاثنين، الخميس، الأيام البيض، كل هذا واسع في فضل الله. وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل هذه الطاعة. الصيام في أصله يعالج هذا الألم والتلوم في نفس الإنسان والفتور الذي لا بد أن يعتريه الإنسان. يعني إنسان يصوم يقول أريد أن أتخلص خيرا من الذي لا يصوم، لكن نحن نقول إذا أردت أن تصل إلى أعلى درجات التقوى لعلكم تتقون وتصل إلى أعلى درجات التلذذ، لأن العبادة لها لذة. أليس أهل الطاعة أهل المعصية يتلذذون بذنوبهم وكبائرهم وموبقاتهم فيما يزعمون، وهي لذة تعقبها الحسرات والآلام والفضائح وضيق الرزق وضيق الصدر والكدر في العيش وتلوم الحياة وانقلابها عليه، ومع ذلك يقول 5 دقائق كانت سعادة، مع أن نقول صاحب الطاعة أحق بهذا. بعض الناس كما كرمت أخي أن أحيانا صاموا 6 كل البيت أفطر أنا يلا مع الخيل يا شقرة، مع أنها الخيل اللي مهيب رايحة الشقرة. أحيانا تروح للجنة وتدخل باب الريان وأنت واقف تراوح برا الباب، لأن لربما ما تحقق التقوى في قلبك. ولذلك الإنسان في حياته يتقرب إلى المولى جل وعلا في طريقه من يوم أن بلغ الإنسان وهو يسير إلى الرحمن. منا من يحبو ومنا من يكبو ومنا من يركض ومنا من يسابق ويسارع. ولذلك المسارعين مثل ما شاء الله بعض الشيبان الأيام ذي أخوي، ما تلاحظ بعد ثاني العيد صام
7: ما شاء الله، صحيح
6: يا الربع حلوى زيارة، قال أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر كله. انظر إلى قوة الإيمان، ما التفتوا. ولذلك بعضهم تبارك الله في يوم الخميس الماضي كان قد صام 6 شوال، حتى أن بعض الشيبان يسمونها العيد، وإن كان هذا غير صحيح ولا يصح أن يسمى العيد إلا ما كان عيد بعد رمضان، لكن قصده أنني الآن استطعت أن أضمن صيام دهر كامل بصيام 6 بعد شوال بعد رمضان. والعجيب أن الصيام الذي نتحدث عنه الله جل وعلا فرض منه قبل رمضان وبعد رمضان كالسنة النافلة. تلاحظ صلاة الظهر الآن قبلها 4 وبعدها 2 ركعة، وبعضهم قال بعض أهل العلم 4 قبلها و4 بعدها. قالوا هذه 4 وتلك 4 تحفظ صلاة الظهر من النقص. كان الحبيب عليه الصلاة والسلام يصوم في شعبان حتى يقال أنه لا يفطر، وكان يتبع رمضان 6 بعده مباشرة. لماذا هذا الصيام الذي يسبق الفرض وبعد الفرض؟ قال ليجبر ويرقع ما نقص من الصيام. ولذلك إذا تكلمنا في فضائل عن فضل صيام التطوع، لأننا في شهر مبارك، شهر حقيقة من أعظم علامات القبول لقبوله، وأن الله قد قبل صيامي وصيامك وقبل إقبالي وإقبالك وصدقاتي وصدقاتك. وهذا القيام أن يشرح الله صدرك بعد الصيام إلى الصيام. ولذلك بعض الناس إذا فكر في صيام شوال وهو في العشرة الأواخر جاه الظمأ وهو بعد التراويح يحس بظمأ وضيق صدر لا يريد أن يتحد أن يحدث عن يا أخي أن نخلص بس من الفرائض، هو نبي نطلع وجوازه في جيبه ومسافر بينحاش يريد أن يهرب. ولذلك إذا ضاق صدر الإنسان عن ذكر طاعة بعد طاعة فاعلم أن الإيمان والتقوى في قلبه قد جف أو قل معينه. وإذا شفت الإنسان بعد الطاعة يفرح بطاعة فاعلم أن الحق جل وعلا فتح له أبواب القبول. لذلك إذا تكلمنا عن صيام التطوع، الصيام ميزته عن سائر العبادات أنه لله، مع أن كل العبد لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لكن لماذا اختص الله جل وعلا الصيام من سائر الأعمال؟ لماذا اختصه وقال لي لعلنا نذكره في طيات حديثنا؟ نعم. لأن الصيام يقود طاعات كبيرة ومدرسة من مدارس التقوى ومدرسة من مدارس
7: الله. ما هو فضل صيام ستة من شوال؟ وأيهما الأفضل، قضاء الصوم أو صوم ستة من شوال؟ هل يجزم النية بينهم؟ صيام ستة من شوال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر، يعني هذا فضل صيام ستة من شوال. أما قضية يجوز يقدم القضاء على ستة من شوال، نعم يقدم القضاء، القضاء واجب فيقدمه على صيام ستة من شوال، ولكن بالنسبة للنساء إذا كان الأيام اللي افطرتها كثيرة وتخشى أنها ما تدرك تصوم ستة من شوال مع القضاء تقدم ستة من شوال وتقضي بعد ذلك، لأن القضاء بابه مفتوح.
0: قلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فينبغي للعبد أن ينظر في ميزان حسناته دائما ويتفقد حال قلبه، فأعمال القلوب هي التي تتضاعف بها الأعمال. قال جل وعلا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إذن الله تعالى لا يظلم العاملين، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل، وما كان الله ليضيع إيمانكم. الله تعالى تكفل العباد بأن لا يظلموا وأن لا يضيع حقوقهم، لكن وإن تكو حسنة يضاعفها، وتضاعف الحسنات لأولياء الله، وأسباب المضاعفة قد تكون لشرف الزمان وقد تكون لشرف المكان وقد تكون لنوع العمل. فشرف الزمان رمضان، وشرف المكان مكة والمدينة والقدس. أما نوع العمل لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فعمل الفريضة أحب إلى الله وأعظم أجرا من عمل النافلة. السبب الرابع وأجلته لأهميته هو ما يكون في قلب العامل. وأبو بكر كان يصلي ويصوم يتصدق ويحج، وعمر كذلك، لكن فضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه على عمر رضي الله تعالى عنه فضل كبير، كذلك عمر، كذلك أولياء الله إلى هذا الزمان. فبقدر ما وقر في قلب العبد من تعظيم الله جل وعلا والحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم تكون مضاعفة الأجر، وإن تكون حسنة يضاعفها. ثم قال تعالى ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، نكرة من العظيم ستكون عظيمة. وصف العظيم بأنها عظيمة. إذن تأمل وأطلق لخيالك العنان ولا يحده شيء، وإن تكون حسنة يضاعف. بعد رمضان ترغب النفوس أن تخلد إلى الكسل، وهذه مشكلة يعاني منها البشر، فبعد اللحظات الجادة يصعب على الإنسان أن يعود إلى حاله، لأنه يحتاج إلى أن يجاهد نفسه، والله جل وعلا وعد من جاهد نفسه أن ينصره، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فوجب على العبد بعد موسم رمضان والعيد أن يجاهد نفسه لينهض بها إلى معالي الأمور. لذلك كان من كمال شريعة النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض أو أن شرع النبي صلى الله عليه وسلم صيام الست من شوال نفلا، فمن صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، وأطلقها في شوال فهي ستة أيام إن شاء صامها ابتداء من اليوم الثاني حتى يختمها في اليوم الثامن، فيفطر في اليوم الثامن، وإن شاء أن يبدأ بها متى شاء فيمكنه أن يبدأها في اليوم 23 ليختمها في آخر الشهر 23 والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والعشرين، وإن بدأها في 24 فقد خاطر بيوم. يمكنه أن يصومها مفرقة فيصوم الاثنين والخميس حتى يتم ستة أيام، وكل هذا ولله الحمد جائز. لكن من حكم صيام الست من شوال إنها مندوبة وليست واجبة، فمن حكمها أن يعود الإنسان إلى نشاطه في الطاعة، لأن الصيام يضيق مجاري الدم التي هي يجري منها الشيطان، فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فينشط العبد للعمل. وكلما كان العبد أكثر تسليما لله كلما كان أكثر سعادة في الدنيا وأرفع درجة في الآخرة، فإن الإنسان تعرض له أمانيه في الدنيا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا، فهذه أمور قد زينت للإنسان. فيمكن للعبد الموفق من أولياء الله أن يجعل هذه الأشياء المزينة يجعلها في موازين حسناته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر، ثم ذكر الأول فقال رجل أتاه الله مالا وعلما، فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعرف لله فيه حقا. إذن هذا تحققت له أحلامه في الدنيا فسخرها أن تكون لميزانه في الآخرة. الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا. فهو يقول: لو أن لي مالا، يعني يتمنى أن يكون له شيء من هذه الدنيا، لعملت فيه بعمل فلان الرجل الصالح، فهو بنيتهما فأجرهما سواء. إذن يمكن لولي الله أن يجعل أعماله وأمانيه في موازين حسناته، وذلك أن يقتدي بالصالحين. أيها المسلم، في رمضان كنت تنافس الصالحين، ولكن بعد رمضان دعتك نفسك أن تنافس البطالين، فلا تستجب لذلك، بل استمر في منافسة الجادين من أولياء الله، ولا مانع أن تنافس نفسك، تقول: يا نفس، كنا في رمضان على شيء من الوفاق، فما الذي أفسد بيننا؟ إنه الشيطان، فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. إذن من السنة أن يصوم المسلم 6 أيام من شوال ليكون مع رمضان، لتكون مع رمضان كصيام الدهر، ورمضان شهر بعشرة، والأيام 6 ب60، فهذه 12 شهرا. إذن يمكن لولي الله أن يصوم العام ويطلب الأجر من الله كما بشره به النبي صلى الله عليه وسلم. فوصيتي لنفسي ولإخواني الحرص على صيام 6 من شوال. وإنما ما يعينك أيها المسلم على كثرة الصيام أن لا تتكلف في السحور ولا في الفطور، بل تتسحر على تمر وماء وتؤخر السحور، وتفطر على تمر وماء وتعجل الفطور، ثم بعد ذلك ما تيسر من طعام العشاء ما يعينك على صيام الغد، وتكثر من شرب الماء خصوصا في الأيام الحارة كهذه الأيام لكي يهون ظمأ الغد. واستعن بالله، إن الله تعالى يعين العبد إذا استعان به. أسأل الله جل وعلا أن يعيننا وذرياتنا والمسلمين على ذكره وشكره وحسن عبادته. نقف عند هذا، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وهدانا سبلنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا شيخنا، وبارك الله فيكم، وجعل الله ما قلتم في ميزان حسناتكم. تفضل علينا بعض الأسئلة، الله يحفظكم.
0: تفضل، بارك الله فيك.
1: الله يحفظك. يقول السائل حفظكم الله تعالى، أحسن الله إليكم شيخنا، بالنسبة للمرأة التي عندها قضاء من رمضان، هل تبدأ بالقضاء أم ب6 من شوال؟ فجزاكم الله خيرا.
0: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق، فالقضاء أحق من النافلة، والقضاء أفضل من النافلة. فإذا صامت الأيام التي أفطرتها لأجل الحيض أو للسفر أو للمرض أو لغيرها من الأعذار، فإنها تبدأ بصيام القضاء قبل صيام الأيام الستة من شوال. فإذا أتمت القضاء فإنها تصوم الست من شوال، فإن فات عليها يعني لم تتمكن من القضاء إلا في آخر الشهر لانشغالها بمرض أو سفر أو حيض أو رضاع أو غيره، فاعلم فلتعلم أمة الله أنه إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يفعله مقيما صحيحا، فليبشر بالخير وليؤمل بالله الأمل العظيم، فالله تعالى عند ظن عبده به. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجب التتابع في الصيام الست من شوال؟
0: ذكرت أثناء الكلمة أنه لا يجب التتابع، يمكنه أن يصوم كل اثنين وخميس حتى ينهي الست، والحمد لله.
1: جزاكم الله خير. يقول السائل حفظكم الله تعالى: هل يلزم تبييت النية للصيام الست من شوال؟
0: هذا الأمر وهو تبييت النية، اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إنما لكل امرئ ما نوى. فمن صام صياما مطلقا فإنه ينوي متى شاء، لكن ليس له من ذلك اليوم إلا ما نوى. مثال: شخص في شهر شعبان أو في شهر القعدة أراد أن يفطر في يوم من الأيام، فلما جاء إلى البيت تعذر الإفطار، إفطار الصباح، فقال: إني إذن صائم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فما الذي يكتب له؟ هل يكتب له صيام اليوم كاملا أو يكتب له ما نوى؟ يظهر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس له إلا ما نوى، يعني ليس له إلا صيام أو نية بقية اليوم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صام رمضان وأتبعه ستا من شوال. فإذا لم ينوي إلا من النهار فإنه لا يمكنه أن نقول إنه صام اليوم كاملا، بل كتب له ما نوى، يقول صلى الله عليه وسلم: إنما لكل امرئ ما نوى. بناء على هذا، أن تبييت النية لصيام النفل المعين هو الأفضل، هو الأفضل. لكن لو أن شخصا تعود أن يصوم الاثنين فإنه يكفي أن يبيت النية، يقول: والله أنا سأصوم كل اثنين في عمري من الأيام القادمة. فهنا لا يحتاج إلى أن يبيت النية في كل يوم لأنه نواها. لكن لو نفرض أنه قطع النية لسفر أو مرض فإنه يحتاج إلى أن يجددها. إذن الأولى أن يبيت النية، فإن كان قد تعود أن يصوم الست من شوال فنسي أن يبيت النية في ليلة الثاني من شوال، مساء العيد ليلة الثاني، فلم يتمكن من يعني فلم يقم لصلاة الفجر إلا بعد أن يعني طلع الفجر وأصبح وأسفر جدا، فإنه لا بأس أن يواصل لأنه قد نوى أن يصوم الست. صحيح أنه لم ينوي اليوم الثاني لكنه لم ينوي أن يفطره، فبالتالي ما دام أنه على أصل النية فإنه لا يحتاج إلى أن يبيتها. لكن إذا كان قد نوى القطع فإنه ينوي من الليل ليدرك أجر اليوم كاملا. وفق الله الجميع. نعم.
1: أحسن الله إليكم. يقول السائل حفظكم الله شيخنا: هل يجوز الجمع بين نية الصيام الست من شوال ويوم الاثنين والخميس أو صيام الأيام الثلاثة من كل شهر؟
0: لا بأس بذلك إن شاء الله. إنما لكل امرئ ما نوى فالحمد لله، إلا وأنه نوى أدرك مثلا من الأيام الست يوم الاثنين فإنه له أجر الاثنين وأجر الست وهكذا. والله أكبر.
1: جزاكم الله خيرا. نختم بهذا السؤال وحفظكم الله.
0: قبل أن نختم أود أن يعني لا نغفل عن حال إخواننا في فلسطين.
1: نعم الله يحفظكم.
0: ففلسطين فيها من أولياء الله الأخفياء كثير وللحمد غيرها من بلاد الإسلام، فينبغي للمسلم أن لا ينسى هؤلاء من دعائه. وهؤلاء أولياء الله في فلسطين أمامهم خصمان، خصم عدو ظاهر وهم اليهود، وخصم عدو باطن وهم أهل البدع. فليكثر من الدعاء بأن يحفظ الله إخواننا في أكناف بيت المقدس من أعدائهم الظاهرين والباطنين، من أعدائهم الكافرين والمبتدعة، فإنه بحاجة إلى هذا الأمر. نسأل الله جل وعلا أن يكفينا شر الكافرين وأهل البدع، إنه سميع وجوب الدعاء. فتفضل لهذا الأمر، فنحن بحاجة إلى أن لا ننسى هذه القضية العامة وهي قضية القدس، وأن قضيتنا بالدعاء لأن ينصر أولياءه على أعدائه من اليهود والمبتدعة، إنه سميع وجوب الدعاء. نعم أختم بسؤالك الأخير تفضل.
1: أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا. آمين آمين. اللهم انصر إخواننا. يقول السائل حفظكم الله تعالى: ما نصيحتكم وتوجيهكم حفظكم الله تعالى لفئة من الناس يعتقدون أن صيام الست من شوال واجبة؟
0: من اعتقد أن أمرا من المندوبات واجب فقد ابتدع، فلا يشترط لصيام الست من شوال المواصلة في كل عام. فإن صام مثلا في العام 39 ولكنه في العام 40 أفطر، وصام في العام 41 ثم أراد أن يفطر هذه السنة، فيمكنه أن لا يصومها. فمن اعتقد وجوب عمل لم يوجبه النبي صلى الله عليه وسلم فقد ابتدع وعمله مردود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. والله المستعان. وفق الله جميعا لما يحب ويرضى. اللهم احفظ إخواننا في أكناف بيت المقدس من أعدائك وأعدائهم من اليهود وأهل البدع، إنك سميع مجيب الدعاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم. موعدنا الأسبوع القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إيه نعم شيخنا، الله يحفظكم عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
2: الفصل السابع في إتباع رمضان بست من شوال. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر، وإنما كان كصيام الدهر لأن الحسنة بعشر أمثالها، فيقابل كل يوم بعشرة أيام.
3: ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فصلا في الحث على إتباع رمضان بست من شوال، وهو متبع في ذلك للسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وهي بمنزلة النافلة بعد الصلاة الفريضة. فكما أن الفرائض من الصلوات تكمل بما يعقبها من النوافل، فكذلك صيام رمضان جعل بعده من الصيام النفل ما يرضفه مكملا له، وهو صيام ست من شوال. والأصل في ذلك هذا الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مخرج في صحيح مسلم، وقد تكلم بعض أهل العلم في صحته، والأشبه أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نقل بعض الفقهاء إجماع أهل العلم على صيام الست من شوال، وفي هذا الإجماع نظر، فإن مشهور مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى كراهية صومها، إلا أن الصحيح هو مذهب الجمهور في استحباب صيام ست من شوال. وقد دل حديث أبي أيوب رضي الله عنه الذي ذكره المصنف أن صيام ست من شوال الذي يحدث الأجر الذي ذكر في الحديث مشروط بشرطين اثنين، أولهما أن يكون إيقاع هذه الست بعد صيام رمضان، فلا ينبغي لمن عليه قضاء من رمضان أن يتطوع بهذه الست حتى يقضي ما عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان، فلا يقع الأجر والثواب المرتب إلا بتقدم صيام رمضان، فمن كان في حقه قضاء ثابت من رمضان كيوم أو يومين فإنه يقدم هذا القضاء بين يدي صيام الست من شوال، ثم بعد ذلك يشرع يصوم الست من شوال. وأما الشرط الثاني هو أن يتبع هذه الست جميعا في شوال، فلو صام بعضها في شوال وبعضها في الشهر الذي يليه لم يقع له الأجر، فمن صام 4 أيام في شوال ثم صام 2 يوم في ذي القعدة لم يستحق هذا الثواب المذكور في هذا الحديث، بل لا بد أن تتبع هذه الأيام في شوال جميعا يوما بعد يوم، إما على المتابعة وإما على التفريق. والأحاديث المروية في إيجاب المتابعة لا، المتابعة بلا تفريق لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت عن الصحابة الترخيص في التفريق بينها، فإذا شاء صام الصائم يوما وأفطر آخر أو أتبعها جميعا، وهذا أبلغ في العبادة، وله أن يبتدئها من اليوم الثاني بعد عيد الفطر ثم ينهيها في اليوم الثامن الذي يسميه بعض الجهال بعيد الأبرار، وهذه التسمية كما ذكر جماعة من المحققين منهم أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى هي تسمية مبتدعة، وإذا اعتقد العبد كونه عيدا فقد أدخل في شرع الله عز وجل ما ليس منه. وإذا صام العبد هذه الست بعد رمضان كان ذلك مؤلفا لصيام الدهر جميعا، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فيقابل كل يوم بعشرة أيام، فيكون صيام الأيام الستة عن صيام شهرين كاملين، ويكون صيام رمضان عن 10 أشهر، فيكمل للعبد الذي صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال يكمل له صيام الدهر كله.
4: قوله عليه الصلاة والسلام من صام رمضان يعني كله ثم أتبعه، ظاهر أن الأفضل أن يبادر بصيام هذه الأيام الستة، لكن من المعلوم أنه لا بد أن يفصل بينها وبين رمضان بيوم العيد، ولهذا قال العلماء الأفضل أن تكون متتابعة وأن تلي يوم العيد، وهو كذلك. ولكن إذا قدر أن الإنسان بعد أن انتهى رمضان مرض ولم يتمكن من صيامها إلا بعد خروج شهر شوال، فهل يصومها أو نقول لا وصلنا فات محلها؟ الظاهر الأول أنه يصومها، لا سيما إذا كان من عادته أن يصوم، وكذلك المرأة لو نفست في أول رمضان ثم طهرت في اليوم العاشر من شوال مثلا ثم صامت القضاء ولم يتيسر لها، وعلى كل حال لا يمكن أن يتيسر لها صيام ست من شوال إلا بعد خروج شوال، نقول هذا أيضا كلام. فمن ترك صيامه لعذر وقضاها بعد انتهاء شوال فلا بأس، فأرجو أن يكون له أجر.
5: فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم صحيح، وهذا يدل على فضلها، وأن صيام الست مع رمضان كصيام الدهر، كأنه صام الدهر كله، وهذا فضل عظيم. فالعشر في السنة فرمضان بعشرة أشهر، والست بشهرين أحسن بعشر أمثالها، فكأنه صام الدهر كله، مع أن الله بلطفه جل وعلا جعل رمضان كفرة لما بين رمضانين، فالست فيها زيادة خير ومصلحة عظيمة، فائدة كبيرة في امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، امتثال رشاد النبي صلى الله عليه وسلم وترغيبه، والحرص على فعل ما شرع الله،

0: صيام ستة أيام من شوال، صيام ستة أيام من شوال. وأورد حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وهو حديث صحيح ثابت عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، ولا يلتفت إلى من شكك في ثبوته، بل هو حديث صحيح ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وفيه هذه الفضيلة العظيمة المباركة لاتباع رمضان بستة أيام من شوال. ولا يشترط في هذه الأيام الست أن يؤتى بها متتابعة متوالية، بل لو صامها متفرقة سواء في أول الشهر بعد يوم العيد على التوالي، أو صامها مفرقة في أوله ووسطه وآخره، المهم أن تقع هذه الأيام، صيام هذه الأيام في شوال. وذكر عليه الصلاة والسلام هذا الثواب العظيم، قال: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها، فالسنة 360 يوما، فصيام رمضان يعدل 300 يوم، الحسنة بعشر أمثالها، وست من شوال تعدل 60 يوما. فمن صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر، بمعنى أن المرء كل سنواته على هذه الصفة يصوم رمضان ويتبع ستا من شوال، فيكون بذلك كأنما صام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها.
1: وسع صدرك في الآخرة بماذا؟ بأنك تكون لك خبايا وعندك كنوز. يا أخوان، من صام يوما في سبيل الله ادخره، فكم ادخرنا من أعمارنا، كم يوم أنت صائم. ولذلك نقول يا أحبابي، من علامة أنك صائم وصيامك مقبول الست منشرحة صدرك لها. أنا أعرف شيبان يا شيخ الآن ما رجعوا من مكة، صام الست، طيب جالس الآن هو مفطر، ينتظر يوم الربوع والخميس والجمعة 13 14 15، فإذا صامها وانتهى أتى للرياض، يجلس شهر كامل، شهر رمضان كامل ونصف شوال، ويقول: والله يا شيخ أن الطعام صار في النهار لا لذة له، لا لذة له، ما لا لذة. لماذا؟ قال: يا شيخ، لأني أرى في قلة الطعام، مثل ما كرمت في بداية السؤال، أرى في قلة الطعام حياة لقلبي، لأن كثرة الطعام موت للقلب، الضحك الكثير والأكل الكثير يجعل القلب ميت ميت. ولذلك أقول لأحبابي، وبعدين نحمد الله الآن يا شيخ، سبلت مكيفات عمومية وأطعمة وخير ومشروبات باردة وساخنة، يا أحباب من شكر نعمة الله أن تخبئ بعض الأيام له، فإذا عرق الناس وضمأوا أتاك صيامك ليرويك. الصيام ميزته أنه يلجم النفس ويضيق مجاري الشيطان. ولذلك أنا أعجب إنسان الله جل وعلا كتب له عبادة تجعل عدوه مدحور وراغم، وتجعل في سمو الإيمان وصفاء النفس والدمعة تكون قريبة ومناجاة الله لذيذة. ولذلك تلاحظ أن بعض الناس الآن ليصومون، إذا صلى العصر هالأيام فتح المصحف، وترى لو مو بصائم ما فتح مصحف، لكن كان الكبسة والرز تسحبه من المسجد إلى بيته، والآن ما لا يخرجه من بيت ربه أحد. فأقول للذين يعبدون الله عادة، هو فقط تغيير التردد في القلب يقلبها إلى عبادة، جاهد النفس، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ترى ليس الجهاد هو الضرب بالسنان، جهاد النفس، الصراع لأجل أن تجد اللذة. يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على طاعتك، اسأل الله: اللهم اجعل حبك في قلبي أحب إلي من الماء البارد على الظمأ. افعلها ذلك وناجي ربك. ترى والله كلنا نشعر بالفتور، من الذي لا يفتر؟ واحد يقول: يا شيخ الله المستعان، كان الناس يختمون القرآن. قلت: هذا في رمضان، أنت تريد أن تنقل جمال رمضان واختيار الله لرمضان تنقله في شوال؟ مستحيل، كلنا نضعف، ولا نكون يا أخوان مثاليين إلى درجة أن نجلد الناس بعصا اللوم حتى يضجرون، لا، نحن نقول هي ست شوال تستطيع

0: أن تصومها متفرقة، تستطيع أن تصومها متتابعة، تستطيع أن تصومها عام والعام اللي بعده ما تصومها، وليس تستطيع أن تصوم أربعة منها ثم تعجز عن يومين ولا حرج عليك، لأنها نافلة. الله يحبك، لأن الله جل وعلا يقول: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أحبابي، صيام شوال إذا علمت أن شيء يحبه أبي وأمي تسويه يا شيخ ولا لا؟
1: صحيح.
0: أنا لو أدري أن أمي تقول ارجع من القناة حافي وتحبي، والله لا حبي لو المخرج عشرة بعيد، لكن بروح، أمي تبي ذلك، فكيف وربي وله المثل الأعلى؟ يريدني أن أتقرب إليه حتى يحبني. لذلك نجدد معين الحب، ويا أخوان غسل هالقلب هذا وعاء الأعمال هذا، غسله، صنفره، استغفر، ادعو حتى تجد لذة الطاعة. بما أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والدم هو الحياة، والدم هو الغذاء، ولذلك الصائم لو أعطي دم أفطر، مع أنه ما دخل في جوفه شيء، لأن الدم هو الحياة. فإذا صام ضعفت مجاري الشيطان، فأخبتت نفسه ولان قلبه ولانت عينه، ثم أقبل إلى ربه. معظم الآن المناكح، المنكوحات والمشروبات والمطعومات، هذه الثلاث التي يصوم الإنسان عنها من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، هذه هي التي تقود الإنسان للتهلكة غالبا. ولذلك العالم تجد أنهم إما عبد فرجه، وإما عبد بطنه، وإما صريع لسانه أحيانا، شهوات، حتى شهوة الكلام شهوة. فإذا صام الإنسان، إذا كان يوم صوم أحدكم فإن سابه أحد أو قاتل فليقل إني صام، تربيه الصيام على كبح جماح نفسه، تربيه على الإخبات، حتى شيطانه يضعف وسوسته. ترى الشيطان في رمضان اللي خلانا مع الجماعة نعيش اللذة في قيام رمضان، لحظة الآن لماذا يقوم الإنسان أحيانا ما يقوم آخر الليل، مع أنه يا أخي معك توضأ وركعتين ثلاث؟ هو الصيام الذي ذكرته أنه يقود النفس إلى الوصول إلى التقوى، وتحقيق التقوى هي الشجرة الوارفة التي يستظل تحتها المؤمن ويأنس. ولذلك يقول بعض أهل العلم: من صام يوما في سبيل الله ادخره. يعني أحبابي، كأن أعمارنا ضائعة، حتى نصوم يوم فندخر أجر هذا الصوم عند رب العالمين. لذلك نعم، ما لاحظته، لاحظ كثرة الشبع تثقل. لاحظ الآن الذي كان يفطر في رمضان على تمرة وقليل من الماء وشيء بسيط، ثم يقوم التراويح مرتاح ويبحث عن من يطيل الصلاة. لكن الذي صار بطنه أمتار وأذرع أمامه، وابتدأ يتجشأ ولا يكاد يخرج الهواء إلا بين أرتال من الطعام، يشتكي الإمام ويشتكي التكييف، والله الإمام ما فيه إلا كل خير والتكييف كان رائع، لكن أنت من جنيت على نفسك بازدحام هذه الأطعمة. لذلك أحبابي، الصيام فلترة لي لي لي لي للحياة كلها، لأن العبد إذا صام ترك شيئا واجبا كان هو في الخيار. ولذا تكلمنا عن التطوع يا شيخ، ترى ما نتكلم عن رمضان، رمضان ما في إنسان تجي في نهار رمضان مقيم صحيح وتقول له صائم، يمكن يضربك عسى ما شر، أنا مسلم. لكن تأتي لهذه الأيام 45 درجة وصائم، نعم، لما؟ هناك أكثر من 45 درجة، هناك درجات الغليان، هناك الشمس تتدنو، هناك العرق، أريد أن يظلني هذا العطش، أنا أعطش هنا لأرتوي هناك، أنا أصوم هنا ليضعف كبح أكبح شيطاني. لذلك فعلا الشبع داء، الرسول صلى الله عليه وسلم سماه بيت الداء، وهذا بيت الداء، كلما قل فيه الطعام ضعف البدن، لا، ضعفت إرادة ووسوسة الشيطان وإلحاحاته في النفس البشرية، فأخبت العبد لربه وأناب. ولذلك هذا اليوم على إطلاقه، أي يوم تحتسب فيه الأجر على الله تصومه محتسبا الأجر على الله، جائزتك إن قبل الله أن يباعد الله وجهك عن النار 70 خريفا. ولذلك ليس هذا فقط للمجاهدين ولا للمرابطين ولا للحراس في سبيل الله فحسب، بل هو لكل مسلم ومسلمة صام وصامت يريدون فضل الله وكرمه. فمن جوائز الصائم لله محتسبا في سبيله أن يباعد الله عن وجهه النار 70 خريفا. ولذلك تلاحظ أن الصيام، الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما تحدث في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو يراه يصوم كثيرا ويريد ويقول أستطيع أكثر أستطيع أكثر، قال: أفضل الصيام صيام يوم وإفطار يوم. وورد في حديث: صم يوما وأفطر يومين حتى يكون بذلك قد صام ثلث الشهر. وعندما أتى الرجال الذين زاروا أبيات الحبيب عليه الصلاة والسلام وتقالوا عمله قالوا هذا عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وقال أحدهم أصوم ولا أفطر. عدل الحبيب البوصلة التي كانت يظنونها يريد أن يصل إلى الجنة بأن يغالي أو أن يغلو، قال أصوم وأفطر إلى آخره، قال ومن رغب عن سنتي فليس مني. لذلك هذا الفضل واسع من الله لكل مؤمن، سواء كانت ذوات الأسباب اثنين وخميس، عشر ذي الحجة، ست شوال، يوم عرفة، يوم عاشوراء، الاثنين، الخميس، الأيام البيض، كل هذا واسع في فضل الله. وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل هذه الطاعة. الصيام في أصله يعالج هذا الألم والتلوم في نفس الإنسان والفتور الذي لا بد أن يعتريه الإنسان. يعني إنسان يصوم يقول لي أريد أن أتخلص، خيرا من الذي لا يصوم. لكن نحن نقول إذا أردت أن تصل إلى أعلى درجات التقوى لعلكم تتقون وتصل إلى أعلى درجات التلذذ، لأن العبادة لها لذة. أليس أهل الطاعة أهل المعصية يتلذذون بذنوبهم وكبائرهم وموبقاتهم فيما يزعمون، وهي لذة تعقبها الحسرات والآلام والفضائح وضيق الرزق وضيق الصدر والكدر في العيش وتلوم الحياة وانقلابها عليه، ومع ذلك يقول لخمس دقائق كانت سعادة، مع أن نقول صاحب الطاعة أحق بهذا. بعض الناس كما كرمت أخي أن أحيانا صاموا الست كل البيت أفطر أنا يلا مع الخيل يا شقرة، مع أنها الخيل اللي مهيب رايحة الشقرة. أحيانا تروح للجنة وتدخل باب الريان وأنت واقف تراوح برا الباب، لأن لربما ما تحقق التقوى في قلبك. ولذلك الإنسان في حياته يتقرب إلى المولى جل وعلا في طريقه من يوم أن بلغ الإنسان وهو يسير إلى الرحمن. منا من يحبو ومنا من يكبو ومنا من يركض ومنا من يسابق ويسارع. ولذلك المسارعين مثل ما شاء الله بعض الشيبان الأيام ذي أخوي ما تلاحظ بعد ثاني العيد صام
1: ما شاء الله صحيح.
0: يا الربع حلوى زيارة قال أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر كله. انظر إلى قوة الإيمان ما التفتوا. ولذلك بعضهم تبارك الله في يوم الخميس الماضي كان قد صام الست شوال، حتى أن بعض الشيبان يسمونها العيد وإن كان هذا غير صحيح، ولا يصح أن يسمى العيد إلا ما كان عيد بعد رمضان. لكن قصده أنني الآن استطعت أن أضمن صيام دهر كامل بصيام ست بعد شوال بعد رمضان. والعجيب أن الصيام الذي نتحدث عنه الله جل وعلا فرض منه قبل رمضان وبعد رمضان كالسنة النافلة. تلاحظ صلاة الظهر الآن قبلها أربع وبعدها ركعتين، وبعضهم قال بعض أهل العلم أربعا قبلها وأربعا بعدها. قالوا هذه الأربع وتلك الأربع تحفظ صلاة الظهر من النقص. كان الحبيب عليه الصلاة والسلام يصوم في شعبان حتى يقال أنه لا يفطر، وكان يتبع شو رمضان ستا بعده مباشرة. لماذا هذا الصيام الذي يسبق الفرض وبعد الفرض؟ قال ليجبر ويرقع ما نقص من الصيام. ولذلك إذا تكلمنا في فضائل عن فضل صيام التطوع، لأننا في شهر مبارك، شهر حقيقة من أعظم علامات القبول لقبوله، وأن الله قد قبل صيامي وصيامك وقبل إقبالي وإقبالك وصدقاتي وصدقاتك. وهذا القيام أن يشرح الله صدرك بعد الصيام إلى الصيام. ولذلك بعض الناس إذا فكر في صيام شوال وهو في العشر الأواخر جاه الظمأ وهو بعد التراويح، يحس بظمأ وضيق صدر لا يريد أن يحدث عن يا أخي أن نخلص بس من الفرائض، هو نبي نطلع وجوازه في جيبه ومسافر بينحاش يريد أن يهرب. ولذلك إذا ضاق صدر الإنسان عن ذكر طاعة بعد طاعة فاعلم أن الإيمان والتقوى في قلبه قد جف أو قل معينه. وإذا شفت الإنسان بعد الطاعة يفرح بطاعة فاعلم أن الحق جل وعلا فتح له أبواب القبول. لذلك إذا تكلمنا عن صيام التطوع، الصيام ميزته عن سائر العبادات أنه لله، مع أن كل العبد لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. لكن لماذا اختص الله جل وعلا الصيام من سائر الأعمال؟ لماذا اختصه وقال لي لعلنا نذكره في طيات حديثنا؟ لأن الصيام يقود طاعات كبيرة ومدرسة من مدارس التقوى ومدرسة من مدارس
1: ما هو فضل صيام ستة من شوال؟ وأيهما الأفضل، قضاء الصوم أو صوم ستة من شوال؟ هل يجزم الجن النية بينهم؟ صيام ستة من شوال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. يعني هذا فضل صيام ستة من شوال. أما قضية يجوز يقدم القضاء على ستة من شوال، نعم يقدم القضاء، القضاء واجب فيقدمه على صيام ستة من شوال، ولكن بالنسبة للنساء إذا كان الأيام اللي افطرتها كثيرة وتخشى أنها ما تدرك تصوم ستة من شوال مع القضاء، تقدم ستة من شوال وتقضي بعد ذلك، لأن القضاء بابه مفتوح.
2: قلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فينبغي للعبد أن ينظر في ميزان حسناته دائما ويتفقد حال قلبه، فأعمال القلوب هي التي تتضاعف بها الأعمال. قال جل وعلا: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إذن الله تعالى لا يظلم العاملين، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل. وما كان الله ليضيع إيمانكم. الله تعالى تكفل العباد بأن لا يظلموا وأن لا يضيع حقوقهم، لكن وإن تك حسنة يضاعفها، وتضاعف الحسنات لأولياء الله، وأسباب المضاعفة قد تكون لشرف الزمان، وقد تكون لشرف المكان، وقد تكون لنوع العمل. فشرف الزمان رمضان، وشرف المكان مكة والمدينة والقدس. أما نوع العمل لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علي. فعمل الفريضة أحب إلى الله وأعظم أجرا من عمل النافلة. السبب الرابع وأجلته لأهميته هو ما يكون في قلب العامل. وأبو بكر كان يصلي ويصوم يتصدق ويحج، وعمر كذلك، لكن فضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه على عمر رضي الله تعالى عنه فضل كبير، كذلك عمر، كذلك أولياء الله إلى هذا الزمان. فبقدر ما وقر في قلب العبد من تعظيم الله جل وعلا والحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم تكون مضاعفة الأجر، وإن تكون حسنة يضاعفها. ثم قال تعالى: ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. نكرة من العظيم ستكون عظيمة، وصف العظيم بأنها عظيمة. إذن تأمل وأطلق لخيالك العنان ولا يحده شيء، وإن تكون حسنة يضاعف. بعد رمضان ترغب النفوس أن تخلد إلى الكسل، وهذه مشكلة يعاني منها البشر، وبعد اللحظات الجادة يصعب على الإنسان أن يعود إلى حاله، لأنه يحتاج إلى أن يجاهد نفسه، والله جل وعلا وعد من جاهد نفسه أن ينصره، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فوجب على العبد بعد موسم رمضان والعيد أن يجاهد نفسه لينهض بها إلى معالي الأمور. لذلك كان من كمال شريعة النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض أو أن شرع النبي صلى الله عليه وسلم صيام الست من شوال نفلا، فمن صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، وأطلقها في شوال فهي ستة أيام، إن شاء صامها ابتداء من اليوم الثاني حتى يختمها في اليوم الثامن فيفطر في اليوم الثامن، وإن شاء أن يبدأ بها متى شاء فيمكنه أن يبدأها في اليوم الثالث والعشرين ليختمها في آخر الشهر 23 والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والعشرين، وإن بدأها في 24 فقد خاطر بيوم. يمكنه أن يصومها مفرقة فيصوم الاثنين والخميس حتى يتم ستة أيام، وكل هذا ولله الحمد جائز. لكن من حكم صيام الست من شوال إنها مندوبة وليست واجبة، فمن حكمها أن يعود الإنسان إلى نشاطه في الطاعة، لأن الصيام يضيق مجاري الدم التي هي يجري منها الشيطان، فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فينشط العبد للعمل. وكلما كان العبد أكثر تسليما لله كلما كان أكثر سعادة في الدنيا وأرفع درجة في الآخرة، فإن الإنسان تعرض له أمانيه في الدنيا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا، فهذه أمور قد زينت للإنسان. فيمكن للعبد الموفق من أولياء الله أن يجعل هذه الأشياء المزينة يجعلها في موازين حسناته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر، ثم ذكر الأول فقال رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعرف لله فيه حقا، إذن هذا تحققت له أحلامه في الدنيا فسخرها أن تكون لميزانه في الآخرة. الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، فهو يقول لو أن لي مالا، يعني يتمنى أن يكون له شيء من هذه الدنيا، لعملت فيه بعمل فلان الرجل الصالح فهو بنيتهما فأجرهما سواء. إذن يمكن لولي الله أن يجعل أعماله وأمانيه في موازين حسناته، وذلك أن يقتدي بالصالحين. أيها المسلم، في رمضان كنت تنافس